0: إنساني عاجل لكل المنظمات المحلية والإقليمية والدولية بضرورة التدخل العاجل لتقديم المساعدات لمواطني النيل الأزرق، وبرضو بالناشط أطراف الحرب بضرورة إعلان هدنة إنسانية بشكل عاجل حتى تتمكن المنظمات بتوصيل الخدمات للمحتاجين.
1: وفي الشأن الاقتصادي وفيما يتعلق بقرارات بنك السودان المركزي الأخيرة بتحرير سعر الصرف والسماح للبنوك بشراء حصائل الصادرات بالسعر الذي يحدده البنك، استبعد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الناير أن يكون القرار سببا في ارتفاع سعر الدولار. معنا الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الناير لمزيد من التوضيح.
2: السلام عليكم أخي الكريم. في الانخفاض الحصل في التجنيه السوداني له عدة أسباب، يمكن القرار الأخير الخاص بالبنك المركزي إذا يلي تحرير سعر الصرف أو السماح للبنوك بشراء حصائل الصادر بالسعر الذي يحدده البنك، وإذا البنك ليس لديه رغبة في الشراء أو عجز عن ذلك يحيل الأمر للبنك المركزي يقوم بالشراء. دي كان خطوة ممتازة جدا بتشجع المصدرين، المصدرين كانوا بيعانوا من التعقيدات الخاصة بحصائل الصادر. دي كانت خطوة ممتازة جدا بتشجع المصدرين لأنه يبيعوا حصائل الصادر بالسرعة المطلوبة، وبتعجل حكاية إنه يتم بيع حصائل الصادر وعدم التأخر بصورة كبيرة في تسوية أمر حصائل الصادر. لكن هذه السياسة طبعا تحتاج إنه البنك المركزي يضخ في المرحلة الأولى، يعني على الأقل مدة شهر أو شهرين إلى حين يعني بداية استقطاب النقد الأجنبي قبل البنوك. بعد ذلك يخلق نوع من التوازن وزيارة الاحتياط الموجود. واحدة من الأشياء المهمة جدا. الجانب الآخر من المعالجات السريعة المتاحة حاليا هو موضوع الذهب. الذهب ده لا بد من اتخاذ السياسات التي تؤمن استفادة الاقتصاد بالكامل من هذا المعدن النفيس. وحنا تحدثنا من قبل عن إنشاء بورصة للذهب، يعني إحنا لنا أكثر من 10 سنوات ننادي بإنشاء بورصة للذهب. البورصة يمكن تخلق سوق منظم يمنح أسعار تشجيعية، يجعل المعدنين يأتون للداخل بدلا من تهريب الذهب للخارج، والنظر في إمكانية تحويل التعدين التقليدي إلى قطاع منظم. أنا أفتكر الذهب وحده في المدى القصير ممكن إذا تم التعاون معه بسياسات اقتصادية متميزة ومدعومة بإجراءات لإحكام المنافس لمنع التهريب ممكن يحدث تحول كبير جدا في الاقتصاد السوداني بصورة كبيرة. أما الحديث عن معالجات في المدى المتوسط والبعيد يتعلق بقضية الإنتاج والإنتاجية، زيادة الإنتاج والإنتاجية من أجل زيادة الصادرات وإحلال الواردات وخفض العجز في الميزان التجاري. أما من الحلول القصيرة أيضا مع موضوع الذهب لابد من التفكير في طرح عملة جديدة واستبدال العملة الموجودة، لأنه بتمكن القطاع المصرفي تماما من معرفة مصادر الأموال المنبوبة وغيرها من الأشياء، وإيقاف نزيف العملات المزورة التي تستغل للتأثير سلبا على الاقتصاد السوداني أو الإضراب للاقتصاد السوداني. كل هذه المعالجات تحتاج منظومة من السياسات متكاملة، تحتاج متابعة في التنفيذ، يحتاج أحكام رادعة للذين تسول لهم أنفسهم أن يسعوا للتخريب الاقتصاد السوداني، سواء كان بتهريب الذهب أو تهريب المنتجات الأخرى أو ضخ عملات مزورة أو غيرها من الأشياء. لابد إن لم يكن هناك يعني أحكام رادعة وسياسات رادعة يمكن أن تستمر هذه الأشياء، لذلك لابد من ضبط هذا الأمر بصورة كبيرة واتباع السياسات التي ذكرناها.
1: أعلنت الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم تشكيل 3 لجان متخصصة للعمل على حماية الجامعة وحقوق وكرامة الأساتذة والطلاب والعاملين في وقت أكدت فيه دعمها لأي خطوات تصعيدية يقرها الأساتذة، وذلك عقب الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها إدارة الجامعة فيما يتعلق بحقوق الأساتذة والمرتبات والإجراءات المرتبطة بعودة العمل واستمرار الدراسة. للمزيد من التفاصيل معنا دكتور محمد أمين صديق عضو اللجنة التسييرية للهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جزيل الشكر والتقدير لراديو دبنجا لإتاحة الفرصة مرة ثانية لأن نتكلم في قضايا هامة تهم الوطن وتهم جامعة الخرطوم. بنتكلم عن البيان المهم الذي صدر صباح اليوم من اللجنة التسييرية للهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم. بذلت الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم جهود كبيرة في التواصل مع إدارة الجامعة، أرسلت 3 خطابات للجلوس مع إدارة الجامعة والتفاكر معها حول القضايا الراهنة التي نرى أنه في القرارات اللي طلعت من إدارة الجامعة ومن وزير التعليم العالي معوق كبير جدا للعملية التعليمية والاستقرار الجامعة والأساتذة والطلاب. ولم تجي هذه المخاطبات، كان مصير هذه المخاطبات التجاهل، فما عاد في بالنسبة لقضايا مصيرية مثل هذه القضايا تمس الأساتذة والطلاب واستقرار الجامعة والعملية التعليمية ككل إلا عمليات التصعيد. اجتمعت اللجنة التسييرية للهيئة النقابية مع القاعدة بتاعتها مع الجمعية العمومية في لقاء تشاوري وخرجت منه بي إنها تكون 3 لجان لدراسة هذا الوضع وترفع تقاريرها متى ما تكتمل، وهي اللجنة القانونية ولجنة استمرارية الدراسة ولجنة الاتصال المؤسسي. مع تصاعد الأحداث بالنسبة للتوقيع الحضوري في يونيو وربط المرتبات بالتوقيع الحضوري في أغسطس، وكلما مشت فيه الجامعة وعدم التواصل أصدرنا هذا البيان. واللجنة التسييرية للهيئة النقابية تؤكد على أنه حقوق الأساتذة وحقوق الطلاب واستمرارية العملية التعليمية هذا إرث لجامعة الخرطوم، إرث وطني عريق فيه عمل كبير جدا على مدى 10 سنين منذ تاريخ الجامعة أثبتت مكانتها. فكل العمل اللي ماشي من قرارات مشحفة ما هو إلا تدمير لجامعة الخرطوم وتدمير لهذا الإرث بأكثر مما فعلوا التدمير المادي في تدمير المباني والمختبرات نتيجة للحرب. فبهذه الصورة اللجنة التسييرية بقى ما في حاجة غير التصعيد، وتقف مع كل الأساتذة في كلياتهم المختلفة في إنهم يتخذوا أي خطوة من الخطوات المناسبة لكل كلية على حسب موقعها في عمليات التصعيد، ولن نألو جهدا في الدفاع عن حقوق الأساتذة وعن هذه المؤسسة الوطنية.
1: المستمعين الأفاضل، قبل الختام نبقى مع يوسف عوض الله عليان رئيس الإدارة المدنية لولاية غرب كردفان الذي أعلن خلو الولاية من النزاعات القبلية، وذلك أثناء مراسم أداة القسم الدستوري للمدراء العامين والمدراء التنفيذيين الجدد.
4: حقيقة أن احنا في تطبيق أهداف الإدارة المدنية ممكن الفترة الفاتت كلها كل جهدنا كان متحقق على مستوى تحرير الولاية، والكلام ده قلنا في المؤتمر الصحفي بتاع هذا الحكومة الفاتت، وبعضها طوالي بعد تحرير الولاية يمكن اتحولنا ركزنا جهدنا في محلية بابونوسة. نشكر الإدارة الأهلية قبل يومين عملوا مؤتمر لإعمار مدينة بابونوسة، نحن يمكن رجعنا في بابونوسة الخدمات الأساسية، لكن نطمح في المزيد عبر المنظمات الوطنية والعالمية وكذا. وكذلك مدينة النهود ممكن كان ركزنا كل جهدنا في تحقيق الأمن في مدينة النهود، ممكن الآن النهود فيها كل الخدمات الأساسية، المستشفيات فاتحة، المدارس فاتحة لحد امتحنا فيها الشهادة السودانية، أنا أفتكر دي نعمة كبيرة جدا جدا. وكذلك المساعدات الإنسانية اللي تقدمت، آخر مساعدات إنسانية خاطبناها يوم الجمعة في مدينة أبزبت بحضور المدير التنفيذي ومكتب غايساني لقوات الدعم السريع وكل المنظمات. نحن أفتكر على مستوى السلم الاجتماعي مع الإدارة الأهلية ممكن الآن أعلن الولاية خالية من المشاكل الغبلية، لكن برضو في بعض الهنات بتقع هنا وهناك، ودي كل في كل العالم موجود المشاكل الداخلية وما بتقدر تسيطر على سيطرة كاملة. الهدف الثاني من تغيير الإدارة المدنية توسيع المشاركة السياسية، توسيع المشاركة السياسية وخاصة في شمال الولاية. نحن الفترة الفاتت لما كان أسست الإدارة المدنية وتشكلت الإدارة المدنية عبر المجلس الاستشاري لغاية قوة الدعم السريع والمجلس الاستشاري الولاي مع رئيس الإدارة المدنية كانت النهوض في الحركة الإسلامية، وكانت مدينة القوي كذلك، وكان جزء من محلية ودبندا في يد الجيش وجزء من محلية الوضية. لكن احنا برضو من الأهداف الأساسية وتشكيل الجديد للإدارة المدنية وسعنا الربع الجغرافية السياسية للإدارة المدنية، وخطينا شمال الولاية دخلناهم في الإدارة المدنية في المدراء العامين وفي المدراء التنفيذيين عشان نقدر نسوق الولاية كلها مع بعض. دي الحاجات الأساسية، خلاف كده ما في أي هدف تاني وما في أي جندي تاني.
1: وبهذا نكون قد وصلنا.

0: 26. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة ونلتقي بكم في جولة جديدة. تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا وإلى اللقاء.
1: بابنوسا 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة وانعدام الأدوية المنقذة للحياة وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
2: نحبينا ونحن التابانين ويقول نحن دايرين حاجة نأكله وما يمتيانا راني في التراب ذاته.
1: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
3: المواد بقت قليلة، رأيته الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
1: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
4: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
1: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يلقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
5: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
6: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
7: أعزائي المستمعين، السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر 2026. المتحدث باسم لجنة الحوار عثمان مرغني لراديو دبنجا يقول: الاتحاد الأفريقي بواب الدخول اللجنة للمجتمع الدولي ونرحب بالبيان. عثمان مرغني يؤكد أن لجنة الحوار مستقلة وتعمل وفق إطار وطني تستهدف إدارة حوار شامل ومباشر بين السودانيين داخل أراضيهم. القوى السودانية المناهضة للحرب ترسل مذكرة وشكوى رسمية لمجلس السلم والأمن الأفريقي وتطالب بسحب ترحيبه بمبادرة الحوار السوداني. مذكرة القوى المناهضة للحرب تحذر أي حوار جزئي يدار من الخرطوم ودون أي التزام بوقف الأداعيات يرسق وضعية تقسيم السودان. رئيس هيئة أركان الجيش الفريق ياسر عطا يقول: الجيش ماضي في توسيع عملياته البرية والجوية، ولا مجلس الأمن الدولي ولا الإمارات تستطيع إيقافه. أشر حالات وفاة بالكوليرا في محلية الوضية بغرب كردفان وأكثر من 2600 حالة إصابة في عدد من الولايات. حملة لتطعيم 928 ألف شخص ضد الكوليرا في ولايتي غرب دارفور وغرب كردفان وأخرى استباقية في كاسوة طويلة. الأمم المتحدة وشركاؤها والصحة العالمية يكثفون جهود مكافحة الكوليرا وتوزيع الإمدادات الطبية اللازمة للولايات المنكوبة. المنظمة الدولية للهجرة تعلن فرار 730 شخصا من عدة قرى في منطقة العباسية بجنوب كردفان جراء تدهور الأمن. أوشا تقول: المنظمة الإنسانية تواصل تقديم المساعدات المنقذة للحياة في السودان على الرغم من النزاعات الدائرة ونقص التمويل. احتجاجات لمخلصي الجمارك في وادي حلفة على إنشاء هذا الأمن الاقتصادي نقطة تحصيل بالقرب من حظيرة معبر أشكيت بالولاية الشمالية. أطباء بلا حدود تقدم أكثر من 1 مليون لتر من المياه وخدمات لمكافحة الملاريا وسوء التغذية ل 57 ألف نازح من أبو جبيها بولاية جنوب كردفان. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وأتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا ودمتم بخير.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم وحييكم وقدم إليكم نشرة الأخبار لهذا اليوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر 2026 أستهلها بالعناوين. المتحدث باسم لجنة الحوار عثمان مرغني لراديو دبنجا: الاتحاد الأفريقي بوابة دخول اللجنة للمجتمع الدولي ونرحب بالبيان. القوى السودانية المناهضة للحرب ترسل مذكرة وشكوى رسمية لمجلس السلم والأمن الأفريقي وتطالب بسحب ترحيبه ومبادرة الحوار السوداني. رئيس هيئة أركان الجيش الفريق ياسر عطا يقول: الجيش ماضي في توسيع عملياته البرية والجوية ولا مجلس الأمن الدولي والإمارات تستطيع إيقافه. أشر حالة وفاة بالكوليرا في محلية العضية بغرب كردفان وأكثر من 2600 حالة إصابة في عدد من الولايات. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. قال رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الفريق أول ياسر عطا أن الجيش ماضي في توسيع عملياته البرية والجوية وأن لا مجلس الأمن الدولي ولا دولة الإمارات ولا أي دولة أخرى تستطيع إيقافه. وقال عطا خلال مخاطبة حشدا من قوات الاحتياط في غرب كردفان أن الأيام المقبلة ستشهد تحركا عسكريا كبيرا، مضيفا: أنتم ستتحركون، إخوانكم سيتحركون من اتجاهات كثيرة، وبحمد الله الإمكانيات كلها ميسرة جوا وأرضا، سنهجم عليهم من كل اتجاه، أي اتجاه سيكون فيه متحرك وإثنان، والسماء مليانة. وأضاف العطاء قائلا: لن يستطيع مجلس الأمن إيقافنا ولن تستطيع الإمارات ولا الدول المتآمرة في الإقليم إيقافنا، لأننا على حق. وأضاف ياسر العطاء في هذا الخصوص:
1: نحن بإذن الله يا شباب أنتم حتتحركوا من اتجاه، وعندكم أخوانكم تاني كتر حتتحركوا من اتجاهات كثيرة، وكلهم جاهزين أخواننا، والإمكانيات جوا وأرضا كلها متيسرة بنفس المستوى، هنهجم عليه من كل الاتجاهات يا اخوانا. اي اتجاه هيكون فيه متحرك ومتحركين، والسماء مليانه، لن تستطيع الامارات ايقافنا، ولن يستطيع مجلس الامن ايقافنا، ولن تستطيع الدول المتعامله في الاقليم او خارجه ايقافنا، لاننا على الحق.
0: يذكر ان تصريحات رئيس هيئه اركان الجيش الفريق العطا جاءت بعد أيام من طرح الولايات المتحدة أمام مجلس الأمن الدولي مقترحا لتوسيع حظر الأسلحة المفروضة على دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، ألا يخطي بصورة صريحة الطائرات المسيرة ومكوناتها والتقنيات المرتبطة بها. وكان كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بوليس قد قال خلال جلسة مجلس الأمن في 24 أغسطس أن استمرار الدعم المالي والعسكري والسياسي الخارجي لطرفي النزاع يشكل أحد المحركات الأساسية للحرب، وأدعى إلى تشديد العقوبات الدولية وتوسيع الحظر بهدف دفع الطرفين إلى التفاوض وإنهاء القتال. أكد المتحدث باسم لجنة الحوار السوداني عثمان مرغني في تصريحات لراديو دبنجا أن البيان الصادر عن مفوضية الاتحاد الأفريقي الذي رحب بالحوار السوداني جاء في توقيت بالغ الأهمية بالنسبة للجنة تهيئة الحوار، نظرا لكونه يتزامن مع انطلاق أعمالها وابتدار نشاطها. وأوضح مرغني أن اللجنة في هذه المرحلة التأسيسية تحتاج إلى مثل هذا الدعم الإقليمي الذي يمثل ركيزة أساسية للانطلاق نحو كسب المزيد من الدعم الدولي، مشددا على أن الاتحاد الأفريقي يظل المنظمة الأولى المعنية باستقرار السودان بحكم عضويته الفاعلة فيه. وأضاف المتحدث باسم لجنة الحوار السوداني عثمان مرغني لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: البيان الذي صدر من مفوضية الاتحاد الأفريقي جاء في وقت مهم جدا بالنسبة للجنة تهيئة الحوار السوداني، لأنه مع بدايات هذه اللجنة وابتدار أعمالها تحتاج لمثل هذا الدعم الإقليمي الذي يوفر بعد ذلك منصة لمزيد من الدعم الدولي. وبالتأكيد الاتحاد الأفريقي هو المنظمة الأولى المعنية باستقرار السودان لكون السودان عضو فاعل في منظمة الاتحاد الأفريقي.
0: وحول دلالات بيان المفوضية المرحب قال عثمان مرغني: نشوء مثل هذه العلاقة القوية الوثيقة بين لجنة تهيئة الحوار والاتحاد الأفريقي منذ البدايات يعكس بناء نوع من الشراكة المتوازنة بين الداخل والخارج، والتي تؤدي دورا مفصليا في تعزيز أعمال اللجنة ودفع مسارها دون أن يؤثر ذلك بأي شكل من الأشكال أو يضر باستقلاليتها باعتبارها لجنة سودانية خالصة تعمل وفق إطار وطني وتستهدف إدارة حوار شامل ومباشر بين السودانيين داخل أراضيهم. وأضاف المتحدث باسم اللجنة أن الاتحاد الأفريقي يمتلك القدرة على تقديم تسهيلات والتواصل مع أطراف خارجية أخرى لتكون عونا وسندا لعمل اللجنة لا سيما على الساحة الدولية والمؤسسات العمومية. وفي مقدمتها الأمم المتحدة والدول ذات التأثير المباشر بملف الأزمة السودانية مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا إلى جانب التكتلات الدولية كالاتحاد الأوروبي. وأضاف عثمان مرغني لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: وبالضرورة عندما تنشأ مثل هذه العلاقة القوية بين اللجنة لجنة تهيئة الحوار والاتحاد الأفريقي منذ البداية، هذا يعني أن هناك نوع من الشراكة التي الشراكة الداخلية والخارجية التي تساهم في تعزيز أعمال اللجنة دون أن تضر باستقلالها لكونها لجنة سودانية تعمل وفق إطار سوداني وتسعى إلى أن يكون هناك حوار سوداني داخل السودان.
0: وفي ذات الموضوع تقدمت القوى السودانية المناهضة للحرب بمذكرة حملت شكوى رسمية إلى مجلس السلم والأمن الأفريقي ومفوضية الشؤون السياسية والسلم والأمن، ترفض وتدين فيها بيان مفوضية الاتحاد الأفريقي الصادر في 31 أغسطس الماضي، والذي رحب بمبادرة الحوار السوداني السوداني التي أعلنها قائد الجيش البرهان. وأوضحت المذكرة أن البيان جاء متجاوزا لموقف مجلس السلم والأمن الأفريقي، إذ خلى من أي إشارة إلى الهدنة الإنسانية أو وقف إطلاق النار الذي اعتبره المجلس أولوية قصوى لا يجب تأخيرها، كما أن ترحيب بمبادرة يتحكم بها منفردا ذات القائد العسكري الذي قاد انقلاب أكتوبر 2021 يخالف جوهر قرار تعليق قضية السودان الساري حتى الاستعادة الفعلية لسلطة مدنية ذات مشروعية، وسياسة عدم التسامح مطلقا مع التغييرات غير الدستورية للحكم. وحذرت من أن حوارا جذيا يدار من منطقة سيطرة طرف واحد من الأطراف المتقاتلة في البلاد دون مشاركة غالب أهل السودان ودون أي التزام بوقف الأدعيات يرسخ وضعية تقسيم السودان سياسيا ليضاف إلى التقسيم القائم فعلا على الأرض جراء استمرار الحرب. أعلن مرصد كردفان الحقوقي تسجيل 10 حالات وفاة مؤكدة وأكثر من 40 إصابة بوباء الكوليرا في محلية الوضية بولاية غرب كردفان خلال يومي الأحد والاثنين من هذا الأسبوع. وقال الناطق الرسمي باسم مرصد كردفان الحقوقي مرتضى أحمد في تصريح لراديو دبنجا إن وباء الكوليرا ينتشر بصورة واسعة في محلية الوضية، وإن الحصيلة المسجلة حتى الآن مرشحة للزيادة مع استمرار انتشار المرض وسط السكان. وأوضح أن المنطقة تعاني من انعدام شبه تام للأدوية والمستلزمات الطبية المنقذة للحياة، خاصة المحاليل الوريدية والأدوية الأساسية المستخدمة في التعاون مع الحالات المصابة، الأمر الذي يفاقم من مخاطر انتشار الوباء وارتفاع عدد الوفيات. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: ينتشر وباء الكوليرا بشكل كبير في محلية الوضية بولاية غرب كردفان. نحن في مرصد كردفان الحقوقي سجلنا 10 حالات وفاة مؤكدة وأكثر من 40 إصابة خلال يومي الأحد والإثنين من هذا الأسبوع. من المؤكد إنه هذه الحصيلة مرشحة للزيادة في ظل انتشار الوباء وسط السكان، ويعني ضعف الرعاية الطبية، هناك انعدام شبه تام للأدوية المنقذة للحياة خاصة المحاليل الوردية البنادول.
0: وبدورها قالت منظمة الصحة العالمية أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 2600 حالة إصابة بالكوليرا حتى أوائل شهر أغسطس في ولايات متعددة، وإن مناطق كردفان تعد بؤرة التفشي الأخير. وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي أن الأمم المتحدة وشركاؤها يكثفون جهود مكافحة الكوليرا، حيث يواصل عاملون في المجال الصحي تقديم العلاج وتنفيذ حملات التطعيم وتوسيع الإمدادات الطبية اللازمة. وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن شروع السودان في تنفيذ حملة للتطعيم 928,000 شخص ضد الكوليرا في ولايتي غرب دارفور وغرب كردفان. وأوضح البيان أن حملة الاستجابة في غرب كردفان تنفذ في محليات النحود وادبندا والفولة. وأعلن البيان كذلك أن حملة استباقية ضد الكوليرا في كاس بجنوب دارفور وطويلة بشمال دارفور. أعلن مرصد كردفان حقوقي أن مناطق واسعة في غرب كردفان تعيش أوضاع شبه مغلقة جراء صراع الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع، ما أدى إلى صعوبات كبيرة في وصول المساعدات الطبية والأدوية والغذاء للسكان. وقال الناطق الرسمي باسم المرصد مرتضى أحمد أن التدهور البيئي الناتج عن موسم الأمطار إلى جانب انتشار البعوض والذباب وتراكم المياه يزيد من المخاطر الصحية، وناشد المنظمات الإنسانية المحلية والإقليمية والدولية الضغط بصورة جادة على أطراف الصراع لفتح مسارات إنسانية آمنة تتيح وصول الدواء والغذاء إلى المناطق المتأثرة في غرب كردفان. ومن جانبها قالت الأمم المتحدة أن الجهات الفاعلة في المجال الإنساني توسع نطاق جهودها لتوفير المياه النظيفة في كردفان، حيث توفر شبكة مياه أعيد تأهيلها بدعم منظمة اليونيسيف في منطقة أبو جبيها مياه آمنة لنحو 25 ألف شخص يوميا بمن فيهم 5000 نازح. وأفادت منصفة تتبع النزوح بنزوح نحو 730 شخصا من قرى في منطقة العباسية بجنوب كردفان جراء تدهور الأمن وفرارهم إلى قرى أخرى بمحيط العباسية وحتى مدينة أم روابة. وجدد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي الدعوة إلى أطراف لحماية المدنيين بمن فيهم العاملون في القطاعين الصحي والإنساني وتسهيل إيصال المساعدة الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق. أعلن بمدينة نيالا يوم الثلاثاء نتيجة امتحانات الشهادة السودانية 2026 التي نظمتها تأسيس في المواقع الخاضعة لسيطرتها في دارفور كردفان، وأحرزت الطالبة يسرى آدم عبدالله المرتبة الأولى في امتحانات الشهادة الثانوية السودانية 2026 بنسبة 91.7% من مدرسة محي الدين الخاصة بنات بولاية غرب دارفور، وحل في المركز الثاني الطالب خالد الزين أمين رشيد بنسبة 91.6% من مدرسة الفرقان الخاصة بجنوب دارفور نيالا. أما المركز الثالث فهو مشترك بين الطالب هواء جوجة عثمان 91.3% من مدرسة أبو بكر ناصر الخاصة بنات ولاية غرب دارفور، والطالب أيمن عبد الماجد عبد الرحمن حامد عبد الله فرح الخاصة جنوب دارفور نيالا. وأعلن رئيس اللجنة الفنية الإشرافية للامتحانات حافظ أحمد عمر في مؤتمر صحفي بنيالا في هذا الخصوص:
4: الأول يسرى حامد آدم عبد الله، اسم الأم يسرية محمد عبد الله، النسبة 91.7% من مدرسة محي الدين الخاصة بنات غرب دارفور. الثاني خالد الزين أمين رشيد، الوالدة فاطمة يعقوب آدم، النسبة 91.6% من مدرسة الفرقان الخاصة. الثالث مشترك حواء جوجة نمال عثمان، الوالدة مريم عبد الكريم، النسبة 91.3% من مدرسة أبو بكر ناصر الخاصة بنات من غرب دارفور. الثالث مشترك أيمن عبد الماجد عبد الرحمن حامد، الوالدة فاطمة محمد رزق، النسبة 91.3% من مدرسة عبد الله فرح الخاصة جنوب دارفور نيالا.
0: من جهة أخرى أعلن رئيس اللجنة الفنية الإشرافية للامتحانات حافظ أحمد أن عدد الطلاب المسجلين للامتحانات بلغ 10,664 طالبا وطالبة، جلس منهم 9,314 طالبا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 66%. وأضاف أن عدد الطالبات الجالسات للامتحانات بلغت 7,896 طالبة، الناجحات منهن 4,482 بنسبة نجاح 56.2%، أما الطلاب الجالسون فعددهم 2,668 طالبا، الناجحون منهم 1,652 بنسبة نجاح 61.9%. أقلق مخلصو الجمارك محلية وادي حلفة بالولاية الشمالية الطريق الرئيسي المؤدي إلى حظيرة الجمارك بمعبر أشكية الهدودي احتجاجا على الازدواج الضريبي بإضافة رسوم جديدة من قبل الأمن الاقتصادي الذي أنشأ نقطة تحصيل جديدة. وقال أحد المخلصين لراديو دبنغا أن سلطات الأمن الاقتصادي أنشأت نقطة تحصيل بقرب من الحظيرة الجمركية وفرضت رسوم جديدة لمتابعة التحرب من الإيرادات تحت مسمى الجودة على كل السلع والبضائع التجارية بما فيها الأجهزة المنزلية والأقراض الشخصية لعائدين من جمهورية مصر، مؤكدا أن الرسوم لا علاقة لها بالمواصفات، واصفا التحصيل بالجبايات غير القانونية. وأضاف في هذا الخصوص:
5: ناس الأمن الاقتصادي جاءوا من نقطة بتاعت ارتكاز جنب الحظيرة الجمركية، قالوا والله لمتابعة الإيرادات والتهرب من الإيرادات. التهرب من الإيرادات كيف يا ناس؟ قالوا أي بضاعة طالعة من الحظيرة الجمركية لازم تكون تعمل لها جودة ومقاييس، اللي هو إيصال، مجرد إيصال بتاع تحصيل بس. قلنا تمام، في حاجات بتكون شخصيه، في زول جايب ثلاجه لبيته، في زول جايب بوتجاز لبيته، ده برضه لازم انا اعمل له جوده؟ يقول لك ايوه لازم تعمل له جوده. اخر الايام دي بيجوا يحسبوا لنا بالحبه، تشوف العربيه فيها كم قطعه، يقول لك انا داير جوده لكل القطع الفاربات، لا بيعرفوا شخصي، لا بيعرفوا ده عوده طوعيه، لا بيعرفوا غيره عوده طوعيه، يقول لك الا جيب ورق من اصل المواصفات. بقت شغله بتاعت همبطه رسمي شعبي.
0: الخبر الاخير في النشره، قالت منظمه اطباء بلا حدود ان جنوب كردفان تتحول الى احدى الجبهات الرئيسيه للحرب، وان استمرار القتال وتبدل خطوط المواجهه يدفع مزيدا من الاسر الى النزوح في وقت يعاني فيه النظام الصحي من حشاشه شديده، وتتزايد مخاطر تفشي الاوبئه مع موسم الامطار. وفقا للمنظمات تستضيف وجبيها في جنوب كردفان 57,880 نازحا موزعين على 62 موقعا، معظمهم من النساء والأطفال، ويعيش بعضهم في خيام لا تتجاوز مساحتها 10 أمتار مربع. ومنذ يونيو قدمت أطباء بلا حدود أكثر من مليون لتر من المياه إلى جانب خدمات مكافحة الملاريا وسوء التغذية ورعاية الأمهات ودعم حملات التطعيم وخدمات الطوارئ. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وأتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وسنتناول فيها المطالبات بتمديد ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل كل السودان بدلا عن حصرها في دارفور، وفي حالة عدم تحقيق ذلك ما هي البدائل لتحقيق العدالة، والنظر في الانتهاكات التي صاحبت الحرب الجارية في السودان منذ بدايتها والتي شملت أجزاء واسعة خارج دارفور. هذا المطلب مستمعينا الكرام ورد في جلسة مجلس الأمن المنعقدة في يوم 24 من شهر 8 الجاري، تقدمت به الدنمارك. الجلسة كانت مخصصة للنظر في حماية المدنيين بالسودان والوضع الإنساني الجاري بالسودان والمتردي بسبب الحرب. اليوم وبمعية كل من الأستاذ عبد المنعم آدم المحامي الناشط في المجال الإنساني والخبير في مجال القانون الدولي، والأستاذ مساعد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة، سنتناول معهم هذا المطلب وإلى أي حد يمكن أن يتحقق وتشمل الولاية كل أنحاء السودان، وفي حال عدم تحقيقه ما هي البدائل الواجب اتباعها لتحقيق العدالة للضحايا وملاحقة الجناة ومحاربة مسألة الإفلات من العقاب. أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد المنعم آدم في راديو دبنجا برنامج في الميزان. مدخل لحلقتنا اليوم، ما هي الإجراءات الواجب اتباعها لتمديد هذه الولاية لتشمل كل السودان؟
2: مرحبا بك ومرحبا بالسادة المستمعين. مبدئيا المقترح طبعا هو تقدموا به مجموعة من المحامين والخبراء في مجال القانون الجنائي الدولي من عدة شهور أو من منذ اندلاع الحرب الحالية. بدأ كثير من الناس الخبراء في مجال القانون الجنائي الدولي في مسألة المقترح العام، والنقاش الدار في جلسة مجلس الأمن طبعا، لأنه الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية نفسه نشأ بالإحالة المعروفة للمسألة حقت الحرب والاتهامات أو المشاكل اللي حصلت كبيرة في الحرب الأولى 2003 في دارفور. وكانت النقاش حق مجلس الأمن دار في المرحلة زي ما أنت تكلمت عنها، اللي هو في مسألة تمديد ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتكون تشمل كافة مناطق السودان حسب الحرب الحالية. طبعا كثير من الفقهاء في مجال القانون الدولي والخبراء المختلفين وزملاء محامين مختلفين بيفتكروا إنه الاختصاص للمحكمة بينعقد بسبب أشياء ثلاثة: الأولى الأشخاص المتهمين بشكل عام اللي هم الجيش والدعم السريع والجنجويد في المرحلة السابقة، والضحايا الموجودين في مناطق مختلفة بما فيهم الضحايا اللي كانوا بسببهم عمل مجلس الأمن الإحالة الأولى، وبسبب الانتهاكات الكبيرة الحاصلة لمسألة السلم والأمن الدوليين. فبسبب الأشياء الثلاثة دي أعتقد كثير من الخبراء بيتفقوا مع المقترح في أنه المحكمة لها أصلاً بينعقد الاختصاص بسبب على على على قرار الإحالة الأولى. ولكن طبعا في تحديات كبيرة جدا في مسألة تطبيق هذا المبدأ، باعتبار إنه المحكمة أصلا عندها طبعا اختصاص محدود، وهي فقط يعني بتلاحق الناس المتهمين بارتكاب الجرائم الدولية الفظيعة، بتدخل في جرائم الخمسة، ولكن اختصاص المحكمة نفسه فقط للقادة الأوائل في مسألة الانتهاكات. وتطبيق هذا عمليا طبعا الإحالة حتى الأولى كانت أخذ فيها ديبات طويل جدا بين الدول عشان يحصل، ولكن الآن بسبب كمان المحكمة الجنائية نفسها بتواجه مشاكل كبيرة، وبتواجه أصلا تحديات سياسية بسبب يعني التعارض الدولي في مسألة الاختصاص حقها، وعشان كده كمان فيه تحديات كبيرة قد تعقد مسألة تطبيق هذه الإحالة. وممكن أصلا الموضوع ده ما يتم يعني النظر له أو الاتفاق في مجلس الأمن بسبب التعقيدات دي والتعقيدات السياسية المتعلقة به. فأعتقد هي من حيث المبدأ زي ما أنا ذكرتها في نظرة عامة إنه ده شيء أصلاً المحكمة بينعقد لا الاختصاص، ولكن التطبيق بتواجهه مسائل كبيرة جداً. وأنا أعتقد من ضمن المشاكل الكبيرة الممكن تحصل أصلاً المحكمة ما حققت كثير للسكان الذين تضرروا من الحرب الأولى في دارفور حتى الآن، والعدالة ما تم تحقيقها بشكل واسع. فأعتقد أصلاً دي واحدة من التحديات وجدوى الإحالة نفسها.
3: رجوعاً يا أستاذ عبد المنعم للإحالة الأولى اللي هو مجلس الأمن اتفق في ذلك الزمان بكل أعضائه على أن يحول الملف بتاع الحرب في دارفور للمحكمة الجنائية الدولية، وحدد لها اختصاص في مكان محدد اللي هو جرائم الواقع داخل إقليم دارفور، اختصاص مكاني. سمع الإجراء المطلوب شنو داخل مجلس الأمن عشان الاختصاص ده يتحول بدل دارفور لكل السودان؟
2: طبعا مجلس الأمن إذا تم نقاش لاحق ووافق مجلس الأمن بالأعضاء المختلفين وما في أي عضو من الأعضاء اللي عندهم حق الفيتو يعني اعترضوا على الإحالة، ممكن مجلس الأمن إذا اتفقوا يوافقوا إنه بنفس القدر باعتبار إنه السودان هو ما عضو فما بينعقد الاختصاص. ولكن إذا تم الاتفاق داخل أعضاء مجلس الأمن وحصل تعديل على الإحالة الأولى، ففي هذه الحالة أعتقد بيكون الاختصاص للمحكمة بينعقد في كل مناطق السودان. أنا ما أعتقد إنه مجلس الأمن في الظروف الحالية ولا سيما الظروف السياسية نفسها ممكن يتفقوا في موضوع الإحالة، بل أنا ممكن أمشي أكثر وأقول لك إنه حتى ولو حصل الاتفاق ده مع إنه شبه بعيد يعني إذا حصل هو ما حيكون في مصلحة جميع القضية السودانية. إذا نظرنا لأداء المحكمة خلال 20 سنة الماضية ما حققت إلا قضية واحدة ضد شخص هو أصلاً ما من الأشخاص حتى ممكن يكونوا العشر الأوائل إذا تبعنا فقط الأدلة. الأسباب اللي بتخلي إنه مسألة الإحالة لأنه يكون ملف المحكمة الجنائية الدولية ينعقد لها الاختصاص في كافة مناطق السودان، جزء منها أساسي هو أعضاء مجلس الأمن نفسه، باعتبار إنه الآن مثلا روسيا طلعت من مجلس من المانديت حق طلعت من ميثاق روما بعد اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا، والصين عندها مصالح كبيرة جدا ضد يعني كأنه يعني استمرار النفوذ للقانون الدولي عبر المحكمة الجنائية الدولية. كذلك أمريكا الآن عندها مساعي كبيرة جدا ضد المحكمة الجنائية الدولية. فأنا أعتقد إذا 3 أعضاء على الأقل 3 أعضاء الآن هم من مجلس الأمن وأعضاء دائمين وعندهم حق النقد الفيتو، هم أصلا عندهم مساعي كبيرة جدا سياسية ضد المحكمة الجنائية الدولية أصلا، فأنا ما أعتقد هم الأعضاء 3 حيتفقوا في أنه يدوا الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية باعتبار المشاكل السياسية اللي هم بيفتكروها، وباعتبار أنه أصلا ممكن يكون واحد من الأرجمنت الأساسية أو واحد من القضايا الأساسية ممكن يتكلموا عنها أنه المحكمة ما أدت بشكل واسع وما في يعني تعاون من الدول مع المحكمة الجنائية الدولية عشان تقدر تحقق عدالة، وزي ما أنا تكلمت في 20 سنة الماضية الحققته ما بيرقى لمرحلة إنه يبدأ اختصاص كامل في أراضي السودان الكاملة.
1: مرحبا بك أستاذ مساعد محمد علي في راديو دبنجة برنامج في الميزان. وكما عرفنا من حديث الأستاذ عبد المنعم إنه مسألة تمديد ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل كل السودان مسألة مواجهة بعقبات متعددة واحتمال عدم حدوثها. إذن أستاذ مساعد ما هي البدائل؟
4: أهلا ومرحبا بك أستاذ الصادق، وأهلا بكل مستمعي ومشاهدي ومتابعي راديو دبنجة، وسعيد جدا جدا بهذه الاستضافة. أنا أفتكر سؤالك دي سؤال موضوع جدا، لأنه كل الضحايا وكل الناجي ممكن يسألوا نفس الأسئلة. والله إحنا أملنا كبير جدا جدا في إنه المحكمة الجنائية الدولية ممكن تحلنا القضية بتاعتنا، هلا كله المحكمة الجنائية الدولية ما حلت لنا قضيتنا، إحنا البدائل اللي عندنا تكون شنو؟ هنا واحدة من البدائل في إنه الحكومة بتاعت السودان الحالية الموجودة حتى لو سميناها مثلا حكومة افتراضية ولا حكومة أمر واقع ولا أي مسمى تاني، إذا هي مثلا قبلت بخصوص المحكمة الجنائية الدولية بإنه ممكن تجي وتحقق في الجرائم اللي تم ارتكابها في السودان بما فيها المناطق التانية مثلا الموجودة خارج دارفور، هنا تلغائيا المحكمة الدولية المحكمة الجنائية الدولية طوالي كريم خان ولا أي مدعي عام يجي بعده ولا غيره ممكن يجي طوالي ويبدأ تحقيقه مباشرة في كل جرائم اللي حصلت كويس، سواء كان في كردفان، في النيل الأزرق، في الخرطوم، في شرق السودان، في عبرة، في أي بقعة من السودان بيجي وبيحقق. لكن دي عملية ما ممكن تحصل ببساطة، لأنه الحكومة الحالية الموجودة في السودان ما عندها مصلحة في أنه يتم التحقيق خارج الانتهاكات اللي تمت في منطقة دارفور. ولو سألتني ليه، بقول لك ببساطة لأنه الانتهاكات اللي تمت في كافة أجزاء السودان بما فيها المناطق الخارج دارفور، إذا تم التحقيق فيها ما بيتم فيها بس عن الجرائم اللي تم ارتكابها بواسطة الدعم السريع، ولكن برضو بيتم فيها عن الجرائم اللي تم ارتكابها بواسطة القوات المسلحة السودانية والقوات المتحالفة معها. فعشان كده الحكومة السودانية الافتراضية الحالية من المستبعد إنه تقبل بإنه تجي المحكمة الجنائية الدولية وتحقق. صحيح إنهم استقبلوا عدد من الوفود التابعين للمحكمة الجنائية الدولية خلال الأشهر القليلة الماضية، لكن بس جبلوها لأنهم بس بيحققوا في جرائم حصلت في الجنينة في يونيو 23، وبرضو الحاجات اللي حصلت في حصار الفاجر وغيرها. فعشان كده هم قاموا بادروا إنه يتعاونوا مع المحكمة الجنائية الدولية في هذا الصدد. لكن إذا المحكمة الجنائية مثلا قررت في إنه تحقق في جرائم مشتبه بأنه أفراد تبع القوات المسلحة السودانية قاموا بارتكابها، بالتأكيد رئيس الحكومة السودانية ما تقبل بهذا الشيء، وده مجرد افتراض من عندي إلى أن يثبت العكس. الخيار الثاني أنه تكون مثلا في محاكم سودانية تختص بهذا الشأن، لكن برضو مع كل أسف يا أستاذ الصادق المحاكم السودانية الموجودة الآن كويس هي غير غادرة وغير راغبة في إنها تحقق فيها كذا جرائم بتاع الحرب وجرائم ضد الإنسانية. الحكم الوطنية في الوقت الراهن هي ما خيار متاح، ولكن إذا حصل تحول ديمقراطي وتم انتقال الدولة السودانية من دولة ديكتاتورية إلى دولة تحترم سلطة القانون، فهنا ممكن المحاكم المحلية السودانية بعد ما يتم إعادة تأهيل الغضاء وبعد إجراء الإصلاحات المؤسسية في الجهاز العدلي، فهنا ممكن تكون المحاكم السودانية والأجهزة العدلية السودانية هي بديل للمحكمة الجنائية الدولية. الخيار الثالث اللي هي محاكم مختلطة أو اسمها hybrid court، ودي ما بتكون محتاجة بعد كده مثلا لقرار يصدر من مجلس الأمن، يعني هنا بس بيكون في مثلا في قضاة وفي وكلاء نيابة وفي محامين من ذات الدولة وفي محامين وكلاء نيابة وقضاة دوليين بيعملوا مع بعض عشان يشكلوا اختراق في قضايا بتاعت حساسية دولية في جرائم مثلا كبيرة وكده، ودي قبل كده حصلت في سيراليون وحصلت في كمبوديا وغيرها. لكن بالضرورة أنه مثلا بعد ذلك تعمل تحت رغابة ومتابعة المجتمع الدولي بشكل أو بآخر، أو حتى الأجسام الإقليمية سواء كان الاتحاد الأفريقي في حالة السودان أو ما شابه. وبنجي بعد ذلك للخيار الرابع اللي هي الولاية الغضائية العالمية. نحن في المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام قبل عدد من الشهور اللي مضت قدمنا دعوة تحت الولاية بتاعت الغضاء العالمي أو تحت الولاية الغضائية العالمية أمام الأجهزة العدلية الكينية، وده تحديدا قمنا قدمناها ضد عدد من الأشخاص اللي بيشتبه في إنهم بينتموا إلى قوات الدعم السريع واللي قاموا بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد أشخاص مدنيين موجودين في مناطق حول الخرطوم ومناطق حوالينا وفي داخل الخرطوم، وقدمناها للأجهزة العدلية الكينية باعتبار إنها ملزمة بموجب الاقتصاد الغضائي العالمي بأنه أي شخص موجود في أراضيها ومتهم أو يشتبه في أنه ارتكب جرائم دولية هي بكون عندها الاختصاص تلغائيا في أنها تحاكم مثل هؤلاء الأشخاص. لكن لغاية دلوقتي ما استلمنا أي رد إيجابي من السلطات الكينية بخصوص الخطوات القادمة فيما يتعلق بمحاكمة الأشخاص اللي تم تقديم الدعوة في مواجهتهم. الخيار الخامس ممكن تكون بعد ذلك الآليات بتاعة التحقيق الدولية المستغلة، ودي زي اللجنة بتاعة تغطية الحقائق المستغلة التابعة للأمم المتحدة، ودي دورها في إنها تقدم توصيات. يعني هي مثلا بيتم تشكيلها عن طريق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أو عن طريق الجمعية العامة للأمم المتحدة عشان تحقق في حاجات محددة، ودي حصلت قبل كده في دارفور في 2004 واللي بموجبها تمت إحالة ملف السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية عن طريق مجلس الأمن. حاليا عندنا بعض تقصي حقائق تم تكوينها عن طريق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وده كان تقريبا من سبتمبر 2023 ولغاية دلوقتي حسها عندها الاختصاص وعندها الولاية. والأسبوع البعد القادم في 8 سبتمبر في جلسة منعقدة عشان ما يتم التمديد للولاية بتاعتها، عشان ما تنجز أكتر وتجمع معلومات أكتر وتطلع بتوصيات أكتر ووضوح فيما يتعلق بمسار العدالة. فدي واحدة من الآليات اللي ممكن يتم التعاون معها عشان يتم الاستفادة بعد كده من المعلومات التي تم جمعها عن الجرائم والانتهاكات، وبرضه عن توصياتهم المتعلقة بآليات العدالة سواء كانت دولية أو الآليات البديلة. فأي توصيات مثلا بتطلع من هكذا جسم دولي مستقل بالتأكيد مثلا بتساعد كثير جدا جدا في تحسين وتوسيع فرص العدالة بالنسبة للضحايا. الحاجة الأخيرة أو البديل السابع كويس، فدي ممكن تكون العقوبات الدولية، والعقوبات الدولية شهدنا عدد منها. يعني في عقوبات دولية صدرت من الولايات المتحدة الأمريكية ضد أشخاص بيتبعوا لقوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية بما فيها القيادات الكبرى في الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، وبرضه في إجراءات عقابية شبيهة صدرت من الاتحاد الأوروبي وصدرت من المملكة المتحدة أو من بريطانيا وغيرها. فدي برضو ممكن تكون واحدة من الآليات المساعدة اللي ممكن تحد من حجم الانتهاكات وتمهد الطريق بعد كده مثلا لأي فرص بتاعة محاسبة وعدالة.
1: يعني فيما يخص مسألة الولاية القضائية العالمية كخيار كما ذكرت أنت، يعني تردد كثير لدى المشتغلين في مجال العدالة وحقوق الإنسان ومحاربة الإفلات من العقاب مسألة الولاية القضائية كبديل لعدم تمديد ولاية المحكمة الجنائية لتشمل كل السودان. فإلى أي حد يمكن لهذا الخيار أن يكون بديل لتمديد هذه الولاية ويكون حل لمسألة محاربة الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة لضحايا في السودان؟
4: على ضوء الراهن السوداني وبما أنه من الصعوبة إحالة الملف بتاع السودان للمحكمة الجنائية الدولية، تضطر إلى الولاية القضائية الدولية زي ما نحن عملناها مثلا مع كينيا، فدي ممكن يتعمل مثلا في أوروبا، في أمريكا، في دول أفريقية تانية، في دول عربية تانية، حتى لو مثلا ما في نتيجة ملموسة، لكن على الأقل مثلا نختبر التزام الدول دي مثلا بالمواثيق والمعاهدات بتاعت الأمم المتحدة بتلزمها في إنها تحاكم أي شخص متهم بارتكاب جرائم حرب موجود في أراضيها بأي شكل من الأشكال. نختبر هكذا آليات حتى لو الأمل فيها مثلا كان بسيط ولا كان ضعيف. الحاجة الثالثة برضه احنا ندعم ونساعد الآليات بتاعة جمع الأدلة الدولية زي بحث التقصي الحقيقي الدولية، لأنه أي توصية بتقدمها بالتأكيد ممكن تعمل اختراق وممكن تنتهي بأنه ممكن تتم إحالة للملفات دي سواء كان المحكمة الجنائية الدولية أو حتى مثلا إنشاء محاكم خاصة. يعني مثلا ناهيك عن المحاكم السودانية الدولية المختلطة، ممكن تكون محكمة خاصة زي المحاكم تمت مثلا بتاعة أروشا للحاجات تمت مثلا في الهوتس والتوتسي وبتاعة يوغسلافيا وفظايع دولية تانية كثيرة، ممكن تعمل محاكم خاصة بس معنية بالجرائم الدولية اللي وقعت في السودان دي. فدي برضو ممكن تكون واحدة من البدائل. والحالة الأخيرة بعد ذلك هو الإصلاح القضائي والإصلاح القانوني على المستوى الوطني، ده محتاج لزمن طويل، محتاج لنفس طويل، ده ممكن يتم على المستوى البعيد جدا جدا، لكن بيظل بعد ذلك هو الخيار الأفضل إذا حصل تحول ديمقراطي وتم بناء دولة تحترم القانون وتحترم سيادة القانون، بالتأكيد بيكون هو الأكثر فعالية والأكثر إحقاق للعدل.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان، والتي تناولنا فيها إمكانية تمديد ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل كل أنحاء السودان بدلا عن حصرها في دارفور. وفي حالة الاستحالة تحدثنا أيضا عن البدائل التي يمكن اتباعها لتحقيق العدالة ومحاربة الإفلات من العقاب ومحاسبة الجناح. أنا بشكر كل من الأستاذ عبد المنعم آدم المحامي والأستاذ مساعد محمد علي المحامي والمدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة. أشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى حول موضوع آخر، لكم مني أطيب التحايا.
5: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نتناول فيها استمرار الحرب في السودان وتصاعد وتيرتها وانعكاسات ذلك على حياة المواطنين من منظور شباب شرق السودان. يسعدنا أن نستضيف خلال هذه الحلقة عدد من الشابات والشباب من شرق السودان للوقوف على آرائهم وقراءاتهم للتطورات العسكرية والسياسية وتأثيرها على الأوضاع الإنسانية والمعيشية والأمنية في ولايات الشرق. وضيفنا في هذه الحلقة الصحفية خالد إدريس من مدينة كسلة، والناشط السياسي أيوب محمد خميس من ولاية القضارف، والناشط في القضايا الإنسانية بغرف طوارئ القضارف مصعب عبد الرحمن، والصحفي أحمد محمود سعيد من مدينة كسلة. نبدأ معك الصحفية خالد إدريس، أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. خالد، من وجهة نظرك كيف تقرأين التصعيد العسكري المتواصل في السودان خلال الفترة الأخيرة، وما أبرز انعكاساته على حياة المواطنين وخاصة الشباب في شرق السودان؟
2: مساء الخير على الجميع. طيب، في المحور الأول في إنه التصعيد العسكري وكيف يرى إنه شباب شرق السودان. طيب، أنا أقول كأنه استمرار التصعيد العسكري بالطائرات المسيرة والمسيرات الانتحارية ده بتزامن معي مشنو هو ضعف للمؤسسات الدولة وساهم في اقتصاد الحرب، يعني إنه خلق مستفيدين من استمرار القتال، والواقع ده برضو اتزامن مع انه في انهيار للخدمات والبنية التحتية في مناطق كثيرة للبلاد. الانعكاسات الحرب على شرق السودان، رغم انه شرق السودان يعني لم تصل الحرب بطريقة مباشرة، لكن كان في انعكاسات واضحة ودفع الشرق الثمن مرتين. المرة الاولى كان في انه هو استقبل مئات الالاف من النازحين من الخرطوم ودارفور والجزيرة، وده بالتأكيد انه وأدى لضغط على الخدمات سواء كان في الصحة والتعليم والمياه. المرة الثانية إنه كان بارتفاع إنه الأسعار وانهيار القطاع الزراعي والقطاع الرعوي والصادر. أما عن الخطر بتاع إنه اتساع الحرب، بالتأكيد إنه الحرب إذا اتسعت وشملت مناطق أخرى إنه ده معناها تفاقم للأزمة الإنسانية ومزيد من النزوح، وأيضا يكون شنو مزيد من تدفق السلاح لأطراف الصراع عبر البحر الأحمر عبر الحدود المفتوحة، وده بيجعل إنه الشرق بيكون يعني هدف محتمل إذا فشل إنه أي من الأطراف في تحقيق نصر عسكري. وكل ما طال التصعيد كل ما إنه قلت الصيغة شنو بين الأطراف المتحاربة وارتفع سقف المطالب الميدانية، وده بالتأكيد إنه هي بتأدي لضعف الموقف التفاوضي. طيب، أنا كشابة من شرق السودان وأقوله وبيكون بصراحة إن اللغة الوحيدة والمسموعة الآن هي لغة البندقية، فإنه ما زال الرهان على الحسم العسكري هو سيد الموقف بين أطراف الصراع، والخطاب الإعلامي للطرفين المتحاربين إنه لا يزال يتحدث عن النصر الكامل بدل إنه تتقدم تنازلات وتكون في مبادرات للسلام، وده بيدور إنه برضو أدى إنه لضعف شنو ضعف المبادرات وجعلها هشة في ظل شنو الخطاب الإعلامي الداعي لاستمرار الحرب والنصر الكامل. بالتأكيد إنه الشرق لا يريد إنه يكون ساحة جديدة للحرب، ونريد إنه يكون فيه سلام ويحفظ هنا ويحفظ النازحين ويعيد الخدمات اللي توقفت ويعيد النازحين إلى دياره.
1: شكرا جزيلا لك الصحفية خالد إدريس على هذه المشاركة. والآن ننتقل إلى الناشط السياسي أيوب محمد خميس من القضارف. أيوب، أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. في ظل استمرار الحرب وتصاعد العمليات العسكرية، كيف تنظر إلى المشهد السياسي والعسكري الراهن؟ وهل ترى أن هذا التصعيد يفتح الباب أمام مزيد من التعقيدات، أم يمكن أن يدفع الأطراف نحو البحث عن حل سياسي؟
3: هو معظم الأطراف المتحاربة بتشوف إنه الحزمة العسكري هم أفضل لهم في الفترة دي، يعني الريحان إنه يراهنوا على إنه يكون لازم يكون شنو في حزمة عسكري، إنه عشان لو كان إنه في جانب مدني في جانب بتاع محاسبة خلاص هم دارين يفوتوا من العقاب من الحاجة دي، وحاولوا في الفترة دي يضايقوا كل المجتمع المدني، منظمات المجتمع المدني أو المدنيين بصفة عامة إذا كانوا سياسيين أو في منظمات مع مدني، انه يحاولوا ضايقهم او يكيدوا عليهم مكايد انه يتم سجنهم. وحسي حاصل يعني اننا كميه من الشباب تم تلفيك حمله تم سجنهم الفتره تتراوح فتره الحكم تتراوح من 5 ل10 سنة، حاجه كده بتاع التخويف منه في بعض منهم الناس مرقت خلت البلد، وفي ناس قاعده لكن ما قادره لاقي مساحتها وبحريه تامه. لكن هم زي ما قلت الناس هم دارين يحاسموا الحسم عسكري، ما دارين اي اسلوب بتاع تفاوض. قالوا اذا كان الحسم تم بتفاوض بيكون في مساله بتاعت محاسبه، واحد من ضمن الشروط تكون من شروط التفاوض اصلا يكون في ما في زول بتطلع من العقاب، هي تكون في ضمانات، لكن من ما في زول فلت من بعض الجرائم ما ممكن الناس تتنازل عنها. وهم حاليا دارين باي طريقه دارين شنو هيكون يعملوا حسم عسكري يكون لصالح لواحد منهم. التفاوض هم عايزينهم نقلوا في نفس زمن الحسم العسكري برضو في مصلحة، أو هم شايفين الحسم العسكري يخط يعني يخطي عليه بعض الجرائم. مثلا عندنا نموذج زي لجان الاستنفار الموجودة، كتائب الراعون، المقاومة الشعبية الموجودة هنا في الفترة الفاتت داري خطوا برضو، كانت في كمية بتاعت فساد عاملينهم وجرائم ارتكبوها في حق المواطن ذاته، المواطن ما شال السلاح انه ينضم للدعم السري معهم في الحاجة دي. هم في الفترة الفاتت في ناس تم اغتيالهم، في ناس تم تعذيبهم، والحاجة دي لو كان مشي لتفاوض نقلوا الحاجة دي ما بتتمشي ساكت، دي واحدة من الجرائم الناس اللي ما بتسكت أنه لو في شروط أي تفاوض لابد يكون شنو في محاسبة، عيب بتتقدم تنازلات مع كل الحاجات بتتنازل عنها. عشان كده هم بيشوفوا الحسم العسكري نهاية، عشان كده في كل الهناء لكل الأطراف بيقول لك أي واحد داري يحسم شنو يحسمها من ناحية عسكرية، عشان ما في تاني يكون وجود لأي مسألة بتاعت محاسبة ويخطوا على حاجاتهم. دي واحدة من ضمن الحاجات. لكن إذا كان في تفاوض تكون في هناك في محاكم، في عدالة، في محاسبة بتكون، وفيها ناس كمية من الناس بيكون في السجون في الفترة الفاتت دي، والجرائم اللي ارتكبوها في تلفيق التهم وظلم الناس في الحكم الساكت، دي واحدة من ضمن الحاجات.
1: شكرا جزيلا لك أيوب محمد خميس على هذه المداخلة القيمة حول التصعيد العسكري والمشهد السياسي في السودان. والآن ننتقل إلى مصعب عبد الرحمن الناشط في القضايا الإنسانية بغرف طوارئ القضارف. مصعب أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. كيف انعكس تصاعد الحرب على الأوضاع في القضارف؟
4: طيب مساء الخير. طيب يمكن أيوب اتكلم عن كثير من المحاور، ويمكن خدت شكل السياق السياسي والأمن في القضارف. أنا بس حابب أضيف جزئية تانية اللي هي متعلقة برضو بالمسألة بتاعة التجيش والعسكر بتاعة الفضاء المدني بعد ذاك، وبرضو العودة لكثير من الناس للانتماء المكوني القبلي أكثر مما هو انتماء لشكل مؤسسات الدولة أو الانتماء للقضية اللي بيتكلم عنها. فدخل لأنه يكون في شكل تاني أنه المسألة بتاعة أنه حصلت عملية بتاعة استقطاب عالي جدا أو حادة جدا بالنسبة للشباب داخل مكوناتهم القبلية، وخصوصا انه شرق السودان واحدة من اكبر المحددات بتاعته التعدد بتاع المكونات القبلية والانسداد فيها يعني كمزالة اساسية بالنسبة لهم في شرق السودان. الحاجة دي قدرت تخلق جو عالي جدا من الحدة او قدرت تأثر في شكل الصراع وخلت انه برضو يمتد ويطول بدل ما انه يكون صراع قصير. بعد ذلك برضو في مسألة تانية اللي هي المسألة بتاعت الجغرافيا اللي قاعدة فيها ولاية القضارف بشكل عمومي زي ما ذكر أيوب، اللي هو الشكل بتاع الحدود مع جار إثيوبيا، بعد ذلك النزاعات اللي بتحصل في إثيوبيا وشكل التأثير اللي قاعد يحصل داخل ولاية القضارف. بعد ذلك برضو في جزئية تانية إنه برضو زي ما قاعد يحصل الاتهام إنه اللي هو انه مثلا السوبيين قاعدين يحاربوا مع الدعم السريع، برضو هو نفس الاتهام ده موجود باعتبار انه برضه في فتره من الفترات الجيش استعان بعدد كبير جدا من الاثيوبيين انه يكونوا قاعدين في الخطوط الاماميه بالذات في المناطق بتاعت الفا والمناطق بتاعت البطانه كشكل جغرافي يعني.
1: شكرا جزيلا لك مصعب على هذه المشاركه وعلى تسليط الضوء على التداعيات الانسانيه والاجتماعيه لتصاعد الحرب في البلاد. واخيرا ينضم الينا الصحفي احمد محمود سعيد من مدينه كسلا. أحمد أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف ينظر شباب شرق السودان لاستمرار الحرب وما المخاوف التي تفرضها التطورات العسكرية والسياسية الراهنة على مستقبل المنطقة؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله الإخوة في إذاعة دبنجا. أنا شاكر لكم جدا إتاحة هذه الفرصة. يعني صراحة نحن يعني يمكن في شرق السودان بننظر للواقع الآن يعني ورؤية شباب شرق السودان للمشهد السياسي والعسكري في السودان في هذه الأيام. يعني بنقدر نقول إنه نحن في شرق السودان بننظر لإنه الحرب هي اللقى السائدة. يعني سواء كان صح نحن في ولاية كسلة تعد من الولايات الآمنة لكن ظلال الحرب وألقت بآثار كبيرة جدا علينا نحن في شرق السودان. ونقدر نقول إنه السودان كله الآن بمنطقة وبلغة المنطق بيقول إنه السودان هو في حالة حرب يعني أكثر من إنه هو في منعطف سياسي يعني تقاطعات سياسية. لأنه استمرار التصعيد العسكري تزايد التدخلات الخارجية دي كلها يعني تسببت في تفاقم الأزمة السودانية بصورة كبيرة. واستمرار الحرب يعني بالتأكيد يعني نحن بنقول إنه والله استمرار الحرب ما معناته إنه هو بس الحرب دي منحصرة في مناطق محددة أو في ولايات دارفور والنيل الأزرق وكردفان. نحن بنعتبر انه والله كل السودان الان في حالة حرب. فالامر ده بيلقي بظلال كبيرة جدا يعني اقتصادية واجتماعية وامنية علينا نحن في شرق السودان. ويمكن الحاجة اللي نحن دايرين نقول انه والله يعني ما لم تنتهي هذه الحرب ما حننعم بواقع معافى إطلاقا سواء كنا في شرق السودان أو في قربه أو في جنوبه. لأنه أي نزاع في أي جزء من أجزاء الوطن يعني هو معناته عدم استقرار للدولة السودانية عموما. يمكن من أبرز التطورات اللي بنلاحظها نحن في شرق السودان تأثيرها على مسار الحرب يعني التصعيد العسكري المستمر. يمكن الآن الجبهة الجديدة اللي اتفتحت في النيل الأزرق استخدام الطائرات المسيرة في أجزاء واسعة جدا. وبالإضافة لأنه استمرار تدفق السلاح والدعم الخارجي لكل الطرفين يعني نحن بنقول طرف واحد ده بيعقد المشهد كتير جدا وبيساعد في أنه استمرارية الحرب وعدم الوصول وصول الفرقاء يعني لنقاط تلاقي. واحدة من الإشكاليات يعني أنه برضو دهور الوضع الإنساني والنزوح برضو ألقى بظلال كبير جدا علينا نحن في شرق السودان اللي هي في الولايات الآمنة. وده كله نتاج لأنه والله يعني إحنا بنقول إنه ما لم تقيف الحرب يعني ما حنتوقع بواقع معافى وسودان معافى. إذا جينا تحدثنا عن انعكاسات الحرب على شرق السودان يمكن إحنا ذكرنا إنه والله الآثار بتاعت الحرب هي كبيرة جدا وآثار يعني واضحة للعيان من لحظة تدفق النازحين إلى التضخم الحاصل والارتفاع المتزايد في الأسعار وتدني الخدمات الصحية والتعليم. ونقدر نقول إن الحرب دي أثرت في كل مناحي الحياة في شرق السودان. يعني ما نقدر نحدد محور محدد فهي كل المحاور وكل القطاعات تأثرت بالحرب تأثير كبير جدا. ونحن نخشى من عملية اتساعها يعني خاصة أنه التطورات اللي حصلت في الفترة الأخيرة من دخول سلاح مسيرات استراتيجية لتفاصيل كثيرة جدا ده ما بيخلينا نستبعد احتمالية اتساع، بالإضافة لأنه في يعني خلل بنيوي كبير جدا. يعني احنا قاعد نكرر فيه، ونحن كدولة سودانية بنقول انه اللي هي تعدد الجيوش، يعني احنا الآن يعني قبل الحرب كنا بنقول انه والله يا اخي عدد القوات المساندة للقوات المسلحة يعني كانت بالكاد بأصابع اليد. يعني الآن مجموعة كبيرة جدا من الجيوش المتعددة من الحركات المسلحة دي كلها يعني خلى إنه الخطر يكون متزايد جدا جدا، معاها برضو يعني ارتفاع خطاب الكراهية. يعني المسألة دي نقدر نقول إنها هي مهدد كبير جدا. ويعني الآن إذا نحن ما قاعدين نشهد حرب في ولايتنا، لكن على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الأسافير في حرب غير معلنة، يعني يمكن ما مستخدم فيها الرصاص والقتل، ولكن هي بمعنى حرب بكل ما تحمل الكلمة من معاني. يعني الآن خطاب الكراهية هو واصل أشده، واصل ذروته، فلهذا نحن بنقول إنه والله خطر اتساع كبير جدا ومحتمل. يعني نحن ما بنقول أن نحن في منأى من الخطر الموجود، سواء كان في النيل الأزرق أو في دارفور أو في كردفان. برضو من المحاور المهمة جدا نتكلم عنها تأثير استمرار التصعيد العسكري وبرضو فرص إيقاف الحرب. يعني الآن من خلال

0: إنه صراحة فرص إيقاف الحرب تكاد تتضاءل برغم الدعوة الصريحة لإيقاف الحرب وإطلاق الحوار المجتمعي. يعني أنا أعتقد إنه الآن خيارات وقف الحرب يعني ما زالت بعيدة، وما زال الخيار العسكري هو اللغة السائدة اللي متقدم على كل حسابات سواء كان للطرفين. يعني كل طرف بيحاول يحقق مكاسب كبيرة جدا على الأرض، وده كله بينعكس بصورة متفاقمة بصورة عكسية على حياة المدنيين وسلامتهم، وبيفاقم الأوضاع زيادة.
1: شكرا جزيلا لك الصحفي أحمد محمود سعيد على هذه المشاركة. وبهذا مستمعينا الأعزاء نصل إلى ختام حلقتنا اليوم من برنامج قضايا الشباب التي خصصناها لمناقشة التطورات العسكرية والسياسية الراهنة في السودان وتأثير استمرار الحرب وتصاعدها على حياة المواطنين من منظور شباب شرق السودان. نتقدم بجزيل الشكر لضيوفنا الذين شاركونا في هذه الحلقة: الصحفية خالد إدريس من مدينة كسلا، والناشط السياسي أيوب محمد خميس من ولاية القضارف، والناشط في القضايا الإنسانية بغرف طوارئ القضارف مصعب عبد الرحمن، والصحفي أحمد محمود سعيد من مدينة كسلا. كما نشكركم أنتم مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة والاستماع، ونلتقي بكم في حلقة جديدة من قضايا الشباب. إلى اللقاء.

أعزائي المستمعين السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار لهذا اليوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر 2026 أستهلها بالعناوين. المتحدث باسم لجنة الحوار عثمان مرغني لراديو دبنجا: الاتحاد الأفريقي بوابة دخول اللجنة للمجتمع الدولي ونرحب بالبيان. القوى السودانية المناهضة للحرب ترسل مذكرة وشكوى رسمية لمجلس السلم والأمن الأفريقي وتطالب بسحب ترحيبه ومبادرة الحوار السوداني. رئيس هيئة أركان الجيش الفريق ياسر عطا يقول: الجيش ماضي في توسيع عملياته البرية والجوية، ولا مجلس الأمن الدولي والإمارات تستطيع إيقافه. أشر حالة وفاة بالكوليرا في محلية العضية بغرب كردفان، وأكثر من 2600 حالة إصابة في عدد من الولايات. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. قال رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الفريق أول ياسر عطا أن الجيش ماضي في توسيع عملياته البرية والجوية، وأن لا مجلس الأمن الدولي ولا دولة الإمارات ولا أي دولة أخرى تستطيع إيقافه. وقال العطا خلال مخاطبة حشدا من قوات الاحتياط في غرب كردفان أن الأيام المقبلة ستشهد تحركا عسكريا كبيرا، مضيفا: أنتم ستتحركون، إخوانكم سيتحركون من اتجاهات كثيرة، وبحمد الله الإمكانيات كلها ميسرة جوا وأرضا، سنهجم عليهم من كل اتجاه، أي اتجاه سيكون فيه متحرك واثنان، والسماء مليانة. وأضاف العطا قائلا: لن يستطيع مجلس الأمن إيقافنا، ولن تستطيع الإمارات ولا الدول المتآمرة في الإقليم إيقافنا، لأننا

0: لحق. وأضاف ياسر عطا في هذا الخصوص:
1: نحن بإذن الله يا شباب أنتوا هتتحركوا من اتجاه، وعندكم أخوانكم تاني كتر هتتحركوا من اتجاهات كثيرة، وكلهم جاهزين يا أخواننا، والإمكانيات جوا وأرضا كلها متيسرة بنفس المستوى، هنهجم عليه من كل الاتجاهات يا أخواننا. أي اتجاه أي اتجاه هيكون فيه متحرك ومتحركين، والسماء مليانة، لن تستطيع الأمارات إيقافنا، ولن يستطيع مجلس الأمن إيقافنا، ولن تستطيع الدول المتعاملة في الإقليم أو خارجه إيقافنا، لأننا على الحق.
0: يذكر أن تصريحات رئيس هيئة أركان الجيش الفريق العطا جاءت بعد أيام من طرح الولايات المتحدة أمام مجلس الأمن الدولي مقترحا لتوسيع حظر الأسلحة المفروضة على دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، ألا يخطي بصورة صريحة الطائرات المسيرة ومكوناتها والتقنيات المرتبطة بها. وكان كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بوليس قد قال خلال جلسة مجلس الأمن في 24 أغسطس أن استمرار الدعم المالي والعسكري والسياسي الخارجي لطرفي النزاع يشكل أحد المحركات الأساسية للحرب، ودعا إلى تشديد العقوبات الدولية وتوسيع الحظر بهدف دفع الطرفين إلى التفاوض وإنهاء القتال. أكد المتحدث باسم لجنة الحوار السوداني السوداني عثمان مرغني في تصريحات لراديو دبانجا أن البيان الصادر عن مفوضية الاتحاد الأفريقي الذي رحب بالحوار السوداني جاء في توقيت بالغ الأهمية بالنسبة للجنة تهيئة الحوار، نظرا لكونه يتزامن مع انطلاق أعمالها وابتدار نشاطها. وأوضح مرغني أن اللجنة في هذه المرحلة التأسيسية تحتاج إلى مثل هذا الدعم الإقليمي الذي يمثل ركيزة أساسية للانطلاق نحو كسب المزيد من الدعم الدولي، مشددا على أن الاتحاد الأفريقي يظل المنظمة الأولى المعنية باستقرار السودان بحكم عضويته الفاعلة فيه. وأضاف المتحدث باسم لجنة الحوار السوداني السوداني عثمان مرغني لراديو دبانجا في هذا الخصوص:
2: البيان الذي صدر من مفوضية الاتحاد الأفريقي جاء في وقت مهم جدا بالنسبة للجنة تهيئة الحوار السوداني، لأنه مع بدايات هذه اللجنة وابتدار أعمالها تحتاج لمثل هذا الدعم الإقليمي الذي يوفر بعد ذلك منصة لمزيد من الدعم الدولي. وبالتأكيد الاتحاد الأفريقي هو المنظمة الأولى المعنية باستقرار السودان لكون السودان عضو فاعل في منظمة الاتحاد الأفريقي.
0: وحول دلالات بيان المفوضية المرحب قال عثمان مرغني: نشوء مثل هذه العلاقة القوية الوثيقة بين لجنة تهيئة الحوار والاتحاد الأفريقي منذ البدايات يعكس بناء نوع من الشراكة المتوازنة بين الداخل والخارج، والتي تؤدي دورا مفصليا في تعزيز أعمال اللجنة ودفع مسارها دون أن يؤثر ذلك بأي شكل من الأشكال أو يضر باستقلاليتها باعتبارها لجنة سودانية خالصة تعمل وفق إطار وطني وتستهدف إدارة حوار شامل ومباشر بين السودانيين داخل أراضيهم. وأضاف المتحدث باسم اللجنة أن الاتحاد الأفريقي يمتلك القدرة على تقديم التسهيلات والتواصل مع أطراف خارجية أخرى لتكون عونا وسندا لعمل اللجنة، لا سيما على الساحة الدولية والمؤسسات العمومية وفي مقدمتها الأمم المتحدة والدول ذات التأثير المباشر بملف الأزمة السودانية مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، إلى جانب التكتلات الدولية كالاتحاد الأوروبي. وأضاف عثمان مرغني لراديو دبانجا في هذا الخصوص:
2: وبالضرورة عندما تنشأ مثل هذه العلاقة القوية بين اللجنة، لجنة تهيئة الحوار والاتحاد الأفريقي منذ البداية، هذا يعني أن هناك نوع من الشراكة التي الشراكة الداخلية والخارجية التي تساهم في تعزيز أعمال اللجنة دون أن تضر باستقلالها لكونها لجنة سودانية تعمل وفق إطار سوداني وتسعى إلى أن يكون هناك حوار سوداني داخل السودان.
0: وفي ذات الموضوع تقدمت القوى السودانية المناهضة للحرب بمذكرة حملت شكوى رسمية إلى مجلس السلم والأمن الأفريقي ومفوضية الشؤون السياسية والسلم والأمن، ترفض وتدين فيها بيان مفوضية الاتحاد الأفريقي الصادر في 31 أغسطس الماضي، والذي رحب بمبادرة الحوار السوداني السوداني التي أعلنها قائد الجيش البرهان. وأوضحت المذكرة أن البيان جاء متجاوزا لموقف مجلس السلم والأمن الأفريقي، إذ خلى من أي إشارة إلى الهدنة الإنسانية أو وقف إطلاق النار الذي اعتبره المجلس أولوية قصوى لا يجب تأخيرها. كما أن ترحيب بمبادرة يتحكم بها منفردا ذات القائد العسكري الذي قاد انقلاب أكتوبر 2021 يخالف جوهر قرار تعليق وضعية السودان الساري حتى الاستعادة الفعلية لسلطة مدنية ذات مشروعية، وسياسة عدم التسامح مطلقا مع التغييرات غير الدستورية للحكم. وحذرت من أن حوارا جزئيا يدار من منطقة سيطرة طرف واحد من الأطراف المتقاتلة في البلاد دون مشاركة غالب أهل السودان ودون أي التزام بوقف الأدعيات يرسخ وضعية تقسيم السودان سياسيا ليضاف إلى التقسيم القائم فعلا الأرض جراء استمرار الحرب. أعلن مرصد كردفان الحقوقي تسجيل 10 حالات وفاة مؤكدة وأكثر من 40 إصابة بوباء الكوليرا في محلية الوضية بولاية غرب كردفان خلال يومي الأحد والاثنين من هذا الأسبوع. وقال الناطق الرسمي باسم مرصد كردفان الحقوقي مرتضى أحمد في تصريح لراديو دبانجا إن وباء الكوليرا ينتشر بصورة واسعة في محلية الوضية، وإن الحصيل المسجل حتى الآن مرشح للزيادة مع استمرار انتشار المرض وسط السكان. وأوضح أن المنطقة تعاني من انعدام شبه تام للأدوية والمستلزمات الطبية المنقذة للحياة، خاصة المحاليل الوريدية والأدوية الأساسية المستخدمة في التعاون مع الحالات المصابة، الأمر الذي يفاقم من مخاطر انتشار الوباء وارتفاع عدد الوفيات. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: ينتشر وباء الكوليرا بشكل كبير في محلية الوضية بولاية غرب كردفان. نحن في مرصد كردفان الحقوقي سجلنا 10 حالات وفاة مؤكدة وأكثر من 40 إصابة خلال يومي الأحد والإثنين من هذا الأسبوع. من المؤكد أنه هذه الحصيلة مرشحة للزيادة في ظل انتشار الوباء وسط السكان، ويعني ضعف الرعاية الطبية، هناك انعدام شبه تام للأدوية المنقذة للحياة خاصة المحاليل الوردية البنادول.
0: وبدورها قالت منظمة الصحة العالمية أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 2600 حالة إصابة بالكوليرا حتى أوائل شهر أغسطس في ولايات متعددة، وإن مناطق كردفان تعد بؤرة التفشي الأخير. وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي أن الأمم المتحدة وشركاؤها يكثفون جهود مكافحة الكوليرا، حيث يواصل عاملون في المجال الصحي تقديم العلاج وتنفيذ حملات التطعيم وتوسيع الإمدادات الطبية اللازمة. وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن شروع السودان في تنفيذ حملة للتطعيم 928 ألف شخص ضد الكوليرا في ولايتي غرب دارفور وغرب كردفان. وأوضح البيان أن حملة الاستجابة في غرب كردفان تنفذ في محليات النحود وادبندا والفولة. وأعلن البيان كذلك أن حملة استباقية ضد الكوليرا في كاس بجنوب دارفور وطويلة بشمال دارفور. أعلن مرصد كردفان حقوقي أن مناطق واسعة في غرب كردفان تعيش أوضاع شبه مغلقة جراء صراع الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع، ما أدى إلى صعوبات كبيرة في وصول المساعدات الطبية والأدوية والغذاء إلى السكان. وقال الناطق الرسمي باسم المرصد مرتضى أحمد أن التدهور البيئي الناتج عن موسم الأمطار إلى جانب انتشار البعوض والذباب وتراكم المياه يزيد من المخاطر الصحية، وناشد المنظمات الإنسانية المحلية والإقليمية والدولية الضغط بصورة جادة على أطراف الصراع لفتح مسارات إنسانية آمنة تتيح وصول الدواء والغذاء إلى المناطق المتأثرة في غرب كردفان. ومن جانبها قالت الأمم المتحدة أن الجهات الفاعلة في المجال الإنساني توسع نطاق جهودها لتوفير المياه النظيفة في كردفان، حيث توفر شبكة مياه أعيد تأهيلها بدعم منظمة اليونيسيف في منطقة أبو جبيها مياه آمنة لنحو 25 ألف شخص يوميا بمن فيهم 5000 نازح. وأفادت منصفة تتبع النزوح بنزوح نحو 730 شخصا من قرى في منطقة العباسية بجنوب كردفان جراء تدهور الأمن وفرارهم إلى قرى أخرى بمحيط العباسية وحتى مدينة أم روابة. وجدد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي الدعوة إلى أطراف لحماية المدنيين بمن فيهم العاملون في القطاعين الصحي والإنساني وتسهيل إيصال المساعدة الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق. أعلن بمدينة نيالا يوم الثلاثاء نتيجة امتحانات الشهادة السودانية 2026 التي نظمتها تأسيس في المواقع الخاضعة لسيطرتها في دارفور كردفان. وأحرزت الطالبة يسرى آدم عبدالله المرتبة الأولى في امتحانات الشهادة الثانوية السودانية 2026 بنسبة 91.7% من مدرسة محي الدين الخاصة بنات بولاية غرب دارفور وحل في المركز الثاني الطالب خالد الزين أمير رشيد بنسبة 91.6% من مدرسة الفرقان الخاصة بجنوب دارفور نيالا. أما المركز الثالث فهو مشترك بين الطالب هواء جوجة عثمان 91.3% من مدرسة أبو بكر ناصر الخاصة بنات ولاية غرب دارفور، والطالب أيمن عبد الماجد عبد الرحمن حامد عبد الله فرح الخاصة جنوب دارفور نيالا. وأعلن رئيس اللجنة الفنية الإشرافية للامتحانات حافظ أحمد عمر في مؤتمر صحفي بنيالا في هذا الخصوص:
4: الأول يسرى حامد آدم عبد الله، اسم الأم يسرية محمد عبد الله، النسبة 91.7% من مدرسة محي الدين الخاصة بنات غرب دارفور. الثاني خالد الزين أمين رشيد، الوالدة فاطمة يعقوب آدم، النسبة 91.6% من مدرسة الفرقان الخاصة. الثالث مشترك حواء جوجة نمال عثمان، الوالدة مريم عبد الكريم، النسبة 91.3% من مدرسة أبو بكر ناصر الخاصة بنات من غرب دارفور. الثالث مشترك أيمن عبد الماجد عبد الرحمن حامد، الوالدة فطومة محمد رزق، النسبة 91.3% من مدرسة عبد الله فرح الخاصة جنوب دارفور نيالا.
0: من جهة أخرى أعلن رئيس اللجنة الفنية الإشرافية للامتحانات حافظ أحمد أن عدد الطلاب المسجلين للامتحانات بلغ 10,664 طالبا وطالبة، جلس منهم 9,314 طالبا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 66%. وأضاف أن عدد الطالبات الجالسات للامتحانات بلغت 7,896 طالبة، الناجحات منهن 4,482 بنسبة نجاح 56.2%. أما الطلاب الجالسون فعددهم 2,668 طالبا، الناجحون منهم 1,652 بنسبة نجاح 61.9%. أقلق مخلصو الجمارك محلية وادي حلفة بالولاية الشمالية الطريق الرئيسي المؤدي إلى حظيرة الجمارك بمعبر أشكية الهدودي احتجاجا على الازدواج الضريبي بإضافة رسوم جديدة من قبل الأمن الاقتصادي الذي أنشأ نقطة تحصيل جديدة. وقال أحد المخلصين لراديو دبنجا أن سلطات الأمن الاقتصادي أنشأت نقطة تحصيل بقرب من الحظيرة الجمركية وفرضت رسوم جديدة لمتابعة التحرب من الإيرادات تحت مسمى الجودة على كل السلع والبضائع التجارية بما فيها الأجهزة المنزلية والأقراض الشخصية لعائدين من جمهورية مصر، مؤكدا أن الرسوم لا علاقة لها بالمواصفات، واصفا التحصيل بالجبايات غير القانونية. وأضاف في هذا الخصوص:
5: ناس الأمن الاقتصادي جاء عمل نقطة بتاعت ارتكاز جنب الحظيرة الجمركية، قالوا والله لمتابعة الإيرادات والتهرب من الإيرادات. التهرب من الإيرادات كيف يا ناس؟ قالوا أي بضاعة طالعة من الحظيرة الجمركية لازم تكون تعمل لها جودة ومقاييس، اللي هو إيصال، مجرد إيصال بتاع تحصيل بس. قلنا تمام، في حاجات بتكون شخصية، في زول جايب ثلاجة لبيته، في زول جايب بوتجاز لبيته، ده برضو لازم أنا أعمل له جودة؟ يقول لك أيوة لازم تعمل له جودة. آخر الأيام دي بيجوا يحسبوها لنا بالحبة، تشوف العربية فيها كم قطعة، يقول لك أنا داير الجودة لكل القطع الفاربات، لا بيعرفوا شخصي، لا بيعرفوا ده عودة طوعية، لا بيعرفوا غيره عودة طوعية، يقول لك إلا جيب ورق من ناس المواصفات. بقت شغلة بتاعت همبة رسمي شعبي.
0: الخبر الأخير في النشرة: قالت منظمة أطباء بلا حدود أن جنوب كردفان تتحول إلى إحدى الجبهات الرئيسية للحرب، وأن استمرار القتال وتبدل خطوط المواجهة يدفع مزيدا من الأسر إلى النزوح في وقت يعاني فيه النظام الصحي من حشاشة شديدة وتتزايد مخاطر تفشي الأوبئة مع موسم الأمطار. وفقا للمنظمة تستضيف أبو جبيهة في جنوب كردفان 57,880 نازحا موزعين على 62 موقعا، معظمهم من النساء والأطفال، ويعيش بعضهم في خيام لا تتجاوز مساحتها 10 أمتار مربع. ومنذ يونيو قدمت أطباء بلا حدود أكثر من مليون لتر من المياه إلى جانب خدمات مكافحة الملاريا وسوء التغذية ورعاية الأمهات ودعم حملات التطعيم وخدمات الطوارئ. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وأتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
6: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
7: أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان اليوم لهذا اليوم الأربعاء الموافق الثاني من سبتمبر عام 2026. نستعرض معكم خلال الجولة أبرز التطورات والأحداث على الساحة السودانية، ومن بينها ردود الفعل حول الحوار السوداني السوداني وبيان مفوضية الاتحاد الأفريقي مع الكاتب الصحفي عثمان مرغني والقانوني المعز حضرة. التطورات السياسية وجهود الآلية الخماسية لاحتواء الأزمة في السودان مع السفير عادل شرفي. الأوضاع الإنسانية لنازحي النيل الأزرق والمالحة بشمال دارفور مع آدم موسى أوباما ممثل منظمة مناصرة ضحايا دارفور. التطورات الاقتصادية وردود الفعل حول قرارات بنك السودان المركزي الأخير بشأن تحرير سعر الصرف. التطورات في جامعة الخرطوم والخطوات التصعيدية للأساتذة مع دكتور محمد أمين صديق عضو اللجنة التسييرية لهيئة النقابة لأساتذة جامعة الخرطوم. وكذلك سنتابع التطورات في ولاية غرب كردفان وإعلان الإدارة المدنية خلو الولاية من النزاعات القبلية مع رئيس الإدارة المدنية يوسف عليان. نبدأ الجولة بالملف السياسي، وفي إطار ردود الفعل من القوى السياسية والمحللين والكتاب حول الحوار السوداني السوداني في الداخل وبيان مفوضية الاتحاد الأفريقي بشأن الحوار، ينضم إلينا الكاتب الصحفي عثمان مرغني لنستمع إلى وجهة نظره وقراءته لهذه التطورات.
2: البيان الذي صدر من مفوضية الاتحاد الأفريقي جاء في وقت مهم جدا بالنسبة للجنة تهيئة الحوار السوداني، لأنه مع بدايات هذه اللجنة وابتداء أعمالها تحتاج لمثل هذا الدعم الإقليمي الذي يوفر بعد ذلك منصة لمزيد من الدعم الدولي. وبالتأكيد الاتحاد الأفريقي هو المنظمة الأولى المعنية باستقرار السودان لكون السودان عضو فاعل في منظمة الاتحاد الأفريقي، وبالضرورة عندما تنشأ مثل هذه العلاقة القوية بين اللجنة، لجنة تهيئة الحوار والاتحاد الأفريقي منذ البداية، هذا يعني أن هناك نوع من الشراكة الداخلية والخارجية التي تساهم في تعزيز أعمال اللجنة دون أن تضر باستقلالها لكونها لجنة سودانية تعمل وفق إطار سوداني وتسعى إلى أن يكون هناك حوار سوداني داخل السودان. الاتحاد الأفريقي يوفر نوع من التقديم إلى أطراف أخرى خارجية يمكن أن تكون أيضا معين لهذه اللجنة، خاصة في الأفق الدولي الذي يتمثل في الأمم المتحدة، بعض الدول المهمة التي كانت على اتصال مستمر بالأزمة السودانية مثل الولايات المتحدة بريطانيا والمنظمات الإقليمية الأخرى مثل الاتحاد الأوروبي.
7: وفي السياق نفسه وفيما يتعلق بالضمانات المؤقتة التي أعلنتها سلطات بورسودان وتصريحات وزير العدل بشأن شطب البلاغات في مواجهة المشاركين في الحوار السوداني السوداني، ينضم إلينا الخبير القانوني المعيز حضرة للوقوف على الأبعاد القانونية لهذه التصريحات والضمانات ومدى تأثيرها على المشاركين في الحوار.
8: السلام عليكم ورحمة الله مستمعي ومشاهدي إذاعة دبنجة. والله طبعا يعني حقيقة ملاحظتي الأساسية إنه السيد وزير العدل ده منذ تعيينه هو لا يتكلم عن اختصاصه كوزير عدل، دائما يتحدث عن النيابة العامة وعن العمل الجنائي. هذا الأمر منذ 2017 تم فصل النيابة العامة عن وزارة العدل، وأصبح وزير العدل لا علاقة له بالعمل الجنائي نهائيا، والنائب العام هو المختص. ولكن لاحظ أن السيد وزير العدل دائما يتحدث في الأمور الجنائية وهذا ليس من اختصاصه. أولا وزير العدل ليس من حقه أن يتحدث عن حصانات أو عن غيرها أو شطب بلاغات، لأنه هذا هو أمر النيابة العامة. لكن يلاحظ أن النيابة العامة صامتة الغبور للأسف الشديد، والسيد وزير العدل يتحدث فيما لا يعنيه فيما لا يخصه، وتصريحات نفسها غير صحيحة وغير دقيقة. أنا يعني قرأتها إنه البرهاني سوف يقدم إغرارا للذين سوف يحضرون الحوار أنه لن يتم القبض عليهم. أول اللفظ في حد ذاته لفظ غير صحيح من ناحية القانونية. البرهان لا يملك أن يقدم إغرارا، البرهان لا يملك أن يقدم مثل هذا الأمر، لأنه لا يملكه ولا يستحقه أن يقدمه. شطب البلاغات هي اختصاص النيابة العامة. النيابة العامة إذا رأت أن هذه البلاغات لا أساس لها من الصحة، يمكن النائب العام أن يستخدم سلطته تحت المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية ويوقف هذه الإجراءات بغرار مسبب أنه لا يرى سبب للاستمرار في هذه الدعوة. لكن يبدو أنهم من يتحدثون عن الحوار في الداخل يريدون أن يناوروا أن يقدموا يعني مصيدة للذين يودون الحوار، وسوف تكون هذه البلاغات يعني سيف مسلط تحركه السلطة الموجودة في بورسودان أو في الخرطوم متى أرادت ضد الذين يغفون ضدها وضد الذين يقولون لا للحرب وهكذا. لأن أصلا هذه البلاغات لا أساس لها من ناحية القانونية، هي بلاغات لا تقوم على شيء حقيقي، بلاغات فتحت ضد السياسيين لم يقوموا بأفعال، يعني تغويض النظام الدستوري، إثارة الحرب ضد الدولة. هذه أشياء يعني تحتاج إلى بيانات فعلية، قيام بأفعال وليس أغوال. السياسي كلامه كله أغوال، وهم النظام السابق والنظام الحالي جربون نفس المجرب، وبالتالي يعني للأسف وزير العدل يعني تصريحاته كلها مغلوطة وغير صحيحة من ناحية القانونية.
7: وفي ظل استمرار الحرب وتصاعد وتيرة القتال مع غياب أي مؤشرات واضحة على التوصل إلى حل سلمي وتعسر الجهود الدولية ولا سيما جهود الآلية الخماسية، يبرز السؤال إلى أين يتجه السودان في ظل استمرار الحرب وتفاقم الأزمة. للوقوف على هذه التساؤلات ينضم إلينا السفير عادل الشرفي، ونستمع منه إلى قراءة حول مستقبل الأوضاع في السودان ومسارات الحل الممكنة.
9: في تقديري لا يجب التعامل مع ما وصلت إليه اللجنة الخماسية الآن باعتباره فشلا نهائيا، ولكن بالتأكيد هو تعثر واضح ومغلق، ويكشف أن المشكلة أكبر من مجرد عقد اجتماعات أو زيادة في عدد المبادرات. السودان في رأيي أصبح يعاني من مشكلة أساسية، وهي تعدد المبادرات وتعدد الوسطاء من دون وجود مركز ثقل سياسي قادر على توحيد هذه الجهود وتحويلها إلى ضغط حقيقي على أطراف الحرب. والخماسية نفسها لديها ميزة مهمة جدا، لأنها تجمع بين منظمات الاتحاد الأفريقي والإيجاد والجامعة العربية ثم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهذا من حيث المبدأ يمكن أن يكون قوة كبيرة إذا استطاعت هذه الأطراف أن تتحدث بصوت واحد. لكن السؤال الحقيقي هو هل تستطيع الخماسية أن تتجاوز مجرد التنسيق وعقد الاجتماعات إلى التأثير الفعلي في أطراف الحرب وفي الدول الإقليمية والدولية التي لها تأثير مباشر أو غير مباشر على الحرب؟ وهنا تظهر المشكلة الحقيقية، لأن الحرب في السودان لم تعد شأنا سودانيا داخليا فقط، بل أصبحت لها أبعاد إقليمية ودولية واضحة، وهناك مصالح وحسابات لدول مختلفة. لذلك لا يمكن الوصول إلى تسوية إذا ركزنا فقط على القوى السياسية السودانية وتركنا الأطراف الإقليمية والدولية المؤثرة خارج المعادلة. وأعتقد أن الخماسية إذا أرادت ألا تلقى مصير المبادرات السابقة فعليها أن تغير طريقة عملها. لا نحتاج إلى مبادرات جديدة كل مرة، ولا نحتاج إلى وثيقة جديدة كما تقول لنا أن الحرب يجب أن تتوقف. الجميع يعرف ذلك. ما نحتاجه هو مسار واحد، هو ضغط جاد واحد، ورسالة دولية وإقليمية واضحة لأطراف الحرب بأن استمرار الحرب ستكون له تكلفة وأن السلام ستكون له فوائد وحوافز. كذلك أعتقد أن هناك خطأ يجب تجنبه وهو محاولة الاتفاق منذ البداية على كل تفاصيل العملية السياسية. نحن نعرف أن السودانيين مختلفون اختلافا كبيرا حول قضايا كثيرة شكل الدولة والجيش والفترة الانتقالية والدستور والعدالة الانتقالية والانتخابات وتقاسم السلطة وغيرها. إذا قلنا أن علينا أن نتفق على كل هذه القضايا قبل أن نبدأ فلن نبدأ أبدا.
7: سجلت حالات إصابة بالكوليرا في محلية الوضيع بولاد غرب كردفان وسط مطالب بالتدخل العاجل لاحتواء المرض والحد من انتشاره إلى المناطق الأخرى. ولمزيد من التفاصيل حول الوضع الصحي معنا في جولة السودان اليوم مرتضى أحمد الناطق الرسمي باسم مرصد كردفان الحقوقي.
3: ينتشر وباء الكوليرا بشكل كبير في محلية الوضيع بولاد غرب كردفان. نحن في مرصد كردفان الحقوقي سجلنا 10 حالات وفاة مؤكدة وأكثر من 40 إصابة خلال يومي الأحد والإثنين من هذا الأسبوع. من المؤكد أن هذه الحصيلة مرشحة للزيادة في ظل انتشار الوباء وسط السكان ويعني ضعف الرعاية الطبية. هناك انعدام شبه تام للأدوية المنقذة للحياة خاصة المحاليل الوردية البنادول، وكل ما من شأنه أنه يحيد من انتشار وباء الكوليرا هو منعدم. المنطقة تعيش في وضع شبه مغلق تماما جراء الصراع الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع. هناك صعوبة كبيرة جدا في وصول المساعدات الطبية وصول الأدوية إلى هذه المنطقة. أيضا يعني هناك تدهور بيئي كبير جدا جراء مياه الأمطار وانتشار البعوض والذباب. كل هذه العوامل تجعل السكان في مواجهة خطر حقيقي وهو الوباء الكوليرا. نحن في مرصد كردفان بالناشد المنظمات المحلية والإقليمية والدولية إنها تضغط بشكل جدي على أطراف الصراع الجيش وقوات الدعم السريع في إنهم يسمحوا بفتح مسارات إنسانية آمنة بغرض وصول الأدوية والغذاء لكل المحتاجين في ولاية غرب كردفان، خاصة الذين يعني المناطق المتأثرة بوباء الكوليرا. الوضع كارثي ويتطلب تدخلات عاجلة، وأي تأخير يقابل مزيد من الإصابات ومزيد من الوفيات جراء وباء الكوليرا.
7: تشهد محلية المالحة بولاية شمال دارفور أوضاع إنسانية متردية وسط نداءات عاجلة من أجل التدخل وتوفير المساعدات الإنسانية للمتضررين. ولمزيد من التفاصيل حول الأوضاع الإنسانية في المحلية معنا في جولة السودان اليوم آدم موسى أوباما ممثل منظمة مناصرة ضحايا دارفور.
10: شكرا جزيلا إذاعة راديو دبنجة. حقيقة تفاقم الأوضاع الإنسانية للنازحين بمحلية المالحة بولاية شمال دارفور. تشهد المحلية انهيار كبير في الخدمات الأساسية المتمثلة في الغذاء والصحة، إضافة إلى المواد الاستهلاكية، مع ارتفاع كبير للأسعار، وهنالك ندرة كبيرة جدا في المواد الغذائية. وتم تسجيل حالات سوء تغذية وسط المواطنين بصورة كبيرة، وده بيهدد الحياة بتاعة الناس. إضافة لذلك توقف الحركة التجارية بين مدينة مالحة والولاية الشمالية، وده نتيجة للظروف بتاعة الحرب والقرارات الاقتصادية التي فرضتها حكومة الولاية الشمالية، والتي منعت عبور القوافل التجارية بين الولاية الشمالية وإقليم دارفور. وهذه القوافل هي التي تساهم في توفير المواد الغذائية والمواد الضرورية للحياة. فحياة المواطنين مهددة بشكل كبير. نحن كمنظمة مناصرة ضحايا دارفور أصدرنا بيان وطالبنا في رسالة عاجلة إلى المنظمات الدولية وإلى المنظمات المحلية بضرورة التدخل العاجل لتوفير المواد الغذائية المتمثلة في الرز والذرة والدقيق إضافة للسكر وحليب الأطفال، إضافة لذلك الأدوية المنقذة للحياة بالنسبة للمواطنين اللي بيعانوا من أمراض المزمنة والضغط وخلافه. إضافة لذلك إنه هذا العام الموسم الزراعي غير مبشر نسبة لقلة الأمطار وكذا، لذلك نحن بنطالب المؤسسات الدولية إنه تتدخل بشكل عاجل ولتقديم الغذاء والاحتياجات الضرورة بالنسبة للمواطنين، وضرورة إنه الناس ترسل قوافل إنسانية بشكل عاجل للمواطنين، وبرضو بنطالب الأطراف بتاعة النزاع بضرورة فتح الممرات الإنسانية، وعلى الوالي الشمالية بوقف هذه القرارات، لأن هنالك أكثر من 400 شاحنة محملة بمواد غذائية متجهة إلى إقليم كردفان ودارفور تم إيقافها من قبل اللجنة الأمنية والخلية الأمنية في الولاية الشمالية. لذلك نحن كمنظمة إنسانية بنطالب وندعو بوقف هذا القرار الجائر فورا، لأن هذا القرار بيحدد حياة أكثر من 10 مليون مواطن موجودين في إقليم كردفان ودارفور. وبرضو بنطالب ضرورة توسيع المناصرة بشكل جيد حتى تتمكن المواطنين من الحصول على المواد والخدمات الأساسية. آدم موسى أوباما، منظمة مناصرة ضحايا دارفور.
7: وفي السياق ذاته تشهد مناطق النزاع في إقليم النيل الأزرق أوضاع إنسانية وأمنية بالغة الخطورة وسط تزايد معاناة النازحين وتدهور الأوضاع المعيشية. ولمزيد من التفاصيل حول الملف ينضم إلينا آدم موسى أوباما، ممثل منظمة مناصرة ضحايا دارفور.
10: كذلك تدهور الأوضاع الإنسانية في إقليم النيل الأزرق، وده نتيجة برضو لاستمرار المعارك في هذه المناطق وعدم توفر الأمن، وده وفقا لشهود أيان المنظمة استطلت عراهم إنه هنالك نزوح من محلية جيسان إلى محلية ود الماحي بإقليم النيل الأزرق، مع وصول موجة جديدة من الأسر إلى القرية 4 والقرية 5 التابعة لمحلية ود الماحي، وعدد النازحين يقدر ب 700 أسرة يعيشون في أوضاع إنسانية صعبة، إضافة لذلك عدد الأفراد في قرابة 2000 شخص، ديل غالبيتهم من النساء والأطفال بمروا بأوضاع إنسانية كارثية، ووصلوا لهذه المناطق في 29 أغسطس 2026 هربا من العمليات العسكرية المستمرة بين الأطراف النزاع وتدهور الأوضاع الأمنية. وصلت هذه الأسر في رحلة شاقة مستخدمين المراكب والبابورات الجرارات وعليهم آثار الإرهاق، ودي أوضاع صعبة جدا، وهنالك نقص كبير في المواد الغذائية والمواد الصحية وخاصة مستلزمات الأطفال ومياه الشرب والرعاية الصحية الأولية، إضافة لذلك مواد الإيواء. لذلك أطلقنا نداء إنساني عاجل لكل المنظمات المحلية والإقليمية والدولية بضرورة التدخل العاجل لتقديم المساعدات لمواطني النيل الأزرق، وبرضو بالناشط أطراف الحرب بضرورة إعلان هدنة إنسانية بشكل عاجل حتى تتمكن المنظمات بتوصيل الخدمات للمحتاجين.
7: وفي الشأن الاقتصادي وفيما يتعلق بقرارات بنك السودان المركزي الأخيرة بتحرير سعر الصرف والسماح للبنوك بشراء حصائل الصادرات بالسعر الذي يحدده البنك، استبعد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الناير أن يكون القرار سببا في ارتفاع سعر الدولار. معنا الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الناير لمزيد من التوضيح.
11: السلام عليكم أخي الكريم. سكرا الانخفاض الحصل في التجنيه السوداني له عدة أسباب، يمكن القرار الأخير الخاص بالبنك المركزي إذا يلي تحرير سعر الصرف أو السماح للبنوك بشراء حصائل الصادر بالسعر الذي يحدده البنك، وإذا البنك ليس لديه رغبة في الشراء أو عجز عن ذلك يحيل الأمر للبنك المركزي يقوم بالشراء. دي كان خطوة ممتازة جدا بتشجع المصدرين. المصدرين كان بيعانوا من التعقيدات الخاصة ببيع حصاد الصادر. دي كانت خطوة ممتازة جدا بتشجع المصدرين لأنه يبيعوا حصاد الصادر بالسرعة المطلوبة، وبتعجل حكاية إنه يتم بيع حصاد الصادر وعدم التأخر بصورة كبيرة في تسوية أمر حصاد الصادر. لكن هذه السياسة طبعا تحتاج إنه البنك المركزي يضخ في المرحلة الأولى، يعني على الأقل مدة شهر أو شهرين إلى حين يعني بداية استقطاب النقد الأجنبي قبل البنوك. بعد ذلك يخلق نوع من التوازن وزيارة الاحتياطي الموجود. دي واحدة من الأشياء المهمة جدا. الجانب الآخر من المعالجات السريعة المتاحة حاليا هو موضوع الذهب. الذهب ده لا بد من اتخاذ السياسات التي تؤمن استفادة الاقتصاد بالكامل من هذا المعدن النفيس. احنا تحدثنا من قبل عن انشاء بورصة للذهب، يعني احنا لنا اكثر من 10 سنوات ننادي بانشاء بورصة للذهب. البورصة يمكن تخلق سوق منظم يمنح اسعار تشجيعية، يجعل المعدنين يأتون للداخل بدلا من تهريب الذهب للخارج، والنظر في امكانية تحويل التعدين التقليدي الى قطاع منظم. انا افتكر الذهب وحده في المدى القصير ممكن اذا تم التعاون معه بسياسات اقتصادية متميزة ومدرومة بإجراءات لإحكام المنافس لمنع التهريب ممكن يحدث تحول كبير جدا في الاقتصاد السوداني بصورة كبيرة. أما الحديث عن معالجات في المدى المتوسط والبعيد يتعلق بقضية الإنتاج والإنتاجية، زيادة الإنتاج والإنتاجية من أجل زيادة الصادرات وإحلال الواردات وخفض العجز في الميزان التجاري. أما من الحلول القصيرة أيضا مع موضوع الذهب لابد من التفكير في طرح عملة جديدة واستبدال العملة الموجودة، لأنه بتمكن القطاع المصرفي تماما من معرفة مصادر الأموال المنبوبة وغيرها من الأشياء، وإيقاف نزيف العملة المزورة التي تستغل للتأثير سلبا على الاقتصاد السوداني أو الإضرار بالاقتصاد السوداني. كل هذه المعالجات تحتاج منظومة من السياسات متكاملة، تحتاج متابعة في التنفيذ، يحتاج أحكام رادعة للذين تسول لهم أنفسهم أن يسعوا للتخريب الاقتصاد السوداني، سواء كان بتهريب الذهب أو تهريب المنتجات الأخرى أو ضخ عملات مزورة أو غيرها من الأشياء. لابد إن لم يكن هناك يعني أحكام رادعة وسياسات رادعة يمكن أن تستمر هذه الأشياء. لذلك لابد من ضبط هذا الأمر بصورة كبيرة واتباع السياسات التي ذكرناها. الشيء
7: أعلنت الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم تشكيل 3 لجان متخصصة للعمل على حماية الجامعة وحقوق وكرامة الأساتذة والطلاب والعاملين في وقت أكدت فيه دعمها لأي خطوات تصعيدية يقرها الأساتذة، وذلك عقب الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها إدارة الجامعة فيما يتعلق بحقوق الأساتذة والمرتبات والإجراءات المرتبطة بعودة العمل واستمرار الدراسة. للمزيد من التفاصيل معنا دكتور محمد أمين صديق عضو اللجنة التسييرية للهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم.
12: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جزيل الشكر والتقدير لراديو دبنجا لإتاحة الفرصة مرة ثانية لأن نتكلم في قضايا هامة تهم الوطن وتهم جامعة الخرطوم. بنتكلم عن البيان المهم الذي صدر صباح اليوم من اللجنة التسييرية للهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم. بذلت الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم جهود كبيرة في التواصل مع إدارة الجامعة، أرسلت 3 خطابات للجلوس مع إدارة الجامعة والتفاكر معها حول القضايا الراهنة التي نرى أنه في القرارات اللي طلعت من إدارة الجامعة ومن وزير التعليم العالي معوق كبير جدا للعملية التعليمية والاستقرار الجامعة والأساتذة والطلاب. ولم تجي هذه المخاطبات، كان مصير هذه المخاطبات التجاهل، فما عاد في بالنسبة لقضايا مصيرية مثل هذه القضايا تمس الأساتذة والطلاب واستقرار الجامعة والعملية التعليمية ككل إلا عمليات التصعيد. اجتمعت اللجنة التسييرية للهيئة النقابية مع القاعدة بتاعتها مع الجمعية العمومية في لقاء تشاوري وخرجت منه بي إنها تكون 3 لجان لدراسة هذا الوضع وترفع تقاريره متى ما تكتمل، وهي اللجنة القانونية ولجنة استمرارية الدراسة ولجنة الاتصال المؤسسي. مع تصاعد الأحداث بالنسبة للتوقيع الحضوري في يونيو وربط المرتبات بالتوقيع الحضوري في أغسطس، وكلما مشت فيه الجامعة وعدم التواصل أصدرنا هذا البيان. واللجنة التسييرية للهيئة النقابية تؤكد على أنه حقوق الأساتذة وحقوق الطلاب واستمرارية العملية التعليمية هذا إرث لجامعة الخرطوم، إرث وطني عريق فيه عمل كبير جدا على مدى عشرات السنين منذ تاريخ الجامعة أثبتت مكانتها. فكل العمل اللي ماشي من قرارات مشحفة ما هو إلا تدمير لجامعة الخرطوم وتدمير لهذا الإرث بأكثر مما فعلوا التدمير المادي في تدمير المباني والمختبرات نتيجة للحرب. فبهذه الصورة اللجنة التسييرية بقى ما في حاجة غير التصعيد، وتقف مع كل الأساتذة في كلياتهم المختلفة في إنهم يتخذوا أي خطوة من الخطوات المناسبة لكل كلية على حسب موقعها في عمليات التصعيد، ولن نألو جهدا في الدفاع عن حقوق الأساتذة وعن هذه المؤسسة الوطنية.
7: المستمعين الأفاضل، قبل الختام نبقى مع يوسف عوض الله عليان رئيس الإدارة المدنية لولاية غرب كردفان الذي أعلن خلو الولاية من النزاعات القبلية، وذلك أثناء مراسم أداة القسم الدستوري للمدراء العامين والمدراء التنفيذيين الجدد.
13: حقيقة نحن في تطبيق أهداف الإدارة المدنية ممكن الفترة الفاتت كلها كل جهدنا كان متحقق على مستوى تحرير الولاية، والكلام ده قلناه في المؤتمر الصحفي بتاع هذا الحكومة الفاتت، وبعدها طوالي بعد تحرير الولاية يمكن اتحولنا ركزنا جهدنا في محلية بابانوسة. نشكر الإدارة الأهلية قبل يومين عملوا مؤتمر لإعمار مدينة بابانوسة، نحن يمكن رجعنا في بابانوسة الخدمات الأساسية، لكن نطمح في المزيد عبر المنظمات الوطنية والعالمية وكده. وكذلك مدينة النهود يمكن كان ركزنا كل جهدنا في تحقيق الأمن في مدينة النهود، وممكن الآن النهود فيها كل الخدمات الأساسية، المستشفيات فاتحة، المدارس فاتحة لحد امتحنا فيها الشهادة السودانية. أنا أفتكر دي نعمة كبيرة جدا جدا. وكذلك المساعدات الإنسانية اللي تقدمت، آخر مساعدات إنسانية خاطبناها يوم الجمعة في مدينة بزبط بحضور المدير التنفيذي ومكتب غايساني لغوات الدعم السريع وكل المنظمات. نحن أفتكر على مستوى السلم الاجتماعي مع الإدارة الأهلية ممكن الآن أعلن الولاية خالية من المشاكل الغبلية، لكن برضو في بعض الهنات بتقع هنا وهناك، ودي في كل العالم موجودة المشاكل الداخلية وما بتقدر تسيطر على سيطرة كاملة. الهدف الثاني من تغيير الإدارة المدنية توسيع المشاركة السياسية، توسيع المشاركة السياسية وخاصة في شمال الولاية. نحن الفترة الفاتت لما كان أسست الإدارة المدنية وتشكلت الإدارة المدنية عبر المجلس الاستشاري لغاية قوات الدعم السريع والمجلس الاستشاري الولاي مع رئيس الإدارة المدنية، كانت النهوض في الحركة الإسلامية، وكانت مدينة الخوي كذلك، وكان جزء من محلية ودبندا في يد الجيش وجزء من محلية الوضية. لكن نحن برضو من الأهداف الأساسية والتشكيل الجديد للإدارة المدنية وسعنا الربع الجغرافية السياسية للإدارة المدنية، وخدتنا شمال الولاية دخلنا في الإدارة المدنية في المدراء العامين وفي المدراء التنفيذيين عشان نقدر نسوق الولاية كلها مع بعض. دي الحاجات الأساسية، خلاف كده ما في أي هدف تاني وما في أي جند تاني.
7: وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام جولة السودان اليوم ليوم الأربعاء الموافق الثاني من سبتمبر عام 2026. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، ونلتقي بكم في جولة جديدة. تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء. بابانوسة 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج
14: انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
15: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا، راني في التراب ذاته.
14: الفاشر قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
16: المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
14: الأبيض 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
17: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، حاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
14: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
18: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
19: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر 2026. المتحدث باسم لجنة الحوار عثمان مرغني لراديو دبنجا يقول: الاتحاد الأفريقي بواب الدخول اللجنة للمجتمع الدولي ونرحب بالبيان. عثمان مرغني يؤكد أن لجنة الحوار مستقلة وتعمل وفق إطار وطني، تستهدف إدارة حوار شامل ومباشر بين السودانيين داخل أراضيهم. القوى السودانية المناهضة للحرب ترسل مذكرة وشكوى رسمية لمجلس السلم والأمن الأفريقي وتطالب بسحب ترحيبه بمبادرة الحوار السوداني. مذكرة القوى المناهضة للحرب تحذر أي حوار جزئي يدار من الخرطوم ودون أي التزام بوقف الأداعيات يرسخ وضعية تقسيم السودان. رئيس هيئة أركان الجيش الفريق ياسر عطا يقول: الجيش ماضي في توسيع عملياته البرية والجوية، ولا مجلس الأمن الدولي والإمارات تستطيع إيقافه. أشر حالات وفاة بالكوليرا في محلية الوضية بغرب كردفان، وأكثر من 2600 حالة إصابة في عدد من الولايات. حملة لتطعيم 928 ألف شخص ضد الكوليرا في ولايتي غرب دارفور وغرب كردفان وأخرى استباقية في كاسوة طويلة. الأمم المتحدة وشركاؤها والصحة العالمية يكثفون جهود مكافحة الكوليرا وتوزيع الإمدادات الطبية اللازمة للولايات المنكوبة. المنظمة الدولية للهجرة تعلن فرار 730 شخصا من عدة قرى في منطقة العباسية بجنوب كردفان جراء تدهور الأمن. أوشا تقول: المنظمة الإنسانية تواصل تقديم المساعدات المنقذة للحياة في السودان على الرغم من النزاعات الدائرة ونقص التمويل. احتجاجات مخلصي الجمارك في وادي حلفة على إنشاء جهاز الأمن الاقتصادي نقطة تحصيل بالقرب من حظيرة معبر أشكيت بالولاية الشمالية. أطباء بلا حدود تقدم أكثر من 1 مليون لتر من المياه وخدمات لمكافحة الملاريا وسوء التغذية ل 57 ألف نازح من أبو جبيها بولاية جنوب كردفان. أعزائي المستمعين أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وأتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وأحييكم وقدم إليكم نشرة الأخبار لهذا اليوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر 2026 أستهلها بالعناوين. المتحدث باسم لجنة الحوار عثمان مرغني لراديو دبنجا: الاتحاد الأفريقي بوابة دخول اللجنة للمجتمع الدولي ونرحب بالبيان. القوى السودانية المناهضة للحرب ترسل مذكرة وشكوى رسمية لمجلس السلم والأمن الأفريقي وتطالب بسحب ترحيبه ومبادرة الحوار السوداني. رئيس هيئة أركان الجيش الفريق ياسر عطا يقول: الجيش ماضي في توسيع عملياته البرية والجوية، ولا مجلس الأمن الدولي والإمارات تستطيع إيقافه. أشر حالة وفاة بالكوليرا في محلية العضية بغرب كردفان، وأكثر من 2600 حالة إصابة في عدد من الولايات. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. قال رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الفريق أول ياسر عطا أن الجيش ماضي في توسيع عملياته البرية والجوية، وأن لا مجلس الأمن الدولي ولا دولة الإمارات ولا أي دولة أخرى تستطيع إيقافه. وقال العطا خلال مخاطبة حشدا من قوات الاحتياط في غرب كردفان أن الأيام المقبلة ستشهد تحركا عسكريا كبيرا، مضيفا: أنتم ستتحركون، إخوانكم سيتحركون من اتجاهات كثيرة، وبحمد الله الإمكانيات كلها ميسرة جوا وأرضا، سنهجم عليهم من كل اتجاه، أي اتجاه سيكون فيه متحرك واثنان، والسماء مليانة. وأضاف العطا قائلا: لن يستطيع مجلس الأمن إيقافنا، ولن تستطيع الإمارات ولا الدول المتآمرة في الإقليم إيقافنا، لأننا على حق. وأضاف ياسر عطا في هذا الخصوص:
1: نحن بإذن الله يا شباب أنتم حتتحركوا من اتجاه، وعندكم أخوانكم تاني كتر حتتحركوا من اتجاهات كثيرة، وكلهم جاهزين يا أخواننا، والإمكانيات جوا وأرضا كلها متيسرة بنفس المستوى، هنهجم عليه من كل الاتجاهات يا اخوانا. اي اتجاه هيكون فيه متحرك ومتحركين، والسماء مليانة، لن تستطيع الامارات ايقافنا، ولن يستطيع مجلس الامن ايقافنا، ولن تستطيع الدول المتعامرة في الاقليم او خارجه ايقافنا، لاننا على الحق.
0: يذكر ان تصريحات رئيس هيئة اركان الجيش الفريق العطا جاءت بعد أيام من طرح الولايات المتحدة أمام مجلس الأمن الدولي مقترحا لتوسيع حظر الأسلحة المفروضة على دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، ألا يخطي بصورة صريحة الطائرات المسيرة ومكوناتها والتقنيات المرتبطة بها. وكان كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بوليس قد قال خلال جلسة مجلس الأمن في 24 أغسطس أن استمرار الدعم المالي والعسكري والسياسي الخارجي لطرفي النزاع يشكل أحد المحركات الأساسية للحرب، وأدعى إلى تشديد العقوبات الدولية وتوسيع الحظر بهدف دفع الطرفين إلى التفاوض وإنهاء القتال. أكد المتحدث باسم لجنة الحوار السوداني عثمان مرغني في تصريحات لراديو دبنجا أن البيان الصادر عن مفوضية الاتحاد الأفريقي الذي رحب بالحوار السوداني جاء في توقيت بالغ الأهمية بالنسبة للجنة تهيئة الحوار، نظرا لكونه يتزامن مع انطلاق أعمالها وابتدار نشاطها. وأوضح مرغني أن اللجنة في هذه المرحلة التأسيسية تحتاج إلى مثل هذا الدعم الإقليمي الذي يمثل ركيزة أساسية للانطلاق نحو كسب المزيد من الدعم الدولي، مشددا على أن الاتحاد الأفريقي يظل المنظمة الأولى المعنية باستقرار السودان بحكم عضويته الفاعلة فيه. وأضاف المتحدث باسم لجنة الحوار السوداني عثمان مرغني لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: البيان الذي صدر من مفوضية الاتحاد الأفريقي جاء في وقت مهم جدا بالنسبة للجنة تهيئة الحوار السوداني، لأنه مع بدايات هذه اللجنة وابتدار أعمالها تحتاج لمثل هذا الدعم الإقليمي الذي يوفر بعد ذلك منصة لمزيد من الدعم الدولي. وبالتأكيد الاتحاد الأفريقي هو المنظمة الأولى المعنية باستقرار السودان، لكون السودان عضو فاعل في منظمة الاتحاد الأفريقي.
0: وحول دلالات بيان المفوضية المرحب قال عثمان مرغني:

0: لجنة تاهية الحوار والاتحاد الأفريقي منذ البدايات يعكس بناء نوع من الشراكة المتوازنة بين الداخل والخارج، والتي تؤدي دورا مفصليا في تعزيز أعمال اللجنة ودفع مسارها دون أن يؤثر ذلك بأي شكل من الأشكال أو يضر باستقلاليتها باعتبارها لجنة سودانية خالصة تعمل وفق إطار وطني وتستهدف إدارة حوار شامل ومباشر بين السودانيين داخل أراضيهم. وأضاف المتحدث باسم اللجنة أن الاتحاد الأفريقي يمتلك القدرة على تقديم تسهيلات والتواصل مع أطراف خارجية أخرى لتكون عونا وسندا لعمل اللجنة، لا سيما على الساحة الدولية والمؤسسات العمومية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة والدول ذات التأثير المباشر بملف الأزمة السودانية مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، إلى جانب التكتلات الدولية كالاتحاد الأوروبي. وأضاف عثمان مرغني لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: وبالضرورة عندما تنشأ مثل هذه العلاقة القوية بين اللجنة، لجنة تهيئة الحوار والاتحاد الأفريقي منذ البداية، هذا يعني أن هناك نوع من الشراكة التي الشراكة الداخلية والخارجية التي تساهم في تعزيز أعمال اللجنة دون أن تضر باستقلالها لكونها لجنة سودانية تعمل وفق إطار سوداني وتسعى إلى أن يكون هناك حوار سوداني داخل السودان.
0: وفي ذات الموضوع تقدمت القوى السودانية المناهضة للحرب بمذكرة حملت شكوى رسمية إلى مجلس السلم والأمن الأفريقي ومفوضية الشؤون السياسية والسلم والأمن، ترفض وتدين فيها بيان مفوضية الاتحاد الأفريقي الصادر في 31 أغسطس الماضي، والذي رحب بمبادرة الحوار السوداني السوداني التي أعلنها قائد الجيش البرهان. وأوضحت المذكرة أن البيان جاء متجاوزا لموقف مجلس السلم والأمن الأفريقي، إذ خلى من أي إشارة إلى الهدنة الإنسانية أو وقف إطلاق النار الذي اعتبره المجلس أولوية قصوى لا يجب تأخيرها، كما أن ترحيب بمبادرة يتحكم بها منفردا ذات القائد العسكري الذي قاد انقلاب أكتوبر 2021 يخالف جوهر قرار تعليق وضعية السودان الساري حتى الاستعادة الفعلية لسلطة مدنية ذات مشروعية، وسياسة عدم التسامح مطلقا مع التغييرات غير الدستورية للحكم. وحذرت من أن حوارا جذئيا يدار من منطقة سيطرة طرف واحد من الأطراف المتقاتلة في البلاد دون مشاركة غالب أهل السودان ودون أي التزام بوقف الأدعيات يرسخ وضعية تقسيم السودان سياسيا ليضاف إلى التقسيم القائم فعلا على الأرض جراء استمرار الحرب. أعلن مرصد كردفان الحقوقي تسجيل 10 حالات وفاة مؤكدة وأكثر من 40 إصابة بوباء الكوليرا في محلية الوضية بولاية غرب كردفان خلال يومين الأحد والاثنين من هذا الأسبوع. وقال الناطق الرسمي باسم مرصد كردفان الحقوقي مرتضى أحمد في تصريح لراديو دبنجا إن وباء الكوليرا ينتشر بصورة واسعة في محلية الوضية، وإن الحصيلة المسجلة حتى الآن مرشحة للزيادة مع استمرار انتشار المرض وسط السكان. وأوضح أن المنطقة تعاني من انعدام شبه تام للأدوية والمستلزمات الطبية المنقذة للحياة، خاصة المحاليل الوريدية والأدوية الأساسية المستخدمة في التعاون مع الحالات المصابة، الأمر الذي يفاقم من مخاطر انتشار الوباء وارتفاع عدد الوفيات. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: ينتشر وباء الكوليرا بشكل كبير في محلية الوضية بولاية غرب كردفان. نحن في مرصد كردفان الحقوقي سجلنا 10 حالات وفاة مؤكدة وأكثر من 40 إصابة خلال يومي الأحد والإثنين من هذا الأسبوع. من المؤكد إنه هذه الحصيلة مرشحة للزيادة في ظل انتشار الوباء وسط السكان، ويعني ضعف الرعاية الطبية، هناك انعدام شبه تام للأدوية المنقذة للحياة خاصة المحاليل الوردية البنادول.
0: وبدورها قالت منظمة الصحة العالمية أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 2600 حالة إصابة بالكوليرا حتى أوائل شهر أغسطس في ولايات متعددة، وإن مناطق كردفان تعد بؤرة التفشي الأخير. وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي أن الأمم المتحدة وشركاؤها يكثفون جهود مكافحة الكوليرا، حيث يواصل عاملون في المجال الصحي تقديم العلاج وتنفيذ حملات التطعيم وتوسيع الإمدادات الطبية اللازمة. وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن شروع السودان في تنفيذ حملة للتطعيم 928 ألف شخص ضد الكوليرا في ولايتي غرب دارفور وغرب كردفان. وأوضح البيان أن حملة الاستجابة في غرب كردفان تنفذ في محليات النحود وادبندا والفولة، وأعلن

0: بيان كذلك أن حملة استباقية ضد الكوليرا في كاس بجنوب دارفور وطويلة بشمال دارفور. أعلن مرصد كردفان حقوقي أن مناطق واسعة في غرب كردفان تعيش أوضاع شبه مغلقة جراء صراع دائر بين الجيش وقوات الدعم السريع، ما أدى إلى صعوبات كبيرة في وصول المساعدات الطبية والأدوية والغذاء للسكان. وقال الناطق الرسمي باسم المرصد مرتضى أحمد أن التدهور البيئي الناتج عن موسم الأمطار إلى جانب انتشار البعوض والذباب وتراكم المياه يزيد من المخاطر الصحية، وناشد المنظمات الإنسانية المحلية والإقليمية والدولية الضغط بصورة جادة على أطراف الصراع لفتح مسارات إنسانية آمنة تتيح وصول الدواء والغذاء إلى المناطق المتأثرة في غرب كردفان. ومن جانبها قالت الأمم المتحدة أن الجهات الفاعلة في المجال الإنساني توسع نطاق جهودها لتوفير المياه النظيفة في كردفان، حيث توفر شبكة مياه أعيد تأهيلها بدعم منظمة اليونيسيف في منطقة أبو جبيها مياه آمنة لنحو 25 ألف شخص يوميا بما فيهم 5000 نازح. وأفادت منصفة تتبع النزوح بنزوح نحو 730 شخصا من قرى في منطقة العباسية بجنوب كردفان جراء تدهور الأمن وفرارهم إلى قرى أخرى بمحيط العباسية وحتى مدينة أم روابة. وجددت المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي الدعوة إلى أطراف لحماية المدنيين بما فيهم العاملون في القطاعين الصحي والإنساني وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق. أعلن بمدينة نيالا يوم الثلاثاء نتيجة امتحانات الشهادة السودانية 2026 التي نظمتها تأسيس في المواقع الخاضعة لسيطرتها في دارفور كردفان، وأحرزت الطالبة يسرى آدم عبدالله المرتبة الأولى في امتحانات الشهادة الثانوية السودانية 2026 بنسبة 91.7% من مدرسة محي الدين الخاصة بنات بولاية غرب دارفور، وحل في المركز الثاني الطالب خالد الزين أمين رشيد بنسبة 91.6% من مدرسة الفرقان الخاصة بجنوب دارفور نيالا. أما المركز الثالث فهو مشترك بين الطالب هواء جوجة عثمان 91.3% من مدرسة أبو بكر ناصر الخاصة بنات ولاية غرب دارفور، والطالب أيمن عبد الماجد عبد الرحمن حامد عبد الله فرح الخاصة جنوب دارفور نيالا. وأعلن رئيس اللجنة الفنية الإشرافية للامتحانات حافظ أحمد عمر في مؤتمر صحفي بنيالا في هذا الخصوص:
1: الأول يسرى حامد آدم عبد الله، اسم الأم يسرية محمد عبد الله، النسبة 91.7% من مدرسة محي الدين الخاصة بنات غرب دارفور. الثاني خالد الزين أمين رشيد، الوالدة فاطمة يعقوب آدم، النسبة 91.6% من مدرسة الفرقان الخاصة. الثالث مشترك حواء جوجة نمال عثمان، الوالدة مريم عبد الكريم، النسبة 91.3% من مدرسة أبو بكر ناصر الخاصة بنات من غرب دارفور. الثالث مشترك أيمن عبد الماجد عبد الرحمن حامد، الوالدة فطومة محمد رزق، النسبة 91.3% من مدرسة عبد الله فرح الخاصة جنوب دارفور نيالا.
0: من جهة أخرى أعلن رئيس اللجنة الفنية الإشرافية للامتحانات حافظ أحمد أن عدد الطلاب المسجلين للامتحانات بلغ 10664 طالبا وطالبة، جلس منهم 9314 طالبا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 66%. وأضاف أن عدد الطالبات الجالسات للامتحانات بلغت 7896 طالبة، الناجحات منهن 4482 بنسبة نجاح 56.2%، أما الطلاب الجالسون فعددهم 2668 طالبا، الناجحون منهم 1652 بنسبة نجاح 61.9%. أقلق مخلصو الجمارك محلية وادي حلفة بالولاية الشمالية الطريق الرئيسي المؤدي إلى حظيرة الجمارك بمعبر أشكية الهدودي احتجاجا على الازدواج الضريبي بإضافة رسوم جديدة من قبل الأمن الاقتصادي الذي أنشأ نقطة تحصيل جديدة. وقال أحد المخلصين لراديو دبنجا أن سلطات الأمن الاقتصادي أنشأت نقطة تحصيل بقرب من الحظيرة الجمركية وفرضت رسوم جديدة لمتابعة التحرب من الإيرادات تحت مسمى الجودة على كل السلع والبضائع التجارية بما فيها الأجهزة المنزلية والأقراض الشخصية لعائدين من جمهورية مصر، مؤكدا أن الرسوم لا علاقة لها بالمواصفات، واصفا التحصيل بالجبايات غير القانونية وأضاف في هذا الخصوص:
2: ناس الأمن الاقتصادي جاءوا النقطة بتاعت ارتكاز جنب الحظيرة الجمركية، قالوا والله لمتابعة الإيرادات والتهرب من الإيرادات. التهرب من الإيرادات كيف يا ناس؟ قالوا أي بضاعة طالعة من الحظيرة الجمركية لازم تكون تعمل لها جودة ومقاييس، اللي هو إيصال، مجرد إيصال بتاع تحصيل بس. قلنا تمام، في حاجات بتكون شخصية، في زول جايب ثلاجة لبيته، في زول جايب بوتجاز لبيته، ده برضو لازم أنا أعمل له جودة؟ يقول لك أيوة لازم تعمل له جودة. آخر الأيام دي بيجوا يحسبوها لنا بالحبة، تشوف العربية فيها كم قطع، يقول لك أنا داير جودة لكل القطع الفاربات، لا بيعرفوا شخصي، لا بيعرفوا ده عودة طوعية، لا بيعرفوا غيره عودة طوعية، يقول لك إلا جيب ورق من ناس المواصفات. بقت شغلة بتاعت همبة رسمي شعبي.
0: الخبر الأخير في النشرة: قالت منظمة أطباء بلا حدود أن جنوب كردفان تتحول إلى إحدى الجبهات الرئيسية للحرب، وأن استمرار القتال وتبدل خطوط المواجهة يدفع مزيدا من الأسر إلى النزوح في وقت يعاني فيه النظام الصحي من حشاشة شديدة، وتتزايد مخاطر تفشي الأوبئة مع موسم الأمطار. وفقا للمنظمات تستضيف وجبيها في جنوب كردفان 57,880 نازحا موزعين على 62 موقعا، معظمهم من النساء والأطفال، ويعيش بعضهم في خيام لا تتجاوز مساحتها 10 أمتار مربع. ومنذ يونيو قدمت أطباء بلا حدود أكثر من 1,000,000 لتر من المياه إلى جانب خدمات مكافحة الملاريا وسوء التغذية ورعاية الأمهات ودعم حملات التطعيم وخدمات الطوارئ. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وأتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: مستمعين راديو دبنجا الأعزاء، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم. معلوم أن الحرب أثرت بصورة كبيرة على حياة الطلاب والمعلمين وعلى المدارس والبنية التحتية والخدمات الأساسية، وكمان أدت لانقطاع عدد كبير من الطلاب عن الدراسة وفقدان وثائق وشهادات دراسية، بالإضافة للتحديات النفسية والاقتصادية، مشاكل الإيجور اللي بتواجه المعلمين. مع بداية مرحلة التعافي وعودة الحياة تدريجيا، في أسئلة مهمة: كيف ممكن نعيد بناء العملية التعليمية؟ وكيف نضمن أن الطلاب يرجعوا لمقاعد الدراسة والمعلمين يرجعوا لفصولهم، ونقدر نعالج الفاقد الأكاديمي السببته الحرب؟ للنقاش وتفاصيل أكثر عن الواقع والتحديات والاحتياجات، يسعدنا اليوم نستضيف عضو لجنة المعلمين السودانيين الأستاذة قمرية عمر. أهلا بك أستاذة قمرية. كيف بتوصفي الوضع الحالي للمدارس؟ وهل المدارس دي جاهزة فعلا لاستقبال الطلاب ومواصلة العملية التعليمية؟ وإلى أي مدى الخدمات الأساسية زي الموية والكهرباء والصرف الصحي والبيئة الصحية متوفرة داخل المدارس؟
3: توفر الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والبيئة الصحية الصالحة للدراسة. طبعاً ما هي يعني نحن كان جينا في اهتمام الدولة بالتعليم، يعني حتى في زمن الاستقرار وزمن ما في حرب والحتة كويسة والناس كويسين ماكلين شاربين الكهرباء في المياه، في كانت المدارس بتعاني من نقص الخدمات دي. فما بالك أسا يعني أصلاً عندهم شماعة وعندهم فورمالة بتاعت إنه الحرب بتاعت الكرامة شغالة، فما في يعني المدارس زيها وزي البيوت السكنية وكده. يعني تفتكري هم حيفتشوا حلول مثلاً للمدارس عشان يعملوا مثلاً لون ألواح طاقة شمسية ولا كده عشان المدارس دي تكون فيها إنارة وفيها موية وكده؟ لا أبداً، ما في الحاجة دي ما موجودة، وهي أصلا من زمان وأسي زاد الإفغان إنه فقيرة جدا لكل البيئة المدرسية، فقيرة شديد لكل احتياجات الأساسية.
2: أستاذة قمرية، بعد انقطاع طويل هل لاحظتوا تسرب في أعداد الطلاب مقارنة بمتوسط الحضور قبل الحرب؟
3: في تسرب للطلاب عايفي، هي أصلا كان في تسرب ما قبل الحرب، كان في تسرب، وطبعا الحرب هي تكملت الناقصة. في تسرب للطلاب لأنه ليهم كم عام دراسي هم ما درسوه، فعلى الأقل الناس اللي كانوا في الحلقة الثانية والحلقة الثالثة ديل مشوا فتشوا ليهم سبل بتاعت عيشة، لأنه بيكون دائما الأهل بيعتمدوا على الأولاد الكبار والبنات الكبار في عمر الطاشرات ديل، فبيعتمدوا عليهم في انه يحسنوا الوضع الاقتصادي للاسره، فبيكونوا دخلوا سوق العمل بغض النظر عن عامل كيف سوق العمل والمخاطر الموجوده فيه، لكن معظمهم بيكونوا تسربوا وخشوا سوق العمل. ففي تسريب، وفي تسريب غالبا كبير شديد. صح ما في احصائيه وما في يعني رقم عشان زول يقول انه، لانه ما في دراسة عملت، واصلا ما في طريقة اسا لعمل دراسة، والمنظمات المسؤولة من الحاجة دي انها تعمل دراسات زي دي عشان تجيب رقم صحيح وواضح، ما بتقدر تعمل الحاجة دي حسب ظل الحرب، او هي ذاتها ما اظن عندها المقدرة تعمل الحاجة دي. المهمة اتعملت. لكن التسريب كبير قطع شك.
2: من القضايا المهمة والملحة الطلاب الناجحين اللي هم بيحاولوا يلقوا فرص في مناطق النزوح، كيف بيتم التعامل مع الطلاب الناجحين الجدد خاصة ما عندهم وثائق ثبوتية أو شهادات أكاديمية؟
3: والله هو طبعا يجوا نازحين جدد من المناطق الصراع بالذات السي بتاعة كردفان وكده دي، فنزحوا طلاب كثيرة للولايات الشمالية وبعدين فيهم دخلوا حتى الخرطوم. أنا أفتكر إنه ما في زول يسألهم يعني من الوثائق الثبوتية، يعني وثائق شنو هو زول يعني الحق زاده في الحياة ده بتقدم على أي حاجة قدامه، يعني هو زول جاي نازح يعني حيقعد ينتظر يشوف يطلع ورق ثبوتي ويجيب شهادة بتاعت غير إنه كان في سنة كده وماشي لسنة كده ويجيب نتيجته بتاعته، يعني دي في حالات الاستقرار ما قاعدة تكون متوفرة. فبالك هسه في حالة بتاعت حرم ونزوح، يعني إنه زول حيكون جاري شايل حاجاته دي كلها في يده عشان لما نمشي يستقر ويقعد في حتة آمنة نسبيا يسألوا منا يكون متوفر؟ أبدا ما في. يعني هسه معظم السودانيين النزحوا ديل المشو مصير، المشو دول الجوار، تشاد، جنوب السودان، أي كان الدولة المشو عليها، ما في زول يعني قدر شال معاه ورق الثبوتي، ناس دي مرقة ساي يعني، بس مثلا زول جاري ده يحفظ حياته. فأنا أفتكر إنه ما في زول يسأله من ورق ثبوتي. إذا أنت داير تحدد الطالب تدخله في يات وفصل، إذا أنت ما واثق من كلامه اللي هو قاله ممكن تمتحن المستوى بتاعه، تتقدم لهم امتحانات في المدرسة قبل ما يوزعون على الفصول الأكاديمية اللي هم بيشوفوا إنه المستوى بتاعهم بناسب الفصل ده، يعني ما حاجة صعبة ممكن تتعالج. يعني بعد ذاك لما نيجوا عند الامتحانات الكبيرة ممكن بعد ذاك الناس تشوف إنه تطلع لهم وثيقة، يعني وثيقة يمتحن بها، يعني ما وثيقة إنه هو شهادة غير إنه فياته ليبيا لو فياته مستوى أكاديمي، لأن هذه سهلة يعني ممكن تعمل امتحان بسيط والطلاب تتحدد مستوياتهم بناء على كده يخش في الفصل اللي هو بيناسب المستوى بتاعه. الفجوة الزمنية دي بتاعة انقطاع الدراسة وأنا أفتكر إنه تتعامل لها معالجات. تتعامل المعالجات كيف؟ دي مسؤولة منها وزارة التربية والتعليم، المفروض تخط خطة لمعالجة الفجوة دي أو معالجة الانقطاع عن الدراسة لفترة طويلة، تخط خطة وتشوف إنه تقدر تعملك إيه، حتى ولو المعلمين حيشتغلوا في فترة الإجازة يكون يعني فيها أجر إضافي وتكون مكثفة ويكون زمانها قليل، يعني ما يكون زمان طويل عشان ما الطالب يكون مثلا درس عامين متواصلين مع بعض بدون غابات، لأن الحاجة دي ما يعني تربويا ما صحية وبتكون بتخلق إشكالات. لكن مفترض يكونوا في خبراء وتتكون يعني لجنة من خبراء تربويين وخبراء أكاديميين عبر وزارة تحت إشراف وزارة التربية والتعليم وتحت وزارة إشراف وزارة المالية، لأنها هي الجهة الممكن تمول المقترح ده وتمول الخطة دي، وبعد ذاك يشوفوا إنه مفروض يعالجوا الإشكال ده كيف.
2: كيف ممكن نقدر أو نقيم عودة المعلمين والكوادر الإدارية لممارسة أعمالهم بعد الحرب؟
3: ضعيفة شديد، لكن للأسف الفجوة دي الدولة سدتها بتعيين معلمين جدد، وأنا والله شخصيا تكلمت عن الموضوع ده كتير، إنه يعني أصلا ده ما حل، وحل غبي جدا إنك تسد الفجوة بتاعت المعلمين المؤهلين الكادر المؤهل له سنين، يعني تلقى معلم شغال له 20 سنة، 25 سنة، 10 سنة، 15 سنة، يعني حتى ولو شغال له 5 سنة اكتسب خبرة ما سهلة، يعني أنت ما قادر توفر له الوضع المناسب يخليه يجي راجع يمارس الوظيفة بتاعته.
2: نجي لملف الرواتب والمستحقات، وده من أكثر الملفات المثيرة للجدل ومن أكثر الملفات اللي زعزعت استقرار المعلمين، كيف أثرت مشكلة عدم انتظام المرتبات والمستحقات المالية على استقرار الكادر التعليمي؟
3: يعني المعلمين دي ليهم شهور عددها ما صرفوا، والدولة ما دايرة تعدل مرتباتهم، وشوفنا أسي يعني بعد الاحتجاج والإضراب اللي تم بقيادة لجنة المعلمين، الحصل شنو؟ إنه كونوا لجنة، واللجنة كونت لجنة، اللجنة دي عشان تدي المعلمين حقوقهم ومتأخراتهم بتحت السنين اللي ورا اللي هي من 2023، عشان تديهم متأخراتهم دي، لا إلا اللجنة تمشي لكل ولاية مع مين بتاني. يعني الناس دي يعني مشت بعيد، الناس دي بقت شغالين يعني من زمان الحاجات دي بتتم عبر الشيء الإلكتروني، يعني ما في لجنة بتمشي لحد الولاية عشان تقعد مع المعلمين، عشان تناقش معاهم، مع الوالي بتاعهم، مع وزير التربية هناك الإقليمي، عشان يناقشوا إنه يدوا المعلمين حقوقهم كيف. لا أبدا، ما في داتا، الداتا دي يعني ما بتحت، يعني السفر ذاته أسي بتاع اللجان ده عشان اللجنة ذاتها تكون عندها حوافز، والقروش بعد داخل بتطلع لحوافز اللجنة عشان تتحرك من ولاية لولاية، ويقعدوا وين ويأجروا لهم فنادق، حتكون القروش بتاعتها أكثر من القروش اللي ممكن يدوها للمعلمين بعدين بتاعت استحقاقاتهم. يعني أنا بفتكر ده يعني قرار عقيم وقرار ما سليم إنه يعملوا عملية زي دي. أنت المعلم ده أديه حقوقه بالطرق الصحيحة، والداتا مفترض تكون متوفرة ذاتها في الوزارة الاتحادية، إذا ما متوفرة سهل إنه ممكن يجيبوها من الولايات، سهل يعني بالتلفون الناس ممكن تجيب الداتا، بال تحول المستندات PDF عبر الشبكة، يعني في 100 طريقة. إنه اختاروا الطريقة العظيمة بتاعت إنه اللجنة تمشي فيزيكالي، تتحول وتترحل من ولاية لولاية، ولحد ونحن عندنا 18 ولاية، يمكن اللجنة لحد أسا ما غطت لها 8 ولا 6 ولايات فقط. يعني عشان تغطي الولايات دي دايرة كم شهر عشان تمشي تغطي الولايات دي وتجيب الداتا، عشان بعد تجيب الداتا يجي بعد ذاك يضروا بحقوق المعلمين، عشان يدوها لها، بتكون السنة المالية انتهت وبتجي سنة مالية جديدة. السنة المالية الجديدة دي عشان بعد ذاك يكون الحقوق بتاعت السنة المالية الفاتة سقطت، وعشان تاني يجي مثلا اللجنة بتاعت الأجور، المجلس الأعلى للأجور، بعد ذاك بعد يجي يكون خلاص أصلا دي سقطت من حسابات، وعشان لما تتعامل ميزانية جديدة بيكون حقوق المعلمين ما داخلة جواها. يعني ده كلام أنا بفتكر إنه حاجة صعبة شديد إنه يتعاملوا مع المعلمين بالمستوى ده.
2: في جانب صحي ونفسي بيتعلق بمرحلة ما بعد الحرب، هل المعلمين ديل يتلقوا تدريب للتعامل مع الأزمات والطلاب المتأثرين نفسيا بعد الحرب؟ وهل المعلمين نفسهم يتلقوا برامج متخصصة لتقديم الدعم النفسي؟
3: صراحة يعني ما في تدريب، هو تدريب حتى في الزمن بتاع الاستقرار التدريب ما كان قدر كده، فما بالك أسا؟ يعني أسا دي أصلا ما في بند بتاع تدريب، ولا في زول شاف المعلمين، حتى الرجعوا دي بالقلة القليلة رجعت، إنه زول شاف إشكالاتهم شنو، ولا الناس تقعد معاهم تحلل ليهم مشاكلهم شنو ويعالجوهم نفسيا. يعني الشعب السوداني ده كله ده اللي كونسلت، يعني الشعب السوداني ده كله الحرب دي دخلته في نفسيات ودخلته في اكتئاب. الناس دي ماتت بالقهر، ماتت بالإحساس بالظلم، ماتت بإحساس العجز. يعني في أوضاع مزرية جدا للمعلمين وهو وضعهم النفسي، والحاجة بتنطبق وتنسحب على كل الشعب السوداني والمعلمين براهم. لكن يعني بس غايته ربنا يرفع البلاء، وربنا يعني يوقف النيران القايدة دي، ويحكم الناس وطن العقل، ويوقفوا المعاناة عن المواطن السوداني. شكرا جزيلا.
2: في ختام حلقتنا بنشكر الأستاذة قمرية عمر، وشكرا لكم أنتم مستمعينا على حسن المتابعة
0: على راديو دبنجا. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
4: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام عبر أثير راديو دبنجا الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. من المعروف أنه القطاع الزراعي بيمثل أحد أهم ركائز الاقتصاد السوداني، لكن المزارعين بيواجهوا في كل موسم تحديات كبيرة تهدد قدرتهم على الاستمرار والإنتاج، من صعوبة الحصول على التمويل والإجراءات المرتبطة بشهادات الزراعة الآلية إلى الارتفاع الكبير في أسعار التقاوي والأسمدة والوقود، فضلا عن نقص الإرشاد والدعم الفني. ففي القضارف مثلا بتتجدد شكاوي المزارعين من تعقيدات إجراءات استخراج شهادات الزراعة الآلية وتأخر التمويل في نفس الوقت، وبواجه مزارعي مشروع حلف جديد الزراعي ارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف الخدمات الفنية. وفي مشروع البرجيك بكرم البلد في الولاية الشمالية برضو المزارعين هناك يعني طلعوا من الموسم الصيفي بخسائر فادحة بسبب تراجع أسعار المحاصيل مقابل ارتفاع تكاليف الإنتاج في وقت الزراعة، فلقوا نفسهم أمام صعوبة للاستعداد للموسم الشتوي الجاي، وده في ظل شنو أزمة تانية إضافية تتعلق بتوفير الكهرباء. وطبعا مشاريع زراعية في الولايات الشمالية معظمة مرتبطة بالكهرباء. فكيف يعيش المزارعين التحديات دي، وبتعني شنو الأوضاع دي يعني لمستقبل الزراعة والإنتاج الزراعي والأمن الغذائي في السودان، وهل تكفي الإجراءات والتمويلات الحالية لإنقاذ الموسم المقبل؟ نستمع اليوم لعدد من مزارعي حلفة جديدة والبرجيك بكرم البلد في الولاية الشمالية وولاية القضارف للوقوف على واقع الزراعة من الميدان وحجم المشكلات اللي بتواجههم وما ينتظروه من الجهات المختصة لإنقاذ المواسم الزراعية المقبلة. بداية معنا أحد المزارعين من ولاية القضارف، حديثه بيتعلق بمشاكل استخراج الشهادات الزراعية خاصة بالزراعة الآلية ومشاكل الحصول على التمويل.
5: بالنسبة للسياسة بتاعت الزراعة الآلية المنتهية قصاد الشغل بتاع استخراج الشهادات بالنسبة للتمويل الزراعي، يعني حاجة متعسرة بصورة مبالغ فيها. يعني أنا قال الزراعة الآلية دي في اليوم كامل بتطلع عليها شهادة ولا شهادتين، لأرض بتاعت الولاية فيها 8 مليون فدان صالحة للزراعة، ومربوط الشهادة بتاعت المشروع بالتمويل، يعني لو ما جبت الشهادة ما بيدوك تمويل. والآن الخريف بدأ مبكر والناس عشان تطلع الزراعة وكده ما قادرة تطلع. الشهادة الزراعية بيقوا بيبيعوا الألف بثلاثة مليار في السماسرة، في حين إنه هي تجديدها ما أكتر من 900,000، لأنه يعني في عصر شديد كده على موضوع الشهادات، وأنا بعتبره ده تقبيل، يعني ناس مكبلة الآس إنه تحصل مجاعة وتحصل فجوة في موضوع الزراعة، والزراعة مواغيت. فلذلك الناس يعني لازم مناشدنا يعني كل الجهات الحكومية والجهات الرسمية بأنه المسائل دي تمشي يعني لقدام، لكن شايفة المسألة دي ما ماشية لقدام يعني، ودي حاجات ذاتها يعني كانت فريعة علينا في الشغل بتاع الزراعة الآلية زمان. أي مزارع ممكن يدي أي زول يقول لي يا خمي جدد لي، بيجدد لي وبيراجع. بيقوا كبار المزارعين يعني على مستوى الناس اللي عندهم أكثر من 100,000 فدان لازم يجي يقف في الشباك ودفر والليلة ما يلقى طريقة ويقول بكرة، وشغلة ذاته صعبة شوية يعني. نحن بس كنا دارين نعمل تقرير بالموضوع ده وما عارف رأيكم شنو.
4: المزارع حاج عباس عمر من كرم البلد ولاية الشمالية، وبرضه بيتحدث عن مشاكل الزراعة في الموسم القادم وما واجهه المزارعين من الموسم السابق.
6: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مستمعين الأعزاء براديو دبنجا، لكم التحية من الولاية الشمالية بقيك كرم البلد. معاكم حاج عباس عمر، مزارع في مشروع البرجيك وجروف كرم البلد. والله يا أخي أولا نحكي عن مشاكل الموسم الزراعي الذي واجهتنا هذا العام. صراحة المزارعين طلعوا في الفاضي زي ما بيقولوا، بزيادة تكلفة الإنتاج والدعم كان منقطع عن المزارع تماما، الأسمدة والحاجات غالية جدا، وفي نفس الوقت
7: المزارعين جو لقوا اسعارهم الانتاج اللي طلع اسعارهم ما يضاحي حتى ما لتكاليف الانتاج. فلذا الخسائر كانت فادحه والاستعدادات حاليا صعبه جدا ان المزارع يقدر يستعد للموسم الشتوي. نسبه لارتفاع الجازولين وارتفاع اسعار الانتاج زي ما بيقولوا تكاليف الانتاج من تراكتورات ومن آلات زراعية، التراكتر الساعة دائرة في الساعة 150,000 جنيه، لذا المزارع ليس له القدرة عشان يقدر يواجه هذه المشاكل. وبرضو من ضمن انقطاع الكهرباء أثرت كثيرا على مشروع البرقيق وهي المنتج الرئيسي للتمور، عندها أثرت كثيرا والطاقات لا تكفي، عدد ساعات الطاقات قليلة جدا. فلذا يعني صراحة كده مزارع الشمالية أو مزارع مشروع البرقيق يعاني، أو المزارع عامة يعني يعاني كثيرا. لذا يعني نتمنى التدابير من الجهات المسؤولة أن يقفوا مع المزارع حتى يقف على قدميه لمواجهة الموسم الشتوي. نحن خلاص في أواخر الموسم الصيفي بعطشة وب خسائرة وبنواجه موسم حش التمور وبعدها إن شاء الله تجهيزات للموسم الشتوي، ولكن المزارع ليس له القدرة للاستعداد للموسم الشتوي، فما بيقدر يواجه تكاليف الانتاج العالية. مثلا على الأقل الحكومة تدعم الجازولين للتراكتورات وللآلات الزراعية عشان نقدر نواجه الموسم الشتوي إن شاء الله. لكم التحية وربنا يصلح على البلاد والعباد آلاف التشكرات لكم يا أخي، الله يكرمك.
4: أصدقائنا مستمعي راديو دبنجة، ولازلنا في برنامج حديث اليوم واللي خصصناه للحديث حول مشاكل الانتاج الزراعي في عدد من الولايات، وضيفنا القادم هو الناشط الزراعي والمدافع عن قضايا المزارعين وحقوقهم ومشروع حلف الزراعي، وهو برضو ممثل المزارعين بقسم ساسريب تفتيش الليدج، محمد عثمان حسن أورك الدين. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد عثمان، وعايزينك برضو توضح لنا المشاكل المتعلقة بالتمويل والجبايات وأزمة الوقود، والآن برضو مشاكل الموية وتنظيف قنوات الري، ودور الحكومة والمنظمات شنو، وبرضو ممكن تسلط الضوء على زيارة وزير الزراعة والري الأخيرة للمشروع.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله المرسلين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. التحية لأسرة إذاعة راديو دبنجة، وأشكرها على إتاحة هذه الفرصة لي للحديث عن قضايا مزارعي مشروع حلف الزراعي، وهو من أكبر المشاريع الزراعية في السودان، وبيعتمد عليه أكثر من 24,000 مزارع في توفير الغذاء ودعم الاقتصاد الوطني. ولكن للأسف يواجه المزارعون اليوم في مشروع حلفة تحديات كبيرة، وأبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة الحصول على التمويل الزراعي في الوقت المناسب وارتفاع أسعار التقاوي والأسمدة والوقود، إضافة إلى ضعف خدمات الري وتأخر عمليات التحضير للموسم الزراعي وقياب الدعم الفني والإرشاد الزراعي. مزارعي مشروع حلفة يحتاجون اليوم إلى مؤسسات تمويل تراعي ظروفهم وتكون إجراءات التمويل ميسرة، لأن تأخير التمويل يعني ضياع الموسم الزراعي. وكذلك يجب للمنظمات أن تلعب دور كبير، الدور الأكبر في أنها تدعم صغار المزارعين من خلال توفير المدخلات الزراعية والتدريب، وتساهم في تأهيل البنية التحتية الزراعية، لأنه حقيقة البنية الزراعية في مشروع حلفة جديدة متهالكة، بقت ضعيفة جدا جدا. قنوات الري تحتاج إلى تطهير ولا عمل، والري أساس الزراعة، لذلك لا بد من وضع حلول عاجلة للنهوض بمشروع حلفة جديدة. والحلول هي توفير التمويل الزراعي في الوقت المناسب وأن تكون بشروط ميسرة، وتأهيل قنوات الري والبنية التحتية للمشروع، وكذلك لا بد من دعم مدخلات الإنتاج وخفض تكاليفها، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة المؤسسات المرتبطة بالقطاع الزراعي، ودي نقطة مهمة جدا حقيقة للنهوض بالزراعة، وإشراك المزارعين في اتخاذ القرارات التي تمس مصالحهم وتشجيع المنظمات والشركاء على تنفيذ مشروعات تنموية مستدامة تخدم المزارعين والمجتمعات الريفية. وختاما لابد إذا أردنا النهوض بمشروع حلفة الزراعي هذا المشروع الرائد في السودان ونهوض مشروع حلفة الزراعي ليس مصلحة المزارعين وحدهم بل هو مصلحة وطنية لأن الزراعة بتمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي والاقتصاد السوداني ولا بد أن نتطلع إلى تعاون الحكومة والجهات الممولة والمنظمات مع المزارعين لإيجاد حلول عملية تعيد لهذا المشروع مكانته وإنتاجيته. عبر هذه المساحة الطيبة راديو دبنجا وأنا شاكر لهم كثير حقيقة. أنا أود أن أوجه رسالة إلى السيد وزير الزراعة والري في السودان ورفع صمت قرشي وإلى كل المسؤولين في القطاع عن القطاع الزراعي إنه نهضة المشاريع الزراعية لن تتحقق ولن تتحقق إلا بإصلاح المؤسسات وتعزيز الشفافية وتفعيل دور الرقابة والمحاسبة. فالمزارع السوداني لا يطلب المستحيل وإنما يطالب بمؤسسات نزيهة وبتمويل عادل وبإدارة كفو وبيئة تمكن من الإنتاج لأن إصلاح المؤسسات هو الخطوة الأولى هو استعادة ثقة المزارعين وزيادة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي. ونأمل أن تجد هذه الرسالة أذنا صاغية وإن تكون مصلحة المزارعين والمشاريع الزراعية في مقدمة الأولويات لأنه ازدهار الزراعة هو ازدهار للوطن بأكمله. نسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه الخير ولخدمة العباد والبلاد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: من مشروع حلفة جديدة الزراعي معنا المزارع نزار شاهين وبرضو سؤالنا بتعلق بالمشاكل اللي بتواجه المزارعين بداية كل موسم وانتوا برضو يعني المشاكل اللي واجهتوها في الموسم الصيفي السابق شنو؟
9: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بنشكر الإخوة في راديو دبنجا على الاستضافة وعلى تسليط الضوء لواحدة من أهم المشاريع الزراعية في السودان مشروع حلفة جديدة الزراعية. حقيقة نعمل تقييم سريع كده للموسم الفات كأداء للمزارع وأداء للمؤسسة وأداء لاتحاد المزارع. نبدأ بالمؤسسة. المؤسسة الموسم الفات ما كان عندها أي دخل مع المزارع ما قدمت له أي حاجة يعني الحاجات اللي كنا بنمشي نطالب بها في المؤسسة مثلا توفير الموية طبعا بنمشي عبر المؤسسة للري بنرفع المطالب بتاعتها للمؤسسة وبعد ذلك هم بيوصلوها للري. هم كانوا متابعين يعني كان المفروض يتابعوا بس الموضوع ده. فحقيقة ما قدموا للمزارع أي حاجة زرعوا له أي نوع من الخدمة فكانت إشكالية حقيقية إنه المواعين بتاعت المويه في مشروع حلفة الجديدة كلها ما صالحة لأنها ما بتقدر تشيل مويه من الكنار للترع ومن الترع للجداول. فالمزارع يعني حاول يجتهد براه ويجتهدوا في انه قدروا يفتحوا الجداول بتاعتهم بالعون الذاتي يعني كل حواشه فرضوا عليها مبلغ معين بآليات تجارية. طبعا مشينا لنا سرين فقالوا لنا إنه آليات ما في، الآليات كلها في ولاية الجزيرة يعني. فغايته المهم الموضوع مشى على كده، والحمد لله الموسم انتهى بخير وبشره زي ما بقوله. ولكن طبعا المزارع يعني ما استفاد الاستفادة المرجوة يعني، ما استفاد الاستفادة المرجوة، وفي الناس اللي خسروا خسائر كبيرة، في الناس المعسرين الآن ما عارفين حيسددوا كيف. وبرضو قال في إشكالية تانية، ياها إشكالية الخنزير البري. الخنزير البري ده طبعا هو الحلوف يعني، كان محصور، هو أساسا كان محصور في مشروع المصنع، مصنع السكر، مصنع السكر. وبعد ما المصنع السكر انهار انتشر في كل مشروحات في الجريدة الزراعية. الآن المزارع عزف عن زراعة الفول عشان الحلوف، يعني الحلوف ممكن ينتهي من نمرة كاملة في أقل من يوم. نجي للموسم الشتوي في القمح، يعني نشكر حقيقة، بنشكر أخونا دكتور خضر رمضان وزير الزراعة الولاية اللي اجتهد كثير ووفر منظمات، ووفر منظمات على أساس إنها تدعم المزارعين في زراعة القمح. وقد كان الحمد لله، ولولا تدخل المنظمات، لولا تدخل المنظمات أنا متأكد إنه 70% من المزارعين حلف الجديدة ما كانوا. معادة المؤسسة زادت الرسوم الزراعية، الرسوم الإدارية بتاعتها ورسوم الري من 150 ل 250 ألف، وجاءت رسوم تانية جديدة اللي هي رسوم اتحاد المزارعين، تسيير اتحاد المزارعين 30، يعني كلها على بعضها 280 ألف. ال 30 ألف بتاعت اتحاد المزارعين يعني هو المفترض كان يكون من داخل الرسوم الإدارية، من داخل ال 250 ألف، لكن لفشل أعضاء الاتحاد، لفشلهم بدل ما يقلعوا من المؤسسة قلعوا من المزارع. الكلام ده طبعا حصل في مشروع الجزيرة. مشروع الجزيرة الاتحاد الجديد بمسماه الجديد عمل خطاب للمؤسسة وطالب بمبلغ 30 ألف من كل حواشة من الرسوم الإدارية اللي بتدفع. يعني ما كانت في إضافة للمزارع، ما ضافوا رسوم للمزارع، وضغطوا على المؤسسة والمؤسسة أدتهم يعني، ما رفضت. لكن هنا مؤسسة حلف الجديدة الزراعية رفضت، وهم بدل ما يقاتلوا ويقلعوا 30 ألف دي من المؤسسة طوال حولوا الرسوم دي للمزارع. يعني بقى المزارع يدفع لهم 30 ألف ليشنو؟ للتسيير، ما عارف يسيروا كيف ذاته، ما عارف. ده كله كوم، والأسعار بتاعت السوق كوم، والسعر التركيزي كوم. يعني لما نجي للسوق بنلقى انه السوق بيتحكم فيه نفرين ثلاثة في السوق، وما في أسعار ثابتة لأي محصول، كان قمح، كان عدس، كان قطن، كان فول سوداني، الليلة بسعر وبكرة بسعر ثاني. وده طبعا مهمة الاتحاد اللي قاعد ندفع له 30 ألف دي، على أساس إنه يضغط المؤسسة عشان تعمل سعر تركيزي للمحصول. في الختام يعني بنسأل الله إنه يصلح الحال ويولي من يصلح في المؤسسة وفي الاتحاد، والله يكون في عون المزارع. بارك الله فيك.
4: بهذا نصل بكم أصدقائنا مستمعين راديو دمنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي خصصناها للحديث حول مشاكل الزراعة في السودان بتسليط الضوء على عدد من الولايات، واستضفنا عدد من المزارعين من كل من مشروع حلفة جديدة الزراعي أو ولاية القضارف والشمالية. على نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
10: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربوع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم وحييكم وقدم إليكم نشرة الأخبار لهذا اليوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر 2026 أستهلها بالعناوين. المتحدث باسم لجنة الحوار عثمان مرغني لراديو دبنجا: الاتحاد الأفريقي بوابة دخول اللجنة للمجتمع الدولي ونرحب بالبيان. القوى السودانية المناهضة للحرب ترسل مذكرة وشكوى رسمية لمجلس السلم والأمن الأفريقي وتطالب بسحب ترحيبه ومبادرة الحوار السوداني. رئيس هيئة أركان الجيش الفريق ياسر عطا يقول: الجيش ماضي في توسيع عملياته البرية والجوية، ولا مجلس الأمن الدولي والإمارات تستطيع إيقافه. أشهر حالات وفاة بالكوليرا في محلية الوضية بغرب كردفان، وأكثر من 2600 حالة إصابة في عدد من الولايات. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. قال رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الفريق أول ياسر عطا أن الجيش ماضي في توسيع عملياته البرية والجوية، وأن لا مجلس الأمن الدولي ولا دولة الإمارات ولا أي دولة أخرى تستطيع إيقافه. وقال العطا خلال مخاطبة حشدا من قوات الاحتياط في غرب كردفان أن الأيام المقبلة ستشهد تحركا عسكريا كبيرا، مضيفا: أنتم ستتحركون، إخوانكم سيتحركون من اتجاهات كثيرة، وبحمد الله الإمكانيات كلها ميسرة جوا وأرضا، سنهجم عليهم من كل اتجاه، أي اتجاه سيكون فيه متحرك وإثنان، والسماء مليانة. وأضاف العطاء قائلا: لن يستطيع مجلس الأمن إيقافنا، ولن تستطيع الإمارات ولا الدول المتآمرة في الإقليم إيقافنا، لأننا على حق. وأضاف ياسر العطاء في هذا الخصوص:
1: نحن بإذن الله يا شباب أنتم حتتحركوا من اتجاه، وعندكم أخوانكم تاني كتر حتتحركوا من اتجاهات كثيرة، وكلهم جاهزين أخواننا، والإمكانيات جوا وأرضا كلها متيسرة بنفس المستوى، هنهجم عليه من كل الاتجاهات يا اخواننا. اي اتجاه هيكون فيه متحرك ومتحركين، والسماء مليانة، لن تستطيع الامارات ايقافنا، ولن يستطيع مجلس الامن ايقافنا، ولن تستطيع الدول المتعاملة في الاقليم او خارجه ايقافنا، لاننا على الحق.
0: يذكر ان تصريحات رئيس هيئة اركان الجيش الفريق العطا جاءت بعد أيام من طرح الولايات المتحدة أمام مجلس الأمن الدولي مقترحا لتوسيع حظر الأسلحة المفروضة على دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، ألا يخطي بصورة صريحة الطائرات المسيرة ومكوناتها والتقنيات المرتبطة بها. وكان كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بوليس قد قال خلال جلسة مجلس الأمن في 24 أغسطس أن استمرار الدعم المالي والعسكري والسياسي الخارجي لطرفي النزاع يشكل أحد المحركات الأساسية للحرب، وأدعى إلى تشديد العقوبات الدولية وتوسيع الحظر بهدف دفع الطرفين إلى التفاوض وإنهاء القتال. أكد المتحدث باسم لجنة الحوار السوداني عثمان مرغني في تصريحات لراديو دبنجا أن البيان الصادر عن مفوضية الاتحاد الأفريقي الذي رحب بالحوار السوداني جاء في توقيت بالغ الأهمية بالنسبة للجنة تهيئة الحوار، نظرا لكونه يتزامن مع انطلاق أعمالها وابتدار نشاطها. وأوضح مرغني أن اللجنة في هذه المرحلة التأسيسية تحتاج إلى مثل هذا الدعم الإقليمي الذي يمثل ركيزة أساسية للانطلاق نحو كسب المزيد من الدعم الدولي، مشددا على أن الاتحاد الأفريقي يظل المنظمة الأولى المعنية باستقرار السودان بحكم عضويته الفاعلة فيه. وأضاف المتحدث باسم لجنة الحوار السوداني عثمان مرغني لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: البيان الذي صدر من مفوضية الاتحاد الأفريقي جاء في وقت مهم جدا بالنسبة للجنة تهيئة الحوار السوداني، لأنه مع بدايات هذه اللجنة وابتدار أعمالها تحتاج لمثل هذا الدعم الإقليمي الذي يوفر بعد ذلك منصة لمزيد من الدعم الدولي. وبالتأكيد الاتحاد الأفريقي هو المنظمة الأولى المعنية باستقرار السودان، لكون السودان عضو فاعل في منظمة الاتحاد الأفريقي.
0: وحول دلالات بيان المفوضية المرحب، قال عثمان مرغني: نشوء مثل هذه العلاقة القوية الوثيقة بين لجنة تهيئة الحوار والاتحاد الأفريقي منذ البدايات يعكس بناء نوع من الشراكة المتوازنة بين الداخل والخارج، والتي تؤدي دورا مفصليا في تعزيز أعمال اللجنة ودفع مسارها دون أن يؤثر ذلك بأي شكل من الأشكال أو يضر باستقلاليتها باعتبارها لجنة سودانية خالصة تعمل وفق إطار وطني وتستهدف إدارة حوار شامل ومباشر بين السودانيين داخل أراضيهم. وأضاف المتحدث باسم اللجنة أن الاتحاد الأفريقي يمتلك القدرة على تقديم تسهيلات والتواصل مع أطراف خارجية أخرى لتكون عونا وسندا لعمل اللجنة، لا سيما على الساحة الدولية والمؤسسات العمومية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة والدول ذات التأثير المباشر بملف الأزمة السودانية مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، إلى جانب التكتلات الدولية كالاتحاد الأوروبي. وأضاف عثمان مرغني لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: وبالضرورة عندما تنشأ مثل هذه العلاقة القوية بين اللجنة، لجنة تهيئة الحوار والاتحاد الأفريقي منذ البداية، هذا يعني أن هناك نوع من الشراكة التي الشراكة الداخلية والخارجية التي تساهم في تعزيز أعمال اللجنة دون أن تضر باستقلالها لكونها لجنة سودانية تعمل وفق إطار سوداني وتسعى إلى أن يكون هناك حوار سوداني داخل السودان.
0: وفي ذات الموضوع تقدمت القوى السودانية المناهضة للحرب بمذكرة حملت شكوى رسمية إلى مجلس السلم والأمن الأفريقي ومفوضية الشؤون السياسية والسلم والأمن، ترفض وتدين فيها بيان مفوضية الاتحاد الأفريقي الصادر في 31 أغسطس الماضي، والذي رحب بمبادرة الحوار السوداني السوداني التي أعلنها قائد الجيش البرهان. وأوضحت المذكرة أن البيان جاء متجاوزا لموقف مجلس السلم والأمن الأفريقي، إذ خلى من أي إشارة إلى الهدنة الإنسانية أو وقف إطلاق النار الذي اعتبره المجلس أولوية قصوى لا يجب تأخيره، كما أن ترحيب بمبادرة يتحكم بها منفردا ذات القائد العسكري الذي قاد انقلاب أكتوبر 2021 يخالف جوهر قرار تعليق قضية السودان الساري حتى الاستعادة الفعلية لسلطة مدنية ذات مشروعية، وسياسة عدم التسامح مطلقا مع التغييرات غير الدستورية للحكم. وحذرت من أن حوارا جزئيا يدار من منطقة سيطرة طرف واحد من الأطراف المتقاتلة في البلاد دون مشاركة غالب أهل السودان ودون أي التزام بوقف الأدعيات يرسخ وضعية تقسيم السودان سياسيا ليضاف إلى التقسيم القائم فعلا على الأرض جراء استمرار الحرب. أعلن مرصد كردفان الحقوقي تسجيل 10 حالات وفاة مؤكدة وأكثر من 40 إصابة بوباء الكوليرا في محلية الوضية بولاية غرب كردفان خلال يومي الأحد والاثنين من هذا الأسبوع. وقال الناطق الرسمي باسم مرصد كردفان الحقوقي مرتضى أحمد في تصريح لراديو دبنجا إن وباء الكوليرا ينتشر بصورة واسعة في محلية الوضية، وإن الحصيلة المسجلة حتى الآن مرشحة للزيادة مع استمرار انتشار المرض وسط السكان. وأوضح أن المنطقة تعاني من انعدام شبه تام للأدوية والمستلزمات الطبية المنقذة للحياة، خاصة المحاليل الوريدية والأدوية الأساسية المستخدمة في التعاون مع الحالات المصابة، الأمر الذي يفاقم من مخاطر انتشار الوباء وارتفاع عدد الوفيات. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: ينتشر وباء الكوليرا بشكل كبير في محلية الوضية بولاية غرب كردفان. نحن في مرصد كردفان الحقوقي سجلنا 10 حالات وفاة مؤكدة وأكثر من 40 إصابة خلال يومي الأحد والإثنين من هذا الأسبوع. من المؤكد إنه هذه الحصيلة مرشحة للزيادة في ظل انتشار الوباء وسط السكان، ويعني ضعف الرعاية الطبية، هناك انعدام شبه تام للأدوية المنقذة للحياة خاصة المحاليل الوردية البنادول.
0: وبدورها قالت منظمة الصحة العالمية أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 2600 حالة إصابة بالكوليرا حتى أوائل شهر أغسطس في ولايات متعددة، وإن مناطق كردفان تعد بؤرة التفشي الأخير. وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي أن الأمم المتحدة وشركاؤها يكثفون جهود مكافحة الكوليرا، حيث يواصل عاملون في المجال الصحي تقديم العلاج وتنفيذ حملات التطعيم وتوسيع الإمدادات الطبية اللازمة. وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن مشروع السودان في تنفيذ حملة لتطعيم 928 ألف شخص ضد الكوليرا في ولايتي غرب دارفور وغرب كردفان. وأوضح البيان أن حملة الاستجابة في غرب كردفان تنفذ في محليات النحود وادبندا والفولة. وأعلن البيان كذلك أن حملة استباقية ضد الكوليرا في كاس بجنوب دارفور وطويلة بشمال دارفور. أعلن مرصد كردفان حقوقي أن مناطق واسعة في غرب كردفان تعيش أوضاع شبه مغلقة جراء صراع الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع، ما أدى إلى صعوبات كبيرة في وصول المساعدات الطبية والأدوية والغذاء للسكان. وقال الناطق الرسمي باسم المرصد مرتضى أحمد أن التدهور البيئي الناتج عن موسم الأمطار إلى جانب انتشار البعوض والذباب وتراكم المياه يزيد من المخاطر الصحية. وناشد المنظمات الإنسانية المحلية والإقليمية والدولية الضغط بصورة جادة على أطراف الصراع لفتح مسارات إنسانية آمنة تتيح وصول الدواء والغذاء إلى المناطق المتأثرة في غرب كردفان. ومن جانبها قالت الأمم المتحدة أن الجهات الفاعلة في المجال الإنساني توسع نطاق جهودها لتوفير المياه النظيفة في كردفان، حيث توفر شبكة مياه أعيد تأهيلها بدعم منظمة اليونيسيف في منطقة أبو جبيهة مياه آمنة لنحو 25,000 شخص يوميا بمن فيهم 5,000 نازح. وأفادت منصفة تتبع النزول

0: في منطقة العباسية بجنوب كردفان جراء تدهور الأمن وفرارهم إلى قرى أخرى بمحيط العباسية وحتى مدينة أم روابة. وجدد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي الدعوة إلى أطراف لحماية المدنيين بما فيهم العاملون في القطاعين الصحي والإنساني وتسهيل إيصال المساعدة الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق. أعلن بمدينة نيالا يوم الثلاثاء نتيجة امتحانات الشهادة السودانية 2026 التي نظمتها تأسيس في المواقع الخاضعة لسيطرتها في دارفور كردفان، وأحرزت الطالبة يسرى آدم عبدالله المرتبة الأولى في امتحانات الشهادة الثانوية السودانية 2026 بنسبة 91.7% من مدرسة محي الدين الخاصة بنات بولاية غرب دارفور، وحل في المركز الثاني الطالب خالد الزين أمين رشيد بنسبة 91.6% من مدرسة الفرقان الخاصة بجنوب دارفور نيالا. أما المركز الثالث فهو مشترك بين الطالب هواء جوجة عثمان 91.3% من مدرسة أبو بكر ناصر الخاصة بنات ولاية غرب دارفور، والطالب أيمن عبد الماجد عبد الرحمن حامد عبد الله فرح الخاصة جنوب دارفور نيالا. وأعلن رئيس اللجنة الفنية الإشرافية للامتحانات حافظ أحمد عمر في مؤتمر صحفي بنيالا في هذا الخصوص:
1: الأول يسرى حامد آدم عبد الله، اسم الأم يسرية محمد عبد الله، النسبة 91.7% من مدرسة محي الدين الخاصة بنات غرب دارفور. الثاني خالد الزين أمين رشيد، الوالدة فاطمة يعقوب آدم، النسبة 91.6% من مدرسة الفرقان الخاصة. الثالث مشترك حواء جوجة نمال عثمان، الوالدة مريم عبد الكريم، النسبة 91.3% من مدرسة أبو بكر ناصر الخاصة بنات من غرب دارفور. الثالث مشترك أيمن عبد الماجد عبد الرحمن حامد، الوالدة فطومة محمد رزق، النسبة 91.3% من مدرسة عبد الله فرح الخاصة جنوب دارفور نيالا.
0: من جهة أخرى أعلن رئيس اللجنة الفنية الإشرافية للامتحانات حافظ أحمد أن عدد الطلاب المسجلين للامتحانات بلغ 10,664 طالبا وطالبة، جلس منهم 9,314 طالبا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 66%. وأضاف أن عدد الطالبات الجالسات للامتحانات بلغت 7,896 طالبة، الناجحات منهن 4,482 بنسبة نجاح 56.2%، أما الطلاب الجالسون فعددهم 2,668 طالبا، الناجحون منهم 1,652 بنسبة نجاح 61.9%. أقلق مخلصو الجمارك محلية وادي حلفة بالولاية الشمالية الطريق الرئيسي المؤدي إلى حظيرة الجمارك بمعبر أشكية الهدودي احتجاجا على الازدواج الضريبي بإضافة رسوم جديدة من قبل الأمن الاقتصادي الذي أنشأ نقطة تحصيل جديدة. وقال أحد المخلصين لراديو دبنجا أن سلطات الأمن الاقتصادي أنشأت نقطة تحصيل بقرب من الحظيرة الجمركية وفرضت رسوم جديدة لمتابعة التحرب من الإيرادات تحت مسمى الجودة على كل السلع والبضائع التجارية بما فيها الأجهزة المنزلية والأقراض الشخصية لعائدين من جمهورية مصر، مؤكدا أن الرسوم لا علاقة لها بالمواصفات، واصفا التحصيل بالجبايات غير القانونية. وأضاف في هذا الخصوص:
2: ناس الأمن الاقتصادي جاءوا النقطة بتاعت ارتكاز جنب الحظيرة الجمركية، قالوا والله لمتابعة الإيرادات والتهرب من الإيرادات. التهرب من الإيرادات كيف يا ناس؟ قالوا أي بضاعة طالعة من الحظيرة الجمركية لازم تكون تعمل لها جودة ومقاييس، اللي هو إيصال، مجرد إيصال بتاع تحصيل بس. قلنا تمام، في حاجات بتكون شخصية، في زول جايب ثلاجة لبيته، في زول جايب بوتجاز لبيته، ده برضو لازم أنا أعمل له جودة؟ يقول لك أيوة لازم تعمل له جودة. آخر الأيام دي بيجوا يحسبوها لنا بالحبة، تشوف العربية فيها كم قطع، يقول لك أنا داير جودة لكل القطع الفيربات، لا بيعرفوا شخصي، لا بيعرفوا ده عودة طوعية، لا بيعرفوا غيره عودة طوعية، يقول لك إلا جيب ورق من ناس المواصفات. بقت شغلة بتاعت همبة رسمي شعبي.
0: الخبر الأخير في النشرة: قالت منظمة أطباء بلا حدود أن جنوب كردفان تتحول إلى إحدى الجبهات الرئيسية للحرب، وأن استمرار القتال وتبدل خطوط المواجهة يدفع مزيدا من الأسر إلى النزوح في وقت يعاني فيه النظام الصحي من حشاشة شديدة وتتزايد مخاطر تفشي الأوبئة مع موسم الأمطار. وفقا للمنظمات تستضيف وجبيها في جنوب كردفان 57,880 نازحا موزعين على 62 موقعا، معظمهم النساء والأطفال، ويعيش بعضهم في خيام لا تتجاوز ساحتها

0: 10 أمتار مربع، ومنذ يونيو قدمت أطباء بلا حدود أكثر من 1,000,000 لتر من المياه إلى جانب خدمات مكافحة الملاريا وسوء التغذية ورعاية الأمهات ودعم حملات التطعيم وخدمات الطوارئ. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وأتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان اليوم لهذا اليوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر 2026. نستعرض معكم خلال الجولة أبرز التطورات والأحداث على الساحة السودانية، ومن بينها ردود الفعل حول الحوار السوداني السوداني وبيان مفوضية الاتحاد الأفريقي مع الكاتب الصحفي عثمان مرغني والقانون المعيز حضرة. التطورات السياسية وجهود الآلية الخماسية لاحتواء الأزمة في السودان مع السفير عادل شرفي. الأوضاع الإنسانية لنازحين النيل الأزرق والمالحة بشمال دارفور مع آدم موسى أوباما ممثل منظمة مناصرة ضحايا دارفور. التطورات الاقتصادية وردود الفعل حول قرارات بنك السودان المركزي الأخيرة بشأن تحرير سعر الصرف. التطورات في جامعة الخرطوم والخطوات التصعيدية للأساتذة مع دكتور محمد أمين صديق عضو اللجنة التسييرية لهيئة النقابة لأساتذة جامعة الخرطوم. وكذلك سنتابع التطورات في ولاية غرب كردفان وإعلان الإدارة المدنية خلو الولاية من النزاعات القبلية مع رئيس الإدارة المدنية يوسف عليان. نبدأ الجولة بالملف السياسي، وفي إطار ردود الفعل من القوى السياسية والمحللين والكتاب حول الحوار السوداني السوداني في الداخل وبيان مفوضية الاتحاد الأفريقي بشأن الحوار، ينضم إلينا الكاتب الصحفي عثمان مرغني لنستمع إلى وجهة نظره وقراءته لهذه التطورات.
3: البيان الذي صدر من مفوضية الاتحاد الأفريقي جاء في وقت مهم جدا بالنسبة للجنة تهيئة الحوار السوداني، لأنه مع بدايات هذه اللجنة وابتداء أعمالها تحتاج لمثل هذا الدعم الإقليمي الذي يوفر بعد ذلك منصة لمزيد من الدعم الدولي. وبالتأكيد الاتحاد الأفريقي هو المنظمة الأولى المعنية باستقرار السودان، لكون السودان عضو فاعل في منظمة الاتحاد الأفريقي، وبالضرورة عندما تنشأ مثل هذه العلاقة القوية بين اللجنة، لجنة تهيئة الحوار والاتحاد الأفريقي منذ البداية، هذا يعني أن هناك نوع من الشراكة الداخلية والخارجية التي تساهم في تعزيز أعمال اللجنة دون أن تضر باستقلالها، لكونها لجنة سودانية تعمل وفق إطار سوداني وتسعى إلى أن يكون هناك حوار سوداني داخل السودان. الاتحاد الأفريقي يوفر نوع من التقديم إلى أطراف أخرى خارجية يمكن أن تكون أيضا معين لهذه اللجنة، خاصة في الأفق الدولي الذي يتمثل في الأمم المتحدة، بعض الدول المهمة التي كانت على اتصال مستمر بالأزمة السودانية مثل الولايات المتحدة بريطانيا والمنظمات الإقليمية الأخرى مثل الاتحاد الأوروبي.
2: وفي السياق نفسه وفيما يتعلق بالضمانات المؤقتة التي أعلنتها سلطات بورسودان وتصريحات وزير العدل بشأن شطب البلاغات في مواجهة المشاركين في الحوار السوداني السوداني، ينضم إلينا الخبير القانوني المعيز حضرة للوقوف على الأبعاد القانونية لهذه التصريحات والضمانات ومدى تأثيرها على المشاركين في الحوار.
4: السلام عليكم ورحمة الله مستمعي ومشاهدي إذاعة دبنجا. والله طبعا يعني حقيقة ملاحظتي الأساسية أن السيد وزير العدل ده منذ تعيينه هو لا يتكلم عن اختصاصه كوزير عدل، دائما يتحدث عن النيابة العامة وعن العمل الجنائي. هذا الأمر منذ 2017 تم فصل النيابة العامة عن وزارة العدل، وأصبح وزير العدل لا علاقة له بالعمل الجنائي نهائيا، والنائب العام هو المختص. ولكن لاحظ أن السيد وزير العدل دائما يتحدث في الأمور الجنائية وهذا ليس من اختصاصه. أولا وزير العدل ليس من حقه أن يتحدث عن حصانات أو عن غيرها أو شطب بلاغات، لأنه هذا هو أمر النيابة العامة. لكن يلاحظ أن النيابة العامة صامتة صمت الغبور للأسف الشديد، والسيد وزير العدل يتحدث فيما لا يعنيه فيما لا يخصه، وتصريحات نفسها غير صحيحة وغير دقيقة. أنا يعني قرأتها أن البرهان سوف يقدم إغرارا للذين سوف يحضرون الحوار أنه لن يتم القبض عليهم. أولا اللفظ في حد ذاته لفظ غير صحيح من ناحية القانونية. البرهان لا يملك أن يقدم إغرارا، البرهان لا يملك أن يقدم مثل هذا الأمر، لأنه لا يملكه ولا يستحقه أن يقدمه. شطب البلاغات هي اختصاص النيابة العامة. النيابة العامة إذا رأت أن هذه البلاغات لا أساس لها من الصحة، يمكن النائب العام أن يستخدم سلطته تحت المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية ويوقف هذه الإجراءات بغرار مسبب أنه لا يرى سبب للاستمرار في هذه الدعوة. لكن يبدو أنهم من يتحدثون عن الحوار في الداخل يريدون أن يناوروا أن يقدموا يعني مصيدة للذين يودون الحوار، وسوف تكون هذه البلاغات يعني سيف مسلط تحركه السلطة الموجودة في بورسودان أو في الخرطوم متى أرادت، ضد الذين يغفون ضدها وضد الذين يقولون لا للحرب وهكذا. لأن أصلا هذه البلاغات لا أساس لها من ناحية القانونية، هي بلاغات لا تقوم على شيء حقيقي، بلاغات فتحت ضد السياسيين لم يقوم بأفعال، يعني تغويض النظام الدستوري، إثارة الحرب ضد الدولة. هذه أشياء يعني تحتاج إلى بينات فعلية، قيام بأفعال وليس أغوال. السياسي كلامه كله أغوال، وهم النظام السابق والنظام الحالي جربون نفس المجرب، وبالتالي يعني للأسف وزير العدل يعني تصريحاته كلها مغلوطة وغير صحيحة من ناحية القانونية.
2: وفي ظل استمرار الحرب وتصاعد وتيرة القتال مع غياب أي مؤشرات واضحة على التوصل إلى حل سلمي وتعسر الجهود الدولية ولا سيما جهود الآلية الخماسية، يبرز السؤال إلى أين يتجه السودان في ظل استمرار الحرب وتفاقم الأزمة. للوقوف على هذه التساؤلات ينضم إلينا السفير عادل الشرفي، ونستمع منه إلى قراءة حول مستقبل الأوضاع في السودان ومسارات الحل الممكنة.
5: في تقديري لا يجب التعامل مع ما وصلت إليه اللجنة الخماسية الآن باعتباره فشلا نهائيا، ولكن بالتأكيد هو تعسر واضح ومغلق، ويكشف أن المشكلة أكبر من مجرد عقد اجتماعات أو زيادة في عدد المبادرات. السودان في رأيي أصبح يعاني من مشكلة أساسية، وهي تعدد المبادرات وتعدد الوسطاء من دون وجود مركز ثق سياسي قادر على توحيد هذه الجهود وتحويلها إلى ضغط حقيقي على أطراف الحرب. والخماسية نفسها لديها ميزة مهمة جدا، لأنها تجمع بين منظمات الاتحاد الأفريقي والإيجاد والجامعة العربية ثم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهذا من حيث المبدأ يمكن أن يكون قوة كبيرة إذا استطاعت هذه الأطراف أن تتحدث بصوت واحد. لكن السؤال الحقيقي هو هل تستطيع الخماسية أن تتجاوز مجرد التنسيق وعقد الاجتماعات إلى التأثير الفعلي في أطراف الحرب وفي الدول الإقليمية والدولية التي لها تأثير مباشر أو غير مباشر على الحرب؟ وهنا تظهر المشكلة الحقيقية، لأن الحرب في السودان لم تعد شأنا سودانيا داخليا فقط، بل أصبحت لها أبعاد إقليمية ودولية واضحة، وهناك مصالح وحسابات لدول مختلفة. لذلك لا يمكن الوصول إلى تسوية إذا ركزنا فقط على القوى السياسية السودانية وتركنا الأطراف الإقليمية والدولية المؤثرة خارج المعادلة. وأعتقد أن الخماسية إذا أرادت ألا تلقى مصير المبادرات السابقة فعليها أن تغير طريقة عملها. لا نحتاج إلى مبادرات جديدة كل مرة، ولا نحتاج إلى وثيقة جديدة كما تقول لنا أن الحرب يجب أن تتوقف. الجميع يعرف ذلك. ما نحتاجه هو مسار واحد، هو ضغط جاد واحد، ورسالة دولية وإقليمية واضحة لأطراف الحرب بأن استمرار الحرب ستكون له تكلفة، وأن السلام ستكون له فوائد وحوافز. كذلك أعتقد أن هناك خطأ يجب تجنبه، وهو محاولة الاتفاق منذ البداية على كل تفاصيل العملية السياسية. نحن نعرف أن السودانيين مختلفون اختلافا كبيرا حول قضايا كثيرة، شكل الدولة والجيش والفترة الانتقالية والدستور والعدالة الانتقالية والانتخابات وتقاسم السلطة وغيرها. إذا قلنا أن علينا أن نتفق على كل هذه القضايا قبل أن نبدأ فلن نبدأ أبدا.
2: سجلت حالات إصابة بالكوليرا في محلية الوضيع بولاية غرب كردفان وسط مطالب بالتدخل العاجل لاحتواء المرض والحد من انتشاره إلى المناطق الأخرى. ولمزيد من التفاصيل حول الوضع الصحي معنا في جولة السودان اليوم مرتضى أحمد الناطق الرسمي باسم مرصد كردفان الحقوقي.
6: ينتشر وباء الكوليرا بشكل كبير في محلية الوضيع بولاية غرب كردفان. نحن في مرصد كردفان الحقوقي سجلنا 10 حالات وفاة مؤكدة وأكثر من 40 إصابة خلال يومي الأحد والإثنين من هذا الأسبوع. من المؤكد إنه هذه الحصيلة مرشحة للزيادة في ظل انتشار الوباء وسط السكان، ويعني ضعف الرعاية الطبية. هناك انعدام شبه تام للأدوية المنقذة للحياة، خاصة المحاليل الوردية البنادول، وكل ما من شأنه أنه يحيد من انتشار وباء الكوليرا هو منعدم. المنطقة تعيش في وضع شبه مغلق تماما جراء الصراع الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع. هناك صعوبة كبيرة جدا في وصول المساعدات الطبية، وصول الأدوية إلى هذه المنطقة. أيضا يعني هناك تدهور بيئي كبير جدا جراء مياه الأمطار وانتشار البعوض والذباب. كل هذه العوامل تجعل السكان في مواجهة خطر حقيقي وهو الوباء الكوليرا. نحن في مرصد كردفان بنناشد المنظمات المحلية والإقليمية والدولية إنها تضغط بشكل جدي على أطراف الصراع الجيش وقوات الدعم السريع في إنهم يسمحوا بفتح مسارات إنسانية آمنة بغرض وصول الأدوية والغذاء لكل المحتاجين في ولاية غرب كردفان، خاصة الذين يعني المناطق المتأثرة بوباء الكوليرا. الوضع كارثي ويتطلب تدخلات عاجلة، وأي تأخير يقابله مزيد من الإصابات ومزيد من الوفيات جراء وباء الكوليرا.
2: تشهد محلية المالحة بولاية شمال دارفور أوضاع إنسانية متردية وسط نداءات عاجلة من أجل التدخل وتوفير المساعدات الإنسانية للمتضررين. ولمزيد من التفاصيل حول الأوضاع الإنسانية في المحلية معنا في جولة السودان اليوم آدم موسى أوباما ممثل منظمة مناصرة الضحايا دارفور.
7: شكرا جزيلا إذاعة راديو دبنغا. حقيقة تفاقم الأوضاع الإنسانية للنازحين بمحلية المالحة بولاية شمال دارفور. تشهد المحلية انهيار كبير في الخدمات الأساسية المتمثلة في الغذاء والصحة، إضافة إلى المواد الاستهلاكية، مع ارتفاع كبير للأسعار، وهنالك ندرة كبيرة جدا في المواد الغذائية. وتم تسجيل حالات سوء تغذية وسط المواطنين بصورة كبيرة، وده بيهدد الحياة بتاعة الناس. إضافة لذلك توقف الحركة التجارية بين مدينة مالحة والولاية الشمالية، وده نتيجة للظروف بتاعت الحرب والقرارات الاقتصادية التي فرضتها حكومة الولاية الشمالية والتي منعت عبور القوافل التجارية بين الولاية الشمالية وإقليم دارفور. وهذه القوافل هي التي تساهم في توفير المواد الغذائية والمواد الضرورية للحياة. فحياة المواطنين مهددة بشكل كبير. نحن كمنظمة مناصرة ضحايا دارفور أصدرنا بيان وطالبنا في رسالة عاجلة إلى المنظمات الدولية وإلى المنظمات المحلية بضرورة التدخل العاجل لتوفير المواد الغذائية المتمثلة في الرز والذرة والدقيق إضافة للسكر وحليب الأطفال، إضافة لذلك الأدوية المنقذة للحياة بالنسبة للمواطنين اللي بيعانوا من أمراض المزمنة والضغط وخلافه. إضافة لذلك إنه هذا العام الموسم الزراعي غير مبشر نسبة لقلة الأمطار وكذا، لذلك نحن بنطالب المؤسسات الدولية إنه تتدخل بشكل عاجل ولتقديم الغذاء والاحتياجات الضرورة بالنسبة للمواطنين. وضرورة إنه الناس ترسل قوافل إنسانية بشكل عاجل للمواطنين. وبرضو بنطالب الأطراف بتاعة النزاع بضرورة فتح الممرات الإنسانية، وعلى الوالي الشمالية بوقف هذه القرارات، لأن هنالك أكثر من 400 شاحنة محملة بمواد غذائية متجهة إلى إقليم كردفان ودارفور تم إيقافها من قبل اللجنة الأمنية والخلية الأمنية في الولاية الشمالية. لذلك نحن كمنظمة إنسانية بنطالب وندعو بوقف هذا القرار الجائر فورا، لأن هذا القرار بيحدد حياة أكثر من 10 مليون مواطن موجودين في إقليم كردفان ودارفور. وبرضو بنطالب ضرورة توسيع المناصرة بشكل جيد حتى تتمكن المواطنين من الحصول على المواد والخدمات الأساسية. آدم موسى أوباما، منظمة مناصرة ضحايا دارفور.
2: وفي السياق ذاته تشهد مناطق النزاع في إقليم النيل الأزرق أوضاع إنسانية وأمنية بالغة الخطورة وسط تزايد معاناة النازحين وتدهور الأوضاع المعيشية. ولمزيد من التفاصيل حول الملف ينضم إلينا آدم موسى أوباما، ممثل منظمة مناصرة ضحايا دارفور.
7: كذلك تدهور الأوضاع الإنسانية في إقليم النيل الأزرق، وده نتيجة برضو لاستمرار المعارك في هذه المناطق وعدم توفر الأمن. وده وفقا لشهود أيان المنظمة استطلت أعراهم إنه هنالك نزوح من محلية جيسان إلى محلية ود الماحي بإقليم النيل الأزرق، مع وصول موجة جديدة من الأسر إلى القرية 4 والقرية 5 التابعة لمحلية ود الماحي. وعدد النازحين يقدر ب 700 أسرة يعيشون في أوضاع إنسانية صعبة، إضافة لذلك عدد الأفراد في قرابة 2000 شخص، ديل غالبيتهم من النساء والأطفال بمروا بأوضاع إنسانية كارثية. وصلوا لهذه المناطق في 29 أغسطس 2026 هربا من العمليات العسكرية المستمرة بين الأطراف النزاع وتدهور الأوضاع الأمنية. وصلت هذه الأسر في رحلة شاقة مستخدمين المراكب والبابورات الجرارات وعليهم آثار الإرهاق، ودي أوضاع صعبة جدا. وهنالك نقص كبير في المواد الغذائية والمواد الصحية وخاصة مستلزمات الأطفال ومياه الشرب والرعاية الصحية الأولية، إضافة لذلك مواد الإيواء. لذلك أطلقنا نداء إنساني عاجل لكل المنظمات المحلية والإقليمية والدولية بضرورة التدخل العاجل لتقديم المساعدات لمواطني النيل الأزرق. وبرضو بالناشط أطراف الحرب بضرورة إعلان هدنة إنسانية بشكل عاجل حتى تتمكن المنظمات بتوصيل الخدمات للمحتاجين.
2: وفي الشأن الاقتصادي وفيما يتعلق بقرارات بنك السودان المركز الأخيرة بتحرير سعر الصرف والسماح للبنوك بشراء حصائل الصادرات بالسعر الذي يحدده البنك، استبعد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الناير أن يكون القرار سببا في ارتفاع سعر الدولار. معنا الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الناير لمزيد من التوضيح.
8: السلام عليكم ورحمة الله. كل الانخفاض الحصل في التجنيه السوداني له عدة أسباب. يمكن القرار الأخير الخاص بالبنك المركزي إذا يلي تحرير سعر الصرف أو السماح للبنوك بشراء حصائل الصادر بالسعر الذي يحدده البنك، وإذا البنك ليس لديه رغبة في الشراء أو عجز عن ذلك يحيل الأمر للبنك المركزي يقوم بالشراء. دي كان خطوة ممتازة جدا بتشجع المصدرين. المصدرين كانوا بيعانوا من تعقيدات خاصة بحصائل الصادر. دي كان خطوة ممتازة جدا بتشجع المصدرين لأنه يبيعوا حصائل الصادر بالسرعة المطلوبة، وبتعجل حكاية إنه يتم بيع حصائل الصادر وعدم التأخر بصورة كبيرة في تسوية أمر حصائل الصادر. لكن هذه السياسة طبعا تحتاج إنه البنك المركزي يضخ في المرحلة الأولى، يعني على الأقل مدة شهر أو شهرين إلى حين يعني بداية استقطاب النقد الأجنبي قبل البنوك. بعد ذلك يخلق نوع من التوازن وزيادة الاحتياط الموجود. واحدة من الأشياء المهمة جدا. الجانب الآخر من المعالجات السريعة المتاحة حاليا هو موضوع الذهب. الذهب ده لا بد من اتخاذ السياسات التي تؤمن استفادة الاقتصاد بالكامل من هذا المعدن النفيس. وحنا تحدثنا من قبل عن إنشاء بورصة للذهب، يعني إحنا لنا أكثر من 10 سنوات ننادي بإنشاء بورصة للذهب. البورصة يمكن تخلق سوق منظم يمنح أسعار تشجيعية، يجعل المعدنين يأتون للداخل بدلا من تهريب الذهب للخارج، والنظر في إمكانية تحويل التعدين التقليدي إلى قطاع منظم. أنا أفتكر الذهب وحده في المدى القصير ممكن إذا تم التعاون معه بسياسات اقتصادية متميزة ومدعومة بإجراءات لإحكام المنافس لمنع التهريب ممكن يحدث تحول كبير جدا في الاقتصاد السوداني بصورة كبيرة. أما الحديث عن معالجات في المدى المتوسط والبعيد يتعلق بقضية الإنتاج والإنتاجية، زيادة الإنتاج والإنتاجية من أجل زيادة الصادرات وإحلال الواردات وخفض العجز في الميزان التجاري. أما من الحلول القصيرة أيضا مع موضوع الذهب لابد من التفكير في طرح عملة جديدة واستبدال العملة الموجودة، لأنه بتمكن القطاع المصرفي تماما من معرفة مصادر الأموال المنبوبة وغيرها من الأشياء، وإيقاف نزيف العملات المزورة التي تستغل للتأثير سلبا على الاقتصاد السوداني أو الإضرار بالاقتصاد السوداني. كل هذه المعالجات تحتاج منظومة من السياسات متكاملة، تحتاج متابعة في التنفيذ، يحتاج أحكام رادعة للذين تسول لهم أنفسهم أن يسعوا للتخريب الاقتصاد السوداني، سواء كان بتهريب الذهب أو تهريب المنتجات الأخرى أو ضخ عملات مزورة أو غيرها من الأشياء. لابد إن لم يكن هناك يعني أحكام رادعة وسياسات رادعة يمكن أن تستمر هذه الأشياء. لذلك لابد من ضبط هذا الأمر بصورة كبيرة واتباع السياسات التي ذكرناها. الشيء
2: أعلنت الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم تشكيل 3 لجان متخصصة للعمل على حماية الجامعة وحقوق وكرامة الأساتذة والطلاب والعاملين في وقت أكدت فيه دعمها لأي خطوات تصعيدية يقرها الأساتذة، وذلك عقب الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها إدارة الجامعة فيما يتعلق بحقوق الأساتذة والمرتبات والإجراءات المرتبطة بعودة العمل واستمرار الدراسة. للمزيد من التفاصيل معنا دكتور محمد أمين صديق عضو اللجنة التسييرية للهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم.
9: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جزيل الشكر والتقدير لراديو دبنجا لإتاحة الفرصة مرة ثانية لأن نتكلم في قضايا هامة تهم الوطن وتهم جامعة الخرطوم. بنتكلم عن البيان المهم الذي صدر صباح اليوم من اللجنة التسييرية للهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم. بذلت الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم جهود كبيرة في التواصل مع إدارة الجامعة، أرسلت 3 خطابات للجلوس مع إدارة الجامعة والتفاكر معها حول القضايا الراهنة التي نرى أنه في القرارات اللي طلعت من إدارة الجامعة ومن وزير التعليم العالي معوق كبير جدا للعملية التعليمية والاستقرار الجامعة والأساتذة والطلاب. ولم تجي هذه المخاطبات، كان مصير هذه المخاطبات التجاهل، فما عاد في بالنسبة لقضايا مصيرية مثل هذه القضايا تمس الأساتذة والطلاب واستقرار الجامعة والعملية التعليمية ككل إلا عمليات التصعيد. اجتمعت اللجنة التسييرية للهيئة النقابية مع القاعدة بتاعتها مع الجمعية العمومية في لقاء تشاوري وخرجت منه بي إنها تكون 3 لجان لدراسة هذا الوضع وترفع تقاريرها متى ما تكتمل، وهي اللجنة القانونية ولجنة استمرارية الدراسة ولجنة الاتصال المؤسسي. مع تصاعد الأحداث بالنسبة للتوقيع الحضوري في يونيو وربط المرتبات بالتوقيع الحضوري في أغسطس وكلما مشت فيه الجامعة وعدم التواصل أصدرنا هذا البيان، واللجنة التسييرية للهيئة النقابية تؤكد على أنه حقوق الأساتذة وحقوق الطلاب واستمرارية العملية التعليمية هذا إرث لجامعة الخرطوم، إرث وطني عريق فيه عمل كبير جدا على مدى عشرات السنين منذ تاريخ الجامعة أثبتت مكانتها. فكل العمل اللي ماشي من قرارات مشحفة ما هو إلا تدمير لجامعة الخرطوم وتدمير لهذا الإرث بأكثر مما فعلوا التدمير المادي في تدمير المباني والمختبرات نتيجة للحرب. فبهذه الصورة اللجنة التسييرية بقى ما في حاجة غير التصعيد، وتقف مع كل الأساتذة في كلياتهم المختلفة في إنهم يتخذوا أي خطوة من الخطوات المناسبة لكل كلية على حسب موقعها في عمليات التصعيد، ولن نألو جهدا في الدفاع عن حقوق الأساتذة وعن هذه المؤسسة الوطنية.
2: مستمعينا الأفاضل، قبل الختام نبقى مع يوسف عوض الله عليان رئيس الإدارة المدنية لولاية غرب كردفان الذي أعلن خلو الولاية من النزاعات القبلية، وذلك أثناء مراسم أداة القسم الدستوري للمدراء العامين والمدراء التنفيذيين الجدد.
10: حقيقة أن احنا في تطبيق أهداف الإدارة المدنية يمكن الفترة الفاتت كلها كل جهدنا كان متحقق على مستوى تحرير الولاية، والكلام ده قلنا في المؤتمر الصحفي بتاع هذا الحكومة الفاتت، وبعضها طوالي بعد تحرير الولاية يمكن اتحولنا ركزنا جهدنا في محلية بابانوسة. نشكر الإدارة الأهلية قبل يومين عملوا مؤتمر لإعمار مدينة بابانوسة، نحن يمكن رجعنا في بابانوسة الخدمات الأساسية لكن نطمح في المزيد عبر المنظمات الوطنية والعالمية وكده. وكذلك مدينة النهود يمكن كان ركزنا كل جهدنا في تحقيق الأمن في مدينة النهود، ممكن الآن النهود فيها كل الخدمات الأساسية، المستشفيات فاتحة، المدارس فاتحة لحد امتحنا فيها الشهادة السودانية، أنا أفتكر دي نعمة كبيرة جدا جدا. وكذلك المساعدات الإنسانية اللي تقدمت، آخر مساعدات إنسانية خاطبناها يوم الجمعة في مدينة أبزبت بحضور المدير التنفيذي ومكتب غايساني لقوات الدعم السريع وكل المنظمات. نحن أفتكر على مستوى السلم الاجتماعي مع الإدارة الأهلية ممكن الآن أعلن الولاية خالية من المشاكل القبلية، لكن برضو في بعض الهنات بتقع هنا وهناك، ودي كل في كل العالم موجود المشاكل الداخلية وما بتقدر تسيطر على سيطرة كاملة. الهدف الثاني من تغيير الإدارة المدنية توسيع المشاركة السياسية، توسيع المشاركة السياسية وخاصة في شمال الولاية. نحن الفترة الفاتت لما كان أسست الإدارة المدنية وتشكلت الإدارة المدنية عبر المجلس الاستشاري لغاية قوة الدعم السريع والمجلس الاستشاري الولاي مع رئيس الإدارة المدنية، كانت النهوض في الحركة الإسلامية وكانت مدينة الخوي كذلك، وكان جزء من محلية ودبندا في يد الجيش وجزء من محلية الوضية. لكن نحن برضو من الأهداف الأساسية وتشكيل الجديد للإدارة المدنية وسعنا الربع الجغرافية السياسية للإدارة المدنية، وخدتنا شمال الولاية دخلناهم في الإدارة المدنية في المدراء العامين وفي المدراء التنفيذيين عشان نقدر نسوق الولاية كلها مع بعض. دي الحاجات الأساسية، خلاف كده ما في أي هدف تاني وما في أي جندي تاني.
2: وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام جولة السودان اليوم ليوم الأربعاء الموافق الثاني من سبتمبر عام 2026. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة ونلتقي بكم في جولة جديدة. تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا وإلى اللقاء.
11: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلج، انهيار خدمات المياه والصحة وانعدام الأدوية المنقذة للحياة وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
12: نحبينا ونحن التابعين ويقول نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
11: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يصبحون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
13: المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
11: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء وأصبح إدخال المؤن والدواء أمراً صعباً مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
14: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلاً.
11: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
15: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
16: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: أعزائي المستمعين، السلام عليكم وحييكم وقدم إليكم عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر 2026. المتحدث باسم لجنة الحوار عثمان ميرغاني لراديو دبنجا يقول: الاتحاد الأفريقي بواب الدخول اللجنة للمجتمع الدولي ونرحب بالبيان. عثمان ميرغاني يؤكد أن لجنة الحوار مستقلة وتعمل وفق إطار وطني تستهدف إدارة حوار شامل ومباشر بين السودانيين داخل أراضيهم. القوى السودانية المناهضة للحرب ترسل مذكرة وشكوى رسمية لمجلس السلم والأمن الأفريقي وتطالب بسحب ترحيبه بمبادرة الحوار السوداني. مذكرة القوى المناهضة للحرب تحذر أي حوار جزئي يدار من الخرطوم ودون أي التزام بوقف الأداعيات يرسخ وضعية تقسيم السودان. رئيس هيئة أركان الجيش الفريق ياسر عطا يقول: الجيش ماضي في توسيع عملياته البرية والجوية، ولا مجلس الأمن الدولي ولا الإمارات تستطيع إيقافه. أشر حالات وفاة بالكوليرا في محلية الوضية بغرب كردفان وأكثر من 2600 حالة إصابة في عدد من الولايات. حملة لتطعيم 928 ألف شخص ضد الكوليرا في ولايتي غرب دارفور وغرب كردفان وأخرى استباقية في كاسوة طويلة. الأمم المتحدة وشركاؤها والصحة العالمية يكثفون جهود مكافحة الكوليرا وتوزيع الإمدادات الطبية اللازمة للولايات المنكوبة. المنظمة الدولية للهجرة تعلن فرار 730 شخصا من عدة قرى في منطقة العباسية بجنوب كردفان جراء تدهور الأمن. أوشا تقول: المنظمة الإنسانية تواصل تقديم المساعدات المنقذة للحياة في السودان على الرغم من النزاعات الدائرة ونقص التمويل. احتجاجات لمخلصي الجمارك في وادي حلفة على إنشاء جهاز الأمن الاقتصادي نقطة تحصيل بالقرب من حظيرة معبر أشكيت بالولاية الشمالية. أطباء بلا حدود تقدم أكثر من 1 مليون لتر من المياه وخدمات لمكافحة الملاريا وسوء التغذية ل 57 ألف نازح من أبو جبيها بولاية جنوب كردفان. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وأتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا ودمتم بخير.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم وحييكم وقدم إليكم نشرة الأخبار لهذا اليوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر 2026 أستهلها بالعناوين. المتحدث باسم لجنة الحوار عثمان مرغني لراديو دبنجا: الاتحاد الأفريقي بوابة دخول اللجنة للمجتمع الدولي ونرحب بالبيان. القوى السودانية المناهضة للحرب ترسل مذكرة وشكوى رسمية لمجلس السلم والأمن الأفريقي وتطالب بسحب ترحيبه ومبادرة الحوار السوداني. رئيس هيئة أركان الجيش الفريق ياسر عطا يقول: الجيش ماضي في توسيع عملياته البرية والجوية ولا مجلس الأمن الدولي والإمارات تستطيع إيقافه. أشر حالة وفاة بالكوليرا في محلية الوضية بغرب كردفان وأكثر من 2600 حالة إصابة في عدد من الولايات. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. قال رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الفريق أول ياسر عطا أن الجيش ماضي في توسيع عملياته البرية والجوية وأن لا مجلس الأمن الدولي ولا دولة الإمارات ولا أي دولة أخرى تستطيع إيقافه. وقال العطا خلال مخاطبة حشدا من قوات الاحتياط في غرب كردفان أن الأيام المقبلة ستشهد تحركا عسكريا كبيرا، مضيفا: أنتم ستتحركون وإخوانكم سيتحركون من اتجاهات كثيرة، وبحمد الله الإمكانيات كلها ميسرة جوا وأرضا، سنهجم عليهم من كل اتجاه، أي اتجاه سيكون فيه متحرك وإثنان، والسماء مليانة. وأضاف العطا قائلا: لن يستطيع مجلس الأمن إيقافنا ولن تستطيع الإمارات ولا الدول المتآمرة في الإقليم إيقافنا، لأننا على حق. وأضاف ياسر عطا في هذا الخصوص:
1: نحن بإذن الله يا شباب أنتم حتتحركوا من اتجاه، وعندكم أخوانكم تاني كتر حتتحركوا من اتجاهات كثيرة، وكلهم جاهزين أخواننا، والإمكانيات جوا وأرضا كلها متيسرة بنفس المستوى، هنهجم عليه من كل الاتجاهات يا اخوانا. اي اتجاه هيكون فيه متحرك ومتحركين، والسماء مليانة، لن تستطيع الامارات ايقافنا، ولن يستطيع مجلس الامن ايقافنا، ولن تستطيع الدول المتعامرة في الاقليم او خارجه ايقافنا، لاننا على الحق.
0: يذكر ان تصريحات رئيس هيئة اركان الجيش الفريق العطا جاءت بعد أيام من طرح الولايات المتحدة أمام مجلس الأمن الدولي مقترحا لتوسيع حظر الأسلحة المفروضة على دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، ألا يخطي بصورة صريحة الطائرات المسيرة ومكوناتها والتقنيات المرتبطة بها. وكان كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بوليس قد قال خلال جلسة مجلس الأمن في 24 أغسطس أن استمرار الدعم المالي والعسكري والسياسي الخارجي لطرفي النزاع يشكل أحد المحركات الأساسية للحرب، ودعا إلى تشديد العقوبات الدولية وتوسيع الحظر بهدف دفع الطرفين إلى التفاوض وإنهاء القتال. أكد المتحدث باسم لجنة الحوار السوداني عثمان مرغني في تصريحات لراديو دبنجا أن البيان الصادر عن مفوضية الاتحاد الأفريقي الذي رحب بالحوار السوداني جاء في توقيت بالغ الأهمية بالنسبة للجنة تهيئة الحوار، نظرا لكونه يتزامن مع انطلاق أعمالها وابتدار نشاطها. وأوضح مرغني أن اللجنة في هذه المرحلة التأسيسية تحتاج إلى مثل هذا الدعم الإقليمي الذي يمثل ركيزة أساسية للانطلاق نحو كسب المزيد من الدعم الدولي، مشددا على أن الاتحاد الأفريقي يظل المنظمة الأولى المعنية باستقرار السودان بحكم عضويته الفاعلة فيه. وأضاف المتحدث باسم لجنة الحوار السوداني عثمان مرغني لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: البيان الذي صدر من مفوضية الاتحاد الأفريقي جاء في وقت مهم جدا بالنسبة للجنة تهيئة الحوار السوداني، لأنه مع بدايات هذه اللجنة وابتدار أعمالها تحتاج لمثل هذا الدعم الإقليمي الذي يوفر بعد ذلك منصة لمزيد من الدعم الدولي. وبالتأكيد الاتحاد الأفريقي هو المنظمة الأولى المعنية باستقرار السودان لكون السودان عضو فاعل في منظمة الاتحاد الأفريقي.
0: وحول دلالات بيان المفوضية المرحب قال عثمان مرغني: نشوء مثل هذه العلاقة القوية الوثيقة بين لجنة تهيئة الحوار والاتحاد الأفريقي منذ البدايات يعكس بناء نوع من الشراكة المتوازنة بين الداخل والخارج، والتي تؤدي دورا مفصليا في تعزيز أعمال اللجنة ودفع مسارها دون أن يؤثر ذلك بأي شكل من الأشكال أو يضر باستقلاليتها باعتبارها لجنة سودانية خالصة تعمل وفق إطار وطني وتستهدف إدارة حوار شامل ومباشر بين السودانيين داخل أراضيهم. وأضاف المتحدث باسم اللجنة أن الاتحاد الأفريقي يمتلك القدرة على تقديم التسهيلات والتواصل مع أطراف خارجية أخرى لتكون عونا وسندا لعمل اللجنة لا سيما على الساحة الدولية والمؤسسات العمومية. وفي مقدمتها الأمم المتحدة والدول ذات التأثير المباشر بملف الأزمة السودانية مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا إلى جانب التكتلات الدولية كالاتحاد الأوروبي. وأضاف عثمان مرغني لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: وبالضرورة عندما تنشأ مثل هذه العلاقة القوية بين اللجنة لجنة تهيئة الحوار والاتحاد الأفريقي منذ البداية، هذا يعني أن هناك نوع من الشراكة التي الشراكة الداخلية والخارجية التي تساهم في تعزيز أعمال اللجنة دون أن تضر باستقلالها لكونها لجنة سودانية تعمل وفق إطار سوداني وتسعى إلى أن يكون هناك حوار سوداني داخل السودان.
0: وفي ذات الموضوع تقدمت القوى السودانية المناهضة للحرب بمذكرة حملت شكوى رسمية إلى مجلس السلم والأمن الأفريقي ومفوضية الشؤون السياسية والسلم والأمن ترفض وتدين فيها بيان مفوضية الاتحاد الأفريقي الصادر في 31 أغسطس الماضي، والذي رحب بمبادرة الحوار السوداني السوداني التي أعلنها قائد الجيش البرهان. وأوضحت المذكرة أن البيان جاء متجاوزا لموقف مجلس السلم والأمن الأفريقي إذ خلى من أي إشارة إلى الهدنة الإنسانية أو وقف إطلاق النار الذي اعتبره المجلس أولوية قصوى لا يجب تأخيرها، كما أن ترحيب بمبادرة يتحكم بها منفردا ذات القائد العسكري الذي قاد انقلاب أكتوبر 2021 يخالف جوهر قرار تعليق قضية السودان الساري حتى الاستعادة الفعلية لسلطة مدنية ذات مشروعية، وسياسة عدم التسامح مطلقا مع التغييرات غير الدستورية للحكم. وحذرت من أن حوارا جزئيا يدار من منطقة سيطرة طرف واحد من الأطراف المتقاتلة في البلاد دون مشاركة غالب أهل السودان ودون أي التزام بوقف الأدعيات يرسخ وضعية تقسيم السودان سياسيا ليضاف إلى التقسيم القائم فعلا الأرض جراء استمرار الحرب. أعلن مرصد كردفان الحقوقي تسجيل أشهر حالات وفاة مؤكدة وأكثر من 40 إصابة بوباء الكوليرا في محلية الوضية بولاية غرب كردفان خلال يومي الأحد والاثنين من هذا الأسبوع. وقال الناطق الرسمي باسم مرصد كردفان الحقوقي مرتضى أحمد في تصريح لراديو دبنجا إن وباء الكوليرا ينتشر بصورة واسعة في محلية الوضية، وإن الحصيل المسجل حتى الآن مرشح للزيادة مع استمرار انتشار المرض وسط السكان. وأوضح أن المنطقة تعاني من انعدام شبه تام للأدوية والمستلزمات الطبية المنقذة للحياة، خاصة المحاليل الوريدية والأدوية الأساسية المستخدمة في التعاون مع الحالات المصابة، الأمر الذي يفاقم من مخاطر انتشار الوباء وارتفاع عدد الوفيات. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: ينتشر وباء الكوليرا بشكل كبير في محلية الوضية بولاية غرب كردفان. نحن في مرصد كردفان الحقوقي سجلنا 10 حالات وفاة مؤكدة وأكثر من 40 إصابة خلال يومي الأحد والإثنين من هذا الأسبوع. من المؤكد أنه هذه الحصيلة مرشحة للزيادة في ظل انتشار الوباء وسط السكان، ويعني ضعف الرعاية الطبية، هناك انعدام شبه تام للأدوية المنقذة للحياة خاصة المحاليل الوردية البنادول.
0: وبدورها قالت منظمة الصحة العالمية أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 2600 حالة إصابة بالكوليرا حتى أوائل شهر أغسطس في ولايات متعددة، وإن مناطق كردفان تعد بؤرة التفشي الأخير. وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي أن الأمم المتحدة وشركاؤها يكثفون جهود مكافحة الكوليرا، حيث يواصل عاملون في المجال الصحي تقديم العلاج وتنفيذ حملات التطعيم وتوسيع الإمدادات الطبية اللازمة. وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن شروع السودان في تنفيذ حملة للتطعيم 928 ألف شخص ضد الكوليرا في ولايتي غرب دارفور وغرب كردفان. وأوضح البيان أن حملة الاستجابة في غرب كردفان تنفذ في محليات النحود ودبندا والفولة. وأعلن البيان كذلك أن حملة استباقية ضد الكوليرا في كاس بجنوب دارفور وطويلة بشمال دارفور. أعلن مرصد كردفان حقوقي أن مناطق واسعة في غرب كردفان تعيش أوضاع شبه مغلقة جراء صراع الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع، ما أدى إلى صعوبات كبيرة في وصول المساعدات الطبية والأدوية والغذاء للسكان. وقال الناطق الرسمي باسم المرصد مرتضى أحمد أن التدهور البيئي الناتج عن موسم الأمطار إلى جانب انتشار البعوض والذباب وتراكم المياه يزيد من المخاطر الصحية، وناشد المنظمات الإنسانية المحلية والإقليمية والدولية الضغط بصورة جادة على أطراف الصراع لفتح مسارات إنسانية آمنة تتيح وصول الدواء والغذاء إلى المناطق المتأثرة في غرب كردفان. ومن جانبها قالت الأمم المتحدة أن الجهات الفاعلة في المجال الإنساني توسع نطاق جهودها لتوفير المياه النظيفة في كردفان، حيث توفر شبكة مياه أعيد تأهيلها بدعم منظمة اليونيسيف في منطقة أبو جبيها مياه آمنة لنحو 25 ألف شخص يوميا بما فيهم 5000 نازح. وأفادت منصفة تتبع النزوح بنزوح نحو 730 شخصا من قرى في منطقة العباسية بجنوب كردفان جراء تدهور الأمن وفرارهم إلى قرى أخرى بمحيط العباسية وحتى مدينة أم روابة. وجدد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي الدعوة إلى أطراف لحماية المدنيين بما فيهم العاملون في القطاعين الصحي والإنساني وتسهيل إيصال المساعدة الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق. أعلن بمدينة نيالا يوم الثلاثاء نتيجة امتحانات الشهادة السودانية 2026 التي نظمتها تأسيس في المواقع الخاضعة لسيطرتها في دارفور كردفان، وأحرزت الطالبة يسرى آدم عبدالله المرتبة الأولى في امتحانات الشهادة الثانوية السودانية 2026 بنسبة 91.7% من مدرسة محي الدين الخاصة بنات بولاية غرب دارفور، وحل في المركز الثاني الطالب خالد الزين أمين رشيد بنسبة 91.6% من مدرسة الفرقان الخاصة بجنوب دارفور نيالا. أما المركز الثالث فهو مشترك بين الطالب هواء جوجة عثمان 91.3% من مدرسة أبو بكر ناصر الخاصة بنات ولاية غرب دارفور، والطالب أيمن عبد الماجد عبد الرحمن حامد عبد الله فرح الخاصة جنوب دارفور نيالا. وأعلن رئيس اللجنة الفنية الإشرافية للامتحانات حافظ أحمد عمر في مؤتمر صحفي بنيالا في هذا الخصوص:
4: الأول يسرى حامد آدم عبد الله، اسم الأم يسرية محمد عبد الله، النسبة 91.7% من مدرسة محي الدين الخاصة بنات غرب دارفور. الثاني خالد الزين أمين رشيد، الوالدة فاطمة يعقوب آدم، النسبة 91.6% من مدرسة الفرقان الخاصة. الثالث مشترك حواء جوجة نمال عثمان، الوالدة مريم عبد الكريم، النسبة 91.3% من مدرسة أبو بكر ناصر الخاصة بنات من غرب دارفور. الثالث مشترك أيمن عبد الماجد عبد الرحمن حامد، الوالدة فطومة محمد رزق، النسبة 91.3% من مدرسة عبدالله فرح الخاصة جنوب دارفور نيالا.
0: من جهة أخرى أعلن رئيس اللجنة الفنية الإشرافية للامتحانات حافظ أحمد أن عدد الطلاب المسجلين للامتحانات بلغ 10,664 طالبا وطالبة، جلس منهم 9,314 طالبا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 66%. وأضاف أن عدد الطالبات الجالسات للامتحانات بلغت 7,896 طالبة، الناجحات منهن 4,482

0: 2668 طالبا، الناجحون منهم 1652 بنسبة نجاح 61.9%. أقلق مخلصو الجمارك محلية وادي حلفة بالولاية الشمالية الطريق الرئيسي المؤدي إلى حظيرة الجمارك بمعبر أشكية الهدودي احتجاجنا للإزدواج الضريبي بإضافة رسوم جديدة من قبل الأمن الاقتصادي الذي أنشأ نقطة تحصيل جديدة. وقال أحد المخلصين لراديو دبنجا أن سلطات الأمن الاقتصادي أنشأت نقطة تحصيل بقرب من الحظيرة الجمركية وفرضت رسوم جديدة لمتابعة التحرب من الإيرادات تحت مسمى الجودة على كل السلع والبضائع التجارية بما فيها الأجهزة المنزلية والأقراض الشخصية لعائدين من جمهورية مصر، مؤكدا أن الرسوم لا علاقة لها بالمواصفات، واصفا التحصيل بالجبايات غير القانونية. وأضاف في هذا الخصوص:
1: ناس الأمن الاقتصادي جاءوا من نقطة بتاعت ارتكاز جنب الحظيرة الجمركية، قالوا والله لمتابعة الإيرادات والتهرب من الإيرادات. التهرب من الإيرادات كيف يا ناس؟ قالوا أي بضاعة طالعة من الحظيرة الجمركية لازم تكون تعمل لها جودة ومقاييس، اللي هو إيصال، مجرد إيصال بتاع تحصيل بس. قلنا تمام، في حاجات بتكون شخصية، في زول جايب ثلاجة لبيته، في زول جايب بوتجاز لبيته، ده برضو لازم أنا أعمل له جودة؟ يقول لك أيوة لازم تعمل له جودة. آخر الأيام دي بيجوا يحسبوها لنا بالحبة، تشوف العربية فيها كم قطعة يقول لك أنا داير جودة لكل القطع الفاربات، لا بيعرفوا شخصي، لا بيعرفوا ده عودة طوعية، لا بيعرفوا غيره عودة طوعية، يقول لك إلا جيب ورق من ناس المواصفات. بقت شغلة بتاعت همبتة رسمي شعبي.
0: الخبر الأخير في النشرة: قالت منظمة أطباء بلا حدود أن جنوب كردفان تتحول إلى إحدى الجبهات الرئيسية للحرب، وأن استمرار القتال وتبدل خطوط المواجهة يدفع مزيدا من الأسر إلى النزوح في وقت يعاني فيه النظام الصحي من حشاشة شديدة وتتزايد مخاطر تفشي الأوبئة مع موسم الأمطار. وفقا للمنظمة تستضيف وجبها في جنوب كردفان 57,880 نازحا موزعين على 62 موقعا، معظمهم من النساء والأطفال، ويعيش بعضهم في خيام لا تتجاوز مساحتها 10 أمتار مربع. ومنذ يونيو قدمت أطباء بلا حدود أكثر من 1,000,000 لتر من المياه إلى جانب خدمات مكافحة الملاريا وسوء التغذية ورعاية الأمهات ودعم حملات التطعيم وخدمات الطوارئ. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وأتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: مستمعين راديو دبنجا الأعزاء، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم. معلوم أن الحرب أثرت بصورة كبيرة على حياة الطلاب والمعلمين وعلى المدارس والبنية التحتية والخدمات الأساسية، وكمان أدت لانقطاع عدد كبير من الطلاب عن الدراسة وفقدان وثائق وشهادات دراسية، بالإضافة للتحديات النفسية والاقتصادية، مشاكل الإيجور اللي بتواجه المعلمين. مع بداية مرحلة التعافي وعودة الحياة تدريجيا، في أسئلة مهمة: كيف ممكن نعيد بناء العملية التعليمية؟ وكيف نضمن أن الطلاب يرجعوا لمقاعد الدراسة والمعلمين يرجعوا لفهم؟

0: وصوله، ونقدر نعالج الفاقد الأكاديمي السببته الحرب. للنقاش وتفاصيل أكثر عن الواقع والتحديات والاحتياجات، يسعدنا اليوم نستضيف عضو لجنة المعلمين السودانيين الأستاذة قمرية عمر. أهلا بك أستاذة قمرية. كيف بتوصفي الوضع الحالي للمدارس؟ وهل المدارس دي جاهزة فعلا لاستقبال الطلاب ومواصلة العملية التعليمية؟ وإلى أي مدى الخدمات الأساسية زي الموية والكهرباء والصرف الصحي والبيئة الصحية متوفرة داخل المدارس؟
1: توفر الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والموية والبيئة الصحية الصالحة للدراسة. نحن كان جينا في اهتمام الدولة بالتعليم، يعني حتى في زمن الاستقرار وزمن ما في حرب والحتة كويسة والناس كويسين ماكلين شاربين الكهرباء في الموية، في كانت المدارس بتعاني من نقص الخدمات دي، فما بالك أسا يعني أصلا عندهم شماعة وعندهم فورمالة بتاعت إنه الحرب بتاعت الكرامة شغالة، فما في يعني المدارس زيها وزي البيوت السكنية وكده. يعني تفتكري هم حيفتشوا حلول مثلا للمدارس عشان يعملوا مثلا لون ألواح طاقة شمسية ولا كده عشان المدارس دي تكون فيها إنارة وفيها موية وكده؟ لا أبدا، ما في الحاجة دي ما موجودة، وهي أصلا من زمان وأسي زاد الإفغان إنه فقيرة جدا، لكل البيئة المدرسية فقيرة شديد لكل الاحتياجات الأساسية.
0: أستاذة قمرية، بعد انقطاع طويل هل لاحظتوا تسرب في أعداد الطلاب مقارنة بمتوسط الحضور قبل الحرب؟
1: في تسرب للطلاب عايفي، هي أصلا كان في تسرب ما قبل الحرب، كان في تسرب، وطبعا الحرب هي تكملت الناقصة. في تسرب للطلاب لأنه ليهم كم عام دراسي هم ما درسوه، فعلى الأقل الناس اللي كانوا في الحلقة الثانية والحلقة الثالثة ديل مشوا فتشوا ليهم سبل بتاعت عيشة، لأنه بيكون دايما الأهل بيعتمدوا على الأولاد الكبار والبنات الكبار في عمر الطاشرات ديل، فبيعتمدوا عليهم في انه يحسنوا الوضع الاقتصادي للاسره، فبيكونوا دخلوا سوق العمل بغض النظر عن عامل كيف سوق العمل والمخاطر الموجوده فيه، لكن معظمهم بيكونوا تسربوا وخشوا سوق العمل. ففي تسريب، وفي تسريب غالبا كبير شديد. صح، ما في احصائيه وما في يعني رقم عشان زول يقول انه، لانه ما في دراسه عملت، واصلا ما في طريقه اسا لعمل دراسه، والمنظمات المسؤوله من الحاجه دي انها تعمل دراسات زي دي عشان تجيب رقم صحيح وواضح، ما بتقدر تعمل الحاجه دي هسه في ظل الحرب، او هي ذاتها ما اظن عندها المقدره تعمل الحاجه دي، المهم ما اتعملت. لكن التسريب كبير قطع شك.
0: من القضايا المهمة والملحة الطلاب الناسحين اللي هم بيحاولوا يلقوا فرص في مناطق النزوح، كيف بيتم التعامل مع الطلاب الناسحين الجدد خاصة ما عندهم وثائق ثبوتية أو شهادات أكاديمية؟
1: والله هو طبعا يجوا نازحين جدد من المناطق الصراع بالذات السي بتاعت كردفان وكده دي، فنزحوا طلاب كثيرة للولايات الشمالية، وبعدين فيهم دخلوا حتى الخرطوم. أنا أفتكر إنه ما في زول يسألهم يعني من الوثائق الثبوتية، يعني وثائق شنو؟ هو زول يعني الحق ذاته في الحياة ده بتقدم على أي حاجة قدامه، يعني هو زول جاي نازح يعني حيقعد ينتظر يشوف يطلع ورق ثبوتي ويجيب شهادة بتاعت غيد إنه كان في سنة كده وماشي لسنة كده ويجيب نتيجته بتاعته؟ يعني دي في حالات الاستقرار ما قاعدة تكون متوفرة، فبالك هسه في حالة بتاعت حرم ونزوح، يعني النزول حيكون جاري شايل حاجاته دي كلها في يده عشان لما نمشي يستغير ويقعد في حتة آمنة نسبيا يسألوا منا يكون متوفرة؟ أبدا ما في. يعني هسه معظم السودانيين النزحوا ديل المشوا مصير، المشوا دول الجوار، تشاد، جنوب السودان، أيا كانت الدولة المشوا عليها، ما في زول يعني قدر شال معاه ورق الثبوتي، ناس دي مرقت ساي، يعني بس مثلا زول جاري ده يضيع حظ حياته. فأنا أفتكر إنه ما في زول يسأله من ورق ثبوتي إذا أنت داير تحدد الطالب تدخله في فصل، إذا أنت ما واثق من كلامه اللي هو قاله ممكن تمتحن المستوى بتاعه، تتقدم لهم امتحانات في المدرسة قبل ما يوزعون على الفصول الأكاديمية اللي هم بيشوفوا إنه المستوى بتاعهم بيناسب الفصل ده. يعني ما حاجة صعبة ممكن تتعالج يعني. بعد ذاك لما نيجي عند الامتحانات الكبيرة ممكن بعد ذاك الناس تشوف إنه تطلع لهم وثيقة، يعني وثيقة يمتحن بها، يعني ما وثيقة إنه هو شهادة غير إنه فياته ليفل أو فياته مستوى أكاديمي، لأن هذه سهلة يعني ممكن يتعمل امتحان بسيط والطلاب تتحدد مستوياتهم بناء على كده يخش في الفصل اللي هو بيناسب المستوى بتاعه. الفجوة الزمنية دي بتاعة انقطاع الدراسة وأنا أفتكر إنه تتعامل لها معالجات. تتعامل المعالجات كيف؟ دي مسؤولة منها وزارة التربية والتعليم، المفروض تخط خطة لمعالجة الفجوة دي أو معالجة الانقطاع عن الدراسة لفترة طويلة. تخط خطة وتشوف إنه تقدر تعملها كيف، حتى ولو المعلمين حيشتغلوا في فترة الإجازة يكون يعني فيها أجر إضافي وتكون مكثفة ويكون زمانها قليل، يعني ما يكون زمان طويل عشان ما الطالب يكون مثلا درس عامين متواصلين مع بعض بدون غابات، لأن الحاجة دي ما يعني تربويا ما صحية وبتكون بتخلق إشكالات. لكن مفترض يكونوا في خبراء وتتكون يعني لجنة من خبراء تربويين وخبراء أكاديميين عبر وزارة تحت إشراف وزارة التربية والتعليم وتحت وزارة إشراف وزارة المالية، لأنها هي الجهة اللي ممكن تمول المقترح ده وتمول الخطة دي. وبعد ذاك يشوفوا إنه مفروض يعالجوا الإشكال ده كيف.
2: كيف ممكن نقدر أو نقيم عودة المعلمين والكوادر الإدارية لممارسة أعمالهم بعد الحرب؟
1: ضعيفة شديد، لكن للأسف الفجوة دي الدولة سدتها بتعيين معلمين جدد. وانا والله شخصيا اتكلمت عن الموضوع ده كتير، انه يعني اصلا ده ما حل، وحل غبي جدا انك تسد الفجوه بتاعت المعلمين المؤهلين الكادر المؤهل له سنين، يعني تلقى معلم شغال له 20 سنه 25 سنه 10 سنه 15 سنه، يعني حتى ولو شغال له 5 سنه اكتسب خبره ما سهله، يعني انت ما قادر توفر له الوضع المناسب يخليه يجي راجع يمارس الوظيفة بتاعته.
2: نجي لملف الرواتب والمستحقات، وده من أكثر الملفات المثيرة للجدل ومن أكثر الملفات اللي زعزعت استقرار المعلمين. كيف أثرت مشكلة عدم انتظام المرتبات والمستحقات المالية على استقرار الكادر التعليمي؟
1: يعني المعلمين دي ليهم شهور عددها ما صرفوا والدولة ما دايرة تعدل مرتباتهم. وشوفنا أسي يعني بعد الاحتجاج والإضراب اللي تم بقيادة لجنة المعلمين، الحصل شنو؟ إنه كونوا لجنة واللجنة كونت لجنة، اللجنة دي عشان تدي المعلمين حقوقهم ومتأخراتهم بتحت السنين اللي ورا اللي هي من 2023 عشان تديهم متأخراتهم دي، لا الا اللجنه تمشي لكل ولايه مع مين بتاني. يعني الناس دي يعني مشت بعيد، الناس دي بقت شغالين يعني من زمان الحاجات دي بتتم عبر الشيء الالكتروني، يعني ما في لجنه بتمشي لحد الولايه عشان تقعد مع المعلمين عشان تناقش معاهم مع الوالي بتاعهم مع وزير التربيه هناك الاقليمي عشان يناقشوا انه يدوا المعلمين حقوقهم كيف. لا ابدا، ما في داتا، الداتا دي يعني مفتح، يعني السفر ذاته اسس بتاع اللجان ده عشان اللجنه ذاتها تكون عندها حوافز، والقروش بعد داخل بتطلع لحوافز اللجنه عشان تتحرك من ولايه لولايه ويقعدوا وين ويأجروا لهم فنادق، حتكون القروش بتاعتها اكثر من القروش اللي ممكن يدوها للمعلمين بعدين بتاعت استحقاقاتهم. يعني انا بفتكر ده يعني قرار عقيم وقرار ما سليم انه يعملوا عمليه زي دي. انت المعلم ده دي حقوقه بالطرق الصحيحة، والداتا مفترض تكون متوفرة ذاتها في الوزارة الاتحادية، اذا ما متوفرة سهل انه ممكن يجيبوها من الولايات، سهل يعني، يعني بالتلفون الناس ممكن تجيب الداتا، بال تحول المستندات PDF عبر الشبكة، يعني في مية طريقة. انه اختاروا الطريقة العظيمة بتاعت انه اللجنة تمشي فيزيكالي تتحول وتترحل من ولاية لولاية، ولحد ونحن عندنا 18 ولاية، يمكن اللجنة لحد هسه ما غطت لها 8 ولا 6 ولايات فقط، يعني عشان تغطي الولايات دي دايرة كم، دايرة كم شهر عشان تمشي تغطي الولايات دي وتجيب الداتا، عشان بعد تجيب الداتا يجي بعد ذاك يضروا بحقوق المعلمين، عشان الدولية بتكون السنة المالية انتهت وبتجي سنة مالية جديدة، السنة المالية الجديدة دي عشان بعد ذاك يكون الحقوق بتاعت السنة المالية اللي فاتت سقطت، وعشان تاني يجي مثلا اللجنة بتاعت الأجور المجلس الأعلى للأجور بعد ذاك، وبعد يجي يكون خلاص أصلا دي سقطت من حساباته، عشان لما تتعامل ميزانية جديدة بيكون حقوق المعلمين ما داخلة جواها. يعني ده كلام أنا بفتكر إنه حاجة صعبة صعبة شديد إنه يتعاملوا مع المعلمين بالمستوى ده.
2: في جانب صحي ونفسي بيتعلق بمرحلة ما بعد الحرب، هل المعلمين ديل يتلقوا تدريب للتعامل مع الأزمات والطلاب المتأثرين نفسيا بعد الحرب؟ وهل المعلمين نفسهم يتلقوا برامج متخصصة لتقديم الدعم النفسي؟
1: صراحة يعني ما في تدريب، هو تدريب حتى في في في الزمن بتاع الاستقرار التدريب ما كان قدر كده، فما بالك أسا يعني أسا دي أصلا ما في بند بتاع تدريب، ولا في زول شاف المعلمين حتى الرجعوا دي بالقلة القليلة رجعت، إنه زول شاف إشكالاتهم شنو، ولا الناس تقعد معاهم تحلل ليهم مشاكلهم شنو ويعالجوهم نفسيا. يعني الشعب السوداني ده كله ده اللي كونسلت، يعني الشعب السوداني ده كله الحرب دي دخلته في نفسيات ودخلته في اكتئاب، الناس دي ماتت بالقهر، ماتت بالإحساس بالظلم، ماتت بإحساس العجز، يعني في أوضاع مزرية جدا للمعلمين وهو وضعهم النفسي، والحاجة بتنطبق وتنسحب على كل الشعب السوداني من المعلمين براهم. لكن يعني بس غايته ربنا يرفع البلاء وربنا يعني يوقف النيران القايدة دي ويحكم يحكم الناس وطن العقل ويوقفوا المعاناة عن المواطن السوداني. شكرا جزيلا.
2: في ختام حلقتنا بنشكر الأستاذة قمرية عمر، وشكرا لكم أنتم مستمعينا على حسن المتابعة.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وسنتناول فيها المطالبات بتمديد ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل كل السودان بدلا عن حصرها في دارفور، وفي حالة عدم تحقيق ذلك ما هي البدائل لتحقيق العدالة، والنظر في الانتهاكات التي صاحبت الحرب الجارية في السودان منذ بدايتها والتي شملت أجزاء واسعة خارج دارفور. هذا المطلب مستمعينا الكرام ورد في جلسة مجلس الأمن المنعقدة في يوم 24 من شهر 8 الجاري، تقدمت به الدنمارك. الجلسة كانت مخصصة للنظر في حماية المدنيين بالسودان والوضع الإنساني الجاري بالسودان والمتردي بسبب الحرب. اليوم وبمعية كل من الأستاذ عبد المنعم آدم المحامي الناشط في المجال الإنساني والخبير في مجال القانون الدولي، والأستاذ مساعد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة، سنتناول معهم هذا المطلب وإلى أي حد يمكن أن يتحقق وتشمل الولاية كل أنحاء السودان، وفي حال عدم تحقيقه ما هي البدائل الواجب اتباعها لتحقيق العدالة للضحايا وملاحقة الجناة ومحاربة مسألة الإفلات من العقاب. أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد المنعم آدم في راديو دبنجا برنامج في الميزان. مدخل لحلقتنا اليوم، ما هي الإجراءات الواجب اتباعها لتمديد هذه الولاية لتشمل كل السودان؟
2: مرحبا بك ومرحبا بالسادة المستمعين. مبدئيا المقترح طبعا هو تقدموا به مجموعة من المحامين والخبراء في مجال القانون الجنائي الدولي من عدة شهور أو من منذ اندلاع الحرب الحالية. بدأ كثير من الناس الخبراء في مجال القانون الجنائي الدولي في مسألة المقترح العام، والنقاش الدار في جلسة مجلس الأمن طبعا، لأنه الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية نفسه نشأ بالإحالة المعروفة للمسألة حقت الحرب والاتهامات أو المشاكل اللي حصلت كبيرة في الحرب الأولى 2003 في دارفور. وكانت النقاش حق مجلس الأمن دار في المرحلة زي ما أنت تكلمت عنها، اللي هو في مسألة تمديد ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتكون تشمل كافة مناطق السودان حسب الحرب الحالية. طبعا كثير من الفقهاء في مجال القانون الدولي والخبراء المختلفين وزملاء محامين مختلفين بيفتكروا إنه الاختصاص للمحكمة بينعقد بسبب أشياء ثلاثة: الأولى الأشخاص المتهمين بشكل عام اللي هم الجيش والدعم السريع والجنجويد في المرحلة السابقة، والضحايا الموجودين في مناطق مختلفة بما فيهم الضحايا اللي كانوا بسببهم عمل مجلس الأمن الإحالة الأولى، وبسبب الانتهاكات الكبيرة الحاصلة لمسألة السلم والأمن الدوليين. فبسبب الأشياء الثلاثة دي أعتقد كثير من الخبراء بيتفقوا مع المقترح في أنه المحكمة لها أصلاً بينعقد الاختصاص بسبب على على على قرار الإحالة الأولى. ولكن طبعا في تحديات كبيرة جدا في مسألة تطبيق هذا المبدأ، باعتبار إنه المحكمة أصلا عندها طبعا اختصاص محدود، وهي فقط يعني بتلاحق الناس المتهمين بارتكاب الجرائم الدولية الفظيعة، بتدخل في جرائم الخمسة، ولكن اختصاص المحكمة نفسه فقط للقادة الأوائل في مسألة الانتهاكات. وتطبيق هذا عمليا طبعا الإحالة حتى الأولى كانت أخذ فيها ديبات طويل جدا بين الدول عشان يحصل، ولكن الآن بسبب كمان المحكمة الجنائية نفسها بتواجه مشاكل كبيرة وبتواجه أصلا تحديات سياسية بسبب يعني التعارض الدولي في مسألة الاختصاص حقها، وعشان كده كمان فيه تحديات كبيرة قد تعقد مسألة تطبيق هذه الإحالة. وممكن أصلا الموضوع ده ما يتم يعني النظر له أو الاتفاق في مجلس الأمن بسبب التعقيدات دي والتعقيدات السياسية المتعلقة به. فأعتقد هي من حيث المبدأ زي ما أنا ذكرتها في نظرة عامة إنه ده شيء أصلاً المحكمة بينعقد لا الاختصاص، ولكن التطبيق بتواجهه مسائل كبيرة جداً. وأنا أعتقد من ضمن المشاكل الكبيرة الممكن تحصل أصلاً المحكمة ما حققت كثير للسكان الذين تضرروا من الحرب الأولى في دارفور حتى الآن، والعدالة ما تم تحقيقها بشكل واسع. فأعتقد أصلاً دي واحدة من التحديات وجدوى الإحالة نفسها.
3: رجوعاً يا أستاذ عبد المنعم للإحالة الأولى اللي هو مجلس الأمن اتفق في ذلك الزمان بكل أعضائه على أن يحول الملف بتاع الحرب في دارفور للمحكمة الجنائية الدولية، وحدد لها اختصاص في مكان محدد اللي هو جرائم الواقع داخل إقليم دارفور، اختصاص مكاني. سمع الإجراء المطلوب شنو داخل مجلس الأمن عشان الاختصاص ده يتحول بدل دارفور لكل السودان؟
2: طبعا مجلس الأمن إذا تم نقاش لاحق ووافق مجلس الأمن بالأعضاء المختلفين وما في أي عضو من الأعضاء اللي عندهم حق الفيتو يعني اعترضوا على الإحالة، ممكن مجلس الأمن إذا اتفقوا يوافقوا إنه بنفس القدر باعتبار إنه السودان هو ما عضو فما بينعقد الاختصاص. ولكن إذا تم الاتفاق داخل أعضاء مجلس الأمن وحصل تعديل على الإحالة الأولى ففي هذه الحالة أعتقد بيكون الاختصاص للمحكمة بينعقد في كل مناطق السودان. أنا ما أعتقد إنه مجلس الأمن في الظروف الحالية ولا سيما الظروف السياسية نفسها ممكن يتفقوا في موضوع الإحالة، بل أنا ممكن أمشي أكثر وأقول لك إنه حتى ولو حصل الاتفاق ده مع إنه شبه بعيد يعني إذا حصل هو ما حيكون في مصلحة جميع القضية السودانية. إذا نظرنا لأداء المحكمة خلال 20 سنة الماضية ما حققت إلا قضية واحدة ضد شخص هو أصلاً ما من الأشخاص حتى ممكن يكونوا العشر الأوائل إذا تبعنا فقط الأدلة. الأسباب اللي بتخلي إنه مسألة الإحالة لأنه يكون ملف المحكمة الجنائية الدولية ينعقد لها الاختصاص في كافة مناطق السودان، جزء منها أساسي هو أعضاء مجلس الأمن نفسه باعتبار إنه الآن مثلا روسيا طلعت من مجلس من المانديت حق طلعت من ميثاق روما بعد اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا، والصين عندها مصالح كبيرة جدا ضد يعني كأنه يعني استمرار النفوذ للقانون الدولي عبر المحكمة الجنائية الدولية. كذلك أمريكا الآن عندها مساعي كبيرة جدا ضد المحكمة الجنائية الدولية. فأنا أعتقد إذا 3 أعضاء على الأقل 3 أعضاء الآن هم من مجلس الأمن وأعضاء دائمين وعندهم حق النقد الفيتو، هم أصلا عندهم مساعي كبيرة جدا سياسية ضد المحكمة الجنائية الدولية أصلا، فأنا ما أعتقد هم الأعضاء 3 حيتفقوا في أنه يدوا الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية باعتبار المشاكل السياسية اللي هم بيفتكروها، وباعتبار أنه أصلا ممكن يكون واحد من الأرجمنت الأساسية أو واحد من القضايا الأساسية ممكن يتكلموا عنها أنه المحكمة ما أدت بشكل واسع وما في يعني تعاون من الدول مع المحكمة الجنائية الدولية عشان تقدر تحقق عدالة، وزي ما أنا تكلمت في 20 سنة الماضية الحققته ما بيرقى لمرحلة إنه يدوى اختصاص كامل في أراضي السودان الكاملة.
1: مرحبا بك أستاذ مساعد محمد علي في راديو دبنجة برنامج في الميزان. وكما عرفنا من حديث الأستاذ عبد المنعم إنه مسألة تمديد ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل كل السودان مسألة مواجهة بعقبات متعددة واحتمال عدم حدوثها. إذن أستاذ مساعد ما هي البدائل؟
4: أهلا ومرحبا بك أستاذ الصادق، وأهلا بكل مستمعي ومشاهدي ومتابعي راديو دبنجة، وسعيد جدا جدا بهذه الاستضافة. أنا أفتكر سؤالك دي سؤال موضوع جدا لأنه كل الضحايا وكل الناجي ممكن يسألوا نفس الأسئلة. والله إحنا أملنا كبير جدا جدا في أن المحكمة الجنائية الدولية ممكن تحلنا القضية بتاعتنا، لكن لو المحكمة الجنائية الدولية ما حلت لنا قضيتنا إحنا البدائل اللي عندنا تكون شنو؟ هنا واحدة من البدائل في إنه الحكومة بتاعت السودان الحالية الموجودة حتى لو سميناها مثلاً حكومة افتراضية ولا حكومة أمر واقع ولا أي مسمى تاني، إذا هي مثلاً قبلت بخصوص المحكمة الجنائية الدولية بإنه ممكن تجي وتحقق في الجرائم اللي تم ارتكابها في السودان بما فيها المناطق الثانية مثلاً الموجودة خارج دارفور، هنا تلغائياً المحكمة الدولية المحكمة الجنائية الدولية طوالي كريم خان ولا أي مدعي عام يجي بعده ولا غيره ممكن يجي طوالي ويبدأ تحقيقه مباشرة في كل جرائم اللي حصلت كويس، سواء كان في كردفان، في النيل الأزرق، في الخرطوم، في شرق السودان، في عبرة، في أي بقعة من السودان بيجي وبيحقق. لكن دي عملية ما ممكن تحصل ببساطة، لأنه الحكومة الحالية الموجودة في السودان ما عندها مصلحة في أنه يتم التحقيق خارج الانتهاكات اللي تمت في منطقة دارفور. ولو سألتني ليه، بقول لك ببساطة لأنه الانتهاكات اللي تمت في كافة أجزاء السودان بما فيها المناطق الخارج دارفور، إذا تم التحقيق فيها ما بيتم فيها بس عن الجرائم اللي تم ارتكابها بواسطة الدعم السريع، ولكن برضو بيتم فيها عن الجرائم اللي تم ارتكابها بواسطة القوات المسلحة السودانية والقوات المتحالفة معها. فعشان كده الحكومة السودانية الافتراضية الحالية من المستبعد إنه تقبل بإنه تجي المحكمة الجنائية الدولية وتحقق. صحيح إنهم استقبلوا عدد من الوفود التابعين للمحكمة الجنائية الدولية خلال الأشهر القليلة الماضية، لكن بس قبلوها لأنهم بس بيحققوا في جرائم حصلت في الجنينة في يونيو 23، وبرضو الحاجات اللي حصلت في حصار الفاجر وغيرها. فعشان كده هم قاموا بادروا إنه يتعاونوا مع المحكمة الجنائية الدولية في هذا الصدد. لكن إذا المحكمة الجنائية مثلا قررت في إنه تحقق في جرائم مشتبه بأنه أفراد تبع القوات المسلحة السودانية قاموا بارتكابها، بالتأكيد رئيس الحكومة السودانية ما تقبل بهذا الشيء، وده مجرد افتراض من عندي إلى أن يثبت العكس. الخيار الثاني أنه تكون مثلا في محاكم سودانية تختص بهذا الشأن، لكن برضو مع كل أسف يا أستاذ الصادق المحاكم السودانية الموجودة الآن كويس هي غير غادرة وغير راغبة في إنها تحقق فيها كذا جرائم بتاع الحرب وجرائم ضد الإنسانية. الحكم الوطنية في الوقت الراهن هي ما خيار متاح، ولكن إذا حصل تحول ديمقراطي وتم انتقال الدولة السودانية من دولة ديكتاتورية إلى دولة تحترم سلطة القانون، فهنا ممكن المحاكم المحلية السودانية بعد ما يتم إعادة تأهيل الغداء وبعد إجراء الإصلاحات المؤسسية في الجهاز العدلي، فهنا ممكن تكون المحاكم السودانية والأجهزة العدلية السودانية هي بديل للمحكمة الجنائية الدولية. الخيار الثالث اللي هي محاكم مختلطة أو اسمها hybrid court، ودي ما بتكون محتاجة بعد كده مثلا لقرار يصدر من مجلس الأمن، يعني هنا بس بيكون في مثلا في قضاة وفي وكلاء نيابة وفي محامين من ذات الدولة وفي محامين وكلاء نيابة وقضاة دوليين بيعملوا مع بعض عشان يشكلوا اختراق في قضايا بتاعت حساسية دولية في جرائم مثلا كبيرة وكده. ودي قبل كده حصلت في سيراليون وحصلت في كمبوديا وغيرها، لكن بالضرورة أنه مثلا بعد ذلك تعمل تحت رغابة ومتابعة المجتمع الدولي بشكل أو بآخر، أو حتى الأجسام الإقليمية سواء كان الاتحاد الأفريقي في حالة السودان أو ما شابه. وبنجي بعد ذلك للخيار الرابع اللي هي الولاية الغضائية العالمية. نحن في المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام قبل عدد من الشهور اللي مضت قدمنا دعوة تحت الولاية بتاعت الغضاء العالمي أو تحت الولاية الغضائية العالمية أمام الأجهزة العدلية الكينية، وده تحديدا قمنا قدمناها ضد عدد من الأشخاص اللي بيشتبه في إنهم بينتموا إلى قوات الدعم السريع واللي قاموا بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد أشخاص مدنيين موجودين في مناطق حول الخرطوم ومناطق حوالينا وفي داخل الخرطوم، وقدمناها للأجهزة العدلية الكينية باعتبار إنها ملزمة بموجب الاقتصاد الغضائي العالمي بأنه أي شخص موجود في أراضيها ومتهم أو يشتبه في أنه ارتكب جرائم دولية هي بكون عندها الاختصاص تلغائيا في أنها تحاكم مثل هؤلاء الأشخاص. لكن لغاية دلوقتي ما استلمنا أي رد إيجابي من السلطات الكينية بخصوص الخطوات القادمة فيما يتعلق بمحاكمة الأشخاص اللي تم تقديم الدعوة في مواجهتهم. الخيار الخامس ممكن تكون بعد ذلك الآليات بتاعة التحقيق الدولية المستغلة، ودي زي اللجنة بتاعة تغطية الحقائق المستغلة التابعة للأمم المتحدة، ودي دورها في إنها تقدم توصيات. يعني هي مثلا بيتم تشكيلها عن طريق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أو عن طريق الجمعية العامة للأمم المتحدة عشان تحقق في حاجات محددة، ودي حصلت قبل كده في دارفور في 2004 واللي بموجبها تمت إحالة ملف السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية عن طريق مجلس الأمن. حاليا عندنا بعض تقصي حقائق تم تكوينها عن طريق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وده كان تقريبا من سبتمبر 2023 ولغاية دلوقتي حسنا عندها الاختصاص وعندها الولاية. والأسبوع البعد القادم في 8 سبتمبر في جلسة منعقدة عشان ما يتم التمديد للولاية بتاعتها، عشان ما تنجز أكتر وتجمع معلومات أكتر وتطلع بتوصيات أكتر وضوح فيما يتعلق بمسار العدالة. فدي واحدة من الآليات اللي ممكن يتم التعاون معها عشان يتم الاستفادة بعد كده من المعلومات التي تم جمعها عن الجرائم والانتهاكات، وبرضو عن توصياتهم المتعلقة بآليات العدالة سواء كانت دولية أو الآليات البديلة. فأي توصيات مثلا بتطلع من هكذا جسم دولي مستقل بالتأكيد مثلا بتساعد كثير جدا جدا في تحسين وتوسيع فرص العدالة بالنسبة للضحايا. الحاجة الأخيرة أو البديل السابع كويس، فدي ممكن تكون العقوبات الدولية، والعقوبات الدولية شهدنا عدد منها. يعني في عقوبات دولية صدرت من الولايات المتحدة الأمريكية ضد أشخاص بيتبعوا لقوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية بما فيها القيادات الكبرى في الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، وبرضه في إجراءات عقابية شبيهة صدرت من الاتحاد الأوروبي وصدرت من المملكة المتحدة أو من بريطانيا وغيرها. فدي برضو ممكن تكون واحدة من الآليات المساعدة اللي ممكن تحد من حجم الانتهاكات وتمهد الطريق بعد كده مثلا لأي فرص بتاعة محاسبة وعدالة.
1: يعني فيما يخص مسألة الولاية القضائية العالمية كخيار كما ذكرت أنت، يعني تردد كثير لدى المشتغلين في مجال العدالة وحقوق الإنسان ومحاربة الإفلات من العقاب مسألة الولاية القضائية كبديل لعدم تمديد ولاية المحكمة الجنائية لتشمل كل السودان. فإلى أي حد يمكن لهذا الخيار أن يكون بديل لتمديد هذه الولاية ويكون حل لمسألة محاربة الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة لضحايا في السودان؟
4: على ضوء الراهن السوداني وبما أنه من الصعوبة إحالة الملف بتاع السودان للمحكمة الجنائية الدولية، تضطف إلى الولاية القضائية الدولية زي ما نحن عملناها مثلا مع كينيا، فدي ممكن يتعمل مثلا في أوروبا، في أمريكا، في دول أفريقية تانية، في دول عربية تانية، حتى لو مثلا ما في نتيجة ملموسة، لكن على الأقل مثلا نختبر التزام الدول دي مثلا بالمواثيق والمعاهدات بتاعت الأمم المتحدة بتلزمها في إنها تحاكم أي شخص متهم بارتكاب جرائم حرب موجود في أراضيها بأي شكل من الأشكال. نختبر هكذا آليات حتى لو الأمل فيها مثلا كان بسيط ولا كان ضعيف. الحاجة الثالثة برضه هي ندعم ونساعد الآليات بتاعة جمع الأدلة الدولية زي بحث التقصي الحلال الدولية، لأنه أي توصية بتقدمها بالتأكيد ممكن تعمل اختراق وممكن تنتهي بأنه ممكن تتم إحالة للملفات دي سواء كان المحكمة الجنائية الدولية أو حتى مثلا إنشاء محاكم خاصة. يعني مثلا ناهيك عن المحاكم السودانية الدولية المختلطة، ممكن تكون محكمة خاصة زي المحاكم التمت مثلا بتاعة أروشا للحاجات التمت مثلا في الهودس والتوتسي وبتاعة يوغسلافيا وفظايع دولية تانية كثيرة، ممكن تعمل محاكم خاصة بس معنية بالجرائم الدولية الوقعت في السودان دي. فدي برضو ممكن تكون واحدة من البدائل. والحالة الأخيرة بعد ذلك هو الإصلاح القضائي والإصلاح القانوني على المستوى الوطني. ده محتاج لزمن طويل، محتاج لنفس طويل، ده ممكن يتم على المستوى البعيد جدا جدا، لكن بيظل بعد ذلك هو الخيار الأفضل إذا حصل تحول ديمقراطي وتم بناء دولة تحترم القانون وتحترم سيادة القانون، بالتأكيد بيكون هو الأكثر فعالية والأكثر إحقاق للعدل.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان، والتي تناولنا فيها إمكانية تمديد ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل كل أنحاء السودان بدلا عن حصرها في دارفور. وفي حالة الاستحالة تحدثنا أيضا عن البدائل التي يمكن اتباعها لتحقيق العدالة ومحاربة الإفلات من العقاب ومحاسبة الجناح. أنا بشكر كل من الأستاذ عبد المنعم آدم المحامي والأستاذ مساعد محمد علي المحامي والمدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة. أشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى حول موضوع آخر. لكم مني أطيب التحايا.
5: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
6: أعزائي المستمعين، السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر 2026. المتحدث باسم لجنة الحوار عثمان مرغني لراديو دبنجا يقول: الاتحاد الأفريقي بواب الدخول اللجنة للمجتمع الدولي، ونرحب بالبيان. عثمان مرغني يؤكد أن لجنة الحوار مستقلة وتعمل وفق إطار وطني تستهدف إدارة حوار شامل ومباشر بين السودانيين داخل أراضيهم. القوى السودانية المناهضة للحرب ترسل مذكرة وشكوى رسمية لمجلس السلم والأمن الأفريقي وتطالب بسحب ترحيبه بمبادرة الحوار السوداني. مذكرة القوى المناهضة للحرب تحذر أي حوار جزئي يدار من الخرطوم ودون أي التزام بوقف الأداعيات يرسخ وضعية تقسيم السودان. رئيس هيئة أركان الجيش الفريق ياسر عطا يقول: الجيش ماضي في توسيع عملياته البرية والجوية، ولا مجلس الأمن الدولي ولا الإمارات تستطيع إيقافه. أشر حالات وفاة بالكوليرا في محلية الوضية بغرب كردفان وأكثر من 2600 حالة إصابة في عدد من الولايات. حملة لتطعيم 928 ألف شخص ضد الكوليرا في ولايتي غرب دارفور وغرب كردفان وأخرى استباقية في كاسوة طويلة. الأمم المتحدة وشركاؤها والصحة العالمية يكثفون جهود مكافحة الكوليرا وتوزيع الإمدادات الطبية اللازمة للولايات المنكوبة. المنظمة الدولية للهجرة تعلن فرار 730 شخصا من عدة قرى في منطقة العباسية بجنوب كردفان جراء تدهور الأمن. أوشا تقول: المنظمة الإنسانية تواصل تقديم المساعدات المنقذة للحياة في السودان على الرغم من النزاعات الدائرة ونقص التمويل. احتجاجات لمخلصي الجمارك في وادي حلفة على إنشاء جهاز الأمن الاقتصادي نقطة تحصيل بالقرب من حظيرة معبر أشكيت بالولاية الشمالية. أطباء بلا حدود تقدم أكثر من 1 مليون لتر من المياه وخدمات لمكافحة الملاريا وسوء التغذية ل 57 ألف نازح من أبو جبيها بولاية جنوب كردفان. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وأتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم وحييكم وقدم إليكم نشرة الأخبار لهذا اليوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر 2026 أستهلها بالعناوين. المتحدث باسم لجنة الحوار عثمان مرغني لراديو دبنجا: الاتحاد الأفريقي بوابة دخول اللجنة للمجتمع الدولي ونرحب بالبيان. القوى السودانية المناهضة للحرب ترسل مذكرة وشكوى رسمية لمجلس السلم والأمن الأفريقي وتطالب بسحب ترحيبه ومبادرة الحوار السوداني. رئيس هيئة أركان الجيش الفريق ياسر عطا يقول: الجيش ماضي في توسيع عملياته البرية والجوية، ولا مجلس الأمن الدولي والإمارات تستطيع إيقافه. أشهر حالات وفاة بالكوليرا في محلية الوضية بغرب كردفان، وأكثر من 2600 حالة إصابة في عدد من الولايات. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. قال رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الفريق أول ياسر عطا أن الجيش ماضي في توسيع عملياته البرية والجوية، وأن لا مجلس الأمن الدولي ولا دولة الإمارات ولا أي دولة أخرى تستطيع إيقافه. وقال العطا خلال مخاطبة حشدا من قوات الاحتياط في غرب كردفان أن الأيام المقبلة ستشهد تحركا عسكريا كبيرا، مضيفا: أنتم ستتحركون، إخوانكم سيتحركون من اتجاهات كثيرة، وبحمد الله الإمكانيات كلها ميسرة جوا وأرضا، سنهجم عليهم من كل اتجاه، أي اتجاه سيكون فيه متحرك وإثنان، والسماء مليانة. وأضاف العطاء قائلا: لن يستطيع مجلس الأمن إيقافنا، ولن تستطيع الإمارات ولا الدول المتآمرة في الإقليم إيقافنا، لأننا على حق. وأضاف ياسر العطاء في هذا الخصوص:
1: نحن بإذن الله يا شباب أنتم حتتحركوا من اتجاه، وعندكم أخوانكم تاني كتر حتتحركوا من اتجاهات كثيرة، وكلهم جاهزين أخواننا، والإمكانيات جوا وأرضا كلها متيسرة بنفس المستوى، هنهجم عليه من كل الاتجاهات يا اخوانا. اي اتجاه هيكون فيه متحرك ومتحركين، والسماء مليانة، لن تستطيع الامارات ايقافنا، ولن يستطيع مجلس الامن ايقافنا، ولن تستطيع الدول المتعاملة في الاقليم او خارجه ايقافنا، لاننا على الحق.
0: يذكر ان تصريحات رئيس هيئة اركان الجيش الفريق العطا جاءت بعد أيام من طرح الولايات المتحدة أمام مجلس الأمن الدولي مقترحا لتوسيع حظر الأسلحة المفروضة على دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، ألا يخطي بصورة صريحة الطائرات المسيرة ومكوناتها والتقنيات المرتبطة بها. وكان كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بوليس قد قال خلال جلسة مجلس الأمن في 24 أغسطس أن استمرار الدعم المالي والعسكري والسياسي الخارجي لطرفي النزاع يشكل أحد المحركات الأساسية للحرب، وأدعى إلى تشديد العقوبات الدولية وتوسيع الحظر بهدف دفع الطرفين إلى التفاوض وإنهاء القتال. أكد المتحدث باسم لجنة الحوار السوداني عثمان مرغني في تصريحات لراديو دبنجا أن البيان الصادر عن مفوضية الاتحاد الأفريقي الذي رحب بالحوار السوداني جاء في توقيت بالغ الأهمية بالنسبة للجنة تهيئة الحوار، نظرا لكونه يتزامن مع انطلاق أعمالها وابتدار نشاطها. وأوضح مرغني أن اللجنة في هذه المرحلة التأسيسية تحتاج إلى مثل هذا الدعم الإقليمي الذي يمثل ركيزة أساسية للانطلاق نحو كسب المزيد من الدعم الدولي، مشددا على أن الاتحاد الأفريقي يظل المنظمة الأولى المعنية باستقرار السودان بحكم عضويته الفاعلة فيه. وأضاف المتحدث باسم لجنة الحوار السوداني عثمان مرغني لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: البيان الذي صدر من مفوضية الاتحاد الأفريقي جاء في وقت مهم جدا بالنسبة للجنة تهيئة الحوار السوداني، لأنه مع بدايات هذه اللجنة وابتدار أعمالها تحتاج لمثل هذا الدعم الإقليمي الذي يوفر بعد ذلك منصة لمزيد من الدعم الدولي. وبالتأكيد الاتحاد الأفريقي هو المنظمة الأولى المعنية باستقرار السودان، لكون السودان عضو فاعل في منظمة الاتحاد الأفريقي.
0: وحول دلالات بيان المفوضية المرحب، قال عثمان مرغني: نشوء مثل هذه العلاقة القوية الوثيقة بين لجنة تهيئة الحوار والاتحاد الأفريقي منذ البدايات يعكس بناء نوع من الشراكة المتوازنة بين الداخل والخارج، والتي تؤدي دورا مفصليا في تعزيز أعمال اللجنة ودفع مسارها دون أن يؤثر ذلك بأي شكل من الأشكال أو يضر باستقلاليتها باعتبارها لجنة سودانية خالصة تعمل وفق إطار وطني وتستهدف إدارة حوار شامل ومباشر بين السودانيين داخل أراضيهم. وأضاف المتحدث باسم اللجنة أن الاتحاد الأفريقي يمتلك القدرة على تقديم تسهيلات والتواصل مع أطراف خارجية أخرى لتكون عونا وسندا لعمل اللجنة، لا سيما على الساحة الدولية والمؤسسات العمومية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة والدول ذات التأثير المباشر بملف الأزمة السودانية مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، إلى جانب التكتلات الدولية كالاتحاد الأوروبي. وأضاف عثمان مرغني لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: وبالضرورة عندما تنشأ مثل هذه العلاقة القوية بين اللجنة، لجنة تهيئة الحوار والاتحاد الأفريقي منذ البداية، هذا يعني أن هناك نوع من الشراكة التي الشراكة الداخلية والخارجية التي تساهم في تعزيز أعمال اللجنة دون أن تضر باستقلالها لكونها لجنة سودانية تعمل وفق إطار سوداني وتسعى إلى أن يكون هناك حوار سوداني داخل السودان.
0: وفي ذات الموضوع تقدمت القوى السودانية المناهضة للحرب بمذكرة حملت شكوى رسمية إلى مجلس السلم والأمن الأفريقي ومفوضية الشؤون السياسية والسلم والأمن، ترفض وتدين فيها بيان مفوضية الاتحاد الأفريقي الصادر في 31 أغسطس الماضي، والذي رحب بمبادرة الحوار السوداني السوداني التي أعلنها قائد الجيش البرهان. وأوضحت المذكرة أن البيان جاء متجاوزا لموقف مجلس السلم والأمن الأفريقي، إذ خلى من أي إشارة إلى الهدنة الإنسانية أو وقف إطلاق النار الذي اعتبره المجلس أولوية قصوى لا يجب تأخيرها، كما أن ترحيب بمبادرة يتحكم بها منفردا ذات القائد العسكري الذي قاد انقلاب أكتوبر 2021 يخالف جوهر قرار تعليق قضية السودان الساري حتى الاستعادة الفعلية لسلطة مدنية ذات مشروعية، وسياسة عدم التسامح مطلقا مع التغييرات غير الدستورية للحكم. وحذرت من أن حوارا جذئيا يدار من منطقة سيطرة طرف واحد من الأطراف المتقاتلة في البلاد دون مشاركة غالب أهل السودان ودون أي التزام بوقف الأدعيات يرسخ وضعية تقسيم السودان سياسيا ليضاف إلى التقسيم القائم فعلا الأرض جراء استمرار الحرب. أعلن مرصد كردفان الحقوقي تسجيل 10 حالات وفاة مؤكدة وأكثر من 40 إصابة بوباء الكوليرا في محلية الوضية بولاية غرب كردفان خلال يومي الأحد والاثنين من هذا الأسبوع. وقال الناطق الرسمي باسم مرصد كردفان الحقوقي مرتضى أحمد في تصريح لراديو دبنجا إن وباء الكوليرا ينتشر بصورة واسعة في محلية الوضية، وإن الحصيلة المسجلة حتى الآن مرشحة للزيادة مع استمرار انتشار المرض وسط السكان. وأوضح أن المنطقة تعاني من انعدام شبه تام للأدوية والمستلزمات الطبية المنقذة للحياة، خاصة المحاليل الوريدية والأدوية الأساسية المستخدمة في التعاون مع الحالات المصابة، الأمر الذي يفاقم من مخاطر انتشار الوباء وارتفاع عدد الوفيات. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: ينتشر وباء الكوليرا بشكل كبير في محلية الوضية بولاية غرب كردفان. نحن في مرصد كردفان الحقوقي سجلنا 10 حالات وفاة مؤكدة وأكثر من 40 إصابة خلال يومي الأحد والإثنين من هذا الأسبوع. من المؤكد إنه هذه الحصيلة مرشحة للزيادة في ظل انتشار الوباء وسط السكان، ويعني ضعف الرعاية الطبية، هناك انعدام شبه تام للأدوية المنقذة للحياة خاصة المحاليل الوردية البنادول.
0: وبدورها قالت منظمة الصحة العالمية أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 2600 حالة إصابة بالكوليرا حتى أوائل شهر أغسطس في ولايات متعددة، وإن مناطق كردفان تعد بؤرة التفشي الأخير. وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي أن الأمم المتحدة وشركاؤها يكثفون جهود مكافحة الكوليرا، حيث يواصل عاملون في المجال الصحي تقديم العلاج وتنفيذ حملات التطعيم وتوسيع الإمدادات الطبية اللازمة. وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن شروع السودان في تنفيذ حملة للتطعيم 928 ألف شخص ضد الكوليرا في ولايتي غرب دارفور وغرب كردفان. وأوضح البيان أن حملة الاستجابة في غرب كردفان تنفذ في محليات النحود وادبندا والفولة. وأعلن البيان كذلك أن حملة استباقية ضد الكوليرا في كاس بجنوب دارفور وطويلة بشمال دارفور. أعلن مرصد كردفان حقوقي أن مناطق واسعة في غرب كردفان تعيش أوضاع شبه مغلقة جراء الصراع الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع، ما أدى إلى صعوبات كبيرة في وصول المساعدات الطبية والأدوية والغذاء للسكان. وقال الناطق الرسمي باسم المرصد مرتضى أحمد أن التدهور البيئي الناتج عن موسم الأمطار إلى جانب انتشار البعوض والذباب وتراكم المياه يزيد من المخاطر الصحية، وناشد المنظمات الإنسانية المحلية والإقليمية والدولية الضغط بصورة جادة على أطراف الصراع لفتح مسارات إنسانية آمنة تتيح وصول الدواء والغذاء إلى المناطق المتأثرة في غرب كردفان. ومن جانبها قالت الأمم المتحدة أن الجهات الفاعلة في المجال الإنساني توسع نطاق جهودها لتوفير المياه النظيفة في كردفان، حيث توفر شبكة مياه أعيد تأهيلها بدعم منظمة اليونيسيف في منطقة أبو جبيها مياه آمنة لنحو 25,000 شخص يوميا بمن فيهم 5,000 نازح. وأفادت منصفة تتبع النزوح بنزوح نحو 730 شخصا من قرى في منطقة العباسية بجنوب كردفان جراء تدهور الأمن وفرارهم إلى قرى أخرى بمحيط العباسية وحتى مدينة أم روابة. وجددت المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي الدعوة إلى أطراف لحماية المدنيين بما فيهم العاملون في القطاعين الصحي والإنساني وتسهيل إيصال المساعدة الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق. أعلن بمدينة نيالا يوم الثلاثاء نتيجة امتحانات الشهادة السودانية 2026 التي نظمتها تأسيس في المواقع الخاضعة لسيطرتها في دارفور كردفان، وأحرزت الطالبة يسرى آدم عبدالله المرتبة الأولى في امتحانات الشهادة الثانوية السودانية 2026 بنسبة 91.7% من مدرسة محي الدين الخاصة بنات بولاية غرب دارفور، وحل في المركز الثاني الطالب خالد الزين أمين رشيد بنسبة 91.6% من مدرسة الفرقان الخاصة بجنوب دارفور نيالا. أما المركز الثالث فهو مشترك بين الطالب هواء جوجة عثمان 91.3% من مدرسة أبو بكر ناصر الخاصة بنات ولاية غرب دارفور، والطالب أيمن عبد الماجد عبد الرحمن حامد عبد الله فرح الخاصة جنوب دارفور نيالا. وأعلن رئيس اللجنة الفنية الإشرافية للامتحانات حافظ أحمد عمر في مؤتمر صحفي بنيالا في هذا الخصوص:
4: الأول يسرى حامد آدم عبد الله، اسم الأم يسرية محمد عبد الله، النسبة 91.7% من مدرسة محي الدين الخاصة بنات غرب دارفور. الثاني خالد الزين أمين رشيد، الوالدة فاطمة يعقوب آدم، النسبة 91.6% من مدرسة الفرقان الخاصة. الثالث مشترك حواء جوجة نمال عثمان، الوالدة مريم عبد الكريم، النسبة 91.3% من مدرسة أبو بكر ناصر الخاصة بنات من غرب دارفور. الثالث مشترك أيمن عبد الماجد عبد الرحمن حامد، الوالدة فطومة محمد رزق، النسبة 91.3% من مدرسة عبد الله فرح الخاصة جنوب دارفور نيالا.
0: من جهة أخرى أعلن رئيس اللجنة الفنية الإشرافية للامتحانات حافظ أحمد أن عدد الطلاب المسجلين للامتحانات بلغ 10,664 طالبا وطالبة، جلس منهم 9,314 طالبا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 66%. وأضاف أن عدد الطالبات الجالسات للامتحانات بلغت 7,896 طالبة، الناجحات منهن 4,482 بنسبة نجاح 56.2%، أما الطلاب الجالسون فعددهم 2,668 طالبا، الناجحون منهم 1,652 بنسبة نجاح 61.9%. أقلق مخلصو الجمارك محلية وادي حلفة بالولاية الشمالية الطريق الرئيسي المؤدي إلى حظيرة الجمارك بمعبر أشكية الهدودي احتجاجا على الازدواج الضريبي بإضافة رسوم جديدة من قبل الأمن الاقتصادي الذي أنشأ نقطة تحصيل جديدة. وقال أحد المخلصين لراديو دبنجا أن سلطات الأمن الاقتصادي أنشأت نقطة تحصيل بقرب من الحظيرة الجمركية وفرضت رسوم جديدة لمتابعة التحرب من الإيرادات تحت مسمى الجودة على كل السلع والبضائع التجارية بما فيها الأجهزة المنزلية والأقراض الشخصية لعائدين من جمهورية مصر، مؤكدا أن الرسوم لا علاقة لها بالمواصفات، واصفا التحصيل بالجبايات غير القانونية. وأضاف في هذا الخصوص:
5: ناس الأمن الاقتصادي جاءوا النقطة بتاعت ارتكاز جنب الحظيرة الجمركية، قالوا والله لمتابعة الإيرادات والتهرب من الإيرادات. التهرب من الإيرادات كيف يا ناس؟ قالوا أي بضاعة طالعة من الحظيرة الجمركية لازم تكون تعمل لها جودة ومقاييس، اللي هو إيصال، مجرد إيصال بتاع تحصيل بس. قلنا تمام، في حاجات بتكون شخصية، في زول جايب تلاجة لبيته، في زول جايب بوتجاز لبيته، ده برضو لازم أنا أعمل لجودة؟ يقول لك أيوة لازم تعمل لجودة. آخر الأيام دي بيجوا يحسبوا لنا بالحبة، تشوف العربية فيها كم قطعة، يقول لك أنا داير جودة لكل القطع الفاربات، لا بيعرفوا شخصي، لا بيعرفوا ده عودة طوعية، لا بيعرفوا غيره عودة طوعية، يقول لك إلا جيب ورق من ناس المواصفات. بقت شغلة بتاعت همبة رسمي شعبي.
0: الخبر الأخير في النشرة، قالت منظمة أطباء بلا حدود أن جنوب كردفان تتحول إلى إحدى الجبهات الرئيسية للحرب، وأن استمرار القتال وتبدل خطوط المواجهة يدفع مزيدا من الأسر إلى النزوح في وقت يعاني فيه النظام الصحي من حشاشة شديدة، وتتزايد مخاطر تفشي الأوبئة مع موسم الأمطار. وفقا للمنظمة تستضيف أبو جبيهة في جنوب كردفان 57,880 نازحا موزعين على 62 موقعا، معظمهم من النساء والأطفال، ويعيش بعضهم في خيام لا تتجاوز مساحتها 10 أمتار مربع. ومنذ يونيو قدمت أطباء بلا حدود أكثر من 1,000,000 لتر من المياه إلى جانب خدمات مكافحة الملاريا وسوء التغذية ورعاية الأمهات ودعم حملات التطعيم وخدمات الطوارئ. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وأتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
6: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
7: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان اليوم لهذا اليوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر 2026. نستعرض معكم خلال الجولة أبرز التطورات والأحداث على الساحة السودانية، ومن بينها ردود الفعل حول الحوار السوداني السوداني وبيان مفوضية الاتحاد الأفريقي مع الكاتب الصحفي عثمان مرغني والقانوني المعيص حضره.

0: أزمة في السودان مع السفير عادل شرفي. الأوضاع الإنسانية لنازحي النيل الأزرق والمالحة بشمال دارفور مع آدم موسى أوباما ممثل منظمة مناصرة ضحايا دارفور. التطورات الاقتصادية وردود الفعل حول قرارات بنك السودان المركزي الأخيرة بشأن تحرير سعر الصرف. التطورات في جامعة الخرطوم والخطوات التصعيدية للأساتذة مع دكتور محمد أمين صديق عضو اللجنة التسييرية لهيئة النقابة لأساتذة جامعة الخرطوم. وكذلك سنتابع التطورات في ولاية غرب كردفان وإعلان الإدارة المدنية خلو الولاية من النزاعات القبلية مع رئيس الإدارة المدنية يوسف عليان. نبدأ الجولة بالملف السياسي، وفي إطار ردود الفعل من القوى السياسية والمحللين والكتاب حول الحوار السوداني في الداخل وبيان مفوضية الاتحاد الأفريقي بشأن الحوار، ينضم إلينا الكاتب الصحفي عثمان مرغني لنستمع إلى وجهة نظره وقراءته لهذه التطورات.
1: البيان الذي صدر من مفوضية الاتحاد الأفريقي جاء في وقت مهم جدا بالنسبة للجنة تهيئة الحوار السوداني، لأنه مع بدايات هذه اللجنة وابتداء أعمالها تحتاج لمثل هذا الدعم الإقليمي الذي يوفر بعد ذلك منصة لمزيد من الدعم الدولي. وبالتأكيد الاتحاد الأفريقي هو المنظمة الأولى المعنية باستقرار السودان، لكون السودان عضو فاعل في منظمة الاتحاد الأفريقي، وبالضرورة عندما تنشأ مثل هذه العلاقة القوية بين اللجنة، لجنة تهيئة الحوار والاتحاد الأفريقي منذ البداية، هذا يعني أن هناك نوع من الشراكة الداخلية والخارجية التي تساهم في تعزيز أعمال اللجنة دون أن تضر باستقلالها، لكونها لجنة سودانية تعمل وفق إطار سوداني وتسعى إلى أن يكون هناك حوار سوداني داخل السودان. الاتحاد الأفريقي يوفر نوع من التقديم إلى أطراف أخرى خارجية يمكن أن تكون أيضا معين لهذه اللجنة، خاصة في الأفق الدولي الذي يتمثل في الأمم المتحدة، بعض الدول المهمة التي كانت على اتصال مستمر بالأزمة السودانية مثل الولايات المتحدة بريطانيا والمنظمات الإقليمية الأخرى مثل الاتحاد الأوروبي.
0: وفي السياق نفسه وفيما يتعلق بالضمانات المؤقتة التي أعلنتها سلطات بورسودان وتصريحات وزير العدل بشأن شطب البلاغات في مواجهة المشاركين في الحوار السوداني، ينضم إلينا الخبير القانوني المعيس حضرة للوقوف على الأبعاد القانونية لهذه التصريحات والضمانات ومدى تأثيرها على المشاركين في الحوار.
2: السلام عليكم ورحمة الله مستمعي ومشاهدي إذاعة دبنجا. والله طبعا يعني حقيقة ملاحظتي الأساسية إنه السيد وزير العدل ده منذ تعيينه هو لا يتكلم عن اختصاصه كوزير عدل، دائما يتحدث عن النيابة العامة وعن العمل الجنائي. هذا الأمر منذ 2017 تم فصل النيابة العامة عن وزارة العدل، وأصبح وزير العدل لا علاقة له بالعمل الجنائي نهائيا، والنائب العام هو المختص. ولكن يلاحظ أن السيد وزير العدل دائما يتحدث في الأمور الجنائية وهذا ليس من اختصاصه. أولا وزير العدل ليس من حقه أن يتحدث عن حصانات أو عن غيرها أو شطب بلاغات، لأنه هذا هو أمر النيابة العامة. لكن يلاحظ أن النيابة العامة صامتة الغبور للأسف الشديد، والسيد وزير العدل يتحدث فيما لا يعنيه فيما لا يخصه، وتصريحات نفسها غير صحيحة وغير دقيقة. أنا يعني قرأتها إن البرهاني سوف يقدم إغرارا للذين سوف يحضرون الحوار أنه لن يتم القبض عليهم. أول اللفظ في حد ذاته لفظ غير صحيح من ناحية القانونية. البرهان لا يملك أن يقدم إغرارا، البرهان لا يملك أن يقدم مثل هذا الأمر، لأنه لا يملكه ولا يستحقه أن يقدمه. شطب البلاغات هي اختصاص النيابة العامة. النيابة العامة إذا رأت أن هذه البلاغات لا أساس لها من الصحة، يمكن النائب العام أن يستخدم سلطته تحت المادة 58 من قانون

0: الاجراءات الجنائية ويوقف هذه الاجراءات بغرار مسبب انه لا يرى سبب للاستمرار في هذه الدعوة. لكن يبدو انهم من يتحدثون عن الحوار في الداخل يريدون ان يناوروا ان يقدموا يعني مصيدة للذين يودون الحوار، وسوف تكون هذه البلاغات يعني سيف مسلط تحركه السلطة الموجودة في بورسودان أو في الخرطوم متى أرادت، ضد الذين يغفون ضدها وضد الذين يقولون لا للحرب وهكذا. لأن أصلا هذه البلاغات لا أساس لها من الناحية القانونية، هي بلاغات لا تقوم على شيء حقيقي، بلاغات فتحت ضد سياسيين لم يقوموا بأفعال، يعني تغويض النظام الدستوري، إثارة الحرب ضد الدولة، هذه أشياء يعني تحتاج إلى بيانات فعلية، قيام بأفعال وليس أقوال. السياسي كلامه كله أقوال، وهم النظام السابق والنظام الحالي جربون نفس المجرب، وبالتالي يعني للأسف وزير العدل يعني تصريحاته كلها مغلوطة وغير صحيحة من الناحية القانونية.
1: وفي ظل استمرار الحرب وتصاعد وتيرة القتال مع غياب أي مؤشرات واضحة على التوصل إلى حل سلمي وتعسر الجهود الدولية ولا سيما جهود الآلية الخماسية، يبرز السؤال إلى أين يتجه السودان في ظل استمرار الحرب وتفاقم الأزمة. للوقوف على هذه التساؤلات ينضم إلينا السفير عادل الشرفي ونستمع منه إلى قراءة حول مستقبل الأوضاع في السودان ومسارات الحل الممكنة.
2: في تقديري لا يجب التعامل مع ما وصلت إليه اللجنة الخماسية الآن باعتباره فشلا نهائيا، ولكن بالتأكيد هو تعثر واضح ومغلق، ويكشف أن المشكلة أكبر من مجرد عقد اجتماعات أو زيادة في عدد المبادرات. السودان في رأيي أصبح يعاني من مشكلة أساسية، وهي تعدد المبادرات وتعدد الوسطاء من دون وجود مركز ثقل سياسي قادر على توحيد هذه الجهود وتحويلها إلى ضغط حقيقي على أطراف الحرب. والخماسية نفسها لديها ميزة مهمة جدا، لأنها تجمع بين منظمات الاتحاد الأفريقي والإيجاد والجامعة العربية ثم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهذا من حيث المبدأ يمكن أن يكون قوة كبيرة إذا استطاعت هذه الأطراف أن تتحدث بصوت واحد. لكن السؤال الحقيقي هو هل تستطيع الخماسية أن تتجاوز مجرد التنسيق وعقد الاجتماعات إلى التأثير الفعلي في أطراف الحرب وفي الدول الإقليمية والدولية التي لها تأثير مباشر أو غير مباشر على الحرب؟ وهنا تظهر المشكلة الحقيقية، لأن الحرب في السودان لم تعد شأنا سودانيا داخليا فقط، بل أصبحت لها أبعاد إقليمية ودولية واضحة، وهناك مصالح وحسابات لدول مختلفة. لذلك لا يمكن الوصول إلى تسوية إذا ركزنا فقط على القوى السياسية السودانية وتركنا الأطراف الإقليمية والدولية المؤثرة خارج المعادلة. وأعتقد أن الخماسية إذا أرادت ألا تلقى مصير المبادرات السابقة فعليها أن تغير طريقة عملها. لا نحتاج إلى مبادرات جديدة كل مرة، ولا نحتاج إلى وثيقة جديدة كمان تقول لنا أن الحرب يجب أن تتوقف. الجميع يعرف ذلك. ما نحتاجه هو مسار واحد وضغط جاد واحد ورسالة دولية وإقليمية واضحة لأطراف الحرب بأن استمرار الحرب ستكون له تكلفة وأن السلام ستكون له فوائد وحوافز. كذلك أعتقد أن هناك خطأ يجب تجنبه، وهو محاولة الاتفاق منذ البداية على كل تفاصيل العملية السياسية. نحن نعرف أن السودانيين مختلفون اختلافا كبيرا حول قضايا كثيرة، شكل الدولة والجيش والفترة الانتقالية والدستور والعدالة الانتقالية والانتخابات وتقاسم السلطة وغيرها. إذا قلنا أن علينا أن نتفق على كل هذه القضايا قبل أن نبدأ فلن نبدأ أبدا.
1: سؤال سجلت حالات إصابة بالكوليرا في محلية الوضيع بولاد غرب كردفان وسط مطالب بالتدخل العاجل لاحتواء المرض والحد من انتشاره إلى المناطق الأخرى. ولمزيد من التفاصيل حول الوضع الصحي معنا في جولة السودان اليوم مرتضى أحمد الناطق الرسمي باسم مرصد كردفان الحقوقي.
3: ينتشر وباء الكوليرا بشكل كبير في محلية الوضيع بولاد غرب كردفان. نحن في مرصد كردفان الحقوقي سجلنا 10 حالات وفاة مؤكدة وأكثر من 40 إصابة خلال يومي الأحد والإثنين من هذا الأسبوع. من المؤكد أن هذه الحصيلة مرشحة للزيادة في ظل انتشار الوباء وسط السكان ويعني ضعف الرعاية الطبية. هناك انعدام شبه تام للأدوية المنقذة للحياة خاصة المحاليل الوردية البنادول، وكل ما من شأنه أنه يحيد من انتشار وباء الكوليرا هو منعدم. المنطقة تعيش في وضع شبه مغلق تماما جراء الصراع الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع. هناك صعوبة كبيرة جدا في وصول المساعدات الطبية، وصول الأدوية إلى هذه المنطقة. أيضا يعني هناك تدهور بيئي كبير جدا جراء مياه الأمطار وانتشار البعوض والذباب. كل هذه العوامل تجعل السكان في مواجهة خطر حقيقي وهو الوباء الكوليرا. نحن في مرصد كردفان بالناشد المنظمات المحلية والإقليمية والدولية إنها تضغط بشكل جدي على أطراف الصراع الجيش وقوات الدعم السريع في إنهم يسمحوا بفتح مسارات إنسانية آمنة بغرض وصول الأدوية والغذاء لكل المحتاجين في ولاية غرب كردفان، خاصة الذين يعني المناطق المتأثرة بوباء الكوليرا. الوضع كارثي ويتطلب تدخلات عاجلة، وأي تأخير يقابل مزيد من الإصابات ومزيد من الوفيات جراء وباء الكوليرا.
1: تشهد محلية المالحة بولاية شمال دارفور أوضاع إنسانية متردية وسط نداءات عاجلة من أجل التدخل وتوفير المساعدات الإنسانية للمتضررين. ولمزيد من التفاصيل حول الأوضاع الإنسانية في المحلية معنا في جولة السودان اليوم آدم موسى أوباما ممثل منظمة مناصرة ضحايا دارفور.
4: شكرا جزيلا إذاعة راديو دبنغا. حقيقة تفاقم الأوضاع الإنسانية للنازحين بمحلية المالحة بولاية شمال دارفور. تشهد المحلية انهيار كبير في الخدمات الأساسية المتمثلة في الغذاء والصحة، إضافة إلى المواد الاستهلاكية، مع ارتفاع كبير للأسعار، وهنالك ندرة كبيرة جدا في المواد الغذائية. وتم تسجيل حالات سوء تغذية وسط المواطنين بصورة كبيرة، وده بيهدد الحياة بتاعة الناس. إضافة لذلك توقف الحركة التجارية بين مدينة مالحة والولاية الشمالية، وده نتيجة للظروف بتاعة الحرب والقرارات الاقتصادية التي فرضتها حكومة الولاية الشمالية، والتي منعت عبور القوافل التجارية بين الولاية الشمالية وإقليم دارفور. وهذه القوافل هي التي تساهم في توفير المواد الغذائية والمواد الضرورية للحياة. فحياة المواطنين مهددة بشكل كبير. نحن كمنظمة مناصرة ضحايا دارفور أصدرنا بيان وطالبنا في رسالة عاجلة إلى المنظمات الدولية وإلى المنظمات المحلية بضرورة التدخل العاجل لتوفير المواد الغذائية المتمثلة في الرز والذرة والدقيق، إضافة للسكر وحليب الأطفال، إضافة لذلك الأدوية المنقذة للحياة بالنسبة للمواطنين اللي بيعانوا من أمراض المزمنة والضغط وخلافه. إضافة لذلك إنه هذا العام الموسم الزراعي غير مبشر نسبة لقلة الأمطار وكذا، لذلك نحن بنطالب المؤسسات الدولية إنه تتدخل بشكل عاجل ولتقديم الغذاء والاحتياجات الضرورة بالنسبة للمواطنين، وضرورة إنه الناس ترسل قوافل إنسانية بشكل آجل للمواطنين. وبرضو من طالب الأطراف بتاعت النزاع بضرورة فتح الممرات الإنسانية، وعلى الوالي الشمالية بوقف هذه القرارات، لأن هنالك أكثر من 400 شاحنة محملة بمواد غذائية متجهة إلى إقليم كردفان ودارفور تم إيقافها من قبل اللجنة الأمنية والخلية الأمنية في الولاية الشمالية. لذلك نحن كمنظمة إنسانية بنطالب وندعو بوقف هذا القرار الجائر فورا، لأن هذا القرار بيحدد حياة أكثر من 10 مليون مواطن موجودين في إقليم كردفان ودارفور. وبرضو بنطالب ضرورة توسيع المناصرة بشكل جيد حتى تتمكن المواطنين من الحصول على المواد والخدمات الأساسية. آدم موسى أوباما، منظمة مناصرة ضحايا دارفور.
1: وفي السياق ذاته، تشهد مناطق النزاع في إقليم النيل الأزرق أوضاع إنسانية وأمنية بالغة الخطورة وسط تزايد معاناة النازحين وتدهور الأوضاع المعيشية. ولمزيد من التفاصيل حول الملف ينضم إلينا آدم موسى أوباما، ممثل منظمة مناصرة ضحايا دارفور.
4: كذلك تدهور الأوضاع الإنسانية في إقليم النيل الأزرق، وده نتيجة برضو لاستمرار المعارك في هذه المناطق وعدم توفر الأمن. وده وفقا لشهود أيان المنظمة استطلت عراهم إنه هنالك نزوح من محلية جيسان إلى محلية ود الماحي بإقليم النيل الأزرق، مع وصول موجة جديدة من الأسر إلى القرية 4 والقرية 5 التابعة لمحلية ود الماحي. وعدد النازحين يقدر ب 700 أسرة يعيشون في أوضاع إنسانية صعبة، إضافة لذلك عدد الأفراد في قرابة 2000 شخص، ديل غالبيتهم من النساء والأطفال بمروا بأوضاع إنسانية كارثية. ووصلوا لهذه المناطق في 29 أغسطس 2026 هربا من العمليات العسكرية المستمرة بين الأطراف النزاع وتدهور الأوضاع الأمنية. وصلت هذه الأسر في رحلة شاقة مستخدمين المراكب والبابورات الجرارات وعليهم آثار الإرهاق، ودي أوضاع صعبة جدا. وهنالك نقص كبير في المواد الغذائية والمواد الصحية وخاصة مستلزمات الأطفال ومياه الشرب والرعاية الصحية الأولية، إضافة لذلك مواد الإيواء. لذلك أطلقنا نداء إنساني عاجل لكل المنظمات المحلية والإقليمية والدولية بضرورة التدخل العاجل لتقديم المساعدات لمواطني النيل الأزرق. وبرضو بالناشط أطراف الحرب بضرورة إعلان هدنة إنسانية بشكل عاجل حتى تتمكن المنظمات بتوصيل الخدمات للمحتاجين.
1: وفي الشأن الاقتصادي وفيما يتعلق بقرارات بنك السودان المركزي الأخيرة بتحرير سعر الصرف والسماح للبنوك بشراء حصائل الصادرات بالسعر الذي يحدده البنك، استبعد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الناير أن يكون القرار سببا في ارتفاع سعر الدولار. معنا الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الناير لمزيد من التوضيح.
5: السلام عليكم أخي الكريم. الانخفاض الحصل في التجنيه السوداني له عدة أسباب، يمكن القرار الأخير الخاص بالبنك المركزي إذا يلي تحرير سعر الصرف أو السماح للبنوك بشراء حصائل الصادر بالسعر الذي يحدده البنك، وإذا البنك ليس لديه رغبة في الشراء أو عجز عن ذلك يحيل الأمر للبنك المركزي يقوم بالشراء. دي كان خطوة ممتازة جدا بتشجع المصدرين. المصدرين كانوا بيعانوا من التعقيدات الخاصة ببيع حصائل الصادر. دي كانت خطوة ممتازة جدا بتشجع المصدرين لأنه يبيعوا حصائل الصادر بالسرعة المطلوبة، وبتعجل حكاية أنه يتم بيع حصائل الصادر وعدم التأخر بصورة كبيرة في تسوية أمر حصائل الصادر. لكن هذه السياسة طبعا تحتاج أنه البنك المركزي يضخ في المرحلة الأولى، يعني على الأقل لمدة شهر أو شهرين إلى حين يعني بداية استقطاب النقد الأجنبي قبل البنوك. بعد ذلك يخلق نوع من التوازن وزيادة الاحتياطي الموجود. واحدة من الأشياء المهمة جدا. الجانب الآخر من المعالجات السريعة المتاحة حاليا هو موضوع الذهب. الذهب ده لابد من اتخاذ السياسات التي تؤمن استفادة الاقتصاد بالكامل من هذا المعدن النفيس. احنا تحدثنا من قبل عن إنشاء بورصة للذهب، يعني احنا لنا أكثر من 10 سنوات ننادي بإنشاء بورصة للذهب. البورصة يمكن تخلق سوق منظم يمنح أسعار تشجيعية، يجعل المعدنين يأتون للداخل بدلا من تهريب الذهب للخارج، والنظر في إمكانية تحويل التعدين التقليدي إلى قطاع منظم. أنا أفتكر الذهب وحده في المدى القصير ممكن إذا تم التعاون معه بسياسات اقتصادية متميزة ومدرومة بإجراءات لإحكام المنافس لمنع التهريب، ممكن يحدث تحول كبير جدا في الاقتصاد السوداني بصورة كبيرة. أما الحديث عن معالجات في المدى المتوسط والبعيد يتعلق به قضية الإنتاج والإنتاجية، زيادة الإنتاج والإنتاجية من أجل زيادة الصادرات وإحلال الواردات وخفض العجز في الميزان التجاري. أما من الحلول القصيرة أيضا مع موضوع الذهب، لابد من التفكير في طرح عملة جديدة واستبدال العملة الموجودة، لأنه بتمكن القطاع المصرفي تماما من معرفة مصادر الأموال المنبوبة وغيرها من الأشياء، وإيقاف نزيف العملات المزورة التي تستغل للتأثير سلبا على الاقتصاد السوداني أو الإضرار بالاقتصاد السوداني. كل هذه المعالجات تحتاج منظومة من السياسات متكاملة، تحتاج متابعة في التنفيذ، يحتاج أحكام رادعة للذين تسول لهم أنفسهم أن يسعوا للتخريب الاقتصاد السوداني، سواء كان بتهريب الذهب أو تهريب المنتجات الأخرى أو ضخ عملات مزورة أو غيرها من الأشياء. لابد إن لم يكن هناك يعني أحكام رادعة وسياسات رادعة يمكن أن تستمر هذه الأشياء. لذلك لابد من ضبط هذا الأمر بصورة كبيرة واتباع السياسات التي ذكرناها. شكرا.
1: أعلنت الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم تشكيل 3 لجان متخصصة للعمل على حماية الجامعة وحقوق وكرامة الأساتذة والطلاب والعاملين في وقت أكدت فيه دعمها لأي خطوات تصعيدية يقرها الأساتذة، وذلك عقب الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها إدارة الجامعة فيما يتعلق بحقوق الأساتذة والمرتبات والإجراءات المرتبطة بعودة العمل واستمرار الدراسة. للمزيد من التفاصيل معنا دكتور محمد أمين صديق، عضو اللجنة التسييرية للهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم.
6: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جزيل الشكر والتقدير لراديو دبنجا لإتاحة الفرصة مرة ثانية لأن نتكلم في قضايا هامة تهم الوطن وتهم جامعة الخرطوم. بنتكلم عن البيان المهم الذي صدر صباح اليوم من اللجنة التسييرية للهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم. بذلت الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم جهود كبيرة في التواصل مع إدارة الجامعة، أرسلت 3 خطابات للجلوس مع إدارة الجامعة والتفاكر معها حول القضايا الراهنة التي نرى أنه في القرارات اللي طلعت من إدارة الجامعة ومن وزير التعليم العالي معوق كبير جدا للعملية التعليمية والاستقرار الجامعة والأساتذة والطلاب. ولم تجي هذه المخاطبات، كان مصير هذه المخاطبات التجاهل، فما عاد في بالنسبة لقضايا مصيرية مثل هذه القضايا تمس الأساتذة والطلاب واستقرار الجامعة والعملية التعليمية ككل إلا عمليات التصعيد. اجتمعت اللجنة التسييرية للهيئة النقابية مع القاعدة بتاعتها مع الجمعية العمومية في لقاء تشاوري وخرجت منه بي إنها تكون 3 لجان لدراسة هذا الوضع وترفع تقاريره متى ما تكتمل، وهي اللجنة القانونية ولجنة استمرارية الدراسة ولجنة الاتصال المؤسسي. مع تصاعد الأحداث بالنسبة للتوقيع الحضوري في يونيو وربط المرتبات بالتوقيع الحضوري في أغسطس، وكلما مشت فيه الجامعة وعدم التواصل أصدرنا هذا البيان. واللجنة التسييرية للهيئة النقابية تؤكد على أنه حقوق الأساتذة وحقوق الطلاب واستمرارية العملية التعليمية، هذا إرث لجامعة الخرطوم، إرث وطني عريق فيه عمل كبير جدا على مدى عشرات السنين منذ تاريخ الجامعة أثبتت مكانتها. فكل العمل اللي ماشي من قرارات مشحفة ما هو إلا تدمير لجامعة الخرطوم وتدمير لهذا الإرث بأكثر مما فعلوا التدمير المادي في تدمير المباني والمختبرات نتيجة للحرب. فبهذه الصورة اللجنة التسييرية بقى ما في حاجة غير التصعيد، وتقف مع كل الأساتذة في كلياتهم المختلفة في إنهم يتخذوا أي خطوة من الخطوات المناسبة لكل كلية على حسب موقعها في عمليات التصعيد، ولن نألو جهدا في الدفاع عن حقوق الأساتذة وعن هذه المؤسسة الوطنية.
1: المستمعين الأفاضل، قبل الختام نبقى مع يوسف عوض الله عليان رئيس الإدارة المدنية لولاية غرب كردفان الذي أعلن خلو الولاية من النزاعات القبلية، وذلك أثناء مراسم أداة القسم الدستوري للمدراء العامين والمدراء التنفيذيين الجدد.
7: حقيقة نحن في تطبيق أهداف الإدارة المدنية ممكن الفترة الفاتت كلها كل جهدنا كان متحقق على مستوى تحرير الولاية، والكلام ده قلنا في المؤتمر الصحفي بتاع هذا الحكومة الفاتت، وبعدها طوالي بعد تحرير الولاية يمكن اتحولنا ركزنا جهدنا في محلية بابانوسة. نشكر الإدارة الأهلية قبل يومين عملوا مؤتمر لإعمار مدينة بابانوسة، نحن يمكن رجعنا في بابانوسة الخدمات الأساسية، لكن نطمح في المزيد عبر المنظمات الوطنية والعالمية وكده. وكذلك مدينة النهود ممكن كان ركزنا كل جهدنا في تحقيق الأمن في مدينة النهود، وممكن الآن النهود فيها كل الخدمات الأساسية، المستشفيات فاتحة، المدارس فاتحة لحد امتحنا فيها الشهادة السودانية، أنا أفتكر دي نعمة كبيرة جدا جدا. وكذلك المساعدات الإنسانية اللي تقدمت، آخر مساعدات إنسانية خاطبناها يوم الجمعة في مدينة بزبط بحضور المدير التنفيذي ومكتب غايساني لغوات الدعم السريع وكل المنظمات. نحن أفتكر على مستوى السلم الاجتماعي مع الإدارة الأهلية ممكن الآن أعلن الولاية خالية من المشاكل القبلية، لكن برضو في بعض الهنات بتقع هنا وهناك، ودي كل في كل العالم موجود المشاكل الداخلية وما بتقدر تسيطر على سيطرة كاملة. الهدف الثاني من تغيير الإدارة المدنية توسيع المشاركة السياسية، توسيع المشاركة السياسية وخاصة في شمال الولاية. نحن الفترة الفاتت لما كان أسست الإدارة المدنية وتشكلت الإدارة المدنية عبر المجلس الاستشاري لغاية قوات الدعم السريع والمجلس الاستشاري الولاي مع رئيس الإدارة المدنية، كانت النهوض في الحركة الإسلامية، وكانت مدينة الخوي كذلك، وكان جزء من محلية ودبندا في يد الجيش وجزء من محلية الوضية. لكن نحن برضو من الأهداف الأساسية والتشكيل الجديد للإدارة المدنية وسعنا الربع الجغرافية السياسية للإدارة المدنية، وخطينا شمال الولاية دخلنا في الإدارة المدنية في المدراء العامين وفي المدراء التنفيذيين عشان نقدر نسوق الولاية كلها مع بعض. دي الحاجات الأساسية، خلاف كده ما في أي هدف تاني وما في أي جند تاني.
1: وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام جولة السودان اليوم ليوم الأربعاء الموافق الثاني من سبتمبر عام 2026. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، ونلتقي بكم في جولة جديدة. تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء. بابانوسا 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
8: نحبينا ونحن التابعين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما يمديانا راني في التراب ذاته.
1: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
9: المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
10: الأبيض 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية، نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
11: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحياة ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
10: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
12: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.
13: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
14: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر 2026. المتحدث باسم لجنة الحوار عثمان مرغني لراديو دبنجا يقول: الاتحاد الأفريقي بواب الدخول اللجنة للمجتمع الدولي ونرحب بالبيان. عثمان مرغني يؤكد أن لجنة الحوار مستقلة وتعمل وفق إطار وطني تستهدف إدارة حوار شامل ومباشر بين السودانيين داخل أراضيهم. القوى السودانية المناهضة للحرب ترسل مذكرة وشكوى رسمية لمجلس السلم والأمن الأفريقي وتطالب بسحب ترحيبه بمبادرة الحوار السوداني. مذكرة القوى المناهضة للحرب تحذر أي حوار جزئي يدار من الخرطوم ودون أي التزام بوقف الأداعيات يرسخ وضعية تقسيم السودان. رئيس هيئة أركان الجيش الفريق ياسر عطا يقول: الجيش ماضي في توسيع عملياته البرية والجوية، ولا مجلس الأمن الدولي ولا الإمارات تستطيع إيقافه. أشر حالات وفاة بالكوليرا في محلية الوضية بغرب كردفان وأكثر من 2600 حالة إصابة في عدد من الولايات. حملة لتطعيم 928 ألف شخص ضد الكوليرا في ولايتي غرب دارفور وغرب كردفان وأخرى استباقية في كاسوة طويلة. الأمم المتحدة وشركائها والصحة العالمية يكثفون جهود مكافحة الكوليرا وتوزيع الإمدادات الطبية اللازمة للولايات المنكوبة. المنظمة الدولية للهجرة تعلن فرار 730 شخصا من عدة قرى في منطقة العباسية بجنوب كردفان جراء تدهور الأمن. أوشا تقول: المنظمة الإنسانية تواصل تقديم المساعدات المنقذة للحياة في السودان على الرغم من النزاعات الدائرة ونقص التمويل. احتجاجات لمخلصي الجمارك في وادي حلفة على إنشاء جهاز الأمن الاقتصادي نقطة تحصيل بالقرب من حظيرة معبر أشكيت بالولاية الشمالية. أطباء بلا حدود تقدم أكثر من 1 مليون لتر من المياه وخدمات لمكافحة الملاريا وسوء التغذية ل 57 ألف نازح من أبو جبيهة بولاية جنوب كردفان. أعزائي المستمعين أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وأتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم وحييكم وقدم إليكم نشرة الأخبار لهذا اليوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر 2026 أستهلها بالعناوين. المتحدث باسم لجنة الحوار عثمان مرغني لراديو دبنجا: الاتحاد الأفريقي بوابة دخول اللجنة للمجتمع الدولي ونرحب بالبيان. القوى السودانية المناهضة للحرب ترسل مذكرة وشكوى رسمية لمجلس السلم والأمن الأفريقي وتطالب بسحب ترحيبه ومبادرة الحوار السوداني. رئيس هيئة أركان الجيش الفريق ياسر عطا يقول: الجيش ماضي في توسيع عملياته البرية والجوية ولا مجلس الأمن الدولي والإمارات تستطيع إيقافه. أشر حالة وفاة بالكوليرا في محلية العضية بغرب كردفان وأكثر من 2600 حالة إصابة في عدد من الولايات. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. قال رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الفريق أول ياسر عطا أن الجيش ماضي في توسيع عملياته البرية والجوية وأن لا مجلس الأمن الدولي ولا دولة الإمارات ولا أي دولة أخرى تستطيع إيقافه. وقال العطا خلال مخاطبة حشدا من قوات الاحتياط في غرب كردفان أن الأيام المقبلة ستشهد تحركا عسكريا كبيرا، مضيفا: أنتم ستتحركون، إخوانكم سيتحركون من اتجاهات كثيرة، وبحمد الله الإمكانيات كلها ميسرة جوا وأرضا، سنهجم عليهم من كل اتجاه، أي اتجاه سيكون فيه متحرك وإثنان، والسماء مليانة. وأضاف العطا قائلا: لن يستطيع مجلس الأمن إيقافنا ولن تستطيع الإمارات ولا الدول المتآمرة في الإقليم إيقافنا، لأننا على حق. وأضاف ياسر عطا في هذا الخصوص:
1: نحن بإذن الله يا شباب إنتم حتتحركوا من اتجاه، وعندكم أخوانكم تاني كتر حتتحركوا من اتجاهات كثيرة، وكلهم جاهزين أخواننا، والإمكانيات جوا وأرضا كلها متيسرة بنفس المستوى، هنهجم عليه من كل الاتجاهات يا اخوانا. اي اتجاه هيكون فيه متحرك ومتحركين، والسماء مليانه، لن تستطيع الامارات ايقافنا، ولن يستطيع مجلس الامن ايقافنا، ولن تستطيع الدول المتعامله في الاقليم او خارجه ايقافنا، لاننا على الحق.
0: يذكر ان تصريحات رئيس هيئه اركان الجيش الفريق العطا جاءت بعد أيام من طرح الولايات المتحدة أمام مجلس الأمن الدولي مقترحا لتوسيع حظر الأسلحة المفروضة على دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، ألا يخطي بصورة صريحة الطائرات المسيرة ومكوناتها والتقنيات المرتبطة بها. وكان كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بوليس قد قال خلال جلسة مجلس الأمن في 24 أغسطس أن استمرار الدعم المالي والعسكري والسياسي الخارجي لطرفي النزاع يشكل أحد المحركات الأساسية للحرب، وأدعى إلى تشديد العقوبات الدولية وتوسيع الحظر بهدف دفع الطرفين إلى التفاوض وإنهاء القتال. أكد المتحدث باسم لجنة الحوار السوداني عثمان مرغني في تصريحات لراديو دبنجا أن البيان الصادر عن مفوضية الاتحاد الأفريقي الذي رحب بالحوار السوداني جاء في توقيت بالغ الأهمية بالنسبة للجنة تهيئة الحوار، نظرا لكونه يتزامن مع انطلاق أعمالها وابتدار نشاطها. وأوضح مرغني أن اللجنة في هذه المرحلة التأسيسية تحتاج إلى مثل هذا الدعم الإقليمي الذي يمثل ركيزة أساسية للانطلاق نحو كسب المزيد من الدعم الدولي، مشددا على أن الاتحاد الأفريقي يظل المنظمة الأولى المعنية باستقرار السودان بحكم عضويته الفاعلة فيه. وأضاف المتحدث باسم لجنة الحوار السوداني عثمان مرغني لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: البيان الذي صدر من مفوضية الاتحاد الأفريقي جاء في وقت مهم جدا بالنسبة للجنة تهيئة الحوار السوداني، لأنه مع بدايات هذه اللجنة وابتدار أعمالها تحتاج لمثل هذا الدعم الإقليمي الذي يوفر بعد ذلك منصة لمزيد من الدعم الدولي. وبالتأكيد الاتحاد الأفريقي هو المنظمة الأولى المعنية باستقرار السودان لكون السودان عضو فاعل في منظمة الاتحاد الأفريقي.
0: وحول دلالات بيان المفوضية المرحب قال عثمان مرغني: نشوء مثل هذه العلاقة القوية الوثيقة بين لجنة تهيئة الحوار والاتحاد الأفريقي منذ البدايات يعكس بناء نوع من الشراكة المتوازنة بين الداخل والخارج، والتي تؤدي دورا مفصليا في تعزيز أعمال اللجنة ودفع مسارها دون أن يؤثر ذلك بأي شكل من الأشكال أو يضر باستقلاليتها باعتبارها لجنة سودانية خالصة تعمل وفق إطار وطني وتستهدف إدارة حوار شامل ومباشر بين السودانيين داخل أراضيهم. وأضاف المتحدث باسم اللجنة أن الاتحاد الأفريقي يمتلك القدرة على تقديم تسهيلات والتواصل مع أطراف خارجية أخرى لتكون عونا وسندا لعمل اللجنة لا سيما على الساحة الدولية والمؤسسات العمومية. وفي مقدمتها الأمم المتحدة والدول ذات التأثير المباشر بملف الأزمة السودانية مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا إلى جانب التكتلات الدولية كالاتحاد الأوروبي. وأضاف عثمان مرغني لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: وبالضرورة عندما تنشأ مثل هذه العلاقة القوية بين اللجنة لجنة تهيئة الحوار والاتحاد الأفريقي منذ البداية، هذا يعني أن هناك نوع من الشراكة التي الشراكة الداخلية والخارجية التي تساهم في تعزيز أعمال اللجنة دون أن تضر باستقلالها لكونها لجنة سودانية تعمل وفق إطار سوداني وتسعى إلى أن يكون هناك حوار سوداني داخل السودان.
0: وفي ذات الموضوع تقدمت القوى السودانية المناهضة للحرب بمذكرة حملت شكوى رسمية إلى مجلس السلم والأمن الأفريقي ومفوضية الشؤون السياسية والسلم والأمن ترفض وتدين فيها بيان مفوضية الاتحاد الأفريقي الصادر في 31 أغسطس الماضي والذي رحب بمبادرة الحوار السوداني السوداني التي أعلنها قائد الجيش البرهان. وأوضحت المذكرة أن البيان جاء متجاوزا لموقف مجلس السلم والأمن الأفريقي إذ خلى من أي إشارة إلى الهدنة الإنسانية أو وقف إطلاق النار الذي اعتبره المجلس أولوية قصوى لا يجب تأخيرها، كما أن ترحيب بمبادرة يتحكم بها منفردا ذات القائد العسكري الذي قاد انقلاب أكتوبر 2021 يخالف جوهر قرار تعليق وضعية السودان الساري حتى الاستعادة الفعلية لسلطة مدنية ذات مشروعية وسياسة عدم التسامح مطلقا مع التغييرات غير الدستورية للحكم. وحذرت من أن حوارا جذيا يدار من منطقة سيطرة طرف واحد من الأطراف المتقاتلة في البلاد دون مشاركة غالب أهل السودان ودون أي التزام بوقف الأدعيات يرسخ وضعية تقسيم السودان سياسيا ليضاف إلى التقسيم القائم فعلا على الأرض جراء استمرار الحرب. أعلن مرصد كردفان الحقوقي تسجيل 10 حالات وفاة مؤكدة وأكثر من 40 إصابة بوباء الكوليرا في محلية الوضية بولاية غرب كردفان خلال يومي الأحد والاثنين من هذا الأسبوع. وقال الناطق الرسمي باسم مرصد كردفان الحقوقي مرتضى أحمد في تصريح لراديو دبنجا إن وباء الكوليرا ينتشر بصورة واسعة في محلية الوضية وإن الحصيلة المسجلة حتى الآن مرشحة للزيادة مع استمرار انتشار المرض وسط السكان. وأوضح أن المنطقة تعاني من انعدام شبه تام للأدوية والمستلزمات الطبية المنقذة للحياة خاصة المحاليل الوريدية والأدوية الأساسية المستخدمة في التعاون مع الحالات المصابة، الأمر الذي يفاقم من مخاطر انتشار الوباء وارتفاع عدد الوفيات. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: ينتشر وباء الكوليرا بشكل كبير في محلية الوضية بولاية غرب كردفان. نحن في مرصد كردفان الحقوقي سجلنا 10 حالات وفاة مؤكدة وأكثر من 40 إصابة خلال يومي الأحد والإثنين من هذا الأسبوع. من المؤكد أنه هذه الحصيلة مرشحة للزيادة في ظل انتشار الوباء وسط السكان ويعني ضعف الرعاية الطبية، هناك انعدام شبه تام للأدوية المنقذة للحياة خاصة المحاليل الوردية البنادول.
0: وبدورها قالت منظمة الصحة العالمية أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 2600 حالة إصابة بالكوليرا حتى أوائل شهر أغسطس في ولايات متعددة، وإن مناطق كردفان تعد بؤرة التفشي الأخير. وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي أن الأمم المتحدة وشركاؤها يكثفون جهود مكافحة الكوليرا حيث يواصل عاملون في المجال الصحي تقديم العلاج وتنفيذ حملات التطعيم وتوسيع الإمدادات الطبية اللازمة. وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن شروع السودان في تنفيذ حملة للتطعيم 928 ألف شخص ضد الكوليرا في ولايتي غرب دارفور وغرب كردفان. وأوضح البيان أن حملة الاستجابة في غرب كردفان تنفذ في محليات النحود وادبندا والفولة. وأعلن البيان كذلك أن حملة استباقية ضد الكوليرا في كاس بجنوب دارفور وطويلة بشمال دارفور. أعلن مرصد كردفان حقوقي أن مناطق واسعة في غرب كردفان تعيش أوضاع شبه مغلقة جراء صراع دائر بين الجيش وقوات الدعم السريع ما أدى إلى صعوبات كبيرة في وصول المساعدات الطبية والأدوية والغذاء للسكان. وقال الناطق الرسمي باسم المرصد مرتضى أحمد أن التدهور البيئي الناتج عن موسم الأمطار إلى جانب انتشار البعوض والذباب وتراكم المياه يزيد من المخاطر الصحية، وناشد المنظمات الإنسانية المحلية والإقليمية والدولية الضغط بصورة جادة على أطراف الصراع لفتح مسارات إنسانية آمنة تتيح وصول الدواء والغذاء إلى المناطق المتأثرة في غرب كردفان. ومن جانبها قالت الأمم المتحدة أن الجهات الفاعلة في المجال الإنساني توسع نطاق جهودها لتوفير المياه النظيفة في كردفان، حيث توفر شبكة مياه أعيد تأهيلها بدعم منظمة اليونيسيف في منطقة أبو جبيها مياه آمنة لنحو 25 ألف شخص يوميا بمن فيهم 5000 نازح. وأفادت منصفة تتبع النزوح بنزوح نحو 730 شخصا من قرى في منطقة العباسية بجنوب كردفان جراء تدهور الأمن وفرارهم إلى قرى أخرى بمحيط العباسية وحتى مدينة أم روابة. وجدد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي الدعوة إلى أطراف لحماية المدنيين بمن فيهم العاملون في القطاعين الصحي والإنساني وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق. أعلن بمدينة نيالا يوم الثلاثاء نتيجة امتحانات الشهادة السودانية 2026 التي نظمتها تأسيس في المواقع الخاضعة لسيطرتها في دارفور كردفان، وأحرزت الطالبة يسرى آدم عبدالله المرتبة الأولى في امتحانات الشهادة الثانوية السودانية 2026 بنسبة 91.7% من مدرسة محي الدين الخاصة بنات بولاية غرب دارفور، وحل في المركز الثاني الطالب خالد الزين أمين رشيد بنسبة 91.6% من مدرسة الفرقان الخاصة بجنوب دارفور نيالا. أما المركز الثالث فهو مشترك بين الطالب هواء جوجة عثمان 91.3% من مدرسة أبو بكر ناصر الخاصة بنات ولاية غرب دارفور، والطالب أيمن عبد الماجد عبد الرحمن حامد عبد الله فرح الخاصة جنوب دارفور نيالا. وأعلن رئيس اللجنة الفنية الإشرافية للامتحانات حافظ أحمد عمر في مؤتمر صحفي بنيالا في هذا الخصوص:
4: الأول يسرى حامد آدم عبدالله، اسم الأم يسرية محمد عبدالله، النسبة 91.7% من مدرسة محي الدين الخاصة بنات غرب دارفور. الثاني خالد الزين أمين رشيد، الوالدة فاطمة يعقوب آدم، النسبة 91.6% من مدرسة الفرقان الخاصة. الثالث مشترك حواء جوجة نمال عثمان، الوالدة مريم عبد الكريم، النسبة 91.3% من مدرسة أبو بكر ناصر الخاصة بنات من غرب دارفور. الثالث مشترك أيمن عبد الماجد عبد الرحمن حامد، الوالدة فاطمة محمد رزق، النسبة 91.3% من مدرسة عبد الله فرح الخاصة جنوب دارفور نيالا.
0: من جهة أخرى أعلن رئيس اللجنة الفنية الإشرافية للامتحانات حافظ أحمد أن عدد الطلاب المسجلين للامتحانات بلغ 10,664 طالبا وطالبة، جلس منهم 9,314 طالبا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 66%. وأضاف أن عدد الطالبات الجالسات للامتحانات بلغت 7,896 طالبة، الناجحات منهن 4,482 بنسبة نجاح 56.2%، أما الطلاب الجالسون فعددهم 2,668 طالبا، الناجحون منهم 1,652 بنسبة نجاح 61.9%. أقلق مخلصو الجمارك محلية وادي حلفة بالولاية الشمالية الطريق الرئيسي المؤدي إلى حظيرة الجمارك بمعبر أشكية الهدودي احتجاجا على الازدواج الضريبي بإضافة رسوم جديدة من قبل الأمن الاقتصادي الذي أنشأ نقطة تحصيل جديدة. وقال أحد المخلصين لراديو دبنغا أن سلطات الأمن الاقتصادي أنشأت نقطة تحصيل بقرب من الحظيرة الجمركية وفرضت رسوم جديدة لمتابعة التحرب من الإيرادات تحت مسمى الجودة على كل السلع والبضائع التجارية بما فيها الأجهزة المنزلية والأقراض الشخصية لعائدين من جمهورية مصر، مؤكدا أن الرسوم لا علاقة لها بالمواصفات، واصفا التحصيل بالجبايات غير القانونية. وأضاف في هذا الخصوص:
5: ناس الأمن الاقتصادي جاءوا النقطة بتاعت ارتكاز جنب الحظيرة الجمركية، قالوا والله لمتابعة الإيرادات والتهرب من الإيرادات. التهرب من الإيرادات كيف يا ناس؟ قالوا أي بضاعة طالعة من الحظيرة الجمركية لازم تكون تعمل لها جودة ومقاييس، اللي هو إيصال، مجرد إيصال بتاع تحصيل بس، قلنا تمام. في حاجات بتكون شخصية، في زول جايب تلاجة لبيته، في زول جايب بوتجاز لبيته، ده برضو لازم أنا أعمل له جودة؟ يقول لك أيوة لازم تعمل له جودة. آخر الأيام دي بيجوا يحسبوا لنا بالحبة، تشوف العربية فيها كم قطعة، يقول لك أنا داير جودة لكل القطع في العربات، لا بيعرفوا شخصي، لا بيعرفوا ده عودة طوعية، لا بيعرفوا غيره عودة طوعية، يقول لك إلا جيب ورق من أصل المواصفات. بقت شغلة بتاعت همبتة رسمي شعبي.
0: الخبر الأخير في النشرة، قالت منظمة أطباء بلا حدود أن جنوب كردفان تتحول إلى إحدى الجبهات الرئيسية للحرب، وأن استمرار القتال وتبدل خطوط المواجهة يدفع مزيدا من الأسر إلى النزوح في وقت يعاني فيه النظام الصحي من حشاشة شديدة، وتتزايد مخاطر تفشي الأوبئة مع موسم الأمطار. وفقا للمنظمة تستضيف أبو جبيهة في جنوب كردفان 57,880 نازحا موزعين على 62 موقعا، معظمهم من النساء والأطفال، ويعيش بعضهم في خيام لا تتجاوز مساحتها 10 أمتار مربع. ومنذ يونيو قدمت أطباء بلا حدود أكثر من مليون لتر من المياه إلى جانب خدمات مكافحة الملاريا وسوء التغذية ورعاية الأمهات ودعم حملات التطعيم وخدمات الطوارئ. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وأتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا بحلقة جديدة من برنامجكم ملفات سودانية، والتي نسلط فيها الضوء على آخر التطورات الميدانية والدبلوماسية في المشهد السوداني المعقد وتداعيات الكارثة الإنسانية المتفاقمة التي يمر بها الوطن. نرحب في هذه الحلقة بضيفنا السفير عادل شرفي، لنغوص معه في قراءة تحليلية للانسداد السياسي والدبلوماسي في ظل الفشل المتكرر من المبادرات الدولية والإقليمية، بدءا من عجز اللجنة الخماسية عن تحديد توافق مبدئي، مرورا بتجاهل الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي للمبادرات الفردية للتفاوض، وصولا إلى التصريحات الأمريكية المباشرة بعدم التعاطي مع أي حوار لا تقوده قيادة مدنية، كما نناقش مع ضيفنا السيد السفير عادل شرفي أبعاد المقترحات الأخيرة للمبعوث الأمريكي مسعد بولس والدعوات الدولية لتوسيع حظر السلاح ليشمل كافة الأراضي السودانية بالتزامن مع اتساع رقعة المواجهات الميدانية والتصعيد الجوي العابر للحدود. وفي عمق هذه التطورات يتحدث السفير عادل شرفي عن رؤيته وتصوره لفرض تدخل دول إنساني لحماية المدنيين وإيقاف الحرب، وما إذا كان السودان يتجه نحو مسار السلام أم أن المعطيات الراهنة تدفع البلاد نحو مزيد من الصراع. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا للمرة الثانية، ومرحبا بك سيد السفير عادل شرفي في ملفات سودانية.
2: نرحب بإذاعة راديو دبنجا وبمستمعي راديو دبنجا.
1: السيد السفير، بالرغم من التحركات المحمومة والاجتماعات المكثفة للجنة الخماسية مؤخرا، إلا أنها فشلت في الوصول لمجرد تحقيق توافق مبدئي للنقاش حول العملية السياسية. ما رأيك، وهل الخماسية ستسحب أدراج الرياح مثل المبادرات التي سبقتها؟
2: في تقديري لا يجب التعامل مع ما وصلت إليه اللجنة الخماسية الآن باعتباره فشلا نهائيا، ولكن بالتأكيد هو تعثر واضح ومغلق، ويكشف أن المشكلة أكبر من مجرد عقد اجتماعات أو زيادة في عدد المبادرات. السودان في رأيي أصبح يعاني من مشكلة أساسية، وهي تعدد المبادرات وتعدد الوسطاء من دون وجود مركز ثق سياسي قادر على توحيد هذه الجهود وتحويلها إلى ضغط حقيقي على أطراف الحرب. والخماسية نفسها لديها ميزة مهمة جدا، لأنها تجمع بين منظمات الاتحاد الأفريقي والإيجاد والجامعة العربية ثم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهذا من حيث المبدأ يمكن أن يكون قوة كبيرة إذا استطاعت هذه الأطراف أن تتحدث بصوت واحد. لكن السؤال الحقيقي هو، هل تستطيع الخماسية أن تتجاوز مجرد التنسيق وعقد الاجتماعات إلى التأثير الفعلي في أطراف الحرب وفي الدول الإقليمية والدولية التي لها تأثير مباشر أو غير مباشر على الحرب؟ وهنا تظهر المشكلة الحقيقية، لأن الحرب في السودان لم تعد شأنا سودانيا داخليا فقط، بل أصبحت لها أبعاد إقليمية ودولية واضحة، وهناك مصالح وحسابات لدول مختلفة. لذلك لا يمكن الوصول إلى تسوية إذا ركزنا فقط على القوى السياسية السودانية وتركنا الأطراف الإقليمية والدولية المؤثرة خارج المعادلة. وأعتقد أن الخماسية إذا أرادت ألا تلقى مصير المبادرات السابقة فعليه

0: أن تغير طريقة عملها. لا نحتاج إلى مبادرات جديدة كل مرة، ولا نحتاج إلى وثيقة جديدة كمان تقول لنا أن الحرب يجب أن تتوقف. الجميع يعرف ذلك. ما نحتاجه هو مسار واحد، هو ضغط جاد واحد، ورسالة دولية وإقليمية واضحة لأطراف الحرب بأن استمرار الحرب ستكون له تكلفة، وأن السلام ستكون له فوائد وحوافز. كذلك أعتقد أن هناك خطأ يجب تجنبه، وهو محاولة الاتفاق منذ البداية على كل تفاصيل العملية السياسية. نحن نعرف أن السودانيين مختلفون اختلافا كبيرا حول قضايا كثيرة، شكل الدولة والجيش والفترة الانتقالية والدستور والعدالة الانتقالية والانتخابات وتقاسم السلطة وغيرها. إذا قلنا أن علينا أن نتفق على كل هذه القضايا قبل أن نبدأ، فلن نبدأ أبدا. أنا أرى أن المطلوب الآن هو الحد الأدنى من التوافق. نتفق أولا على وقف الحرب وحماية المدنيين، وحدة السودان وسيادته، وعلى رفض تقسيم البلاد أو قيام حكومتين، على أن تكون هناك عملية سياسية شاملة يشارك فيها السودانيون، ثم نترك القضايا الخلافية الكبرى لطاولة المفاوضات. وهذا يقودني إلى نقطة مهمة، وهي العملية السياسية ولا يمكن أن تكون بديلا عن إنهاء الحرب، كما أن وقف إطلاق النار وحده لا يكفي لإنهاء الأزمة السياسية. الاثنان يجب أن يسيرا معا. لذلك لا أعتقد أن الخماسية ستذهب بالضرورة أدراج الرياح، ولكنني أعتقد أن الوقت ليس في صالحها. إذا استمرت في عقد الاجتماعات وإصدار البيانات من دون اختراق حقيقي، فمن المؤكد أنها ستتحول مع الوقت إلى مبادرة أخرى تضاف إلى قائمة المبادرات التي سبقتها. أما إذا استطاعت أن توحد جهود الاتحاد الأفريقي والإيجاد والجامعة العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وأن تنسق بصورة فعالة مع القوى الدولية والإقليمية المؤثرة، وأن تنتقل من مرحلة إدارة الحوار إلى إدارة ضغوط حقيقية وجادة وحوافز، فأعتقد أن لديها فرصة حقيقية. شخصيا أرى أن أهم شيء يمكن أن تفعله الخماسية الآن هو أن تقول للسودانيين والأطراف الإقليمية والدولية بوضوح: لن نسمح أن تتحول الحرب إلى وضع دائم، ولن نقبل بتقسيم السودان، ولن نسمح بأن تصبح المساعدات الإنسانية بديلا عن الحل السياسي. في الوقت نفسه لن نفرض على السودانيين حلا جاهزا من الخارج. لذلك أريد أن ألخص موقفي من هذا السؤال في جملة واحدة، فأقول الخماسية أمام فرصة ربما تكون الأخيرة لتوحيد جهود الوساطة الدولية والإقليمية بشأن السودان، لكنها لكي تنجح يجب أن لا تكون مجرد لجنة جديدة تبحث عن التوافق، إنما آلية فعالة لصناعة التوافق والضغط بصورة جادة جدا وقوية من أجل إنهاء الحرب وفتح الطريق أمام عملية سياسية سودانية شاملة.
1: أيضا دكتور، لم يهتم وفد مجلس الأمن والسلم الأفريقي الذي زار الخرطوم مؤخرا بالدعوة التي أطلقها البرهان للحوار السوداني السوداني، وبالأمس ذكر الاتحاد الأفريقي أو قبل أيام عفوا ذكر الاتحاد الأفريقي وبريطانيا بعد لقاء جمعهما أنه لا حل عسكري للنزاع وناشد الأطراف بضرورة التوقيع على هدنة.
0: بالنسبة لوفد مجلس الأمن والسلم الأفريقي، أنا أعتقد أن هناك نقطتين مهمتين جدا في هذا السؤال. النقطة الأولى تتعلق بدعوة الفريق أول البرهان إلى حوار سوداني سوداني، والنقطة الثانية تتعلق بأداء الاتحاد الأفريقي نفسه، وهل استطاع بالفعل أن يقوم بالدور الذي نتوقعه منه في الأزمة السودانية. بالنسبة لدعوة البرهان للحوار السوداني، أنا أعتقد أنه من المهم أن لا نرفض فكرة الحوار في حد ذاته، لكن المشكلة ليست في مبدأ الحوار وإنما في شروط الحوار، ومن يشارك فيه، وما هي أجندته، وهل يأتي الحوار بعد وقف الحرب أم يصبح بديلا عن وقف الحرب؟ هذه نقطة أساسية جدا. إذا كان المقصود حوارا وطنيا شاملا يشارك فيه المدنيون والقوى السياسية والمجتمعية والمهنية وحق أصحاب المصلحة الحقيقيون ويبحث في مستقبل السودان، فأنا أعتقد أن هذا أمر إيجابي يجب أن لا نختلف عليه. لكن إذا أصبح الحديث عن الحوار وسيلة لتجاوز قضية وقف الحرب أو حوارا بين قوى محددة لمنح شرعية أو حاضنة شرعية لحكومة البرهان بينما تستمر الحرب على الأرض، فهنا أعتقد أن المشكلة ستبقى كما هي وأن الحوار سينتهي دون أثر. وأفهم وأتفهم تجاهل مجلس السلم والأمن الأفريقي لهذه الدعوة، أو على الأقل عدم التعامل معها باعتبارها مدخلا كافيا للعملية السياسية. بالتأكيد الاتحاد الأفريقي يريد أولا أن يرى تهيئة البيئة السياسية والأمنية التي يمكن أن تجعل الحوار ذا معنى وممكنا، وهذا في تقديري موقف مفهوم، لأننا لا نستطيع أن نقول للسودانيين تعالوا إلى الحوار بينما القتال مستمر والمدن تقصف والملايين ينزحون والسلاح الذي يحدد موازين القوة على الأرض. لهذا أعتقد أن الموقف الذي صدر من الاتحاد الأفريقي وبريطانيا في القريب عندما أكد أنه لا حل عسكريا للنزاع وطالب بالهدنة هو في الحقيقة موقف مهم وليس مجرد بيان دبلوماسي آخر، لأن الحقيقة التي أثبتتها السنوات الثلاث الماضية هي أن الحرب مهما حقق أي طرف من تقدم عسكري لن تنجح في النهاية ولن تنتج سودانا مستقرا أو دولة قابلة للحياة والحكم بصورة طبيعية. أعتقد أن الاتحاد الأفريقي لديه شرعية سياسية وأخلاقية لا يستطيع أي وسيط آخر أن يمتلكها بنفس الدرجة. السودان دولة أفريقية والأزمة السودانية لها امتدادات مباشرة في دول الجوار وفي القرن الأفريقي، لذلك من الطبيعي أن يكون الاتحاد الأفريقي في قلب أي عملية للسلام. ولكن وبصراحة أداء الاتحاد الأفريقي خلال السنوات الماضية كان أقل من مستوى التوقعات، ليس لأن الاتحاد الأفريقي لا يريد السلام وإنما لأن قدرته على تحويل مواقفه السياسية إلى نفوذ فعلي كانت محدودة، ولأن تعدد المبادرات والوسطاء أدى إلى في أحيان كثيرة إلى تشتت الجهد بدلا من تكامله. وأعتقد أن أمام الاتحاد الأفريقي فرصة الآن لإعادة تصحيح هذا الوضع، خصوصا أن الاتحاد الأفريقي بدأ يستعيد حضوره المباشر في السودان وأعاد فتح مكتب الاتصال، وهكذا يمكن أن يكون خطوة مهمة إذا تحول إلى وجود سياسي ودبلوماسي نشط وليس مجرد وجود رمزي. فالمطلوب من الاتحاد الأفريقي الآن ليس أن ينافس الأمم المتحدة أو إيجاد أو الجامعة العربية أو أي مبادرة أخرى، المطلوب هو أن يضغط وينسق ويوحد غراره مع هذه المنظمات، وهذه نقطة شديدة الأهمية. بدلا من أن تكون لدينا مبادرة أفريقية ومبادرة إيجاد ومبادرة عربية وكل واحد يتحرك في اتجاه مختلف، يجب أن يكون هناك مسارا واحدا متفقا عليه. والاتحاد الأفريقي في موقع ممتاز لقيادة عملية توحيد هذه المسارات. كذلك على الاتحاد الأفريقي أن يكون أكثر وضوحا في التعامل مع الأطراف الإقليمية والدولية، لأن الحرب السودانية لم تكن مجرد صراع بين طرفين سودانيين، هناك دعم سياسي وعسكري ومالي إقليمي ودولي بدرجات مختلفة، واستمرار هذا الدعم هو أحد الأسباب التي تجعل الحرب قادرة على الاستمرار. لذلك لا يكفي أن نقول لحكومة البرهان وتحالف تأسيس أوقفوا الحرب، يجب أن تكون الرسالة أيضا للدول التي تستطيع التأثير في الطرفين، ساعدوا السودان على الوصول إلى السلام وليس على الاستمرار في الحرب. ثم كمرحلة أولى، إذا أراد الاتحاد الأفريقي أن ينجح فعليه أن يجمع بين 3 أشياء: الأولى الضغط من أجل الهدنة ووقف إطلاق النار بصورة جادة وقوية، الثاني الدفع نحو عملية سياسية سودانية شاملة، ثالثا منع أي محاولة لتحويل السودان إلى مناطق نفوذ أو إلى دولتين متصارعتين. وبالتالي لا أرى أن دعوة الحوار السوداني ينبغي أن ترفض، ولكن ينبغي أن نضعها في مكانها الصحيح. الحوار هو الطريق إلى الحل السياسي، لكنه لا يمكن أن يكون بديلا لوقف الحرب. والاتحاد الأفريقي في تقديري يجب أن يلعب الدور الأكبر في الجمع بين الاثنين، وقف الحرب أولا كمدخل، والحوار السوداني الشامل كطريق، والتوافق الوطني كهدف نهائي. وإذا استطاع الاتحاد الأفريقي أن يقوم بهذا الدور فسوف يستعيد مكانته الطبيعية في الأزمة السودانية. أما إذا بقى الأمر في حدود البيانات والاجتماعات والمبادرات المتعددة فسوف نستمر للأسف في الدوران في الحلقة المفرغة التي ندور فيها منذ بداية الحرب.
1: في المقابل أيضا يا السيد السفير، واشنطن عبر تصريح للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية قالت إنها غير معنية بأي حوار فردي يقوده أحد أطراف النزاع، وأن الحوار يكون بين القوى السياسية والمدنية تنفذه قيادة مدنية، بل اقترحت في جلسة مجلس الأمن الأخيرة توسيع قرار حظر تصدير السلاح في دارفور ليشمل كل السودان.
0: الموقف الأمريكي الأخير من الأزمة مهم جدا، لأنه يعكس في تقديري تحول نسبي من مجرد الدعوة إلى السلام إلى محاولة استخدام أدوات ضغط حقيقية لدفع الأطراف نحو التفاوض. لأن السودان لا يمكن أن تحكمه البندقية، ولا يمكن أن يكون مستقبل السودان مجرد نتيجة عسكرية ينتصر فيها طرف على طرف. في الوقت نفسه لا أعتقد أن مجرد القول أن العملية السياسية يجب أن تكون مدنية يعني إخصاء أي طرف سوداني له وجود سياسي واجتماعي. المطلوب هو عملية سياسية شاملة لكنها مدنية في طبيعتها وهدفها، ولا تكون امتدادا للحرب أو غطاء لأحد طرفيها. أعتقد أن الموقف الأمريكي يلتقي مع ما أصبح يتبلور في كثير من المواقف الدولية: لا حل عسكري للحرب السودانية ولا بديل عن العملية السياسية. لأن النقطة الأهم في الموقف الأمريكي الأخير في رأيي هي اقتراح توسيع حظر السلاح من دارفور إلى كل السودان، وهذا تطور مهم جدا بالنسبة للطرف الأمريكي. لأن السؤال الذي ظل مطروحا طوال الفترة الماضية هو كيف يمكن أن نطلب من الطرفين وقف الحرب بينما خطوط الإمداد من الأسلحة والتكنولوجيا والتمويل والدعم الخارجي ما لا زالت مستمرة. إذا كانت هناك دول أو جهات خارجية تستطيع أن تمد طرفي الحرب بالسلاح والمال والمعدات، فإن مجرد مطالبة السودانيين بالجلوس إلى طاولة المفاوضات لن تكون مجدية. لذلك أرى أن محاولة تجفيف مصادر السلاح جزء من عملية السلام نفسها وليست إجراء منفصلا عنها.
1: في الختام لا يسعنا إلا أن نشكر السيد السفير عادل سرفي على هذه الإيضاحات ذات الأهمية، وإلى أن نلتقي به في حلقات قادمة من ملفات سودانية مع راديو دبنجا.
2: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
3: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وسنتناول فيها المطالبات بتمديد ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل كل السودان بدلا عن حصرها في دارفور، وفي حالة عدم تحقيق ذلك ما هي البدائل لتحقيق العدالة، والنظر في الانتهاكات التي صاحبت الحرب الجارية في السودان منذ بدايتها والتي شملت أجزاء واسعة خارج دارفور. هذا المطلب مستمعينا الكرام ورد في جلسة مجلس الأمن المنعقدة في يوم 24 من شهر 8 الجاري، تقدمت به الدنمارك. الجلسة كانت مخصصة للنظر في حماية المدنيين بالسودان والوضع الإنساني الجاري بالسودان والمتردي بسبب الحرب. اليوم وبمعية كل من الأستاذ عبد المنعم آدم المحامي الناشط في المجال الإنساني والخبير في مجال القانون الدولي، والأستاذ مساعد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة، سنتناول معهم هذا المطلب وإلى أي حد يمكن أن يتحقق وتشمل الولاية كل أنحاء السودان، وفي حال عدم تحقيقه ما هي البدائل الواجب اتباعها لتحقيق العدالة للضحايا وملاحقة الجناة ومحاربة مسألة الإفلات من العقاب. أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد المنعم آدم في راديو دبنجا برنامج في الميزان. مدخل لحلقتنا اليوم، ما هي الإجراءات الواجب اتباعها لتمديد هذه الولاية لتشمل كل السودان؟
5: مرحبا بك ومرحبا بالسادة المستمعين. مبدئيا المقترح طبعا هو تقدموا به مجموعة من المحامين والخبراء في مجال القانون الجنائي الدولي من عدة شهور، أو منذ اندلاع الحرب الحالية بدأ كثير من الناس الخبراء في مجال القانون الجنائي الدولي في مسألة المقترح العام. والنقاش الدار في جلسة مجلس الأمن طبعا، لأنه الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية نفسه نشأ بالإحالة المعروفة للمسألة حقت الحرب والاتهامات أو المشاكل اللي حصلت كبيرة في الحرب الأولى 2003 في دارفور. وكانت النقاش حق مجلس الأمن دار في المرحلة زي ما أنت تكلمت عنها، اللي هو في مسألة تمديد ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتكون تشمل كافة مناطق السودان حسب الحرب الحالية. طبعا كثير من الفقهاء في مجال القانون الدولي والخبراء المختلفين وزملاء محامين مختلفين بيفتكروا إنه الاختصاص للمحكمة بينعقد بسبب أشياء ثلاثة. الأولى الأشخاص المتهمين بشكل عام اللي هم الجيش والدعم السريع والجنجويد في المرحلة السابقة، والضحايا الموجودين في مناطق مختلفة بما فيهم الضحايا اللي كانوا بسببهم عمل مجلس الأمن الإحالة الأولى، وبسبب الانتهاكات الكبيرة الحاصلة لمسألة السلم والأمن الدوليين. فبسبب الأشياء الثلاثة دي أعتقد كثير من الخبراء بيتفقوا مع المقترح في أنه المحكمة لها أصلاً بينعقد الاختصاص بسبب على على على قرار الإحالة الأولى. ولكن طبعا في تحديات كبيرة جدا في مسألة تطبيق هذا المبدأ، باعتبار إنه المحكمة أصلا عندها طبعا اختصاص محدود، وهي فقط يعني بتلاحق الناس المتهمين بارتكاب الجرائم الدولية الفظيعة، بتدخل في جرائم الخمسة، ولكن اختصاص المحكمة نفسه فقط للقادة الأوائل في مسألة الانتهاكات. وتطبيق هذا عمليا طبعا الإحالة حتى الأولى كانت أخذ فيها ديبات طويل جدا بين الدول عشان يحصل، ولكن الآن بسبب كمان المحكمة الجنائية نفسها بتواجه مشاكل كبيرة وبتواجه أصلا تحديات سياسية بسبب يعني التعارض الدولي في مسألة الاختصاص حقها، وعشان كده كمان فيه تحديات كبيرة قد تعقد مسألة تطبيق هذه الإحالة، وممكن أصلا الموضوع ده ما يتم يعني النظر له أو الاتفاق في مجلس الأمن بسبب التعقيدات دي والتعقيدات السياسية المتعلقة به. فأعتقد هي من حيث المبدأ زي ما أنا ذكرتها في نظرة عامة إنه ده شيء أصلاً المحكمة بينعقد لا الاختصاص، ولكن التطبيق بتواجهه مسائل كبيرة جداً، وأنا أعتقد من ضمن المشاكل الكبيرة الممكن تحصل أصلاً المحكمة ما حققت كثير للسكان الذين تضرروا من الحرب الأولى في دارفور حتى الآن، والعدالة ما تم تحقيقها بشكل واسع، فأعتقد أصلاً دي واحدة من التحديات وجدوى الإحالة نفسها.
6: رجوعاً يا أستاذ عبد المنعم للإحالة الأولى اللي هو مجلس الأمن اتفق في ذلك الزمان بكل أعضائه على أن يحول الملف بتاع الحرب في دارفور للمحكمة الجنائية الدولية، وحدد لها اختصاص في مكان محدد اللي هو جرائم الواقع داخل إقليم دارفور، اختصاص مكاني. سمع الإجراء المطلوب شنو داخل مجلس الأمن عشان الاختصاص ده يتحول بدل دارفور لكل السودان؟
5: طبعا مجلس الأمن إذا تم نقاش لاحق ووافق مجلس الأمن بالأعضاء المختلفين وما في أي عضو من الأعضاء اللي عندهم حق الفيتو يعني اعترضوا على الإحالة، ممكن مجلس الأمن إذا اتفقوا يوافقوا إنه بنفس القدر باعتبار إنه السودان هو ما عضو فما بينعقد الاختصاص، ولكن إذا تم الاتفاق داخل أعضاء مجلس الأمن وحصل تعديل على الإحالة الأولى ففي هذه الحالة أعتقد بيكون الاختصاص للمحكمة بينعقد في كل مناطق السودان. أنا ما أعتقد إنه مجلس الأمن في الظروف الحالية ولا سيما الظروف السياسية نفسها ممكن يتفقوا في موضوع الإحالة، بل أنا ممكن أمشي أكثر وأقول لك إنه حتى ولو حصل الاتفاق ده مع إنه شبه بعيد يعني إذا حصل هو ما حيكون في مصلحة جميع القضية السودانية. إذا نظرنا لأداء المحكمة خلال 20 سنة الماضية ما حققت إلا قضية واحدة ضد شخص هو أصلا ما من الأشخاص حتى ممكن يكونوا 10 الأوائل إذا تبعنا فقط الأدلة. الأسباب اللي بتخلي إنه مسألة الإحالة لأنه يكون ملف أو المحكمة الجنائية الدولية ينعقد لها الاختصاص في كافة مناطق السودان، جزء منها أساسي هو أعضاء مجلس الأمن نفسه، باعتبار إنه الآن مثلا روسيا طلعت من مجلس من المحكمة من المانديت حق طلعت من ميثاق روما بعد اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا، والصين عندها مصالح كبيرة جدا ضد يعني كأنه يعني استمرار النفوذ للقانون الدولي عبر المحكمة الجنائية الدولية، كذلك أمريكا الآن عندها مساعي كبيرة جدا ضد المحكمة الجنائية الدولية. فأنا أعتقد إذا 3 أعضاء على الأقل 3 أعضاء الآن هم من مجلس الأمن وأعضاء دائمين وعندهم حق النقد الفيتو، هم أصلا عندهم مساعي كبيرة جدا سياسية ضد المحكمة الجنائية الدولية أصلا، فأنا ما أعتقد هم الأعضاء 3 حيتفقوا في إنه يدوا الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية باعتبار المشاكل السياسية اللي هم بيفتكروها، وباعتبار إنه أصلا ممكن يكون واحد من الأرجمنت الأساسية أو واحد من القضايا الأساسية ممكن يتكلموا عنها إنه المحكمة ما أدت بشكل واسع وما في يعني تعاون من الدول مع المحكمة الجنائية الدولية عشان تقدر تحقق عدالة، وزي ما أنا تكلمت في 20 سنة الماضية الحققته ما بيرقى لمرحلة إنه يبدأ اختصاص كامل في أراضي السودان الكاملة.
6: مرحبا بك أستاذ مساعد محمد علي في راديو دبنجة برنامج في الميزان، وكما عرفنا من حديث الأستاذ عبد المنعم إنه مسألة تمديد ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل كل السودان مسألة مواجهة بعقبات متعددة واحتمال عدم حدوثها. إذن أستاذ مساعد ما هي البدائل؟
7: أهلا ومرحبا بك أستاذ الصادق، وأهلا بكل مستمعي ومشاهدي ومتابعي راديو دبنجة، وسعيد جدا جدا بهذه الاستضافة. أنا أفتكر سؤالك ده سؤال موضوع جدا، لأنه كل الضحايا وكل الناجي ممكن يسألوا نفس الأسئلة. والله إحنا أملنا كبير جدا جدا في إنه المحكمة الجنائية الدولية ممكن تحل لنا القضية بتاعتنا، لكن لو المحكمة الجنائية الدولية ما حلت لنا قضيتنا، إحنا البدائل اللي عندنا تكون شنو؟ هنا واحدة من البدائل في أنه الحكومة بتاعت السودان الحالية الموجودة حتى لو سميناها مثلا حكومة افتراضية ولا حكومة أمر واقع ولا أي مسمى تاني، إذا هي مثلا قبلت باختصار المحكمة الجنائية الدولية بأنه ممكن تجي وتحقق في الجرائم التي تم ارتكابها في السودان بما فيها المناطق الثانية مثلا الموجودة خارج دارفور، هنا تلغائيا المحكمة الدولية المحكمة الجنائية الدولية طوالي كريم خان ولا أي مدعي عام يجي بعده ولا غيره ممكن يجي طوالي ويبدأ تحقيقه مباشرة في كل جرائم اللي حصلت كويس، سواء كان في كردفان، في النيل الأزرق، في الخرطوم، في شرق السودان، في عبرة، في أي بقعة من السودان بيجي وبيحقق. لكن دي عملية ما ممكن تحصل ببساطة لأنه الحكومة الحالية الموجودة في السودان ما عندها مصلحة في أنه يتم التحقيق خارج الانتهاكات اللي تمت في منطقة دارفور. ولو سألتني ليه بقول لك ببساطة لأنه الانتهاكات اللي تمت في كافة أجزاء السودان بما فيها المناطق الخارج دارفور إذا تم التحقيق فيها ما بيتم فيها بس عن الجرائم اللي تم ارتكابها بواسطة الدعم السريع، ولكن برضو بيتم فيها عن الجرائم اللي تم ارتكابها بواسطة القوات المسلحة السودانية والقوات المتحالفة معها. فعشان كده الحكومة السودانية الافتراضية الحالية من المستبعد إنه تقبل بإنه تجي المحكمة الجنائية الدولية وتحقق. صحيح إنهم استقبلوا عدد من الوفود التابعين للمحكمة الجنائية الدولية خلال الأشهر القليلة الماضية، لكن بس قبلوها لأنهم بس بيحققوا في جرائم حصلت في الجنينة في يونيو 23 وبرضو الحاجات حصلت في حصار الفاجر وغيرها، فعشان كده هم قاموا بادروا إن يتعاونوا مع المحكمة الجنائية الدولية في أخذ الصدد. لكن إذا المحكمة الجنائية مثلا قررت في إنه تحقق في جرائم مشتبه بأنه أفراد يتبعوا القوات المسلحة السودانية قاموا بارتكابها، بالتأكيد رئيس الحكومة السودانية ما تقبل بهذا الشيء، وده مجرد افتراض من عندي إلى أن يثبت العكس. الخيار الثاني أنه تكون مثلا في محاكم سودانية تختص بهذا الشأن، لكن برضو مع كل أسف يا أستاذ الصادق المحاكم السودانية الموجودة الآن كويس هي غير غادرة وغير راغبة في إنها تحقق فيها كذا جرائم بتاع الحرب وجرائم ضد الإنسانية. الحكم الوطنية في الوقت الراهن هي ما خيار متاح، ولكن إذا حصل تحول ديمقراطي وتم انتقال الدولة السودانية من دولة ديكتاتورية إلى دولة تحترم سلطة القانون، فهنا ممكن المحاكم المحلية السودانية بعد ما يتم إعادة تأهيل القضاء وبعد إجراء الإصلاحات المؤسسية في الجهاز العدلي، فهنا ممكن تكون المحاكم السودانية والأجهزة العدلية السودانية هي بديل للمحكمة الجنائية الدولية. الخيار الثالث اللي هي محاكم مختلطة أو اسمها hybrid court، ودي ما بتكون محتاجة بعد كذا مثلا لقرار يصدر من مجلس الأمن، يعني هنا بس بيكون في مثلا في قضاة وفي وكلاء نيابة وفي محامين من ذات الدولة وفي محامين وكلاء نيابة وقضاة دوليين بيعملوا مع بعض عشان يشكلوا اختراق في قضايا بتاعت حساسية دولية في جرائم مثلا كبيرة وكده، ودي قبل كده حصلت في سيراليون وحصلت في كمبوديا وغيرها، لكن بالضرورة أنه مثلا بعد ذلك تعمل تحت رغابة ومتابعة المجتمع الدولي بشكل أو بآخر، أو حتى الأجسام الإقليمية سواء كان الاتحاد الأفريقي في حالة السودان أو ما شابه. وبنجي بعد ذلك للخيار الرابع اللي هي الولاية القضائية العالمية. نحن في المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام قبل عدد من الشهور اللي مضت قدمنا دعوة تحت الولاية بتاعت القضاء العالمي أو تحت الولاية القضائية العالمية أمام الأجهزة العدلية الكينية، وده تحديدا قمنا قدمناها ضد عدد من الأشخاص اللي بيشتبه في إنهم بينتموا إلى قوات الدعم السريع واللي قاموا بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد أشخاص مدنيين موجودين في مناطق حول الخرطوم ومناطق حوالينا وفي داخل الخرطوم، وقدمناها للأجهزة العدلية الكينية باعتبار إنها ملزمة بموجب الاقتصاد القضائي العالمي بأنه أي شخص موجود في أراضيها ومتهم أو يشتبه في أنه ارتكب جرائم دولية هي بكون عندها الاختصاص تلغائيا في أنها تحاكم مثل هؤلاء الأشخاص. لكن لغاية الوقت ما استلمنا أي رد إيجابي من السلطات الكينية بخصوص الخطوات القادمة فيما يتعلق بمحاكمة الأشخاص اللي تم تقديم الدعوة في مواجهتهم. الخيار الخامس ممكن تكون بعد ذلك الآليات بتاعت التحقيق الدولية المستغلة، ودي زي اللجنة بتاع تغطي الحقائق المستغلة التابعة للأمم المتحدة، ودي دورها في إنها تقدم توصيات. يعني هي مثلا بيتم تشكيلة عن طريق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أو عن طريق الجمعية العامة للأمم المتحدة عشان تحقق في حاجات محددة. ودي حصلت قبل كده في دارفور في 2004، واللي بموجبها تمت إحالة ملف السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية عن طريق مجلس الأمن. حاليا عندنا بعض التقصي حقائق تم تكوينها عن طريق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وده كان تقريبا من سبتمبر 2023 ولغاية دلوقتي حسها عندها الاختصاص وعندها الولاية. والأسبوع بعد القادم في 8 سبتمبر في جلسة منعقدة عشان ما يتم التمديد للولاية بتاعتها عشان ما تنجز أكثر وتجمع معلومات أكثر وتطلع بتوصيات أكثر وضوح فيما يتعلق بمسار العدالة. فدي واحدة من الآليات اللي ممكن يتم التعاون معها عشان يتم الاستفادة بعد كده من المعلومات التي تم جمعها عن الجرائم والانتهاكات، وبرضه عن توصياتهم المتعلقة بآليات العدالة سواء كانت دولية أو الآليات البديلة. فأي توصيات مثلا بتطلع من هكذا جسم دولي مستقل بالتأكيد مثلا بتساعد كثير جدا جدا في تحسين وتوسيع فرص العدالة بالنسبة للضحايا. الحاجة الأخيرة أو البديل السابع كويس، فدي ممكن تكون العقوبات الدولية. والعقوبات الدولية شهدنا عدد منها، يعني في عقوبات دولية صدرت من الولايات المتحدة الأمريكية ضد أشخاص بيتبعوا لقوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية بما فيها القيادات الكبرى في الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية. وبرضه في إجراءات عقابية شبيهة صدرت من الاتحاد الأوروبي وصدرت من المملكة المتحدة أو من بريطانيا وغيرها. فدي برضو ممكن تكون واحدة من الآليات المساعدة اللي ممكن تحد من حجم الانتهاكات وتمهد الطريق بعد كده مثلا لأي فرص بتاعة محاسبة وعدالة.
6: يعني فيما يخص مسألة الولاية القضائية العالمية كخيار كما ذكرت أنت، يعني تردد كثير لدى المشتغلين في مجال العدالة وحقوق الإنسان ومحاربة الإفلات من العقاب، مسألة الولاية القضائية كبديل لعدم تمديد ولاية المحكمة الجنائية لتشمل كل السودان. فإلى أي حد يمكن لهذا الخيار أن يكون بديل لتمديد هذه الولاية ويكون حل لمسألة محاربة الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة لضحايا في السودان؟
7: على ضوء الراهن السوداني وبما إنه من الصعوبة إحالة الملف بتاع السودان للمحكمة الجنائية الدولية، تفعل الولاية القضائية الدولية زي ما نحن عملناها مثلا مع كينيا، فدي ممكن يتعمل مثلا في أوروبا، في أمريكا، في دول أفريقية تانية، في دول عربية تانية، حتى لو مثلا ما في نتيجة ملموسة، لكن على الأقل مثلا نختبر التزام الدول دي مثلا بالمواثيق والمعاهدات بتاعت الأمم المتحدة بتلزمها في إنها تحاكم أي شخص متهم بارتكاب جرائم حرب موجود في أراضيها بأي شكل من الأشكال. نختبر هكذا آليات حتى لو الأمل فيها مثلا كان بسيط ولا كان ضعيف. الحاجة الثالثة برضه احنا ندعم ونساعد الآليات بتاعة جمع الأدلة الدولية زي بحث التقصي الحقائق الدولية، لأنه أي توصية بتقدمها بالتأكيد ممكن تعمل اختراق وممكن تنتهي بأنه ممكن تتم إحالة للملفات دي سواء كان المحكمة الجنائية الدولية أو حتى مثلا إنشاء محاكم خاصة. يعني مثلا ناهيك عن المحاكم السودانية الدولية المختلطة، ممكن تكون محكمة خاصة زي المحاكم تمت مثلا بتاعة أروشا للحاجات تمت مثلا في الهودس والتوتسي وبتاعة يوغسلافيا وفصايع دولية تانية كثيرة، ممكن تعمل محاكم خاصة بس معنية بالجرائم الدولية اللي وقعت في السودان دي. فدي برضو ممكن تكون واحدة من البدائل. والحالة الأخيرة بعد ذلك هو الإصلاح الغضائي والإصلاح القانوني على المستوى الوطني. ده محتاج لزمن طويل، محتاج لنفس طويل، ده ممكن يتم على المستوى البعيد جدا جدا، لكن بيظل بعد ذلك هو الخيار الأفضل إذا حصل تحول ديمقراطي وتم بناء دولة تحترم القانون وتحترم سيادة القانون، بالتأكيد بيكون هو الأكثر فعالية والأكثر إحقاق للعدل.
6: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان، والتي تناولنا فيها إمكانية تمديد ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل كل أنحاء السودان بدلا عن حصرها في دارفور وفي حالة الاستحالة تحدثنا أيضا عن البدائل التي يمكن اتباعها لتحقيق العدالة ومحاربة الإفلات من العقاب ومحاسبة الجناح. أنا بشكر كل من الأستاذ عبد المنعم آدم المحامي والأستاذ مساعد محمد علي المحامي والمدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة. أشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى حول موضوع آخر. لكم مني أطيب التحايا.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار لهذا اليوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر 2026 أستهلها بالعناوين. المتحدث باسم لجنة الحوار عثمان مرغني لراديو دبنجا: الاتحاد الأفريقي بواب الدخول اللجنة للمجتمع الدولي ونرحب بالبيان. القوى السودانية المناهضة للحرب ترسل مذكرة وشكوى رسمية لمجلس السلم والأمن الأفريقي وتطالب بسحب ترحيبه ومبادرة الحوار السوداني. رئيس هيئة أركان الجيش الفريق ياسر عطا يقول: الجيش ماضي في توسيع عملياته البرية والجوية، ولا مجلس الأمن الدولي والإمارات تستطيع إيقافه. أشر حالة وفاة بالكوليرا في محلية العضية بغرب كردفان، وأكثر من 2600 حالة إصابة في عدد من الولايات. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. قال رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الفريق أول ياسر عطا أن الجيش ماضي في توسيع عملياته البرية والجوية، وأن لا مجلس الأمن الدولي ولا دولة الإمارات ولا أي دولة أخرى تستطيع إيقافه. وقال عطا خلال مخاطبة حشدا من قوات الاحتياط في غرب كردفان أن الأيام المقبلة ستشهد تحركا عسكريا كبيرا، مضيفا: أنتم ستتحركون، إخوانكم سيتحركون من اتجاهات كثيرة، وبحمد الله الإمكانيات كلها ميسرة جوا وأرضا، سنهجم عليهم من كل اتجاه، أي اتجاه سيكون فيه متحرك واثنان، والسماء مليانة. وأضاف العطاء قائلا: لن يستطيع مجلس الأمن إيقافنا، ولن تستطيع الإمارات ولا الدول المتآمرة في الإقليم إيقافنا، لأننا على حق. وأضاف ياسر العطاء في هذا الخصوص:
1: نحن بإذن الله يا شباب إنتوا حتتحركوا من اتجاه، وعندكم أخوانكم تاني كتر حتتحركوا من اتجاهات كثيرة، وكلهم جاهزين أخواننا، والإمكانيات جوا وأرضا كلها متيسرة بنفس المستوى، هنهجم عليه من كل الاتجاهات يا اخوانا. اي اتجاه هيكون فيه متحرك ومتحركين، والسماء مليانة، لن تستطيع الامارات ايقافنا، ولن يستطيع مجلس الامن ايقافنا، ولن تستطيع الدول المتعامرة في الاقليم او خارجه ايقافنا، لاننا على الحق.
0: يذكر ان تصريحات رئيس هيئة اركان الجيش الفريق العطا جاءت بعد أيام من طرح الولايات المتحدة أمام مجلس الأمن الدولي مقترحا لتوسيع حظر الأسلحة المفروضة على دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، ألا يخطي بصورة صريحة الطائرات المسيرة ومكوناتها والتقنيات المرتبطة بها. وكان كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بوليس قد قال خلال جلسة مجلس الأمن في 24 أغسطس أن استمرار الدعم المالي والعسكري والسياسي الخارجي لطرفي النزاع يشكل أحد المحركات الأساسية للحرب، ودعا إلى تشديد العقوبات الدولية وتوسيع الحظر بهدف دفع الطرفين إلى التفاوض وإنهاء القتال. أكد المتحدث باسم لجنة الحوار السوداني عثمان مرغني في تصريحات لراديو دبنجا أن البيان الصادر عن مفوضية الاتحاد الأفريقي الذي رحب بالحوار السوداني جاء في توقيت بالغ الأهمية بالنسبة للجنة تهيئة الحوار، نظرا لكونه يتزامن مع انطلاق أعمالها وابتدار نشاطها. وأوضح مرغني أن اللجنة في هذه المرحلة التأسيسية تحتاج إلى مثل هذا الدعم الإقليمي الذي يمثل ركيزة أساسية للانطلاق نحو كسب المزيد من الدعم الدولي، مشددا على أن الاتحاد الأفريقي يظل المنظمة الأولى المعنية باستقرار السودان بحكم عضويته الفاعلة فيه. وأضاف المتحدث باسم لجنة الحوار السوداني عثمان مرغني لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: البيان الذي صدر من مفوضية الاتحاد الأفريقي جاء في وقت مهم جدا بالنسبة للجنة تهيئة الحوار السوداني، لأنه مع بدايات هذه اللجنة وابتدار أعمالها تحتاج لمثل هذا الدعم الإقليمي الذي يوفر بعد ذلك منصة لمزيد من الدعم الدولي. وبالتأكيد الاتحاد الأفريقي هو المنظمة الأولى المعنية باستقرار السودان لكون السودان عضو فاعل في منظمة الاتحاد الأفريقي.
0: وحول دلالات بيان المفوضية المرحب قال عثمان مرغني: نشوء مثل هذه العلاقة القوية الوثيقة بين لجنة تهيئة الحوار والاتحاد الأفريقي منذ البدايات يعكس بناء نوع من الشراكة المتوازنة بين الداخل والخارج، والتي تؤدي دورا مفصليا في تعزيز أعمال اللجنة ودفع مسارها دون أن يؤثر ذلك بأي شكل من الأشكال أو يضر باستقلاليتها باعتبارها لجنة سودانية خالصة تعمل وفق إطار وطني وتستهدف إدارة حوار شامل ومباشر بين السودانيين داخل أراضيهم. وأضاف المتحدث باسم اللجنة أن الاتحاد الأفريقي يمتلك القدرة على تقديم تسهيلات والتواصل مع أطراف خارجية أخرى لتكون عونا وسندا لعمل اللجنة لا سيما على الساحة الدولية والمؤسسات العمومية. وفي مقدمتها الأمم المتحدة والدول ذات التأثير المباشر بملف الأزمة السودانية مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا إلى جانب التكتلات الدولية كالاتحاد الأوروبي. وأضاف عثمان مرغني لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: وبالضرورة عندما تنشأ مثل هذه العلاقة القوية بين اللجنة لجنة تهيئة الحوار والاتحاد الأفريقي منذ البداية، هذا يعني أن هناك نوع من الشراكة التي الشراكة الداخلية والخارجية التي تساهم في تعزيز أعمال اللجنة دون أن تضر باستقلالها لكونها لجنة سودانية تعمل وفق إطار سوداني وتسعى إلى أن يكون هناك حوار سوداني داخل السودان.
0: وفي ذات الموضوع تقدمت القوى السودانية المناهضة للحرب بمذكرة حملت شكوى رسمية إلى مجلس السلم والأمن الأفريقي ومفوضية الشؤون السياسية والسلم والأمن، ترفض وتدين فيها بيان مفوضية الاتحاد الأفريقي الصادر في 31 أغسطس الماضي، والذي رحب بمبادرة الحوار السوداني السوداني التي أعلنها قائد الجيش البرهان. وأوضحت المذكرة أن البيان جاء متجاوزا لموقف مجلس السلم والأمن الأفريقي، إذ خلى من أي إشارة إلى الهدنة الإنسانية أو وقف إطلاق النار الذي اعتبره المجلس أولوية قصوى لا يجب تأخيره، كما أن ترحيب بمبادرة يتحكم بها منفردا ذات القائد العسكري الذي قاد انقلاب أكتوبر 2021 يخالف جوهر قرار تعليق قضية السودان الساري حتى الاستعادة الفعلية لسلطة مدنية ذات مشروعية، وسياسة عدم التسامح مطلقا مع التغييرات غير الدستورية للحكم. وحذرت من أن حوارا جزئيا يدار من منطقة سيطرة طرف واحد من الأطراف المتقاتلة في البلاد دون مشاركة غالب أهل السودان ودون أي التزام بوقف الأدعيات يرسغ وضعية تقسيم السودان سياسيا ليضاف إلى التقسيم القائم فعلا الأرض جراء استمرار الحرب. أعلن مرصد كردفان الحقوقي تسجيل 10 حالات وفاة مؤكدة وأكثر من 40 إصابة بوباء الكوليرا في محلية الوضية بولاية غرب كردفان خلال يومي الأحد والاثنين من هذا الأسبوع. وقال الناطق الرسمي باسم مرصد كردفان الحقوقي مرتضى أحمد في تصريح لراديو دبنجا إن وباء الكوليرا ينتشر بصورة واسعة في محلية الوضية، وإن الحصيل المسجل حتى الآن مرشح للزيادة مع استمرار انتشار المرض وسط السكان. وأوضح أن المنطقة تعاني من انعدام شبه تام للأدوية والمستلزمات الطبية المنقذة للحياة، خاصة المحاليل الوريدية والأدوية الأساسية المستخدمة في التعاون مع الحالات المصابة، الأمر الذي يفاقم من مخاطر انتشار الوباء وارتفاع عدد الوفيات. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: ينتشر وباء الكوليرا بشكل كبير في محلية الوضية بولاية غرب كردفان. نحن في مرصد كردفان الحقوقي سجلنا 10 حالات وفاة مؤكدة وأكثر من 40 إصابة خلال يومي الأحد والإثنين من هذا الأسبوع. من المؤكد أن هذه الحصيلة مرشحة للزيادة في ظل انتشار الوباء وسط السكان، ويعني ضعف الرعاية الطبية، هناك انعدام شبه تام للأدوية المنقذة للحياة خاصة المحاليل الوردية البنادول.
0: وبدورها قالت منظمة الصحة العالمية أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 2600 حالة إصابة بالكوليرا حتى أوائل شهر أغسطس في ولايات متعددة، وإن مناطق كردفان تعد بؤرة التفشي الأخير. وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي أن الأمم المتحدة وشركائها يكثفون جهود مكافحة الكوليرا، حيث يواصل عاملون في المجال الصحي تقديم العلاج وتنفيذ حملات التطعيم وتوسيع الإمدادات الطبية اللازمة. وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن شروع السودان في تنفيذ حملة للتطعيم 928 ألف شخص ضد الكوليرا في ولايتي غرب دارفور وغرب كردفان. وأوضح البيان أن حملة الاستجابة في غرب كردفان تنفذ في محليات النحود وادبندا والفولة. وأعلن البيان كذلك أن حملة استباقية ضد الكوليرا في كاس بجنوب دارفور وطويلة بشمال دارفور. أعلن مرصد كردفان حقوقي أن مناطق واسعة في غرب كردفان تعيش أوضاع شبه مغلقة جراء صراع الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع، ما أدى إلى صعوبات كبيرة في وصول المساعدات الطبية والأدوية والغذاء للسكان. وقال الناطق الرسمي باسم المرصد مرتضى أحمد أن التدهور البيئي الناتج عن موسم الأمطار إلى جانب انتشار البعوض والذباب وتراكم المياه يزيد من المخاطر الصحية، وناشد المنظمات الإنسانية المحلية والإقليمية والدولية الضغط بصورة جادة على أطراف الصراع لفتح مسارات إنسانية آمنة تتيح وصول الدواء والغذاء إلى المناطق المتأثرة في غرب كردفان. ومن جانبها قالت الأمم المتحدة أن الجهات الفاعلة في المجال الإنساني توسع نطاق جهودها لتوفير المياه النظيفة في كردفان، حيث توفر شبكة مياه أعيد تأهيلها بدعم منظمة اليونيسيف في منطقة أبو جبيهة مياه آمنة لنحو 25 ألف شخص يوميا بما فيهم 5000 نازح. وأفادت منصفة تتبع النزوح بنزوح نحو 730 شخصا من قرى في منطقة العباسية بجنوب كردفان جراء تدهور الأمن وفرارهم إلى قرى أخرى بمحيط العباسية وحتى مدينة أم روابة. وجدد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي الدعوة إلى أطراف لحماية المدنيين بما فيهم العاملون في القطاعين الصحي والإنساني وتسهيل إيصال المساعدة الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق. أعلن بمدينة نيالا يوم الثلاثاء نتيجة امتحانات الشهادة السودانية 2026 التي نظمتها تأسيس في المواقع الخاضعة لسيطرتها في دارفور كردفان، وأحرزت الطالبة يسرى آدم عبدالله المرتبة الأولى في امتحانات الشهادة الثانوية السودانية 2026 بنسبة 91.7% من مدرسة محي الدين الخاصة بنات بولاية غرب دارفور، وحل في المركز الثاني الطالب خالد الزين أمين رشيد بنسبة 91.6% من مدرسة الفرقان الخاصة بجنوب دارفور نيالا. أما المركز الثالث فهو مشترك بين الطالب هواء جوجة عثمان 91.3% من مدرسة أبو بكر ناصر الخاصة بنات ولاية غرب دارفور، والطالب أيمن عبد الماجد عبد الرحمن حامد عبد الله فرح الخاصة جنوب دارفور نيالا. وأعلن رئيس اللجنة الفنية الإشرافية للامتحانات حافظ أحمد عمر في مؤتمر صحفي بنيالا في هذا الخصوص:
4: الأول يسرى حامد آدم عبد الله، اسم الأم يسرية محمد عبد الله، النسبة 91.7% من مدرسة محي الدين الخاصة بنات غرب دارفور. الثاني خالد الزين أمين رشيد، الوالدة فاطمة يعقوب آدم، النسبة 91.6% من مدرسة الفرقان الخاصة. الثالث مشترك حواء جوجة نمال عثمان، الوالدة مريم عبد الكريم، النسبة 91.3% من مدرسة أبو بكر ناصر الخاصة بنات من غرب دارفور. الثالث مشترك أيمن عبد الماجد عبد الرحمن حامد، الوالدة فطومة محمد رزق، النسبة 91.3% من مدرسة عبد الله فرح الخاصة جنوب دارفور نيالا.
0: من جهة أخرى أعلن رئيس اللجنة الفنية الإشرافية للامتحانات حافظ أحمد أن عدد الطلاب المسجلين للامتحانات بلغ 10,664 طالبا وطالبة، جلس منهم 9,314 طالبا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 66%. وأضاف أن عدد الطالبات الجالسات للامتحانات بلغت 7,896 طالبة، الناجحات منهن 4,482 بنسبة نجاح 56.2%، أما الطلاب الجالسون فعددهم 2,668 طالبا، الناجحون منهم 1,652 بنسبة نجاح 61.9%. أقلق مخلصو الجمارك محلية وادي حلفة بالولاية الشمالية الطريق الرئيسي المؤدي إلى حظيرة الجمارك بمعبر أشكية الهدودي احتجاجا على الازدواج الضريبي بإضافة رسوم جديدة من قبل الأمن الاقتصادي الذي أنشأ نقطة تحصيل جديدة. وقال أحد المخلصين لراديو دبنجا أن سلطات الأمن الاقتصادي أنشأت نقطة تحصيل بقرب من الحظيرة الجمركية وفرضت رسوم جديدة لمتابعة التحرب من الإيرادات تحت مسمى الجودة على كل السلع والبضائع التجارية بما فيها الأجهزة المنزلية والأقراض الشخصية لعائدين من جمهورية مصر، مؤكدا أن الرسوم لا علاقة لها بالمواصفات، واصفا التحصيل بالجبايات غير القانونية. وأضاف في هذا الخصوص:
5: ناس الأمن الاقتصادي جاء عمل نقطة بتاعت ارتكاز جنب الحظيرة الجمركية، قالوا والله لمتابعة الإيرادات والتهرب من الإيرادات. التهرب من الإيرادات كيف يا ناس؟ قالوا أي بضاعة طالعة من الحظيرة الجمركية لازم تكون تعمل لها جودة ومقاييس، اللي هو إيصال، مجرد إيصال بتاع تحصيل بس. قلنا تمام، في حاجات بتكون شخصية، في زول جايب تلاجة لبيته، في زول جايب بوتجاز لبيته، ده برضو لازم أنا أعمل له جودة؟ يقول لك أيوة لازم تعمل له جودة. آخر الأيام دي بيجوا يحسبوها لنا بالحبة، تشوف العربية فيها كم قطعة، يقول لك أنا داير جودة لكل القطع الفاربات، لا بيعرفوا شخصي، لا بيعرفوا ده عودة طوعية، لا بيعرفوا غيره عودة طوعية، يقول لك إلا جيب ورق من أصل المواصفات. بقت شغلة بتاعت همبتة رسمي شعبي.
0: الخبر الأخير في النشرة، قالت منظمة أطباء بلا حدود أن جنوب كردفان تتحول إلى إحدى الجبهات الرئيسية للحرب، وأن استمرار القتال وتبدل خطوط المواجهة يدفع مزيدا من الأسر إلى النزوح في وقت يعاني فيه النظام الصحي من حشاشة شديدة، وتتزايد مخاطر تفشي الأوبئة مع موسم الأمطار. وفقا للمنظمة تستضيف وجبها في جنوب كردفان 57,880 نازحا موزعين على 62 موقعا، معظمهم النساء والأطفال، ويعيش بعضهم في خيام لا تتجاوز مساحتها 10 أمتار مربع. ومنذ يونيو قدمت أطباء بلا حدود أكثر من مليون لتر من المياه إلى جانب خدمات مكافحة الملاريا وسوء التغذية ورعاية الأمهات ودعم حملات التطعيم وخدمات الطوارئ. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وأتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
6: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
7: أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان اليوم لهذا اليوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر 2026. نستعرض معكم خلال الجولة أبرز التطورات والأحداث على الساحة السودانية، ومن بينها ردود الفعل حول الحوار السوداني السوداني، وبيان مفوضية الاتحاد الأفريقي مع الكاتب الصحفي عثمان مرغني والقانون المعيز حضرة. التطورات السياسية وجهود الآلية الخماسية لاحتواء الأزمة في السودان مع السفير عادل شرفي. الأوضاع الإنسانية لنازحين النيل الأزرق والمالحة بشمال دارفور مع آدم موسى أوباما ممثل منظمة مناصرة ضحايا دارفور. التطورات الاقتصادية وردود الفعل حول قرارات بنك السودان المركزي الأخيرة بشأن تحرير سعر الصرف. التطورات في جامعة الخرطوم والخطوات التصعيدية للأساتذة مع دكتور محمد أمين صديق عضو اللجنة التسييرية لهيئة النقابة لأساتذة جامعة الخرطوم. وكذلك سنتابع التطورات في ولاية غرب كردفان وإعلان الإدارة المدنية خلو الولاية من النزاعات القبلية مع رئيس الإدارة المدنية يوسف عليان. نبدأ الجولة بالملف السياسي.

0: إطار ردود الفعل من القوى السياسية والمحللين والكتاب حول الحوار السوداني السوداني في الداخل وبيان مفوضية الاتحاد الأفريقي بشأن الحوار، ينضم إلينا الكاتب الصحفي عثمان مرغني لنستمع إلى وجهة نظره وقراءته لهذه التطورات.
1: البيان الذي صدر من مفوضية الاتحاد الأفريقي جاء في وقت مهم جدا بالنسبة للجنة تهيئة الحوار السوداني، لأنه مع بدايات هذه اللجنة و ابتدار أعمالها تحتاج لمثل هذا الدعم الإقليمي الذي يوفر بعد ذلك منصة لمزيد من الدعم الدولي. وبالتأكيد الاتحاد الأفريقي هو المنظمة الأولى المعنية باستقرار السودان، لكون السودان عضو فاعل في منظمة الاتحاد الأفريقي، وبالضرورة عندما تنشأ مثل هذه العلاقة القوية بين اللجنة، لجنة تهيئة الحوار والاتحاد الأفريقي منذ البداية، هذا يعني أن هناك نوع من الشراكة التي الشراكة الداخلية والخارجية التي تساهم في تعزيز أعمال اللجنة دون أن تضر باستقلالها، لكونها لجنة سودانية تعمل وفق إطار سوداني وتسعى إلى أن يكون هناك حوار سوداني داخل السودان. الاتحاد الأفريقي يوفر نوع من التقديم إلى أطراف أخرى خارجية يمكن أن تكون أيضا معين لهذه اللجنة، خاصة في الأفق الدولي الذي يتمثل في الأمم المتحدة، بعض الدول المهمة التي كانت على اتصال مستمر بالأزمة السودانية مثل الولايات المتحدة بريطانيا والمنظمات الإقليمية الأخرى مثل الاتحاد الأوروبي.
0: وفي السياق نفسه وفيما يتعلق بالضمانات المؤقتة التي أعلنتها سلطات بورسودان وتصريحات وزير العدل بشأن شطب البلاغات في مواجهة المشاركين في الحوار السوداني السوداني، ينضم إلينا الخبير القانوني المعيص حضرة للوقوف على الأبعاد القانونية لهذه التصريحات والضمانات ومدى تأثيرها على المشاركين في الحوار.
2: السلام عليكم ورحمة الله مستمعي ومشاهدي إذاعة دبنجا. والله طبعا يعني حقيقة ملاحظتي الأساسية إنه السيد وزير العدل ده منذ تعيينه هو لا يتكلم عن اختصاصه كوزير عدل، دائما يتحدث عن النيابة العامة وعن العمل الجنائي. هذا الأمر منذ 2017 تم فصل النيابة العامة عن وزارة العدل، وأصبح وزير العدل لا علاقة له بالعمل الجنائي نهائيا، والنائب العام هو المختص. ولكن لاحظ أن السيد وزير العدل دائما يتحدث في الأمور الجنائية وهذا ليس من اختصاصه. أولا وزير العدل ليس من حقه أن يتحدث عن حصانات أو عن غيرها أو شطب بلاغات، لأنه هذا هو أمر النيابة العامة. لكن يلاحظ أن النيابة العامة صامتة صمت الغبور للأسف الشديد، والسيد وزير العدل يتحدث فيما لا يعنيه فيما لا يخصه، وتصريحات نفسها غير صحيحة وغير دقيقة. أنا يعني قرأتها أن البرهاني سوف يقدم إغرارا للذين سوف يحضرون الحوار أنه لن يتم القبض عليهم. أول اللفظ في حد ذاته لفظ غير صحيح من ناحية القانونية. البرهان لا يملك أن يقدم إغرارا، البرهان لا يملك أن يقدم مثل هذا الأمر، لأنه لا يملكه ولا يستحقه أن يقدمه. شطب البلاغات هي اختصاص النيابة العامة. النيابة العامة إذا رأت أن هذه البلاغات لا أساس لها من الصحة، يمكن النائب العام أن يستخدم سلطته تحت المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية ويوقف هذه الإجراءات بغرار مسبب أنه لا يرى سبب للاستمرار في هذه الدعوة. لكن يبدو أنهم من يتحدثون عن الحوار في الداخل يريدون أن يناوروا أن يقدموا يعني مصيدة للذين يودون الحوار، وسوف تكون هذه البلاغات يعني سيف مسلط تحركه السلطة الموجودة في بورسودان أو في الخرطوم متى أرادت، ضد الذين يغفون ضدها وضد الذين يقولون لا للحرب وهكذا. لأن أصلا هذه البلاغات لا أساس لها من ناحية القانونية، هي بلاغات لا تقوم على شيء حقيقي، بلاغات فتحت ضد السياسيين لم يقوموا بأفعال، يعني تغويض النظام الدستوري، إثارة الحرب ضد الدولة. هذه أشياء يعني تحتاج إلى بيانات فعلية، قيام بأفعال وليس أغوال. السياسي كلامه كله أغوال، وهم النظام السابق والنظام الحالي جربون نفس المجرب، وبالتالي يعني للأسف وزير العدل يعني تصريحاته كلها مغلوطة وغير صحيحة من ناحية القانونية.
0: وفي ظل استمرار الحالي

0: حرب وتصاعد وتيرة القتال مع غياب أي مؤشرات واضحة على التوصل إلى حل سلمي وتعسر الجهود الدولية ولا سيما جهود الآلية الخماسية، يبرز السؤال إلى أين يتجه السودان في ظل استمرار الحرب وتفاقم الأزمة. للوقوف على هذه التساؤلات ينضم إلينا السفير عادل شرفي ونستمع منه إلى قراءة حول مستقبل الأوضاع في السودان ومسارات الحل الممكنة.
1: في تقديري لا يجب التعامل مع ما وصلت إليه اللجنة الخماسية الآن باعتباره فشلا نهائيا، ولكن بالتأكيد هو تعسر واضح ومغلق، ويكشف أن المشكلة أكبر من مجرد عقد اجتماعات أو زيادة في عدد المبادرات. السودان في رأيي أصبح يعاني من مشكلة أساسية، وهي تعدد المبادرات وتعدد الوسطاء من دون وجود مركز ثقل سياسي قادر على توحيد هذه الجهود وتحويلها إلى ضغط حقيقي على أطراف الحرب. والخماسية نفسها لديها ميزة مهمة جدا، لأنها تجمع بين منظمات الاتحاد الأفريقي والإيجاد والجامعة العربية ثم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهذا من حيث المبدأ يمكن أن يكون قوة كبيرة إذا استطاعت هذه الأطراف أن تتحدث بصوت واحد. لكن السؤال الحقيقي هو هل تستطيع الخماسية أن تتجاوز مجرد التنسيق وعقد الاجتماعات إلى التأثير الفعلي في أطراف الحرب وفي الدول الإقليمية والدولية التي لها تأثير مباشر أو غير مباشر على الحرب؟ وهنا تظهر المشكلة الحقيقية، لأن الحرب في السودان لم تعد شأنا سودانيا داخليا فقط، بل أصبحت لها أبعاد إقليمية ودولية واضحة، وهناك مصالح وحسابات لدول مختلفة. لذلك لا يمكن الوصول إلى تسوية إذا ركزنا فقط على القوى السياسية السودانية وتركنا الأطراف الإقليمية والدولية المؤثرة خارج المعادلة. وأعتقد أن الخماسية إذا أرادت ألا تلقى مصير المبادرات السابقة فعليها أن تغير طريقة عملها. لا نحتاج إلى مبادرات جديدة كل مرة، ولا نحتاج إلى وثيقة جديدة كما تقول لنا أن الحرب يجب أن تتوقف. الجميع يعرف ذلك. ما نحتاجه هو مسار واحد، هو ضغط جاد واحد، ورسالة دولية وإقليمية واضحة لأطراف الحرب بأن استمرار الحرب ستكون له تكلفة وأن السلام ستكون له فوائد وحوافز. كذلك أعتقد أن هناك خطأ يجب تجنبه، وهو محاولة الاتفاق منذ البداية على كل تفاصيل العملية السياسية. نحن نعرف أن السودانيين مختلفون اختلافا كبيرا حول قضايا كثيرة، شكل الدولة والجيش والفترة الانتقالية والدستور والعدالة الانتقالية والانتخابات وتقاسم السلطة وغيرها. إذا قلنا أن علينا أن نتفق على كل هذه القضايا قبل أن نبدأ فلن نبدأ أبدا.
0: سجلت حالات إصابة بالكوليرا في محلية الوضيع بولاية غرب كردفان وسط مطالب بالتدخل العاجل لاحتواء المرض والحد من انتشاره إلى المناطق الأخرى. ولمزيد من التفاصيل حول الوضع الصحي معنا في جولة السودان اليوم مرتضى أحمد الناطق الرسمي باسم مرصد كردفان الحقوقي.
2: ينتشر وباء الكوليرا بشكل كبير في محلية الوضيع بولاية غرب كردفان. نحن في مرصد كردفان الحقوقي سجلنا 10 حالات وفاة مؤكدة وأكثر من 40 إصابة خلال يومي الأحد والإثنين من هذا الأسبوع. من المؤكد إنه هذه الحصيلة مرشحة للزيادة في ظل انتشار الوباء وسط السكان، ويعني ضعف الرعاية الطبية. هناك انعدام شبه تام للأدوية المنقذة للحياة، خاصة المحاليل الوردية البنادول، وكل ما من شأنه إنه يحيد من انتشار وباء الكوليرا هو منعدم. المنطقة تعيش في وضع شبه مغلق تماما جراء الصراع الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع. هناك صعوبة كبيرة جدا في وصول المساعدات الطبية، وصول الأدوية إلى هذه المنطقة. أيضا يعني هناك تدهور بيئي كبير جدا جراء مياه الأمطار وانتشار البعوض والذباب. كل هذه العوامل تجعل السكان في مواجهة خطر حقيقي، وهو الوباء الكوليرا. نحن في مرصد كردفان بنناشد المنظمات المحلية والإقليمية والدولية إنها تضغط بشكل جدي على أطراف الصراع، الجيش وقوات الدعم السريع، في إنهم يسمحوا بفتح مسارات إنسانية آمنة بغرض وصول الأدوية والغذاء لكل المحتاجين في ولاية غرب كردفان، خاصة الذين يعني المناطق المتأثرة بوباء الكوليرا. الوضع كارثي ويتطلب تدخلات عاجلة، وأي تأخير يقابله مزيد من الإصابات ومزيد من الوفيات جراء وباء الكوليرا.
0: تشهد محلية المالحة بولاية شمال دارفور أوضاع إنسانية متردية وسط نداءات عاجلة من أجل التدخل وتوفير المساعدات الإنسانية للمتضررين. ولمزيد من التفاصيل حول الأوضاع الإنسانية في المحلية، معنا في جولة السودان اليوم آدم موسى أوباما، ممثل منظمة مناصرة ضحايا دارفور.
3: شكرا جزيلا إذاعة راديو دبنغا. حقيقة تفاقم الأوضاع الإنسانية للنازحين بمحلية المالحة بولاية شمال دارفور، تشهد المحلية انهيار كبير في الخدمات الأساسية المتمثلة في الغذاء والصحة، إضافة إلى المواد الاستهلاكية، مع ارتفاع كبير للأسعار، وهنالك ندرة كبيرة جدا في المواد الغذائية، وتم تسجيل حالات سوء تغذية وسط المواطنين بصورة كبيرة، وده بيهدد الحياة بتاعت الناس. إضافة لذلك توقف الحركة التجارية بين مدينة مالحة والولاية الشمالية، وده نتيجة للظروف بتاعت الحرب والقرارات الاقتصادية التي فرضتها حكومة الولاية الشمالية، والتي منعت عبور القوافل التجارية بين الولاية الشمالية وإقليم دارفور. وهذه القوافل هي التي تساهم في توفير المواد الغذائية والمواد الضرورية للحياة، فحياة المواطنين مهددة بشكل كبير. نحن كمنظمة مناصرة ضحايا دارفور أصدرنا بيان وطالبنا في رسالة عاجلة إلى المنظمات الدولية وإلى المنظمات المحلية بضرورة التدخل العاجل لتوفير المواد الغذائية المتمثلة في الرز والذرة والدقيق، إضافة للسكر وحليب الأطفال، إضافة لذلك الأدوية المنقذة للحياة بالنسبة للمواطنين اللي بيعانوا من أمراض المزمنة والضغط وخلافه. إضافة لذلك إنه هذا العام الموسم الزراعي غير مبشر نسبة لقلة الأمطار وكذا، لذلك نحن بنطالب المؤسسات الدولية إنه تتدخل بشكل عاجل ولتقديم الغذاء والاحتياجات الضرورة بالنسبة للمواطنين، وضرورة أن الناس ترسل قوافل إنسانية بشكل آجل للمواطنين. وبرضو بنطالب الأطراف بتاعة النزاع بضرورة فتح الممرات الإنسانية، وعلى الوالي الشمالية بوقف هذه القرارات، لأن هنالك أكثر من 400 شاحنة محملة بمواد غذائية متجهة إلى إقليم كردفان ودارفور تم إيقافها من قبل اللجنة الأمنية والخلية الأمنية في الولاية الشمالية. لذلك نحن كمنظمة إنسانية بنطالب وندعو بوقف هذا القرار الجائر فورا، لأن هذا القرار بيحدد حياة أكثر من 10 مليون مواطن موجودين في إقليم كردفان ودارفور. وبرضه بنطالب ضرورة توسيع المناصرة بشكل جيد حتى تتمكن المواطنين من الحصول على المواد والخدمات الأساسية. آدم موسى أوباما، منظمة مناصرة ضحايا دارفور.
0: وفي السياق ذاته تشهد مناطق النزاع في إقليم النيل الأزرق أوضاع إنسانية وأمنية بالغة الخطورة وسط تزايد معاناة النازحين وتدهور الأوضاع المعيشية. ولمزيد من التفاصيل حول الملف ينضم إلينا آدم موسى أوباما، ممثل منظمة مناصرة ضحايا دارفور.
3: كذلك تدهور الأوضاع الإنسانية في إقليم النيل الأزرق، وده نتيجة برضو لاستمرار المعارك في هذه المناطق وعدم توفر الأمن، وده وفقا لشهود عيان المنظمة استطلت عراهم إنه هنالك نزوح من محلية جيسان إلى محلية ود الماحي بإقليم النيل الأزرق، مع وصول موجة جديدة من الأسر إلى القرية 4 والقرية 5 التابعة لمحلية ود الماحي، وعدد النازحين يقدر ب 700 أسرة يعيشون في أوضاع إنسانية صعبة، إضافة لذلك عدد الأفراد في قرابة 2000 شخص، ديل غالبيتهم من النساء والأطفال بمروا بأوضاع إنسانية كارثية، ووصلوا لهذه المناطق في 29 أغسطس 2026 هربا من العمليات العسكرية المستمرة بين الأطراف النزاع وتدهور الأوضاع الأمنية. وصلت هذه الأسر في رحلة شاقة مستخدمين المراكب والبابورات الجرارات وعليهم آثار الإرهاق، ودي أوضاع صعبة جدا، وهنالك نقص كبير في المواد الغذائية والمواد الصحية وخاصة مستلزمات الأطفال ومياه الشرب والرعاية الصحية الأولية، إضافة لذلك مواد الإيواء. لذلك أطلقنا نداء إنساني عاجل لكل المنظمات المحلية والإقليمية والدولية بضرورة التدخل العاجل لتقديم المساعدات لمواطني النيل الأزرق، وبرضو بالناشط أطراف الحرب بضرورة إعلان هدنة إنسانية بشكل عاجل حتى تتمكن المنظمات بتوصيل الخدمات للمحتاجين.
0: وفي الشأن الاقتصادي وفيما يتعلق بقرارات بنك السودان المركزي الأخيرة بتحرير سعر الصرف والسماح للبنوك بشراء حصائل الصادرات بالسعر الذي يحدده البنك، استبعد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الناير أن يكون القرار سببا في ارتفاع سعر الدولار. معنا الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الناير لمزيد من التوضيح.
4: السلام عليكم ورحمة الله. الانخفاض الحصل في التجنيه السوداني له عدة أسباب، يمكن القرار الأخير الخاص بالبنك المركزي إذا يلي تحرير سعر الصرف أو السماح للبنوك بشراء حصائل الصادر بالسعر الذي يحدده البنك، وإذا البنك ليس لديه رغبة في الشراء أو عجز عن ذلك يحيل الأمر للبنك المركزي يقوم بالشراء. دي كان خطوة ممتازة جدا بتشجع المصدرين، المصدرين كانوا بيعانوا من التعقيدات الخاصة ببيع حصائل الصادر، دي كانت خطوة ممتازة جدا بتشجع المصدرين لأنه يبيعوا حصائل الصادر بالسرعة المطلوبة، وبتعجل حكاية أنه يتم بيع حصائل الصادر وعدم التأخر بصورة كبيرة في تسوية أمر حصائل الصادر. لكن هذه السياسة طبعا تحتاج أنه البنك المركزي يضخ في المرحلة الأولى، يعني على الأقل مدة شهر أو شهرين إلى حين يعني بداية استقطاب النقد الأجنبي قبل البنوك، بعد ذلك يخلق نوع من التوازن وزيارة الاحتياط الموجود. دي واحدة من الأشياء المهمة جدا. الجانب الآخر من المعالجات السريعة المتاحة حاليا هو موضوع الذهب. الذهب ده لابد من اتخاذ السياسات التي تؤمن استفادة الاقتصاد بالكامل من هذا المعدن النفيس، وإحنا تحدثنا من قبل عن إنشاء بورصة للذهب. يعني إحنا لنا أكثر من 10 سنوات ننادي بإنشاء بورصة للذهب. البورصة يمكن تخلق سوق منظم يمنح أسعار تشجيعية، يجعل المعدنين يأتون للداخل بدلا من تهريب الذهب للخارج، والنظر في إمكانية تحويل التعدين التقليدي إلى قطاع منظم. أنا أفتكر الذهب وحده في المدى القصير ممكن إذا تم التعاون معه بسياسات اقتصادية متميزة ومدعومة بإجراءات لإحكام المنافس لمنع التهريب ممكن يحدث تحول كبير جدا في الاقتصاد السوداني بصورة كبيرة. أما الحديث عن معالجات في المدى المتوسط والبعيد يتعلق بقضية الإنتاج والإنتاجية، زياده الانتاج والانتاجيه من اجل زياده الصادرات واحلال الواردات وخفض العجز في الميزان التجاري. اما من الحلول القصيره ايضا مع موضوع الذهب، لابد من التفكير في طرح عمله جديده واستبدال العمله الموجوده، لانه بتمكن القطاع المصرفي تماما من معرفه مصادر الاموال المنبوبه وغيرها من الاشياء، وايقاف نزيف العملات المزوره التي تستغل للتاثير سلبا على الاقتصاد السوداني او الاضرار بالاقتصاد السوداني. كل هذه المعالجات تحتاج منظومه من السياسات متكامله، تحتاج متابعه في التنفيذ، يحتاج احكام رادعه للذين تسول لهم انفسهم ان يسعوا للتخريب الاقتصاد السوداني، سواء كان بتهريب الذهب او تهريب المنتجات الاخرى او ضخ عملات مزوره او غيرها من الاشياء. لابد ان لم يكن هناك يعني احكام رادعه وسياسات رادعه يمكن ان تستمر هذه الاشياء، لذلك لابد من ضبط هذا الامر بصوره كبيره واتباع السياسات التي ذكرناها. الشيء
0: أعلنت الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم تشكيل 3 لجان متخصصة للعمل على حماية الجامعة وحقوق وكرامة الأساتذة والطلاب والعاملين في وقت أكدت فيه دعمها لأي خطوات تصعيدية يقرها الأساتذة، وذلك عقب الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها إدارة الجامعة فيما يتعلق بحقوق الأساتذة والمرتبات والإجراءات المرتبطة بعودة العمل واستمرار الدراسة. للمزيد من التفاصيل معنا دكتور محمد أمين صديق، عضو اللجنة التسييرية للهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم.
5: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جزيل الشكر والتقدير لراديو دبنجا لإتاحة الفرصة مرة ثانية لأن نتكلم في قضايا هامة تهم الوطن وتهم جامعة الخرطوم. بنتكلم عن البيان المهم الذي صدر صباح اليوم من اللجنة التسييرية للهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم. بذلت الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم جهود كبيرة في التواصل مع إدارة الجامعة، أرسلت 3 خطابات للجلوس مع إدارة الجامعة والتفاكر معها حول القضايا الراهنة التي نرى أنه في القرارات اللي طلعت من إدارة الجامعة ومن وزير التعليم العالي معوق كبير جدا للعملية التعليمية والاستقرار الجامعة والأساتذة والطلاب. ولم تجي هذه المخاطبات، كان مصير هذه المخاطبات التجاهل، فما عاد في بالنسبة لقضايا مصيرية مثل هذه القضايا تمس الأساتذة والطلاب واستقرار الجامعة والعملية التعليمية ككل إلا عمليات التصعيد. اجتمعت اللجنة التسييرية للهيئة النقابية مع القاعدة بتاعتها مع الجمعية العمومية في لقاء تشاوري وخرجت منه بي إنها تكون 3 لجان لدراسة هذا الوضع وترفع تقاريره متى ما تكتمل، وهي اللجنة القانونية ولجنة استمرارية الدراسة ولجنة الاتصال المؤسسي. مع تصاعد الأحداث بالنسبة للتوقيع الحضوري في يونيو وربط المرتبات بالتوقيع الحضوري في أغسطس، وكلما مشت فيه الجامعة وعدم التواصل أصدرنا هذا البيان. واللجنة التسييرية للهيئة النقابية تؤكد على أنه حقوق الأساتذة وحقوق الطلاب واستمرارية العملية التعليمية هذا إرث لجامعة الخرطوم، إرث وطني عريق فيه عمل كبير جدا على مدى 10 سنين منذ تاريخ الجامعة أثبتت مكانتها. فكل العمل اللي ماشي من قرارات مشحفة ما هو إلا تدمير لجامعة الخرطوم وتدمير لهذا الإرث بأكثر مما فعلوا التدمير المادي في تدمير المباني والمختبرات نتيجة للحرب. فبهذه الصورة اللجنة التسييرية بقى ما في حاجة غير التصعيد، وتقف مع كل الأساتذة في كلياتهم المختلفة في إنهم يتخذوا أي خطوة من الخطوات المناسبة لكل كلية على حسب موقعها في عمليات التصعيد، ولن نألو جهدا في الدفاع عن حقوق الأساتذة وعن هذه المؤسسة الوطنية.
0: المستمعين الأفاضل، قبل الختام نبقى مع يوسف عوض الله عليان رئيس الإدارة المدنية لولاية غرب كردفان الذي أعلن خلو الولاية من النزاعات القبلية، وذلك أثناء مراسم أداة القسم الدستوري للمدراء العامين والمدراء التنفيذيين الجدد.
6: حقيقة أن احنا في تطبيق أهداف الإدارة المدنية ممكن الفترة الفاتت كلها كل جهدنا كان متحقق على مستوى تحرير الولاية، والكلام ده قلناه في المؤتمر الصحفي بتاع هذا الحكومة الفاتت، وبعدها طوالي بعد تحرير الولاية يمكن اتحولنا ركزنا جهدنا في محلية بابانوسة. نشكر الإدارة الأهلية قبل يومين عملوا مؤتمر لإعمار مدينة بابانوسة، نحن يمكن رجعنا في بابانوسة الخدمات الأساسية، لكن نطمح في المزيد عبر المنظمات الوطنية والعالمية وكده. وكذلك مدينة النهود ممكن كان ركزنا كل جهدنا في تحقيق الأمن في مدينة النهود، ممكن الآن النهود فيها كل الخدمات الأساسية، المستشفيات فاتحة، المدارس فاتحة لحد امتحنا فيها الشهادة السودانية، أنا أفتكر دي نعمة كبيرة جدا جدا. وكذلك المساعدات الإنسانية اللي تقدمت، آخر مساعدات إنسانية خاطبناها يوم الجمعة في مدينة أبزبت بحضور المدير التنفيذي ومكتب غايساني لقوات الدعم السريع وكل المنظمات. نحن أفتكر على مستوى السلم الاجتماعي مع الإدارة الأهلية ممكن الآن أعلن الولاية خالية من المشاكل الغبلية، لكن برضو في بعض الهنات بتقع هنا وهناك، ودي كل في كل العالم موجود المشاكل الداخلية وما بتقدر تسيطر على سيطرة كاملة. الهدف الثاني من تغيير الإدارة المدنية توسيع المشاركة السياسية، توسيع المشاركة السياسية وخاصة في شمال الولاية. نحن الفترة الفاتت لما كان أسست الإدارة المدنية وتشكلت الإدارة المدنية عبر المجلس الاستشاري لغاية قوات الدعم السريع والمجلس الاستشاري الولاي مع رئيس الإدارة المدنية، كانت النهوض في الحركة الإسلامية، وكانت مدينة الخوي كذلك، وكان جزء من محلية ودبندا في يد الجيش، وجزء من محلية الوضية. لكن نحن برضو من الأهداف الأساسية وتشكيل الجديد للإدارة المدنية وسعنا الربع الجغرافية السياسية للإدارة المدنية، وخطينا شمال الولاية دخلنا في الإدارة المدنية في المدراء العامين وفي المدراء التنفيذيين عشان نقدر نسوق الولاية كلها مع بعض. دي الحاجات الأساسية، خلاف كده ما في أي هدف تاني وما في أي جندي تاني.
0: وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام جولة السودان اليوم ليوم الأربعاء الموافق الثاني من سبتمبر عام 2026. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، ونلتقي بكم في جولة جديدة. تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء. بابانوسا 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
7: نحن ونحن التبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، وما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزبطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
8: المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معك.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
9: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
10: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
11: راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
12: أعزائي المستمعين السلام عليكم وحييكم وقدم إليكم عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر 2026. المتحدث باسم لجنة الحوار عثمان مرغني لراديو دبنجا يقول الاتحاد الأفريقي بواب الدخول اللجنة للمجتمع الدولي ونرحب بالبيان. عثمان مرغني يؤكد أن لجنة الحوار مستقلة وتعمل وفق إطار وطني تستهدف إدارة حوار شامل ومباشر بين السودانيين داخل أراضيهم. القوى السودانية المناهضة للحرب ترسل مذكرة وشكوى رسمية لمجلس السلم والأمن الأفريقي وتطالب بسحب ترحيبه بمبادرة الحوار السوداني. مذكرة القوى المناهضة للحرب تحذر أي حوار جزئي يدار من الخرطوم ودون أي التزام بوقف الأداعيات يرسخ وضعية تقسيم السودان. رئيس هيئة أركان الجيش الفريق ياسر عطا يقول الجيش ماضي في توسيع عملياته البرية والجوية ولا مجلس الأمن الدولي والإمارات تستطيع إيقافه. أشر حالات وفاة بالكوليرا في محلية الوضية بغرب كردفان وأكثر من 2600 حالة إصابة في عدد من الولايات. حملة لتطعيم 928 ألف شخص ضد الكوليرا في ولايتي غرب دارفور وغرب كردفان وأخرى استباقية في كاسوة طويلة. الأمم المتحدة وشركاؤها والصحة العالمية يكثفون جهود مكافحة الكوليرا وتوزيع الإمدادات الطبية اللازمة للولايات المنكوبة. المنظمة الدولية للهجرة تعلن فرار 730 شخصا من عدة قرى في منطقة العباسية بجنوب كردفان جراء تدهور الأمن. أوشا تقول المنظمة الإنسانية تواصل تقديم المساعدات المنقذة للحياة في السودان على الرغم من النزاعات الدائرة ونقص التمويل. احتجاجات لمخلصي الجمارك في وادي حلفة على إنشاء جهاز الأمن الاقتصادي نقطة تحصيل بالقرب من حظيرة معبر أشكيت بالولاية الشمالية. أطباء بلا حدود تقدم أكثر من 1 مليون لتر من المياه وخدمات لمكافحة الملاريا وسوء التغذية ل 57 ألف نازح من أبو جبيها بولاية جنوب كردفان. أعزائي المستمعين أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وأتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا ودمتم بخير.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم وحييكم وقدم إليكم نشرة الأخبار لهذا اليوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر 2026 أستهلها بالعناوين. المتحدث باسم لجنة الحوار عثمان مرغني لراديو دبنجا: الاتحاد الأفريقي بواب الدخول اللجنة للمجتمع الدولي ونرحب بالبيان. القوى السودانية المناهضة للحرب ترسل مذكرة وشكوى رسمية لمجلس السلم والأمن الأفريقي وتطالب بسحب ترحيبه ومبادرة الحوار السوداني. رئيس هيئة أركان الجيش الفريق ياسر عطا يقول: الجيش ماضي في توسيع عملياته البرية والجوية ولا مجلس الأمن الدولي والإمارات تستطيع إيقافه. أشهر حالات وفاة بالكوليرا في محلية الوضية بغرب كردفان وأكثر من 2600 حالة إصابة في عدد من الولايات. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. قال رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الفريق أول ياسر عطا أن الجيش ماضي في توسيع عملياته البرية والجوية وأن لا مجلس الأمن الدولي ولا دولة الإمارات ولا أي دولة أخرى تستطيع إيقافه. وقال العطا خلال مخاطبة حشدا من قوات الاحتياط في غرب كردفان أن الأيام المقبلة ستشهد تحركا عسكريا كبيرا، مضيفا: أنتم ستتحركون وإخوانكم سيتحركون من اتجاهات كثيرة، وبحمد الله الإمكانيات كلها ميسرة جوا وأرضا، سنهجم عليهم من كل اتجاه، أي اتجاه سيكون فيه متحرك وإثنان، والسماء مليانة. وأضاف العطا قائلا: لن يستطيع مجلس الأمن إيقافنا ولن تستطيع الإمارات ولا الدول المتآمرة في الإقليم إيقافنا، لأننا على حق. وأضاف ياسر العطا في هذا الخصوص:
1: إحنا بإذن الله يا شباب إنتوا حتتحركوا من اتجاه، وعندكم أخوانكم تاني كتر حتتحركوا من اتجاهات كثيرة، وكلهم جاهزين أخواننا، والإمكانيات جوا وأرضا كلها متيسرة بنفس المستوى، هنهجم عليه من كل الاتجاهات يا اخوانا. اي اتجاه هيكون فيه متحرك ومتحركين، والسماء مليانة، لن تستطيع الامارات ايقافنا، ولن يستطيع مجلس الامن ايقافنا، ولن تستطيع الدول المتعاملة في الاغليم او خارجه ايقافنا، لاننا على الحق.
0: يذكر ان تصريحات رئيس هيئة اركان الجيش الفريق العطا جاءت بعد أيام من طرح الولايات المتحدة أمام مجلس الأمن الدولي مقترحا لتوسيع حظر الأسلحة المفروضة على دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، ألا يخطي بصورة صريحة الطائرات المسيرة ومكوناتها والتقنيات المرتبطة بها. وكان كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بوليس قد قال خلال جلسة مجلس الأمن في 24 أغسطس أن استمرار الدعم المالي والعسكري والسياسي الخارجي لطرفي النزاع يشكل أحد المحركات الأساسية للحرب، وأدعى إلى تشديد العقوبات الدولية وتوسيع الحظر بهدف دفع الطرفين إلى التفاوض وإنهاء القتال. أكد المتحدث باسم لجنة الحوار السوداني عثمان مرغني في تصريحات لراديو دبنجا أن البيان الصادر عن مفوضية الاتحاد الأفريقي الذي رحب بالحوار السوداني جاء في توقيت بالغ الأهمية بالنسبة للجنة تهيئة الحوار، نظرا لكونه يتزامن مع انطلاق أعمالها وابتدار نشاطها. وأوضح مرغني أن اللجنة في هذه المرحلة التأسيسية تحتاج إلى مثل هذا الدعم الإقليمي الذي يمثل ركيزة أساسية للانطلاق نحو كسب المزيد من الدعم الدولي، مشددا على أن الاتحاد الأفريقي يظل المنظمة الأولى المعنية باستقرار السودان بحكم عضويته الفاعلة فيه. وأضاف المتحدث باسم لجنة الحوار السوداني عثمان مرغني لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: البيان الذي صدر من مفوضية الاتحاد الأفريقي جاء في وقت مهم جدا بالنسبة للجنة تهيئة الحوار السوداني، لأنه مع بدايات هذه اللجنة وابتدار أعمالها تحتاج لمثل هذا الدعم الإقليمي الذي يوفر بعد ذلك منصة لمزيد من الدعم الدولي. وبالتأكيد الاتحاد الأفريقي هو المنظمة الأولى المعنية باستقرار السودان لكون السودان عضو فاعل في منظمة الاتحاد الأفريقي.
0: وحول دلالات بيان المفوضية المرحب قال عثمان مرغني: نشوء مثل هذه العلاقة القوية الوثيقة بين لجنة تهيئة الحوار والاتحاد الأفريقي منذ البدايات يعكس بناء نوع من الشراكة المتوازنة بين الداخل والخارج، والتي تؤدي دورا مفصليا في تعزيز أعمال اللجنة ودفع مسارها دون أن يؤثر ذلك بأي شكل من الأشكال أو يضر باستقلاليتها باعتبارها لجنة سودانية خالصة تعمل وفق إطار وطني وتستهدف إدارة حوار شامل ومباشر بين السودانيين داخل أراضيهم. وأضاف المتحدث باسم اللجنة أن الاتحاد الأفريقي يمتلك القدرة على تقديم تسهيلات والتواصل مع أطراف خارجية أخرى لتكون عونا وسندا لعمل اللجنة لا سيما على الساحة الدولية والمؤسسات العمومية. وفي مقدمتها الأمم المتحدة والدول ذات التأثير المباشر بملف الأزمة السودانية مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا إلى جانب التكتلات الدولية كالاتحاد الأوروبي. وأضاف عثمان مرغني لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: وبالضرورة عندما تنشأ مثل هذه العلاقة القوية بين اللجنة لجنة تهيئة الحوار والاتحاد الأفريقي منذ البداية، هذا يعني أن هناك نوع من الشراكة التي الشراكة الداخلية والخارجية التي تساهم في تعزيز أعمال اللجنة دون أن تضر باستقلالها لكونها لجنة سودانية تعمل وفق إطار سوداني وتسعى إلى أن يكون هناك حوار سوداني داخل السودان.
0: وفي ذات الموضوع تقدمت القوى السودانية المناهضة للحرب بمذكرة حملت شكوى رسمية إلى مجلس السلم والأمن الأفريقي ومفوضية الشؤون السياسية والسلم والأمن، ترفض وتدين فيها بيان مفوضية الاتحاد الأفريقي الصادر في 31 أغسطس الماضي، والذي رحب بمبادرة الحوار السوداني السوداني التي أعلنها قائد الجيش البرهان. وأوضحت المذكرة أن البيان جاء متجاوزا لموقف مجلس السلم والأمن الأفريقي، إذ خلى من أي إشارة إلى الهدنة الإنسانية أو وقف إطلاق النار الذي اعتبره المجلس أولوية قصوى لا يجب تأخيره، كما أن ترحيب بمبادرة يتحكم بها منفردا ذات القائد العسكري الذي قاد انقلاب أكتوبر 2021 يخالف جوهر قرار تعليق قضية السودان الساري حتى الاستعادة الفعلية لسلطة مدنية ذات مشروعية، وسياسة عدم التسامح مطلقا مع التغييرات غير الدستورية للحكم. وحذرت من أن حوارا جزئيا يدار من منطقة سيطرة طرف واحد من الأطراف المتقاتلة في البلاد دون مشاركة غالب أهل السودان ودون أي التزام بوقف الأداعيات يرسخ وضعية تقسيم السودان سياسيا ليضاف إلى التقسيم القائم فعلا على الأرض جراء استمرار الحرب. أعلن مرصد كردفان الحقوقي تسجيل 10 حالات وفاة مؤكدة وأكثر من 40 إصابة بوباء الكوليرا في محلية الوضية بولاية غرب كردفان خلال يومي الأحد والاثنين من هذا الأسبوع. وقال الناطق الرسمي باسم مرصد كردفان الحقوقي مرتضى أحمد في تصريح لراديو دبنجا إن وباء الكوليرا ينتشر بصورة واسعة في محلية الوضية، وإن الحصيلة المسجلة حتى الآن مرشحة للزيادة مع استمرار انتشار المرض وسط السكان. وأوضح أن المنطقة تعاني من انعدام شبه تام للأدوية والمستلزمات الطبية المنقذة للحياة، خاصة المحاليل الوريدية والأدوية الأساسية المستخدمة في التعاون مع الحالات المصابة، الأمر الذي يفاقم من مخاطر انتشار الوباء وارتفاع عدد الوفيات. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: ينتشر وباء الكوليرا بشكل كبير في محلية الوضية بولاية غرب كردفان. نحن في مرصد كردفان الحقوقي سجلنا 10 حالات وفاة مؤكدة وأكثر من 40 إصابة خلال يومي الأحد والإثنين من هذا الأسبوع. من المؤكد إنه هذه الحصيلة مرشحة للزيادة في ظل انتشار الوباء وسط السكان، ويعني ضعف الرعاية الطبية، هناك انعدام شبه تام للأدوية المنقذة للحياة خاصة المحاليل الوردية البنادول.
0: وبدورها قالت منظمة الصحة العالمية أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 2600 حالة إصابة بالكوليرا حتى أوائل شهر أغسطس في ولايات متعددة، وإن مناطق كردفان تعد بؤرة التفشي الأخير. وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي أن الأمم المتحدة وشركاؤها يكثفون جهود مكافحة الكوليرا، حيث يواصل عاملون في المجال الصحي تقديم العلاج وتنفيذ حملات التطعيم وتوسيع الإمدادات الطبية اللازمة. وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن مشروع السودان في تنفيذ حملة للتطعيم 928 ألف شخص ضد الكوليرا في ولايتي غرب دارفور وغرب كردفان. وأوضح البيان أن حملة الاستجابة في غرب كردفان تنفذ في محليات النحود وادبندا والفولة. وأعلن البيان كذلك أن حملة استباقية ضد الكوليرا في كاس بجنوب دارفور وطويلة بشمال دارفور. أعلن مرصد كردفان حقوقي أن مناطق واسعة في غرب كردفان تعيش أوضاع شبه مغلقة جراء صراع الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع، ما أدى إلى صعوبات كبيرة في وصول المساعدات الطبية والأدوية والغذاء للسكان. وقال الناطق الرسمي باسم المرصد مرتضى أحمد أن التدهور البيئي الناتج عن موسم الأمطار إلى جانب انتشار البعوض والذباب وتراكم المياه يزيد من المخاطر الصحية، وناشد المنظمات الإنسانية المحلية والإقليمية والدولية الضغط بصورة جادة على أطراف الصراع لفتح مسارات إنسانية آمنة تتيح وصول الدواء والغذاء إلى المناطق المتأثرة في غرب كردفان. ومن جانبها قالت الأمم المتحدة أن الجهات الفاعلة في المجال الإنساني توسع نطاق جهودها لتوفير المياه النظيفة في كردفان، حيث توفر شبكة مياه أعيد تأهيلها بدعم منظمة اليونيسيف في منطقة أبو جبيها مياه آمنة لنحو 25 ألف شخص يوميا بمن فيهم 5000 نازح. وأفادت منصفة تتبع النزوح بنزوح نحو 730 شخصا من قرى في منطقة العباسية بجنوب كردفان جراء تدهور الأمن وفرارهم إلى قرى أخرى بمحيط العباسية وحتى مدينة أم روابة. وجددت المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي الدعوة إلى أطراف لحماية المدنيين بما فيهم العاملون في القطاعين الصحي والإنساني وتسهيل إيصال المساعدة الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق. أعلن بمدينة نيالا يوم الثلاثاء نتيجة امتحانات الشهادة السودانية 2026 التي نظمتها تأسيس في المواقع الخاضعة لسيطرتها في دارفور كردفان، وأحرزت الطالبة يسرى آدم عبدالله المرتبة الأولى في امتحانات الشهادة الثانوية السودانية 2026 بنسبة 91.7% من مدرسة محي الدين الخاصة بنات بولاية غرب دارفور، وحل في المركز الثاني الطالب خالد الزين أمين رشيد بنسبة 91.6% من مدرسة الفرقان الخاصة بجنوب دارفور نيالا. أما المركز الثالث فهو مشترك بين الطالب هواء جوجة عثمان 91.3% من مدرسة أبو بكر ناصر الخاصة بنات ولاية غرب دارفور، والطالب أيمن عبد الماجد عبد الرحمن حامد عبد الله فرح الخاصة جنوب دارفور نيالا. وأعلن رئيس اللجنة الفنية الإشرافية للامتحانات حافظ أحمد عمر في مؤتمر صحفي بنيالا في هذا الخصوص:
4: الأول يسرى حامد آدم عبد الله، اسم الأم يسرية محمد عبد الله، النسبة 91.7% من مدرسة محي الدين الخاصة بنات غرب دارفور. الثاني خالد الزين أمين رشيد، الوالدة فاطمة يعقوب آدم، النسبة 91.6% من مدرسة الفرقان الخاصة. الثالث مشترك حواء جوجة نمال عثمان، الوالدة مريم عبد الكريم، النسبة 91.3% من مدرسة أبو بكر ناصر الخاصة بنات من غرب دارفور. الثالث مشترك أيمن عبد الماجد عبد الرحمن حامد، الوالدة فطومة محمد رزق، النسبة 91.3% من مدرسة عبد الله فرح الخاصة جنوب دارفور نيالا.
0: من جهة أخرى أعلن رئيس اللجنة الفنية الإشرافية للامتحانات حافظ أحمد أن عدد الطلاب المسجلين للامتحانات بلغ 10,664 طالبا وطالبة، جلس منهم 9,314 طالبا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 66%. وأضاف أن عدد الطالبات الجالسات للامتحانات بلغت 7,896 طالبة، الناجحات منهن 4,482 بنسبة نجاح 56.2%، أما الطلاب الجالسون فعددهم 2,668 طالبا، الناجحون منهم 1,652 بنسبة نجاح 61.9%. أقلق مخلصو الجمارك محلية وادي حلفة بالولاية الشمالية الطريق الرئيسي المؤدي إلى حظيرة الجمارك بمعبر أشكية الهدودي احتجاجا على الازدواج الضريبي بإضافة رسوم جديدة من قبل الأمن الاقتصادي الذي أنشأ نقطة تحصيل جديدة. وقال أحد المخلصين لراديو دبنجا أن سلطات الأمن الاقتصادي أنشأت نقطة تحصيل بقرب من الحظيرة الجمركية وفرضت رسوم جديدة لمتابعة التحرب من الإيرادات تحت مسمى الجودة على كل السلع والبضائع التجارية بما فيها الأجهزة المنزلية والأقراض الشخصية لعائدين من جمهورية مصر، مؤكدا أن الرسوم لا علاقة لها بالمواصفات، واصفا التحصيل بالجبايات غير القانونية. وأضاف في هذا الخصوص:
5: ناس الأمن الاقتصادي جاءوا النقطة بتاعت ارتكاز جنب الحظيرة الجمركية، قالوا والله لمتابعة الإيرادات والتهرب من الإيرادات. التهرب من الإيرادات كيف يا ناس؟ قالوا أي بضاعة طالعة من الحظيرة الجمركية لازم تكون تعمل لها جودة ومقاييس، اللي هو إيصال، مجرد إيصال بتاع تحصيل بس. قلنا تمام، في حاجات بتكون شخصية، في زول جايب تلاجة لبيته، في زول جايب بوتجاز لبيته، ده برضو لازم أنا أعمل لجودة؟ يقول لك أيوة لازم تعمل لجودة. آخر الأيام دي بيجوا يحسبوا لنا بالحبة، تشوف العربية فيها كم قطعة، يقول لك أنا داير جودة لكل القطع الفاربات، لا بيعرفوا شخصي، لا بيعرفوا ده عودة طوعية، لا بيعرفوا غيره عودة طوعية، يقول لك إلا جيب ورق من ناس المواصفات. بقت شغلة بتاعت همبة رسمي شعبي.
0: الخبر الأخير في النشرة، قالت منظمة أطباء بلا حدود أن جنوب كردفان تتحول إلى إحدى الجبهات الرئيسية للحرب، وأن استمرار القتال وتبدل خطوط المواجهة يدفع مزيدا من الأسر إلى النزوح في وقت يعاني فيه النظام الصحي من حشاشة شديدة، وتتزايد مخاطر تفشي الأوبئة مع موسم الأمطار. وفقا للمنظمة تستضيف وجبها في جنوب كردفان 57,880 نازحا موزعين على 62 موقعا، معظمهم من النساء والأطفال، ويعيش بعضهم في خيام لا تتجاوز مساحتها 10 أمتار مربع. ومنذ يونيو قدمت أطباء بلا حدود أكثر من 1,000,000 لتر من المياه إلى جانب خدمات مكافحة الملاريا وسوء التغذية ورعاية الأمهات ودعم حملات التطعيم وخدمات الطوارئ. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وأتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: مستمعين راديو دبنجا الأعزاء، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم. معلوم أن الحرب أثرت بصورة كبيرة على حياة الطلاب والمعلمين وعلى المدارس والبنية التحتية والخدمات الأساسية، وكمان أدت لانقطاع عدد كبير من الطلاب عن الدراسة وفقدان وثائق وشهادات دراسية، بالإضافة للتحديات النفسية والاقتصادية، مشاكل الإيجور.

0: بداية مرحلة التعافي وعودة الحياة تدريجيا، في أسئلة مهمة: كيف ممكن نعيد بناء العملية التعليمية؟ وكيف نضمن أن الطلاب يرجعوا لمقاعد الدراسة والمعلمين يرجعوا لفصولهم، ونقدر نعالج الفاقد الأكاديمي السببات الحرب؟ للنقاش وتفاصيل أكثر عن الواقع والتحديات والاحتياجات، يسعدنا اليوم نستضيف عضو لجنة المعلمين السودانيين الأستاذة قمرية عمر. أهلا بك أستاذة قمرية. كيف بتوصفي الوضع الحالي للمدارس؟ وهل المدارس دي جاهزة فعلا لاستقبال الطلاب ومواصلة العملية التعليمية؟ وإلى أي مدى الخدمات الأساسية زي الموية والكهرباء والصرف الصحي والبيئة الصحية متوفرة داخل المدارس؟
1: توفر الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والبيئة الصحية الصالحة للدراسة. نحن كان جينا في اهتمام الدولة بالتعليم، يعني حتى في زمن الاستقرار وزمن ما في حرب والحتة كويسة والناس كويسين ماكلين شاربين الكهرباء في المياه، في كانت المدارس بتعاني من نقص الخدمات دي. فما بالك أسا يعني أصلا عندهم شماعة وعندهم فورمالة بتاعت إنه الحرب بتاعت الكرامة شغالة، فما في يعني المدارس زيها وزي البيوت السكنية وكده. يعني تفتكري هم حيفتشوا حلول مثلا للمدارس عشان يعمل مثلا لهم ألواح طاقة شمسية ولا كده عشان المدارس دي تكون فيها إنارة وفيها موية وكده؟ لا أبدا، ما في الحاجة دي ما موجودة، وهي اصلا من زمان واسي زاد الافغان انه فقيره جدا لكل البيئه المدرسيه، فقيره شديد لكل الاحتياجات الاساسيه.
0: استاذه قمريه، بعد انقطاع طويل هل لاحظتوا تسرب في اعداد الطلاب مقارنه بمتوسط الحضور قبل الحرب؟
1: في تسرب للطلاب عايفي، هي اصلا كان في تسرب ما قبل الحرب، كان في تسرب، وطبعا الحرب جت كملت الناقصه. في تسرب للطلاب لأنه ليهم كم عام دراسي هم ما درسوه، فعلى الأقل الناس اللي كانوا في الحلقة الثانية والحلقة الثالثة ديل مشوا فتشوا ليهم سبل بتاعت عيشة، لأنه بيكون دائما الأهل بيعتمدوا على الأولاد الكبار والبنات الكبار في عمر الطاشرات ديل، فبيعتمدوا عليهم في انه يحسنوا الوضع الاقتصادي للاسره، فبيكونوا دخلوا سوق العمل بغض النظر عن عامل كيف سوق العمل والمخاطر الموجوده فيه، لكن معظمهم بيكونوا تسربوا وخشوا سوق العمل. ففي تسريب، وفي تسريب غالبا كبير شديد. صح ما في احصائيه وما في يعني رقم عشان زول يقول انه، لانه ما في دراسه اتعملت، واصلا ما في طريقه أسا لعمل دراسه، والمنظمات المسؤوله من الحاجه دي انها تعمل دراسات زي دي عشان تجيب رقم صحيح وواضح، ما بتقدر تعمل الحاجه دي هسه في ظل الحرب، او هي ذاتها ما اظن عندها المقدره تعمل الحاجه دي. المهم اتعملت، لكن التسريب كبير قطع شك.
0: من القضايا المهمة والملحة الطلاب النازحين اللي هم بيحاولوا يلقوا فرص في مناطق النزوح، كيف بيتم التعامل مع الطلاب النازحين الجدد خاصة ما عندهم وثائق ثبوتية أو شهادات أكاديمية؟
1: والله هو طبعا يجوا نازحين جدد من المناطق الصراع بالذات السي بتاعت كردفان وكده دي، فنزحوا طلاب كثيرة للولايات الشمالية، وواحدين فيهم دخلوا حتى الخرطوم. أنا أفتكر إنه ما في زول يسألهم يعني من الوثائق الثبوتية، يعني وثائق شنو؟ هو زول يعني الحق زاده في الحياة ده بتقدم على أي حاجة قدامه، يعني هو زول جاي نازح يعني حيقعد ينتظر يشوف يطلع ورق ثبوتي ويجيب شهادة بتاعت غير إنه كان في سنة كده وماشي لسنة كده ويجيب نتيجته بتاعته؟ يعني دي في حالات الاستقرار ما قاعدة تكون متوفرة، فما بالك هسه في حالة بتاعت حرم ونزوح؟ يعني النزول حيكون جاري شايل حاجاته دي كلها في يده عشان لما نمشي يستقر ويقعد في حتة آمنة نسبيا يسألوا منا يكون متوفرة؟ أبدا ما في. يعني هسه معظم السودانيين النزحوا ديل المشوا مصر

0: غير المشهد ولا جوار تشاد جنوب السودان أي أيا كانت الدولة المشوا عليها، ما في زول يعني قدر شال معاه ورقه الثبوتي. الناس دي مرقت ساي يعني، بس مثلا زول جاري داير يحفظ حياته. فأنا أفتكر إنه ما في زول يسأله من ورق ثبوتي. إذا أنت داير تحدد الطالب تدخله في فصل، إذا أنت ما واثق من كلامه اللي هو قاله، ممكن تمتحن المستوى بتاعه، تتقدم لهم امتحانات في المدرسة قبل ما يوزعون على الفصول الأكاديمية اللي هم بيشوفوا إنه المستوى بتاعهم بيناسب الفصل ده. يعني ما حاجة صعبة ممكن تتعالج يعني. بعد ذاك لما نيجي عند الامتحانات الكبيرة، ممكن بعد ذاك الناس تشوف إنه تطلع لهم وثيقة، يعني وثيقة يمتحن بها، يعني ما وثيقة إنه هو شهادة غير إنه فياته ليفل أو فياته مستوى أكاديمي، لأن هذه سهلة يعني. ممكن يتعمل امتحان بسيط والطلاب تتحدد مستوياتهم بناء على كده، يخشوا في الفصل اللي هو بيناسب المستوى بتاعه. الفجوة الزمنية دي بتاعت انقطاع الدراسة، وأنا أفتكر إنه تتعامل لها معالجات. تتعامل المعالجات كيف؟ دي مسؤولة منها وزارة التربية والتعليم، المفروض تخط خطة لمعالجة الفجوة دي أو معالجة الانقطاع عن الدراسة لفترة طويلة. تخط خطة وتشوف إنه تقدر تعملها كيف، حتى ولو المعلمين حيشتغلوا في فترة الإجازة يكون يعني فيها أجر إضافي، وتكون مكثفة ويكون زمانها قليل، يعني ما يكون زمان طويل، عشان ما الطالب يكون مثلا درس عامين متواصلين مع بعض بدون غابات، لأن الحاجة دي ما يعني تربويا ما صحية، وبتكون بتخلق إشكالات. لكن مفترض يكونوا في خبراء، وتتكون يعني لجنة من خبراء تربويين وخبراء أكاديميين عبر وزارة تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، وتحت وزارة إشراف وزارة المالية، لأنها هي الجهة الممكن تمول المقترح ده وتمول الخطة دي. وبعد ذاك يشوفوا إنه مفروض يعالجوا الإشكال ده كيف.
1: كيف ممكن نقدر أو نقيم عودة المعلمين والكوادر الإدارية لممارسة أعمالهم بعد الحرب؟
0: ضعيفة شديد، لكن للأسف الفجوة دي الدولة سدتها بتعيين معلمين جدد. وانا والله شخصيا اتكلمت عن الموضوع ده كتير، انه يعني اصلا ده ما حل، وحل غبي جدا انك تسد الفجوه بتاعت المعلمين المؤهلين، الكادر المؤهل له سنين، يعني تلقى معلم شغال له 20 سنه 25 سنه 10 سنه 15 سنه، يعني حتى ولو شغال له 5 سنه اكتسب خبره ما سهله. يعني انت ما قادر توفر له الوضع المناسب يخليه يجي راجع يمارس الوظيفة بتاعته.
1: نجي لملف الرواتب والمستحقات، وده من أكثر الملفات المثيرة للجدل، ومن أكثر الملفات اللي زعزعت استقرار المعلمين. كيف أثرت مشكلة عدم انتظام المرتبات والمستحقات المالية على استقرار الكادر التعليمي؟
0: يعني المعلمين دي لهم شهور عددها ما صرفوا، والدولة ما دايرة تعدل مرتباتهم. وشوفنا أسي يعني بعد الاحتجاج والإضراب اللي تم بقيادة لجنة المعلمين، الحصل شنو؟ إنه كونوا لجنة، واللجنة كونت لجنة، اللجنة دي عشان تدي المعلمين حقوقهم ومتأخراتهم بتحت السنين اللي ورا، اللي هي من 2023، عشان تديهم متأخراتهم دي. لا، إلا اللجنة تمشي لكل ولاية مع مين بتاني؟ يعني الناس دي يعني مشت بعيد، الناس دي بقت شغالين يعني من زمان الحاجات دي بتتم عبر الشيء الإلكتروني. يعني ما في لجنة بتمشي لحد الولاية عشان تقعد مع المعلمين، عشان تناقش معاهم، مع الوالي بتاعهم، مع وزير التربية هناك الإقليمي، عشان يناقشوا إنه يدوا المعلمين حقوقهم كيف. لا أبدا، ما في داتا. الداتا دي يعني ما بتح يعني السفر ذاته أسي بتاع اللجان ده، عشان اللجنة ذاتها تكون عندها حوافز، والقروش بعد داخل بتطلع لحوافز اللجنة عشان تتحرك من ولاية لولاية ويقعدوا وين ويأجروا لهم فنادق، حتكون القروش بتاعتها أكتر من القروش اللي ممكن يدوها للمعلمين بعدين بتاعت استحقاقاتهم. يعني أنا أفتكر ده يعني قرار عقيم وقرار ما سليم إنه يعملوا عملية زي دي. أنت المعلم ده أديه حقوقه بالطرق الصحيحة، والداتا مفترض تكون متوفرة ذاتها في الوزارة الاتحادية، إذا ما متوفرة سهل إنه ممكن يجيبوها من الولايات، سهل يعني، يعني بالتلفون الناس ممكن تجيب الداتا، بالتحويل المستندات PDF عبر الشبكة، يعني في 100 طريقة. إنه أختاروا الطريقة العظيمة بتاعت إنه اللجنة تمشي فيزيكالي تتحول وتترحل من ولاية لولاية، ولحد ونحن عندنا 18 ولاية، يمكن اللجنة لحد هسه ما غطت لها 8 ولا 6 ولايات فقط. يعني عشان تغطي الولايات دي دايرة كم؟ دايرة كم شهر عشان تمشي تغطي الولايات دي وتجيب الداتا، عشان بعد تجيب الداتا يجوا بعد ذاك يضروا بحقوق المعلمين عشان يدوها لها، بتكون السنة المالية انتهت وبتجي سنة مالية جديدة. السنة المالية الجديدة دي عشان بعد ذاك يكون الحقوق بتاعت السنة المالية اللي فاتت سقطت، وعشان تاني يجي مثلا اللجنة بتاعت الأجور المجلس الأعلى للأجور بعد ذاك، بعد يجي يكون خلاص أصلا دي سقطت من حساباته، عشان لما تتعامل ميزانية جديدة بيكون حقوق المعلمين ما داخلة جواها. يعني ده كلام أنا بفتكر إنه حاجة صعبة صعبة شديد إنه يتعاملوا مع المعلمين بالمستوى ده.
1: في جانب صحي ونفسي بيتعلق بمرحلة ما بعد الحرب، هل المعلمين ديل يتلقوا تدريب للتعامل مع الأزمات والطلاب المتأثرين نفسيا بعد الحرب؟ وهل المعلمين نفسهم يتلقوا برامج متخصصة لتقديم الدعم النفسي؟
0: صراحة يعني ما في تدريب، هو تدريب حتى في الزمن بتاع الاستقرار التدريب ما كان قدر كده، فما بالك أسا يعني أسا دي أصلا ما في بند بتاع تدريب، ولا في زول شاف المعلمين حتى الرجعوا دي بالقلة الغليلة رجعت، إنه زول شاف إشكالاتهم شنو، ولا الناس تقعد معاهم تحلل ليهم مشاكلهم شنو ويعالجوهم نفسيا. يعني الشعب السوداني ده كله ده اللي كونسلت، يعني الشعب السوداني ده كله الحرب دي دخلته في نفسيات ودخلته في اكتئاب. الناس دي ماتت بالقهر، ماتت بالإحساس بالظلم، ماتت بإحساس العجز. يعني في أوضاع مزرية جدا للمعلمين وهو وضعهم النفسي، والحاجة بتنطبق وبتنسحب على كل الشعب السوداني والمعلمين براهم. لكن يعني بس غايته ربنا يرفع البلاء وربنا يعني يوقف النيران القايدة دي ويحكم الناس وسط العقل ويوقفوا المعاناة عن المواطن السوداني. شكرا جزيلا.
1: في ختام حلقتنا بنشكر الأستاذة جمارية عمر، وشكرا لكم أنتم مستمعينا على حسن المتابعة.

0: Радио Дабаня.
1: Отдела.
2: مستمعينا الكرام، نواصل حديثنا مع الدكتورة مواهب الطيب أحمد حول المطبخ الشمسي. دكتورة مواهب، وقفنا في التكلفة الاقتصادية والتأثير بتاع الطبخ عموما على الحياة البيئية، سواء كان الغطاء النباتي أو الغطاء الشجري. السؤال بتبادر لذهن الزول، يعني شنو التحديات اللي واجهتك أنت شخصيا في صناعة المطابخ؟ هل الآن التكلفة بتاعتها دي متاحة في متناول الناس ومتناول يعني الأسر، وخاصة تعرف أن السودان معظم الأسر هي من الأسر الفقيرة التي يعني ينقصها الدعم وتحتاج إلى الإمكانات؟
3: والله طبعا الموجود الشمسي فعلا التحديات الأساسية فعلا إنه كيف يعني يكون متاح ويكون في متناول اليد. يعني أول حاجة، أول تحدي أن إحنا محتاجين يعني تدعمل الصناعة، تنشأ صناعة للموجود الشمسي كويس. هو بسيط في صناعته، لكن أنا ما أقدر أقول إنه أي ورشة تصنع، لأنه في مواصفات لو ما عملت حيطلع بصورة ممكن يكون يعني غليل الكفاءة، فبالتالي يكون هناك ما حيقوم يعني يطبخ الأكل في الزمن المفروض يعني يطبخ فيه، فحيكون المردود يكون سلبي على التغنية. فنحن محتاجين نمرة واحد ننشئ صناعة، وطبعا لما تنشئ صناعة بتنشئها بالمواصفات، بتكون مدرب ناس، بتكون يعني بكل اللي هناك. فلما تنشئ الصناعة معناها لما تنتج بكميات صناعية معناها التكلفة بتكون أقل. التحديات بتاعتنا الآن بيجينا أن إحنا كباحثين ومعاي زملائي في المركز القومي لأبحاث الطاقة، يعني أنا في المركز القومي للبحوث وبشتغل في برامج تحت الطاقة والأغذية في هناك في المركز القومي لأبحاث الطاقة، فبنقوم نشتغل المشروع ده مع بعض. فلما نجي للصناعة بتواجهنا التحديات إنك أنت بتنتج واحد واثنين معناها تكلفته بتكون عالية. يعني دائما عندنا زميلنا اسمه باشمهندس عبد القادر، بكون انا دائما دار اصنع، بقوم لانه هو زول مهندس يعني بيصنع بمواصفات ما حقدر يعني اي حته ثانيه الجأ ليها، عشان من المركز يجي المواصفه المطلوبه، لكن ده بتكون التكلفه عاليه. هو تكلفته يعني دائما احنا يعني بتجاربنا بين على حسب المواد المستخدمة، وفي مساحة بتاعت مواد من 100 ل 120 دولار. يعني انت لو جبت تقارنه زي البوتجاز بالفرن، يعني تقريبا اذا كان سعر يعني الناس ممكن تراجع على اسعار، يعني بنقول من 100 120 لغايه ماكسيمم 150. دي تجربه دي سعر ريزونبل، بتديك كفاءه كويسه، يعني ماتيريالز بتصنع بيها كده تكون كويسه يعني. لكن التحدي الكبير انه انشاء صناعه وكل اصحاب المصلحه يعني يكونوا شركاء في مشروع، بمعنى إنه في مثلا المجلس الأعلى للبيئة يكون يعني خدت الحاجة دي من أولويات ويساعد، لأنه فيه المردود بتاعه موضوع استخدام الطباخ الشمسي مردود إيجابي للبيئة. الغابات برضو تهتم، القطاع الخاص، يعني قبل كده احنا كنا صراحة بدينا يعني قبل كم سنة انه يعني نجذب ناس مثلا اتحاد الغرف الصناعية، وبدينا يعني في اترحم على دكتور الفاتح عباس غرشي، بدأ شغل زي ده، لكن كالعادة يعني الناس بتبدأ وما بتقدر تواصل يعني. لكن ان احنا محتاجين صراحة لثورة عديل لاستخدام الطباخ الشمسي عشان نقوم نعالج المشاكل اللي احنا قلناها واخطرها البيئية يا جماعة. يعني أكتر حاجة محزنة وهزت الناس اختفاء غابة كاملة. فنحن دايرين نعالج ودايرين نساعد المرأة. يعني أي زول بيرفع ترفع للتلفون الآن في السودان يقول لك الأنبوبة ما بعرف لما مشيت وجبتها وشنو لغاية ترحيلة وصلت ندى في الخرطوم وصلت معاي 150 ألف وفي ناس زول يقول لك 120 يعني الناس بتعاني. يعني 120 دي يا جماعة دي تلت مرتب لأسرة يعني لرب الأسرة. فنحن دايرين نقدم الحل ده. وانا لو الناس كل أصحاب المصلحة اشتغلوا مع بعض نحن ممكن نطلع بنموذج نطلع بمشروع يكون السولار كوكر ده في أي بيت. يعني يكون في أي بيت عشان يساعد يعني. والبنوك برضو أنا عندي تجارب مع البنوك. يعني في بنك كان قدم السولار كوكر ده بأقساط اللي هو كان بنك الإبداع. يعني في بنوك يعني بتهتم مثلا زي بنك الادخار. في بنوك يعني بتهتم بالأسرة بنك الأسرة. كل البنوك دي أنا بفتكرها يعني ده الزمن المناسب إنها تتبنى مشروع زي ده اللي هو يدعمل في شكل محفظة يدعمل في شكل يعني تتوضع له ميزانية محددة آلية تمويل كل الشركاء يكونوا موجودين. لأنه نحن في النهاية ناس نقدر نقول أن إحنا باحثين فنيين بندي المعلومة بندرب. وده الحمد لله ما وقفنا من يوم يعني إن شاء الله إن شاء الله مسيرتنا ما حتقف.
2: طيب دكتورة الفكرة ذاتها الفكرة المطبخ الشمسي ده يعني بتحتاج أنه الناس أنتوا كناس عاملين في مجاله متخصصين فيه عشان تقلبوا التجربة دي للقرى وتنقلوا التجربة دي للمجتمعات الريفية المتواجدة والمنتشرة في بتحتاج لشنو عشان المشروع ده ينجح يعني وسيرتكم شنو تدابيركم.
3: والله نحن أنا مثلا بالنسبة لي من موقعي يعني كزولة باحث أو بشتغل مع على المستوى بتاع يعني المنظمات والحمد لله أنا من الناس اللي وصلت يعني حتات كثيرة في الريف السوداني يعني أشهر في كردفان وفي دارفور. نحن اللي بنقدر نعمله بنرفع الوعي وبندرب كويس وبنحاول يعني بكل ما لدينا انه نقدم مثلا معلومات نقدم حتى لاصحاب المصلحه. يعني انا مثلا كان عندي تواصل مع ناس الغابات كان عندي تواصل مع ناس والغابات بالمناسبه بكررها كثير لانه من الجهات المهمه لانه قبل كده كانت اتبنت القانون السرور أول المواخذ المحسنة. فإحنا علينا إنه علينا كل الجزء البحثي الفني التوعية التدريب ده كله إن إحنا بنقدر نعمله بس دايرين أصحاب المصلحة يساعدونا. يعني في أي وقت طلبوا مننا أو لينا فرصة إنه ندرب أو ندي معلومة إن إحنا جاهزين. يعني سواء كان في تدريب المرأة لاستخدامه أو في التصنيع. يعني في التصنيع يعني احنا التيم عندنا الناس اللي بيصنعوا بيعلموا الناس التصنيع. لكن زي ما قلت لك ضروري جدا انشاء صناعه بكل ما تحمل الكلمه يعني من البدايه الدراسه المواصفات المنتج ونوعيه المنتج والكواليتي والكلام ده المحتاج له.
2: طيب دكتوره المراه السودانيه هي المستهدف الاول وهي المستهلك الأول للطاقة في السودان باعتبار أنها هي ربة المنزل وهي ربة الأسرة ومسؤولة منها وكده. في المجتمعات الريفية وفي المجتمعات السودانية المختلفة دي يعني شنو ممكن الدور اللي ممكن تلعبوه سواء كان دور توعوي ولا دور تبصيري ولا دور تنويري عن أهمية الطباخ الشمسي وتقدر تنتج معلومات تساعد البسطاء في المناطق المعروفة دي فأنهم يقدروا يتعاملوا مع البرنامج بتاع الطباخ الشمسي كبرنامج بديل للطاقة.
3: والله حقيقي احنا اولا اقول لك محتاجين لكم انتم الاعلاميين ليه، يعني محتاجين انكم تساعدونا وتوصلوا المعلومه. احنا بنديكم المعلومه بطريقه علميه، انتم تبسطوها وتساعدونا في نشرها. لكن التجارب الدارة أحكيها لك مع المرأة في الريف، يعني المرأة يعني أثبتت يعني استجابتها العالية لأي حلول. يعني قبل كده هو زي ما قلت لك الناس اللي يعني قدموا المواقد المحسنة، هسه لو مشيت دارفور حتلقى عدد من النساء بيبنوا المواقد المحسنة في بيوتهم. فهي المرأة هنا ما مطالبة بأنها هي تعمله لأنه صعب، ما بتقدر تبنيه، ما بتبني. يعني هو في جزء في ديزاين بتبني، لكن احنا ما حنتكلم عنه هسه. لكن ان احنا المرأة بتدربها. وحقيقي مثلا انا حقول لك مثلا تجربة زمان عملتها في ايام ازمة دارفور. كنت مشيت واحد من المعسكرات في نيانا ودربت النساء، يعني فكانت استجابتهم ممتازة جدا. وكنا كل يوم بنطبخ وبنتغدى بالأكل اللي بنطبخ يعني. فاستجابة المرأة للتدريب وتعاونها يعني دائما بصراحة قاعد يفوق توقعاتي يعني دائما. وآخر تجربة عملتها أنا كنت عملتها في سرجيلة اللي هي محلية تولس. دي من التجارب اللي كانت مميزة جدا في آخر سنة 22، وكنت أتمنى أواصلها. برضو المرأة استجابت يعني بصورة يعني فاقت برضو توقعي، يعني اللي هي مع منظمة، أحد المنظمات الطوعية يعني اسمها جسر السلام. فقدمنا واحد من البرامج إنه ندرب المرأة، وزي ما قلت لك استجابتها كنا دارين نستمر يعني، لأنه ما في أي مشكلة في استجابة المرأة. ما حصل لقينا إنه المرأة مغاومة أو ما دارة تستخدم يعني، بالعكس. لكن دارين الإعلام يساعدنا، ودارين الشركة يساعدونا في إقامة صناعة التدريب وتوصيل المعلومة. ده علينا وعلى المرأة نفسها. يعني المرأة لما نحن ندربها، أنا صراحة باخد منها الجديد. يعني أنا بشتغل بالمنهج بتاع المشاركة، وأنا شغالة معاها. أنا ما بوريها إنه بتفتح كيف، لكن الطبخ هي بتجيب لي يعني أفكار جديدة. يعني أنا بتذكر واحدة مرأة في الكرياب دي جنب الخرطوم، بالنسبة لي المحل بتاع التجارب. فعندي واحدة من المبدعات اسمها هدى، فجابت لي حاجة جديدة، بدأت تحمر البصل بتاع اللي هو كان داخل رمضان، بدأت تحمره في الموقد الشمسي. فقلت لي جاب حتى الدارة الدينية النتائج لما جيت، أظنه كان حصلت حاجة المهم، لكن قلت لي جابت أيوة صورته والموبايل اتسرق صح. أدى نتائج جميلة جدا، يعني البصل بتاع الملاح بتاع التقليق وكده اتحمرته في الموقد الشمسي أو الطباخ الشمسي. قلت لي أدى نتائج أحلى من إنه أحمره في الزيت مباشرة، معناه وفرت زيت. فالمرأة السودانية بطبعا مبدعة، وطريقة الطبخ السوداني بتاعتنا مميزة جدا، ودي الحتة اللي اشتغلت عليها كتير. لكن أنا كل ما مرة كل ما أمشي الريف وكل ما أدرب المرأة أنا بطلع منها بحاجة جديدة يعني. وحقيقة أنا ذاتي مستمرة في عملية إني أتعلم مع المرأة وأديها وهي تديني.
2: دكتورة أنا حقيقة يعني سؤالنا الأخير لك، بالرغم من أن المطبخ السوداني مؤسسة لصناعة الطعام أيضا لصناعة الإبداع يعني، والسودانيات أثناء الطبيخ يعني ينشدنا ويرددنا بعض الأغنيات وبعض الثقافات السودانية، وبعض المنتجات الإبداعية السودانية كلها خرجت من المطبخ السوداني مثل ما خرجت الأطباق الشهية الجميلة. زول لو سألك قال لك يا دكتورة خطتك شنو لتوسيع التجربة دي، وهل تفتكر انه يعني المطابخ الشمسية دي يمكن تكون جزء من الفكرة الاقتصادية للدولة السودانية ذاتها لمكافحة الجفاف والتصحر والحفاظ على البيئة والغطاء النباتي وتوفير الطاقة النظيفة والكلام الكثير ده يعني؟
3: أكيد لها مردود إيجابي جدا يعني على كل المستويات، زي ما قلت لك الاقتصادية البيئية الصحية أنا بالنسبة لي يعني كفرد أو كباحث صراحة يمكن الحاجة اللي هسه أنا بعمل فيها بعمل فيديوهات قصيرة كده في الصفحة بتاعتي، وحقيقة أنا محتاجة للشركاء، يعني الشركاء هم ومن ضمنهم يا هم الأهم شريك هو الحكومة نفسها يعني والقطاع الخاص والبنوك وكده. فإذا كانت في ستيب تانية أن إحنا دايرين يعني مع بعض معنى حدث، الحدث ده ممكن تكون ورشة، ممكن تكون ورشة إسفيرية، ورشة على الأرض الواقع، المهم أن إحنا نتكلم عن الاستخدام الموقد الشمسي كبديل، كواحد من البدائل، كواحد من البدائل دي مهمة جدا، وإنه دور الشركاء يعني ممكن يعمل شو، ولا ممكن تكون ورشة لبدائل الطاقة المنزلية كويس، وكل بديل الناس تناقشوا وتقول تقترح الخطوة الجاية شنو. أن إحنا مع بعض يعني التنسيق المفروض يتعامل بين الحكومة وبين المراكز البحثية بين القطاع الخاص، يعني ده المهم في المرحلة دي، والإعلام دوره أساسي. وأنا بفتكر يعني هسي الفرصة دي من أجمل الفرص اللي أنا لقيتها، وقدرنا نتكلم يعني بجوانب مختلفة، يعني حقيقي أشكر يعني راديو دبنجة للفرصة دي وللتناول الجاد للموضوع.
2: شكرا جزيلا دكتورة مواهب الطيب أحمد الحاج، الباحثة في المركز القومي للبحوث. ودكتورة مواهب هي يعني متخصصة في مجال التقانات النظيفة، ودي كلها يعني مصطلحات تحتاج لحديث وتحتاج لتفسير وتحتاج لحلقات وحلقات، وهي أيضا متخصصة في الطاقات المتجددة والبيئة وتغيير المناخ. حتى ملتقى جديد، أحييكم، أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وحييكم وقدم إليكم نشرة الأخبار لهذا اليوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر 2026 أستهلها بالعناوين. المتحدث باسم لجنة الحوار عثمان مرغني لراديو دبنجا: الاتحاد الأفريقي بوابة دخول اللجنة للمجتمع الدولي ونرحب بالبيان. القوى السودانية المناهضة للحرب ترسل مذكرة وشكوى رسمية لمجلس السلم والأمن الأفريقي وتطالب بسحب ترحيبه ومبادرة الحوار السوداني. رئيس هيئة أركان الجيش الفريق ياسر عطا يقول: الجيش ماضي في توسيع عملياته البرية والجوية، ولا مجلس الأمن الدولي والإمارات تستطيع إيقافه. أشر حالة وفاة بالكوليرا في محلية العضية بغرب كردفان، وأكثر من 2600 حالة إصابة في عدد من الولايات. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. قال رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الفريق أول ياسر عطا أن الجيش ماضي في توسيع عملياته البرية والجوية، وأن لا مجلس الأمن الدولي ولا دولة الإمارات ولا أي دولة أخرى تستطيع إيقافه. وقال عطا خلال مخاطبة حشدا من قوات الاحتياط في غرب كردفان أن الأيام المقبلة ستشهد تحركا عسكريا كبيرا، مضيفا: أنتم ستتحركون، إخوانكم سيتحركون من اتجاهات كثيرة، وبحمد الله الإمكانيات كلها ميسرة جوا وأرضا، سنهجم عليهم من كل اتجاه، أي اتجاه سيكون فيه متحرك واثنان، والسماء مليانة. وأضاف العطاء قائلا: لن يستطيع مجلس الأمن إيقافنا، ولن تستطيع الإمارات ولا الدول المتآمرة في الإقليم إيقافنا، لأننا على حق. وأضاف ياسر العطاء في هذا الخصوص:
1: نحن بإذن الله يا شباب إنتم حتتحركوا من اتجاه، وعندكم أخوانكم تاني كتر حتتحركوا من اتجاهات كثيرة، وكلهم جاهزين أخواننا، والإمكانيات جوا وأرضا كلها متيسرة بنفس المستوى، هنهجم عليه من كل الاتجاهات يا اخوانا. اي اتجاه هيكون فيه متحرك ومتحركين، والسماء مليانة، لن تستطيع الامارات ايقافنا، ولن يستطيع مجلس الامن ايقافنا، ولن تستطيع الدول المتعامرة في الاقليم او خارجه ايقافنا، لاننا على الحق.
0: يذكر ان تصريحات رئيس هيئة اركان الجيش الفريق العطا جاءت بعد أيام من طرح الولايات المتحدة أمام مجلس الأمن الدولي مقترحا لتوسيع حظر الأسلحة المفروضة على دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، ألا يخطي بصورة صريحة الطائرات المسيرة ومكوناتها والتقنيات المرتبطة بها. وكان كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بوليس قد قال خلال جلسة مجلس الأمن في 24 أغسطس أن استمرار الدعم المالي والعسكري والسياسي الخارجي لطرفي النزاع يشكل أحد المحركات الأساسية للحرب، ودعا إلى تشديد العقوبات الدولية وتوسيع الحظر بهدف دفع الطرفين إلى التفاوض وإنهاء القتال. أكد المتحدث باسم لجنة الحوار السوداني عثمان مرغني في تصريحات لراديو دبنجا أن البيان الصادر عن مفوضية الاتحاد الأفريقي الذي رحب بالحوار السوداني جاء في توقيت بالغ الأهمية بالنسبة للجنة تهيئة الحوار، نظرا لكونه يتزامن مع انطلاق أعمالها وابتدار نشاطها. وأوضح مرغني أن اللجنة في هذه المرحلة التأسيسية تحتاج إلى مثل هذا الدعم الإقليمي الذي يمثل ركيزة أساسية للانطلاق نحو كسب المزيد من الدعم الدولي، مشددا على أن الاتحاد الأفريقي يظل المنظمة الأولى المعنية باستقرار السودان بحكم عضويته الفاعلة فيه. وأضاف المتحدث باسم لجنة الحوار السوداني عثمان مرغني لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: البيان الذي صدر من مفوضية الاتحاد الأفريقي جاء في وقت مهم جدا بالنسبة للجنة تهيئة الحوار السوداني، لأنه مع بدايات هذه اللجنة وابتدار أعمالها تحتاج لمثل هذا الدعم الإقليمي الذي يوفر بعد ذلك منصة لمزيد من الدعم الدولي. وبالتأكيد الاتحاد الأفريقي هو المنظمة الأولى المعنية باستقرار السودان لكون السودان عضو فاعل في منظمة الاتحاد الأفريقي.
0: وحول دلالات بيان المفوضية المرحب، قال عثمان مرغني: نشوء مثل هذه العلاقة القوية الوثيقة بين لجنة تهيئة الحوار والاتحاد الأفريقي منذ البدايات يعكس بناء نوع من الشراكة المتوازنة بين الداخل والخارج، والتي تؤدي دورا مفصليا في تعزيز أعمال اللجنة ودفع مسارها دون أن يؤثر ذلك بأي شكل من الأشكال أو يضر باستقلاليتها باعتبارها لجنة سودانية خالصة تعمل وفق إطار وطني وتستهدف إدارة حوار شامل ومباشر بين السودانيين داخل أراضيهم. وأضاف المتحدث باسم اللجنة أن الاتحاد الأفريقي يمتلك القدرة على تقديم تسهيلات والتواصل مع أطراف خارجية أخرى لتكون عونا وسندا لعمل اللجنة، لا سيما على الساحة الدولية والمؤسسات العمومية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة والدول ذات التأثير المباشر بملف الأزمة السودانية مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، إلى جانب التكتلات الدولية كالاتحاد الأوروبي. وأضاف عثمان مرغني لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: وبالضرورة عندما تنشأ مثل هذه العلاقة القوية بين اللجنة، لجنة تهيئة الحوار والاتحاد الأفريقي منذ البداية، هذا يعني أن هناك نوع من الشراكة التي الشراكة الداخلية والخارجية التي تساهم في تعزيز أعمال اللجنة دون أن تضر باستقلالها لكونها لجنة سودانية تعمل وفق إطار سوداني وتسعى إلى أن يكون هناك حوار سوداني داخل السودان.
0: وفي ذات الموضوع تقدمت القوى السودانية المناهضة للحرب بمذكرة حملت شكوى رسمية إلى مجلس السلم والأمن الأفريقي ومفوضية الشؤون السياسية والسلم والأمن، ترفض وتدين فيها بيان مفوضية الاتحاد الأفريقي الصادر في 31 أغسطس الماضي، والذي رحب بمبادرة الحوار السوداني السوداني التي أعلنها قائد الجيش البرهان. وأوضحت المذكرة أن البيان جاء متجاوزا لموقف مجلس السلم والأمن الأفريقي، إذ خلى من أي إشارة إلى الهدنة الإنسانية أو وقف إطلاق النار الذي اعتبره المجلس أولوية قصوى لا يجب تأخيره، كما أن ترحيب بمبادرة يتحكم بها منفردا ذات القائد العسكري الذي قاد انقلاب أكتوبر 2021 يخالف جوهر قرار تعليق قضية السودان الساري حتى الاستعادة الفعلية لسلطة مدنية ذات مشروعية، وسياسة عدم التسامح مطلقا مع التغييرات غير الدستورية للحكم. وحذرت من أن حوارا جزئيا يدار من منطقة سيطرة طرف واحد من الأطراف المتقاتلة في البلاد دون مشاركة غالب أهل السودان ودون أي التزام بوقف الأداعيات يرسغ وضعية تقسيم السودان سياسيا ليضاف إلى التقسيم القائم فعلا الأرض جراء استمرار الحرب. أعلن مرصد كردفان الحقوقي تسجيل أشهر حالات وفاة مؤكدة وأكثر من 40 إصابة بوباء الكوليرا في محلية الوضية بولاية غرب كردفان خلال يومي الأحد والاثنين من هذا الأسبوع. وقال الناطق الرسمي باسم مرصد كردفان الحقوقي مرتضى أحمد في تصريح لراديو دبنجا إن وباء الكوليرا ينتشر بصورة واسعة في محلية الوضية، وإن الحصيل المسجل حتى الآن مرشح للزيادة مع استمرار انتشار المرض وسط السكان. وأوضح أن المنطقة تعاني من انعدام شبه تام للأدوية والمستلزمات الطبية المنقذة للحياة، خاصة المحاليل الوريدية والأدوية الأساسية المستخدمة في التعاون مع الحالات المصابة، الأمر الذي يفاقم من مخاطر انتشار الوباء وارتفاع عدد الوفيات. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: ينتشر وباء الكوليرا بشكل كبير في محلية الوضية بولاية غرب كردفان. نحن في مرصد كردفان الحقوقي سجلنا 10 حالات وفاة مؤكدة وأكثر من 40 إصابة خلال يومي الأحد والإثنين من هذا الأسبوع. من المؤكد أن هذه الحصيلة مرشحة للزيادة في ظل انتشار الوباء وسط السكان، ويعني ضعف الرعاية الطبية، هناك انعدام شبه تام للأدوية المنقذة للحياة خاصة المحاليل الوردية البنادول.
0: وبدورها قالت منظمة الصحة العالمية أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 2600 حالة إصابة بالكوليرا حتى أوائل شهر أغسطس في ولايات متعددة، وإن مناطق كردفان تعد بؤرة التفشي الأخير. وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي أن الأمم المتحدة وشركائها يكثفون جهود مكافحة الكوليرا، حيث يواصل عاملون في المجال الصحي تقديم العلاج وتنفيذ حملات التطعيم وتوسيع الإمدادات الطبية اللازمة. وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن شروع السودان في تنفيذ حملة للتطعيم 928 ألف شخص ضد الكوليرا في ولايتي غرب دارفور وغرب كردفان. وأوضح البيان أن حملة الاستجابة في غرب كردفان تنفذ في محليات النحود وادبندا والفولة. وأعلن البيان كذلك أن حملة استباقية ضد الكوليرا في كاس بجنوب دارفور وطويلة بشمال دارفور. أعلن مرصد كردفان حقوقي أن مناطق واسعة في غرب كردفان تعيش أوضاع شبه مغلقة جراء صراع الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع، ما أدى إلى صعوبات كبيرة في وصول المساعدات الطبية والأدوية والغذاء للسكان. وقال الناطق الرسمي باسم المرصد مرتضى أحمد أن التدهور البيئي الناتج عن موسم الأمطار إلى جانب انتشار البعوض والذباب وتراكم المياه يزيد من المخاطر الصحية، وناشد المنظمات الإنسانية المحلية والإقليمية والدولية الضغط بصورة جادة على أطراف الصراع لفتح مسارات إنسانية آمنة تتيح وصول الدواء والغذاء إلى المناطق المتأثرة في غرب كردفان. ومن جانبها قالت الأمم المتحدة أن الجهات الفاعلة في المجال الإنساني توسع نطاق جهودها لتوفير المياه النظيفة في كردفان، حيث توفر شبكة مياه أعيد تأهيلها بدعم منظمة اليونيسيف في منطقة أبو جبيهة مياه آمنة لنحو 25 ألف شخص يوميا بمن فيهم 5000 نازح. وأفادت منصفة تتبع النزوح بنزوح نحو 730 شخصا من قرى في منطقة العباسية بجنوب كردفان جراء تدهور الأمن وفرارهم إلى قرى أخرى بمحيط العباسية وحتى مدينة أم روابة. وجدد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي الدعوة إلى أطراف لحماية المدنيين بمن فيهم العاملون في القطاعين الصحي والإنساني وتسهيل إيصال المساعدة الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق. أعلن بمدينة نيالا يوم الثلاثاء نتيجة امتحانات الشهادة السودانية 2026 التي نظمتها تأسيس في المواقع الخاضعة لسيطرتها في دارفور كردفان، وأحرزت الطالبة يسرى آدم عبدالله المرتبة الأولى في امتحانات الشهادة الثانوية السودانية 2026 بنسبة 91.7% من مدرسة محي الدين الخاصة بنات بولاية غرب دارفور، وحل في المركز الثاني الطالب خالد الزين أمين رشيد بنسبة 91.6% من مدرسة الفرقان الخاصة بجنوب دارفور نيالا. أما المركز الثالث فهو مشترك بين الطالب هواء جوجة عثمان 91.3% من مدرسة أبو بكر ناصر الخاصة بنات ولاية غرب دارفور، والطالب أيمن عبد الماجد عبد الرحمن حامد عبد الله فرح الخاصة جنوب دارفور نيالا. وأعلن رئيس اللجنة الفنية الإشرافية للامتحانات حافظ أحمد عمر في مؤتمر صحفي بنيالا في هذا الخصوص:
4: الأول يسرى حامد آدم عبد الله، اسم الأم يسرية محمد عبد الله، النسبة 91.7% من مدرسة محي الدين الخاصة بنات غرب دارفور. الثاني خالد الزين أمين رشيد، الوالدة فاطمة يعقوب آدم، النسبة 91.6% من مدرسة الفرقان الخاصة. الثالث مشترك حواء جوجة نمال عثمان، الوالدة مريم عبد الكريم، النسبة 91.3% من مدرسة أبو بكر ناصر الخاصة بنات من غرب دارفور. الثالث مشترك أيمن عبد الماجد عبد الرحمن حامد، الوالدة فطومة محمد رزق، النسبة 91.3% من مدرسة عبد الله فرح الخاصة جنوب دارفور نيالا.
0: من جهة أخرى أعلن رئيس اللجنة الفنية الإشرافية للامتحانات حافظ أحمد أن عدد الطلاب المسجلين للامتحانات بلغ 10,664 طالبا وطالبة، جلس منهم 9,314 طالبا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 66%. وأضاف أن عدد الطالبات الجالسات للامتحانات بلغت 7,896 طالبة، الناجحات منهن 4,482 بنسبة نجاح 56.2%، أما الطلاب الجالسون فعددهم 2,668 طالبا، الناجحون منهم 1,652 بنسبة نجاح 61.9%. أقلق مخلصو الجمارك محلية وادي حلفة بالولاية الشمالية الطريق الرئيسي المؤدي إلى حظيرة الجمارك بمعبر أشكية الهدودي احتجاجا على الازدواج الضريبي بإضافة رسوم جديدة من قبل الأمن الاقتصادي الذي أنشأ نقطة تحصيل جديدة. وقال أحد المخلصين لراديو دبنجا أن سلطات الأمن الاقتصادي أنشأت نقطة تحصيل بقرب من الحظيرة الجمركية وفرضت رسوم جديدة لمتابعة التحرر من الإيرادات تحت مسمى الجودة على كل السلع والبضائع التجارية بما فيها الأجهزة المنزلية والأقراض الشخصية لعائدين من جمهورية مصر، مؤكدا أن الرسوم لا علاقة لها بالمواصفات، واصفا التحصيل بالجبايات غير القانونية. وأضاف في هذا الخصوص:
5: ناس الأمن الاقتصادي جاء عمل نقطة بتاعت ارتكاز جنب الحظيرة الجمركية، قالوا والله لمتابعة الإيرادات والتهرب من الإيرادات. التهرب من الإيرادات كيف يا ناس؟ قالوا أي بضاعة طالعة من الحظيرة الجمركية لازم تكون تعمل لها جودة ومقاييس، اللي هو إيصال، مجرد إيصال بتاع تحصيل بس. قلنا تمام، في حاجات بتكون شخصية، في زول جايب ثلاجة لبيته، في زول جايب بوتجاز لبيته، ده برضو لازم أنا أعمل له جودة؟ يقول لك أيوة لازم تعمل له جودة. آخر الأيام دي بيجوا يحسبوها لنا بالحبة، تشوف العربية فيها كم قطعة يقول لك أنا داير جودة لكل القطع الفاربات، لا بيعرفوا شخصي، لا بيعرفوا ده عودة طوعية، لا بيعرفوا غيره عودة طوعية، يقول لك إلا جيب ورق من أصل المواصفات. بقت شغلة بتاعت همبة رسمي شعبي.
0: الخبر الأخير في النشرة، قالت منظمة أطباء بلا حدود أن جنوب كردفان تتحول إلى إحدى الجبهات الرئيسية للحرب، وأن استمرار القتال وتبدل خطوط المواجهة يدفع مزيدا من الأسر إلى النزوح في وقت يعاني فيه النظام الصحي من حشاشة شديدة، وتتزايد مخاطر تفشي الأوبئة مع موسم الأمطار. وفقا للمنظمة تستضيف بجيبها في جنوب كردفان 57,880 نازحا موزعين على 62 موقعا، معظمهم النساء والأطفال، ويعيش بعضهم في خيام لا تتجاوز مساحتها 10 أمتار مربع. ومنذ يونيو قدمت أطباء بلا حدود أكثر من مليون لتر من المياه إلى جانب خدمات مكافحة الملاريا وسوء التغذية ورعاية الأمهات ودعم حملات التطعيم وخدمات الطوارئ. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وأتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
6: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
7: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان اليوم لهذا اليوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر 2026. نستعرض معكم خلال الجولة أبرز التطورات والأحداث على الساحة السودانية، ومن بينها ردود الفعل حول الحوار السوداني السوداني وبيان مفوضية الاتحاد الأفريقي مع الكاتب الصحفي عثمان مرغني والقانوني المعيز حضرة. التطورات السياسية وجهود الآلية الخماسية لاحتواء الأزمة في السودان مع السفير عادل شرفي. الأوضاع الإنسانية لنازحي النيل الأزرق والمالحة بشمال دارفور مع آدم موسى أوباما ممثل منظمة مناصرة ضحايا دارفور. التطورات الاقتصادية وردود الفعل حول قرارات بنك السودان المركزي الأخيرة بشأن تحرير سعر الصرف. التطورات في جامعة الخرطوم والخطوات التصعيدية للأساتذة مع دكتور محمد أمين صديق عضو اللجنة التسييرية لهيئة النقابة لأساتذة جامعة الخرطوم. وكذلك سنتابع التطورات في ولاية غرب كردفان وإعلان الإدارة المدنية خلو الولاية من النزاعات القبلية مع رئيس الإدارة المدنية يوسف عليان. نبدأ الجولة بالملف السياسي، وفي إطار ردود الفعل من القوى السياسية والمحللين والكتاب حول الحوار السوداني السوداني في الداخل وبيان مفوضية الاتحاد الأفريقي بشأن الحوار، ينضم إلينا الكاتب الصحفي عثمان مرغني لنستمع إلى وجهة نظره وقراءته لهذه التطورات.
2: البيان الذي صدر من مفوضية الاتحاد الأفريقي جاء في وقت مهم جدا بالنسبة للجنة تهيئة الحوار السوداني، لأنه مع بدايات هذه اللجنة وابتدار أعمالها تحتاج لمثل هذا الدعم الإقليمي الذي يوفر بعد ذلك منصة لمزيد من الدعم الدولي. وبالتأكيد الاتحاد الأفريقي هو المنظمة الأولى المعنية باستقرار السودان، لكون السودان عضو فاعل في منظمة الاتحاد الأفريقي، وبالضرورة عندما تنشأ مثل هذه العلاقة القوية بين لجنة تهيئة الحوار والاتحاد الأفريقي منذ البداية، هذا يعني أن هناك نوع من الشراكة الداخلية والخارجية التي تساهم في تعزيز أعمال اللجنة دون أن تضر باستقلالها لكونها لجنة سودانية تعمل وفق إطار

0: أن يكون هناك حوار سوداني داخل السودان. الاتحاد الأفريقي يوفر نوع من التقديم إلى أطراف أخرى خارجية يمكن أن تكون أيضا معين لهذه اللجنة، خاصة في الأفق الدولي الذي يتمثل في الأمم المتحدة، بعض الدول المهمة التي كانت على اتصال مستمر بالأزمة السودانية مثل الولايات المتحدة بريطانيا والمنظمات الإقليمية الأخرى مثل الاتحاد الأوروبي.
1: وفي السياق نفسه وفيما يتعلق بالضمانات المؤقتة التي أعلنتها سلطات بورسودان وتصريحات وزير العدل بشأن شطب البلاغات في مواجهة المشاركين في الحوار السوداني السوداني، ينضم إلينا الخبير القانوني المعيس حضرة للوقوف على الأبعاد القانونية لهذه التصريحات والضمانات ومدى تأثيرها على المشاركين في الحوار.
2: السلام عليكم ورحمة الله مستمعي ومشاهدي إذاعة دونغا. والله طبعا يعني حقيقة ملاحظتي الأساسية إنه السيد وزير العدل ده منذ تعيينه هو لا يتكلم عن اختصاصه كوزير عدل، دائما يتحدث عن النيابة العامة وعن العمل الجنائي. هذا الأمر منذ 2017 تم فصل النيابة العامة عن وزارة العدل، وأصبح وزير العدل لا علاقة له بالعمل الجنائي نهائيا، والنائب العام هو المختص. ولكن لاحظ أن السيد وزير العدل دائما يتحدث في الأمور الجنائية وهذا ليس من اختصاصه. أولا وزير العدل ليس من حقه أن يتحدث عن حصانات أو عن غيرها أو شطب بلاغات، لأنه هذا هو أمر النيابة العامة. لكن يلاحظ أن النيابة العامة صامتة صمت الغبور للأسف الشديد، والسيد وزير العدل يتحدث فيما لا يعنيه فيما لا يخصه، وتصريحات نفسها غير صحيحة وغير دقيقة. أنا يعني قرأتها إنه البرهان سوف يقدم إغرارا للذين سوف يحضرون الحوار أنه لن يتم القبض عليهم. أول اللفظ في حد ذاته لفظ غير صحيح من ناحية القانونية. البرهان لا يملك أن يقدم إغرارا، البرهان لا يملك أن يقدم مثل هذا الأمر، لأنه لا يملكه ولا يستحقه أن يقدمه. شطب البلاغات هي اختصاص النيابة العامة. النيابة العامة إذا رأت أن هذه البلاغات لا أساس لها من الصحة، يمكن النائب العام أن يستخدم سلطته تحت المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية ويوقف هذه الإجراءات بغرار مسبب أنه لا يرى سبب للاستمرار في هذه الدعوة. لكن يبدو أنهم من يتحدثون عن الحوار في الداخل يريدون أن يناوروا أن يقدموا يعني مصيدة للذين يودون الحوار، وسوف تكون هذه البلاغات يعني سيف مسلط تحركه السلطة الموجودة في بورسودان أو في الخرطوم متى أرادت، ضد الذين يغفون ضدها وضد الذين يقولون لا للحرب وهكذا. لأنه أصلا هذه البلاغات لا أساس لها من ناحية القانونية، هي بلاغات لا تقوم على شيء حقيقي، بلاغات فتحت ضد السياسيين لم يقوم بأفعال، يعني تغويض النظام الدستوري، إثارة الحرب ضد الدولة. هذه أشياء يعني تحتاج إلى بيانات فعلية، قيام بأفعال وليس أغوال. السياسي كلامه كله أغوال، وهم النظام السابق والنظام الحالي جربون نفس المجرب، وبالتالي يعني للأسف وزير العدل يعني تصريحاته كلها مغلوطة وغير صحيحة من الناحية القانونية.
1: وفي ظل استمرار الحرب وتصاعد وتيرة القتال مع غياب أي مؤشرات واضحة على التوصل إلى حل سلمي وتعسر الجهود الدولية ولا سيما جهود الآلية الخماسية، يبرز السؤال إلى أين يتجه السودان في ظل استمرار الحرب وتفاقم الأزمة. للوقوف على هذه التساؤلات ينضم إلينا السفير عادل الشرفي ونستمع منه إلى قراءة حول مستقبل الأوضاع في السودان ومسارات الحل الممكنة.
3: في تقديري لا يجب التعامل مع ما وصلت إليه اللجنة الخماسية الآن باعتباره فشلا نهائيا، ولكن بالتأكيد هو تعثر واضح ومغلق، ويكشف أن المشكلة أكبر من مجرد عقد اجتماعات أو زيادة في عدد المبادرات. السودان في رأيي أصبح يعاني من مشكلة أساسية، وهي تعدد المبادرات وتعدد الوسطاء من دون وجود مركز ثقل سياسي قادر على توحيد هذه الجهود وتحويلها إلى ضغط حقيقي على أطراف الحرب. والخماسية نفسها لديها ميزة مهمة جدا، لأنها تجمع

0: بين منظمات الاتحاد الأفريقي والإيجاد والجامعة العربية ثم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهذا من حيث المبدأ يمكن أن يكون قوة كبيرة إذا استطاعت هذه الأطراف أن تتحدث بصوت واحد. لكن السؤال الحقيقي هو هل تستطيع الخماسية أن تتجاوز مجرد التنسيق وعقد الاجتماعات إلى التأثير الفعلي في أطراف الحرب وفي الدول الإقليمية والدولية التي لها تأثير مباشر أو غير مباشر على الحرب؟ وهنا تظهر المشكلة الحقيقية، لأن الحرب في السودان لم تعد شأنا سودانيا داخليا فقط، بل أصبحت لها أبعاد إقليمية ودولية واضحة، وهناك مصالح وحسابات لدول مختلفة. لذلك لا يمكن الوصول إلى تسوية إذا ركزنا فقط على القوى السياسية السودانية وتركنا الأطراف الإقليمية والدولية المؤثرة خارج المعادلة. وأعتقد أن الخماسية إذا أرادت ألا تلقى مصير المبادرات السابقة فعليها أن تغير طريقة عملها. لا نحتاج إلى مبادرات جديدة كل مرة، ولا نحتاج إلى وثيقة جديدة كما تقول لنا أن الحرب يجب أن تتوقف. الجميع يعرف ذلك. ما نحتاجه هو مسار واحد، هو ضغط جاد واحد، ورسالة دولية وإقليمية واضحة لأطراف الحرب بأن استمرار الحرب ستكون له تكلفة وأن السلام ستكون له فوائد وحوافز. كذلك أعتقد أن هناك خطأ يجب تجنبه، وهو محاولة الاتفاق منذ البداية على كل تفاصيل العملية السياسية. نحن نعرف أن السودانيين مختلفون اختلافا كبيرا حول قضايا كثيرة، شكل الدولة والجيش والفترة الانتقالية والدستور والعدالة الانتقالية والانتخابات وتقاسم السلطة وغيرها. إذا قلنا أن علينا أن نتفق على كل هذه القضايا قبل أن نبدأ فلن نبدأ أبدا.
1: سجلت حالات إصابة بالكوليرا في محلية الوضيع بولاية غرب كردفان وسط مطالب بالتدخل العاجل لاحتواء المرض والحد من انتشاره إلى المناطق الأخرى. ولمزيد من التفاصيل حول الوضع الصحي معنا في جولة السودان اليوم مرتضى أحمد الناطق الرسمي باسم مرصد كردفان الحقوقي.
2: ينتشر وباء الكوليرا بشكل كبير في محلية الوضيع بولاية غرب كردفان. نحن في مرصد كردفان الحقوقي سجلنا 10 حالات وفاة مؤكدة وأكثر من 40 إصابة خلال يومي الأحد والإثنين من هذا الأسبوع. من المؤكد أنه هذه الحصيلة مرشحة للزيادة في ظل انتشار الوباء وسط السكان، ويعني ضعف الرعاية الطبية. هناك انعدام شبه تام للأدوية المنقذة للحياة، خاصة المحاليل الوردية البنادول، وكل ما من شأنه أنه يحيد من انتشار وباء الكوليرا هو منعدم. المنطقة تعيش في وضع شبه مغلق تماما جراء الصراع الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع. هناك صعوبة كبيرة جدا في وصول المساعدات الطبية، وصول الأدوية إلى هذه المنطقة. أيضا يعني هناك تدهور بيئي كبير جدا جراء مياه الأمطار وانتشار البعوض والذباب. كل هذه العوامل تجعل السكان في مواجهة خطر حقيقي وهو الوباء الكوليرا. نحن في مرصد كردفان بنناشد المنظمات المحلية والإقليمية والدولية إنها تضغط بشكل جدي على أطراف الصراع الجيش وقوات الدعم السريع في إنهم يسمحوا بفتح مسارات إنسانية آمنة بغرض وصول الأدوية والغذاء لكل المحتاجين في ولاية غرب كردفان، خاصة الذين يعني المناطق المتأثرة بوباء الكوليرا. الوضع كارثي ويتطلب تدخلات عاجلة، وأي تأخير يقابله مزيد من الإصابات ومزيد من الوفيات جراء وباء الكوليرا.
1: <تصفيق> فتشت محلية المالحة بولاية شمال دارفور أوضاع إنسانية متردية وسط نداءات عاجلة من أجل التدخل وتوفير المساعدات الإنسانية للمتضررين. ولمزيد من التفاصيل حول الأوضاع الإنسانية في المحلية معنا في جولة السودان اليوم آدم موسى أوباما ممثل منظمة مناصرة ضحايا دارفور.
3: شكرا جزيلا إذاعة راديو دابنغا. حقيقة تفاقم الأوضاع الإنسانية للنازحين بمحلية المالحة بولاية شمال دارفور، تشهد المحلية انهيار كبير في الخدمات الأساسية المتمثلة في الغذاء والصحة، إضافة إلى المواد الاستهلاكية، مع ارتفاع كبير للأسعار، وهنالك ندرة كبيرة جدا في المواد الغذائية، وتم تسجيل حالات سوء تغذية وسط المواطنين بصورة كبيرة، وده بيهدد الحياة بتاعت الناس. إضافة لذلك توقف الحركة التجارية بين مدينة مالحة والولاية الشمالية، وده نتيجة للظروف بتاعت الحرب والقرارات الاقتصادية التي فرضتها حكومة الولاية الشمالية، والتي منعت عبور القوافل التجارية بين الولاية الشمالية وإقليم دارفور، وهذه القوافل هي التي تساهم في توفير المواد الغذائية والمواد الضرورية للحياة. فحياة المواطنين مهددة بشكل كبير. نحن كمنظمة مناصرة ضحايا دارفور أصدرنا بيان وطالبنا في رسالة عاجلة إلى المنظمات الدولية وإلى المنظمات المحلية بضرورة التدخل العاجل لتوفير المواد الغذائية المتمثلة في الرز والذرة والدقيق، إضافة للسكر وحليب الأطفال، إضافة لذلك الأدوية المنقذة للحياة بالنسبة للمواطنين اللي بيعانوا من أمراض المزمنة والضغط وخلافه. إضافة لذلك إنه هذا العام الموسم الزراعي غير مبشر نسبة لقلة الأمطار وكذا، لذلك نحن بنطالب المؤسسات الدولية إنه تتدخل بشكل عاجل ولتقديم الغذاء والاحتياجات الضرورة بالنسبة للمواطنين، وضرورة إنه الناس ترسل قوافل إنسانية بشكل آجل للمواطنين. وبرضو بنطالب الأطراف بتاعة النزاع بضرورة فتح الممرات الإنسانية، وعلى الوالي الشمالية بوقف هذه القرارات، لأن هنالك أكثر من 400 شاحنة محملة بمواد غذائية متجهة إلى إقليم كردفان ودارفور تم إيقافها من قبل اللجنة الأمنية والخلية الأمنية في الولاية الشمالية. لذلك نحن كمنظمة إنسانية بنطالب وندعو بوقف هذا القرار الجائر فورا، لأن هذا القرار بيحدد حياة أكثر من 10 مليون مواطن موجودين في إقليم كردفان ودارفور. وبرضو بنطالب ضرورة توسيع المناصرة بشكل جيد حتى تتمكن المواطنين من الحصول على المواد والخدمات الأساسية. آدم موسى أوباما، منظمة مناصرة ضحايا دارفور.
1: وفي السياق ذاته، تشهد مناطق النزاع في إقليم النيل الأزرق أوضاع إنسانية وأمنية بالغة الخطورة وسط تزايد معاناة النازحين وتدهور الأوضاع المعيشية. ولمزيد من التفاصيل حول الملف ينضم إلينا آدم موسى أوباما ممثل منظمة مناصرة ضحايا دارفور.
3: كذلك تدهور الأوضاع الإنسانية في إقليم النيل الأزرق، وده نتيجة برضو لاستمرار المعارك في هذه المناطق وعدم توفر الأمن، وده وفقا لشهود أيان المنظمة استطلت أعراهم إنه هنالك نزوح من محلية جيسان إلى محلية ود الماحي بإقليم النيل الأزرق، مع وصول موجة جديدة من الأسر إلى القرية 4 والقرية 5 التابعة لمحلية ود الماحي. وعدد النازحين يقدر ب 700 أسرة يعيشون في أوضاع إنسانية صعبة. إضافة لذلك عدد الأفراد في قرابة 2000 شخص، ديل غالبيتهم من النساء والأطفال، بمروا بأوضاع إنسانية كارثية ووصلوا لهذه المناطق في 29 أغسطس 2026 هربا من العمليات العسكرية المستمرة بين الأطراف النزاع وتدهور الأوضاع الأمنية. وصلت هذه الأسر في رحلة شاقة مستخدمين المراكب والبابورات الجرارات وعليهم آثار الإرهاق، ودي أوضاع صعبة جدا، وهنالك نقص كبير في المواد الغذائية والمواد الصحية وخاصة مستلزمات الأطفال ومياه الشرب والرعاية الصحية الأولية. إضافة لذلك مواد الإيواء، لذلك أطلقنا نداء إنساني عاجل لكل المنظمات المحلية والإقليمية والدولية بضرورة التدخل العاجل لتقديم المساعدات لمواطني النيل الأدرك، وبرضو بالناشط أطراف الحرب بضرورة إعلان هدنة إنسانية بشكل عاجل حتى تتمكن المنظمات بتوصيل الخدمات للمحتاجين.
1: وفي الشأن الاقتصادي وفيما يتعلق بقرارات بنك السودان المركز الأخيرة بتحرير سعر الصرف والسماح للبنوك بشراء حصائل الصادرات بالسعر الذي يحدده البنك، استبعد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الناير أن يكون القرار سببا في ارتفاع سعر الدولار. معنا الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الناير لمزيد من التوضيح.
4: السلام عليكم أخي الكريم. الانخفاض الحصل في التجنيه السوداني له عدة أسباب، يمكن القرار الأخير الخاص بالبنك المركزي إذا يلي تحرير سعر الصرف أو السماح للبنوك بشراء حصائل الصادر بالسعر الذي يحدده البنك، وإذا البنك ليس لديه رغبة في الشراء أو عجز عن ذلك يحيل الأمر للبنك المركزي يقوم بالشراء. دي كان خطوة ممتازة جدا بتشجع المصدرين، المصدرين كان بيعانوا من التعقيدات الخاصة بحصائل الصادر، دي كانت خطوة ممتازة جدا بتشجع المصدرين لأنه يبيعوا حصائل الصادر بالسرعة المطلوبة، وبتعجل حكاية أنه يتم بيع حصائل الصادر وعدم التأخر بصورة كبيرة في تسوية أمر حصائل الصادر. لكن هذه السياسة طبعا تحتاج أنه البنك المركزي يضخ في المرحلة الأولى، يعني على الأقل مدة شهر أو شهرين إلى حين يعني بداية استقطاب النقد الأجنبي قبل البنوك، بعد ذلك يخلق نوع من التوازن وزيارة الاحتياط الموجود. دي واحدة من الأشياء المهمة جدا. الجانب الآخر من المعالجات السريعة المتاحة حاليا هو موضوع الذهب. الذهب ده لابد من اتخاذ السياسات التي تؤمن استفادة الاقتصاد بالكامل من هذا المعدن النفيس. احنا تحدثنا من قبل عن إنشاء بورصة للذهب، يعني احنا لنا أكثر من 10 سنوات ننادي بإنشاء بورصة للذهب. البورصة يمكن تخلق سوق منظم يمنح أسعار تشجيعية يجعل المعدنين يأتون للداخل بدلا من تهريب الذهب للخارج، والنظر في إمكانية تحويل التعدين التقليدي إلى قطاع منظم. أنا أفتكر الذهب وحده في المدى القصير ممكن إذا تم التعاون معه بسياسات اقتصادية متميزة ومدرومة بإجراءات لإحكام المنافس لمنع التهريب ممكن يحدث تحول كبير جدا في الاقتصاد السوداني بصورة كبيرة. أما الحديث عن معالجات في المدى المتوسط والبعيد يتعلق بقضية الإنتاج والإنتاجية، زيادة الإنتاج والإنتاجية من أجل زيادة الصادرات وإحلال الواردات وخفض العجز في الميزان التجاري. أما من الحلول القصيرة أيضا مع موضوع الذهب لابد من التفكير في طرح عملة جديدة واستبدال العملة الموجودة، لأنه بتمكن القطاع المصرفي تماما من معرفة مصادر الأموال المنبوبة وغيرها من الأشياء، وإيقاف نزيف العملات المزورة التي تستغل للتأثير سلبا على الاقتصاد السوداني أو الإضرار بالاقتصاد السوداني. كل هذه المعالجات تحتاج منظومة من السياسات متكاملة، تحتاج متابعة في التنفيذ، يحتاج أحكام رادعة للذين تسول لهم أنفسهم أن يسعوا للتخريب الاقتصاد السوداني، سواء كان بتهريب الذهب أو تهريب المنتجات الأخرى أو ضخ عملات مزورة أو غيرها من الأشياء. لابد إن لم يكن هناك يعني أحكام رادعة وسياسات رادعة يمكن أن تستمر هذه الأشياء، لذلك لابد من ضبط هذا الأمر بصورة كبيرة واتباع السياسات التي ذكرناها.
1: أعلنت الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم تشكيل 3 لجان متخصصة للعمل على حماية الجامعة وحقوق وكرامة الأساتذة والطلاب والعاملين في وقت أكدت فيه دعمها لأي خطوات تصعيدية يقرها الأساتذة، وذلك عقب الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها إدارة الجامعة فيما يتعلق بحقوق الأساتذة والمرتبات والإجراءات المرتبطة بعودة العمل واستمرار الدراسة. للمزيد من التفاصيل معنا دكتور محمد أمين صديق، عضو اللجنة التسييرية للهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم.
5: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جزيل الشكر والتقدير لراديو دبنجا لإتاحة الفرصة مرة ثانية لأن نتكلم في قضايا هامة تهم الوطن وتهم جامعة الخرطوم. بنتكلم عن البيان المهم الذي صدر صباح اليوم من اللجنة التسييرية للهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم. بذلت الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم جهود كبيرة في التواصل مع إدارة الجامعة، أرسلت 3 خطابات للجلوس مع إدارة الجامعة والتفاكر معها حول القضايا الراهنة التي نرى أنه في القرارات اللي طلعت من إدارة الجامعة ومن وزير التعليم العالي معوق كبير جدا للعملية التعليمية والاستقرار الجامعة والأساتذة والطلاب. ولم تجي هذه المخاطبات، كان مصير هذه المخاطبات التجاهل، فما عاد في بالنسبة لقضايا مصيرية مثل هذه القضايا تمس الأساتذة والطلاب واستقرار الجامعة والعملية التعليمية ككل إلا عمليات التصعيد. اجتمعت اللجنة التسييرية للهيئة النقابية مع القاعدة بتاعتها مع الجمعية العمومية في لقاء تشاوري وخرجت منه بي إنها تكون 3 لجان لدراسة هذا الوضع وترفع تقاريره متى ما تكتمل، وهي اللجنة القانونية ولجنة استمرارية الدراسة ولجنة الاتصال المؤسسي. مع تصاعد الأحداث بالنسبة للتوقيع الحضوري في يونيو وربط المرتبات بالتوقيع الحضوري في أغسطس، وكلما مشت فيه الجامعة وعدم التواصل أصدرنا هذا البيان. واللجنة التسييرية للهيئة النقابية تؤكد على أنه حقوق الأساتذة وحقوق الطلاب واستمرارية العملية التعليمية هذا إرث لجامعة الخرطوم، إرث وطني عريق فيه عمل كبير جدا على مدى عشرات السنين منذ تاريخ الجامعة أثبتت مكانتها. فكل العمل اللي ماشي من قرارات مشحفة ما هو إلا تدمير لجامعة الخرطوم وتدمير لهذا الإرث بأكثر مما فعلوا التدمير المادي في تدمير المباني والمختبرات نتيجة للحرب. فبهذه الصورة اللجنة التسييرية بقى ما في حاجة غير التصعيد، وتقف مع كل الأساتذة في كلياتهم المختلفة في إنهم يتخذوا أي خطوة من الخطوات المناسبة لكل كلية على حسب موقعها في عمليات التصعيد، ولن نألو جهدا في الدفاع عن حقوق الأساتذة وعن هذه المؤسسة الوطنية.
1: المستمعين الأفاضل، قبل الختام نبقى مع يوسف عوض الله عليان رئيس الإدارة المدنية لولاية غرب كردفان الذي أعلن خلو الولاية من النزاعات القبلية، وذلك أثناء مراسم أداة القسم الدستوري للمدراء العامين والمدراء التنفيذيين الجدد.
6: حقيقة نحن في تطبيق أهداف الإدارة المدنية ممكن الفترة الفاتت كلها كل جهدنا كان متحقق على مستوى تحرير الولاية، والكلام ده قلنا في المؤتمر الصحفي بتاع هذا الحكومة الفاتت، وبعدها طوالي بعد تحرير الولاية يمكن اتحولنا ركزنا جهدنا في محلية بابانوسة. نشكر الإدارة الأهلية قبل يومين عملوا مؤتمر لإعمار مدينة بابانوسة، نحن يمكن رجعنا في بابانوسة الخدمات الأساسية لكن نطمح في المزيد عبر المنظمات الوطنية والعالمية وكذا. وكذلك مدينة النهود يمكن كان ركزنا كل جهدنا في تحقيق الأمن في مدينة النهود. ممكن الآن النهود فيها كل الخدمات الأساسية، المستشفيات فاتحة، المدارس فاتحة لحد امتحنا فيها الشهادة السودانية. أنا أفتكر دي نعمة كبيرة جدا جدا. وكذلك المساعدات الإنسانية اللي تقدمت، آخر مساعدات إنسانية خاطبناها يوم الجمعة في مدينة بزبط بحضور المدير التنفيذي ومكتب غايساني لقوات الدعم السريع وكل المنظمات. نحن نفتكر على مستوى السلم الاجتماعي مع الإدارة الأهلية، ممكن الآن أعلن الولاية خالية من المشاكل الغربية، لكن برضو في بعض الهنات بتقع هنا وهناك، ودي كل في كل العالم موجود المشاكل الداخلية وما تقدر تسيطر على سيطرة كاملة. الهدف الثاني من تغيير الإدارة المدنية توسيع المشاركة السياسية، توسيع المشاركة السياسية وخاصة في شمال الولاية. نحن الفترة الفاتت لما كان أسست الإدارة المدنية وتشكلت الإدارة المدنية عبر المجلس الاستشاري لغاية قوات الدعم السريع والمجلس الاستشاري الولاي مع رئيس الإدارة المدنية، كانت النهوض في الحركة الإسلامية، وكانت مدينة الخوي كذلك، وكان جزء من محلية ودبندا في يد الجيش وجزء من محلية الوضية. لكن نحن برضو من الأهداف الأساسية والتشكيل الجديد للإدارة المدنية وسعنا الربع الجغرافية السياسية للإدارة المدنية، وخدتنا شمال الولاية دخلنا في الإدارة المدنية في المدراء العامين وفي المدراء التنفيذيين عشان نقدر نسوق الولاية كلها مع بعض. دي الحاجات الأساسية، خلاف كده ما في أي هدف تاني وما في أي جندي تاني.
1: وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام جولة السودان اليوم ليوم الأربعاء الموافق الثاني من سبتمبر عام 2026. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، ونلتقي بكم في جولة جديدة. تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء. بابنوسا 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
7: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما يمدي، أنا راني في التراب ذاته.
1: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
8: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
1: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
9: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
1: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
10: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
11: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
12: أعزائي المستمعين، السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم أهم من الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر 2026. المتحدث باسم لجنة الحوار عثمان مرغني لراديو دبنجا يقول: الاتحاد الأفريقي بواب الدخول اللجنة للمجتمع الدولي، ونرحب بالبيان. عثمان مرغني يؤكد أن لجنة الحوار مستقلة وتعمل وفق إطار وطني، تستهدف إدارة حوار شامل ومباشر بين السودانيين داخل أراضيهم. القوى السودانية المناهضة للحرب ترسل مذكرة وشكوى رسمية لمجلس السلم والأمن الأفريقي، وتطالب بسحب ترحيبه بمبادرة الحوار السوداني. مذكرة القوى المناهضة للحرب تحذر أي حوار جزئي يدار من الخرطوم ودون أي التزام بوقف الأداعيات يرسخ وضعية تقسيم السودان. رئيس هيئة أركان الجيش الفريق ياسر عطا يقول: الجيش ماضي في توسيع عملياته البرية والجوية، ولا مجلس الأمن الدولي ولا الإمارات تستطيع إيقافه. أشار حالات وفاة بالكوليرا في محلية الوضية بغرب كردفان وأكثر من 2600 حالة إصابة في عدد من الولايات. حملة لتطعيم 928 ألف شخص ضد الكوليرا في ولايتي غرب دارفور وغرب كردفان وأخرى استباقية في كاسوة طويلة. الأمم المتحدة وشركائها والصحة العالمية يكثفون جهود مكافحة الكوليرا وتوزيع الإمدادات الطبية اللازمة للولايات المنكوبة. المنظمة الدولية للهجرة تعلن فرار 730 شخصا من عدة قرى في منطقة العباسية بجنوب كردفان جراء تدهور الأمن. أوشا تقول المنظمة الإنسانية تواصل تقديم المساعدات المنقذة للحياة في السودان على الرغم من النزاعات الدائرة ونقص التمويل. احتجاجات لمخلصي الجمارك في وادي حلفة على إنشاء جهاز الأمن الاقتصادي نقطة تحصيل بالقرب من حظيرة معبر أشكيت بالولاية الشمالية. أطباء بلا حدود تقدم أكثر من مليون لتر من المياه وخدمات لمكافحة الملاريا وسوء التغذية ل 57 ألف نازح من أبو جبيها بولاية جنوب كردفان. أعزائي المستمعين أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وأتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا ودمتم بخير.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم وحييكم وقدم إليكم نشرة الأخبار لهذا اليوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر 2026 أستهلها بالعناوين. المتحدث باسم لجنة الحوار عثمان مرغني لراديو دبنجا: الاتحاد الأفريقي بواب الدخول اللجنة للمجتمع الدولي ونرحب بالبيان. القوى السودانية المناهضة للحرب ترسل مذكرة وشكوى رسمية لمجلس السلم والأمن الأفريقي وتطالب بسحب ترحيبه ومبادرة الحوار السوداني. رئيس هيئة أركان الجيش الفريق ياسر عطا يقول: الجيش ماضي في توسيع عملياته البرية والجوية ولا مجلس الأمن الدولي والإمارات تستطيع إيقافه. أشر حالة وفاة بالكوليرا في محلية العضية بغرب كردفان وأكثر من 2600 حالة إصابة في عدد من الولايات. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. قال رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الفريق أول ياسر عطا أن الجيش ماضي في توسيع عملياته البرية والجوية وأن لا مجلس الأمن الدولي ولا دولة الإمارات ولا أي دولة أخرى تستطيع إيقافه. وقال العطا خلال مخاطبة حشدا من قوات الاحتياط في غرب كردفان أن الأيام المقبلة ستشهد تحركا عسكريا كبيرا، مضيفا: أنتم ستتحركون وإخوانكم سيتحركون من اتجاهات كثيرة، وبحمد الله الإمكانيات كلها ميسرة جوا وأرضا، سنهجم عليهم من كل اتجاه، أي اتجاه سيكون فيه متحرك وإثنان، والسماء مليانة. وأضاف العطا قائلا: لن يستطيع مجلس الأمن إيقافنا ولن تستطيع الإمارات ولا الدول المتآمرة في الإقليم إيقافنا، لأننا على حق. وأضاف ياسر عطا في هذا الخصوص:
1: نحن بإذن الله يا شباب إنتم حتتحركوا من اتجاه، وعندكم أخوانكم تاني كتر حتتحركوا من اتجاهات كثيرة، وكلهم جاهزين أخواننا، والإمكانيات جوا وأرضا كلها متيسرة بنفس المستوى، هنهجم عليه من كل الاتجاهات يا اخوانا. اي اتجاه هيكون فيه متحرك ومتحركين، والسماء مليانه، لن تستطيع الامارات ايقافنا، ولن يستطيع مجلس الامن ايقافنا، ولن تستطيع الدول المتعامله في الاقليم او خارجه ايقافنا، لاننا على الحق.
0: يذكر ان تصريحات رئيس هيئه اركان الجيش الفريق العطا جاءت بعد أيام من طرح الولايات المتحدة أمام مجلس الأمن الدولي مقترحا لتوسيع حظر الأسلحة المفروضة على دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، ألا يخطي بصورة صريحة الطائرات المسيرة ومكوناتها والتقنيات المرتبطة بها. وكان كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بوليس قد قال خلال جلسة مجلس الأمن في 24 أغسطس أن استمرار الدعم المالي والعسكري والسياسي الخارجي لطرفي النزاع يشكل أحد المحركات الأساسية للحرب، وأدعى إلى تشديد العقوبات الدولية وتوسيع الحظر بهدف دفع الطرفين إلى التفاوض وإنهاء القتال. أكد المتحدث باسم لجنة الحوار السوداني عثمان مرغني في تصريحات لراديو دبنجا أن البيان الصادر عن مفوضية الاتحاد الأفريقي الذي رحب بالحوار السوداني جاء في توقيت بالغ الأهمية بالنسبة للجنة تهيئة الحوار، نظرا لكونه يتزامن مع انطلاق أعمالها وابتدار نشاطها. وأوضح مرغني أن اللجنة في هذه المرحلة التأسيسية تحتاج إلى مثل هذا الدعم الإقليمي الذي يمثل ركيزة أساسية للانطلاق نحو كسب المزيد من الدعم الدولي، مشددا على أن الاتحاد الأفريقي يظل المنظمة الأولى المعنية باستقرار السودان بحكم عضويته الفاعلة فيه. وأضاف المتحدث باسم لجنة الحوار السوداني عثمان مرغني لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: البيان الذي صدر من مفوضية الاتحاد الأفريقي جاء في وقت مهم جدا بالنسبة للجنة تهيئة الحوار السوداني، لأنه مع بدايات هذه اللجنة وابتدار أعمالها تحتاج لمثل هذا الدعم الإقليمي الذي يوفر بعد ذلك منصة لمزيد من الدعم الدولي. وبالتأكيد الاتحاد الأفريقي هو المنظمة الأولى المعنية باستقرار السودان لكون السودان عضو فاعل في منظمة الاتحاد الأفريقي.
0: وحول دلالات بيان المفوضية المرحب قال عثمان مرغني: نشوء مثل هذه العلاقة القوية الوثيقة بين لجنة تهيئة الحوار والاتحاد الأفريقي منذ البدايات يعكس بناء نوع من الشراكة المتوازنة بين الداخل والخارج، والتي تؤدي دورا مفصليا في تعزيز أعمال اللجنة ودفع مسارها دون أن يؤثر ذلك بأي شكل من الأشكال أو يضر باستقلاليتها باعتبارها لجنة سودانية خالصة تعمل وفق إطار وطني وتستهدف إدارة حوار شامل ومباشر بين السودانيين داخل أراضيهم. وأضاف المتحدث باسم اللجنة أن الاتحاد الأفريقي يمتلك القدرة على تقديم تسهيلات والتواصل مع أطراف خارجية أخرى لتكون عونا وسندا لعمل اللجنة، لا سيما على الساحة الدولية والمؤسسات العمومية. وفي مقدمتها الأمم المتحدة والدول ذات التأثير المباشر بملف الأزمة السودانية مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، إلى جانب التكتلات الدولية كالاتحاد الأوروبي. وأضاف عثمان مرغني لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: وبالضرورة عندما تنشأ مثل هذه العلاقة القوية بين اللجنة، لجنة تهيئة الحوار والاتحاد الأفريقي منذ البداية، هذا يعني أن هناك نوع من الشراكة التي الشراكة الداخلية والخارجية التي تساهم في تعزيز أعمال اللجنة دون أن تضر باستقلالها لكونها لجنة سودانية تعمل وفق إطار سوداني وتسعى إلى أن يكون هناك حوار سوداني داخل السودان.
0: وفي ذات الموضوع تقدمت القوى السودانية المناهضة للحرب بمذكرة حملت شكوى رسمية إلى مجلس السلم والأمن الأفريقي ومفوضية الشؤون السياسية والسلم والأمن، ترفض وتدين فيها بيان مفوضية الاتحاد الأفريقي الصادر في 31 أغسطس الماضي، والذي رحب بمبادرة الحوار السوداني السوداني التي أعلنها قائد الجيش البرهان. وأوضحت المذكرة أن البيان جاء متجاوزا لموقف مجلس السلم والأمن الأفريقي، إذ خلى من أي إشارة إلى الهدنة الإنسانية أو وقف إطلاق النار الذي اعتبره المجلس أولوية قصوى لا يجب تأخيرها، كما أن ترحيب بمبادرة يتحكم بها منفردا ذات القائد العسكري الذي قاد انقلاب أكتوبر 2021 يخالف جوهر قرار تعليق وضعية السودان الساري حتى الاستعادة الفعلية لسلطة مدنية ذات مشروعية، وسياسة عدم التسامح مطلقا مع التغييرات غير الدستورية للحكم. وحذرت من أن حوارا جزئيا يدار من منطقة سيطرة طرف واحد من الأطراف المتقاتلة في البلاد دون مشاركة غالب أهل السودان ودون أي التزام بوقف الأداعيات يرسخ وضعية تقسيم السودان سياسيا ليضاف إلى التقسيم القائم فعلا على الأرض جراء استمرار الحرب. أعلن مرصد كردفان الحقوقي تسجيل 10 حالات وفاة مؤكدة وأكثر من 40 إصابة بوباء الكوليرا في محلية الوضية بولاية غرب كردفان خلال يومي الأحد والاثنين من هذا الأسبوع. وقال الناطق الرسمي باسم مرصد كردفان الحقوقي مرتضى أحمد في تصريح لراديو دبنجا إن وباء الكوليرا ينتشر بصورة واسعة في محلية الوضية، وإن الحصيلة المسجلة حتى الآن مرشحة للزيادة مع استمرار انتشار المرض وسط السكان. وأوضح أن المنطقة تعاني من انعدام شبه تام للأدوية والمستلزمات الطبية المنقذة للحياة، خاصة المحاليل الوريدية والأدوية الأساسية المستخدمة في التعاون مع الحالات المصابة، الأمر الذي يفاقم من مخاطر انتشار الوباء وارتفاع عدد الوفيات. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: ينتشر وباء الكوليرا بشكل كبير في محلية الوضية بولاية غرب كردفان. نحن في مرصد كردفان الحقوقي سجلنا 10 حالات وفاة مؤكدة وأكثر من 40 إصابة خلال يومي الأحد والإثنين من هذا الأسبوع. من المؤكد إنه هذه الحصيلة مرشحة للزيادة في ظل انتشار الوباء وسط السكان، ويعني ضعف الرعاية الطبية، هناك انعدام شبه تام للأدوية المنقذة للحياة خاصة المحاليل الوردية البنادول.
0: وبدورها قالت منظمة الصحة العالمية أنه تم الإبلاغ أكثر من 2600 حالة إصابة بالكوليرا حتى أوائل شهر أغسطس في ولايات متعددة، وإن مناطق كردفان تعد بؤرة التفشي الأخير. وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي أن الأمم المتحدة وشركاؤها يكثفون جهود مكافحة الكوليرا، حيث يواصل عاملون في المجال الصحي تقديم العلاج وتنفيذ حملات التطعيم وتوسيع الإمدادات الطبية اللازمة. وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن شروع السودان في تنفيذ حملة للتطعيم 928 ألف شخص ضد الكوليرا في ولايتي غرب دارفور وغرب كردفان. وأوضح البيان أن حملة الاستجابة في غرب كردفان تنفذ في محليات النحود وادبندا والفولة. وأعلن البيان كذلك أن حملة استباقية ضد الكوليرا في كاس بجنوب دارفور وطويلة بشمال دارفور. أعلن مرصد كردفان حقوقي أن مناطق واسعة في غرب كردفان تعيش أوضاع شبه مغلقة جراء صراع الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع، ما أدى إلى صعوبات كبيرة في وصول المساعدات الطبية والأدوية والغذاء للسكان. وقال الناطق الرسمي باسم المرصد مرتضى أحمد أن التدهور البيئي الناتج عن موسم الأمطار إلى جانب انتشار البعوض والذباب وتراكم المياه يزيد من المخاطر الصحية، وناشد المنظمات الإنسانية المحلية والإقليمية والدولية الضغط بصورة جادة على أطراف الصراع لفتح مسارات إنسانية آمنة تتيح وصول الدواء والغذاء إلى المناطق المتأثرة في غرب كردفان. ومن جانبها قالت الأمم المتحدة أن الجهات الفاعلة في المجال الإنساني توسع نطاق جهودها لتوفير المياه النظيفة في كردفان، حيث توفر شبكة مياه أعيد تأهيلها بدعم منظمة اليونيسيف في منطقة أبو جبيهة مياه آمنة لنحو 25 ألف شخص يوميا بمن فيهم 5000 نازح. وأفادت منصفة تتبع النزوح بنزوح نحو 730 شخصا من قرى في منطقة العباسية بجنوب كردفان جراء تدهور الأمن وفرارهم إلى قرى أخرى بمحيط العباسية وحتى مدينة أم روابة. وجدد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي الدعوة إلى أطراف لحماية المدنيين بما فيهم العاملون في القطاعين الصحي والإنساني وتسهيل إيصال المساعدة الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق. أعلن بمدينة نيالا يوم الثلاثاء نتيجة امتحانات الشهادة السودانية 2026 التي نظمتها تأسيس في المواقع الخاضعة لسيطرتها في دارفور كردفان، وأحرزت الطالبة يسرى آدم عبدالله المرتبة الأولى في امتحانات الشهادة الثانوية السودانية 2026 بنسبة 91.7% من مدرسة محي الدين الخاصة بنات بولاية غرب دارفور، وحل في المركز الثاني الطالب خالد الزين أمين رشيد بنسبة 91.6% من مدرسة الفرقان الخاصة بجنوب دارفور نيالا. أما المركز الثالث فهو مشترك بين الطالب هواء جوجة عثمان 91.3% من مدرسة أبو بكر ناصر الخاصة بنات ولاية غرب دارفور، والطالب أيمن عبد الماجد عبد الرحمن حامد عبد الله فرح الخاصة جنوب دارفور نيالا. وأعلن رئيس اللجنة الفنية الإشرافية للامتحانات حافظ أحمد عمر في مؤتمر صحفي بنيالا في هذا الخصوص:
4: الأول يسرى حامد آدم عبدالله، اسم الأم يسرية محمد عبدالله، النسبة 91.7% من مدرسة محي الدين الخاصة بنات غرب دارفور. الثاني خالد الزين أمين رشيد، الوالدة فاطمة يعقوب آدم، النسبة 91.6% من مدرسة الفرقان الخاصة. الثالث مشترك حواء جوجة نمال عثمان، الوالدة مريم عبد الكريم، النسبة 91.3% من مدرسة أبو بكر ناصر الخاصة بنات من غرب دارفور. الثالث مشترك أيمن عبد الماجد عبد الرحمن حامد، الوالدة فطومة محمد رزق، النسبة 91.3% من مدرسة عبد الله فرح الخاصة جنوب دارفور نيالا.
0: من جهة أخرى أعلن رئيس اللجنة الفنية الإشرافية للامتحانات حافظ أحمد أن عدد الطلاب المسجلين للامتحانات بلغ 10664 طالبا وطالبة، جلس منهم 9314 طالبا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 66%. وأضاف أن عدد الطالبات الجالسات للامتحانات بلغت 7896 طالبة، الناجحات منهن 4482 بنسبة نجاح 56.2%، أما الطلاب الجالسون فعددهم 2668 طالبا، الناجحون منهم 1652 بنسبة نجاح 61.9%. أقلق مخلصو الجمارك محلية وادي حلفة بالولاية الشمالية الطريق الرئيسي المؤدي إلى حظيرة الجمارك بمعبر أشكية الهدودي احتجاجا على الازدواج الضريبي بإضافة رسوم جديدة من قبل الأمن الاقتصادي الذي أنشأ نقطة تحصيل جديدة. وقال أحد المخلصين لراديو دبنغا أن سلطات الأمن الاقتصادي أنشأت نقطة تحصيل بقرب من الحظيرة الجمركية وفرضت رسوم جديدة لمتابعة التحرب من الإيرادات تحت مسمى الجودة على كل السلع والبضائع التجارية بما فيها الأجهزة المنزلية والأقراض الشخصية لعائدين من جمهورية مصر، مؤكدا أن الرسوم لا علاقة لها بالمواصفات، واصفا التحصيل بالجبايات غير القانونية. وأضاف في هذا الخصوص:
5: ناس الأمن الاقتصادي جاءوا من نقطة بتاعت ارتكاز جنب الحظيرة الجمركية، قالوا والله لمتابعة الإيرادات والتهرب من الإيرادات. التهرب من الإيرادات كيف يا ناس؟ قالوا أي بضاعة طالعة من الحظيرة الجمركية لازم تكون تعمل لها جودة ومقاييس، اللي هو إيصال، مجرد إيصال بتاع تحصيل بس. قلنا تمام، في حاجات بتكون شخصيه، في زول جايب ثلاجه لبيته، في زول جايب بوتجاز لبيته، ده برضه لازم انا اعمل له جوده؟ يقول لك ايوه لازم تعمل له جوده. اخر الايام دي بيجوا يحسبوا لنا بالحبه، تشوف العربيه فيها كم قطعه يقول لك انا داير جوده لكل القطع الفاربات، لا بيعرفوا شخصي، لا بيعرفوا ده عوده طوعيه، لا بيعرفوا غيره عوده طوعيه، يقول لك الا جيب ورق من اصل المواصفات. بقت شغله بتاعت همبه رسمي شعبي.
0: الخبر الاخير في النشره، قالت منظمه اطباء بلا حدود ان جنوب كردفان تتحول الى احدى الجبهات الرئيسيه للحرب، وان استمرار القتال وتبدل خطوط المواجهه يدفع مزيدا من الاسر الى النزوح في وقت يعاني فيه النظام الصحي من حشاشه شديده، وتتزايد مخاطر تفشي الاوبئه مع موسم الامطار. وفقا للمنظمات تستضيف وجبيها في جنوب كردفان 57,880 نازحا موزعين على 62 موقعا، معظمهم من النساء والاطفال، ويعيش بعضهم في خيام لا تتجاوز ساحتها 10 امتار مربع. ومنذ يونيو قدمت اطباء بلا حدود اكثر من مليون لتر من المياه، الى جانب خدمات مكافحه الملاريا وسوء التغذيه ورعايه الامهات ودعم حملات التطعيم وخدمات الطوارئ. اعزائي المستمعين، اشكركم على حسن الاستماع والمتابعه، وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربوع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
7: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
8: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام عبر أثير راديو دبنجا الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. من المعروف أنه القطاع الزراعي بيمثل أحد أهم ركائز الاقتصاد السوداني، لكن المزارعين بيواجهوا في كل موسم تحديات كبيرة تهدد قدرتهم على الاستمرار والإنتاج، من صعوبة الحصول على التمويل والإجراءات المرتبطة بشهادات الزراعة الآلية إلى الارتفاع الكبير في أسعار التقاوي والأسمدة والوقود، فضلا عن نقص الإرشاد والدعم الفني. ففي القضارف مثلا بتتجدد شكاوى المزارعين من تعقيدات اجراءات استخراج شهادات الزراعه الاليه وتاخر التمويل في نفس الوقت، وتواجه مزارعي مشروع حلف الجديد الزراعي ارتفاع تكاليف الانتاج وضعف الخدمات الفنيه. وفي مشروع البرجيك بيتكلم البلد في الولايه الشماليه برضو المزارعين هناك يعني طلعوا من الموسم الصيفي بخسائر فادحه بسبب تراجع أسعار المحاصيل مقابل ارتفاع تكاليف الإنتاج في وقت الزراعة، فلقوا نفسهم أمام صعوبة للاستعداد للموسم الشتوي الجاي، وده في ظل شنو أزمة تانية إضافية تتعلق بتوفير الكهرباء. وطبعا مشاريع الزراعية في الولايات الشمالية معظمها مرتبطة بالكهرباء. فكيف يعيش المزارعين التحديات دي، وبتعني شنو الأوضاع دي يعني لمستقبل الزراعة والإنتاج الزراعي والأمن الغذائي في السودان، وهل تكفي الإجراءات والتمويلات الحالية لإنقاذ الموسم المقبل؟ نستمع اليوم لعدد من مزارعي حلفة جديدة والبرجيك بكرم البلد في الولاية الشمالية وولاية القضارف للوقوف على واقع الزراعة من الميدان، وحجم المشكلات اللي بتواجههم وما ينتظروه من الجهات المختصة لإنقاذ المواسم الزراعية المقبلة. بداية معنا أحد المزارعين من ولاية القضارف، حديثه بيتعلق بمشاكل استخراج الشهادات الزراعية خاصة بالزراعة الآلية ومشاكل الحصول على التمويل.
9: بالنسبة للسياسة بتاعت الزراعة الآلية

0: بالنسبة للتمويل الزراعي يعني حاجة متعسرة بصورة مبالغ فيها. يعني أنا قال الزراعة الآلية دي في اليوم كامل بتطلع ليها شهادة ولا شهادتين. لأرض بتاعت الولاية فيها 8 مليون فدان صالحة للزراعة، ومربوط الشهادة بتاعت المشروع بالتمويل، يعني لو ما جبت الشهادة ما بيدوك تمويل. والآن الخريف بدأ مبكر والناس عشان تطلع الزراعة وكده ما قادرة تطلع. الشهادة الزراعية بيجوا بيبيعوا الألف ب3 مليار في السماسرة، في حين إنه هي تجديدة ما أكتر من 900 ألف. لأنه يعني في عصر شديد كده على موضوع الشهادات، وأنا بعتبره ده تقبيل، يعني ناس مقبلة على أساس إنه تحصل مجاعة وتحصل فجوة في موضوع الزراعة، والزراعة مواغيت. فلذلك الناس يعني لازم مناشدنا يعني كل الجهات الحكومية والجهات الرسمية بإنه المسائل دي تمشي يعني لقدام. لكن شايفها المسألة دي ما ماشية لقدام يعني، ودي حاجات ذاتها يعني كانت فريعة علينا في الشغل بتاع الزراعة الآلية زمان. أي مزارع ممكن يدي أي زول يقول له يا خمي جدد لي، بيجدد لي وبيراجع. بيقوا كبار المزارعين يعني على مستوى الناس اللي عندهم أكثر من 100 ألف فدان لازم يجي يقف في الشباك ودفر والليلة ما يلقى طريقة، ويقول بكرة وشغلة ذاته صعبة شوية يعني. نحن بس كنا دايرين نعمل تقرير بالموضوع ده، وما أعرف رأيكم شنو.
1: المزارع حاج عباس عمر من كرم البلد ولاية الشمالية، وبرضه بيتحدث عن مشاكل الزراعة في الموسم القادم وما واجهوه المزارعين من الموسم السابق.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مستمعين الأعزاء براديو دبنجا، لكم التحية من الولاية الشمالية وجيك كرم البلد. معاكم حاج عباس عمر، مزارع في مشروع البرقيق وجروف كرم البلد. والله يا أخي، أولا نحكي عن مشاكل الموسم الزراعي الذي واجهتنا هذا العام. صراحة المزارعين طلعوا في الفاضي زي ما بيقولوا، بزيادة تكلفة الإنتاج والدعم كان منقطع عن المزارع تماما. الأسمدة والحاجات دي غالية جدا، وفي نفس الوقت المزارعين جو لقوا اسعارهم الانتاج اللي طلع اسعارهم ما يضاهي حتى ما لتكاليف الانتاج. فلذا الخسائر كانت فادحه، والاستعدادات حاليا صعبه جدا ان المزارع يقدر يستعد للموسم الشتوي. نسبه لارتفاع الجازولين وارتفاع اسعار الانتاج زي ما بيقولوا، تكاليف الانتاج من تراكتورات ومن آلات زراعية، التراكتر الساعة دائرة في الساعة 150 ألف جنيه. لذا المزارع ليس له القدرة عشان يقدر يواجه هذه المشاكل. وبرضو من ضمن انقطاع الكهرباء أثرت كثيرا على مشروع البرقيق، وهي المنتج الرئيسي للتمور، عندها أثرت كثيرا، والطاقات لا تكفي، عدد ساعات الطاقات قليلة جدا. فلذا يعني صراحة كده مزارع الشمالية أو مزارع مشروع البرقيق يعاني، أو المزارع عامة يعني يعاني كثيرا. لذا يعني نتمنى التدابير من الجهات المسؤولة أن يقفوا مع المزارع حتى يقف على قدميه لمواجهة الموسم الشتوي. نحن خلاص في أواخر الموسم الصيفي بعطشة خسائر، وبنواجه موسم حش التمور، وبعدها ان شاء الله تجهيزات للموسم الشتوي، ولكن المزارع ليس له القدره للاستعداد للموسم الشتوي، فما بيقدر يواجه تكاليف الانتاج العاليه. مثلا على الاقل الحكومه تدعم الجازولين للتراكتورات وللالات الزراعيه عشان نقدر نواجه الموسم الشتوي ان شاء الله. لكم التحيه، وربنا يصلح حال البلاد والعباد، آلاف التشكرات لكم يا أخي، الله يكرمك.
1: أصغانا مستمعي راديو دبنجا، ولا زلنا في برنامج حديث اليوم، واللي خصصناه للحديث حول مشاكل الإنتاج الزراعي في عدد من الولايات. وضيفنا القادم هو الناشط الزراعي والمدافع عن قضايا المزارعين وحقوقهم ومشروع حلف الزراعي، وهو برضه ممثل المزارعين بقسم ساسريب تفتيش الليدج، محمد عثمان حسن أورك الدين. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد عثمان، وعايزينك برضو توضح لنا المشاكل المتعلقة بالتمويل والجبايات.

0: وأزمة الوقود، أو الآن برضو مشاكل الموية وتنظيف قنوات الري، ودور الحكومة والمنظمات شنو؟ وبرضو ممكن تسلط الضوء على زيارة وزير الزراعة والري الأخيرة للمشروع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله المرسلين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. التحية لأسرة إذاعة راديو دبنجة، وأشكرها على إتاحة هذه الفرصة لي للحديث عن قضايا مزارعي مشروع حلف الزراعي، وهو من أكبر المشاريع الزراعية في السودان، وبيعتمد عليه أكثر من 24,000 مزارع في توفير الغذاء ودعم الاقتصاد الوطني. ولكن للأسف يواجه المزارعون اليوم في مشروع حلفة تحديات كبيرة، وأبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة الحصول على التمويل الزراعي في الوقت المناسب، وارتفاع أسعار التقاوي والأسمدة والوقود، إضافة إلى ضعف خدمات الري وتأخر عمليات التحضير للموسم الزراعي وقياب الدعم الفني والإرشاد الزراعي. مزارعي مشروع حلفة يحتاجون اليوم إلى مؤسسات تمويل تراعي ظروفهم وتكون إجراءات التمويل ميسرة، لأن تأخير التمويل يعني ضياع الموسم الزراعي. وكذلك يجب للمنظمات أن تلعب دور كبير، الدور الأكبر، في أنها تدعم صغار المزارعين من خلال توفير المدخلات الزراعية والتدريب، وتساهم في تأهيل البنية التحتية الزراعية، لأنه حقيقة البنية الزراعية في مشروع حلفة الجديدة متهالكة، بقت ضعيفة جدا جدا. قنوات الري تحتاج إلى تطهير ولا عمل، والري أساس الزراعة. لذلك لا بد من وضع حلول عاجلة للنهوض بمشروع حلفة الجديدة، والحلول هي توفير التمويل الزراعي في الوقت المناسب، وأن تكون بشروط ميسرة، وتأهيل قنوات الري والبنية التحتية للمشروع. وكذلك لا بد من دعم مدخلات الإنتاج وخفض تكاليفها، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة المؤسسات المرتبطة بالقطاع الزراعي، ودي نقطة مهمة جدا حقيقة للنهوض بالزراعة، وإشراك المزارعين في اتخاذ القرارات التي تمس مصالحهم، وتشجيع المنظمات والشركاء على تنفيذ مشروعات تنموية مستدامة تخدم المزارعين والمجتمعات الريفية. وختاما، لابد إذا أردنا النهوض بمشروع حلفة الزراعي، هذا المشروع الرائد في السودان، ونهوض مشروع حلفة الزراعي ليس مصلحة المزارعين وحدهم، بل هو مصلحة وطنية، لأن الزراعة بتمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي والاقتصاد السوداني. ولا بد أن نتطلع إلى تعاون الحكومة والجهات الممولة والمنظمات مع المزارعين لإيجاد حلول عملية تعيد لهذا المشروع مكانته وإنتاجيته. عبر هذه المساحة الطيبة راديو دبنجة، وأنا شاكر لهم كثير حقيقة. أنا أود أن أوجه رسالة إلى السيد وزير الزراعة والري في السودان ورفع صمت ورشي، وإلى كل المسؤولين في القطاع عن القطاع الزراعي، إنه نهضة المشاريع الزراعية لن تتحقق ولن تتحقق إلا بإصلاح المؤسسات وتعزيز الشفافية وتفعيل دور الرقابة والمحاسبة. فالمزارع السوداني لا يطلب المستحيل، لا يطلب المستحيل، وإنما يطالب بمؤسسات نزيهة وبتمويل عادل وبإدارة كفو وبيئة تمكن من الإنتاج، لأن إصلاح المؤسسات هو الخطوة الأولى نحو استعادة ثقة المزارعين وزيادة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي. ونأمل أن تجد هذه الرسالة أذنا صاغية، وأن تكون مصلحة المزارعين والمشاريع الزراعية في مقدمة الأولويات، لأنه ازدهار الزراعة هو ازدهار للوطن بأكمله. نسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه الخير ولخدمة العباد والبلاد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: من مشروع حلفة جديدة الزراعي معنا المزارع نزار شاهين، وبرضو سؤالنا بيتعلق بالمشاكل اللي بتواجه المزارعين بداية كل موسم، وانتوا برضو يعني المشاكل اللي واجهتوها في الموسم الصيفي السابق شنو؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بنشكر الإخوة في راديو دبنجا على الاستضافة وعلى تسليط الضوء لواحدة من أهم المشاريع الزراعية في السودان، مشروع حلفة الجديدة الزراعية. حقيقة نعمل تقييم سريع كده للموسم الفات كأداء للمزارع وأداء للمؤسسة وأداء للاتحاد المزارعي. نبدأ بالمؤسسة. المؤسسة الموسم الفات ما كان عندها أي دخل مع المزارع، ما قدمت له أي حاجة. يعني الحاجات اللي كنا بنمشي نطالب بها في المؤسسة، مثلا توفير الموية، طبعا بنمشي عبر المؤسسة للري، بنرفع المطالب بتاعتها للمؤسسة، وبعد ذلك هم بيوصلوها للري. هم كانوا متابعين، يعني كان المفروض يتابعوا بس الموضوع ده. فحقيقة ما قدموا للمزارع أي حاجة، ما زرعوا له أي نوع من الخدمة. فكانت إشكالية حقيقية إنه المواعين بتاعت الموية في مشروع حلفة الجديدة كلها ما صالحة، لأنها ما بتقدر تشيل موية من الكنار للترع ومن الترع للجداول. فالمزارع يعني حاول يجتهد براه ويجتهدوا في انه قدروا يفتحوا الجداول بتاعتهم بالعون الذاتي. يعني كل حواشه فرضوا على مبلغ معين بآليات تجارية. طبعا مشينا لنا سري، فقالوا لنا انه آليات ما في، الآليات كلها في ولاية الجزيرة. يعني ما فغايته المهم الموضوع مشى على كده، والحمد لله الموسم انتهى بخير وبشر زي ما بقوله. لكن طبعا المزارع يعني ما استفاد الاستفادة المرجوة، يعني ما استفاد الاستفادة المرجوة، وفي الناس اللي خسروا خسائر كبيرة، في الناس المعسرين الآن ما عارفين حيسددوا كيف. وبرضو قال في إشكالية تانية، ياها إشكالية الخنزير البري. الخنزير البري ده طبعا هو الحلوف، يعني كان محصور، هو أساسا كان محصور في مشروع المصنع، مصنع السكر. وبعد ما مصنع السكر انهار، انتشر في كل مشروع حلفة الجديدة الزراعية. الآن المزارع عزف عن زراعة الفول عشان الحلوف. يعني الحلوف ممكن ينتهي من نمرة كاملة في أقل من يوم. نجي للموسم الشتوي في القمح. يعني نشكر حقيقة، بنشكر أخونا دكتور خضر رمضان وزير الزراعة الولاية اللي اجتهد كتير ووفر منظمات على أساس إنها تدعم المزارعين في زراعة القمح. وقد كان الحمد لله، ولولا تدخل المنظمات، أنا متأكد إنه 70% من المزارعين حلفة جديدة ما كانوا. المؤسسة زادت الرسوم الزراعية، الرسوم الإدارية بتاعتها ورسوم الري من 150 ل 250 ألف، وجاءت رسوم تانية جديدة اللي هي رسوم اتحاد المزارعين، تسيير اتحاد المزارعين 30 ألف، يعني كلها على بعضها 280 ألف. ال 30 ألف بتاعت اتحاد المزارعين يعني هو المفترض كان يكون من داخل الرسوم الإدارية من داخل 250,000، لكن لفشل أعضاء الاتحاد، لفشلهم بدل ما يقلعوا من المؤسسة قلعوا من المزارع. الكلام ده طبعا حصل في مشروع الجزيرة. مشروع الجزيرة الاتحاد الجديد بمسماه الجديد ده عمل خطاب للمؤسسة وطالب بمبلغ 30,000 من كل حواشة من الرسوم الإدارية اللي بتدفع. يعني ما كانت في إضافة للمزارع، ما ضافوا رسوم للمزارع، وضغطوا على المؤسسة والمؤسسة أدتهم، يعني ما رفضت. لكن هنا مؤسسة حلفة الجديدة الزراعية رفضت، وهم بدل ما يقاتلوا ويقلعوا 30,000 دي من المؤسسة طوالي حولوا الرسوم دي للمزارع. يعني بقى المزارع يدفع لهم 30,000 ليشنو؟ للتسيير، ما عارف يسيروا كيف ذاته، ما عارف. ده كلكم والأسعار بتاعت السوقكم والسعر التركيزكم، يعني لا من نجي للسوق بنلقى انه السوق بيتحكم فيه نفرين ثلاثة في السوق، وما في أسعار ثابتة لأي محصول، كان قمح كان عدس كان قطن كان فول سوداني، الليلة بسعر وبكرة بسعر ثاني. وده طبعا مهمة الاتحاد قاعد ندفع له 30,000 دي على أساس إنه يضغط المؤسسة عشان تعمل سعر تركيزي للمحصول. في الختام يعني بنسأل الله إنه يصلح الحال ويولي من يصلح في المؤسسة وفي الاتحاد، والله يكون في عون المزارع. بارك الله فيك.
0: بهذا نصل بكم أصدقائنا مستمعي راديو دمنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي خصصناها للحديث حول مشاكل الزراعة في السودان بتسليط الضوء على عدد من الولايات، واستضفنا عدد من المزارعين من كل من مشروع حلفة جديدة الزراعي وولاية القضارف والشمالية. على نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبل تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
3: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
4: راديو دبنجا يقدم

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في حلقة جديدة من برنامجكم ملفات سودانية، والتي نسلط فيها الضوء على آخر التطورات الميدانية والدبلوماسية في المشهد السوداني المعقد وتداعيات الكارثة الإنسانية المتفاقمة التي يمر بها الوطن. نرحب في هذه الحلقة بضيفنا السفير عادل شرفي لنغوص معه في قراءة تحليلية للانسداد السياسي والدبلوماسي في ظل الفشل المتكرر من المبادرات الدولية والإقليمية، بدءا من عجز اللجنة الخماسية عن تحديد توافق مبدئي، مرورا بتجاهل الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي للمبادرات الفردية للتفاوض، وصولا إلى التصريحات الأمريكية المباشرة بعدم التعاطي مع أي حوار لا تقوده قيادة مدنية، كما نناقش مع ضيفنا السيد السفير عادل شرفي أبعاد المقترحات الأخيرة للمبعوث الأمريكي مسعد بولس والدعوات الدولية لتوسيع حظر السلاح ليشمل كافة الأراضي السودانية بالتزامن مع اتساع رقعة المواجهات الميدانية والتصعيد الجوي العابر للحدود. وفي عمق هذه التطورات يتحدث السفير عادل شرفي عن رؤيته وتصوره لفرض تدخل دول إنساني لحماية المدنيين وإيقاف الحرب، وما إذا كان السودان يتجه نحو مسار السلام أم أن المعطيات الراهنة تدفع البلاد نحو مزيد من الصراع. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة للمرة الثانية، ومرحبا بك سيد السفير عادل شرفي في ملفات سودانية.
2: نرحب بإذاعة راديو دبنجة ومستمعي راديو دبنجة.
1: السيد السفير، بالرغم من التحركات المحمومة والاجتماعات المكثفة للجنة الخماسية مؤخرا، إلا أنها فشلت في الوصول لمجرد تحديد توافق مبدئي للنقاش حول العملية السياسية. ما رأيك، وهل الخماسية ستسحب أدراج الرياح مثل المبادرات التي سبقتها؟
2: في تقديري لا يجب التعامل مع ما وصلت إليه اللجنة الخماسية الآن باعتباره فشلا نهائيا، ولكن بالتأكيد هو تعثر واضح ومغلق، ويكشف أن المشكلة أكبر من مجرد عقد اجتماعات أو زيادة في عدد المبادرات. السودان في رأيي أصبح يعاني من مشكلة أساسية، وهي تعدد المبادرات وتعدد الوسطاء من دون وجود مركز ثقل سياسي قادر على توحيد هذه الجهود وتحويلها إلى ضغط حقيقي على أطراف الحرب. والخماسية نفسها لديها ميزة مهمة جدا، لأنها تجمع بين منظمات الاتحاد الأفريقي والإيجاد والجامعة العربية ثم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهذا من حيث المبدأ يمكن أن يكون قوة كبيرة إذا استطاعت هذه الأطراف أن تتحدث بصوت واحد. لكن السؤال الحقيقي هو، هل تستطيع الخماسية أن تتجاوز مجرد التنسيق وعقد الاجتماعات إلى التأثير الفعلي في أطراف الحرب وفي الدول الإقليمية والدولية التي لها تأثير مباشر أو غير مباشر على الحرب؟ وهنا تظهر المشكلة الحقيقية، لأن الحرب في السودان لم تعد شأنا سودانيا داخليا فقط، بل أصبحت لها أبعاد إقليمية ودولية واضحة، وهناك مصالح وحسابات لدول مختلفة. لذلك لا يمكن الوصول إلى تسوية إذا ركزنا فقط على القوى السياسية السودانية وتركنا الأطراف الإقليمية والدولية المؤثرة خارج المعادلة. وأعتقد أن الخماسية إذا أرادت ألا تلقى مصير المبادرات السابقة فعليها أن تغير طريقة عملها. لا نحتاج إلى مبادرات جديدة كل مرة، ولا نحتاج إلى وثيقة جديدة كما تقول لنا أن الحرب يجب أن تتوقف، الجميع يعرف ذلك. ما نحتاجه هو مسار واحد، هو ضغط جاد واحد، هو رسالة دولية وإقليمية واضحة لأطراف الحرب بأن استمرار الحرب ستكون له تكلفة وأن السلام ستكون له فوائد وحوافز. كذلك أعتقد أن هناك خطأ يجب تجنبه، وهو محاولة الاتفاق منذ البداية على كل تفاصيل العملية السياسية. نحن نعرف أن السودانيين مختلفون اختلافا كبيرا حول قضايا كثيرة، شكل الدولة والجيش والفترة الانتقالية والدستور والعدالة الانتقالية والانتخابات وتقاسم السلطة وغيرها. إذا قلنا أن علينا أن نتفق على كل هذه القضايا قبل أن نبدأ، فلن نبدأ أبدا. أنا أرى أن المطلوب الآن هو الحد الأدنى من التوافق. نتفق أولا على وقف الحرب وحماية المدنيين ووحدة السودان وسيادته، وعلى رفض تقسيم البلاد أو قيام حكومتين، على أن تكون هناك عملية سياسية شاملة يشارك فيها السودانيون، ثم نترك القضايا الخلافية الكبرى لطاولة المفاوضات. وهذا يقودني إلى نقطة مهمة وهي العملية السياسية، ولا يمكن أن تكون بديلا عن إنهاء الحرب، كما أن وقف إطلاق النار وحده لا يكفي لإنهاء الأزمة السياسية. الاثنان يجب أن يسيرا معا. لذلك لا أعتقد أن الخماسية ستذهب بالضرورة أدراج الرياح، ولكنني أعتقد أن الوقت ليس في صالحها. إذا استمرت في عقد الاجتماعات وإصدار البيانات من دون اختراق حقيقي، فمن المؤكد أنها ستتحول مع الوقت إلى مبادرة أخرى تضاف إلى قائمة المبادرات التي سبقتها. أما إذا استطاعت أن توحد جهود الاتحاد الأفريقي والإيجاد والجامعة العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وأن تنسق بصورة فعالة مع القوى الدولية والإقليمية المؤثرة، وأن تنتقل من مرحلة إدارة الحوار إلى إدارة ضغوط حقيقية وجادة وحوافز، فأعتقد أن لديها فرصة حقيقية. شخصيا أرى أن أهم شيء يمكن أن تفعله الخماسية الآن هو أن تقول للسودانيين والأطراف الإقليمية والدولية بوضوح: لن نسمح أن تتحول الحرب إلى وضع دائم، ولن نقبل بتقسيم السودان، ولن نسمح بأن تصبح المساعدات الإنسانية بديلا عن الحل السياسي. في الوقت نفسه لن نفرض على السودانيين حلا جاهزا من الخارج. لذلك أريد أن ألخص موقفي من هذا السؤال في جملة واحدة، فأقول الخماسية أمام فرصة ربما تكون الأخيرة لتوحيد جهود الوساطة الدولية والإقليمية بشأن السودان، لكنها لكي تنجح يجب أن لا تكون مجرد لجنة جديدة تبحث عن التوافق، إنما آلية فعالة لصناعة التوافق والضغط بصورة جادة جدا وقوية من أجل إنهاء الحرب وفتح الطريق أمام عملية سياسية سودانية شاملة.
1: أيضا دكتور، لم يهتم وفد مجلس الأمن والسلم الأفريقي الذي زار الخرطوم مؤخرا بالدعوة التي أطلقها البرهان للحوار السوداني السوداني، وبالأمس ذكر الاتحاد الأفريقي، أو قبل أيام عفوا، ذكر الاتحاد الأفريقي وبريطانيا بعد لقاء جمعهما أنه لا حل عسكري للنزاع ونشد الأطراف بضرورة التوقيع على هدنة.
2: بالنسبة لوفد مجلس الأمن والسلم الأفريقي، أنا أعتقد أن هناك نقطتين مهمتين جدا في هذا السؤال. النقطة الأولى تتعلق بدعوة الفريق أول البرهان إلى حوار سوداني سوداني، والنقطة الثانية تتعلق بأداء الاتحاد الأفريقي نفسه، وهل استطاع بالفعل أن يقوم بالدور الذي نتوقعه منه في الأزمة السودانية. بالنسبة لدعوة البرهان للحوار السوداني، أنا أعتقد أنه من المهم أن لا نرفض فكرة الحوار في حد ذاته، لكن المشكلة ليست في مبدأ الحوار، وإنما في شروط الحوار ومن يشارك فيه، وما هي أجندته؟ وهل يأتي الحوار بعد وقف الحرب أم يصبح بديلا عن وقف الحرب؟ هذه نقطة أساسية جدا. إذا كان المقصود حوارا وطنيا شاملا يشارك فيه المدنيون والقوى السياسية والمجتمعية والمهنية وحتى أصحاب المصلحة الحقيقيون ويبحث في مستقبل السودان، فأنا أعتقد أن هذا أمر إيجابي يجب أن لا نختلف عليه. لكن إذا أصبح الحديث عن الحوار وسيلة لتجاوز قضية وقف الحرب أو حوارا بين قوى محددة لمنح شرعية أو حاضنة شرعية لحكومة البرهان بينما تستمر الحرب على الأرض، فهنا أعتقد أن المشكلة ستبقى كما هي وأن الحوار سينتهي دون أثر. وأفهم وأتفهم تجاهل مجلس السلم والأمن الأفريقي لهذه الدعوة، أو على الأقل عدم التعامل معها باعتبارها مدخلا كافيا للعملية السياسية. بالتأكيد الاتحاد الأفريقي يريد أولا أن يرى تهيئة البيئة السياسية والأمنية التي يمكن أن تجعل الحوار ذا معنى وممكنا، وهذا في تقديري موقف مفهوم، لأننا لا نستطيع أن نقول للسودانيين تعالوا إلى الحوار بينما القتال مستمر والمدن تقصف والملايين ينزحون والسلاح الذي يحدد موازين القوة على الأرض. لهذا أعتقد أن الموقف الذي صدر من الاتحاد الأفريقي وبريطانيا في القريب عندما أكد أنه لا حل عسكريا للنزاع وطالب بالهدنة هو في الحقيقة موقف مهم وليس مجرد بيان دبلوماسي آخر، لأن الحقيقة التي أثبتتها السنوات الثلاث الماضية هي أن الحرب مهما حقق أي طرف من تقدم عسكري لن تنجح في النهاية ولن تنتج سودانا مستقرا أو دولة قابلة للحياة والحكم بصورة طبيعية. أعتقد أن الاتحاد الأفريقي لديه شرعية سياسية وأخلاقية لا يستطيع أي وسيط آخر أن يمتلكها بنفس الدرجة. السودان دولة أفريقية والأزمة السودانية لها امتدادات مباشرة في دول الجوار وفي القرن الأفريقي، لذلك من الطبيعي أن يكون الاتحاد الأفريقي في قلب أي عملية للسلام. ولكن وبصراحة أداء الاتحاد الأفريقي خلال السنوات الماضية كان أقل من مستوى التوقعات، ليس لأن الاتحاد الأفريقي لا يريد السلام وإنما لأن قدرته على تحويل مواقفه السياسية إلى نفوذ فعلي كانت محدودة، ولأن تعدد المبادرات والوسطاء أدى إلى في أحيان كثيرة إلى تشتت الجهد بدلا من تكامله. وأعتقد أن أمام الاتحاد الأفريقي فرصة الآن لإعادة تصحيح هذا الوضع، خصوصا أن الاتحاد الأفريقي بدأ يستعيد حضوره المباشر في السودان وأعاد فتح مكتب الاتصال، وهكذا يمكن أن يكون خطوة مهمة إذا تحول إلى وجود سياسي ودبلوماسي نشط وليس مجرد وجود رمزي. فالمطلوب من الاتحاد الأفريقي الآن ليس أن ينافس الأمم المتحدة أو إيجاد أو الجامعة العربية أو أي مبادرة أخرى، المطلوب هو أن يضغط وينسق ويوحد غراره مع هذه المنظمات، وهذه نقطة شديدة الأهمية. بدلا من أن تكون لدينا مبادرة أفريقية ومبادرة إيجاد ومبادرة عربية وكل واحد يتحرك في اتجاه مختلف، يجب أن يكون هناك مسارا واحدا متفقا عليه. والاتحاد الأفريقي في موقع ممتاز لقيادة عملية توحيد هذه المسارات. كذلك على الاتحاد الأفريقي أن يكون أكثر وضوحا في التعامل مع الأطراف الإقليمية والدولية، لأن الحرب السودانية لم تكن مجرد صراع بين طرفين سودانيين، هناك دعم سياسي وعسكري ومالي إقليمي ودولي بدرجات مختلفة، واستمرار هذا الدعم هو أحد الأسباب التي تجعل الحرب قادرة على الاستمرار. لذلك لا يكفي أن نقول لحكومة البرهان وتحالف تأسيس أوقفوا الحرب، يجب أن تكون الرسالة أيضا للدول التي تستطيع التأثير في الطرفين، ساعد السودان على الوصول إلى السلام وليس على الاستمرار في الحرب. ثم كمرحلة أولى، إذا أراد الاتحاد الأفريقي أن ينجح فعليه أن يجمع بين 3 أشياء: الأولى الضغط من أجل الهدنة ووقف إطلاق النار بصورة جادة وقوية، الثاني الدفع نحو عملية سياسية سودانية شاملة، ثالثا منع أي محاولة لتحويل السودان إلى مناطق نفوذ أو إلى دولتين متصارعتين. وبالتالي لا أرى أن دعوة الحوار السوداني السوداني ينبغي أن ترفض، ولكن ينبغي أن نضعها في مكانها الصحيح. الحوار هو الطريق إلى الحل السياسي، لكنه لا يمكن أن يكون بديلا لوقف الحرب. والاتحاد الأفريقي في تقديري يجب أن يلعب الدور الأكبر في الجمع بين الاثنين، وقف الحرب أولا كمدخل، والحوار السوداني الشامل كطريق، والتوافق الوطني كهدف نهائي. وإذا استطاع الاتحاد الأفريقي أن يقوم بهذا الدور فسوف يستعيد مكانته الطبيعية في الأزمة السودانية. أما إذا بقى الأمر في حدود البيانات والاجتماعات والمبادرات المتعددة فسوف نستمر للأسف في الدوران في الحلقة المفرغة التي ندور فيها منذ بداية الحرب.
1: في المقابل أيضا يا السيد السفير، واشنطن عبر تصريح للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية قالت إنها غير معنية بأي حوار فردي يقوده أحد أطراف النزاع، وأن الحوار يكون بين القوى السياسية والمدنية تنفذه قيادة مدنية، بل اقترحت في جلسة مجلس الأمن الأخيرة توسيع قرار حظر تصدير السلاح في دارفور ليشمل كل السودان.
2: الموقف الأمريكي الأخير من الأزمة مهم جدا، لأنه يعكس في تقديري تحول نسبي من مجرد الدعوة إلى السلام إلى محاولة استخدام أدوات ضغط حقيقية لدفع الأطراف نحو التفاوض. لأن السودان لا يمكن أن تحكمه البندقية، ولا يمكن أن يكون مستقبل السودان مجرد نتيجة عسكرية ينتصر فيها طرف على طرف. في الوقت نفسه لا أعتقد أن مجرد القول أن العملية السياسية يجب أن تكون مدنية يعني إخصاء أي طرف سوداني له وجود سياسي واجتماعي. المطلوب هو عملية سياسية شاملة لكنها مدنية في طبيعتها وهدفها، ولا تكون امتدادا للحرب أو غطاء لأحد طرفيها. أعتقد أن الموقف الأمريكي يلتقي مع ما أصبح يتبلور في كثير من المواقف الدولية: لا حل عسكري للحرب السودانية ولا بديل عن العملية السياسية. لأن النقطة الأهم في الموقف الأمريكي الأخير في رأيي هي اقتراح توسيع حظر السلاح من دارفور إلى كل السودان، وهذا تطور مهم جدا بالنسبة للطرف الأمريكي. لأن السؤال الذي ظل مطروحا طوال الفترة الماضية هو: كيف يمكن أن نطلب من الطرفين وقف الحرب بينما خطوط الإمداد من الأسلحة والتكنولوجيا والتمويل والدعم الخارجي ما لا زالت مستمرة؟ إذا كانت هناك دول أو جهات خارجية تستطيع أن تمد طرفي الحرب بالسلاح والمال والمعدات، فإن مجرد مطالبة السودانيين بالجلوس إلى طاولة المفاوضات لن تكون مجدية. لذلك أرى أن محاولة تجفيف مصادر السلاح جزء من عملية السلام نفسها وليست إجراء منفصلا عنها.
1: في الختام لا يسعنا إلا أن نشكر السيد السفير عادل سرفي على هذه الإيضاحات ذات الأهمية، وإلى أن نلتقي به في حلقات قادمة من ملفات سودانية مع راديو دبنجا.
0: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى قصص.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم وحييكم وقدم إليكم نشرة الأخبار لهذا اليوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر 2026 أستهلها بالعناوين. المتحدث باسم لجنة الحوار عثمان مرغني لراديو دبنجا: الاتحاد الأفريقي بوابة دخول اللجنة للمجتمع الدولي ونرحب بالبيان. القوى السودانية المناهضة للحرب ترسل مذكرة وشكوى رسمية لمجلس السلم والأمن الأفريقي وتطالب بسحب ترحيبه ومبادرة الحوار السوداني. رئيس هيئة أركان الجيش الفريق ياسر عطا يقول: الجيش ماضي في توسيع عملياته البرية والجوية، ولا مجلس الأمن الدولي والإمارات تستطيع إيقافه. أشهر حالات وفاة بالكوليرا في محلية الوضية بغرب كردفان، وأكثر من 2600 حالة إصابة في عدد من الولايات. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. قال رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الفريق أول ياسر عطا أن الجيش ماضي في توسيع عملياته البرية والجوية، وأن لا مجلس الأمن الدولي ولا دولة الإمارات ولا أي دولة أخرى تستطيع إيقافه. وقال العطا خلال مخاطبة حشدا من قوات الاحتياط في غرب كردفان أن الأيام المقبلة ستشهد تحركا عسكريا كبيرا، مضيفا: أنتم ستتحركون، إخوانكم سيتحركون من اتجاهات كثيرة، وبحمد الله الإمكانيات كلها ميسرة جوا وأرضا، سنهجم عليهم من كل اتجاه، أي اتجاه سيكون فيه متحرك وإثنان، والسماء مليانة. وأضاف العطا قائلا: لن يستطيع مجلس الأمن إيقافنا، ولن تستطيع الإمارات ولا الدول المتآمرة في الإقليم إيقافنا، لأننا على حق. وأضاف ياسر العطا في هذا الخصوص:
1: إحنا بإذن الله يا شباب أنتم حتتحركوا من اتجاه، وعندكم أخوانكم تاني كتر حتتحركوا من اتجاهات كثيرة، وكلهم جاهزين أخواننا، والإمكانيات جوا وأرضا كلها متيسرة بنفس المستوى، هنهجم عليه من كل الاتجاهات يا اخوانا. اي اتجاه هيكون فيه متحرك ومتحركين، والسماء مليانة، لن تستطيع الامارات ايقافنا، ولن يستطيع مجلس الامن ايقافنا، ولن تستطيع الدول المتعاملة في الاغليم او خارجه ايقافنا، لاننا على الحق.
0: يذكر ان تصريحات رئيس هيئة اركان الجيش الفريق العطا جاءت بعد أيام من طرح الولايات المتحدة أمام مجلس الأمن الدولي مقترحا لتوسيع حظر الأسلحة المفروضة على دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، ألا يخطي بصورة صريحة الطائرات المسيرة ومكوناتها والتقنيات المرتبطة بها. وكان كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بوليس قد قال خلال جلسة مجلس الأمن في 24 أغسطس أن استمرار الدعم المالي والعسكري والسياسي الخارجي لطرفي النزاع يشكل أحد المحركات الأساسية للحرب، ودعا إلى تشديد العقوبات الدولية وتوسيع الحظر بهدف دفع الطرفين إلى التفاوض وإنهاء القتال. أكد المتحدث باسم لجنة الحوار السوداني عثمان مرغني في تصريحات لراديو دبنجا أن البيان الصادر عن مفوضية الاتحاد الأفريقي الذي رحب بالحوار السوداني جاء في توقيت بالغ الأهمية بالنسبة للجنة تهيئة الحوار، نظرا لكونه يتزامن مع انطلاق أعمالها وابتدار نشاطها. وأوضح مرغني أن اللجنة في هذه المرحلة التأسيسية تحتاج إلى مثل هذا الدعم الإقليمي الذي يمثل ركيزة أساسية للانطلاق نحو كسب المزيد من الدعم الدولي، مشددا على أن الاتحاد الأفريقي يظل المنظمة الأولى المعنية باستقرار السودان بحكم عضويته الفاعلة فيه. وأضاف المتحدث باسم لجنة الحوار السوداني عثمان مرغني لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: البيان الذي صدر من مفوضية الاتحاد الأفريقي جاء في وقت مهم جدا بالنسبة للجنة تهيئة الحوار السوداني، لأنه مع بدايات هذه اللجنة وابتدار أعمالها تحتاج لمثل هذا الدعم الإقليمي الذي يوفر بعد ذلك منصة لمزيد من الدعم الدولي. وبالتأكيد الاتحاد الأفريقي هو المنظمة الأولى المعنية باستقرار السودان لكون السودان عضو فاعل في منظمة الاتحاد الأفريقي.
0: وحول دلالات بيان المفوضية المرحب، قال عثمان مرغني: نشوء مثل هذه العلاقة القوية الوثيقة بين لجنة تهيئة الحوار والاتحاد الأفريقي منذ البدايات يعكس بناء نوع من الشراكة المتوازنة بين الداخل والخارج، والتي تؤدي دورا مفصليا في تعزيز أعمال اللجنة ودفع مسارها دون أن يؤثر ذلك بأي شكل من الأشكال أو يضر باستقلاليتها باعتبارها لجنة سودانية خالصة تعمل وفق إطار وطني وتستهدف إدارة حوار شامل ومباشر بين السودانيين داخل أراضيهم. وأضاف المتحدث باسم اللجنة أن الاتحاد الأفريقي يمتلك القدرة على تقديم التسهيلات والتواصل مع أطراف خارجية أخرى لتكون عونا وسندا لعمل اللجنة لا سيما على الساحة الدولية والمؤسسات العمومية. وفي مقدمتها الأمم المتحدة والدول ذات التأثير المباشر بملف الأزمة السودانية مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا إلى جانب التكتلات الدولية كالاتحاد الأوروبي. وأضاف عثمان مرغني لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: وبالضرورة عندما تنشأ مثل هذه العلاقة القوية بين اللجنة لجنة تهيئة الحوار والاتحاد الأفريقي منذ البداية، هذا يعني أن هناك نوع من الشراكة التي الشراكة الداخلية والخارجية التي تساهم في تعزيز أعمال اللجنة دون أن تضر باستقلالها لكونها لجنة سودانية تعمل وفق إطار سوداني وتسعى إلى أن يكون هناك حوار سوداني داخل السودان.
0: وفي ذات الموضوع تقدمت القوى السودانية المناهضة للحرب بمذكرة حملت شكوى رسمية إلى مجلس السلم والأمن الأفريقي ومفوضية الشؤون السياسية والسلم والأمن ترفض وتدين فيها بيان مفوضية الاتحاد الأفريقي الصادر في 31 أغسطس الماضي، والذي رحب بمبادرة الحوار السوداني السوداني التي أعلنها قائد الجيش البرهان. وأوضحت المذكرة أن البيان جاء متجاوزا لموقف مجلس السلم والأمن الأفريقي إذ خلى من أي إشارة إلى الهدنة الإنسانية أو وقف إطلاق النار الذي اعتبره المجلس أولوية قصوى لا يجب تأخيرها، كما أن ترحيب بمبادرة يتحكم بها منفردا ذات القائد العسكري الذي قاد انقلاب أكتوبر 2021 يخالف جوهر قرار تعليق قضية السودان الساري حتى الاستعادة الفعلية لسلطة مدنية ذات مشروعية، وسياسة عدم التسامح مطلقا مع التغييرات غير الدستورية للحكم. وحذرت من أن حوارا جزئيا يدار من منطقة سيطرة طرف واحد من الأطراف المتقاتلة في البلاد دون مشاركة غالب أهل السودان ودون أي التزام بوقف الأدعيات يرسخ وضعية تقسيم السودان سياسيا ليضاف إلى التقسيم القائم فعلا الأرض جراء استمرار الحرب. أعلن مرصد كردفان الحقوقي تسجيل 10 حالات وفاة مؤكدة وأكثر من 40 إصابة بوباء الكوليرا في محلية الوضية بولاية غرب كردفان خلال يومي الأحد والاثنين من هذا الأسبوع. وقال الناطق الرسمي باسم مرصد كردفان الحقوقي مرتضى أحمد في تصريح لراديو دبنجا إن وباء الكوليرا ينتشر بصورة واسعة في محلية الوضية، وإن الحصيل المسجل حتى الآن مرشح للزيادة مع استمرار انتشار المرض وسط السكان. وأوضح أن المنطقة تعاني من انعدام شبه تام للأدوية والمستلزمات الطبية المنقذة للحياة، خاصة المحاليل الوريدية والأدوية الأساسية المستخدمة في التعاون مع الحالات المصابة، الأمر الذي يفاقم من مخاطر انتشار الوباء وارتفاع عدد الوفيات. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: ينتشر وباء الكوليرا بشكل كبير في محلية الوضية بولاية غرب كردفان. نحن في مرصد كردفان الحقوقي سجلنا 10 حالات وفاة مؤكدة وأكثر من 40 إصابة خلال يومي الأحد والإثنين من هذا الأسبوع. من المؤكد إنه هذه الحصيلة مرشحة للزيادة في ظل انتشار الوباء وسط السكان، ويعني ضعف الرعاية الطبية هناك، انعدام شبه تام للأدوية المنقذة للحياة خاصة المحاليل الوردية البنادول.
0: وبدورها قالت منظمة الصحة العالمية أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 2600 حالة إصابة بالكوليرا حتى أوائل شهر أغسطس في ولايات متعددة، وإن مناطق كردفان تعد بؤرة التفشي الأخير. وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي أن الأمم المتحدة وشركاؤها يكثفون جهود مكافحة الكوليرا، حيث يواصل عاملون في المجال الصحي تقديم العلاج وتنفيذ حملات التطعيم وتوسيع الإمدادات الطبية اللازمة. وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن شروع السودان في تنفيذ حملة للتطعيم 928 ألف شخص ضد الكوليرا في ولايتي غرب دارفور وغرب كردفان. وأوضح البيان أن حملة الاستجابة في غرب كردفان تنفذ في محليات النحود وادبندا والفولة. وأعلن البيان كذلك أن حملة استباقية ضد الكوليرا في كاس بجنوب دارفور وطويلة بشمال دارفور. أعلن مرصد كردفان حقوقي أن مناطق واسعة في غرب كردفان تعيش أوضاع شبه مغلقة جراء صراع الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع، ما أدى إلى صعوبات كبيرة في وصول المساعدات الطبية والأدوية والغذاء للسكان. وقال الناطق الرسمي باسم المرصد مرتضى أحمد أن التدهور البيئي الناتج عن موسم الأمطار إلى جانب انتشار البعوض والذباب وتراكم المياه يزيد من المخاطر الصحية، وناشد المنظمات الإنسانية المحلية والإقليمية والدولية الضغط بصورة جادة على أطراف الصراع لفتح مسارات إنسانية آمنة تتيح وصول الدواء والغذاء إلى المناطق المتأثرة في غرب كردفان. ومن جانبها قالت الأمم المتحدة أن الجهات الفاعلة في المجال الإنساني توسع نطاق جهودها لتوفير المياه النظيفة في كردفان، حيث توفر شبكة مياه أعيد تأهيلها بدعم منظمة اليونيسيف في منطقة أبو جبيها مياه آمنة لنحو 25 ألف شخص يوميا بمن فيهم 5000 نازح. وأفادت منصفة تتبع النزوح بنزوح نحو 730 شخصا من قرى في منطقة العباسية بجنوب كردفان جراء تدهور الأمن وفرارهم إلى قرى أخرى بمحيط العباسية وحتى مدينة أم روابة. وجدد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي الدعوة إلى أطراف لحماية المدنيين بما فيهم العاملون في القطاعين الصحي والإنساني وتسهيل إيصال المساعدة الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق. أعلن بمدينة نيالا يوم الثلاثاء نتيجة امتحانات الشهادة السودانية 2026 التي نظمتها تأسيس في المواقع الخاضعة لسيطرتها في دارفور كردفان، وأحرزت الطالبة يسرى آدم عبدالله المرتبة الأولى في امتحانات الشهادة الثانوية السودانية 2026 بنسبة 91.7% من مدرسة محي الدين الخاصة بنات بولاية غرب دارفور، وحل في المركز الثاني الطالب خالد الزين أمين رشيد بنسبة 91.6% من مدرسة الفرقان الخاصة بجنوب دارفور نيالا. أما المركز الثالث فهو مشترك بين الطالب هواء جوجة عثمان 91.3% من مدرسة أبو بكر ناصر الخاصة بنات ولاية غرب دارفور، والطالب أيمن عبد الماجد عبد الرحمن حامد عبد الله فرح الخاصة جنوب دارفور نيالا. وأعلن رئيس اللجنة الفنية الإشرافية للامتحانات حافظ أحمد عمر في مؤتمر صحفي بنيالا في هذا الخصوص:
4: الأول يسرى حامد آدم عبد الله، اسم الأم يسرية محمد عبد الله، النسبة 91.7% من مدرسة محي الدين الخاصة بنات غرب دارفور. الثاني خالد الزين أمين رشيد، الوالدة فاطمة يعقوب آدم، النسبة 91.6% من مدرسة الفرقان الخاصة. الثالث مشترك حواء جوجة نمال عثمان، الوالدة مريم عبد الكريم، النسبة 91.3% من مدرسة أبو بكر ناصر الخاصة بنات من غرب دارفور. الثالث مشترك أيمن عبد الماجد عبد الرحمن حامد، الوالدة فطومة محمد رزق، النسبة 91.3% من مدرسة عبد الله فرح الخاصة جنوب دارفور نيالا.
0: من جهة أخرى أعلن رئيس اللجنة الفنية الإشرافية للامتحانات حافظ أحمد أن عدد الطلاب المسجلين للامتحانات بلغ 10,664 طالبا وطالبة، جلس منهم 9,314 طالبا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 66%. وأضاف أن عدد الطالبات الجالسات للامتحانات بلغت 7,896 طالبة، الناجحات منهن 4,482 بنسبة نجاح 56.2%، أما الطلاب الجالسون فعددهم 2,668 طالبا، الناجحون منهم 1,652 بنسبة نجاح 61.9%. أقلق مخلصو الجمارك محلية وادي حلفة بالولاية الشمالية الطريق الرئيسي المؤدي إلى حظيرة الجمارك بمعبر أشكية الهدودي احتجاجا على الازدواج الضريبي بإضافة رسوم جديدة من قبل الأمن الاقتصادي الذي أنشأ نقطة تحصيل جديدة. وقال أحد المخلصين لراديو دبنجا أن سلطات الأمن الاقتصادي أنشأت نقطة تحصيل بقرب من الحظيرة الجمركية وفرضت رسوم جديدة لمتابعة التحرب من الإيرادات تحت مسمى الجودة على كل السلع والبضائع التجارية بما فيها الأجهزة المنزلية والأقراض الشخصية لعائدين من جمهورية مصر، مؤكدا أن الرسوم لا علاقة لها بالمواصفات، واصفا التحصيل بالجبايات غير القانونية. وأضاف في هذا الخصوص:
5: ناس الأمن الاقتصادي جاءوا النقطة بتاعت ارتكاز جنب الحظيرة الجمركية، قالوا والله لمتابعة الإيرادات والتهرب من الإيرادات. التهرب من الإيرادات كيف يا ناس؟ قالوا أي بضاعة طالعة من الحظيرة الجمركية لازم تكون تعمل لها جودة ومقاييس، اللي هو إيصال، مجرد إيصال بتاع تحصيل بس. قلنا تمام، في حاجات بتكون شخصية، في زول جايب تلاجة لبيته، في زول جايب بوتجاز لبيته، ده برضو لازم أنا أعمل لجودة؟ يقول لك أيوة لازم تعمل لجودة. آخر الأيام دي بيجوا يحسبوها لنا بالحبة، تشوف العربية فيها كم قطعة، يقول لك أنا داير جودة لكل القطع الفاربات، لا بيعرفوا شخصي، لا بيعرفوا ده عودة طوعية، لا بيعرفوا غيره عودة طوعية، يقول لك إلا جيب ورق من أصل المواصفات. بقت شغلة بتاعت همبة رسمي شعبي.
0: الخبر الأخير في النشرة، قالت منظمة أطباء بلا حدود أن جنوب كردفان تتحول إلى إحدى الجبهات الرئيسية للحرب، وأن استمرار القتال وتبدل خطوط المواجهة يدفع مزيدا من الأسر إلى النزوح في وقت يعاني فيه النظام الصحي من حشاشة شديدة، وتتزايد مخاطر تفشي الأوبئة مع موسم الأمطار. وفقا للمنظمة تستضيف وجبها في جنوب كردفان 57,880 نازحا موزعين على 62 موقعا، معظمهم النساء والأطفال، ويعيش بعضهم في خيام لا تتجاوز مساحتها 10 أمتار مربع. ومنذ يونيو قدمت أطباء بلا حدود أكثر من 1,000,000 لتر من المياه إلى جانب خدمات مكافحة الملاريا وسوء التغذية ورعاية الأمهات ودعم حملات التطعيم وخدمات الطوارئ. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وأتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
6: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
7: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان اليوم لهذا اليوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر 2026. نستعرض معكم خلال الجولة أبرز التطورات والأحداث على الساحة السودانية، ومن بينها ردود الفعل حول الحوار السوداني السوداني وبيان مفوضية الاتحاد الأفريقي مع الكاتب الصحفي عثمان مرغني والقانوني المعز حضرة. التطورات السياسية وجهود الآلية الخماسية لاحتواء الأزمة في السودان مع السفير عادل شرفي. الأوضاع الإنسانية لنازحي النيل الأزرق والمالحة بشمال دارفور مع آدم موسى أوباما ممثل منظمة مناصرة ضحايا دارفور. التطورات الاقتصادية وردود الفعل حول قرارات بنك السودان المركزي الأخيرة بشأن تحرير سعر الصرف. التطورات في جامعة الخرطوم والخطوات التصعيدية للأساتذة مع دكتور محمد أمين صديق عضو اللجنة التسييرية لهيئة النقابة لأساتذة جامعة الخرطوم. وكذلك سنتابع التطورات في ولاية غرب كردفان وإعلان الإدارة المدنية خلو الولاية من النزاعات القبلية مع رئيس الإدارة المدنية يوسف عليان. نبدأ الجولة بالملف السياسي، وفي إطار ردود الفعل من القوى السياسية والمحللين والكتاب حول الحوار السوداني السوداني في الداخل وبيان مفوضية الاتحاد الأفريقي بشأن الحوار، ينضم إلينا الكاتب الصحفي عثمان مرغني لنستمع إلى وجهة نظره وقراءته لهذه التطورات.
2: البيان الذي صدر من مفوضية الاتحاد الأفريقي جاء في وقت مهم جدا بالنسبة للجنة تهيئة الحوار السوداني، لأنه مع بدايات هذه اللجنة وابتدار أعمالها تحتاج لمثل هذا الدعم الإقليمي الذي يوفر بعد ذلك منصة لمزيد من الدعم الدولي. وبالتأكيد الاتحاد الأفريقي هو المنظمة الأولى المعنية باستقرار السودان، لكون السودان عضو فاعل في منظمة الاتحاد الأفريقي، وبالضرورة عندما تنشأ مثل هذه العلاقة القوية بين اللجنة، لجنة تهيئة الحوار والاتحاد الأفريقي منذ البداية، هذا يعني أن هناك نوع من الشراكة الداخلية والخارجية التي تساهم في تعزيز أعمال اللجنة دون أن تضر باستقلالها لكونها لجنة سودانية تعمل وفق إطار سوداني وتسعى إلى أن يكون هناك حوار سوداني داخل السودان. الاتحاد الأفريقي يوفر نوع من التقديم إلى أطراف أخرى خارجية يمكن أن تكون أيضا معين لهذه اللجنة، خاصة في الأفق الدولي الذي يتمثل في الأمم المتحدة، بعض الدول المهمة التي كانت على اتصال مستمر بالأزمة السودانية مثل الولايات المتحدة بريطانيا والمنظمات الإقليمية الأخرى مثل الاتحاد الأوروبي.
7: وفي السياق نفسه وفيما يتعلق بالضمانات المؤقتة التي أعلنتها سلطات بورسودان وتصريحات وزير العدل بشأن شطب البلاغات في مواجهة المشاركين في الحوار السوداني السوداني، ينضم إلينا الخبير القانوني المعيص حضرة للوقوف على الأبعاد القانونية لهذه التصريحات والضمانات ومدى تأثيرها على المشاركين في الحوار.
8: السلام عليكم ورحمة الله مستمعي ومشاهدي إذاعة دبنجة. والله طبعا يعني حقيقة ملاحظتي الأساسية إنه السيد وزير العدل ده منذ تعيينه هو لا يتكلم عن اختصاصه كوزير عدل، دائما يتحدث عن النيابة.

0: أمر منذ 2017 تم فصل النيابة العامة عن وزارة العدل، وأصبح وزير العدل لا علاقة له بالعمل الجنائي نهائيا، والنائب العام هو المختص. ولكن يلاحظ أن السيد وزير العدل دائما يتحدث في الأمور الجنائية وهذا ليس من اختصاصه. أولا، وزير العدل ليس من حقه أن يتحدث عن حصانات أو عن غيرها أو شطب بلاغات، لأنه هذا هو أمر النيابة العامة. لكن يلاحظ أن النيابة العامة صامتة صمت الغبور للأسف الشديد، والسيد وزير العدل يتحدث فيما لا يعنيه فيما لا يخصه، وتصريحات نفسها غير صحيحة وغير دقيقة. أنا يعني قرأتها أن البرهان سوف يقدم إغرارا للذين سوف يحضرون الحوار أنه لن يتم القبض عليهم. أول اللفظ في حد ذاته لفظ غير صحيح من الناحية القانونية. البرهان لا يملك أن يقدم إغرارا، البرهان لا يملك أن يقدم مثل هذا الأمر، لأنه لا يملكه ولا يستحقه أن يقدمه. شطب البلاغات هي اختصاص النيابة العامة. النيابة العامة إذا رأت أن هذه البلاغات لا أساس لها من الصحة، يمكن النائب العام أن يستخدم سلطته تحت المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية ويوقف هذه الإجراءات بغرار مسبب أنه لا يرى سبب للاستمرار في هذه الدعوة. لكن يبدو أنهم من يتحدثون عن الحوار في الداخل يريدون أن يناوروا أن يقدموا يعني مصيدة للذين يودون الحوار، وسوف تكون هذه البلاغات يعني سيف مسلط تحركه السلطة الموجودة في بورسودان أو في الخرطوم متى أرادت، ضد الذين يغفون ضدها وضد الذين يقولون لا للحرب وهكذا. لأن أصلا هذه البلاغات لا أساس لها من الناحية القانونية، هي بلاغات لا تقوم على شيء حقيقي، بلاغات فتحت ضد السياسيين لم يقوموا بأفعال، يعني تغويض النظام الدستوري، إثارة الحرب ضد الدولة. هذه أشياء يعني تحتاج إلى بينات فعلية، قيام بأفعال وليس أقوال. السياسي كلامه كله أقوال، وهم النظام السابق والنظام الحالي جربون نفس المجرب، وبالتالي يعني للأسف وزير العدل يعني تصريحاته كلها مغلوطة وغير صحيحة من الناحية القانونية.
1: وفي ظل استمرار الحرب وتصاعد وتيرة القتال مع غياب أي مؤشرات واضحة على التوصل إلى حل سلمي وتعسر الجهود الدولية ولا سيما جهود الآلية الخماسية، يبرز السؤال إلى أين يتجه السودان في ظل استمرار الحرب وتفاقم الأزمة. للوقوف على هذه التساؤلات ينضم إلينا السفير عادل الشرفي، ونستمع منه إلى قراءة حول مستقبل الأوضاع في السودان ومسارات الحل الممكنة.
2: في تقديري لا يجب التعامل مع ما وصلت إليه اللجنة الخماسية الآن باعتباره فشلا نهائيا، ولكن بالتأكيد هو تعثر واضح ومغلق، ويكشف أن المشكلة أكبر من مجرد عقد اجتماعات أو زيادة في عدد المبادرات. السودان في رأيي أصبح يعاني من مشكلة أساسية، وهي تعدد المبادرات وتعدد الوسطاء من دون وجود مركز ثقل سياسي قادر على توحيد هذه الجهود وتحويلها إلى ضغط حقيقي على أطراف الحرب. والخماسية نفسها لديها ميزة مهمة جدا، لأنها تجمع بين منظمات الاتحاد الأفريقي والإيجاد والجامعة العربية ثم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهذا من حيث المبدأ يمكن أن يكون قوة كبيرة إذا استطاعت هذه الأطراف أن تتحدث بصوت واحد. لكن السؤال الحقيقي هو، هل تستطيع الخماسية أن تتجاوز مجرد التنسيق وعقد الاجتماعات إلى التأثير الفعلي في أطراف الحرب وفي الدول الإقليمية والدولية التي لها تأثير مباشر أو غير مباشر على الحرب؟ وهنا تظهر المشكلة الحقيقية، لأن الحرب في السودان لم تعد شأنا سودانيا داخليا فقط، بل أصبحت لها أبعاد إقليمية ودولية واضحة، وهناك مصالح وحسابات لدول مختلفة. لذلك لا يمكن الوصول إلى تسوية إذا ركزنا فقط على القوى السياسية السودانية وتركنا الأطراف الإقليمية والدولية المؤثرة خارج المعادلة. وأعتقد أن الخماسية إذا أرادت ألا

0: مصير المبادرات السابقة فعليها أن تغير طريقة عملها. لا نحتاج إلى مبادرات جديدة كل مرة، ولا نحتاج إلى وثيقة جديدة كمان تقول لنا أن الحرب يجب أن تتوقف. الجميع يعرف ذلك. ما نحتاجه هو مسار واحد، هو ضغط جاد واحد، ورسالة دولية وإقليمية واضحة لأطراف الحرب بأن استمرار الحرب ستكون له تكلفة، وأن السلام ستكون له فوائد وحوافز. كذلك أعتقد أن هناك خطأ يجب تجنبه، وهو محاولة الاتفاق منذ البداية على كل تفاصيل العملية السياسية. نحن نعرف أن السودانيين مختلفون اختلافا كبيرا حول قضايا كثيرة، شكل الدولة والجيش والفترة الانتقالية والدستور والعدالة الانتقالية والانتخابات وتقاسم السلطة وغيرها. إذا قلنا أن علينا أن نتفق على كل هذه القضايا قبل أن نبدأ، فلن نبدأ أبدا.
1: سجلت حالات إصابة بالكوليرا في محلية الوضيع بولاد غرب كردفان وسط مطالب بالتدخل العاجل لاحتواء المرض والحد من انتشاره إلى المناطق الأخرى. ولمزيد من التفاصيل حول الوضع الصحي معنا في جولة السودان اليوم مرتضى أحمد الناطق الرسمي باسم مرصد كردفان الحقوقي.
2: ينتشر وباء الكوليرا بشكل كبير في محلية الوضيع بولاد غرب كردفان. نحن في مرصد كردفان الحقوقي سجلنا 10 حالات وفاة مؤكدة وأكثر من 40 إصابة خلال يومي الأحد والإثنين من هذا الأسبوع. من المؤكد إنه هذه الحصيلة مرشحة للزيادة في ظل انتشار الوباء وسط السكان، ويعني ضعف الرعاية الطبية. هناك انعدام شبه تام للأدوية المنقذة للحياة، خاصة المحاليل الوردية البنادول، وكل ما من شأنه إنه يحيد من انتشار وباء الكوليرا هو منعدم. المنطقة تعيش في وضع شبه مغلق تماما جراء الصراع الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع. هناك صعوبة كبيرة جدا في وصول المساعدات الطبية، وصول الأدوية إلى هذه المنطقة. أيضا يعني هناك تدهور بيئي كبير جدا جراء مياه الأمطار وانتشار البعوض والذباب. كل هذه العوامل تجعل السكان في مواجهة خطر حقيقي، وهو الوباء الكوليرا. نحن في مرصد كردفان بنناشد المنظمات المحلية والإقليمية والدولية إنها تضغط بشكل جدي على أطراف الصراع الجيش وقوات الدعم السريع في إنهم يسمحوا بفتح مسارات إنسانية آمنة بغرض وصول الأدوية والغذاء لكل المحتاجين في ولاية غرب كردفان، خاصة الذين يعني المناطق المتأثرة بوباء الكوليرا. الوضع كارثي ويتطلب تدخلات عاجلة، وأي تأخير يقابل مزيد من الإصابات ومزيد من الوفيات جراء وباء الكوليرا.
1: تشهد محلية المالحة بولاية شمال دارفور أوضاع إنسانية متردية وسط نداءات عاجلة من أجل التدخل وتوفير المساعدات الإنسانية للمتضررين. ولمزيد من التفاصيل حول الأوضاع الإنسانية في المحلية معنا في جولة السودان اليوم آدم موسى أوباما ممثل منظمة مناصرة ضحايا دارفور.
3: شكرا جزيلا إذاعة راديو دبنغا. حقيقة تفاقم الأوضاع الإنسانية للنازحين بمحلية المالحة بولاية شمال دارفور. تشهد المحلية انهيار كبير في الخدمات الأساسية المتمثلة في الغذاء والصحة، إضافة إلى المواد الاستهلاكية، مع ارتفاع كبير للأسعار، وهنالك ندرة كبيرة جدا في المواد الغذائية. وتم تسجيل حالات سوء تغذية وسط المواطنين بصورة كبيرة، وده بيهدد الحياة بتاعة الناس. إضافة لذلك توقف الحركة التجارية بين مدينة مالحة والولاية الشمالية، وده نتيجة للظروف بتاعة الحرب والقرارات الاقتصادية التي فرضتها حكومة الولاية الشمالية، والتي منعت عبور القوافل التجارية بين الولاية الشمالية وإقليم دارفور، وهذه القوافل هي التي تساهم في توفير المواد الغذائية والمواد الضرورية للحياة. فحياة المواطنين مهددة بشكل كبير. نحن كمنظمة مناصرة ضحايا دارفور أصدرنا بيان وطالبنا في رسالة عاجلة إلى المنظمات الدولية وإلى المنظمات المحلية بضرورة التدخل العاجل لتوفير المواد الغذائية المتمثلة في الرز والذرة والدقيق إضافة للسكر وحليب الأطفال، إضافة لذلك الأدوية المنقذة للحياة بالنسبة للمواطنين اللي بيعانوا من أمراض المزمنة والضغط وخلافه. إضافة لذلك إنه هذا العام الموسم الزراعي غير مبشر نسبة لقلة الأمطار وكذا، لذلك نحن بنطالب المؤسسات الدولية إنه تتدخل بشكل عاجل ولتقديم الغذاء والاحتياجات الضرورة بالنسبة للمواطنين، وضرورة إنه الناس ترسل قوافل إنسانية بشكل عاجل للمواطنين. وبرضو بنطالب الأطراف بتاعة النزاع بضرورة فتح الممرات الإنسانية، وعلى الوالي الشمالية بوقف هذه القرارات، لأن هنالك أكثر من 400 شاحنة محملة بمواد غذائية متجهة إلى إقليم كردفان ودارفور تم إيقافها من قبل اللجنة الأمنية والخلية الأمنية في الولاية الشمالية. لذلك نحن كمنظمة إنسانية بنطالب وندعو بوقف هذا القرار الجائر فورا، لأن هذا القرار بيحدد حياة أكثر من 10 مليون مواطن موجودين في إقليم كردفان ودارفور. وبرضو بنطالب ضرورة توسيع المناصرة بشكل جيد حتى تتمكن المواطنين من الحصول على المواد والخدمات الأساسية. آدم موسى أوباما، منظمة مناصرة ضحايا دارفور.
1: وفي السياق ذاته، تشهد مناطق النزاع في إقليم النيل الأزرق أوضاع إنسانية وأمنية بالغة الخطورة وسط تزايد معاناة النازحين وتدهور الأوضاع المعيشية. ولمزيد من التفاصيل حول الملف ينضم إلينا آدم موسى أوباما، ممثل منظمة مناصرة ضحايا دارفور.
3: كذلك تدهور الأوضاع الإنسانية في إقليم النيل الأزرق، وده نتيجة برضو لاستمرار المعارك في هذه المناطق وعدم توفر الأمن. وده وفقا لشهود أيان المنظمة استطلت عراهم إنه هنالك نزوح من محلية جيسان إلى محلية ود الماحي بإقليم النيل الأزرق، مع وصول موجة جديدة من الأسر إلى القرية 4 والقرية 5 التابعة لمحلية ود الماحي. وعدد النازحين يقدر ب 700 أسرة يعيشون في أوضاع إنسانية صعبة، إضافة لذلك عدد الأفراد في قرابة 2000 شخص، ديل غالبيتهم من النساء والأطفال بمروا بأوضاع إنسانية كارثية، ووصلوا لهذه المناطق في 29 أغسطس 2026 هربا من العمليات العسكرية المستمرة بين الأطراف النزاع وتدهور الأوضاع الأمنية. وصلت هذه الأسر في رحلة شاقة مستخدمين المراكب والبابورات الجرارات وعليهم آثار الإرهاق، ودي أوضاع صعبة جدا، وهنالك نقص كبير في المواد الغذائية والمواد الصحية وخاصة مستلزمات الأطفال ومياه الشرب والرعاية الصحية الأولية. إضافة لذلك مواد الإيواء، لذلك أطلقنا نداء إنساني عاجل لكل المنظمات المحلية والإقليمية والدولية بضرورة التدخل العاجل لتقديم المساعدات لمواطني النيل الأزرق. وبرضو بالناشط أطراف الحرب بضرورة إعلان هدنة إنسانية بشكل عاجل حتى تتمكن المنظمات بتوصيل الخدمات للمحتاجين.
1: وفي الشأن الاقتصادي وفيما يتعلق بقرارات بنك السودان المركزي الأخيرة بتحرير سعر الصرف والسماح للبنوك بشراء حصائل الصادرات بالسعر الذي يحدده البنك، استبعد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الناير أن يكون القرار سببا في ارتفاع سعر الدولار. معنا الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الناير لمزيد من التوضيح.
4: السلام عليكم أخي الكريم. تقرير الانخفاض الحصل في التجنيد السوداني له عدة أسباب، يمكن القرار الأخير الخاص بالبنك المركزي إذا يلي تحرير سعر الصرف أو السماح للبنوك بشراء حصائل الصادر بالسعر الذي يحدده البنك، وإذا البنك ليس لديه رغبة في الشراء أو عجز عن ذلك يحيل الأمر للبنك المركزي يقوم بالشراء. دي كان خطوة ممتازة جدا بتشجع المصدرين، المصدرين كان بيعانوا من التعقيدات الخاصة ببيع حصائل الصادر، دي كان خطوة ممتازة جدا بتشجع المصدرين لأنه يبيعوا حصائل الصادر بالسرعة المطلوبة، وبتعجل حكاية إنه يتم بيع حصائل الصادر وعدم التأخر بصورة كبيرة في تسوية أمر حصائل الصادر. لكن هذه السياسة طبعا تحتاج إنه البنك المركزي يضخ في المرحلة الأولى، يعني على أقل مدة شهر أو شهرين إلى حين يعني بداية استقطاب النقد الأجنبي قبل البنوك، بعد ذلك يخلق نوع من التوازن وزيادة الاحتياط الموجود. واحدة من الأشياء المهمة جدا. الجانب الآخر من المعالجات السريعة المتاحة حاليا هو موضوع الذهب. الذهب ده لا بد من اتخاذ السياسات التي تؤمن استفادة الاقتصاد بالكامل من هذا المعدن النفيس. احنا تحدثنا من قبل عن انشاء بورصه للذهب، يعني احنا لنا اكثر من 10 سنوات ننادي بانشاء بورصه للذهب. البورصه يمكن تخلق سوق منظم يمنح اسعار تشجيعيه، يجعل المعدنين ياتون للداخل بدلا من تهريب الذهب للخارج، والنظر في امكانيه تحويل التعدين التقليدي الى قطاع منظم. انا افتكر الذهب وحده في المدى القصير ممكن اذا تم التعاون معه بسياسات اقتصاديه متميزه ومدرومة بإجراءات لإحكام المنافس لمنع التهريب ممكن يحدث تحول كبير جدا في الاقتصاد السوداني بصورة كبيرة. أما الحديث عن معالجات في المدى المتوسط والبعيد يتعلق بقضية الإنتاج والإنتاجية، زيادة الإنتاج والإنتاجية من أجل زيادة الصادرات وإحلال الواردات وخفض العجز في الميزان التجاري. أما من الحلول القصيرة أيضا مع موضوع الذهب لابد من التفكير في طرح عملة جديدة واستبدال العملة الموجودة، لأنه بتمكن القطاع المصرفي تماما من معرفة مصادر الأموال المنبوبة وغيرها من أشياء، وإيقاف نزيف العملات المزورة التي تستغل للتأثير سلبا على الاقتصاد السوداني أو الإضرار بالاقتصاد السوداني. كل هذه المعالجات تحتاج منظومة من السياسات متكاملة، تحتاج متابعة في التنفيذ، يحتاج أحكام رادعة للذين تسول لهم أنفسهم أن يسعوا للتخريب الاقتصاد السوداني، سواء كان بتهريب الذهب أو تهريب المنتجات الأخرى أو ضخ عملات مزورة أو غيرها من الأشياء. لا بد إن لم يكن هناك يعني أحكام رادعة وسياسات رادعة يمكن أن تستمر هذه الأشياء، لذلك لا بد من ضبط هذا الأمر بصورة كبيرة واتباع السياسات التي ذكرناها.
1: أعلنت الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم تشكيل 3 لجان متخصصة للعمل على حماية الجامعة وحقوق وكرامة الأساتذة والطلاب والعاملين في وقت أكدت فيه دعمها لأي خطوات تصعيدية يقرها الأساتذة، وذلك عقب الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها إدارة الجامعة فيما يتعلق بحقوق الأساتذة والمرتبات والإجراءات المرتبطة بعودة العمل واستمرار الدراسة. للمزيد من التفاصيل معنا دكتور محمد أمين صديق عضو اللجنة التسييرية للهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم.
5: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جزيل الشكر والتقدير لراديو دبنجا لإتاحة الفرصة مرة ثانية لأن نتكلم في قضايا هامة تهم الوطن وتهم جامعة الخرطوم. بنتكلم عن البيان المهم الذي صدر صباح اليوم من اللجنة التسييرية للهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم. بذلت الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم جهود كبيرة في التواصل مع إدارة الجامعة، أرسلت 3 خطابات للجلوس مع إدارة الجامعة والتفاكر معها حول القضايا الراهنة التي نرى أنه في القرارات اللي طلعت من إدارة الجامعة ومن وزير التعليم العالي معوق كبير جدا للعملية التعليمية والاستقرار الجامعة والأساتذة والطلاب. ولم تجي هذه المخاطبات، كان مصير هذه المخاطبات التجاهل، فما عاد في بالنسبة لقضايا مصيرية مثل هذه القضايا تمس الأساتذة والطلاب واستقرار الجامعة والعملية التعليمية ككل إلا عمليات التصعيد. اجتمعت اللجنة التسييرية للهيئة النقابية مع القاعدة بتاعتها مع الجمعية العمومية في لقاء تشاوري وخرجت منه بي إنها تكون 3 لجان لدراسة هذا الوضع وترفع تقاريره متى ما تكتمل، وهي اللجنة القانونية ولجنة استمرارية الدراسة ولجنة الاتصال المؤسسي. مع تصاعد الأحداث بالنسبة للتوقيع الحضوري في يونيو وربط المرتبات بالتوقيع الحضوري في أغسطس وكلما مشت فيه الجامعة وعدم التواصل أصدرنا هذا البيان، واللجنة التسييرية للهيئة النقابية تؤكد على أنه حقوق الأساتذة وحقوق الطلاب واستمرارية العملية التعليمية هذا إرث لجامعة الخرطوم، إرث وطني عريق فيه عمل كبير جدا على مدى عشرات السنين منذ تاريخ الجامعة أثبتت مكانتها. فكل العمل اللي ماشي من قرارات مشحفة ما هو إلا تدمير لجامعة الخرطوم وتدمير لهذا الإرث بأكثر مما فعلوا التدمير المادي في تدمير المباني والمختبرات نتيجة للحرب. فبهذه الصورة اللجنة التسييرية بقى ما في حاجة غير التصعيد، وتقف مع كل الأساتذة في كلياتهم المختلفة في إنهم يتخذوا أي خطوة من الخطوات المناسبة لكل كلية على حسب موقعها في عمليات التصعيد، ولن نألو جهدا في الدفاع عن حقوق الأساتذة وعن هذه المؤسسة الوطنية.
1: المستمعين الأفاضل، قبل الختام نبقى مع يوسف عوض الله عليان رئيس الإدارة المدنية لولاية غرب كردفان الذي أعلن خلو الولاية من النزاعات القبلية، وذلك أثناء مراسم أداة القسم الدستوري للمدراء العامين والمدراء التنفيذيين الجدد.
6: حقيقة نحن في تطبيق أهداف الإدارة المدنية ممكن الفترة الفاتت كلها كل جهدنا كان متحقق على مستوى تحرير الولاية، والكلام ده قلنا في المؤتمر الصحفي بتاع هذا الحكومة الفاتت، وبعدها طوالي بعد تحرير الولاية يمكن اتحولنا ركزنا جهدنا في محلية بابانوسة. نشكر الإدارة الأهلية قبل يومين عملوا مؤتمر لإعمار مدينة بابانوسة، نحن يمكن رجعنا في بابانوسة الخدمات الأساسية لكن نطمح في المزيد عبر المنظمات الوطنية والعالمية وكده. وكذلك مدينة النهود يمكن كان ركزنا كل جهدنا في تحقيق الأمن في مدينة النهود، ممكن الآن النهود فيها كل الخدمات الأساسية، المستشفيات فاتحة، المدارس فاتحة لحد امتحنا فيها الشهادة السودانية، أنا أفتكر دي نعمة كبيرة جدا جدا. وكذلك المساعدات الإنسانية اللي تقدمت، آخر مساعدات إنسانية خاطبناها يوم الجمعة في مدينة أبزبت بحضور المدير التنفيذي ومكتب غايساني لغوات الدعم السريع وكل المنظمات. نحن أفتكر على مستوى السلم الاجتماعي مع الإدارة الأهلية ممكن الآن أعلن الولاية خالية من المشاكل القبلية، لكن برضو في بعض الهنات بتقع هنا وهناك، ودي كل في كل العالم موجود المشاكل الداخلية وما بتقدر تسيطر على سيطرة كاملة. الهدف الثاني من تغيير الإدارة المدنية توسيع المشاركة السياسية، توسيع المشاركة السياسية وخاصة في شمال الولاية. نحن الفترة الفاتت لما كان أسست الإدارة المدنية وتشكلت الإدارة المدنية عبر المجلس الاستشاري لغاية قوات الدعم السريع والمجلس الاستشاري الولاي مع رئيس الإدارة المدنية، كانت النهوض في الحركة الإسلامية وكانت مدينة القوي كذلك، وكان جزء من محلية ودبندا في يد الجيش وجزء من محلية الوضية. لكن نحن برضو من الأهداف الأساسية وتشكيل الجديد للإدارة المدنية وسعنا الرقعة الجغرافية السياسية للإدارة المدنية وغطينا شمال الولاية دخلناهم في الإدارة المدنية في المدراء العامين وفي المدراء التنفيذيين عشان نقدر نسوق الولاية كلها مع بعض. دي الحاجات الأساسية، خلاف كده ما في أي هدف تاني وما في أي جند تاني.
1: وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام جولة السودان اليوم ليوم الأربعاء الموافق الثاني من سبتمبر عام 2026. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة ونلتقي بكم في جولة جديدة. تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا وإلى اللقاء. بابنوسا 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة وانعدام الأدوية المنقذة للحياة وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
7: نحبينا ونحن التابعين ويقول نحن دايرين حاجة نأكله ما ينتيانا راني في التراب ذاته.
1: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
8: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عند يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
1: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
9: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
1: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
10: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
11: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
12: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر 2026. المتحدث باسم لجنة الحوار عثمان مرغني لراديو دبنجا يقول الاتحاد الأفريقي بواب الدخول اللجنة للمجتمع الدولي ونرحب بالبيان. عثمان مرغني يؤكد أن لجنة الحوار مستقلة وتعمل وفق إطار وطني تستهدف إدارة حوار شامل ومباشر بين السودانيين داخل أراضيهم. القوى السودانية المناهضة للحرب ترسل مذكرة وشكوى رسمية لمجلس السلم والأمن الأفريقي وتطالب بسحب ترحيبه بمبادرة الحوار السوداني. مذكرة القوى المناهضة للحرب تحذر أي حوار جزئي يدار من الخرطوم ودون أي التزام بوقف الأداعيات يرسخ وضعية تقسيم السودان. رئيس هيئة أركان الجيش الفريق ياسر عطا يقول الجيش ماضي في توسيع عملياته البرية والجوية ولا مجلس الأمن الدولي والإمارات تستطيع إيقافه. أشر حالات وفاة بالكوليرا في محلية الوضية بغرب كردفان وأكثر من 2600 حالة إصابة في عدد من الولايات. حملة لتطعيم 928 ألف شخص ضد الكوليرا في ولايتي غرب دارفور وغرب كردفان وأخرى استباقية في كاسوة طويلة. الأمم المتحدة وشركاؤها والصحة العالمية يكثفون جهود مكافحة الكوليرا وتوزيع الإمدادات الطبية اللازمة للولايات المنكوبة. المنظمة الدولية للهجرة تعلن فرار 730 شخصا من عدة قرى في منطقة العباسية بجنوب كردفان جراء تدهور الأمن. أوشا تقول المنظمة الإنسانية تواصل تقديم المساعدات المنقذة للحياة في السودان على الرغم من النزاعات الدائرة ونقص التمويل. احتجاجات لمخلصي الجمارك في وادي حلفة على إنشاء جهاز الأمن الاقتصادي نقطة تحصيل بالقرب من حظيرة معبر أشكيت بالولاية الشمالية. أطباء بلا حدود تقدم أكثر من 1 مليون لتر من المياه وخدمات لمكافحة الملاريا وسوء التغذية ل 57 ألف نازح من أبو جبيها بولاية جنوب كردفان. أعزائي المستمعين أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وأتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا ودمتم بخير.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار لهذا اليوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر 2026 أستهلها بالعناوين. المتحدث باسم لجنة الحوار عثمان مرغني لراديو دبنجا: الاتحاد الأفريقي بواب الدخول اللجنة للمجتمع الدولي ونرحب بالبيان. القوى السودانية المناهضة للحرب ترسل مذكرة وشكوى رسمية لمجلس السلم والأمن الأفريقي وتطالب بسحب ترحيبه ومبادرة الحوار السوداني. رئيس هيئة أركان الجيش الفريق ياسر عطا يقول: الجيش ماضي في توسيع عملياته البرية والجوية، ولا مجلس الأمن الدولي والإمارات تستطيع إيقافه. أشر حالة وفاة بالكوليرا في محلية العضية بغرب كردفان، وأكثر من 2600 حالة إصابة في عدد من الولايات. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. قال رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الفريق أول ياسر عطا أن الجيش ماضي في توسيع عملياته البرية والجوية، وأن لا مجلس الأمن الدولي ولا دولة الإمارات ولا أي دولة أخرى تستطيع إيقافه. وقال عطا خلال مخاطبة حشدا من قوات الاحتياط في غرب كردفان أن الأيام المقبلة ستشهد تحركا عسكريا كبيرا، مضيفا: أنتم ستتحركون، إخوانكم سيتحركون من اتجاهات كثيرة، وبحمد الله الإمكانيات كلها ميسرة جوا وأرضا، سنهجم عليهم من كل اتجاه، أي اتجاه سيكون فيه متحرك واثنان، والسماء مليانة. وأضاف العطاء قائلا: لن يستطيع مجلس الأمن إيقافنا، ولن تستطيع الإمارات ولا الدول المتآمرة في الإقليم إيقافنا، لأننا على حق. وأضاف ياسر العطاء في هذا الخصوص:
1: نحن بإذن الله يا شباب إنتم حتتحركوا من اتجاه، وعندكم أخوانكم تاني كتر حتتحركوا من اتجاهات كثيرة، وكلهم جاهزين أخواننا، والإمكانيات جوا وأرضا كلها متيسرة بنفس المستوى، هنهجم عليه من كل الاتجاهات يا اخوانا، اي اتجاه هيكون فيه متحرك ومتحركين، والسماء مليانه، لن تستطيع الامارات ايقافنا، ولن يستطيع مجلس الامن ايقافنا، ولن تستطيع الدول المتعامره في الاقليم او خارجه ايقافنا، لاننا على الحق.
0: يذكر ان تصريحات رئيس هيئه اركان الجيش الفريق العطا جاءت بعد أيام من طرح الولايات المتحدة أمام مجلس الأمن الدولي مقترحا لتوسيع حظر الأسلحة المفروضة على دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، ألا يخطي بصورة صريحة الطائرات المسيرة ومكوناتها والتقنيات المرتبطة بها. وكان كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بوليس قد قال خلال جلسة مجلس الأمن في 24 أغسطس أن استمرار الدعم المالي والعسكري والسياسي الخارجي لطرفي النزاع يشكل أحد المحركات الأساسية للحرب، وأدعى إلى تشديد العقوبات الدولية وتوسيع الحظر بهدف دفع الطرفين إلى التفاوض وإنهاء القتال. أكد المتحدث باسم لجنة الحوار السوداني عثمان مرغني في تصريحات لراديو دبنجا أن البيان الصادر عن مفوضية الاتحاد الأفريقي الذي رحب بالحوار السوداني جاء في توقيت بالغ الأهمية بالنسبة للجنة تهيئة الحوار، نظرا لكونه يتزامن مع انطلاق أعمالها وابتدار نشاطها. وأوضح مرغني أن اللجنة في هذه المرحلة التأسيسية تحتاج إلى مثل هذا الدعم الإقليمي الذي يمثل ركيزة أساسية للانطلاق نحو كسب المزيد من الدعم الدولي، مشددا على أن الاتحاد الأفريقي يظل المنظمة الأولى المعنية باستقرار السودان بحكم عضويته الفاعلة فيه. وأضاف المتحدث باسم لجنة الحوار السوداني عثمان مرغني لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: البيان الذي صدر من مفوضية الاتحاد الأفريقي جاء في وقت مهم جدا بالنسبة للجنة تهيئة الحوار السوداني، لأنه مع بدايات هذه اللجنة وابتدار أعمالها تحتاج لمثل هذا الدعم الإقليمي الذي يوفر بعد ذلك منصة لمزيد من الدعم الدولي. وبالتأكيد الاتحاد الأفريقي هو المنظمة الأولى المعنية باستقرار السودان لكون السودان عضو فاعل في منظمة الاتحاد الأفريقي.
0: وحول دلالات بيان المفوضية المرحب قال عثمان مرغني: نشوء مثل هذه العلاقة القوية الوثيقة بين لجنة تهيئة الحوار والاتحاد الأفريقي منذ البدايات يعكس بناء نوع من الشراكة المتوازنة بين الداخل والخارج، والتي تؤدي دورا مفصليا في تعزيز أعمال اللجنة ودفع مسارها دون أن يؤثر ذلك بأي شكل من الأشكال أو يضر باستقلاليتها باعتبارها لجنة سودانية خالصة تعمل وفق إطار وطني وتستهدف إدارة حوار شامل ومباشر بين السودانيين داخل أراضيهم. وأضاف المتحدث باسم اللجنة أن الاتحاد الأفريقي يمتلك القدرة على تقديم تسهيلات والتواصل مع أطراف خارجية أخرى لتكون عونا وسندا لعمل اللجنة لا سيما على الساحة الدولية والمؤسسات العمومية. وفي مقدمتها الأمم المتحدة والدول ذات التأثير المباشر بملف الأزمة السودانية مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا إلى جانب التكتلات الدولية كالاتحاد الأوروبي. وأضاف عثمان مرغني لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: وبالضرورة عندما تنشأ مثل هذه العلاقة القوية بين اللجنة لجنة تهيئة الحوار والاتحاد الأفريقي منذ البداية، هذا يعني أن هناك نوع من الشراكة التي الشراكة الداخلية والخارجية التي تساهم في تعزيز أعمال اللجنة دون أن تضر باستقلالها لكونها لجنة سودانية تعمل وفق إطار سوداني وتسعى إلى أن يكون هناك حوار سوداني داخل السودان.
0: وفي ذات الموضوع تقدمت القوى السودانية المناهضة للحرب بمذكرة حملت شكوى رسمية إلى مجلس السلم والأمن الأفريقي ومفوضية الشؤون السياسية والسلم والأمن، ترفض وتدين فيها بيان مفوضية الاتحاد الأفريقي الصادر في 31 أغسطس الماضي، والذي رحب بمبادرة الحوار السوداني السوداني التي أعلنها قائد الجيش البرهان. وأوضحت المذكرة أن البيان جاء متجاوزا لموقف مجلس السلم والأمن الأفريقي، إذ خلى من أي إشارة إلى الهدنة الإنسانية أو وقف إطلاق النار الذي اعتبره المجلس أولوية قصوى لا يجب تأخيرها، كما أن ترحيب بمبادرة يتحكم بها منفردا ذات القائد العسكري الذي قاد انقلاب أكتوبر 2021 يخالف جوهر قرار تعليق قضية السودان الساري حتى الاستعادة الفعلية لسلطة مدنية ذات مشروعية، وسياسة عدم التسامح مطلقا مع التغييرات غير الدستورية للحكم. وحذرت من أن حوارا جزئيا يدار من منطقة سيطرة طرف واحد من الأطراف المتقاتلة في البلاد دون مشاركة غالب أهل السودان ودون أي التزام بوقف الأدعيات يرسخ وضعية تقسيم السودان سياسيا ليضاف إلى التقسيم القائم فعلا الأرض جراء استمرار الحرب. أعلن مرصد كردفان الحقوقي تسجيل 10 حالات وفاة مؤكدة وأكثر من 40 إصابة بوباء الكوليرا في محلية العضية بولاية غرب كردفان خلال يومي الأحد والاثنين من هذا الأسبوع. وقال الناطق الرسمي باسم مرصد كردفان الحقوقي مرتضى أحمد في تصريح لراديو دبنجا إن وباء الكوليرا ينتشر بصورة واسعة في محلية العضية، وإن الحصيلة المسجلة حتى الآن مرشحة للزيادة مع استمرار انتشار المرض وسط السكان. وأوضح أن المنطقة تعاني من انعدام شبه تام للأدوية والمستلزمات الطبية المنقذة للحياة، خاصة المحاليل الوريدية والأدوية الأساسية المستخدمة في التعاون مع الحالات المصابة، الأمر الذي يفاقم من مخاطر انتشار الوباء وارتفاع عدد الوفيات. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: ينتشر وباء الكوليرا بشكل كبير في محلية الوضية بولاية غرب كردفان. نحن في مرصد كردفان الحقوقي سجلنا 10 حالات وفاة مؤكدة وأكثر من 40 إصابة خلال يومي الأحد والإثنين من هذا الأسبوع. من المؤكد إنه هذه الحصيلة مرشحة للزيادة في ظل انتشار الوباء وسط السكان، ويعني ضعف الرعاية الطبية، هناك انعدام شبه تام للأدوية المنقذة للحياة خاصة المحاليل الوردية البنادول.
0: وبدورها قالت منظمة الصحة العالمية أنه تم الإبلاغ أكثر من 2600 حالة إصابة بالكوليرا حتى أوائل شهر أغسطس في ولايات متعددة، وإن مناطق كردفان تعد بؤرة التفشي الأخير. وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي أن الأمم المتحدة وشركاؤها يكثفون جهود مكافحة الكوليرا، حيث يواصل عاملون في المجال الصحي تقديم العلاج وتنفيذ حملات التطعيم وتوسيع الإمدادات الطبية اللازمة. وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن شروع السودان في تنفيذ حملة للتطعيم 928 ألف شخص ضد الكوليرا في ولايتي غرب دارفور وغرب كردفان. وأوضح البيان أن حملة الاستجابة في غرب كردفان تنفذ في محليات النحود وادبندا والفولة. وأعلن البيان كذلك أن حملة استباقية ضد الكوليرا في كاس بجنوب دارفور وطويلة بشمال دارفور. أعلن مرصد كردفان حقوقي أن مناطق واسعة في غرب كردفان تعيش أوضاع شبه مغلقة جراء صراع دائر بين الجيش وقوات الدعم السريع، ما أدى إلى صعوبات كبيرة في وصول المساعدات الطبية والأدوية والغذاء للسكان. وقال الناطق الرسمي باسم المرصد مرتضى أحمد أن التدهور البيئي الناتج عن موسم الأمطار إلى جانب انتشار البعوض والذباب وتراكم المياه يزيد من المخاطر الصحية، وناشد المنظمات الإنسانية المحلية والإقليمية والدولية الضغط بصورة جادة على أطراف الصراع لفتح مسارات إنسانية آمنة تتيح وصول الدواء والغذاء إلى المناطق المتأثرة في غرب كردفان. ومن جانبها قالت الأمم المتحدة أن الجهات الفاعلة في المجال الإنساني توسع نطاق جهودها لتوفير المياه النظيفة في كردفان، حيث توفر شبكة مياه أعيد تأهيلها بدعم منظمة اليونيسيف في منطقة أبو جبيهة مياه آمنة لنحو 25 ألف شخص يوميا بمن فيهم 5000 نازح. وأفادت منصفة تتبع النزوح بنزوح نحو 730 شخصا من قرى في منطقة العباسية بجنوب كردفان جراء تدهور الأمن وفرارهم إلى قرى أخرى بمحيط العباسية وحتى مدينة أم روابة. وجدد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي الدعوة إلى أطراف لحماية المدنيين بما فيهم العاملون في القطاعين الصحي والإنساني وتسهيل إيصال المساعدة الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق. أعلن بمدينة نيالا يوم الثلاثاء نتيجة امتحانات الشهادة السودانية 2026 التي نظمتها تأسيس في المواقع الخاضعة لسيطرتها في دارفور كردفان، وأحرزت الطالبة يسرى آدم عبدالله المرتبة الأولى في امتحانات الشهادة الثانوية السودانية 2026 بنسبة 91.7% من مدرسة محي الدين الخاصة بنات بولاية غرب دارفور، وحل في المركز الثاني الطالب خالد الزين أمين رشيد بنسبة 91.6% من مدرسة الفرقان الخاصة بجنوب دارفور نيالا. أما المركز الثالث فهو مشترك بين الطالب هواء جوجة عثمان 91.3% من مدرسة أبو بكر ناصر الخاصة بنات ولاية غرب دارفور، والطالب أيمن عبد الماجد عبد الرحمن حامد عبد الله فرح الخاصة جنوب دارفور نيالا. وأعلن رئيس اللجنة الفنية الإشرافية للامتحانات حافظ أحمد عمر في مؤتمر صحفي بنيالا في هذا الخصوص:
4: الأول يسرى حامد آدم عبدالله، اسم الأم يسرية محمد عبدالله، النسبة 91.7% من مدرسة محي الدين الخاصة بنات غرب دارفور. الثاني خالد الزين أمين رشيد، الوالدة فاطمة يعقوب آدم، النسبة 91.6% من مدرسة الفرقان الخاصة. الثالث مشترك حواء جوجة نمال عثمان، الوالدة مريم عبد الكريم، النسبة 91.3% من مدرسة أبو بكر ناصر الخاصة بنات من غرب دارفور. الثالث مشترك أيمن عبد الماجد عبد الرحمن حامد، الوالدة فطومة محمد رزق، النسبة 91.3% من مدرسة عبد الله فرح الخاصة جنوب دارفور نيالا.
0: من جهة أخرى أعلن رئيس اللجنة الفنية الإشرافية للامتحانات حافظ أحمد أن عدد الطلاب المسجلين للامتحانات بلغ 10664 طالبا وطالبة، جلس منهم 9314 طالبا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 66%. وأضاف أن عدد الطالبات الجالسات للامتحانات بلغت 7896 طالبة، الناجحات منهن 4482 بنسبة نجاح 56.2%، أما الطلاب الجالسون فعددهم 2668 طالبا، الناجحون منهم 1652 بنسبة نجاح 61.9%. أقلق مخلصو الجمارك محلية وادي حلفة بالولاية الشمالية الطريق الرئيسي المؤدي إلى حظيرة الجمارك بمعبر أشكية الهدودي احتجاجا على الازدواج الضريبي بإضافة رسوم جديدة من قبل الأمن الاقتصادي الذي أنشأ نقطة تحصيل جديدة. وقال أحد المخلصين لراديو دبنغا أن سلطات الأمن الاقتصادي أنشأت نقطة تحصيل بقرب من الحظيرة الجمركية وفرضت رسوم جديدة لمتابعة التحرب من الإيرادات تحت مسمى الجودة على كل السلع والبضائع التجارية بما فيها الأجهزة المنزلية والأقراض الشخصية لعائدين من جمهورية مصر، مؤكدا أن الرسوم لا علاقة لها بالمواصفات، واصفا التحصيل بالجبايات غير القانونية. وأضاف في هذا الخصوص:
5: ناس الأمن الاقتصادي جعلوا النقطة بتاعت ارتكاز جنب الحظيرة الجمركية، قالوا والله لمتابعة الإيرادات والتهرب من الإيرادات. التهرب من الإيرادات كيف يا ناس؟ قالوا أي بضاعة طالعة من الحظيرة الجمركية لازم تكون تعمل لها جودة ومقاييس، اللي هو إيصال، مجرد إيصال بتاع تحصيل بس، قلنا تمام. في حاجات بتكون شخصية، في زول جايب تلاجة لبيته، في زول جايب بوتجاز لبيته، ده برضو لازم أنا أعمل له جودة؟ يقول لك أيوة لازم تعمل له جودة. آخر الأيام دي بيجوا يحسبوا لنا بالحبة، تشوف العربية فيها كم قطعة يقول لك أنا داير جودة لكل القطع الفاربات، لا بيعرفوا شخصي، لا بيعرفوا ده عودة طوعية، لا بيعرفوا غيره عودة طوعية، يقول لك إلا جيب ورق من أصل المواصفات. بقت شغلة بتاعت همبتة رسمي شعبي.
0: الخبر الأخير في النشرة، قالت منظمة أطباء بلا حدود أن جنوب كردفان تتحول إلى إحدى الجبهات الرئيسية للحرب، وأن استمرار القتال وتبدل خطوط المواجهة يدفع مزيدا من الأسر إلى النزوح في وقت يعاني فيه النظام الصحي من حشاشة شديدة، وتتزايد مخاطر تفشي الأوبئة مع موسم الأمطار. وفقا للمنظمة تستضيف وجبها في جنوب كردفان 57,880 نازحا موزعين على 62 موقعا، معظمهم من النساء والأطفال، ويعيش بعضهم في خيام لا تتجاوز مساحتها 10 أمتار مربع. ومنذ يونيو قدمت أطباء بلا حدود أكثر من 1,000,000 لتر من المياه إلى جانب خدمات مكافحة الملاريا وسوء التغذية ورعاية الأمهات ودعم حملات التطعيم وخدمات الطوارئ. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وأتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وسنتناول فيها المطالبات بتمديد ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل كل السودان بدلا عن حصرها في دارفور، وفي حالة عدم تحقيق ذلك ما هي البدائل لتحقيق العدالة، والنظر في الانتهاكات التي صاحبت الحرب الجارية في السودان منذ بدايتها والتي شملت أجزاء واسعة خارج دارفور. هذا المطلب مستمعينا الكرام ورد في جلسة مجلس الأمن المنعقدة في يوم 24 من شهر 8 الجاري، تقدمت به الدنمارك. الجلسة كانت مخصصة للنظر في حماية المدنيين بالسودان والوضع الإنساني الجاري بالسودان والمتردي بسبب الحرب. اليوم وبمعية كل من الأستاذ عبد المنعم آدم المحامي الناشط في المجال الإنساني والخبير في مجال القانون الدولي، والأستاذ مساعد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة، سنتناول معهم هذا المطلب وإلى أي حد يمكن أن يتحقق وتشمل الولاية كل أنحاء السودان، وفي حال عدم تحقيقه ما هي البدائل الواجب اتباعها لتحقيق العدالة للضحايا وملاحقة الجناة ومحاربة مسألة الإفلات من العقاب. أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد المنعم آدم في راديو دبنجا برنامج في الميزان. مدخل لحلقتنا اليوم، ما هي الإجراءات الواجب اتباعها لتمديد هذه الولاية لتشمل كل السودان؟
2: مرحبا بك ومرحبا بالسادة المستمعين. مبدئيا المقترح طبعا هو تقدموا به مجموعة من المحامين والخبراء في مجال القانون الجنائي الدولي من عدة شهور، أو من منذ اندلاع الحرب الحالية بدأ كثير من الناس الخبراء في مجال القانون الجنائي الدولي في مسألة المقترح العام. والنقاش الدار في جلسة مجلس الأمن طبعا لأنه الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية نفسه نشأ بالإحالة المعروفة للمسألة حقة الحرب والاتهامات أو المشاكل اللي حصلت كبيرة في الحرب الأولى 2003 في دارفور. وكانت النقاش حق مجلس الأمن دار في المرحلة زي ما أنت تكلمت عنها، اللي هو في مسألة تمديد ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتكون تشمل كافة مناطق السودان حسب الحرب الحالية. طبعا كثير من الفقهاء في مجال القانون الدولي والخبراء المختلفين وزملاء محامين مختلفين بيفتكروا إنه الاختصاص للمحكمة بينعقد بسبب أشياء ثلاثة. الأولى

0: سابقة، والضحايا الموجودين في مناطق مختلفة بما فيهم الضحايا اللي كانوا بسببهم عمل مجلس الأمن الإحالة الأولى، وبسبب الانتهاكات الكبيرة الحاصلة لمسألة السلم والأمن الدوليين. فبسبب الأشياء الثلاثة دي أعتقد كثير من الخبراء بيتفقوا مع المقترح في أنه المحكمة لها أصلا بينعقد الاختصاص بسبب على على على قرار الإحالة الأولى. ولكن طبعا في تحديات كبيرة جدا في مسألة تطبيق هذا المبدأ، باعتبار أنه المحكمة أصلا عندها طبعا اختصاص محدود، وهي فقط يعني بتلاحق الناس المتهمين بارتكاب الجرائم الدولية الفظيعة، بتدخل في جرائم الخمسة، ولكن اختصاص المحكمة نفسه فقط للقادة الأوائل في مسألة الانتهاكات. وتطبيق هذا عمليا طبعا الإحالة حتى الأولى كانت أخذ فيها ديبات طويل جدا بين الدول عشان يحصل، ولكن الآن بسبب كمان المحكمة الجنائية نفسها بتواجه مشاكل كبيرة، وبتواجه أصلا تحديات سياسية بسبب يعني التعارض الدولي في مسألة الاختصاص حقها، وعشان كده كمان فيه تحديات كبيرة قد تعقد مسألة تطبيق هذه الإحالة، وممكن أصلا الموضوع ده ما يتم يعني النظر له أو الاتفاق في مجلس الأمن بسبب التعقيدات دي والتعقيدات السياسية المتعلقة به. فأعتقد هي من حيث المبدأ زي ما أنا ذكرتها في نظرة عامة إنه ده شيء أصلا المحكمة بينعقد لا الاختصاص، ولكن التطبيق بتواجهه مسائل كبيرة جدا. وأنا أعتقد من ضمن المشاكل الكبيرة الممكن تحصل أصلا المحكمة ما حققت كثير للسكان الذين تضرروا من الحرب الأولى في دارفور حتى الآن، والعدالة ما تم تحقيقها بشكل واسع. فأعتقد أصلا دي واحدة من التحديات وجدوى الإحالة نفسها.
1: رجوعا يا أستاذ عبد المنعم للإحالة الأولى، اللي هو مجلس الأمن اتفق في ذلك الزمان بكل أعضائه على أن يحول الملف بتاع الحرب في دارفور للمحكمة الجنائية الدولية، وحدد لها اختصاص في مكان محدد اللي هو جرائم الواقع داخل إقليم دارفور، اختصاص مكاني. سمح الإجراء المطلوب شنو داخل مجلس الأمن عشان الاختصاص ده يتحول بدل دارفور لكل السودان؟
0: طبعا مجلس الأمن إذا تم نقاش لاحق ووافق مجلس الأمن بالأعضاء المختلفين وما في أي عضو من الأعضاء اللي عندهم حق الفيتو يعني اعترضوا على الإحالة، ممكن مجلس الأمن إذا اتفقوا يوافقوا إنه بنفس القدر، باعتبار إنه السودان هو ما عضو فما بينعقد الاختصاص، ولكن إذا تم الاتفاق داخل أعضاء مجلس الأمن وحصل تعديل على الإحالة الأولى، ففي هذه الحالة أعتقد بيكون الاختصاص للمحكمة بينعقد في كل مناطق السودان. أنا ما أعتقد إنه مجلس الأمن في الظروف الحالية ولا سيما الظروف السياسية نفسها ممكن يتفقوا في موضوع الإحالة، بل أنا ممكن أمشي أكثر وأقول لك إنه حتى ولو حصل الاتفاق ده مع إنه شبه بعيد يعني إذا حصل هو ما حيكون في مصلحة جميع القضية السودانية. إذا نظرنا لأداء المحكمة خلال 20 سنة الماضية ما حققت إلا قضية واحدة ضد شخص هو أصلا ما من الأشخاص حتى ممكن يكونوا العشر الأوائل إذا تبعنا فقط الأدلة. الأسباب اللي بتخلي إنه مسألة الإحالة لأنه يكون ملف المحكمة الجنائية الدولية ينعقد لها الاختصاص في كافة مناطق السودان، جزء منها أساسي هو أعضاء مجلس الأمن نفسه، باعتبار إنه الآن مثلا روسيا طلعت من مجلس من المانديت حق طلعت من ميثاق روما بعد اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا، والصين عندها مصالح كبيرة جدا ضد يعني كأنه يعني استمرار النفوذ للقانون الدولي عبر المحكمة الجنائية الدولية. كذلك أمريكا الآن عندها مساعي كبيرة جدا ضد المحكمة الجنائية الدولية. فأنا أعتقد إذا ثلاثة أعضاء على الأقل ثلاثة أعضاء الآن هم من مجلس الأمن وأعضاء دائمين وعندهم حق النقد الفيتو، هم أصلا عندهم مساعي كبيرة جدا سياسية ضد المحكمة الجنائية الدولية أصلا، فأنا ما أعتقد هم الأعضاء الثلاثة حيتفقوا في أنه يدوا الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية باعتبار المشاكل السياسية اللي هم بيفتكروها، وباعتبار أنه أصلا ممكن يكون واحد من الأرجمنت الأساسية أو واحد من القضايا الأساسية ممكن يتكلموا عنها أنه المحكمة ما أدت بشكل واسع وما في يعني تعاون من الدول مع المحكمة الجنائية الدولية عشان تقدر تحقق عدالة، وزي ما أنا تكلمت في 20 سنة الماضية اللي حققته ما بيرقى لمرحلة إنه يدوها اختصاص كامل.

0: في أراضي السودان الكاملة.
1: مرحبا بك أستاذ مساعد محمد علي في راديو دبنجة برنامج في الميزان. وكما عرفنا من حديث الأستاذ عبد المنعم إنه مسألة تمديد ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل كل السودان مسألة مواجهة بعقبات متعددة واحتمال عدم حدوثها. إذن أستاذ مساعد ما هي البدائل؟
2: أهلا ومرحبا بك أستاذ الصادق، وأهلا بكل مستمعي ومشاهدي ومتابعي راديو دبنجة، وسعيد جدا جدا بهذه الاستضافة. أنا أفتكر سؤالك دي سؤال موضوع جدا، لأن كل الضحايا وكل الناجين ممكن يسألوا نفس الأسئلة. والله إحنا أملنا كبير جدا جدا في إنه المحكمة الجنائية الدولية ممكن تحللنا القضية بتاعتنا. لكن لو المحكمة الجنائية الدولية ما حللنا قضيتنا، إحنا البدائل اللي عندنا حتكون شنو؟ هنا واحدة من البدائل في إنه الحكومة بتاعت السودان الحالية الموجودة، حتى لو سميناها مثلاً حكومة افتراضية ولا حكومة أمر واقع ولا أي مسمى تاني، إذا هي مثلاً قبلت باختصاص المحكمة الجنائية الدولية بإنه ممكن تجي وتحقق في الجرائم اللي تم ارتكابها في السودان بما فيها المناطق التانية مثلاً الموجودة خارج دارفور، هنا تلغائياً المحكمة الدولية المحكمة الجنائية الدولية طوالي كريم خان ولا أي مدعي عام يجي بعده ولا غيره ممكن يجي طوالي ويبدأ تحقيقه مباشرة في كل الجرائم اللي حصلت كويس، سواء كان في كردفان، في النيل الأزرق، في الخرطوم، في شرق السودان، في عبرة، في أي بقعة من السودان بيجي وبيحق. لكن دي عملية ما ممكن تحصل ببساطة، لأنه الحكومة الحالية الموجودة في السودان ما عندها مصلحة في أنه يتم التحقيق خارج الانتهاكات اللي تمت في منطقة دارفور. ولو سألتني ليه بقول لك ببساطة، لأنه الانتهاكات اللي تمت في كافة أجزاء السودان بما فيها المناطق الخارج دارفور إذا تم التحقيق فيها ما بيتم فيها بس عن الجرائم اللي تم ارتكابها بواسطة الدعم السريع، ولكن برضو بيتم فيها عن الجرائم اللي تم ارتكابها بواسطة القوات المسلحة السودانية والقوات المتحالفة معها. فعشان كده الحكومة السودانية الافتراضية الحالية من المستبعد إنه تقبل بإنه تجي المحكمة الجنائية الدولية وتحقق. صحيح إنهم استقبلوا عدد من الوفود التابعين للمحكمة الجنائية الدولية خلال الأشهر القليلة الماضية، لكن بس قبلوها لأنهم بس بيحققوا في جرائم حصلت في الجنينة في يونيو 23 وبرضو الحاجات اللي حصلت في حصار الفاجر وغيرها. فعشان كده هم قاموا بادروا إنه يتعاونوا مع المحكمة الجنائية الدولية في هذا الصدد. لكن إذا المحكمة الجنائية مثلا قررت في إنه تحقق في جرائم مشتبه بأنه أفراد تتبع القوات المسلحة السودانية قاموا بارتكابها، بالتأكيد رئيس الحكومة السودانية ما تقبل بهذا الشيء، وده مجرد افتراض من عندي إلى أن يثبت العكس. الخيار الثاني أنه تكون مثلا في محاكم سودانية تختص بهذا الشأن، لكن برضو مع كل أسف يا أستاذ الصادق المحاكم السودانية الموجودة الآن كويس هي غير غادرة وغير راغبة في إنها تحقق فيها كذا جرائم بتاع الحرب وجرائم ضد الإنسانية. الحكمة الوطنية في الوقت الراهن هي ما خيار متاح، ولكن إذا حصل تحول ديمقراطي وتم انتقال الدولة السودانية من دولة ديكتاتورية إلى دولة تحترم سلطة القانون، فهنا ممكن المحاكم المحلية السودانية بعد ما يتم إعادة تأهيل الغداء وبعد إجراء الإصلاحات المؤسسية في الجهاز العدلي، فهنا ممكن تكون المحاكم السودانية والأجهزة العدلية السودانية هي بديل للمحكمة الجنائية الدولية. الخيار الثالث اللي هي محاكم مختلطة أو اسمها hybrid court، ودي ما بتكون محتاجة بعد كذا مثلا لقرار يصدر من مجلس الأمن، يعني هنا بس بيكون في مثلا في قضاة وفي وكلاء نيابة وفي محامين من ذات الدولة وفي محامين وكلاء نيابة وقضاة دوليين بيعملوا مع بعض عشان يشكلوا اختراق في قضايا بتاعت حساسية دولية في جرائم مثلا كبيرة وكده، ودي قبل كده حصلت في سيراليون وحصلت في كمبوديا وغيرها. لكن بالضرورة أنه مثلا بعد ذلك تعمل تحت رغابة ومتابعة المجتمع الدولي بشكل أو بآخر، أو حتى الأجسام الإقليمية سواء كان الاتحاد الأفريقي في حالة السودان أو ما شابه. وبنجي بعد ذلك للخيار الرابع اللي هي الولاية القضائية العالمية. نحن في المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام قبل عدد من الشهور اللي مضت قدمنا دعوة تحت الولاية بتاعت الغضاء العالمي أو تحت الولاية القضائية العالمية أمام الأجهزة العدلية الكينية، وده تحديدا قمنا قدمناها ضد عدد من الأشخاص اللي بيشتبه في إنهم بينتموا إلى قوات الدعم السريع واللي قاموا بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد أشخاص مدنيين موجودين في مناطق حول الخرطوم ومناطق حوالينا وفي داخل الخرطوم، وقدمناها للأجهزة العدلية الكينية باعتبار إنها ملزمة بموجب الاقتصاد الغذائي العالمي بأنه أي شخص موجود في أراضيها ومتهم أو يشتبه في أنه ارتكب جرائم دولية هي بكون عندها الاختصاص تلقائيا في أنها تحاكم مثل هؤلاء الأشخاص. لكن لغاية دلوقتي ما استلمنا أي رد إيجابي من السلطات الكينية بخصوص الخطوات القادمة فيما يتعلق بمحاكمة الأشخاص اللي تم تقديم الدعوة في مواجهتهم. الخيار الخامس ممكن تكون بعد ذاك الآليات بتاعت التحقيق الدولية المستغلة، ودي زي اللجنة بتاع تغطي الحقائق المستغلة التابعة للأمم المتحدة، ودي دورها في إنها تقدم توصيات. يعني هي مثلا بيتم تشكيلها عن طريق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أو عن طريق الجمعية العامة للأمم المتحدة عشان تحقق في حاجات محددة، ودي حصلت قبل كده في دارفور في 2004 واللي بموجبها تمت إحالة ملف السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية عن طريق مجلس الأمن. حاليا عندنا بعض تقصي حقائق تم تكوينها عن طريق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وده كان تقريبا من سبتمبر 2023 ولغاية دلوقتي حسنا عندها الاختصاص وعندها الولاية. والأسبوع بعد القادم في 8 سبتمبر في جلسة منعقدة عشان ما يتم التمديد للولاية بتاعتها عشان ما تنجز أكتر وتجمع معلومات أكتر وتطلع بتوصيات أكتر ووضوح فيما يتعلق بمسار العدالة. فدي واحدة من الآليات اللي ممكن يتم التعاون معها عشان يتم الاستفادة بعد كده من المعلومات التي تم جمعها عن الجرائم والانتهاكات وبرضه عن توصياتهم المتعلقة بآليات العدالة سواء كانت دولية أو الآليات البديلة. فأي توصيات مثلا بتطلع من هكذا جسم دولي مستقل بالتأكيد مثلا بتساعد كثير جدا جدا في تحسين وتوسيع فرص العدالة بالنسبة للضحايا. الحاجة الأخيرة أو البديل السابع كويس، فدي ممكن تكون العقوبات الدولية، والعقوبات الدولية شهدنا عدد منها. يعني في عقوبات دولية صدرت من الولايات المتحدة الأمريكية ضد أشخاص بيتبعوا لقوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية بما فيها القيادات الكبرى في الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، وبرضه في إجراءات عقابية شبيهة صدرت من الاتحاد الأوروبي وصدرت من المملكة المتحدة أو من بريطانيا وغيرها. فدي برضو ممكن تكون واحدة من الآليات المساعدة اللي ممكن تحد من حجم الانتهاكات وتمهد الطريق بعد كده مثلا لأي فرص بتاعة محاسبة وعدالة.
1: يعني فيما يخص مسألة الولاية القضائية العالمية كخيار كما ذكرت أنت، يعني تردد كثير لدى المشتغلين في مجال العدالة وحقوق الإنسان ومحاربة الإفلات من العقاب مسألة الولاية القضائية كبديل لعدم تمديد ولاية المحكمة الجنائية لتشمل كل السودان. فإلى أي حد يمكن لهذا الخيار أن يكون بديل لتمديد هذه الولاية ويكون حل لمسألة محاربة الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة للضحايا في السودان؟
2: على ضوء الراهن السوداني وبما أنه من الصعوبة إحالة الملف بتاع السودان للمحكمة الجنائية الدولية، تضطف إلى الولاية الغضائية الدولية زي ما نحن عملناها مثلا مع كينيا. فدي ممكن يتعمل مثلا في أوروبا، في أمريكا، في دول أفريقية تانية، في دول عربية تانية، حتى لو مثلا ما في نتيجة ملموسة، لكن على الأقل مثلا نختبر التزام الدول دي مثلا بالمواثيق والمعاهدات بتاع الأمم المتحدة بتلزمها في إنها تحاكم أي شخص متهم بارتكاب جرائم حرب موجود في أراضيها بأي شكل من الأشكال. نختبر هكذا آليات حتى لو الأمل فيها مثلا كان بسيط ولا كان ضعيف. الحاجة الثالثة برضه هي ندعم ونساعد الآليات بتاعت جمع الأدلة الدولية زي بحث التقصي الحلال الدولية، لأنه أي توصية بتقدمها بالتأكيد ممكن تعمل اختراق وممكن تنتهي بأنه ممكن تتم إحالة للملفات دي سواء كان المحكمة الجنائية الدولية أو حتى مثلا إنشاء محاكم خاصة. يعني مثلا ناهيك عن المحاكم السودانية الدولية المختلطة، ممكن تكون محكمة خاصة زي المحاكم تمت مثلا بتاعت أروشا للحاجات تمت مثلا في الهوتس والتوتسي وبتاعت يوغسلافيا وفظايع دولية تانية كثيرة، ممكن تعمل محاكم خاصة بس معنية بالجرائم الدولية اللي وقعت في السودان دي. فدي برضو ممكن تكون واحدة من البدائل. والحالة الأخيرة بعدها هو الإصلاح الغذائي والإصلاح القانوني على المستوى الوطني. ده محتاج لزمن طويل، محتاج لنفس طويل، ده ممكن يتم على المستوى البعيد جدا جدا، لكن بيظل بعد ذاك هو الخيار الأفضل إذا حصل تحول ديمقراطي وتم بناء دولة تحترم القانون وتحترم سيادة القانون، بالتأكيد بيكون هو الأكثر فعالية والأكثر إحقاق للعدل.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان، والتي تناولنا فيها إمكانية تمديد ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل كل أنحاء السودان بدلا عن حصرها في دارفور. وفي حالة الاستحالة تحدثنا أيضا عن البدائل التي يمكن اتباعها لتحقيق العدالة ومحاربة الإفلات من العقاب ومحاسبة الجناح. أنا أشكر كل من الأستاذ عبد المنعم آدم المحامي والأستاذ مساعد محمد علي المحامي والمدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة. أشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى حول موضوع آخر. لكم مني أطيب التحايا.

0: بابانوسا 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله ما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
6: أعزائي المستمعين، السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر 2026. المتحدث باسم لجنة الحوار عثمان مرغني لراديو دبنجا يقول: الاتحاد الأفريقي بواب الدخول اللجنة للمجتمع الدولي ونرحب بالبيان. عثمان مرغني يؤكد أن لجنة الحوار مستقلة وتعمل وفق إطار وطني تستهدف إدارة حوار شامل ومباشر بين السودانيين داخل أراضيهم. القوى السودانية المناهضة للحرب ترسل مذكرة وشكوى رسمية لمجلس السلم والأمن الأفريقي وتطالب بسحب ترحيبه بمبادرة الحوار السوداني. مذكرة القوى المناهضة للحرب تحذر أي حوار جزئي يدار من الخرطوم ودون أي التزام بوقف الأداعيات يرسخ وضعية تقسيم السودان. رئيس هيئة أركان الجيش الفريق ياسر عطا يقول: الجيش ماضي في توسيع عملياته البرية والجوية، ولا مجلس الأمن الدولي ولا الإمارات تستطيع إيقافه. أشر حالات وفاة بالكوليرا في محلية الوضية بغرب كردفان، وأكثر من 2600 حالة إصابة في عدد من الولايات. حملة لتطعيم 928 ألف شخص ضد الكوليرا في ولايتي غرب دارفور وغرب كردفان وأخرى استباقية في كاسوة طويلة. الأمم المتحدة وشركاؤها والصحة العالمية يكثفون جهود مكافحة الكوليرا وتوزيع الإمدادات الطبية اللازمة للولايات المنكوبة. المنظمة الدولية للهجرة تعلن فرار 730 شخصا من عدة قرى في منطقة العباسية بجنوب كردفان جراء تدهور الأمن. أوشا تقول: المنظمة الإنسانية تواصل تقديم المساعدات المنقذة للحياة في السودان على الرغم من النزاعات الدائرة ونقص التمويل. احتجاجات لمخلصي الجمارك في وادي حلفة على إنشاء جهاز الأمن الاقتصادي نقطة تحصيل بالقرب من حظيرة معبر أشكيت بالولاية الشمالية. أطباء بلا حدود تقدم أكثر من 1 مليون لتر من المياه وخدمات لمكافحة الملاريا وسوء التغذية ل 57 ألف نازح من أبو جبيهة بولاية جنوب كردفان. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وأتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
7: هذه هي الحرب، فالذين يشجعونها يعني تبلغهم حقيقة، ونتمنى أن ينتهي كل هذا الأمر، ولسعيد السودان عافيته، ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
8: أوقفوها لا للحرب.
5: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
9: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
10: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
11: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوء في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي تكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه وكيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف. هو اللغاء، هنا اللغاء بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين ندي بها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو أنواع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاء الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخده، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاة بتاع الشهر للاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر للاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنلقطها للطفل في خشمين. ده اللغاهين اللي بنديهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده عن الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي بأخذ لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بنديه شكل حقنة بالعضل. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاع التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده البام الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض الحسية أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تأثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتؤدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية، في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول، بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد الطفل يتم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدو الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل، ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدو مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصين. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه، كل مرة يقوم يرجع له تاني وبيجيب بطريقة أصعب من الطريقة الأولى وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده أنا بنصح الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكملي ولازم تطعمي في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخد يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة ذات الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس عارفه، الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي الى وفاة الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخد الحقنة ذات الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون اخذ اجراءات الاساسية، يعني بيكون بعد باقي له جرعات منشطه. جرعات المنشطه دي بدك بحدوها لك في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنه. لكن اهم حاجه في الموضوع انه الطفل لازم يكمل الجرعات الاساسيه لحد ان احنا نقول هذه، لانه لو ما كملت الجرعات الاساسيه بيكون مناعته ناقصه وممكن هو بيكون معرض للامراض. وبعدك نيجي نتكلم عن المضاعفات البسيطه اللي ممكن تحصل، وبعد مرات بتخلي الام مثلا تقول يا اخ والله انا ولذيذه وديته المركز وجات حمى وتاني انا ما بوديه وكذا. لا الحياتي في بعض الاشياء البسيطه بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عاديه جدا، يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفه ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثه يوم وبتروح، يعني ما محتاج لحاجه كثيره. من الصعب انه ما تغلق، يعني جرين بدا جاء حمى خفيفه وكذا بيعتبر انه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل انه الجسم قاعد يكتفي مناعه فعل مع اللقاح للدوله عشان يقوم يكتفي مناعه عشان يحمي من الامراض، ده مؤشر كويس. الحاجه الثانيه بعد مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعد مرات في ورم في المحل بتاع الحقنه وممكن يعمل جرح، يعني مثلا بالذات في بتاعه السول بتاعه البي سي جي دي بعد مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعد مرات ممكن يستمر لشهر او بعد مرات يستمر ل15 يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضه مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح للدوله وبالتالي مناعته كويسه والواحد ما يعني ما تغلق. علاجه بسيط جدا، جات الحمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح، بتاع الحقنه ممكن تعمل لهم مكمدات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داري اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى، والفحوصات دايره قروش، والعلاجات دايره قروش، كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا، يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه نمشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا داري اقولها للامهات، لازم لو بدتي التطعيم لازم تكملوه، لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو اذا كان ممرض او بيقوم بيديكي كرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار، تحفظيه في حته مناسبه لانه الكرت ده بمشي معاك لقدام حتى لما نكبر. بعدين بسالوا انت طعمت قبل كده ولا ما طعمت، الطعمت وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بثبت انه الطفل ده اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم للتطعيم، ونشوفهم كلهم نصيحين جدا، والسلام عليكم ورحمه الله.
10: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه، ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم قيل وعافيه.
9: راديو دبنجا يقدم ارشادات صحيه، ارشادات صحيه حول صحه الانسان والبيئه.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار لهذا اليوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر 2026 أستهلها بالعناوين. المتحدث باسم لجنة الحوار عثمان مرغني لراديو دبنجا: الاتحاد الأفريقي بواب الدخول اللجنة للمجتمع الدولي ونرحب بالبيان. القوى السودانية المناهضة للحرب ترسل مذكرة وشكوى رسمية لمجلس السلم والأمن الأفريقي وتطالب بسحب ترحيبه ومبادرة الحوار السوداني. رئيس هيئة أركان الجيش الفريق ياسر عطا يقول: الجيش ماضي في توسيع عملياته البرية والجوية ولا مجلس الأمن الدولي والإمارات تستطيع إيقافه. أشر حالة وفاة بالكوليرا في محلية العضية بغرب كردفان وأكثر من 2600 حالة إصابة في عدد من الولايات. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. قال رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الفريق أول ياسر عطا أن الجيش ماضي في توسيع عملياته البرية والجوية وأن لا مجلس الأمن الدولي ولا دولة الإمارات ولا أي دولة أخرى تستطيع إيقافه. وقال عطا خلال مخاطبة حشدا من قوات الاحتياط في غرب كردفان أن الأيام المقبلة ستشهد تحركا عسكريا كبيرا، مضيفا: أنتم ستتحركون وإخوانكم سيتحركون من اتجاهات كثيرة، وبحمد الله الإمكانيات كلها ميسرة جوا وأرضا، سنهجم عليهم من كل اتجاه، أي اتجاه سيكون فيه متحرك وإثنان، والسماء مليانة. وأضاف العطاء قائلا: لن يستطيع مجلس الأمن إيقافنا ولن تستطيع الإمارات ولا الدول المتآمرة في الإقليم إيقافنا، لأننا على حق. وأضاف ياسر العطاء في هذا الخصوص:
1: نحن بإذن الله يا شباب أنتم حتتحركوا من اتجاه، وعندكم أخوانكم تاني كتر حتتحركوا من اتجاهات كثيرة، وكلهم جاهزين أخواننا، والإمكانيات جوا وأرضا كلها متيسرة بنفس المستوى، هنهجم عليه من كل الاتجاهات يا اخوانا. اي اتجاه هيكون فيه متحرك ومتحركين، والسماء مليانة، لن تستطيع الامارات ايقافنا، ولن يستطيع مجلس الامن ايقافنا، ولن تستطيع الدول المتعامرة في الاقليم او خارجه ايقافنا، لاننا على الحق.
0: يذكر ان تصريحات رئيس هيئة اركان الجيش الفريق العطا جاءت بعد أيام من طرح الولايات المتحدة أمام مجلس الأمن الدولي مقترحا لتوسيع حظر الأسلحة المفروضة على دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، ألا يخطي بصورة صريحة الطائرات المسيرة ومكوناتها والتقنيات المرتبطة بها. وكان كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بوليس قد قال خلال جلسة مجلس الأمن في 24 أغسطس أن استمرار الدعم المالي والعسكري والسياسي الخارجي لطرفي النزاع يشكل أحد المحركات الأساسية للحرب، وأدعى إلى تشديد العقوبات الدولية وتوسيع الحظر بهدف دفع الطرفين إلى التفاوض وإنهاء القتال. أكد المتحدث باسم لجنة الحوار السوداني عثمان مرغني في تصريحات لراديو دبنجا أن البيان الصادر عن مفوضية الاتحاد الأفريقي الذي رحب بالحوار السوداني جاء في توقيت بالغ الأهمية بالنسبة للجنة تهيئة الحوار، نظرا لكونه يتزامن مع انطلاق أعمالها وابتدار نشاطها. وأوضح مرغني أن اللجنة في هذه المرحلة التأسيسية تحتاج إلى مثل هذا الدعم الإقليمي الذي يمثل ركيزة أساسية للانطلاق نحو كسب المزيد من الدعم الدولي، مشددا على أن الاتحاد الأفريقي يظل المنظمة الأولى المعنية باستقرار السودان بحكم عضويته الفاعلة فيه. وأضاف المتحدث باسم لجنة الحوار السوداني عثمان مرغني لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: البيان الذي صدر من مفوضية الاتحاد الأفريقي جاء في وقت مهم جدا بالنسبة للجنة تهيئة الحوار السوداني، لأنه مع بدايات هذه اللجنة وابتدار أعمالها تحتاج لمثل هذا الدعم الإقليمي الذي يوفر بعد ذلك منصة لمزيد من الدعم الدولي. وبالتأكيد الاتحاد الأفريقي هو المنظمة الأولى المعنية باستقرار السودان لكون السودان عضو فاعل في منظمة الاتحاد الأفريقي.
0: وحول دلالات بيان المفوضية المرحب قال عثمان مرغني: نشوء مثل هذه العلاقة القوية الوثيقة بين لجنة تهيئة الحوار والاتحاد الأفريقي منذ البدايات يعكس بناء نوع من الشراكة المتوازنة بين الداخل والخارج، والتي تؤدي دورا مفصليا في تعزيز أعمال اللجنة ودفع مسارها دون أن يؤثر ذلك بأي شكل من الأشكال أو يضر باستقلاليتها باعتبارها لجنة سودانية خالصة تعمل وفق إطار وطني وتستهدف إدارة حوار شامل ومباشر بين السودانيين داخل أراضيهم. وأضاف المتحدث باسم اللجنة أن الاتحاد الأفريقي يمتلك القدرة على تقديم تسهيلات والتواصل مع أطراف خارجية أخرى لتكون عونا وسندا لعمل اللجنة لا سيما على الساحة الدولية والمؤسسات العمومية. وفي مقدمتها الأمم المتحدة والدول ذات التأثير المباشر بملف الأزمة السودانية مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا إلى جانب التكتلات الدولية كالاتحاد الأوروبي. وأضاف عثمان مرغني لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: وبالضرورة عندما تنشأ مثل هذه العلاقة القوية بين اللجنة لجنة تهيئة الحوار والاتحاد الأفريقي منذ البداية، هذا يعني أن هناك نوع من الشراكة التي الشراكة الداخلية والخارجية التي تساهم في تعزيز أعمال اللجنة دون أن تضر باستقلالها لكونها لجنة سودانية تعمل وفق إطار سوداني وتسعى إلى أن يكون هناك حوار سوداني داخل السودان.
0: وفي ذات الموضوع تقدمت القوى السودانية المناهضة للحرب بمذكرة حملت شكوى رسمية إلى مجلس السلم والأمن الأفريقي ومفوضية الشؤون السياسية والسلم والأمن، ترفض وتدين فيها بيان مفوضية الاتحاد الأفريقي الصادر في 31 أغسطس الماضي، والذي رحب بمبادرة الحوار السوداني السوداني التي أعلنها قائد الجيش البرهان. وأوضحت المذكرة أن البيان جاء متجاوزا لموقف مجلس السلم والأمن الأفريقي، إذ خلى من أي إشارة إلى الهدنة الإنسانية أو وقف إطلاق النار الذي اعتبره المجلس أولوية قصوى لا يجب تأخيره، كما أن ترحيب بمبادرة يتحكم بها منفردا ذات القائد العسكري الذي قاد انقلاب أكتوبر 2021 يخالف جوهر قرار تعليق قضية السودان الساري حتى الاستعادة الفعلية لسلطة مدنية ذات مشروعية، وسياسة عدم التسامح مطلقا مع التغييرات غير الدستورية للحكم. وحذرت من أن حوارا جزئيا يدار من منطقة سيطرة طرف واحد من الأطراف المتقاتلة في البلاد دون مشاركة غالب أهل السودان ودون أي التزام بوقف الأدعيات يرسغ وضعية تقسيم السودان سياسيا ليضاف إلى التقسيم القائم فعلا الأرض جراء استمرار الحرب. أعلن مرصد كردفان الحقوقي تسجيل أشهر حالات وفاة مؤكدة وأكثر من 40 إصابة بوباء الكوليرا في محلية الوضية بولاية غرب كردفان خلال يومي الأحد والاثنين من هذا الأسبوع. وقال الناطق الرسمي باسم مرصد كردفان الحقوقي مرتضى أحمد في تصريح لراديو دبنجا إن وباء الكوليرا ينتشر بصورة واسعة في محلية الوضية، وإن الحصيل المسجل حتى الآن مرشح للزيادة مع استمرار انتشار المرض وسط السكان. وأوضح أن المنطقة تعاني من انعدام شبه تام للأدوية والمستلزمات الطبية المنقذة للحياة، خاصة المحاليل الوريدية والأدوية الأساسية المستخدمة في التعاون مع الحالات المصابة، الأمر الذي يفاقم من مخاطر انتشار الوباء وارتفاع عدد الوفيات. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: ينتشر وباء الكوليرا بشكل كبير في محلية الوضية بولاية غرب كردفان. نحن في مرصد كردفان الحقوقي سجلنا 10 حالات وفاة مؤكدة وأكثر من 40 إصابة خلال يومي الأحد والإثنين من هذا الأسبوع. من المؤكد أن هذه الحصيلة مرشحة للزيادة في ظل انتشار الوباء وسط السكان، ويعني ضعف الرعاية الطبية، هناك انعدام شبه تام للأدوية المنقذة للحياة خاصة المحاليل الوردية البنادول.
0: وبدورها قالت منظمة الصحة العالمية أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 2600 حالة إصابة بالكوليرا حتى أوائل شهر أغسطس في ولايات متعددة، وإن مناطق كردفان تعد بؤرة التفشي الأخير. وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي أن الأمم المتحدة وشركائها يكثفون جهود مكافحة الكوليرا، حيث يواصل عاملون في المجال الصحي تقديم العلاج وتنفيذ حملات التطعيم وتوسيع الإمدادات الطبية اللازمة. وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن شروع السودان في تنفيذ حملة للتطعيم 928 ألف شخص ضد الكوليرا في ولايتي غرب دارفور وغرب كردفان. وأوضح البيان أن حملة الاستجابة في غرب كردفان تنفذ في محليات النحود وادبندا والفولة. وأعلن البيان كذلك أن حملة استباقية ضد الكوليرا في كاس بجنوب دارفور وطويلة بشمال دارفور. أعلن مرصد كردفان حقوقي أن مناطق واسعة في غرب كردفان تعيش أوضاع شبه مغلقة جراء صراع الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع، ما أدى إلى صعوبات كبيرة في وصول المساعدات الطبية والأدوية والغذاء للسكان. وقال الناطق الرسمي باسم المرصد مرتضى أحمد أن التدهور البيئي الناتج عن موسم الأمطار إلى جانب انتشار البعوض والذباب وتراكم المياه يزيد من المخاطر الصحية، وناشد المنظمات الإنسانية المحلية والإقليمية والدولية الضغط بصورة جادة على أطراف الصراع لفتح مسارات إنسانية آمنة تتيح وصول الدواء والغذاء إلى المناطق المتأثرة في غرب كردفان. ومن جانبها قالت الأمم المتحدة أن الجهات الفاعلة في المجال الإنساني توسع نطاق جهودها لتوفير المياه النظيفة في كردفان، حيث توفر شبكة مياه أعيد تأهيلها بدعم منظمة اليونيسيف في منطقة أبو جبيها مياه آمنة لنحو 25 ألف شخص يوميا بمن فيهم 5000 نازح. وأفادت منصفة تتبع النزوح بنزوح نحو 730 شخصا من قرى في منطقة العباسية بجنوب كردفان جراء تدهور الأمن وفرارهم إلى قرى أخرى بمحيط العباسية وحتى مدينة أم روابة. وجدد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي الدعوة إلى أطراف لحماية المدنيين بمن فيهم العاملون في القطاعين الصحي والإنساني وتسهيل إيصال المساعدة الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق. أعلن بمدينة نيالا يوم الثلاثاء نتيجة امتحانات الشهادة السودانية 2026 التي نظمتها تأسيس في المواقع الخاضعة لسيطرتها في دارفور كردفان، وأحرزت الطالبة يسرى آدم عبدالله المرتبة الأولى في امتحانات الشهادة الثانوية السودانية 2026 بنسبة 91.7% من مدرسة محي الدين الخاصة بنات بولاية غرب دارفور، وحل في المركز الثاني الطالب خالد الزين أمين رشيد بنسبة 91.6% من مدرسة الفرقان الخاصة بجنوب دارفور نيالا. أما المركز الثالث فهو مشترك بين الطالب هواء قجة عثمان 91.3% من مدرسة أبو بكر ناصر الخاصة بنات ولاية غرب دارفور، والطالب أيمن عبد الماجد عبد الرحمن حامد عبد الله فرح الخاصة جنوب دارفور نيالا. وأعلن رئيس اللجنة الفنية الإشرافية للامتحانات حافظ أحمد عمر في مؤتمر صحفي بنيالا في هذا الخصوص:
4: الأول يسرى حامد آدم عبد الله، اسم الأم يسرية محمد عبد الله، النسبة 91.7% من مدرسة محي الدين الخاصة بنات غرب دارفور. الثاني خالد الزين أمين رشيد، الوالدة فاطمة يعقوب آدم، النسبة 91.6% من مدرسة الفرقان الخاصة. الثالث مشترك حواء قجة نمال عثمان، الوالدة مريم عبد الكريم، النسبة 91.3% من مدرسة أبو بكر ناصر الخاصة بنات من غرب دارفور. الثالث مشترك أيمن عبد الماجد عبد الرحمن حامد، الوالدة فطومة محمد رزق، النسبة 91.3% من مدرسة عبد الله فرح الخاصة جنوب دارفور نيالا.
0: من جهة أخرى أعلن رئيس اللجنة الفنية الإشرافية للامتحانات حافظ أحمد أن عدد الطلاب المسجلين للامتحانات بلغ 10,664 طالبا وطالبة، جلس منهم 9,314 طالبا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 66%. وأضاف أن عدد الطالبات الجالسات للامتحانات بلغت 7,896 طالبة، الناجحات منهن 4,482 بنسبة نجاح 56.2%، أما الطلاب الجالسون فعددهم 2,668 طالبا، الناجحون منهم 1,652 بنسبة نجاح 61.9%. أقلق مخلصو الجمارك محلية وادي حلفة بالولاية الشمالية الطريق الرئيسي المؤدي إلى حظيرة الجمارك بمعبر أشكية الهدودي احتجاجا على الازدواج الضريبي بإضافة رسوم جديدة من قبل الأمن الاقتصادي الذي أنشأ نقطة تحصيل جديدة. وقال أحد المخلصين لراديو دبنجا أن سلطات الأمن الاقتصادي أنشأت نقطة تحصيل بقرب من الحظيرة الجمركية وفرضت رسوم جديدة لمتابعة التحرب من الإيرادات تحت مسمى الجودة على كل السلع والبضائع التجارية بما فيها الأجهزة المنزلية والأقراض الشخصية لعائدين من جمهورية مصر، مؤكدا أن الرسوم لا علاقة لها بالمواصفات، واصفا التحصيل بالجبايات غير القانونية. وأضاف في هذا الخصوص:
5: ناس الأمن الاقتصادي جاء عمل نقطة بتاعت ارتكاز جنب الحظيرة الجمركية، قالوا والله لمتابعة الإيرادات والتهرب من الإيرادات. التهرب من الإيرادات كيف يا ناس؟ قالوا أي بضاعة طالعة من الحظيرة الجمركية لازم تكون تعمل لها جودة ومقاييس، اللي هو إيصال، مجرد إيصال بتاع تحصيل بس. قلنا تمام، في حاجات بتكون شخصية، في زول جايب ثلاجة لبيته، في زول جايب بوتجاز لبيته، ده برضو لازم أنا أعمل له جودة؟ يقول لك أيوة لازم تعمل له جودة. آخر الأيام دي بيجوا يحسبوها لنا بالحبة، تشوف العربية فيها كم قطعة، يقول لك أنا داير جودة لكل القطع الفاربات، لا بيعرفوا شخصي، لا بيعرفوا ده عودة طوعية، لا بيعرفوا غيره عودة طوعية، يقول لك إلا جيب ورق من ناس المواصفات. بقت شغلة بتاعت همبتة رسمي شعبي.
0: الخبر الأخير في النشرة، قالت منظمة أطباء بلا حدود أن جنوب كردفان تتحول إلى إحدى الجبهات الرئيسية للحرب، وأن استمرار القتال وتبدل خطوط المواجهة يدفع مزيدا من الأسر إلى النزوح في وقت يعاني فيه النظام الصحي من حشاشة شديدة، وتتزايد مخاطر تفشي الأوبئة مع موسم الأمطار. وفقا للمنظمة تستضيف بجيبها في جنوب كردفان 57,880 نازحا موزعين على 62 موقعا، معظمهم النساء والأطفال، ويعيش بعضهم في خيام لا تتجاوز مساحتها 10 أمتار مربع. ومنذ يونيو قدمت أطباء بلا حدود أكثر من مليون لتر من المياه إلى جانب خدمات مكافحة الملاريا وسوء التغذية ورعاية الأمهات ودعم حملات التطعيم وخدمات الطوارئ. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وأتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
6: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
7: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان اليوم لهذا اليوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر 2026. نستعرض معكم خلال الجولة أبرز التطورات والأحداث على الساحة السودانية، ومن بينها ردود الفعل حول الحوار السوداني السوداني وبيان مفوضية الاتحاد الأفريقي مع الكاتب الصحفي عثمان مرغني والقانوني المعيز حضرة. التطورات السياسية وجهود الآلية الخماسية لاحتواء الأزمة في السودان مع السفير عادل شرفي. الأوضاع الإنسانية لنازحي النيل الأزرق والمالحة بشمال دارفور مع آدم موسى أوباما ممثل منظمة مناصرة ضحايا دارفور. التطورات الاقتصادية وردود الفعل حول قرارات بنك السودان المركزي الأخيرة بشأن تحرير سعر الصرف. التطورات في جامعة الخرطوم والخطوات التصعيدية للأساتذة مع دكتور محمد أمين صديق عضو اللجنة التسييرية لهيئة النقابة لأساتذة جامعة الخرطوم. وكذلك سنتابع التطورات في ولاية غرب كردفان وإعلان الإدارة المدنية خلو الولاية من النزاعات القبلية مع رئيس الإدارة المدنية يوسف عليان. نبدأ الجولة بالملف السياسي، وفي إطار ردود الفعل من القوى السياسية والمحللين والكتاب حول الحوار السوداني السوداني في الداخل وبيان مفوضية الاتحاد الأفريقي بشأن الحوار، ينضم إلينا الكاتب الصحفي عثمان مرغني لنستمع إلى وجهة نظره وقراءته لهذه التطورات.
2: البيان الذي صدر من مفوضية الاتحاد الأفريقي جاء في وقت مهم جدا بالنسبة للجنة تهيئة الحوار السوداني، لأنه مع بدايات هذه اللجنة وابتدار أعمالها تحتاج لمثل هذا الدعم الإقليمي الذي يوفر بعد ذلك منصة لمزيد من الدعم الدولي. وبالتأكيد الاتحاد الأفريقي هو المنظمة الأولى المعنية باستقرار السودان، لكون السودان عضو فاعل في منظمة الاتحاد الأفريقي، وبالضرورة عندما تنشأ مثل هذه العلاقة القوية بين اللجنة، لجنة تهيئة الحوار والاتحاد الأفريقي منذ البداية، هذا يعني أن هناك نوع من الشراكة الداخلية والخارجية التي تساهم في تعزيز أعمال اللجنة دون أن تضر باستقلالها، لكونها لجنة سودانية تعمل وفق إطار سوداني وتسعى إلى أن يكون هناك حوار سوداني داخل السودان. الاتحاد الأفريقي يوفر نوع من التقديم إلى أطراف أخرى خارجية يمكن أن تكون أيضا معين لهذه اللجنة، خاصة في الأفق الدولي الذي يتمثل في الأمم المتحدة، بعض الدول المهمة التي كانت على اتصال مستمر بالأزمة السودانية مثل الولايات المتحدة بريطانيا والمنظمات الإقليمية الأخرى مثل الاتحاد الأوروبي.
7: وفي السياق نفسه وفيما يتعلق بالضمانات المؤقتة التي أعلنتها سلطات بورسودان وتصريحات وزير العدل بشأن شطب البلاغات في مواجهة المشاركين في الحوار السوداني السوداني، ينضم إلينا الخبير القانوني المعيص حضرة للوقوف على الأبعاد القانونية لهذه التصريحات والضمانات ومدى تأثيرها على المشاركين في الحوار.
8: السلام عليكم ورحمة الله مستمعي ومشاهدي إذاعة دبنجة. والله طبعا يعني حقيقة ملاحظتي الأساسية إنه السيد وزير العدل ده منذ تعيينه هو لا يتكلم عن اختصاصه كوزير عدل، دائما يتحدث عن النيابة العامة وعن العمل الجنائي. هذا الأمر منذ 2017 تم فصل النيابة العامة عن وزارة العدل، وأصبح وزير العدل لا علاقة له بالعمل الجنائي نهائيا، والنائب العام هو المختص. ولكن لاحظ أن السيد وزير العدل دائما يتحدث في الأمور الجنائية وهذا ليس من اختصاصه. أولا وزير العدل ليس من حقه أن يتحدث عن حصانات أو عن غيرها أو شطب بلاغات، لأنه هذا هو أمر النيابة العامة. لكن يلاحظ أن النيابة العامة صامتة صمت الغبور للأسف الشديد، والسيد وزير العدل يتحدث فيما لا يعنيه فيما لا يخصه، وتصريحات نفسها غير صحيحة وغير دقيقة. أنا يعني قرأتها إن البرهاني سوف يقدم إغرارا للذين سوف يحضرون الحوار أنه لن يتم القبض عليهم. أول اللفظ في حد ذاته لفظ غير صحيح من ناحية القانونية. البرهان لا يملك أن يقدم إغرارا، البرهان لا يملك أن يقدم مثل هذا الأمر، لأنه لا يملكه ولا يستحقه أن يقدمه.

0: وهذه البلاغات لا أساس لها من الصحة، يمكن النائب العام أن يستخدم سلطته تحت المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية ويوقف هذه الإجراءات بغرار مسبب، أنه لا يرى سبب للاستمرار في هذه الدعوة. لكن يبدو أنهم من يتحدثون عن الحوار في الداخل يريدون أن يناوروا، أن يقدموا يعني مصيدة للذين يودون الحوار، وسوف تكون هذه البلاغات يعني سيف مسلط تحركه السلطة الموجودة في بورسودان أو في الخرطوم متى أرادت، ضد الذين يغفون ضدها وضد الذين يقولون لا للحرب وهكذا. لأن أصلا هذه البلاغات لا أساس لها من الناحية القانونية، هي بلاغات لا تقوم على شيء حقيقي، بلاغات فتحت ضد سياسيين لم يقوموا بأفعال، يعني تغويض النظام الدستوري، إثارة الحرب ضد الدولة، هذه أشياء يعني تحتاج إلى بينات فعلية، قيام بأفعال وليس أقوال. السياسي كلامه كله أقوال، وهم النظام السابق والنظام الحالي جربون نفس المجرب، وبالتالي يعني للأسف وزير العدل يعني تصريحاته كلها مغلوطة وغير صحيحة من الناحية القانونية.
1: وفي ظل استمرار الحرب وتصاعد وتيرة القتال مع غياب أي مؤشرات واضحة على التوصل إلى حل سلمي وتعسر الجهود الدولية ولا سيما جهود الآلية الخماسية، يبرز السؤال إلى أين يتجه السودان في ظل استمرار الحرب وتفاقم الأزمة. للوقوف على هذه التساؤلات ينضم إلينا السفير عادل الشرفي، ونستمع منه إلى قراءة حول مستقبل الأوضاع في السودان ومسارات الحل الممكنة.
2: في تقديري لا يجب التعامل مع ما وصلت إليه اللجنة الخماسية الآن باعتباره فشلا نهائيا، ولكن بالتأكيد هو تعثر واضح ومغلق، ويكشف أن المشكلة أكبر من مجرد عقد اجتماعات أو زيادة في عدد المبادرات. السودان في رأيي أصبح يعاني من مشكلة أساسية، وهي تعدد المبادرات وتعدد الوسطاء من دون وجود مركز ثق سياسي قادر على توحيد هذه الجهود وتحويلها إلى ضغط حقيقي على أطراف الحرب. والخماسية نفسها لديها ميزة مهمة جدا، لأنها تجمع بين منظمات الاتحاد الأفريقي والإيجاد والجامعة العربية ثم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهذا من حيث المبدأ يمكن أن يكون قوة كبيرة إذا استطاعت هذه الأطراف أن تتحدث بصوت واحد. لكن السؤال الحقيقي هو، هل تستطيع الخماسية أن تتجاوز مجرد التنسيق وعقد الاجتماعات إلى التأثير الفعلي في أطراف الحرب وفي الدول الإقليمية والدولية التي لها تأثير مباشر أو غير مباشر على الحرب؟ وهنا تظهر المشكلة الحقيقية، لأن الحرب في السودان لم تعد شأنا سودانيا داخليا فقط، بل أصبحت لها أبعاد إقليمية ودولية واضحة، وهناك مصالح وحسابات لدول مختلفة. لذلك لا يمكن الوصول إلى تسوية إذا ركزنا فقط على القوى السياسية السودانية وتركنا الأطراف الإقليمية والدولية المؤثرة خارج المعادلة. وأعتقد أن الخماسية إذا أرادت ألا تلقى مصير المبادرات السابقة فعليها أن تغير طريقة عملها. لا نحتاج إلى مبادرات جديدة كل مرة، ولا نحتاج إلى وثيقة جديدة كما تقول لنا أن الحرب يجب أن تتوقف. الجميع يعرف ذلك. ما نحتاجه هو مسار واحد، هو ضغط جاد واحد، ورسالة دولية وإقليمية واضحة لأطراف الحرب بأن استمرار الحرب ستكون له تكلفة، وأن السلام ستكون له فوائد وحوافز. كذلك أعتقد أن هناك خطأ يجب تجنبه، وهو محاولة الاتفاق منذ البداية على كل تفاصيل العملية السياسية. نحن نعرف أن السودانيين مختلفون اختلافا كبيرا حول قضايا كثيرة، شكل الدولة والجيش والفترة الانتقالية والدستور والعدالة الانتقالية والانتخابات وتقاسم السلطة وغيرها. إذا قلنا أن علينا أن نتفق على كل هذه القضايا قبل أن نبدأ، فلن نبدأ أبداً.

0: سجلت حالات إصابة بالكوليرا في محلية الوضيع بولاية غرب كردفان وسط مطالب بالتدخل العاجل لاحتواء المرض والحد من انتشاره إلى المناطق الأخرى. ولمزيد من التفاصيل حول الوضع الصحي معنا في جولة السودان اليوم مرتضى أحمد الناطق الرسمي باسم مرصد كردفان الحقوقي.
1: ينتشر وباء الكوليرا بشكل كبير في محلية الوضيع بولاية غرب كردفان. نحن في مرصد كردفان الحقوقي سجلنا 10 حالات وفاة مؤكدة وأكثر من 40 إصابة خلال يومي الأحد والإثنين من هذا الأسبوع. من المؤكد إنه هذه الحصيلة مرشحة للزيادة في ظل انتشار الوباء وسط السكان ويعني ضعف الرعاية الطبية. هناك انعدام شبه تام للأدوية المنقذة للحياة خاصة المحاليل الوردية البنادول وكل ما من شأنه أنه يحيد من انتشار وباء الكوليرا هو منعدم. المنطقة تعيش في وضع شبه مغلق تماما جراء الصراع الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع. هناك صعوبة كبيرة جدا في وصول المساعدات الطبية وصول الأدوية إلى هذه المنطقة. أيضا يعني هناك تدهور بيئي كبير جدا جراء مياه الأمطار وانتشار البعوض والذباب. كل هذه العوامل تجعل السكان في مواجهة خطر حقيقي وهو الوباء الكوليرا. نحن في مرصد كردفان بنناشد المنظمات المحلية والإقليمية والدولية إنها تضغط بشكل جدي على أطراف الصراع الجيش وقوات الدعم السريع في إنهم يسمحوا بفتح مسارات إنسانية آمنة بغرض وصول الأدوية والغذاء لكل المحتاجين في ولاية غرب كردفان خاصة الذين يعني المناطق المتأثرة بوباء الكوليرا. الوضع كارثي ويتطلب تدخلات عاجلة وأي تأخير يقابله مزيد من الإصابات ومزيد من الوفيات جراء وباء الكوليرا.
0: تشهد محلية المالحة بولاية شمال دارفور أوضاع إنسانية متردية وسط نداءات عاجلة من أجل التدخل وتوفير المساعدات الإنسانية للمتضررين. ولمزيد من التفاصيل حول الأوضاع الإنسانية في المحلية معنا في جولة السودان اليوم آدم موسى أوباما ممثل منظمة مناصرة ضحايا دارفور.
2: شكرا جزيلا إذاعة راديو دبنغا. حقيقة تفاقم الأوضاع الإنسانية للنازحين بمحلية المالحة بولاية شمال دارفور. تشهد المحلية انهيار كبير في الخدمات الأساسية المتمثلة في الغذاء والصحة إضافة إلى المواد الاستهلاكية مع ارتفاع كبير للأسعار وهنالك ندرة كبيرة جدا في المواد الغذائية وتم تسجيل حالات سوء تغذية وسط المواطنين بصورة كبيرة وده بيهدد الحياة بتاعت الناس. إضافة لذلك توقف الحركة التجارية بين مدينة مالحة والولاية الشمالية وده نتيجة للظروف بتاعت الحرب والقرارات الاقتصادية التي فرضتها حكومة الولاية الشمالية والتي منعت عبور القوافل التجارية بين الولاية الشمالية وإقليم دارفور. وهذه القوافل هي التي تساهم في توفير المواد الغذائية والمواد الضرورية للحياة. فحياة المواطنين مهددة بشكل كبير. نحن كمنظمة مناصرة ضحايا دارفور أصدرنا بيان وطالبنا في رسالة عاجلة إلى المنظمات الدولية وإلى المنظمات المحلية بضرورة التدخل العاجل لتوفير المواد الغذائية المتمثلة في الرز والذرة والدقيق إضافة للسكر وحليب الأطفال. إضافة لذلك الأدوية المنقذة للحياة بالنسبة للمواطنين اللي بيعانوا من أمراض المزمنة والضغط وخلافه. إضافة لذلك إنه هذا العام الموسم الزراعي غير مبشر نسبة لقلة الأمطار وكذا. لذلك نحن بنطالب المؤسسات الدولية إنه تتدخل بشكل عاجل ولتقديم الغذاء والاحتياجات الضرورة بالنسبة للمواطنين، وضرورة إن الناس ترسل قوافل إنسانية بشكل آجل للمواطنين. وبرضو بنطالب الأطراف بتاعة النزاع بضرورة فتح الممرات الإنسانية، وعلى الوالي الشمالية بوقف هذه القرارات، لأن هنالك أكثر من 400 شاحنة محملة بمواد غذائية متجهة إلى إقليم كردفان ودارفور تم إيقافها من قبل اللجنة الأمنية والخلية الأمنية في الولاية الشمالية. لذلك نحن كمنظمة إنسانية بنطالب وندعو بوقف هذا القرار الجائر فورا، لأن هذا القرار بيحدد حياة أكثر من 10 مليون مواطن موجودين في إقليم كردفان ودارفور. وبرضو بنطالب ضرورة توسيع المناصرة بشكل جيد حتى تتمكن المواطنين من الحصول على المواد والخدمات الأساسية. آدم موسى أوباما، منظمة مناصرة ضحايا دارفور.
0: وفي السياق ذاته تشهد مناطق النزاع في إقليم النيل الأزرق أوضاع إنسانية وأمنية بالغة الخطورة وسط تزايد معاناة النازحين وتدهور الأوضاع المعيشية. ولمزيد من التفاصيل حول الملف ينضم إلينا آدم موسى أوباما، ممثل منظمة مناصرة ضحايا دارفور.
2: كذلك تدهور الأوضاع الإنسانية في إقليم النيل الأزرق، وده نتيجة برضو لاستمرار المعارك في هذه المناطق وعدم توفر الأمن. وده وفقا لشهود عيان المنظمة استطلت عراهم إنه هنالك نزوح من محلية جيسان إلى محلية ود الماحي بإقليم النيل الأزرق، مع وصول موجة جديدة من الأسر إلى القرية 4 والقرية 5 التابعة لمحلية ود الماحي. وعدد النازحين يقدر ب 700 أسرة يعيشون في أوضاع إنسانية صعبة، إضافة لذلك عدد الأفراد في قرابة 2000 شخص، ديل غالبيتهم من النساء والأطفال بمروا بأوضاع إنسانية كارثية. ووصلوا لهذه المناطق في 29 أغسطس 2026 هربا من العمليات العسكرية المستمرة بين الأطراف النزاع وتدهور الأوضاع الأمنية. وصلت هذه الأسر في رحلة شاقة مستخدمين المراكب والبابورات الجرارات وعليهم آثار الإرهاق، ودي أوضاع صعبة جدا، وهنالك نقص كبير في المواد الغذائية والمواد الصحية وخاصة مستلزمات الأطفال ومياه الشرب والرعاية الصحية الأولية، إضافة لذلك مواد الإيواء. لذلك أطلقنا نداء إنساني عاجل لكل المنظمات المحلية والإقليمية والدولية بضرورة التدخل العاجل لتقديم المساعدات لمواطني النيل الأزرق. وبرضو بالناشط أطراف الحرب بضرورة إعلان هدنة إنسانية بشكل عاجل حتى تتمكن المنظمات بتوصيل الخدمات للمحتاجين.
0: وفي الشأن الاقتصادي وفيما يتعلق بقرارات بنك السودان المركزي الأخيرة بتحرير سعر الصرف والسماح للبنوك بشراء حصائل الصادرات بالسعر الذي يحدده البنك، استبعد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الناير أن يكون القرار سببا في ارتفاع سعر الدولار. معنا الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الناير لمزيد من التوضيح.
3: السلام عليكم أخي الكريم. فكرة الانخفاض الحصري في التجنيه السوداني له عدة أسباب، يمكن القرار الأخير الخاص بالبنك المركزي إذا يلي تحرير سعر الصرف أو السماح للبنوك بشراء حصائل الصادر بالسعر الذي يحدده البنك، وإذا البنك ليس لديه رغبة في الشراء أو عجز عن ذلك يحيل الأمر للبنك المركزي يقوم بالشراء. دي كان خطوة ممتازة جدا بتشجع المصدرين، المصدرين كانوا بيعانوا من التعقيدات الخاصة ببيع حصائل الصادر. دي كانت خطوة ممتازة جدا بتشجع المصدرين لأنه يبيعوا حصائل الصادر بالسرعة المطلوبة، وبتعجل حكاية إنه يتم بيع حصائل الصادر وعدم التأخر بصورة كبيرة في تسوية أمر حصائل الصادر. لكن هذه السياسة طبعا تحتاج إنه البنك المركزي يضخ في المرحلة الأولى، يعني على الأقل مدة شهر أو شهرين إلى حين يعني بداية استقطاب النقد الأجنبي من قبل البنوك. بعد ذلك يخلق نوع من التوازن وزيادة الاحتياط الموجود. دي واحدة من الأشياء المهمة جدا. الجانب الآخر من المعالجات السريعة المتاحة حاليا هو موضوع الذهب. الذهب ده لا بد من اتخاذ السياسات التي تؤمن استفادة الاقتصاد بالكامل من هذا المعدن النفيس. احنا تحدثنا من قبل عن إنشاء بورصة للذهب، يعني احنا لنا أكثر من 10 سنوات ننادي بإنشاء بورصة للذهب. البورصة يمكن تخلق سوق منظم يمنح أسعار تشجيعية، يجعل المعدنين يأتون للداخل بدلا من تهريب الذهب للخارج، والنظر في إمكانية تحويل التعدين التقليدي إلى قطاع منظم. أنا أفتكر الذهب وحده في المدى القصير ممكن إذا تم التعاون معه بسياسات اقتصادية متميزة ومدعومة بإجراءات لإحكام المنافس لمنع التهريب ممكن يحدث تحول كبير جدا في الاقتصاد السوداني بصورة كبيرة. أما الحديث عن معالجات في المدى المتوسط والبعيد يتعلق بقضية الإنتاج والإنتاجية، زيادة الإنتاج والإنتاجية من أجل زيادة الصادرات وإحلال الواردات وخفض العجز في الميزان التجاري. أما من الحلول القصيرة أيضا مع موضوع الذهب، لابد من التفكير في طرح عملة جديدة واستبدال العملة الموجودة، لأنه بتمكن القطاع المصرفي تماما من معرفة مصادر الأموال المنبوبة وغيرها من الأشياء، وإيقاف نزيف العملات المزورة التي تستغل للتأثير سلبا على الاقتصاد السوداني أو الإضراب للاقتصاد السوداني. كل هذه المعالجات تحتاج منظومة من السياسات متكاملة، تحتاج متابعة في التنفيذ، يحتاج أحكام رادعة للذين تسول لهم أنفسهم أن يسعوا للتخريب الاقتصاد السوداني، سواء كان بتهريب الذهب أو تهريب المنتجات الأخرى أو ضخ عملات مزورة أو غيرها من الأشياء. لابد إن لم يكن هناك يعني أحكام رادعة وسياسات رادعة يمكن أن تستمر هذه الأشياء. لذلك لابد من ضبط هذا الأمر بصورة كبيرة واتباع السياسات التي ذكرناها.
0: أعلنت الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم تشكيل 3 لجان متخصصة للعمل على حماية الجامعة وحقوق وكرامة الأساتذة والطلاب والعاملين في وقت أكدت فيه دعمها لأي خطوات تصعيدية يقرها الأساتذة، وذلك عقب الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها إدارة الجامعة فيما يتعلق بحقوق الأساتذة والمرتبات والإجراءات المرتبطة بعودة العمل واستمرار الدراسة. للمزيد من التفاصيل معنا دكتور محمد أمين صديق، عضو اللجنة التسييرية للهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم.
4: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جزيل الشكر والتقدير لراديو دبنجا لإتاحة الفرصة مرة ثانية لأن نتكلم في قضايا هامة تهم الوطن وتهم جامعة الخرطوم. بنتكلم عن البيان المهم الذي صدر صباح اليوم من اللجنة التسييرية للهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم. بذلت الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم جهود كبيرة في التواصل مع إدارة الجامعة، أرسلت 3 خطابات للجلوس مع إدارة الجامعة والتفاكر معها حول القضايا الراهنة التي نرى أنه في القرارات اللي طلعت من إدارة الجامعة ومن وزير التعليم العالي معوق كبير جدا للعملية التعليمية والاستقرار الجامعة والأساتذة والطلاب. ولم تجي هذه المخاطبات، كان مصير هذه المخاطبات التجاهل، فما عاد في بالنسبة لقضايا مصيرية مثل هذه القضايا تمس الأساتذة والطلاب واستقرار الجامعة والعملية التعليمية ككل إلا عمليات التصعيد. اجتمعت اللجنة التسييرية للهيئة النقابية مع القاعدة بتاعتها مع الجمعية العمومية في لقاء تشاوري وخرجت منه بأنها تكون 3 لجان لدراسة هذا الوضع وترفع تقاريره متى ما تكتمل، وهي اللجنة القانونية ولجنة استمرارية الدراسة ولجنة الاتصال المؤسسي. مع تصاعد الأحداث بالنسبة للتوقيع الحضوري في يونيو وربط المرتبات بالتوقيع الحضوري في أغسطس، وكلما مشت فيه الجامعة وعدم التواصل أصدرنا هذا البيان. واللجنة التسييرية للهيئة النقابية تؤكد على أنه حقوق الأساتذة وحقوق الطلاب واستمرارية العملية التعليمية، هذا إرث لجامعة الخرطوم، إرث وطني عريق فيه عمل كبير جدا على مدى عشرات السنين منذ تاريخ الجامعة أثبتت مكانتها. فكل العمل اللي ماشي من قرارات مشحفة ما هو إلا تدمير لجامعة الخرطوم وتدمير لهذا الإرث بأكثر مما فعلوا التدمير المادي في تدمير المباني والمختبرات نتيجة للحرب. فبهذه الصورة اللجنة التسييرية بقى ما في حاجة غير التصعيد، وتقف مع كل الأساتذة في كلياتهم المختلفة في إنهم يتخذوا أي خطوة من الخطوات المناسبة لكل كلية على حسب موقعها في عمليات التصعيد، ولن نألو جهدا في الدفاع عن حقوق الأساتذة وعن هذه المؤسسة الوطنية.
0: مستمعينا الأفاضل، قبل الختام نبقى مع يوسف عوض الله عليان رئيس الإدارة المدنية لولاية غرب كردفان الذي أعلن خلو الولاية من النزاعات القبلية، وذلك أثناء مراسم أداة القسم الدستوري للمدراء العامين والمدراء التنفيذيين الجدد.
5: حقيقة أن احنا في تطبيق أهداف الإدارة المدنية ممكن الفترة الفاتت كلها كل جهدنا كان متحقق على مستوى تحرير الولاية، والكلام ده قلنا في المؤتمر الصحفي بتاع هذا الحكومة الفاتت، وبعدها طوالي بعد تحرير الولاية يمكن اتحولنا ركزنا جهدنا في محلية بابونوسة. نشكر الإدارة الأهلية قبل يومين عملوا مؤتمر لإعمار مدينة بابونوسة، نحن يمكن رجعنا في بابونوسة الخدمات الأساسية، لكن نطمح في المزيد عبر المنظمات الوطنية والعالمية وكذا. وكذلك مدينة النهود ممكن كان ركزنا كل جهدنا في تحقيق الأمن في مدينة النهود، ممكن الآن النهود فيها كل الخدمات الأساسية، المستشفيات فاتحة، المدارس فاتحة لحد امتحنا فيها الشهادة السودانية، أنا أفتكر دي نعمة كبيرة جدا جدا. وكذلك المساعدات الإنسانية اللي تقدمت، آخر مساعدات إنسانية خاطبناها يوم الجمعة في مدينة أبزبت بحضور المدير التنفيذي ومكتب غايساني لقوات الدعم السريع وكل المنظمات. نحن أفتكر على مستوى السلم الاجتماعي مع الإدارة الأهلية ممكن الآن أعلن الولاية خالية من المشاكل الغربية، لكن برضو في بعض الهنات بتقع هنا وهناك، ودي كل في كل العالم موجود المشاكل الداخلية وما بتقدر تسيطر على سيطرة كاملة. الهدف الثاني من تغيير الإدارة المدنية توسيع المشاركة السياسية، توسيع المشاركة السياسية وخاصة في شمال الولاية. نحن الفترة الفاتت لما كان أسست الإدارة المدنية وتشكلت الإدارة المدنية عبر المجلس الاستشاري لغاية قوة الدعم السريع والمجلس الاستشاري الولاي مع رئيس الإدارة المدنية، كانت النهوض في الحركة الإسلامية، وكانت مدينة القوي كذلك، وكان جزء من محلية ودبندا في يد الجيش وجزء من محلية الوضية. لكن احنا برضو من الأهداف الأساسية وتشكيل الجديد للإدارة المدنية وسعنا الربع الجغرافية السياسية للإدارة المدنية، وخدتنا شمال الولاية دخلنا في الإدارة المدنية في المدراء العامين وفي المدراء التنفيذيين عشان نقدر نسوق الولاية كلها مع بعض. دي الحاجات الأساسية، خلاف كده ما في أي هدف تاني وما في أي جندي تاني.
0: وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام جولة السودان اليوم ليوم الأربعاء الموافق الثاني من سبتمبر عام 2026. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، ونلتقي بكم في جولة جديدة. تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء. بابنوسا 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
6: نحبين ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، وما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
7: المواد بقت قليلة، رأيته الدوك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معك.
8: الأبيض 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية، نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
9: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحياة ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
8: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
10: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
11: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
12: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم وأنا من الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر 2026. المتحدث باسم لجنة الحوار عثمان مرغني لراديو دبنجا يقول الاتحاد الأفريقي بواب الدخول اللجنة للمجتمع الدولي ونرحب بالبيان. عثمان مرغني يؤكد أن لجنة الحوار مستقلة وتعمل وفق إطار وطني تستهدف إدارة حوار شامل ومباشر بين السودانيين داخل أراضيهم. القوى السودانية المناهضة للحرب ترسل مذكرة وشكوى رسمية لمجلس السلم والأمن الأفريقي وتطالب بسحب ترحيبه بمبادرة الحوار السوداني. مذكرة القوى المناهضة للحرب تحذر أي حوار جزئي يدار من الخرطوم ودون أي التزام بوقف الأداعيات يرسخ وضعية تقسيم السودان. رئيس هيئة أركان الجيش الفريق ياسر عطا يقول الجيش ماضي في توسيع عملياته البرية والجوية، ولا مجلس الأمن الدولي ولا الإمارات تستطيع إيقافه. أشر حالات وفاة بالكوليرا في محلية الوضية بغرب كردفان وأكثر من 2600 حالة إصابة في عدد من الولايات. حملة لتطعيم 928 ألف شخص ضد الكوليرا في ولايتي غرب دارفور وغرب كردفان وأخرى استباقية في كاسوة طويلة. الأمم المتحدة وشركاؤها والصحة العالمية يكثفون جهود مكافحة الكوليرا وتوزيع الإمدادات الطبية اللازمة للولايات المنكوبة. المنظمة الدولية للهجرة تعلن فرار 730 شخصا من عدة قرى في منطقة العباسية بجنوب كردفان جراء تدهور الأمن. أوشا تقول المنظمة الإنسانية تواصل تقديم المساعدات المنقذة للحياة في السودان على الرغم من النزاعات الدائرة ونقص التمويل. احتجاجات لمخلصي الجمارك في وادي حلفة على إنشاء جهاز الأمن الاقتصادي نقطة تحصيل بالقرب من حظيرة معبر أشكيت بالولاية الشمالية. أطباء بلا حدود تقدم أكثر من 1 مليون لتر من المياه وخدمات لمكافحة الملاريا وسوء التغذية ل 57 ألف نازح من أبو جبيها بولاية جنوب كردفان. أعزائي المستمعين أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وأتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا ودمتم بخير.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وأحييكم وقدم إليكم نشرة الأخبار لهذا اليوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر 2026. أستهلها بالعناوين: المتحدث باسم لجنة الحوار عثمان مرغني لراديو دبنجا: الاتحاد الأفريقي بوابة دخول اللجنة للمجتمع الدولي ونرحب بالبيان. القوى السودانية المناهضة للحرب ترسل مذكرة وشكوى رسمية لمجلس السلم والأمن الأفريقي وتطالب بسحب ترحيبه ومبادرة الحوار السوداني. رئيس هيئة أركان الجيش الفريق ياسر عطا يقول: الجيش ماضي في توسيع عملياته البرية والجوية، ولا مجلس الأمن الدولي والإمارات تستطيع إيقافه. أشهر حالات وفاة بالكوليرا في محلية الوضية بغرب كردفان، وأكثر من 2600 حالة إصابة في عدد من الولايات. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. قال رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الفريق أول ياسر عطا أن الجيش ماضي في توسيع عملياته البرية والجوية، وأن لا مجلس الأمن الدولي ولا دولة الإمارات ولا أي دولة أخرى تستطيع إيقافه. وقال العطا خلال مخاطبة حشدا من قوات الاحتياط في غرب كردفان أن الأيام المقبلة ستشهد تحركا عسكريا كبيرا، مضيفا: أنتم ستتحركون وإخوانكم سيتحركون من اتجاهات كثيرة، وبحمد الله الإمكانيات كلها ميسرة جوا وأرضا، سنهجم عليهم من كل اتجاه، أي اتجاه سيكون فيه متحرك واثنان، والسماء مليانة. وأضاف العطا قائلا: لن يستطيع مجلس الأمن إيقافنا، ولن تستطيع الإمارات ولا الدول المتآمرة في الإقليم إيقافنا، لأننا على حق. وأضاف ياسر عطا في هذا الخصوص:
1: نحن بإذن الله يا شباب أنتم حتتحركوا من اتجاه، وعندكم أخوانكم تاني كتر حتتحركوا من اتجاهات كثيرة، وكلهم جاهزين أخواننا، والإمكانيات جوا وأرضا كلها متيسرة بنفس المستوى، هنهجم عليه من كل الاتجاهات يا اخوانا. اي اتجاه هيكون فيه متحرك ومتحركين، والسماء مليانة، لن تستطيع الامارات ايقافنا، ولن يستطيع مجلس الامن ايقافنا، ولن تستطيع الدول المتعامرة في الاقليم او خارجه ايقافنا، لاننا على الحق.
0: يذكر ان تصريحات رئيس هيئة اركان الجيش الفريق العطا جاءت بعد أيام من طرح الولايات المتحدة أمام مجلس الأمن الدولي مقترحا لتوسيع حظر الأسلحة المفروضة على دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، ألا يخطي بصورة صريحة الطائرات المسيرة ومكوناتها والتقنيات المرتبطة بها. وكان كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بوليس قد قال خلال جلسة مجلس الأمن في 24 أغسطس أن استمرار الدعم المالي والعسكري والسياسي الخارجي لطرفي النزاع يشكل أحد المحركات الأساسية للحرب، وأدعى إلى تشديد العقوبات الدولية وتوسيع الحظر بهدف دفع الطرفين إلى التفاوض وإنهاء القتال. أكد المتحدث باسم لجنة الحوار السوداني عثمان مرغني في تصريحات لراديو دبنجا أن البيان الصادر عن مفوضية الاتحاد الأفريقي الذي رحب بالحوار السوداني جاء في توقيت بالغ الأهمية بالنسبة للجنة تهيئة الحوار، نظرا لكونه يتزامن مع انطلاق أعمالها وابتدار نشاطها. وأوضح مرغني أن اللجنة في هذه المرحلة التأسيسية تحتاج إلى مثل هذا الدعم الإقليمي الذي يمثل ركيزة أساسية للانطلاق نحو كسب المزيد من الدعم الدولي، مشددا على أن الاتحاد الأفريقي يظل المنظمة الأولى المعنية باستقرار السودان بحكم عضويته الفاعلة فيه. وأضاف المتحدث باسم لجنة الحوار السوداني عثمان مرغني لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: البيان الذي صدر من مفوضية الاتحاد الأفريقي جاء في وقت مهم جدا بالنسبة للجنة تهيئة الحوار السوداني، لأنه مع بدايات هذه اللجنة وابتدار أعمالها تحتاج لمثل هذا الدعم الإقليمي الذي يوفر بعد ذلك منصة لمزيد من الدعم الدولي. وبالتأكيد الاتحاد الأفريقي هو المنظمة الأولى المعنية باستقرار السودان، لكون السودان عضو فاعل في منظمة الاتحاد الأفريقي.
0: وحول دلالات بيان المفوضية المرحب، قال عثمان مرغني: نشوء مثل هذه العلاقة القوية الوثيقة بين لجنة تهيئة الحوار والاتحاد الأفريقي منذ البدايات يعكس بناء نوع من الشراكة المتوازنة بين الداخل والخارج، والتي تؤدي دورا مفصليا في تعزيز أعمال اللجنة ودفع مسارها دون أن يؤثر ذلك بأي شكل من الأشكال أو يضر باستقلاليتها باعتبارها لجنة سودانية خالصة تعمل وفق إطار وطني وتستهدف إدارة حوار شامل ومباشر بين السودانيين داخل أراضيهم. وأضاف المتحدث باسم اللجنة أن الاتحاد الأفريقي يمتلك القدرة على تقديم تسهيلات والتواصل مع أطراف خارجية أخرى لتكون عونا وسندا لعمل اللجنة، لا سيما على الساحة الدولية والمؤسسات العمومية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة والدول ذات التأثير المباشر بملف الأزمة السودانية مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، إلى جانب التكتلات الدولية كالاتحاد الأوروبي. وأضاف عثمان مرغني لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: وبالضرورة عندما تنشأ مثل هذه العلاقة القوية بين اللجنة، لجنة تهيئة الحوار، والاتحاد الأفريقي منذ البداية، هذا يعني أن هناك نوع من الشراكة التي الشراكة الداخلية والخارجية التي تساهم في تعزيز أعمال اللجنة دون أن تضر باستقلالها لكونها لجنة سودانية تعمل وفق إطار سوداني وتسعى إلى أن يكون هناك حوار سوداني داخل السودان.
0: وفي ذات الموضوع تقدمت القوى السودانية المناهضة للحرب بمذكرة حملت شكوى رسمية إلى مجلس السلم والأمن الأفريقي ومفوضية الشؤون السياسية والسلم والأمن، ترفض وتدين فيها بيان مفوضية الاتحاد الأفريقي الصادر في 31 أغسطس الماضي، والذي رحب بمبادرة الحوار السوداني السوداني التي أعلنها قائد الجيش البرهان. وأوضحت المذكرة أن البيان جاء متجاوزا لموقف مجلس السلم والأمن الأفريقي، إذ خلى من أي إشارة إلى الهدنة الإنسانية أو وقف إطلاق النار الذي اعتبره المجلس أولوية قصوى لا يجب تأخيره، كما أن ترحيب بمبادرة يتحكم بها منفردا ذات القائد العسكري الذي قاد انقلاب أكتوبر 2021 يخالف جوهر قرار تعليق وضعية السودان الساري حتى الاستعادة الفعلية لسلطة مدنية ذات مشروعية، وسياسة عدم التسامح مطلقا مع التغييرات غير الدستورية للحكم. وحذرت من أن حوارا جزئيا يدار من منطقة سيطرة طرف واحد من الأطراف المتقاتلة في البلاد دون مشاركة غالب أهل السودان ودون أي التزام بوقف الأدعيات يرسخ وضعية تقسيم السودان سياسيا ليضاف إلى التقسيم القائم فعلا الأرض جراء استمرار الحرب. أعلن مرصد كردفان الحقوقي تسجيل 10 حالات وفاة مؤكدة وأكثر من 40 إصابة بوباء الكوليرا في محلية الوضية بولاية غرب كردفان خلال يومين الأحد والاثنين من هذا الأسبوع. وقال الناطق الرسمي باسم مرصد كردفان الحقوقي مرتضى أحمد في تصريح لراديو دبنجا إن وباء الكوليرا ينتشر بصورة واسعة في محلية الوضية، وإن الحصيلة المسجلة حتى الآن مرشحة للزيادة مع استمرار انتشار المرض وسط السكان. وأوضح أن المنطقة تعاني من انعدام شبه تام للأدوية والمستلزمات الطبية المنقذة للحياة، خاصة المحاليل الوريدية والأدوية الأساسية المستخدمة في التعاون مع الحالات المصابة، الأمر الذي يفاقم من مخاطر انتشار الوباء وارتفاع عدد الوفيات. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: ينتشر وباء الكوليرا بشكل كبير في محلية الوضية بولاية غرب كردفان. نحن في مرصد كردفان الحقوقي سجلنا 10 حالات وفاة مؤكدة وأكثر من 40 إصابة خلال يومي الأحد والإثنين من هذا الأسبوع. من المؤكد إنه هذه الحصيلة مرشحة للزيادة في ظل انتشار الوباء وسط السكان، ويعني ضعف الرعاية الطبية، هناك انعدام شبه تام للأدوية المنقذة للحياة خاصة المحاليل الوردية البنادول.
0: وبدورها قالت منظمة الصحة العالمية أنه تم الإبلاغ أكثر من 2600 حالة إصابة بالكوليرا حتى أوائل شهر أغسطس في ولايات متعددة، وإن مناطق كردفان تعد بؤرة التفشي الأخير. وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي أن الأمم المتحدة وشركاؤها يكثفون جهود مكافحة الكوليرا، حيث يواصل عاملون في المجال الصحي تقديم العلاج وتنفيذ حملات التطعيم وتوسيع الإمدادات الطبية اللازمة. وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن شروع السودان في تنفيذ حملة للتطعيم 928 ألف شخص ضد الكوليرا في ولايتي غرب دارفور وغرب كردفان. وأوضح البيان أن حملة الاستجابة في غرب كردفان تنفذ في محليات النحود وادبندا والفولة. وأعلن البيان كذلك أن حملة استباقية ضد الكوليرا في كاس بجنوب دارفور وطويلة بشمال دارفور. أعلن مرصد كردفان حقوقي أن مناطق واسعة في غرب كردفان تعيش أوضاع شبه مغلقة جراء الصراع الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع، ما أدى إلى صعوبات كبيرة في وصول المساعدات الطبية والأدوية والغذاء للسكان. وقال الناطق الرسمي باسم المرصد مرتضى أحمد أن التدهور البيئي الناتج عن موسم الأمطار إلى جانب انتشار البعوض والذباب وتراكم المياه يزيد من المخاطر الصحية. وناشد المنظمات الإنسانية المحلية والإقليمية والدولية الضغط بصورة جادة على أطراف الصراع لفتح مسارات إنسانية آمنة تتيح وصول الدواء والغذاء إلى المناطق المتأثرة في غرب كردفان. ومن جانبها قالت الأمم المتحدة أن الجهات الفاعلة في المجال الإنساني توسع نطاق جهودها لتوفير المياه النظيفة في كردفان، حيث توفر شبكة مياه أعيد تأهيلها بدعم منظمة اليونيسيف في منطقة أبو جبيها مياه آمنة لنحو 25 ألف شخص يوميا بما فيهم 5000 نازح. وأفادت منصفة تتبع النزوح بنزوح نحو 730 شخصا من قرى في منطقة العباسية بجنوب كردفان جراء تدهور الأمن وفرارهم إلى قرى أخرى بمحيط العباسية وحتى مدينة أم روابة. وجددت المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي الدعوة إلى أطراف لحماية المدنيين بما فيهم العاملون في القطاعين الصحي والإنساني وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق. أعلن بمدينة نيالا يوم الثلاثاء نتيجة امتحانات الشهادة السودانية 2026 التي نظمتها تأسيس في المواقع الخاضعة لسيطرتها في دارفور كردفان، وأحرزت الطالبة يسرى آدم عبدالله المرتبة الأولى في امتحانات الشهادة الثانوية السودانية 2026 بنسبة 91.7% من مدرسة محي الدين الخاصة بنات بولاية غرب دارفور، وحل في المركز الثاني الطالب خالد الزين أمين رشيد بنسبة 91.6% من مدرسة الفرقان الخاصة بجنوب دارفور نيالا. أما المركز الثالث فهو مشترك بين الطالب هواء جوجة عثمان 91.3% من مدرسة أبو بكر ناصر الخاصة بنات ولاية غرب دارفور، والطالب أيمن عبد الماجد عبد الرحمن حامد عبد الله فرح الخاصة جنوب دارفور نيالا. وأعلن رئيس اللجنة الفنية الإشرافية للامتحانات حافظ أحمد عمر في مؤتمر صحفي بنيالا في هذا الخصوص:
4: الأول يسرى حامد آدم عبد الله، اسم الأم يسرية محمد عبد الله، النسبة 91.7% من مدرسة محي الدين الخاصة بنات غرب دارفور. الثاني خالد الزين أمين رشيد، الوالدة فاطمة يعقوب آدم، النسبة 91.6% من مدرسة الفرقان الخاصة. الثالث مشترك حواء جوجة نمال عثمان، الوالدة مريم عبد الكريم، النسبة 91.3% من مدرسة أبو بكر ناصر الخاصة بنات من غرب دارفور. الثالث مشترك أيمن عبد الماجد عبد الرحمن حامد، الوالدة فطومة محمد رزق، النسبة 91.3% من مدرسة عبد الله فرح الخاصة جنوب دارفور نيالا.
0: من جهة أخرى أعلن رئيس اللجنة الفنية الإشرافية للامتحانات حافظ أحمد أن عدد الطلاب المسجلين للامتحانات بلغ 10664 طالبا وطالبة، جلس منهم 9314 طالبا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 66%. وأضاف أن عدد الطالبات الجالسات للامتحانات بلغت 7896 طالبة، الناجحات منهن 4482 بنسبة نجاح 56.2%، أما الطلاب الجالسون فعددهم 2668 طالبا، الناجحون منهم 1652 بنسبة نجاح 61.9%. أقلق مخلصو الجمارك محلية وادي حلفة بالولاية الشمالية الطريق الرئيسي المؤدي إلى حظيرة الجمارك بمعبر أشكية الهدودي احتجاجا على الازدواج الضريبي بإضافة رسوم جديدة من قبل الأمن الاقتصادي الذي أنشأ نقطة تحصيل جديدة. وقال أحد المخلصين لراديو دبنجا أن سلطات الأمن الاقتصادي أنشأت نقطة تحصيل بقرب من الحظيرة الجمركية وفرضت رسوم جديدة لمتابعة التحرب من الإيرادات تحت مسمى الجودة على كل السلع والبضائع التجارية بما فيها الأجهزة المنزلية والأقراض الشخصية لعائدين من جمهورية مصر، مؤكدا أن الرسوم لا علاقة لها بالمواصفات، واصفا التحصيل بالجبايات غير القانونية. وأضاف في هذا الخصوص:
5: الأمن الاقتصادي جعلوا النقطة بتاعت ارتكاز جنب الحظيرة الجمركية، قالوا والله لمتابعة الإيرادات والتهرب من الإيرادات. التهرب من الإيرادات كيف يا ناس؟ قالوا أي بضاعة طالعة من الحظيرة الجمركية لازم تكون تعمل لها جودة ومقاييس، اللي هو إيصال، مجرد إيصال بتاع تحصيل بس. قلنا تمام، في حاجات بتكون شخصية، في زول جايب تلاجة لبيته، في زول جايب بوتجاز لبيته، ده برضو لازم أنا أعمل له جودة؟ يقول لك أيوة لازم تعمل له جودة. آخر الأيام دي بيجوا يحسبوا لنا بالحبة، تشوف العربية فيها كم قطع، يقول لك أنا داير جودة لكل القطع الفاربات، لا بيعرفوا شخصي، لا بيعرفوا ده عودة طوعية، لا بيعرفوا غيره عودة طوعية، يقول لك إلا جيب ورق من ناس المواصفات. بقت شغلة بتاعت همبة رسمي شعبي.
0: الخبر الأخير في النشرة، قالت منظمة أطباء بلا حدود أن جنوب كردفان تتحول إلى إحدى الجبهات الرئيسية للحرب، وأن استمرار القتال وتبدل خطوط المواجهة يدفع مزيدا من الأسر إلى النزوح في وقت يعاني فيه النظام الصحي من حشاشة شديدة، وتتزايد مخاطر تفشي الأوبئة مع موسم الأمطار. وفقا للمنظمة تستضيف وجبيها في جنوب كردفان 57,880 نازحا موزعين على 62 موقعا، معظمهم من النساء والأطفال، ويعيش بعضهم في خيام لا تتجاوز مساحتها 10 أمتار مربع. ومنذ يونيو قدمت أطباء بلا حدود أكثر من 1,000,000 لتر من المياه إلى جانب خدمات مكافحة الملاريا وسوء التغذية ورعاية الأمهات ودعم حملات التطعيم وخدمات الطوارئ. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وأتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في حلقة جديدة من برنامجكم ملفات سودانية، والتي نسلط فيها الضوء على آخر التطورات الميدانية والدبلوماسية في المشهد السوداني المعقد وتداعيات الكارثة الإنسانية المتفاقمة التي يمر بها الوطن. نرحب في هذه الحلقة بضيفنا السفير عادل شرفي لنغوص معه في قراءة تحليلية للانسداد السياسي والدبلوماسي في ظل الفشل المتكرر من المبادرات الدولية والإقليمية، بدءا من عجز اللجنة الخماسية عن تحديد توافق مبدئي، مرورا بتجاهل الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي للمبادرات الفردية للتفاوض، وصولا إلى التصريحات الأمريكية المباشرة بعدم التعاطي مع أي حوار لا تقوده قيادة مدنية، كما نناقش مع ضيفنا السيد السفير عادل شرفي أبعاد المقترحات الأخيرة للمبعوث الأمريكي مسعد بولس والدعوات الدولية لتوسيع حظر السلاح ليشمل كافة الأراضي السودانية بالتزامن مع اتساع رقعة المواجهات الميدانية والتصعيد الجوي العابر للحدود. وفي عمق هذه التطورات يتحدث السفير عادل شرفي عن رؤيته وتصوره لفرض تدخل دول إنساني لحماية المدنيين وإيقاف الحرب، وما إذا كان السودان يتجه نحو مسار السلام أم أن المعطيات الراهنة تدفع البلاد نحو مزيد من الصراع. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة للمرة الثانية، ومرحبا بك سيد السفير عادل شرفي في ملفات سودانية.
2: نرحب بإذاعة راديو دبنجة وبمستمعي راديو دبنجة.
1: السيد السفير، بالرغم من التحركات المحمومة والاجتماعات المكثفة للجنة الخماسية مؤخرا، إلا أنها فشلت في الوصول لمجرد تحقيق توافق مبدئي للنقاش حول العملية السياسية. ما رأيك، وهل الخماسية ستسحب أدراج الرياح مثل المبادرات التي سبقتها؟
2: في تقديري لا يجب التعامل مع ما وصلت إليه اللجنة الخماسية الآن باعتباره فشلا نهائيا، ولكن بالتأكيد هو تعثر واضح ومغلق، ويكشف أن المشكلة أكبر من مجرد عقد اجتماعات أو زيادة في عدد المبادرات. السودان في رأيي أصبح يعاني من مشكلة أساسية، وهي تعدد المبادرات وتعدد الوسطاء من دون وجود مركز ثقة سياسي قادر على توحيد هذه الجهود وتحويلها إلى ضغط حقيقي على أطراف الحرب. والخماسية نفسها لديها ميزة مهمة جدا، لأنها تجمع بين منظمات الاتحاد الأفريقي والإيجاد والجامعة العربية ثم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهذا من حيث المبدأ يمكن أن يكون قوة كبيرة إذا استطاعت هذه الأطراف أن تتحدث بصوت واحد. لكن السؤال الحقيقي هو، هل تستطيع الخماسية أن تتجاوز مجرد التنسيق وعقد الاجتماعات إلى التأثير الفعلي في أطراف الحرب وفي الدول الإقليمية والدولية التي لها تأثير مباشر أو غير مباشر على الحرب؟ وهنا تظهر المشكلة الحقيقية، لأن الحرب في السودان لم تعد شأنا سودانيا داخليا فقط، بل أصبحت لها أبعاد إقليمية ودولية واضحة، وهناك مصالح وحسابات لدول مختلفة. لذلك لا يمكن الوصول إلى تسوية إذا ركزنا فقط على القوى السياسية السودانية.

0: خارج المعادلة. وأعتقد أن الخماسية إذا أرادت ألا تلقى مصير المبادرات السابقة فعليها أن تغير طريقة عملها. لا نحتاج إلى مبادرات جديدة كل مرة، ولا نحتاج إلى وثيقة جديدة كما تقول لنا أن الحرب يجب أن تتوقف. الجميع يعرف ذلك. ما نحتاجه هو مسار واحد، هو ضغط جاد واحد، ورسالة دولية وإقليمية واضحة لأطراف الحرب بأن استمرار الحرب ستكون له تكلفة، وأن السلام ستكون له فوائد وحوافز. كذلك أعتقد أن هناك خطأ يجب تجنبه، وهو محاولة الاتفاق منذ البداية على كل تفاصيل العملية السياسية. نحن نعرف أن السودانيين مختلفون اختلافا كبيرا حول قضايا كثيرة، شكل الدولة والجيش والفترة الانتقالية والدستور والعدالة الانتقالية والانتخابات وتقاسم السلطة وغيرها. إذا قلنا أن علينا أن نتفق على كل هذه القضايا قبل أن نبدأ فلن نبدأ أبدا. أنا أرى أن المطلوب الآن هو الحد الأدنى من التوافق. نتفق أولا على وقف الحرب وحماية المدنيين ووحدة السودان وسيادته، وعلى رفض تقسيم البلاد أو قيام حكومتين، على أن تكون هناك عملية سياسية شاملة يشارك فيها السودانيون، ثم نترك القضايا الخلافية الكبرى لطاولة المفاوضات. وهذا يقودني إلى نقطة مهمة وهي العملية السياسية، ولا يمكن أن تكون بديلا عن إنهاء الحرب، كما أن وقف إطلاق النار وحده لا يكفي لإنهاء الأزمة السياسية. الاثنان يجب أن يسيرا معا. لذلك لا أعتقد أن الخماسية ستذهب بالضرورة أدراج الرياح، ولكنني أعتقد أن الوقت ليس في صالحها. إذا استمرت في عقد الاجتماعات وإصدار البيانات من دون اختراق حقيقي، فمن المؤكد إنها ستتحول مع الوقت إلى مبادرة أخرى تضاف إلى قائمة المبادرات التي سبقتها. أما إذا استطاعت أن توحد جهود الاتحاد الأفريقي والإيجاد والجامعة العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وأن تنسق بصورة فعالة مع القوى الدولية والإقليمية المؤثرة، وأن تنتقل من مرحلة إدارة الحوار إلى إدارة ضغوط حقيقية وجادة وحوافز، فأعتقد أن لديها فرصة حقيقية. شخصيا أرى أن أهم شيء يمكن أن تفعله الخماسية الآن هو أن تقول للسودانيين والأطراف الإقليمية والدولية بوضوح: لن نسمح أن تتحول الحرب إلى وضع دائم، ولن نقبل بتقسيم السودان، ولن نسمح بأن تصبح المساعدات الإنسانية بديلا عن الحل السياسي. في الوقت نفسه لن نفرض على السودانيين حلا جاهزا من الخارج. لذلك أريد أن ألخص موقفي من هذا السؤال في جملة واحدة. سأقول الخماسية أمام فرصة ربما تكون الأخيرة لتوحيد جهود الوساطة الدولية والإقليمية بشأن السودان، لكنها لكي تنجح يجب أن لا تكون مجرد لجنة جديدة تبحث عن التوافق، إنما آلية فعالة لصناعة التوافق والضغط بصورة جادة جدا وقوية من أجل إنهاء الحرب وفتح الطريق أمام عملية سياسية سودانية شاملة.
1: أيضا دكتور، لم يهتم وفد مجلس الأمن والسلم الأفريقي الذي زار الخرطوم مؤخرا بالدعوة التي أطلقها البرهان للحوار السوداني السوداني، وبالأمس ذكر الاتحاد الأفريقي أو قبل أيام عفوا ذكر الاتحاد الأفريقي وبريطانيا بعد لقاء جمعهما أنه لا حل عسكري للنزاع ونشد الأطراف بضرورة التوقيع على هدنة.
0: بالنسبة لوفد مجلس الأمن والسلم الأفريقي، أنا أعتقد أن هناك نقطتين مهمتين جدا في هذا السؤال. النقطة الأولى تتعلق بدعوة الفريق أول البرهان إلى حوار سوداني سوداني، والنقطة الثانية تتعلق بأداء الاتحاد الأفريقي نفسه، وهل استطاع بالفعل أن يقوم بالدور الذي نتوقعه منه في الأزمة السودانية.

0: بالنسبة لدعوة البرهان للحوار السوداني، أنا أعتقد أنه من المهم أن لا نرفض فكرة الحوار في حد ذاته، لكن المشكلة ليست في مبدأ الحوار وإنما في شروط الحوار، ومن يشارك فيه، وما هي أجندته، وهل يأتي الحوار بعد وقف الحرب أم يصبح بديلا عن وقف الحرب؟ هذه نقطة أساسية جدا. إذا كان المقصود حوارا وطنيا شاملا يشارك فيه المدنيون والقوى السياسية والمجتمعية والمهنية وحق أصحاب المصلحة الحقيقيون ويبحث في مستقبل السودان، فأنا أعتقد أن هذا أمر إيجابي يجب أن لا نختلف عليه. لكن إذا أصبح الحديث عن الحوار وسيلة لتجاوز قضية وقف الحرب أو حوارا بين قوى محددة لمنح شرعية أو حاضنة شرعية لحكومة البرهان بينما تستمر الحرب على الأرض، فهنا أعتقد أن المشكلة ستبقى كما هي وأن الحوار سينتهي دون أثر. وأفهم وأتفهم تجاهل مجلس السلم والأمن الأفريقي لهذه الدعوة، أو على الأقل عدم التعامل معها باعتبارها مدخلا كافيا للعملية السياسية. بالتأكيد الاتحاد الأفريقي يريد أولا أن يرى تهيئة البيئة السياسية والأمنية التي يمكن أن تجعل الحوار ذا معنى وممكنا، وهذا في تقديري موقف مفهوم، لأننا لا نستطيع أن نقول للسودانيين تعالوا إلى الحوار بينما القتال مستمر والمدن تقصف والملايين ينزحون والسلاح الذي يحدد موازين القوة على الأرض. لهذا أعتقد أن الموقف الذي صدر من الاتحاد الأفريقي وبريطانيا في القريب عندما أكد أنه لا حل عسكريا للنزاع وطالب بالهدنة هو في الحقيقة موقف مهم وليس مجرد بيان دبلوماسي آخر، لأن الحقيقة التي أثبتتها السنوات الثلاث الماضية هي أن الحرب مهما حقق أي طرف من تقدم عسكري لن تنجح في النهاية ولن تنتج سودانا مستقرا أو دولة قابلة للحياة والحكم بصورة طبيعية. أعتقد أن الاتحاد الأفريقي لديه شرعية سياسية وأخلاقية لا يستطيع أي وسيط آخر أن يمتلكها بنفس الدرجة. السودان دولة أفريقية والأزمة السودانية لها امتدادات مباشرة في دول الجوار وفي القرن الأفريقي، لذلك من الطبيعي أن يكون الاتحاد الأفريقي في قلب أي عملية للسلام. ولكن وبصراحة أداء الاتحاد الأفريقي خلال السنوات الماضية كان أقل من مستوى التوقعات، ليس لأن الاتحاد الأفريقي لا يريد السلام وإنما لأن قدرته على تحويل مواقفه السياسية إلى نفوذ فعلي كانت محدودة، ولأن تعدد المبادرات والوسطاء أدى إلى في أحيان كثيرة إلى تشتت الجهد بدلا من تكامله. وأعتقد أن أمام الاتحاد الأفريقي فرصة الآن لإعادة تصحيح هذا الوضع، خصوصا أن الاتحاد الأفريقي بدأ يستعيد حضوره المباشر في السودان وأعاد فتح مكتب الاتصال، وهكذا يمكن أن يكون خطوة مهمة إذا تحول إلى وجود سياسي ودبلوماسي نشط وليس مجرد وجود رمزي. فالمطلوب من الاتحاد الأفريقي الآن ليس أن ينافس الأمم المتحدة أو إيجاد أو الجامعة العربية أو أي مبادرة أخرى، المطلوب هو أن يضغط وينسق ويوحد غراره مع هذه المنظمات، وهذه نقطة شديدة الأهمية. بدلا من أن تكون لدينا مبادرة أفريقية ومبادرة إيجاد ومبادرة عربية وكل واحد يتحرك في اتجاه مختلف، يجب أن يكون هناك مسارا واحدا متفقا عليه. والاتحاد الأفريقي في موقع ممتاز لقيادة عملية توحيد هذه المسارات. كذلك على الاتحاد الأفريقي أن يكون أكثر وضوحا في التعامل مع الأطراف الإقليمية والدولية، لأن الحرب السودانية لم تكن مجرد صراع بين طرفين سودانيين، هناك دعم سياسي وعسكري ومالي إقليمي، ودولي بدرجات مختلفة، واستمرار هذا الدعم هو أحد الأسباب التي تجعل الحرب قادرة على الاستمرار. لذلك لا يكفي أن نقول لحكومة البرهان وتحالف تأسيس أوقفوا الحرب، يجب أن تكون الرسالة أيضا للدول التي تستطيع التأثير في الطرفين، ساعدوا السودان على الوصول إلى السلام وليس على الاستمرار في الحرب. ثم كمرحلة أولى، إذا أراد الاتحاد الأفريقي أن ينجح فعليه أن يجمع بين 3 أشياء: الأولى الضغط من أجل الهدنة ووقف إطلاق النار بصورة جادة وقوية، الثاني الدفع نحو عملية سياسية سودانية شاملة، ثالثا منع أي محاولة لتحويل السودان إلى مناطق نفوذ أو إلى دولتين متصارعتين. وبالتالي لا أرى أن دعوة الحوار السوداني ينبغي أن ترفض، ولكن ينبغي أن نضعها في مكانها الصحيح. الحوار هو الطريق إلى الحل السياسي، لكنه لا يمكن أن يكون بديلا لوقف الحرب. والاتحاد الأفريقي في تقديري يجب أن يلعب الدور الأكبر في الجمع بين الاثنين، وقف الحرب أولا كمدخل، والحوار السوداني الشامل كطريق، والتوافق الوطني كهدف نهائي. وإذا استطاع الاتحاد الأفريقي أن يقوم بهذا الدور فسوف يستعيد مكانته الطبيعية في الأزمة السودانية. أما إذا بقى الأمر في حدود البيانات والاجتماعات والمبادرات المتعددة فسوف نستمر للأسف في الدوران في الحلقة المفرغة التي ندور فيها منذ بداية الحرب.
1: في المقابل أيضا يا السيد السفير، واشنطن عبر تصريح للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية قالت إنها غير معنية بأي حوار فردي يقوده أحد أطراف النزاع، وأن الحوار يكون بين القوى السياسية والمدنية تنفذه قيادة مدنية، بل اقترحت في جلسة مجلس الأمن الأخيرة توسيع قرار حظر تصدير السلاح في دارفور ليشمل كل السودان.
0: الموقف الأمريكي الأخير من الأزمة مهم جدا، لأنه يعكس في تقديري تحول نسبي من مجرد الدعوة إلى السلام إلى محاولة استخدام أدوات ضغط حقيقية لدفع الأطراف نحو التفاوض. لأن السودان لا يمكن أن تحكمه البندقية، ولا يمكن أن يكون مستقبل السودان مجرد نتيجة عسكرية ينتصر فيها طرف على طرف. في الوقت نفسه لا أعتقد أن مجرد القول أن العملية السياسية يجب أن تكون مدنية يعني إخصاء أي طرف سوداني له وجود سياسي واجتماعي. المطلوب هو عملية سياسية شاملة لكنها مدنية في طبيعتها وهدفها، ولا تكون امتدادا للحرب أو غطاء لأحد طرفيها. أعتقد أن الموقف الأمريكي يلتقي مع ما أصبح يتبلور في كثير من المواقف الدولية: لا حل عسكري للحرب السودانية ولا بديل عن العملية السياسية. لأن النقطة الأهم في الموقف الأمريكي الأخير في رأيي هي اقتراح توسيع حظر السلاح من دارفور إلى كل السودان، وهذا تطور مهم جدا بالنسبة للطرف الأمريكي. لأن السؤال الذي ظل مطروحا طوال الفترة الماضية هو كيف يمكن أن نطلب من الطرفين وقف الحرب بينما خطوط الإمداد من الأسلحة والتكنولوجيا والتمويل والدعم الخارجي ما لا زالت مستمرة. إذا كانت هناك دول أو جهات خارجية تستطيع أن تمد طرفي الحرب بالسلاح والمال والمعدات، فإن مجرد مطالبة السودانيين بالجلوس إلى طاولة المفاوضات لن تكون مجدية. لذلك أرى أن محاولة تجفيف مصادر السلاح جزء من عملية السلام نفسها وليست إجراء منفصلا عنها.
1: في الختام لا يسعنا إلا أن نشكر السيد السفير عادل شرفي على هذه الإيضاحات ذات الأهمية، وإلى أن نلتقي به في حلقات قادمة من ملفات سودانية مع راديو دبنجا.
2: ملفات سودانية، ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يُرى.
3: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نتناول فيها استمرار الحرب في السودان وتصاعد وتيرتها وانعكاسات ذلك على حياة المواطنين من منظور شباب شرق السودان. يسعدنا أن نستضيف خلال هذه الحلقة عدد من الشابات والشباب من شرق السودان للوقوف على آرائهم وقراءاتهم للتطورات العسكرية والسياسية وتأثيرها على الأوضاع الإنسانية والمعيشية والأمنية في ولايات الشرق. وضيفنا في هذه الحلقة الصحفية خالد إدريس من مدينة كسلة، والناشط السياسي أيوب محمد خميس من ولاية القضارف، والناشط في القضايا الإنسانية بغرف طوارئ القضارف مصعب عبد الرحمن، والصحفي أحمد محمود سعيد من مدينة كسلة. نبدأ معك الصحفية خالد إدريس، أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. خالد، من وجهة نظرك كيف تقرأين التصعيد العسكري المتواصل في السودان خلال الفترة الأخيرة، وما أبرز انعكاساته على حياة المواطنين وخاصة الشباب في شرق السودان؟
2: مساء الخير على الجميع. طيف المحور الأول في إنه التصعيد العسكري وكيف يرى إنه شباب شرق السودان. طيب أنا أقول كأنه استمرار التصعيد العسكري بالطائرات المسيرة والمسيرات الانتحارية ده بيتزامن مع إنه شنو هو ضعف للمؤسسات الدولة وساهم في اقتصاد الحرب، يعني إنه خلق مستفيدين من استمرار القتال، والواقع ده برضو يتزامن مع إنه في انهيار للخدمات والبنية التحتية في مناطق كثيرة للبلاد. الانعكاسات الحرب على شرق السودان، رغم إنه شرق السودان يعني لم تصل الحرب بطريقة مباشرة، لكن كان في انعكاسات واضحة ودفع الشرق الثمن مرتين. المرة الأولى كان في إنه هو استقبل مئات الآلاف من النازحين من الخرطوم ودارفور والجزيرة، وده بالتأكيد إنه وأدى لضغط على الخدمات سواء كان في الصحة والتعليم والمياه. المرة الثانية إنه كان بارتفاع إنه الأسعار وانهيار القطاع الزراعي والقطاع الرعوي والصادر. أما عن الخطر بتاع إنه اتساع الحرب، بالتأكيد إنه الحرب إذا اتسعت وشملت مناطق أخرى إنه ده معناها تفاقم للأزمة الإنسانية ومزيد من النزوح، وأيضا يكون شنو مزيد من تدفق السلاح لأطراف الصراع عبر البحر الأحمر عبر الحدود المفتوحة، وده بيجعل إنه الشرق بيكون يعني هدف محتمل إذا فشل إنه أي من الأطراف في تحقيق نصر عسكري. وكل ما طال التصعيد كل ما إنه قلت الصيغة شنو بين الأطراف المتحاربة وارتفع سقف المطالب الميدانية، وده بالتأكيد إنه هي بتؤدي لضعف الموقف التفاوضي. طيب أنا كشابة من شرق السودان وأقوله وبيكون بصراحة إن اللغة الوحيدة والمسموعة الآن هي لغة البندقية، فإنه ما زال الرهان على الحسم العسكري هو سيد الموقف بين أطراف الصراع، والخطاب الإعلامي للطرفين المتحاربين إنه لا يزال يتحدث عن النصر الكامل بدل إنه تتقدم تنازلات وتكون في مبادرات للسلام، وده بيدور إنه برضو أدى إنه لضعف شنو ضعف المبادرات وجعلها هشة في ظل شنو الخطاب الإعلامي الداعي لاستمرار الحرب والنصر الكامل. بالتأكيد إنه الشرق لا يريد إنه يكون ساحة جديدة للحرب، ونريد إنه يكون فيه سلام ويحفظ هنا ويحفظ النازحين ويعيد الخدمات اللي توقفت ويعيد النازحين إلى دياره.
1: شكرا جزيلا لك الصحفية خالد إدريس على هذه المشاركة. والآن ننتقل إلى الناشط السياسي أيوب محمد خميس من القضارف. أيوب، أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. في ظل استمرار الحرب وتصاعد العمليات العسكرية، كيف تنظر إلى المشهد السياسي والعسكري الراهن؟ وهل ترى أن هذا التصعيد يفتح الباب أمام مزيد من التعقيدات، أم يمكن أن يدفع الأطراف نحو البحث عن حل سياسي؟
3: هو معظم الأطراف الأطراف المتحاربة بتشوف إنه الحزمة العسكري هم أفضل لهم في الفترة دي، يعني الريحان إنه يراهنوا على إنه يكون لازم يكون شنو في حزمة عسكري، إنه عشان لو كان إنه في جانب مدني في جانب بتاع محاسبة خلاص هم دارين يفوتوا من العقاب من الحاجة دي، وحاولوا في الفترة دي يضايقوا كل المجتمع المدني، منظمات المجتمع المدني أو المدنيين بصفة عامة إذا كانوا سياسيين أو في منظمات المجتمع المدني، إنه يحاولوا يضايقهم أو يكيدوا عليهم مكايد إنه يتم سجنهم. وحسي حاصل يعني إننا كمية من الشباب تم تلفيق حملهم تم سجنهم الفترة تتراوح فترة الحكم تتراوح من 5 إلى 10 سنة، حاجة كده بتاع التخويف منه في بعض منهم الناس مرقت خلت البلد، وفي ناس قاعدة لكن ما قادرة لاقي مساحتها وبحرية تامة. لكن هم زي ما قلت الناس هم دارين يحاسموا الحسم عسكري، ما دارين أي أسلوب بتاع تفاوض. نقول إذا كان الحسم تم بتفاوض بيكون في مسألة بتاعت محاسبة، واحد من ضمن الشروط تكون من شروط التفاوض أصلا يكون في ما في زول بطلع من العقاب، هي تكون في ضمانات، لكن من ما في زول فلت من بعض الجرائم ما ممكن الناس تتنازل عنها. وهم حاليا دارين بأي طريقة دارين شنو هيكون يعملوا حسم عسكري يكون لصالح لواحد منهم. التفاوض هم عايزينهم نقلوا في نفس زمن الحسم العسكري برضو في مصلحة، أو هم شايفين الحسم العسكري يخضي يعني يخضي عليه بعض الجرائم. مثلا عندنا نموذج زي لجنة الاستنفار الموجودة، كتائب الراعون، المقاومة الشعبية الموجودة هنا في الفترة الفاتت داري خطوا برضو كانت في كمية بتاعت فساد عاملينهم وجرائم ارتكبوها في حق المواطن ذاته، المواطن ما شال السلاح انه ينضم للدعم السريع معهم في الحاجة دي. هم في الفترة الفاتت في ناس تم اختيالهم، في ناس تم تعذيبهم، والحاجة دي لو كان مشي لتفاوض نقلوا الحاجة دي ما بتتمشي ساكت، دي واحدة من الجرائم الناس اللي ما بتسكت أنه لو في شروط أي تفاوض لابد يكون شنو في محاسبة، بتتقدم تنازلات مع كل الحاجات بتتنازل عنها. عشان كده هم بيشوفوا الحسم العسكري نهاية، عشان كده في كل هنا كل الأطراف بيقول لك أي واحد داري يحسم شنو يحسمها من ناحية عسكرية عشان ما في تاني يكون وجود لأي مسألة بتاعت محاسبة ويخطوا على حاجاتهم. دي واحدة من ضمن الحاجات. لكن إذا كان في تفاوض تكون في هناك في محاكم، في عدالة، في محاسبة بتكون، وفيها ناس كمية بتاع الناس بتكون في السجون في الفترة الفاتت دي، والجرائم اللي ارتكبوها في تلفيق التهم وظلم الناس في الحكم الساكت، دي واحدة من ضمن الحاجات.
1: شكرا جزيلا لك أيوب محمد خميس على هذه المداخلة القيمة حول التصعيد العسكري والمشهد السياسي في السودان. والآن ننتقل إلى مصعب عبد الرحمن الناشط في القضايا الإنسانية بغرف طوارئ القضارف. مصعب أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. كيف انعكس تصاعد الحرب على الأوضاع في القضارف؟
4: طيب مساء الخير. طيب يمكن أيوب أتكلم عن كثير من المحاور، ويمكن خدت شكل السياق السياسي والأمن في القضارف. أنا بس حابب أضيف جزئية تانية اللي هي متعلقة برضو بالمسألة بتاعة التجيش والعسكر بتاعة الفضاء المدني بعد ذاك، وبرضو العودة لكثير من الناس للانتماء المكوني القبلي أكثر مما هو انتماء لشكل مؤسسات الدولة أو الانتماء للقضية اللي بيتكلم عنها. فدخل لأنه يكون في شكل تاني أنه المسألة بتاعة أنه حصلت عملية بتاعة استقطاب عالي جدا أو حادة جدا بالنسبة للشباب داخل مكوناتهم الغبلية، وخصوصا انه شرق السودان واحدة من اكبر المحددات بتاعته التعدد بتاع المكونات الغبلية والانسداد فيها يعني كمزالة اساسية بالنسبة لهم في شرق السودان. الحاجة دي قدرت تخلق جو عالي جدا من الحدة او قدرت تأثر في شكل الصراع وخلت انه برضو يمتد ويطول بدل ما انه يكون صراع قصير. بعد ذلك برضو في مسألة تانية اللي هي المسألة بتاعت الجغرافيا اللي قاعدة فيها ولاية القضارف بشكل عمومي زي ما ذكر أيوب، اللي هو الشكل بتاع الحدود مع جار إثيوبيا، بعد ذلك النزاعات اللي بتحصل في إثيوبيا وشكل التأثير اللي قاعد يحصل داخل ولاية القضارف. بعد ذلك برضو في جزئية تانية إنه برضو زي ما قاعد يحصل الاتهام إنه اللي هو انه مثلا السوبيين قاعدين يحاربوا مع الدعم السريع، برضو هو نفس الاتهام ده موجود باعتبار انه برضه في فتره من الفترات الجيش استعان بعدد كبير جدا من الاثيوبيين انه يكونوا قاعدين في الخطوط الاماميه بالذات في المناطق بتاعت الفا والمناطق بتاعت البطانه كشكل جغرافي يعني.
1: شكرا جزيلا لك مصعب على هذه المشاركه وعلى تسليط الضوء على التداعيات الانسانيه والاجتماعيه لتصاعد الحرب في البلاد. واخيرا ينضم الينا الصحفي احمد محمود سعيد من مدينه كسلة. أحمد أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف ينظر شباب شرق السودان لاستمرار الحرب وما المخاوف التي تفرضها التطورات العسكرية والسياسية الراهنة على مستقبل المنطقة؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله الإخوة في إذاعة دبنجا. أنا شاكر لكم جدا إتاحة هذه الفرصة. يعني صراحة نحن يعني يمكن في شرق السودان بننظر للواقع الآن يعني ورؤية شباب شرق السودان للمشهد السياسي والعسكري في السودان في هذه الأيام. يعني بنقدر نقول إنه نحن في شرق السودان بننظر لإنه الحرب هي اللقى السائدة. يعني سواء كان صح نحن في ولاية كسلة تعد من الولايات الآمنة لكن ظلال الحرب وألقت بآثار كبيرة جدا علينا نحن في شرق السودان. ونقدر نقول إنه السودان كله الآن بمنطقة وبلغة المنطق بيقول إنه السودان هو في حالة حرب يعني أكثر من إنه هو في منعطف سياسي يعني تقاطعات سياسية. لأنه استمرار التصعيد العسكري تزايد التدخلات الخارجية دي كلها يعني تسببت في تفاقم الأزمة السودانية بصورة كبيرة. واستمرار الحرب يعني بالتأكيد يعني نحن بنقول إنه والله استمرار الحرب ما معناته إنه هو بس الحرب دي منحصرة في مناطق محددة أو في ولايات دارفور والنيل الأزرق وكردفان. نحن بنعتبر انه والله كل السودان الان في حالة حرب. فالامر ده بيلقي بظلال كبيرة جدا يعني اقتصادية واجتماعية وامنية علينا نحن في شرق السودان. ويمكن الحاجة اللي نحن دايرين نقول انه والله يعني ما لم تنتهي هذه الحرب ما حننعم بواقع معافى إطلاقا سواء كنا في شرق السودان أو في قربه أو في جنوبه. لأنه أي نزاع في أي جزء من أجزاء الوطن يعني هو معناته عدم استقرار للدولة السودانية عموما. يمكن من أبرز التطورات اللي بنلاحظها نحن في شرق السودان تأثيرها على مسار الحرب يعني التصعيد العسكري المستمر. يمكن الآن الجبهة الجديدة اللي اتفتحت في النيل الأزرق استخدام الطائرات المسيرة في أجزاء واسعة جدا وبالإضافة لأنه استمرار تدفق السلاح والدعم الخارجي لكل الطرفين يعني نحن بنقول طرف واحد ده بيعقد المشهد كتير جدا وبيساعد في انه الاستمرارية الحرب وعدم الوصول وصول الفرقاء يعني لنقاط تلاقي. واحدة من الإشكاليات يعني انه برضو ظهر الوضع الإنساني والنزوح برضو ألقى بظلال كبيرة جدا علينا نحن في شرق السودان اللي هي في الولايات الآمنة. وده كله نتاج لأنه والله نحن يعني بنقول إنه ما لم تقيف الحرب يعني ما حنتوقع بواقع معافى وسودان معافى. إذا جينا تحدثنا عن انعكاسات الحرب على شرق السودان يمكن نحن ذكرنا إنه والله الآثار بتاعت الحرب هي كبيرة جدا وآثارها يعني واضحة للعيان من لحظة تدفق النازحين إلى التضخم الحاصل والارتفاع المتزايد في الأسعار وتدني الخدمات الصحية والتعليم. ونقدر نقول إن الحرب دي أثرت في كل مناحي الحياة في شرق السودان يعني ما نقدر نحدد محور محدد. فهي كل المحاور وكل القطاعات تأثرت بالحرب تأثير كبير جدا. ونحن نخشى من عملية اتساعها يعني خاصة أنه التطورات اللي حصلت في الفترة الأخيرة من دخول سلاح مسيرات استراتيجية لتفاصيل كثيرة جدا ده ما بيخلينا نستبعد احتمالية اتساع، بالإضافة لأنه في يعني خلل بنيوي كبير جدا. يعني احنا قاعد نكرر فيه، ونحن كدولة سودانية بنقول انه اللي هي تعدد الجيوش، يعني احنا الآن يعني قبل الحرب كنا بنقول انه والله يا اخي عدد القوات المساندة للقوات المسلحة يعني كانت بالكاد بأصابع اليد. يعني الآن مجموعة كبيرة جدا من الجيوش المتعددة من الحركات المسلحة دي كلها يعني خلى إنه الخطر يكون متزايد جدا جدا، معاها برضو يعني ارتفاع خطاب الكراهية. يعني المسألة دي نقدر نقول إنها هي مهدد كبير جدا. ويعني الآن إذا نحن ما قاعدين نشهد حرب في ولايتنا، لكن على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الأسافير في حرب غير معلنة، يعني يمكن ما مستخدم فيها الرصاص والقتل، ولكن هي بمعنى حرب بكل ما تحمل الكلمة من معاني. يعني الآن خطاب الكراهية هو واصل أشده، واصل ذروته، فلهذا نحن بنقول إنه والله خطر اتساع كبير جدا ومحتمل. يعني نحن ما بنقول أن نحن في منأى من الخطر الموجود، سواء كان في النيل الأزرق أو في دارفور أو في كردفان. برضو من المحاور المهمة جدا نتكلم عنها تأثير استمرار التصعيد العسكري وبرضو فرص إيقاف الحرب. يعني الآن من خلال المراقب للواقع الآن يشوف إنه صراحة فرص إيقاف الحرب تكاد تتضاءل، رغم الدعوة الصريحة لإيقاف الحرب وإطلاق الحوار المجتمعي. يعني أنا أعتقد إنه الآن خيارات وقف الحرب يعني ما زالت بعيدة، وما زال الخيار العسكري هو اللغة السائدة اللي متقدم على كل الحسابات سواء كان للطرفين. يعني كل طرف بيحاول يحقق مكاسب كبيرة جدا على الأرض، وده كله بينعكس بصورة متفاقمة بصورة عكسية على حياة المدنيين وسلامتهم، وبيفاقم الأوضاع زيادة.
1: شكرا جزيلا لك الصحفي أحمد محمود سعيد على هذه المشاركة. وبهذا مستمعينا الأعزاء نصل إلى ختام حلقتنا اليوم من برنامج قضايا الشباب التي خصصناها لمناقشة التطورات العسكرية والسياسية الراهنة في السودان وتأثير استمرار الحرب وتصاعدها على حياة المواطنين من منظور شباب شرق السودان. نتقدم بجزيل الشكر لضيوفنا الذين شاركونا في هذه الحلقة: الصحفية خالد إدريس من مدينة كسلا، والناشط السياسي أيوب محمد خميس من ولاية القضارف، والناشط في القضايا الإنسانية بغرف طوارئ القضارف مصعب عبد الرحمن، والصحفي أحمد محمود سعيد من مدينة كسلا. كما نشكركم أنتم مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة والاستماع، ونلتقي بكم في حلقة جديدة من قضايا الشباب.
6: Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
7: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم عناوين الأخبار من راديو دابانغا اليوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر 2026. المتحدث باسم لجنة الحوار عثمان مرغني لراديو دابانغا يقول: الاتحاد الأفريقي بواب الدخول اللجنة للمجتمع الدولي ونرحب بالبيان. عثمان مرغني يؤكد أن لجنة الحوار مستقلة وتعمل وفق إطار وطني تستهدف إدارة حوار شامل ومباشر بين السودانيين داخل أراضيهم. القوى السودانية المناهضة للحرب ترسل مذكرة وشكوى رسمية لمجلس السلم والأمن الأفريقي وتطالب بسحب ترحيبه بمبادرة الحوار السوداني. مذكرة القوى المناهضة للحرب تحذر أي حوار جزئي يدار من الخرطوم ودون أي التزام بوقف الأداعيات يرسخ وضعية تقسيم السودان. رئيس هيئة أركان الجيش الفريق ياسر عطا يقول: الجيش ماضي في توسيع عملياته البرية والجوية، ولا مجلس الأمن الدولي ولا الإمارات تستطيع إيقافه. أشر حالات وفاة بالكوليرا في محلية الوضية بغرب كردفان وأكثر من 2600 حالة إصابة في عدد من الولايات. حملة لتطعيم 928 ألف شخص ضد الكوليرا في ولايتي غرب دارفور وغرب كردفان وأخرى استباقية في كاسوة طويلة. الأمم المتحدة وشركاؤها والصحة العالمية يكثفون جهود مكافحة الكوليرا وتوزيع الإمدادات الطبية اللازمة للولايات المنكوبة. المنظمة الدولية للهجرة تعلن فرار 730 شخصا من عدة قرى في منطقة العباسية بجنوب كردفان جراء تدهور الأمن. أوشا تقول المنظمة الإنسانية تواصل تقديم المساعدات المنقذة للحياة في السودان على الرغم من النزاعات الدائرة ونقص التمويل. احتجاجات لمخلصي الجمارك في وادي حلفة على إنشاء جهاز الأمن الاقتصادي نقطة تحصيل بالقرب من حظيرة معبر أشكيت بالولاية الشمالية. أطباء بلا حدود تقدم أكثر من 1,000,000 لتر من المياه وخدمات لمكافحة الملاريا وسوء التغذية ل 57,000 نازح من أبو جبيهة بولاية جنوب كردفان. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وأتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا ودمتم بخير.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار لهذا اليوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر 2026 أستهلها بالعناوين. المتحدث باسم لجنة الحوار عثمان مرغني لراديو دبنجا: الاتحاد الأفريقي بواب الدخول اللجنة للمجتمع الدولي ونرحب بالبيان. القوى السودانية المناهضة للحرب ترسل مذكرة وشكوى رسمية لمجلس السلم والأمن الأفريقي وتطالب بسحب ترحيبه ومبادرة الحوار السوداني. رئيس هيئة أركان الجيش الفريق ياسر عطا يقول: الجيش ماضي في توسيع عملياته البرية والجوية، ولا مجلس الأمن الدولي والإمارات تستطيع إيقافه. أشر حالة وفاة بالكوليرا في محلية العضية بغرب كردفان، وأكثر من 2600 حالة إصابة في عدد من الولايات. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. قال رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الفريق أول ياسر عطا أن الجيش ماضي في توسيع عملياته البرية والجوية، وأن لا مجلس الأمن الدولي ولا دولة الإمارات ولا أي دولة أخرى تستطيع إيقافه. وقال عطا خلال مخاطبة حشدا من قوات الاحتياط في غرب كردفان أن الأيام المقبلة ستشهد تحركا عسكريا كبيرا، مضيفا: أنتم ستتحركون، إخوانكم سيتحركون من اتجاهات كثيرة، وبحمد الله الإمكانيات كلها ميسرة جوا وأرضا، سنهجم عليهم من كل اتجاه، أي اتجاه سيكون فيه متحرك وإثنان، والسماء مليانة. وأضاف العطاء قائلا: لن يستطيع مجلس الأمن إيقافنا، ولن تستطيع الإمارات ولا الدول المتآمرة في الإقليم إيقافنا، لأننا على حق. وأضاف ياسر العطاء في هذا الخصوص:
1: نحن بإذن الله يا شباب إنتم حتتحركوا من اتجاه، وعندكم أخوانكم تاني كتر حتتحركوا من اتجاهات كثيرة، وكلهم جاهزين أخواننا، والإمكانيات جوا وأرضا كلها متيسرة بنفس المستوى، هنهجم عليه من كل الاتجاهات يا اخوانا. اي اتجاه هيكون فيه متحرك ومتحركين، والسماء مليانة، لن تستطيع الامارات ايقافنا، ولن يستطيع مجلس الامن ايقافنا، ولن تستطيع الدول المتعامرة في الاقليم او خارجه ايقافنا، لاننا على الحق.
0: يذكر ان تصريحات رئيس هيئة اركان الجيش الفريق العطا جاءت بعد أيام من طرح الولايات المتحدة أمام مجلس الأمن الدولي مقترحا لتوسيع حظر الأسلحة المفروضة على دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، ألا يخطي بصورة صريحة الطائرات المسيرة ومكوناتها والتقنيات المرتبطة بها. وكان كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بوليس قد قال خلال جلسة مجلس الأمن في 24 أغسطس أن استمرار الدعم المالي والعسكري والسياسي الخارجي لطرفي النزاع يشكل أحد المحركات الأساسية للحرب، وأدعى إلى تشديد العقوبات الدولية وتوسيع الحظر بهدف دفع الطرفين إلى التفاوض وإنهاء القتال. أكد المتحدث باسم لجنة الحوار السوداني عثمان مرغني في تصريحات لراديو دبنجا أن البيان الصادر عن مفوضية الاتحاد الأفريقي الذي رحب بالحوار السوداني جاء في توقيت بالغ الأهمية بالنسبة للجنة تهيئة الحوار، نظرا لكونه يتزامن مع انطلاق أعمالها وابتدار نشاطها. وأوضح مرغني أن اللجنة في هذه المرحلة التأسيسية تحتاج إلى مثل هذا الدعم الإقليمي الذي يمثل ركيزة أساسية للانطلاق نحو كسب المزيد من الدعم الدولي، مشددا على أن الاتحاد الأفريقي يظل المنظمة الأولى المعنية باستقرار السودان بحكم عضويته الفاعلة فيه. وأضاف المتحدث باسم لجنة الحوار السوداني عثمان مرغني لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: البيان الذي صدر من مفوضية الاتحاد الأفريقي جاء في وقت مهم جدا بالنسبة للجنة تهيئة الحوار السوداني، لأنه مع بدايات هذه اللجنة وابتدار أعمالها تحتاج لمثل هذا الدعم الإقليمي الذي يوفر بعد ذلك منصة لمزيد من الدعم الدولي. وبالتأكيد الاتحاد الأفريقي هو المنظمة الأولى المعنية باستقرار السودان لكون السودان عضو فاعل في منظمة الاتحاد الأفريقي.
0: وحول دلالات بيان المفوضية المرحب قال عثمان مرغني: نشوء مثل هذه العلاقة القوية الوثيقة بين لجنة تهيئة الحوار والاتحاد الأفريقي منذ البدايات يعكس بناء نوع من الشراكة المتوازنة بين الداخل والخارج، والتي تؤدي دورا مفصليا في تعزيز أعمال اللجنة ودفع مسارها دون أن يؤثر ذلك بأي شكل من الأشكال أو يضر باستقلاليتها باعتبارها لجنة سودانية خالصة تعمل وفق إطار وطني وتستهدف إدارة حوار شامل ومباشر بين السودانيين داخل أراضيهم. وأضاف المتحدث باسم اللجنة أن الاتحاد الأفريقي يمتلك القدرة على تقديم التسهيلات والتواصل مع أطراف خارجية أخرى لتكون عونا وسندا لعمل اللجنة لا سيما على الساحة الدولية والمؤسسات العمومية. وفي مقدمتها الأمم المتحدة والدول ذات التأثير المباشر بملف الأزمة السودانية مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا إلى جانب التكتلات الدولية كالاتحاد الأوروبي. وأضاف عثمان مرغني لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: وبالضرورة عندما تنشأ مثل هذه العلاقة القوية بين اللجنة لجنة تهيئة الحوار والاتحاد الأفريقي منذ البداية، هذا يعني أن هناك نوع من الشراكة التي الشراكة الداخلية والخارجية التي تساهم في تعزيز أعمال اللجنة دون أن تضر باستقلالها لكونها لجنة سودانية تعمل وفق إطار سوداني وتسعى إلى أن يكون هناك حوار سوداني داخل السودان.
0: وفي ذات الموضوع تقدمت القوى السودانية المناهضة للحرب بمذكرة حملت شكوى رسمية إلى مجلس السلم والأمن الأفريقي ومفوضية الشؤون السياسية والسلم والأمن، ترفض وتدين فيها بيان مفوضية الاتحاد الأفريقي الصادر في 31 أغسطس الماضي، والذي رحب بمبادرة الحوار السوداني السوداني التي أعلنها قائد الجيش البرهان. وأوضحت المذكرة أن البيان جاء متجاوزا لموقف مجلس السلم والأمن الأفريقي إذ خلى من أي إشارة إلى الهدنة الإنسانية أو وقف إطلاق النار الذي اعتبره المجلس أولوية قصوى لا يجب تأخيره، كما أن ترحيب بمبادرة يتحكم بها منفردا ذات القائد العسكري الذي قاد انقلاب أكتوبر 2021 يخالف جوهر قرار تعليق قضية السودان الساري حتى الاستعادة الفعلية لسلطة مدنية ذات مشروعية، وسياسة عدم التسامح مطلقا مع التغييرات غير الدستورية للحكم. وحذرت من أن حوارا جزئيا يدار من منطقة سيطرة طرف واحد من الأطراف المتقاتلة في البلاد دون مشاركة غالب أهل السودان ودون أي التزام بوقف الأدعيات يرسغ وضعية تقسيم السودان سياسيا ليضاف إلى التقسيم القائم فعلا الأرض جراء استمرار الحرب. أعلن مرصد كردفان الحقوقي تسجيل أشهر حالات وفاة مؤكدة وأكثر من 40 إصابة بوباء الكوليرا في محلية الوضية بولاية غرب كردفان خلال يومي الأحد والاثنين من هذا الأسبوع. وقال الناطق الرسمي باسم مرصد كردفان الحقوقي مرتضى أحمد في تصريح لراديو دبنجا إن وباء الكوليرا ينتشر بصورة واسعة في محلية الوضية، وإن الحصيل المسجل حتى الآن مرشح للزيادة مع استمرار انتشار المرض وسط السكان. وأوضح أن المنطقة تعاني من انعدام شبه تام للأدوية والمستلزمات الطبية المنقذة للحياة، خاصة المحاليل الوريدية والأدوية الأساسية المستخدمة في التعاون مع الحالات المصابة، الأمر الذي يفاقم من مخاطر انتشار الوباء وارتفاع عدد الوفيات. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: ينتشر وباء الكوليرا بشكل كبير في محلية الوضية بولاية غرب كردفان. نحن في مرصد كردفان الحقوقي سجلنا 10 حالات وفاة مؤكدة وأكثر من 40 إصابة خلال يومي الأحد والإثنين من هذا الأسبوع. من المؤكد أن هذه الحصيلة مرشحة للزيادة في ظل انتشار الوباء وسط السكان، ويعني ضعف الرعاية الطبية، هناك انعدام شبه تام للأدوية المنقذة للحياة خاصة المحاليل الوردية البنادول.
0: وبدورها قالت منظمة الصحة العالمية أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 2600 حالة إصابة بالكوليرا حتى أوائل شهر أغسطس في ولايات متعددة، وإن مناطق كردفان تعد بؤرة التفشي الأخير. وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي أن الأمم المتحدة وشركاؤها يكثفون جهود مكافحة الكوليرا، حيث يواصل عاملون في المجال الصحي تقديم العلاج وتنفيذ حملات التطعيم وتوسيع الإمدادات الطبية اللازمة. وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن شروع السودان في تنفيذ حملة للتطعيم 928 ألف شخص ضد الكوليرا في ولايتي غرب دارفور وغرب كردفان. وأوضح البيان أن حملة الاستجابة في غرب كردفان تنفذ في محليات النحود وادبندا والفولة. وأعلن البيان كذلك أن حملة استباقية ضد الكوليرا في كاس بجنوب دارفور وطويلة بشمال دارفور. أعلن مرصد كردفان حقوقي أن مناطق واسعة في غرب كردفان تعيش أوضاع شبه مغلقة جراء صراع دائر بين الجيش وقوات الدعم السريع، ما أدى إلى صعوبات كبيرة في وصول المساعدات الطبية والأدوية والغذاء للسكان. وقال الناطق الرسمي باسم المرصد مرتضى أحمد أن التدهور البيئي الناتج عن موسم الأمطار إلى جانب انتشار البعوض والذباب وتراكم المياه يزيد من المخاطر الصحية، وناشد المنظمات الإنسانية المحلية والإقليمية والدولية الضغط بصورة جادة على أطراف الصراع لفتح مسارات إنسانية آمنة تتيح وصول الدواء والغذاء إلى المناطق المتأثرة في غرب كردفان. ومن جانبها قالت الأمم المتحدة أن الجهات الفاعلة في المجال الإنساني توسع نطاق جهودها لتوفير المياه النظيفة في كردفان، حيث توفر شبكة مياه أعيد تأهيلها بدعم منظمة اليونيسيف في منطقة أبو جبيهة مياه آمنة لنحو 25 ألف شخص يوميا بمن فيهم 5000 نازح. وأفادت منصفة تتبع النزوح بنزوح نحو 730 شخصا من قرى في منطقة العباسية بجنوب كردفان جراء تدهور الأمن وفرارهم إلى قرى أخرى بمحيط العباسية وحتى مدينة أم روابة. وجددت المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي الدعوة إلى أطراف لحماية المدنيين بمن فيهم العاملون في القطاعين الصحي والإنساني وتسهيل إيصال المساعدة الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق. أعلن بمدينة نيالا يوم الثلاثاء نتيجة امتحانات الشهادة السودانية 2026 التي نظمتها تأسيس في المواقع الخاضعة لسيطرتها في دارفور كردفان، وأحرزت الطالبة يسرى آدم عبدالله المرتبة الأولى في امتحانات الشهادة الثانوية السودانية 2026 بنسبة 91.7% من مدرسة محي الدين الخاصة بنات بولاية غرب دارفور، وحل في المركز الثاني الطالب خالد الزين أمين رشيد بنسبة 91.6% من مدرسة الفرقان الخاصة بجنوب دارفور نيالا. أما المركز الثالث فهو مشترك بين الطالب هواء جوجة عثمان 91.3% من مدرسة أبو بكر ناصر الخاصة بنات ولاية غرب دارفور، والطالب أيمن عبد الماجد عبد الرحمن حامد عبد الله فرح الخاصة جنوب دارفور نيالا. وأعلن رئيس اللجنة الفنية الإشرافية للامتحانات حافظ أحمد عمر في مؤتمر صحفي بنيالا في هذا الخصوص:
4: الأول يسرى حامد آدم عبد الله، اسم الأم يسرية محمد عبد الله، النسبة 91.7% من مدرسة محي الدين الخاصة بنات غرب دارفور. الثاني خالد الزين أمين رشيد، الوالدة فاطمة يعقوب آدم، النسبة 91.6% من مدرسة الفرقان الخاصة. الثالث مشترك حواء جوجة نمال عثمان، الوالدة مريم عبد الكريم، النسبة 91.3% من مدرسة أبو بكر ناصر الخاصة بنات من غرب دارفور. الثالث مشترك أيمن عبد الماجد عبد الرحمن حامد، الوالدة فطومة محمد رزق، النسبة 91.3% من مدرسة عبد الله فرح الخاصة جنوب دارفور نيالا.
0: من جهة أخرى أعلن رئيس اللجنة الفنية الإشرافية للامتحانات حافظ أحمد أن عدد الطلاب المسجلين للامتحانات بلغ 10,664 طالبا وطالبة، جلس منهم 9,314 طالبا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 66%. وأضاف أن عدد الطالبات الجالسات للامتحانات بلغت 7,896 طالبة، الناجحات منهن 4,482 بنسبة نجاح 56.2%، أما الطلاب الجالسون فعددهم 2,668 طالبا، الناجحون منهم 1,652 بنسبة نجاح 61.9%. أقلق مخلصو الجمارك محلية وادي حلفة بالولاية الشمالية الطريق الرئيسي المؤدي إلى حظيرة الجمارك بمعبر أشكية الهدودي احتجاجا على الازدواج الضريبي بإضافة رسوم جديدة من قبل الأمن الاقتصادي الذي أنشأ نقطة تحصيل جديدة. وقال أحد المخلصين لراديو دبنجا أن سلطات الأمن الاقتصادي أنشأت نقطة تحصيل بقرب من الحظيرة الجمركية وفرضت رسوم جديدة لمتابعة التحرب من الإيرادات تحت مسمى الجودة على كل السلع والبضائع التجارية بما فيها الأجهزة المنزلية والأقراض الشخصية للعائدين من جمهورية مصر، مؤكدا أن الرسوم لا علاقة لها بالمواصفات، واصفا التحصيل بالجبايات غير القانونية. وأضاف في هذا الخصوص:
5: ناس الأمن الاقتصادي جاء عمل نقطة بتاعت ارتكاز جنب الحظيرة الجمركية، قالوا والله لمتابعة الإيرادات والتهرب من الإيرادات. التهرب من الإيرادات كيف يا ناس؟ قالوا أي بضاعة طالعة من الحظيرة الجمركية لازم تكون تعمل لها جودة ومقاييس، اللي هو إيصال، مجرد إيصال بتاع تحصيل بس. قلنا تمام، في حاجات بتكون شخصيه، في زول جايب ثلاجه لبيته، في زول جايب بوتجاز لبيته، ده برضه لازم انا اعمل له جوده؟ يقول لك ايوه لازم تعمل له جوده. اخر الايام دي بيجوا يحسبوها لنا بالحبه، تشوف العربيه فيها كم قطعه، يقول لك انا داير جوده لكل القطع في العربات، لا بيعرفوا شخصي، لا بيعرفوا ده عوده طوعيه، لا بيعرفوا غيره عوده طوعيه، يقول لك الا تجيب ورق من اصل المواصفات. بقت شغله بتاعت همبه رسمي شعبي.
0: الخبر الاخير في النشره، قالت منظمه اطباء بلا حدود ان جنوب كردفان تتحول الى احدى الجبهات الرئيسيه للحرب، وان استمرار القتال وتبدل خطوط المواجهه يدفع مزيدا من الاسر الى النزوح في وقت يعاني فيه النظام الصحي من حشاشة شديدة، وتتزايد مخاطر تفشي الأوبئة مع موسم الأمطار. وفقا للمنظمة تستضيف وجبها في جنوب كردفان 57,880 نازحا موزعين على 62 موقعا، معظمهم من النساء والأطفال، ويعيش بعضهم في خيام لا تتجاوز مساحتها 10 أمتار مربع. ومنذ يونيو قدمت أطباء بلا حدود أكثر من مليون لتر من المياه إلى جانب خدمات مكافحة الملاريا وسوء التغذية ورعاية الأمهات ودعم حملات التطعيم وخدمات الطوارئ. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وأتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: radio da banga radio
1: filiqa'in khas ala radio da banga نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: مستمعين راديو دبنجا الأعزاء، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم. معلوم أن الحرب أثرت بصورة كبيرة على حياة الطلاب والمعلمين وعلى المدارس والبنية التحتية والخدمات الأساسية، وكمان أدت لانقطاع عدد كبير من الطلاب عن الدراسة وفقدان وثائق وشهادات دراسية، بالإضافة للتحديات النفسية والاقتصادية، مشاكل الإيجور اللي بتواجه المعلمين. مع بداية مرحلة التعافي وعودة الحياة تدريجيا، في أسئلة مهمة: كيف ممكن نعيد بناء العملية التعليمية؟ وكيف نضمن أن الطلاب يرجعوا لمقاعد الدراسة والمعلمين يرجعوا لفصولهم، ونقدر نعالج الفاقد الأكاديمي سببته الحرب؟ للنقاش وتفاصيل أكثر عن الواقع والتحديات والاحتياجات، يسعدنا اليوم نستضيف عضو لجنة المعلمين السودانيين الأستاذة قمرية عمر. أهلا بك أستاذة قمرية. كيف بتوصفي الوضع الحالي للمدارس؟ وهل المدارس دي جاهزة فعلا لاستقبال الطلاب ومواصلة العملية التعليمية؟ وإلى أي مدى الخدمات الأساسية زي الموية والكهرباء والصرف الصحي والبيئة الصحية متوفرة داخل المدارس؟
3: توفر الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والبيئة الصحية الصالحة للدراسة. نحن كان جينا في اهتمام الدولة بالتعليم، يعني حتى في زمن الاستقرار وزمن ما في حرب والحتة كويسة والناس كويسين ماكلين شاربين الكهرباء في المياه، في كانت المدارس بتعاني من نقص الخدمات دي، فما بالك أسا يعني أصلا عندهم شماعة وعندهم فورمالة بتاعت إنه الحرب بتاعت الكرامة شغالة، فما في يعني المدارس زيها وزي البيوت السكنية وكده. يعني تفتكري هم حيفتشوا حلول مثلا للمدارس عشان يعمل مثلا لهم ألواح طاقة شمسية ولا كده عشان المدارس دي تكون فيها إنارة وفيها موية وكده؟ لا أبدا، ما في الحاجة دي ما موجودة، وهي أصلا من زمان وأسي زاد الإفغان إنه فقيرة جدا لكل البيئة المدرسية، فقيرة شديد لكل احتياجات الأساسية.
2: أستاذة قمرية، بعد انقطاع طويل هل لاحظتوا تسرب في أعداد الطلاب مقارنة بمتوسط الحضور قبل الحرب؟
3: في تسرب للطلاب عايفي، هي أصلا كان في تسرب ما قبل الحرب، كان في تسرب، وطبعا الحرب جات كملت الناقصة، في تسرب للطلاب لأنه ليهم كم عام دراسي هم ما درسوه، فعلى الأقل الناس اللي كانوا في الحلقة الثانية والحلقة الثالثة ديل مشوا فتشوا ليهم سبل بتاعت عيشة، لأنه بيكون دايما الأهل بيعتمدوا على الأولاد الكبار والبنات الكبار في عمر الطاشرات ديل، فبيعتمدوا عليهم في أنه يحسنوا الوضع الاقتصادي للأسرة، فبيكونوا دخلوا سوق العمل بغض النظر عن عامل كيف سوق العمل والمخاطر الموجودة فيه، لكن معظمهم بيكونوا تسربوا وخشوا سوق العمل، ففي تسريب وفي تسريب غالبا كبير شديد. صح ما في إحصائية وما في يعني رقم عشان زول يقول إنه، لأنه ما في دراسة عملت، وأصلا ما في طريقة أسا لعمل دراسة، والمنظمات المسؤولة من الحاجة دي إنها تعمل دراسات زي دي عشان تجيب رقم صحيح وواضح، ما بتقدر تعمل الحاجة دي حسب ظل الحرب، أو هي ذاتها ما أظن عندها المقدرة تعمل الحاجة دي، المهم ما تعملت. لكن التسريب كبير قطع شك
2: من القضايا المهمة والمهمة.

0: فرص في مناطق النزوح؟ كيف بيتم التعامل مع الطلاب النازحين الجدد خاصة ما عندهم وثائق ثبوتية أو شهادات أكاديمية؟
1: والله هو طبعاً يجوا نازحين جدد من المناطق الصراع بالذات السي بتاعت كردفان وكده دي، فنزحوا طلاب كثيرة للولايات الشمالية وبعدين فيهم دخلوا حتى الخرطوم. أنا أفتكر إنه ما في زول يسألهم يعني من الوثائق الثبوتية، يعني وثائق شنو هو زول يعني الحق ذاته في الحياة ده بتقدم على أي حاجة قدامه، يعني هو زول جاي نازح يعني حيقعد ينتظر يشوف يطلع ورق ثبوتي ويجيب شهادة بتاعت غيري إنه كان في سنة كده وماشي لسنة كده ويجيب نتيجته بتاعته، يعني دي في حالات الاستقرار ما قاعدة تكون متوفرة. فبالك هسي في حالة بتاعت حرم ونزوح يعني إنه زول حيكون جاري شايل حاجاته دي كلها في يده عشان لما نمشي يستقر ويقعد في حتة آمنة نسبيا يسألوا منها يكون متوفرة؟ أبدا ما في. يعني أسي معظم السودانيين النزحوا دين المشو مصير المشو دول الجوار تشاد جنوب السودان أيا كانت الدولة المشو عليها ما في زول يعني قدر شال معاه ورق الثبوتي، ناس دي مرقت ساي يعني بس مثلا زول جاري ده يحفظ حياته. فأنا أفتكر إنه ما في زول يسألهم من ورق ثبوتي. إذا أنت داير تحدد الطالب تدخله في فصل إذا أنت ما واثق من كلامه اللي هو قاله ممكن تمتحن المستوى بتاعه، تتقدم لهم امتحانات في المدرسة قبل ما يوزعون على الفصول الأكاديمية اللي هم بيشوفوا إنه المستوى بتاعهم بناسب الفصل ده، يعني ما حاجة صعبة ممكن تتعالج. يعني بعد ذاك لما نيجوا عند الامتحانات الكبيرة ممكن بعد ذاك الناس تشوف إنه تطلع لهم وثيقة يعني وثيقة يمتحن بها، يعني ما وثيقة إنه هو شهادة غير إنه فياته ليفل أو فياته مستوى أكاديمي، لأن هذه سهلة يعني ممكن تعمل امتحان بسيط والطلاب تتحدد مستوياتهم بناء على كده يخشوا في الفصل اللي هو بيناسب المستوى بتاعه. الفجوة الزمنية دي بتاعة انقطاع الدراسة وأنا أفتكر إنه تتعامل لها معالجات. تتعامل المعالجات كيف؟ دي مسؤولة منها وزارة التربية والتعليم المفروض تخط خطة لمعالجة الفجوة دي أو معالجة الانقطاع عن الدراسة لفترة طويلة، تخط خطة وتشوف إنه تقدر تعملها كيف، حتى ولو المعلمين حيشتغلوا في فترة الإجازة يكون يعني فيها أجر إضافي وتكون مكثفة ويكون زمانها قليل، يعني ما يكون زمان طويل عشان ما الطالب يكون مثلا درس عامين متواصلين مع بعض بدون غابات، لأن الحاجة دي ما يعني تربويا ما صحية وبتكون بتخلق إشكالات. لكن مفترض يكونوا في خبراء وتتكون يعني لجنة من خبراء تربويين وخبراء أكاديميين عبر وزارة تحت إشراف وزارة التربية والتعليم وتحت وزارة إشراف وزارة المالية، لأنها هي الجهة الممكن تمول المقترح ده وتمول الخطة دي، وبعد ذاك يشوفوا إنه مفروض يعالجوا الإشكال ده كيف.
0: كيف ممكن نقدر أو نقيم عودة المعلمين والكوادر الإدارية لممارسة أعمالهم بعد الحرب؟
1: ضعيفة شديد، لكن للأسف الفجوة دي الدولة سدتها بتعيين معلمين جدد، وأنا والله شخصيا تكلمت عن الموضوع ده كثير إنه يعني أصلا ده ما حل، وحل غبي جدا إنك تسد الفجوة بتاعت المعلمين المؤهلين الكادر المؤهل له سنين، يعني تلقى معلم شغال له 20 سنة 25 سنة 10 سنة 15 سنة، يعني حتى ولو شغال له 5 سنة اكتسب خبرة ما سهلة، يعني انت ما قادر توفر له الوضع المناسب يخليه يجي راجع يمارس الوظيفة بتاعته.
0: نجي لملف الرواتب والمستحقات، وده من أكثر الملفات المثيرة للجدل ومن أكثر الملفات اللي زعزعت استقرار المعلمين. كيف أثرت مشكلة عدم انتظام المرتبات والمستحقات المالية على استقرار الكادر التعليمي؟
1: يعني المعلمين دي ليه؟

0: شهور عدد ما صرفوا، والدولة ما دايرة تعدل مرتباتهم. وشفنا أسي يعني بعد الاحتجاج والإضراب اللي تم بإعادة لجنة المعلمين، الحصل شنو؟ إنه كونوا لجنة، واللجنة كونت لجنة، اللجنة دي عشان تدي المعلمين حقوقهم ومتأخراتهم بتحت السنين اللي ورا، اللي هي من 2023، عشان تديهم متأخراتهم دي. لا، إلا اللجنة تمشي لكل ولاية مع مين بتاني يعني. الناس دي يعني مشت بعيد، الناس دي بقت شغالين يعني من زمان، من زمان الحاجات دي بتتم عبر الأشي الإلكتروني. يعني ما في لجنة بتمشي لحد الولاية عشان تقعد مع المعلمين، عشان تناقش معاهم، مع الوالي بتاعهم، مع وزير التربية هناك الإقليمي، عشان يناقشوا إنه يدوا المعلمين حقوقهم كيف. لا أبدا، ما في داتا. الداتا دي يعني ما بتح يعني السفر ذاته أسف بتاع اللجان ده، عشان اللجنة ذاتها تكون عندها حوافز، والقروش بعد داخل بتطلع لحوافز اللجنة عشان تتحرك من ولاية لولاية، ويقعدوا وين ويأجروا لهم فنادق، حتكون القروش بتاعتها أكتر من القروش اللي ممكن يدوها للمعلمين بعدين بتاعت استحقاقاتهم. يعني أنا بفتكر ده يعني قرار عقيم وقرار ما سليم إنه يعملوا عملية زي دي. أنت المعلم ده أديه حقوقه بالطرق الصحيحة، والداتا مفترض تكون متوفرة ذاتها في الوزارة الاتحادية، إذا ما متوفرة سهل إنه ممكن يجيبوها من الولايات، سهل يعني. يعني بالتلفون الناس ممكن تجيب الداتا، بال تحول المستندات PDF عبر الشبكة. يعني في 100 طريقة، إنه اختاروا الطريقة العظيمة بتاعت إنه اللجنة تمشي فيزيكالي، تتحول وتترحل من ولاية لولاية، ولحد ونحن عندنا 18 ولاية، يمكن اللجنة لحد هسه ما غطت لها 8 ولا 6 ولايات فقط. يعني عشان تغطي الولايات دي دايرة كم؟ دايرة كم شهر عشان تمشي تغطي الولايات دي وتجيب الداتا، عشان بعد تجيب الداتا يجي بعد ذاك يضروا بحقوق المعلمين عشان يدوها لها، بتكون السنة المالية انتهت وبتجي سنة مالية جديدة. السنة المالية الجديدة دي عشان بعد ذاك يكون الحقوق بتاعت السنة المالية اللي فاتت سقطت، وعشان تاني يجي مثلا اللجنة بتاعت الأجور، المجلس الأعلى للأجور، بعد ذاك بعد يجي يكون خلاص أصلا دي سقطت من حساباته، عشان لما تتعامل ميزانية جديدة ويكون حقوق المعلمين ما داخلة جواها. يعني ده كلام أنا بفتكر إنه حاجة صعبة، صعبة شديد إنه يتعاملوا مع المعلمين بالمستوى ده.
1: في جانب صحي ونفسي بيتعلق بمرحلة ما بعد الحرب، هل المعلمين ديل يتلقوا تدريب للتعامل مع الأزمات والطلاب المتأثرين نفسيا بعد الحرب؟ وهل المعلمين نفسهم يتلقوا برامج متخصصة لتقديم الدعم النفسي؟
0: صراحة يعني ما في تدريب. هو تدريب حتى في الزمن بتاع الاستقرار التدريب ما كان قدر كده، فما بالك أسه؟ يعني أسه دي أصلا ما في بند بتاع تدريب، ولا في زول شاف المعلمين حتى الرجعوا دي بالقلة الغليلة رجعت، انه دول شاف اشكالاتهم شنو، ولا الناس تقعد معاهم تحلل ليهم مشاكلهم شنو ويعالجوهم نفسيا. يعني الشعب السوداني ده كله ده اللي كونسلت، يعني الشعب السوداني ده كله الحرب دي دخلته في نفسيات ودخلته في اكتئاب. الناس دي ماتت بالقهر، ماتت بالاحساس بالظلم، ماتت باحساس العجز. يعني في اوضاع مزريه جدا للمعلمين ووضعهم النفسي، والحاجه بتنطبق وبتنسحب على كل الشعب السوداني من المعلمين براهم. لكن يعني بس غايته ربنا يرفع البلاء، وربنا يعني يوقف النيران القايدة دي، ويحكم الناس صوت العقل، ويوقف المعاناة عن المواطن السوداني. شكرا جزيلا.
1: في ختام حلقتنا بنشكر الأستاذة قمرية عمر، وشكرا لكم أنتم مستمعينا على حسن المتابعة.
2: راديو دبنجا يقدم

0: كندكات وميارم. كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا وسهلا بكم في كندكات وميارم. الحرب في السودان ما زالت مستمرة، ومعها مستمر تدفق السلاح واتساع دائرة العنف والانتهاكات، والنساء والفتيات من أكثر الفئات اللي بتدفع ثمن الحرب، سواء بالنزوح أو فقدان الأمان أو العنف القائم على النوع الاجتماعي. في خضم الحرب بلغ المقترح الأمريكي بتوسيع حظر السلاح المفروض على دارفور ليشمل كامل السودان. كيف بنقرأ حظر السلاح من منظور نسوي؟ وهل ممكن يكون خطوة حقيقية نحو حماية النساء والمدنيين ووقف العنف؟ وهل تستطيع النساء السودانيات استغلال هذا الزخم في التأثير على القرارات المتعلقة بالحرب والسلام؟ للحديث عن الموضوع معانا اليوم الأستاذة نعمات كوكو، الناشطة السياسية والحقوقية والباحثة في قضايا التنمية والسياسات البديلة، ومعانا الصحفية ضحى عبد الله. أستاذة نعمات، كيف بتقري المقترح الأمريكي لتوسيع حظر السلاح من منظور نسوي؟
2: السلام عليكم، والسلام عبركم لجميع مستمعي ومستمعات راديو دبنجا، والشكر لكل الشكر لتيم الراديو على استضافته وإتاحته هذه الفرصة واهتمامه بالأحداث المتصاعدة في السودان. حقيقة الحظر الشامل في الحد من استخدام العنف الجنسي كأداة للحرب بيساهم مساهمة كبيرة جدا، لأنه بحد من استخدامات السلاح، بحد من نسميها القدرة على استمرارية الحرب.
1: هل حظر السلاح ممكن فعلا يقلل العنف ضد النساء، خاصة العنف الجنسي؟
2: استخدام العنف الجنسي مرتبط تماما باستمرارية هذه الحرب الكارثية، وبالتالي بيبقى من المهم جدا انه الحظر الشامل للأسلحة بيضعف الطرفين، وبالتالي بيقلل من مساحات استخدامات هذه الأسلحة سواء كان ضد المواطنين أو استخدام العنف الجنسي.
1: كيف أثر انتشار السلاح واستمرار الحرب على النساء والفتيات؟
2: بيئة الخوف اللي بتعيش النساء نتيجة للمسيرات، نتيجة للتفلتات الأمنية، شايلين سلاح على الأرض مثلا في أم درمان في الثورات، يعني الخوف مش داخل النساء، حتى الخوف داخل الأسر ممكن يقل، والناس على الأقل تحس بشوية اطمئنان إذا ما تم الحظر على هذه الأسلحة، سواء كانت أسلحة خفيفة أو أسلحة ثقيلة زي ثقيلة زي المسيرات.
1: مع الزخم الحالي حول حظر السلاح، كيف ممكن النساء السودانيات والحركات النسوية تستفيد من الزخم ده لرفع صوته والتأثير في القرار؟
2: أما إدماج منظور النوع الاجتماعي في المراقبة واستغلال هذا الزخم مسألة مهمة شديد جدا، ولذلك أنا أفتكر من المهم جدا إنه ترتفع أصوات النساء السودانيات بمختلف مواقعهم، سواء كانت السياسية أو المدنية أو المبادرات المجتمعية، وحتى المجموعات الساكنة هسه داخل السودان والخارج السودان برضو عندها دور فعال جدا في إنه تدعم هذا الحظر. ودي مسألة مهمة جدا، إدماج يعني الحظر ده بيساعدنا في إدماج منظور النوع الاجتماعي، لأنه في البداية أن نضمن أنه تم الحظر، والحظر عنده آليات متبعة، وبالتالي بتبقى وجود صوت النساء أهم من وجودهم اللي ممكن نسميه فيزيكالي يعني يعني يعني وجود كشخصيات اعتبارية. ولكن استغلال هذا الزخم مهم جدا في إنه ندعم هذا الحظر الشامل لاستخدام الأسلحة في السودان خاصة المسيرات. مشاركة النساء بتجي on the ground on the ground، يعني كل ما النساء يتنظموا على مستوى القاعدة وكل ما تكونت مبادرات وجمعيات نسائية هي أصلا شقالة لمناهضة استمرار هذه الحرب، مباشرة يتتم المطالبة بأهمية الحظر للأسلحة وللمسيرات. ودي مسألة مهمة جدا أنا في رأيي إنه المراقبة بتتم on the ground، يعني يعني كمية المدن اللي ضربت، كمية الغور اللي ضربت حقيقة بدون مراقبة لمن الذي استخدم أو أو أو أو حصل انتهاك لوقف إطلاق النار أو وقف الحظر من استخدام هذه الأسلحة بيساعد كثير جدا. ودل بهم لما نقول منظور النوع الاجتماعي بنستهدف الاثنين النساء والرجال خاصة الشباب، لأن هذه الحرب استهدفت المجتمعات المحلية، استهدفت النساء، استهدفت الشباب، استهدفت المواطنين في أمنهم وأمانهم، وبالتالي قيام مبادرات مجتمعية وهي أصلا موجودة أن تواصل مشوارها وترفع صوتها وتوسع من قاعدة برنامجها في مراقبة الحظر لهذه الأسلحة، يعني بيساعد كثير جدا في أنه نضمن أنه فعلا في مستوى بتاع مشاركة في ارتفاع للأصوات بضرورة الاستمرارية في الحظر ومراقبة الانتهاكات.
3: شنو المطلوب عشان يكون الحظر فعال وما يكون مجرد قرار على الورق؟
2: لأن مراقبة تدفقات السلاح دائرة يعني تقنيات عالية جدا، وده يمكن يكون دور المجموعات النسائية والشبابية والمدنية كلها الموجودة خارج السودان، لأنها هي بتتابع، هي بتلتقط الأخبار، هي بتترجم كل البوستات وكل الصحف اللي بيتكلم عن المسألة دي. لكن وصول المعلومة على المستوى الجمعيات والمجموعات والمبادرات القاعدية مهم جدا عشان على الأقل يتفاعلوا في يعني عدم استمرارية الحرب ومناهضة انتشار السلاح والعمل المشترك في الحملة لحظر استخدام هذه الأسلحة. ضمان عدم الإفلات من العقاب ده طبعا بيكون واحدة من هو أصلا من المطالب الأساسية للنساء ولحركتهم كلها ولكل الوفود اللي شاركت على مستويات مختلفة، سواء كانوا على أحزاب سياسية ولا حركة نسائية أو الشبابية أو حتى الإعلام نفسه، لعب دور كبير جدا في أنه واحدة من الشروط ل أي تفاوض، ولا أستخدم كلمة تسوية، أستخدم كلمة التفاوض، عدم الإفراط من العقاب، لأن التفاوض مبدأ لابد أن يتم بين الطرفين حاملي السلاح، ولا بد أن تصلهم رسالة بضرورة وقف الحرب والمحافظة على ما تبقى من السودان والمحافظة على ما تبقى من أبناء وبنات الشعب السوداني والمحافظة على وطن وبلد اسمها السودان.
3: شكرا أستاذة نعمات، وننتقل للصحفية مديحة عبد الله. أستاذة مديحة، من واقع متابعتك، إلى أي مدى ممكن يقلل تجفيف تدفق السلاح جرائم الاغتصاب والعنف القائم على النوع الاجتماعي؟
4: طبعا المساعي الخاصة للحد من تدفق السلاح للسودان وتوسيع نطاق حظر السلاح المفروض على دارفور عشان يشمل كل السودان، طبعا دي خطوة يعني مرحب بها، خطوة كويسة جدا إذا نجحت المساعي بتاعت أمريكا لتمرر المقترح بتاع القرار بتاع عبر مجلس الأمن، لأنه توسيع نطاق الحظر السلاح عشان يشمل كل السودان أكيد يعني بضعف قدرة الأطراف المتحاربة على أنها تستمر في الحرب، وبالذات على الأسلحة والمسيرات اللي هي حس بقت تلعب دور كبير جدا في استدامة الحرب في السودان، وبتشكل عليهم ضغوط لأنها بتقل قدرتهم على الاستمرار في الحرب، بالذات الأطراف اللي هي بتفتكر عندها القدرة في أنها تحسم الحرب بالعمليات العسكرية. طبعا حس القرار ده والمساعي الخاصة بأنه يمر عن طريق مجلس الأمن بسابق الزمن، لأنه الحظر الحالي الحس المفروض على إقليم دارفور حينتهي في 12 سبتمبر القادم، عشان كده الوقت يعني وقت حساس جدا إذا تم فيه تمرير القرار ده عبر مجلس الأمن، بشكل إضافة كويسة جدا في المساعي بتاعت وقف الحرب. طبعا حظر السلاح ما هو الأداة النهائية في وقف الحرب، لكن الإرادة بتاعت الأطراف ذاتها المتحاربة في إنه نوقف الحرب هي العامل الأساسي في إنه الحرب تقف، لكن هذه كلها ضغوط في محاولة لإنه تتشلل القدرات بتاعت الأطراف دي. أكيد أي محاولة إنه الأطراف بتاعت الحرب دي تتشلل قدرتها على مواصلة الحرب هو أمر في صالح المدنيين وبالذات النساء.
3: كيف بيهدد انتشار السلاح وتسليح المواطنين أمان النساء داخل البيوت والمجتمعات؟
4: طالما استمرت الحرب موجودة واستمر تدفق السلاح ووجد أطراف الحرب نفسهم عندهم القدرة على مواصلتها، أكيد ده بشكل خطر كبير جدا على النساء، اللي هو أصلا هي الحرب هي وفرت البيئة اللي بتخلي يكون في عنف بكل أشكاله، بالذات العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، لأنه ما بتتوفر حماية، بتكون المجرمين اللي بيقوموا بالجرائم بتحت الاغتصابات والاحتداءات الجنسية على النساء ما بكون في إمكانية لتعقب والقبض عليهم، ولا بكون في إمكانية لأي نوع من الحماية للنساء، حتى للنساء طبعا في مراكز النزوح وفي مراكز اللجوء وفي حتى داخل المدن يعني. فأكيد يعني تضييق تدفق السلاح على الأطراف الحرب أكيد يمنح فرصة في إنه تتوفر إمكانية لتوفير حماية للنساء، لكن طبعا ما بتكون حماية كاملة طالما الحرب مستمرة، لأن هذه كلها أدوات لتقليل حدة القتال في السودان وليس للوصول إلى سلام، والسلام هو اللي بيضمن طبعا حماية كاملة للنساء.
3: كيف أثر انتشار السلاح وانعدام الأمن على عمل الصحفيات والصحفيين خاصة في توسيع الانتهاكات ضد النساء؟ وهل حظر السلاح ممكن يخلق مساحة أكثر أمان للصحافة عشان تكشف الانتهاكات وتوسط الجرائم؟
4: طبعا أكيد الصحفيين والصحفيات بتكون في إمكانية في إنه تتوفر لهم حماية، لأنه حس الصحفيين والصحفيات ولا حتى الصحفيين من خارج السودان بيلقوا صعوبة كبيرة جدا في إنه يواصلوا عملهم في مناطق القتال، وحس الآن نحن كلنا ملاحظين إنه ما في مراسلين ولا مراسلات سودانيين يقدروا يصلوا إلى المواقع بتحت القتال عشان يكونوا عارفين اللي بيحصل بالضبط شنو، ويجيبوا المعلومات زي ما هي حاصلة على الأرض زي ما موجودة في كل مناطق الحروب في العالم. الصحفيين والصحفيات عندهم الإمكانية إنهم يصلوا للمواقع دي ويروا الأحداث كما هي، إلا في السودان طبعا لأنه ما في حماية، ما في ضمانات، ما في احترام لحرية لعمل الصحافة، ولا في احترام للحق في الصحفي، حق الصحفيين والصحفيات إنهم يصلوا لمواقع تغطية الأحداث في مناطق الاشتباكات. فده طبعا أكيد بحد من قدرتهم في إنهم يصلوا هناك، لأنه ما بتتوفر أدوات بتاعة حماية للصحفيين والصحفيات.
3: كيف ممكن تتبع مصادر السلاح يساعد في تغوية ملفات المحاسبة والملاحقة القضائية لمرتكبي الانتهاكات؟
4: إذا القرار بتاع يعني حظر السلاح في كل السودان، يعني استمدت القرار ده يشمل كل حظر كل السودان، أكيد بيوفر إمكانية في إنه يعني على الأقل كشف الدول واللي هي بتخرق القرار بتاع مجلس الأمن في إنها تمد الأطراف بتاعت الحرب بالسلاح. وأكيد الدول دي اللي بتمد الأطراف دي بالسلاح إذا خرقت القرار بتاع مجلس الأمن أكيد بتكون هي محل مساءلة، وبالتالي مساءلة بالقوانين الدولية، لأنه ده بيكون قرار دولي، وبالتالي بتكون في إمكانية لملاحقتها ومعاقبتها بموجب القرارات الدولية اللي هي بتلاحق وبتعاقب الدول أو المؤسسات أو المنظمات اللي هي بتخرق القرارات الأممية. وأكيد هم حس على الدول دي ذات اللي بتمد أطراف الحرب هي معروفة، الناس كلهم عارفينها، سواء السودانيين أو الأطراف الدولية الساعية لوضع حد الحرب في السودان. المشكلة إنه بعض الدول دي هي ذات اللي بتمد الأطراف بتاعت الحرب دي، هي جزء من المساعي أو الآليات الإقليمية والدولية الساعية ل يعني وضع حد الحرب في السودان. عشان كده المسألة دي مرات بتخضع ل يعني مساومات، بتخضع للعلاقات والعلاقات البينية بين الدول دي ذاتها. وحتى في مجلس الأمن حس أن احنا لو لاحظنا يعني روسيا والصين يعني روسيا أبدت احتراض على أي إجراء بيأثر جالد على قدرات الجيش، بتعتبر إنه الجيش ده هي جهة يعني شرعية في السودان وبتقاتل في متمردين. الصين برضو ماخذة موقف حذر من توسيع العقوبات أو توسيع الحظر عليه اللي يشمل كل السودان. فهي في النهاية يعني المسألة دي كلها مربوطة بمصالح بتاع الدول و ارتباطات بينية بيناتها وارتباطات بأطراف الحرب في السودان.
3: شكرا ضيفاتي العزيزات، شكرا لكم أنتم مستمعين راديو دبنجا، وإلى لقاء جديد في كنداكات وما يعرف.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا. بابانوسا 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحبينا ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة ناكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عند يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
6: أعزائي المستمعين، السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر 2026. المتحدث باسم لجنة الحوار عثمان مرغني لراديو دبنجا يقول: الاتحاد الأفريقي بواب الدخول اللجنة للمجتمع الدولي ونرحب بالبيان. عثمان مرغني يؤكد أن لجنة الحوار مستقلة وتعمل وفق إطار وطني تستهدف إدارة حوار شامل ومباشر بين السودانيين داخل أراضيهم. القوى السودانية المناهضة للحرب ترسل مذكرة وشكوى رسمية لمجلس السلم والأمن الأفريقي وتطالب بسحب ترحيبه بمبادرة الحوار السوداني. مذكرة القوى المناهضة للحرب تحذر أي حوار جزئي يدار من الخرطوم ودون أي التزام بوقف الأداعيات يرسخ وضعية تقسيم السودان. رئيس هيئة أركان الجيش الفريق ياسر عطا يقول: الجيش ماضي في توسيع عملياته البرية والجوية، ولا مجلس الأمن الدولي ولا الإمارات تستطيع إيقافه. أشر حالات وفاة بالكوليرا في محلية الوضية بغرب كردفان، وأكثر من 2600 حالة إصابة في عدد من الولايات. حملة لتطعيم 928 ألف شخص ضد الكوليرا في ولايتي غرب دارفور وغرب كردفان وأخرى استباقية في كاسوة طويلة. الأمم المتحدة وشركاؤها والصحة العالمية يكثفون جهود مكافحة الكوليرا وتوزيع الإمدادات الطبية اللازمة للولايات المنكوبة. المنظمة الدولية للهجرة تعلن فرار 730 شخصا من عدة قرى في منطقة العباسية بجنوب كردفان جراء تدهور الأمن. أوشا تقول: المنظمة الإنسانية تواصل تقديم المساعدات المنقذة للحياة في السودان على الرغم من النزاعات الدائرة ونقص التمويل. احتجاجات لمخلصي الجمارك في وادي حلفة على إنشاء جهاز الأمن الاقتصادي نقطة تحصيل بالقرب من حظيرة معبر أشكيت بالولاية الشمالية. أطباء بلا حدود تقدم أكثر من 1 مليون لتر من المياه وخدمات لمكافحة الملاريا وسوء التغذية ل 57 ألف نازح من أبو جبيهة بولاية جنوب كردفان. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وأتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم وحييكم وقدم إليكم نشرة الأخبار لهذا اليوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر 2026 أستهلها بالعناوين. المتحدث باسم لجنة الحوار عثمان مرغني لراديو دبنجا: الاتحاد الأفريقي بواب الدخول اللجنة للمجتمع الدولي ونرحب بالبيان. القوى السودانية المناهضة للحرب ترسل مذكرة وشكوى رسمية لمجلس السلم والأمن الأفريقي وتطالب بسحب ترحيبه ومبادرة الحوار السوداني. رئيس هيئة أركان الجيش الفريق ياسر عطا يقول: الجيش ماضي في توسيع عملياته البرية والجوية، ولا مجلس الأمن الدولي والإمارات تستطيع إيقافه. أشهر حالات وفاة بالكوليرا في محلية الوضية بغرب كردفان، وأكثر من 2600 حالة إصابة في عدد من الولايات. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. قال رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الفريق أول ياسر عطا أن الجيش ماضي في توسيع عملياته البرية والجوية، وأن لا مجلس الأمن الدولي ولا دولة الإمارات ولا أي دولة أخرى تستطيع إيقافه. وقال العطا خلال مخاطبة حشدا من قوات الاحتياط في غرب كردفان أن الأيام المقبلة ستشهد تحركا عسكريا كبيرا، مضيفا: أنتم ستتحركون وإخوانكم سيتحركون من اتجاهات كثيرة، وبحمد الله الإمكانيات كلها ميسرة جوا وأرضا، سنهجم عليهم من كل اتجاه، أي اتجاه سيكون فيه متحرك وإثنان، والسماء مليانة. وأضاف العطا قائلا: لن يستطيع مجلس الأمن إيقافنا، ولن تستطيع الإمارات ولا الدول المتآمرة في الإقليم إيقافنا، لأننا على حق. وأضاف ياسر العطا في هذا الخصوص:
1: نحن بإذن الله يا شباب أنتم حتتحركوا من اتجاه، وعندكم أخوانكم تاني كتر حتتحركوا من اتجاهات كثيرة، وكلهم جاهزين أخواننا، والإمكانيات جوا وأرضا كلها متيسرة بنفس المستوى، هنهجم عليه من كل الاتجاهات يا اخوانا. اي اتجاه هيكون فيه متحرك ومتحركين، والسماء مليانة، لن تستطيع الامارات ايقافنا، ولن يستطيع مجلس الامن ايقافنا، ولن تستطيع الدول المتعاملة في الاغليم او خارجه ايقافنا، لاننا على الحق.
0: يذكر ان تصريحات رئيس هيئة اركان الجيش الفريق العطا جاءت بعد أيام من طرح الولايات المتحدة أمام مجلس الأمن الدولي مقترحا لتوسيع حظر الأسلحة المفروضة على دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، ألا يخطي بصورة صريحة الطائرات المسيرة ومكوناتها والتقنيات المرتبطة بها. وكان كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بوليس قد قال خلال جلسة مجلس الأمن في 24 أغسطس أن استمرار الدعم المالي والعسكري والسياسي الخارجي لطرفي النزاع يشكل أحد المحركات الأساسية للحرب، وأدعى إلى تشديد العقوبات الدولية وتوسيع الحظر بهدف دفع الطرفين إلى التفاوض وإنهاء القتال. أكد المتحدث باسم لجنة الحوار السوداني عثمان مرغني في تصريحات لراديو دبنجا أن البيان الصادر عن مفوضية الاتحاد الأفريقي الذي رحب بالحوار السوداني جاء في توقيت بالغ الأهمية بالنسبة للجنة تهيئة الحوار، نظرا لكونه يتزامن مع انطلاق أعمالها وابتدار نشاطها. وأوضح مرغني أن اللجنة في هذه المرحلة التأسيسية تحتاج إلى مثل هذا الدعم الإقليمي الذي يمثل ركيزة أساسية للانطلاق نحو كسب المزيد من الدعم الدولي، مشددا على أن الاتحاد الأفريقي يظل المنظمة الأولى المعنية باستقرار السودان بحكم عضويته الفاعلة فيه. وأضاف المتحدث باسم لجنة الحوار السوداني عثمان مرغني لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: البيان الذي صدر من مفوضية الاتحاد الأفريقي جاء في وقت مهم جدا بالنسبة للجنة تهيئة الحوار السوداني، لأنه مع بدايات هذه اللجنة وابتدار أعمالها تحتاج لمثل هذا الدعم الإقليمي الذي يوفر بعد ذلك منصة لمزيد من الدعم الدولي. وبالتأكيد الاتحاد الأفريقي هو المنظمة الأولى المعنية باستقرار السودان، لكون السودان عضو فاعل في منظمة الاتحاد الأفريقي.
0: وحول دلالات بيان المفوضية المرحب قال عثمان مرغني: نشوء مثل هذه العلاقة القوية الوثيقة بين لجنة تهيئة الحوار والاتحاد الأفريقي منذ البدايات يعكس بناء نوع من الشراكة المتوازنة بين الداخل والخارج، والتي تؤدي دورا مفصليا في تعزيز أعمال اللجنة ودفع مسارها دون أن يؤثر ذلك بأي شكل من الأشكال أو يضر باستقلاليتها باعتبارها لجنة سودانية خالصة تعمل وفق إطار وطني وتستهدف إدارة حوار شامل ومباشر بين السودانيين داخل أراضيهم. وأضاف المتحدث باسم اللجنة أن الاتحاد الأفريقي يمتلك القدرة على تقديم تسهيلات والتواصل مع أطراف خارجية أخرى لتكون عونا وسندا لعمل اللجنة لا سيما على الساحة الدولية والمؤسسات العمومية. وفي مقدمتها الأمم المتحدة والدول ذات التأثير المباشر بملف الأزمة السودانية مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا إلى جانب التكتلات الدولية كالاتحاد الأوروبي. وأضاف عثمان مرغني لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: وبالضرورة عندما تنشأ مثل هذه العلاقة القوية بين اللجنة لجنة تهيئة الحوار والاتحاد الأفريقي منذ البداية، هذا يعني أن هناك نوع من الشراكة التي الشراكة الداخلية والخارجية التي تساهم في تعزيز أعمال اللجنة دون أن تضر باستقلالها لكونها لجنة سودانية تعمل وفق إطار سوداني وتسعى إلى أن يكون هناك حوار سوداني داخل السودان.
0: وفي ذات الموضوع تقدمت القوى السودانية المناهضة للحرب بمذكرة حملت شكوى رسمية إلى مجلس السلم والأمن الأفريقي ومفوضية الشؤون السياسية والسلم والأمن ترفض وتدين فيها بيان مفوضية الاتحاد الأفريقي الصادر في 31 أغسطس الماضي، والذي رحب بمبادرة الحوار السوداني السوداني التي أعلنها قائد الجيش البرهان. وأوضحت المذكرة أن البيان جاء متجاوزا لموقف مجلس السلم والأمن الأفريقي إذ خلى من أي إشارة إلى الهدنة الإنسانية أو وقف إطلاق النار الذي اعتبره المجلس أولوية قصوى لا يجب تأخيره، كما أن ترحيب بمبادرة يتحكم بها منفردا ذات القائد العسكري الذي قاد انقلاب أكتوبر 2021 يخالف جوهر قرار تعليق قضية السودان الساري حتى الاستعادة الفعلية لسلطة مدنية ذات مشروعية، وسياسة عدم التسامح مطلقا مع التغييرات غير الدستورية للحكم. وحذرت من أن حوارا جزئيا يدار من منطقة سيطرة طرف واحد من الأطراف المتقاتلة في البلاد دون مشاركة غالب أهل السودان ودون أي التزام بوقف الأدعيات يرسخ وضعية تقسيم السودان سياسيا ليضاف إلى التقسيم القائم فعلا على الأرض جراء استمرار الحرب. أعلن مرصد كردفان الحقوقي تسجيل 10 حالات وفاة مؤكدة وأكثر من 40 إصابة بوباء الكوليرا في محلية الوضية بولاية غرب كردفان خلال يومي الأحد والاثنين من هذا الأسبوع. وقال الناطق الرسمي باسم مرصد كردفان الحقوقي مرتضى أحمد في تصريح لراديو دبنجا إن وباء الكوليرا ينتشر بصورة واسعة في محلية الوضية، وإن الحصيلة المسجلة حتى الآن مرشحة للزيادة مع استمرار انتشار المرض وسط السكان. وأوضح أن المنطقة تعاني من انعدام شبه تام للأدوية والمستلزمات الطبية المنقذة للحياة، خاصة المحاليل الوريدية والأدوية الأساسية المستخدمة في التعاون مع الحالات المصابة، الأمر الذي يفاقم من مخاطر انتشار الوباء وارتفاع عدد الوفيات. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: ينتشر وباء الكوليرا بشكل كبير في محلية الوضية بولاية غرب كردفان. نحن في مرصد كردفان الحقوقي سجلنا 10 حالات وفاة مؤكدة وأكثر من 40 إصابة خلال يومي الأحد والإثنين من هذا الأسبوع. من المؤكد إنه هذه الحصيلة مرشحة للزيادة في ظل انتشار الوباء وسط السكان، ويعني ضعف الرعاية الطبية، هناك انعدام شبه تام للأدوية المنقذة للحياة خاصة المحاليل الوردية البنادول.
0: وبدورها قالت منظمة الصحة العالمية أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 2600 حالة إصابة بالكوليرا حتى أوائل شهر أغسطس في ولايات متعددة، وإن مناطق كردفان تعد بؤرة التفشي الأخير. وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي أن الأمم المتحدة وشركاؤها يكثفون جهود مكافحة الكوليرا، حيث يواصل عاملون في المجال الصحي تقديم العلاج وتنفيذ حملات التطعيم وتوسيع الإمدادات الطبية اللازمة. وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن مشروع السودان في تنفيذ حملة للتطعيم 928 ألف شخص ضد الكوليرا في ولايتي غرب دارفور وغرب كردفان. وأوضح البيان أن حملة الاستجابة في غرب كردفان تنفذ في محليات النحود وادبندا والفولة. وأعلن البيان كذلك أن حملة استباقية ضد الكوليرا في كاس بجنوب دارفور وطويلة بشمال دارفور. أعلن مرصد كردفان حقوقي أن مناطق واسعة في غرب كردفان تعيش أوضاع شبه مغلقة جراء الصراع الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع، ما أدى إلى صعوبات كبيرة في وصول المساعدات الطبية والأدوية والغذاء للسكان. وقال الناطق الرسمي باسم المرصد مرتضى أحمد أن التدهور البيئي الناتج عن موسم الأمطار إلى جانب انتشار البعوض والذباب وتراكم المياه يزيد من المخاطر الصحية، وناشد المنظمات الإنسانية المحلية والإقليمية والدولية الضغط بصورة جادة على أطراف الصراع لفتح مسارات إنسانية آمنة تتيح وصول الدواء والغذاء إلى المناطق المتأثرة في غرب كردفان. ومن جانبها قالت الأمم المتحدة أن الجهات الفاعلة في المجال الإنساني توسع نطاق جهودها لتوفير المياه النظيفة في كردفان، حيث توفر شبكة مياه أعيد تأهيلها بدعم منظمة اليونيسيف في منطقة أبو جبيهة مياه آمنة لنحو 25 ألف شخص يوميا بمن فيهم 5000 نازح. وأفادت منصفة تتبع النزوح بنزوح نحو 730 شخصا من قرى في منطقة العباسية بجنوب كردفان جراء تدهور الأمن وفرارهم إلى قرى أخرى بمحيط العباسية وحتى مدينة أم روابة. وجددت المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي الدعوة إلى أطراف لحماية المدنيين بما فيهم العاملون في القطاعين الصحي والإنساني وتسهيل إيصال المساعدة الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق. أعلن بمدينة نيالا يوم الثلاثاء نتيجة امتحانات الشهادة السودانية 2026 التي نظمتها تأسيس في المواقع الخاضعة لسيطرتها في دارفور كردفان، وأحرزت الطالبة يسرى آدم عبدالله المرتبة الأولى في امتحانات الشهادة الثانوية السودانية 2026 بنسبة 91.7% من مدرسة محي الدين الخاصة بنات بولاية غرب دارفور، وحل في المركز الثاني الطالب خالد الزين أمين رشيد بنسبة 91.6% من مدرسة الفرقان الخاصة بجنوب دارفور نيالا. أما المركز الثالث فهو مشترك بين الطالب حواء جوجة عثمان 91.3% من مدرسة أبو بكر ناصر الخاصة بنات ولاية غرب دارفور، والطالب أيمن عبد الماجد عبد الرحمن حامد عبد الله فرح الخاصة جنوب دارفور نيالا. وأعلن رئيس اللجنة الفنية الإشرافية للامتحانات حافظ أحمد عمر في مؤتمر صحفي بنيالا في هذا الخصوص:
4: الأول يسرى حامد آدم عبد الله، اسم الأم يسرية محمد عبد الله، النسبة 91.7% من مدرسة محي الدين الخاصة بنات غرب دارفور. الثاني خالد الزين أمين رشيد، الوالدة فاطمة يعقوب آدم، النسبة 91.6% من مدرسة الفرقان الخاصة. الثالث مشترك حواء جوجة نمال عثمان، الوالدة مريم عبد الكريم، النسبة 91.3% من مدرسة أبو بكر ناصر الخاصة بنات من غرب دارفور. الثالث مشترك أيمن عبد الماجد عبد الرحمن حامد، الوالدة فطومة محمد رزق، النسبة 91.3% من مدرسة عبد الله فرح الخاصة جنوب دارفور نيالا.
0: من جهة أخرى أعلن رئيس اللجنة الفنية الإشرافية للامتحانات حافظ أحمد أن عدد الطلاب المسجلين للامتحانات بلغ 10,664 طالبا وطالبة، جلس منهم 9,314 طالبا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 66%. وأضاف أن عدد الطالبات الجالسات للامتحانات بلغت 7,896 طالبة، الناجحات منهن 4,482 بنسبة نجاح 56.2%، أما الطلاب الجالسون فعددهم 2,668 طالبا، الناجحون منهم 1,652 بنسبة نجاح 61.9%. أقلق مخلصو الجمارك محلية وادي حلفة بالولاية الشمالية الطريق الرئيسي المؤدي إلى حظيرة الجمارك بمعبر أشكية الهدودي احتجاجا على الازدواج الضريبي بإضافة رسوم جديدة من قبل الأمن الاقتصادي الذي أنشأ نقطة تحصيل جديدة. وقال أحد المخلصين لراديو دبنجا أن سلطات الأمن الاقتصادي أنشأت نقطة تحصيل بقرب من الحظيرة الجمركية وفرضت رسوم جديدة لمتابعة التحرب من الإيرادات تحت مسمى الجودة على كل السلع والبضائع التجارية بما فيها الأجهزة المنزلية والأقراض الشخصية لعائدين من جمهورية مصر، مؤكدا أن الرسوم لا علاقة لها بالمواصفات، واصفا التحصيل بالجبايات غير القانونية. وأضاف في هذا الخصوص:
5: ناس الأمن الاقتصادي جاءوا النقطة بتاعت ارتكاز جنب الحظيرة الجمركية، قالوا والله لمتابعة الإيرادات والتهرب من الإيرادات. التهرب من الإيرادات كيف يا ناس؟ قالوا أي بضاعة طالعة من الحظيرة الجمركية لازم تكون تعمل لها جودة ومقاييس، اللي هو إيصال، مجرد إيصال بتاع تحصيل بس. قلنا تمام، في حاجات بتكون شخصية، في زول جايب تلاجة لبيته، في زول جايب بوتجاز لبيته، ده برضو لازم أنا أعمل لجودة؟ يقول لك أيوة لازم تعمل لجودة. آخر الأيام دي بيجوا يحسبوا لنا بالحبة، تشوف العربية فيها كم قطعة، يقول لك أنا داير جودة لكل القطع الفاربات، لا بيعرفوا شخصي، لا بيعرفوا ده عودة طوعية، لا بيعرفوا غيره عودة طوعية، يقول لك إلا جيب ورق من ناس المواصفات. بقت شغلة بتاعت همبة رسمي شعب.
0: الخبر الأخير في النشرة، قالت منظمة أطباء بلا حدود أن جنوب كردفان تتحول إلى إحدى الجبهات الرئيسية للحرب، وأن استمرار القتال وتبدل خطوط المواجهة يدفع مزيدا من الأسر إلى النزوح في وقت يعاني فيه النظام الصحي من حشاشة شديدة، وتتزايد مخاطر تفشي الأوبئة مع موسم الأمطار. وفقا للمنظمة تستضيف وجبها في جنوب كردفان 57,880 نازحا موزعين على 62 موقعا، معظمهم من النساء والأطفال، ويعيش بعضهم في خيام لا تتجاوز مساحتها 10 أمتار مربع. ومنذ يونيو قدمت أطباء بلا حدود أكثر من 1,000,000 لتر من المياه إلى جانب خدمات مكافحة الملاريا وسوء التغذية ورعاية الأمهات ودعم حملات التطعيم وخدمات الطوارئ. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وأتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
6: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
7: أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان اليوم لهذا اليوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر 2026. نستعرض معكم خلال الجولة أبرز التطورات والأحداث على الساحة السودانية، ومن بينها ردود الفعل حول الحوار السوداني السوداني وبيان مفوضية الاتحاد الأفريقي مع الكاتب الصحفي عثمان مرغني والقانوني المعيز حضرة. التطورات السياسية وجهود الآلية الخماسية لاحتواء الأزمة في السودان مع السفير عادل شرفي. الأوضاع الإنسانية لنازحي النيل الأزرق والمالحة بشمال دارفور مع آدم موسى أوباما ممثل منظمة مناصرة ضحايا دارفور. التطورات الاقتصادية وردود الفعل حول قرارات بنك السودان المركزي الأخيرة بشأن تحرير سعر الصرف. التطورات في جامعة الخرطوم والخطوات التصعيدية للأساتذة مع دكتور محمد أمين صديق عضو اللجنة التسييرية لهيئة النقابة لأساتذة جامعة الخرطوم. وكذلك سنتابع التطورات في ولاية غرب كردفان وإعلان الإدارة المدنية خلو الولاية من النزاعات القبلية مع رئيس الإدارة المدنية يوسف عليان. نبدأ الجولة بالملف السياسي، وفي إطار ردود الفعل من القوى السياسية والمحللين والكتاب حول الحوار السوداني السوداني في الداخل وبيان مفوضية الاتحاد الأفريقي بشأن الحوار، ينضم إلينا الكاتب الصحفي عثمان مرغني لنستمع إلى وجهة نظره وقراءته لهذه التطورات.
2: البيان الذي صدر من مفوضية الاتحاد الأفريقي جاء في وقت مهم جدا بالنسبة للجنة تهيئة الحوار السوداني، لأنه مع بدايات هذه اللجنة وابتدار أعمالها تحتاج لمثل هذا الدعم الإقليمي الذي يوفر بعد ذلك منصة لمزيد من الدعم الدولي. وبالتأكيد الاتحاد الأفريقي هو المنظمة الأولى المعنية باستقرار السودان، لكون السودان عضو فاعل في منظمة الاتحاد الأفريقي، وبالضرورة عندما تنشأ مثل هذه العلاقة القوية بين اللجنة، لجنة تهيئة الحوار والاتحاد الأفريقي منذ البداية، هذا يعني أن هناك نوع من الشراكة الداخلية والخارجية التي تساهم في تعزيز أعمال اللجنة دون أن تضر باستقلالها لكونها لجنة سودانية تعمل وفق إطار سوداني وتسعى إلى أن يكون هناك حوار سوداني داخل السودان. الاتحاد الأفريقي يوفر نوع من التقديم إلى أطراف أخرى خارجية يمكن أن تكون أيضا معين لهذه اللجنة، خاصة في الأفق الدولي الذي يتمثل في الأمم المتحدة، بعض الدول المهمة التي كانت على اتصال مستمر بالأزمة السودانية مثل الولايات المتحدة بريطانيا والمنظمات الإقليمية الأخرى مثل الاتحاد الأوروبي.
7: وفي السياق نفسه وفيما يتعلق بالضمانات المؤقتة التي أعلنتها سلطات بورسودان وتصريحات وزير العدل بشأن شطب البلاغات في مواجهة المشاركين في الحوار السوداني السوداني، ينضم إلينا الخبير القانوني المعيص حضرة للوقوف على الأبعاد القانونية لهذه التصريحات والضمانات ومدى تأثيرها على المشاركين في الحوار.
8: السلام عليكم ورحمة الله مستمعي ومشاهدي إذاعة دبنجة. والله طبعا يعني حقيقة ملاحظتي الأساسية إنه السيد وزير العدل ده منذ تعيينه هو لا يتكلم عن اختصاصه كوزير عدل، دائما يتحدث عن النيابة العامة وعن العمل الجنائي. هذا الأمر منذ 2017 تم فصل النيابة العامة عن وزارة العدل، وأصبح وزير العدل لا علاقة له بالعمل الجنائي نهائيا، والنائب العام هو المختص. ولكن لاحظ أن السيد وزير العدل دائما يتحدث في الأمور الجنائية وهذا ليس من اختصاصه. أولا وزير العدل ليس من حقه أن يتحدث عن حصانات أو عن غيرها أو شطب بلاغات، لأنه هذا هو أمر النيابة العامة. لكن يلاحظ أن النيابة العامة صامتة صمت الغبور للأسف الشديد، والسيد وزير العدل يتحدث فيما لا يعنيه فيما لا يخصه، وتصريحات نفسها غير صحيحة وغير دقيقة. أنا يعني قرأتها أن البرهاني سوف يقدم إغرارا للذين سوف يحضرون الحوار أنه لن يتم القبض عليهم. أول اللفظ في حد ذاته لفظ غير صحيح من ناحية القانونية. البرهان لا يملك أن يقدم إغرارا، البرهان لا يملك أن يقدم مثل هذا الأمر، لأنه لا يملكه ولا يستحقه أن يقدمه. شطب البلاغات هي اختصاص النيابة العامة. النيابة العامة إذا رأت أن هذه البلاغات لا أساس لها من الصحة، يمكن النائب العام أن يستخدم سلطته تحت المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية ويوقف هذه الإجراءات بغرار مسبب أنه لا يرى سبب للاستمرار في هذه الدعوة. لكن يبدو أنهم من يتحدثون عن الحوار في الداخل يريدون أن يناوروا أن يقدموا يعني مصيدة للذين يودون الحوار، وسوف تكون هذه البلاغات يعني سيف مسلط تحركه السلطة الموجودة في بورسودان أو في الخرطوم متى أرادت، ضد الذين يغفون ضدها وضد الذين يقولون لا للحرب وهكذا. لأن أصلا هذه البلاغات لا أساس لها من ناحية القانونية، هي بلاغات لا تقوم على شيء حقيقي، بلاغات فتحت ضد سياسيين لم يقوموا بأفعال، يعني تغويض النظام الدستوري، إثارة الحرب ضد الدولة. هذه أشياء يعني تحتاج إلى بيانات فعلية، قيام بأفعال وليس أغوال. السياسي كلامه كله أغوال، وهم النظام السابق والنظام الحالي جربون نفس المجرب، وبالتالي يعني للأسف وزير العدل يعني تصريحاته كلها مغلوطة وغير صحيحة من ناحية القانونية.
7: وفي ظل استمرار الحرب وتصاعد وتيرة القتال مع غياب أي مؤشرات واضحة على التوصل إلى حل سلمي وتعسر الجهود الدولية ولا سيما جهود الآلية الخماسية، يبرز السؤال إلى أين يتجه السودان في ظل استمرار الحرب وتفاقم الأزمة. للوقوف على هذه التساؤلات ينضم إلينا السفير عادل الشرفي ونستمع منه إلى قراءة حول مستقبل الأوضاع في السودان ومسارات الحل الممكنة.
9: في تقديري

0: اللجنة الخماسية الآن باعتباره فشلا نهائيا، ولكن بالتأكيد هو تعثر واضح ومغلق، ويكشف أن المشكلة أكبر من مجرد عقد اجتماعات أو زيادة في عدد المبادرات. السودان في رأيي أصبح يعاني من مشكلة أساسية، وهي تعدد المبادرات وتعدد الوسطاء من دون وجود مركز ثقل سياسي قادر على توحيد هذه الجهود وتحويلها إلى ضغط حقيقي على أطراف الحرب. والخماسية نفسها لديها ميزة مهمة جدا، لأنها تجمع بين منظمات الاتحاد الأفريقي والإيجاد والجامعة العربية ثم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهذا من حيث المبدأ يمكن أن يكون قوة كبيرة إذا استطاعت هذه الأطراف أن تتحدث بصوت واحد. لكن السؤال الحقيقي هو، هل تستطيع الخماسية أن تتجاوز مجرد التنسيق وعقد الاجتماعات إلى التأثير الفعلي في أطراف الحرب وفي الدول الإقليمية والدولية التي لها تأثير مباشر أو غير مباشر على الحرب؟ وهنا تظهر المشكلة الحقيقية، لأن الحرب في السودان لم تعد شأنا سودانيا داخليا فقط، بل أصبحت لها أبعاد إقليمية ودولية واضحة، وهناك مصالح وحسابات لدول مختلفة. لذلك لا يمكن الوصول إلى تسوية إذا ركزنا فقط على القوى السياسية السودانية وتركنا الأطراف الإقليمية والدولية المؤثرة خارج المعادلة. وأعتقد أن الخماسية إذا أرادت ألا تلقى مصير المبادرات السابقة فعليها أن تغير طريقة عملها. لا نحتاج إلى مبادرات جديدة كل مرة، ولا نحتاج إلى وثيقة جديدة كما تقول لنا أن الحرب يجب أن تتوقف. الجميع يعرف ذلك. ما نحتاجه هو مسار واحد، هو ضغط جاد واحد، ورسالة دولية وإقليمية واضحة لأطراف الحرب بأن استمرار الحرب ستكون له تكلفة، وأن السلام ستكون له فوائد وحوافز. كذلك أعتقد أن هناك خطأ يجب تجنبه، وهو محاولة الاتفاق منذ البداية على كل تفاصيل العملية السياسية. نحن نعرف أن السودانيين مختلفون اختلافا كبيرا حول قضايا كثيرة، شكل الدولة والجيش والفترة الانتقالية والدستور والعدالة الانتقالية والانتخابات وتقاسم السلطة وغيرها. إذا قلنا أن علينا أن نتفق على كل هذه القضايا قبل أن نبدأ، فلن نبدأ أبدا.
1: سجلت حالات إصابة بالكوليرا في محلية الوضيع بولاية غرب كردفان وسط مطالب بالتدخل العاجل لاحتواء المرض والحد من انتشاره إلى المناطق الأخرى. ولمزيد من التفاصيل حول الوضع الصحي معنا في جولة السودان اليوم مرتضى أحمد الناطق الرسمي باسم مرصد كردفان الحقوقي.
2: ينتشر وباء الكوليرا بشكل كبير في محلية الوضيع بولاية غرب كردفان. نحن في مرصد كردفان الحقوقي سجلنا 10 حالات وفاة مؤكدة وأكثر من 40 إصابة خلال يومي الأحد والإثنين من هذا الأسبوع. من المؤكد أنه هذه الحصيلة مرشحة للزيادة في ظل انتشار الوباء وسط السكان، ويعني ضعف الرعاية الطبية. هناك انعدام شبه تام للأدوية المنقذة للحياة، خاصة المحاليل الوردية البنادول، وكل ما من شأنه أنه يحيد من انتشار وباء الكوليرا هو منعدم. المنطقة تعيش في وضع شبه مغلق تماما جراء الصراع الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع. هناك صعوبة كبيرة جدا في وصول المساعدات الطبية، وصول الأدوية إلى هذه المنطقة. أيضا يعني هناك تدهور بيئي كبير جدا جراء مياه الأمطار وانتشار البعوض والذباب. كل هذه العوامل تجعل السكان في مواجهة خطر حقيقي، وهو الوباء الكوليرا. نحن في مرصد كردفان بنناشد المنظمات المحلية والإقليمية والدولية إنها تضغط بشكل جدي على أطراف الصراع الجيش وقوات الدعم السريع في إنهم يسمحوا بفتح مسارات إنسانية آمنة بغرض

0: وصول الأدوية والغذاء لكل المحتاجين في ولاية غرب كردفان، خاصة الذين يعني المناطق المتأثرة بوباء الكوليرا. الوضع كارثي ويتطلب تدخلات عاجلة، وأي تأخير يقابل مزيد من الإصابات ومزيد من الوفيات جراء وباء الكوليرا.
1: اكتشفت محلية المالحة بولاية شمال دارفور أوضاع إنسانية متردية وسط نداءات عاجلة من أجل التدخل وتوفير المساعدات الإنسانية للمتضررين. ولمزيد من التفاصيل حول الأوضاع الإنسانية في المحلية، معنا في جولة السودان اليوم آدم موسى أوباما، ممثل منظمة مناصرة ضحايا دارفور.
2: شكرا جزيلا إذاعة راديو دبنجا. حقيقة تفاقم الأوضاع الإنسانية للنازحين بمحلية المالحة بولاية شمال دارفور، تشهد المحلية انهيار كبير في الخدمات الأساسية المتمثلة في الغذاء والصحة، إضافة إلى المواد الاستهلاكية، مع ارتفاع كبير للأسعار، وهنالك ندرة كبيرة جدا في المواد الغذائية، وتم تسجيل حالات سوء تغذية وسط المواطنين بصورة كبيرة، وده بيهدد الحياة بتاعت الناس. إضافة لذلك توقف الحركة التجارية بين مدينة مالحة والولاية الشمالية، وده نتيجة للظروف بتاعت الحرب والقرارات الاقتصادية التي فرضتها حكومة الولاية الشمالية، والتي منعت عبور القوافل التجارية بين الولاية الشمالية وإقليم دارفور. وهذه القوافل هي التي تساهم في توفير المواد الغذائية والمواد الضرورية للحياة، فحياة المواطنين مهددة بشكل كبير. نحن كمنظمة مناصرة ضحايا دارفور أصدرنا بيان وطالبنا في رسالة عاجلة إلى المنظمات الدولية وإلى المنظمات المحلية بضرورة التدخل العاجل لتوفير المواد الغذائية المتمثلة في الرز والذرة والدقيق، إضافة للسكر وحليب الأطفال، إضافة لذلك الأدوية المنقذة للحياة بالنسبة للمواطنين اللي بيعانوا من أمراض المزمنة والضغط وخلافه. إضافة لذلك إن هذا العام الموسم الزراعي غير مبشر نسبة لقلة الأمطار وكذا، لذلك أن إحنا بنطالب المؤسسات الدولية إنه تتدخل بشكل عاجل ولتقديم الغذاء والاحتياجات الضرورة بالنسبة للمواطنين، وضرورة أن الناس ترسل قوافل إنسانية بشكل آجل للمواطنين. وبرضو بنطالب الأطراف بتاعت النزاع بضرورة فتح الممرات الإنسانية، وعلى الوالي الشمالية بوقف هذه القرارات، لأن هنالك أكثر من 400 شاحنة محملة بمواد غذائية متجهة إلى إقليم كردفان ودارفور تم إيقافها من قبل اللجنة الأمنية والخلية الأمنية في الولاية الشمالية. لذلك نحن كمنظمة إنسانية بنطالب وندعو بوقف هذا القرار الجائر فورا، لأن هذا القرار بيحدد حياة أكثر من 10 مليون مواطن موجودين في إقليم كردفان ودارفور. وبرضو بنطالب ضرورة توسيع المناصرة بشكل جيد حتى تتمكن المواطنين من الحصول على المواد والخدمات الأساسية. آدم موسى أوباما، منظمة مناصرة ضحايا دارفور.
1: وفي السياق ذاته، تشهد مناطق النزاع في إقليم النيل الأزرق أوضاع إنسانية وأمنية بالغة الخطورة وسط تزايد معاناة النازحين وتدهور الأوضاع المعيشية. ولمزيد من التفاصيل حول الملف ينضم إلينا آدم موسى أوباما، ممثل منظمة مناصرة ضحايا دارفور.
2: كذلك تدهور الأوضاع الإنسانية في إقليم النيل الأزرق، وده نتيجة برضو لاستمرار المعارك في هذه المناطق وعدم توفر الأمن. وده وفقا لشهود عيان المنظمة استطلت آراءهم إنه هنالك نزوح من محلية جيسان إلى محلية ود الماحي بإقليم النيل الأزرق، مع وصول موجة جديدة من الأسر إلى القرية 4 والقرية 5 التابعة لمحلية ود الماحي، وعدد النازحين يقدر ب 700 أسرة يعيشون في أوضاع إنسانية صعبة، إضافة لذلك عدد الأفراد في قرابة 2000 شخص، ديل غالبيتهم من النساء والأطفال بمروا بأوضاع إنسانية كارثية، ووصلوا لهذه المناطق في 29 أغسطس 2026 هربا من العمليات العسكرية المستمرة بين الأطراف النزاع وتدهور الأوضاع الأمنية. وصلت هذه الأسر في رحلة شاقة مستخدمين المراكب والبابورات الجرارات وعليهم آثار الإرهاق، ودي أوضاع صعبة جدا، وهنالك نقص كبير في المواد الغذائية والمواد الصحية وخاصة مستلزمات الأطفال ومياه الشرب والرعاية الصحية الأولية، إضافة لذلك مواد الإيواء. لذلك أطلقنا نداء إنساني عاجل لكل المنظمات المحلية والإقليمية والدولية بضرورة التدخل العاجل لتقديم المساعدات لمواطني النيل الأزرق، وبرضو بالناشط أطراف الحرب بضرورة إعلان هدنة إنسانية بشكل عاجل حتى تتمكن المنظمات بتوصيل الخدمات للمحتاجين.
1: وفي الشأن الاقتصادي وفيما يتعلق بقرارات بنك السودان المركز الأخيرة بتحرير سعر الصرف والسماح للبنوك بشراء حصائل الصادرات بالسعر الذي يحدده البنك، استبعد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الناير أن يكون القرار سببا في ارتفاع سعر الدولار. معنا الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الناير لمزيد من التوضيح.
3: السلام عليكم أخي الكريم. في الانخفاض الحصل في التجنيه السوداني له عدة أسباب، يمكن القرار الأخير الخاص بالبنك المركزي إذا يلي تحرير سعر الصرف أو السماح للبنوك بشراء حصائل الصادر بالسعر الذي يحدد البنك، وإذا البنك ليس لديه رغبة في الشراء أو عجز عن ذلك يحيل الأمر للبنك المركزي يقوم بالشراء. دي كان خطوة ممتازة جدا بتشجع المصدرين، المصدرين كان بيعانوا من التعقيدات الخاصة ببيع حصائل الصادر، دي كانت خطوة ممتازة جدا بتشجع المصدرين لأنه يبيعوا حصائل الصادر بالسرعة المطلوبة، وبتعجل حكاية أنه يتم بيع حصائل الصادر وعدم التأخر بصورة كبيرة في تسوية أمر حصائل الصادر. لكن هذه السياسة طبعا تحتاج أنه البنك المركزي يضخ في المرحلة الأولى، يعني على الأقل مدة شهر أو شهرين إلى حين يعني بداية استقطاب النقد الأجنبي من قبل البنوك، بعد ذلك يخلق نوع من التوازن وزيارة الاحتياط الموجود. دي واحدة من الأشياء المهمة جدا. الجانب الآخر من المعالجات السريعة المتاحة حاليا هو موضوع الذهب. الذهب ده لابد من اتخاذ السياسات التي تؤمن استفادة الاقتصاد بالكامل من هذا المعدن النفيس. احنا تحدثنا من قبل عن إنشاء بورصة للذهب، يعني احنا لنا أكثر من 10 سنوات ننادي بإنشاء بورصة للذهب. البورصة يمكن تخلق سوق منظم يمنح أسعار تشجيعية يجعل المعدنين يأتون للداخل بدلا من تهريب الذهب للخارج، والنظر في إمكانية تحويل التعدين التقليدي إلى قطاع منظم. أنا أفتكر الذهب وحده في المدى القصير ممكن إذا تم التعاون معه بسياسات اقتصادية متميزة ومدرومة بإجراءات لإحكام المنافس لمنع التهريب ممكن يحدث تحول كبير جدا في الاقتصاد السوداني بصورة كبيرة. أما الحديث عن معالجات في المدى المتوسط والبعيد يتعلق بقضية الإنتاج والإنتاجية، زيادة الإنتاج والإنتاجية من أجل زيادة الصادرات وإحلال الواردات وخفض العجز في الميزان التجاري. أما من الحلول القصيرة أيضا مع موضوع الذهب لابد من التفكير في طرح عملة جديدة واستبدال العملة الموجودة، لأنه بتمكن القطاع المصرفي تماما من معرفة مصادر الأموال المنبوبة وغيرها من الأشياء، وإيقاف نزيف العملات المزورة التي تستغل للتأثير سلبا على الاقتصاد السوداني أو الإضرار بالاقتصاد السوداني. كل هذه المعالجات تحتاج منظومة من السياسات متكاملة، تحتاج متابعة في التنفيذ، يحتاج أحكام رادعة للذين تسول لهم أنفسهم أن يسعوا للتخريب الاقتصاد السوداني، سواء كان بتهريب الذهب أو تهريب المنتجات الأخرى أو ضخ عملات مزورة أو غيرها من الأشياء. لابد إن لم يكن هناك يعني أحكام رادعة وسياسات رادعة يمكن أن تستمر هذه الأشياء. لذلك لابد من ضبط هذا الأمر بصورة كبيرة واتباع السياسات التي ذكرناها.
1: أعلنت الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم تشكيل 3 لجان متخصصة للعمل على حماية الجامعة وحقوق وكرامة الأساتذة والطلاب والعاملين في وقت أكدت فيه دعمها لأي خطوات تصعيدية يقرها الأساتذة، وذلك عقب الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها إدارة الجامعة فيما يتعلق بحقوق الأساتذة والمرتبات والإجراءات المرتبطة بعودة العمل واستمرار الدراسة. للمزيد من التفاصيل معنا دكتور محمد أمين صديق، عضو اللجنة التسييرية للهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم.
4: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جزيل الشكر والتقدير لراديو دبنجا لإتاحة الفرصة مرة ثانية لأن نتكلم في قضايا هامة تهم الوطن وتهم جامعة الخرطوم. بنتكلم عن البيان المهم الذي صدر صباح اليوم من اللجنة التسييرية للهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم. بذلت الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم جهود كبيرة في التواصل مع إدارة الجامعة، أرسلت 3 خطابات للجلوس مع إدارة الجامعة والتفاكر معها حول القضايا الراهنة التي نرى أنه في القرارات اللي طلعت من إدارة الجامعة ومن وزير التعليم العالي معوق كبير جدا للعملية التعليمية والاستقرار الجامعة والأساتذة والطلاب. ولم تجي هذه المخاطبات، كان مصير هذه المخاطبات التجاهل، فما عاد في بالنسبة لقضايا مصيرية مثل هذه القضايا تمس الأساتذة والطلاب واستقرار الجامعة والعملية التعليمية ككل إلا عمليات التصعيد. اجتمعت اللجنة التسييرية للهيئة النقابية مع القاعدة بتاعتها مع الجمعية العمومية في لقاء تشاوري وخرجت منه بإنها تكون 3 لجان لدراسة هذا الوضع وترفع تقاريره متى ما تكتمل، وهي اللجنة القانونية ولجنة استمرارية الدراسة ولجنة الاتصال المؤسسي. مع تصاعد الأحداث بالنسبة للتوقيع الحضوري في يونيو وربط المرتبات بالتوقيع الحضوري في أغسطس، وكلما مشت فيه الجامعة وعدم التواصل أصدرنا هذا البيان. واللجنة التسييرية للهيئة النقابية تؤكد على أنه حقوق الأساتذة وحقوق الطلاب واستمرارية العملية التعليمية هذا إرث لجامعة الخرطوم، إرث وطني عريق فيه عمل كبير جدا على مدى عشرات السنين منذ تاريخ الجامعة أثبتت مكانتها. فكل العمل اللي ماشي من قرارات مشحفة ما هو إلا تدمير لجامعة الخرطوم وتدمير لهذا الإرث بأكثر مما فعلوا التدمير المادي في تدمير المباني والمختبرات نتيجة للحرب. فبهذه الصورة اللجنة التسييرية بقى ما في حاجة غير التصعيد، وتقف مع كل الأساتذة في كلياتهم المختلفة في إنهم يتخذوا أي خطوة من الخطوات المناسبة لكل كلية على حسب موقعها في عمليات التصعيد، ولن نألو جهدا في الدفاع عن حقوق الأساتذة وعن هذه المؤسسة الوطنية.
1: المستمعين الأفاضل، قبل الختام نبقى مع يوسف عوض الله عليان رئيس الإدارة المدنية لولاية غرب كردفان الذي أعلن خلو الولاية من النزاعات القبلية، وذلك أثناء مراسم أداة القسم الدستوري للمدراء العامين والمدراء التنفيذيين الجدد.
5: حقيقة نحن في تطبيق أهداف الإدارة المدنية ممكن الفترة الفاتت كلها كل جهدنا كان متحقق على مستوى تحرير الولاية، والكلام ده قلنا في المؤتمر الصحفي بتاع هذا الحكومة الفاتت، وبعدها طوالي بعد تحرير الولاية ممكن اتحولنا ركزنا جهدنا في محلية بابا نوسة. نشكر الإدارة الأهلية قبل يومين عملوا مؤتمر لإعمار مدينة بابا نوسة، نحن يمكن رجعنا في بابا نوسة الخدمات الأساسية، لكن نطمح في المزيد عبر المنظمات الوطنية والعالمية وكذا. وكذلك مدينة النهود ممكن كان ركزنا كل جهدنا في تحقيق الأمن في مدينة النهود، ممكن الآن النهود فيها كل الخدمات الأساسية، المستشفيات فاتحة، المدارس فاتحة لحد امتحنا فيها الشهادة السودانية. أنا أفتكر دي نعمة كبيرة جدا جدا. وكذلك المساعدات الإنسانية اللي تقدمت، آخر مساعدات إنسانية خاطبناها يوم الجمعة في مدينة بزبط بحضور المدير التنفيذي ومكتب غايساني لقوات الدعم السريع وكل المنظمات. نحن نفتكر على مستوى السلم الاجتماعي مع الإدارة الأهلية، ممكن الآن أعلن الولاية خالية من المشاكل الغربية، لكن برضو في بعض الهنات بتقع هنا وهناك، ودي كل في كل العالم موجود المشاكل الداخلية وما بتقدر تسيطر على سيطرة كاملة. الهدف الثاني من تغيير الإدارة المدنية توسيع المشاركة السياسية، توسيع المشاركة السياسية وخاصة في شمال الولاية. نحن الفترة الفاتت لما كان أسست الإدارة المدنية وتشكلت الإدارة المدنية عبر المجلس الاستشاري لغاية قوات الدعم السريع والمجلس الاستشاري الولاي مع رئيس الإدارة المدنية، كانت النهوض في الحركة الإسلامية، وكانت مدينة الخوي كذلك، وكان جزء من محلية ودبندا في يد الجيش، وجزء من محلية الوضيع. لكن احنا برضو من الأهداف الأساسية وتشكيل الجديد للإدارة المدنية وسعنا الربع الجغرافية السياسية للإدارة المدنية، وخدتنا شمال الولاية دخلنا في الإدارة المدنية في المدراء العامين وفي المدراء التنفيذيين عشان نقدر نسوق الولاية كلها مع بعض. دي الحاجات الأساسية، خلاف كده ما في أي هدف تاني وما في أي جند تاني.
1: وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام جولة السودان اليوم ليوم الأربعاء الموافق الثاني من سبتمبر عام 2026. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، ونلتقي بكم في جولة جديدة. تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء. بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
6: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، وما يمدينا راني في التراب ذاته.
1: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
7: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
1: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
8: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
1: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
9: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
10: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
11: أعزائي المستمعين، السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر 2026. المتحدث باسم لجنة الحوار عثمان مرغني لراديو دبنجا يقول: الاتحاد الأفريقي بواب الدخول اللجنة للمجتمع الدولي، ونرحب بالبيان. عثمان مرغني يؤكد أن لجنة الحوار مستقلة وتعمل وفق إطار وطني تستهدف إدارة حوار شامل ومباشر بين السودانيين داخل أراضيهم. القوى السودانية المناهضة للحرب ترسل مذكرة وشكوى رسمية لمجلس السلم والأمن الأفريقي، وتطالب بسحب ترحيبه بمبادرة الحوار السوداني. مذكرة القوى المناهضة للحرب تحذر أي حوار جزئي يدار من الخرطوم ودون أي التزام بوقف الأداعيات يرسخ وضعية تقسيم السودان. رئيس هيئة أركان الجيش الفريق ياسر عطا يقول الجيش ماضي في توسيع عملياته البرية والجوية، ولا مجلس الأمن الدولي ولا الإمارات تستطيع إيقافه. أشر حالات وفاة بالكوليرا في محلية الوضية بغرب كردفان وأكثر من 2600 حالة إصابة في عدد من الولايات. حملة لتطعيم 928 ألف شخص ضد الكوليرا في ولايتي غرب دارفور وغرب كردفان وأخرى استباقية في كاسوة طويلة. الأمم المتحدة وشركائها والصحة العالمية يكثفون جهود مكافحة الكوليرا وتوزيع الإمدادات الطبية اللازمة للولايات المنكوبة. المنظمة الدولية للهجرة تعلن فرار 730 شخصا من عدة قرى في منطقة العباسية بجنوب كردفان جراء تدهور الأمن. أوشا تقول المنظمة الإنسانية تواصل تقديم المساعدات المنقذة للحياة في السودان على الرغم من النزاعات الدائرة ونقص التمويل. احتجاجات لمخلصي الجمارك في وادي حلفة على إنشاء هذا الأمن الاقتصادي نقطة تحصيل بالقرب من حظيرة معبر أشكيت بالولاية الشمالية. أطباء بلا حدود تقدم أكثر من مليون لتر من المياه وخدمات لمكافحة الملاريا وسوء التغذية ل 57 ألف نازح من أبو جبيهة بولاية جنوب كردفان. أعزائي المستمعين أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا ودمتم بخير.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الخميس 3 من شهر 9 سنة 2026. عناوين الأخبار: الجامعة العربية ترحب بمبادرة حوار سوداني، وتحالف قوى التغيير الجزري يجتمع مع الخماسي ويرفض أي تسوية تعيد إنتاج الأزمة. سعر الرغيفة 500 جنيه بالخرطوم اعتبارا من الجمعة، وسوء التغذية الحاد يهدد حياة 70% من نازحي معسكر كلمة، والدولار يتجاوز 7000 جنيه. مقتل 4 مدنيين في قصف جوي لقرية جفاوة بجنوب غرب الأبيض، والبرهان يزور النيل الأزرق والقضارف ويجتمع بالجيش. بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان تقول تجنيد المرتزقة وشبكات الإمداد العابرة للحدود ساهم في تصاعد الحرب. إلغاء تراخيص المدارس الخاصة بشمال دارفور، و 3000 طالب وطالبة بالنيل الأبيض مصيرهم ما زال معلقا والامتحانات على الأبواب. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم صادق مصطفى زكريا. رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية بمبادرة الحوار السوداني التي جرى تدشينها في الخرطوم هذا الأسبوع بردود فعل واسعة. وقالت الدكتورة أماني الطويل خبيرة الشؤون الأفريقية بمركز الإحرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والمختصة في الشأن السوداني، قالت لراديو دبنجا أن ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي ومن بعده الجامعة العربية بالحوار السوداني جاء وفق معطيات أبرزها وجود تفاهم بين عواصم إقليمية، بأن الأزمة بلغت حدا يمنع جدوى التدخلات الخارجية بعد 3 سنوات من الحرب وتأثيرها على استقرار دول الجوار وأمن البحر الأحمر. وأشارت إلى أن الحوار يواجه تحديات، منها غياب خارطة طريق واضحة وسيادة السلطة في الخرطوم، وشددت على أن المحدد الحاكم لإنجاح الحوار يكمن في إعلام تصور للجيش المهني ودمج الفصائل المسلحة وتحقيق الحكم المدني بضمانات دولية عبر توافق وطني. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: يعني أنا أعتقد أن ترحيم مفوضية الاتحاد الأفريقي بالحوار السوداني مرتبط بعدد من المعطيات. واحد، أن في تفاهم الآن بين عدد من العواصم العربية والإفريقية أن المشكل السوداني قد بلغ حدا من التعقيد يجعل التدخلات الخارجية غير مجدية بعد 3 سنوات من الحرب. 2، أن المشكل السوداني سوف يتسبب في اتساع حالة الزعزعة الاستقرار الإقليمي سواء في إثيوبيا أو في تشاد أو في إريتريا. 3، أن النخب المدنية لم تثبت قدرة على إيجاد مشتركات حتى في حدودها الدنيا. 4، أنه مسألة الأمن البحر الأحمر مسألة حاكمة في تقديرات بعض العواصم، وبالتالي هي اللي بتقود الاهتمام وبتقود نوع أو اتجاهات الضغط.
0: من جانبها حذرت الأستاذة رشا عوض رئيسة تحرير صحيفة التغيير الإلكترونية من مساعي عربية أفريقية، قالت أنها تهدف إلى شرعنة سلطة الأمر العسكرية بقيادة عبد الفتاح البرهان عبر حوار سوداني تليه عملية سياسية قد تفضي إلى تشكيل مؤسسة تشريعية تمهد لانتخاب البرهان رئيسا للسودان. وقالت رشا عوض لراديو دبنجا تعليقا على بيان الأمين العام لجامعة الدول العربية أن اتجاها نشأ داخل الآلية الخماسية بإعاز من مصر للجامعة العربية والاتحاد الأفريقي لدعم مسار من شأنه تثبيت السلطة العسكرية لحكم البلاد بقيادة البرهان، معتبرة أن الهدف النهائي من هذه العملية قد يكون رفع تجميد عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي. وأضافت في هذا الخصوص:
2: اتجاه نشأ داخل الآلية الخماسية بإيعاز من جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي في اتجاه شرعنة سلطة الأمر الواقع العسكرية بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، وذلك عبر عمليات مصنوعة لحوار سوداني سوداني يعقب هذا الحوار تكوين مؤسسة تشريعية. هذه المؤسسة التشريعية الدور المرسوم لها أن تنتخب البرهان رئيسا للسودان.
0: من جهة ثانية، قالت رئيسة التحرير صحيفة التغيير أن خطورة هذا المسعى تكمن في أنه لا يستهدف إنهاء الحرب ومعالجة جذورها، وإنما قد يقود إلى إعادة إنتاج نمط الحروب السابقة في السودان عبر حصر القتال في الأقاليم وتعريفه باعتباره تمردا على الدولة، بما يفتح الباب أمام استمرار الحرب أو تقسيم البلاد. واتهمت رشا مصر باستخدام جامعة الدول العربية التي وصفتها بأنها فرع لوزارة خارجيتها بشرعنة الحكم العسكري وإدامته في السودان، وقالت أن الأولوية في هذا المسار لا تبدو موجهة نحو مناقشة وقف الحرب أو الأسباب التي أدت إلى اندلاعها. ووصفت الحوار السوداني المرتقب بأنه غير منتج، وقد يضيف تعقيدا جديدا إلى الأزمة ويكرس حالة الانقسام الإداري القائمة. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: أحد طرفي الحرب ويتماهى تماما مع ما تقوله أبواق سلطة الأمر الواقع عن هذا الحوار، وهذا الحوار سيكون بكل تأكيد غير منتج، وسيضيف إلى الأزمة السودانية تعقيدا جديدا، وسيكرس حالة الانقسام الإداري القائم في السودان الآن، لأن هذا الحوار كأنه سلم بأن السودان هو المناطق التي يسيطر عليها الجيش، لأن هناك أقاليم بأسرها خارج سيطرة الجيش وتقوم فيها أيضا سلطة موازية، فهذا أمر خطير جدا.
0: كانت الجامعة العربية رحبت في بيان لها يوم الخميس بمبادرة شخصيات وطنية سودانية لتهيئة إطلاق حوار سوداني سوداني من خلال مشاورات أولية لبناء الثقة من دون فرض أجندة مسبقة. وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي أكد أهمية المبادرة في ظل انقطاع الحوار وتعمق الانقسامات بسبب الحرب. كما رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية بقرار مجلس السيادة شطب البلاغات ضد قيادات سياسية وحث القوى السودانية على الانخراط في المشاورات، مجددا التأكيد على ضرورة أن يكون الحوار بملكية وقيادة سودانية. قال تحالف قوى التغيير الجذري أنه عقد اجتماعا رسميا مع ممثلي المجموعة الخماسية للتشاور حول سبل إنهاء الحرب والأزمة السودانية المستمرة. وأكد علي محجوب النظيف الناطق الرسمي باسم مكتب العلاقات الخارجية بالتحالف أكد لراديو دبنجا أن مشاركة التغيير الجذري في الاجتماع مع الخماسية جاءت من أجل إيصال صوت القوى المدنية والديمقراطية الحية دون الدخول في مساومات أو إعطاء الشرعية لأي تسوية سياسية جديدة. وأوضح أن الاجتماع ركز على التعرف على المبادرة المطروحة للتشاور واستعراض مواقف التحالف المبدئية، إلى جانب مناقشة التساؤلات المتعلقة بمشاركة القوى السودانية ومستقبل العملية السياسية. وأضاف علي النظيف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: التقينا بالأمس، أنا كنت جزء من اللقاء، وبصورة واضحة جدا أوضحنا لهم أنه نحن ما بنخش في أي تفاوض أو مساومة أو لا نمنح أي شرعية لأي مشروع بتاع تسوية يعيد بالضبط إنتاج الأزمة ويعيد توزيع السلطة بين القوى اللي هي أساسا ساهمت في إشعال الحرب. أفتكر أنه اللقاء كان مثمر لأنه كان يعني به بعض التساؤلات حول موقفنا عموما وموقفنا من المشاورات التامة وموقفنا من أي خطوات يعني بعد هذه المشاورات.
0: من جهة أخرى، أعلنت البروفيسور نعمات الزبير تقديم استقالتها واعتذارها عن عدم مواصلة المشاركة في لجنة الحوار السوداني السوداني المستقل، مشيرة إلى أن هذا القرار ينبع من إحساسها بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية ورغبة منها في إفساح المجال لمتفرغين بصورة كاملة لحجم التحديات السياسية والوطنية المترتبة على العملية. وأكدت الزبير في بيان لها تقديرها الكامل لجهود أعضاء اللجنة وصدق نواياهم، معلنة عودتها للتركيز على العمل الاجتماعي والإنساني المباشر لتخفيف معاناة النازحين والقتلى والمتضررين من الحرب، مشددة على استمرار التزامها بدعم جهود تحقيق السلام المستدام وبناء الدولة المدنية الديمقراطية في السودان. لا تزال هذه الأخبار مستمعينا الكرام تأتيكم من راديو دبنجا. قتل 4 مدنيين بينهم امرأة وطفلان إسر غارة جوية نفذتها طائرة حربية تابعة للقوات المسلحة يوم الاثنين، واستهدف القصف الجوي غارية جفاوة الواقعة على بعد نحو 50 كيلومتر جنوب غرب مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. وأفاد أحد أقارب الضحايا راديو دبنجا أن الطائرة ألقت 3 براميل متفجرة على القرية، أصابت أحد المنازل ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص من أسرة واحدة، وهم عبد الله يوسف عبد المجيد وزوجته مريم محمد مهدي وابنه وأختهما فاطمة أحمد علي وحفيده حسن عبد الله. وينتمي الضحايا إلى أسرة يوسف عبد المجيد وهو جد شيخ غارية جفاوة الحالي يوسف أحمد يوسف عبد المجيد، كما ينتمي بعضهم إلى أسرة علي أدومة والد أحمد علي المعروف بمندلي. عزرت بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان من أن تجنيد مرتزقة أجانب وشبكات الإمداد العابرة للحدود يساهمان بشكل مباشر في تصاعد الحرب وتطوير العمليات العسكرية لأطراف النزاع، مما يدفع ثمنه المدنيون عبر انتهاكات وجرائم ترقى إلى جرائم حرب وسمات الإبادة الجماعية. وأكد رئيس البعثة محمد شاندي عثمان في تقرير جديد صدر يوم الخميس تحت عنوان تأجيج النزاع في السودان الأسلحة والمقاتلون وشبكات الدعم الخارجي، أكد أن هذا الدعم الخارجي تسبب في عواقب كارثية على المدنيين ومنازلهم والمستشفيات والمدارس. أدانت بريطانيا والأمم المتحدة ومنظمات سودانية بينها شبكة أطباء السودان ولجنة محامو الطوارئ تدمير طائرة مسيرة لشاحنتين من المساعدات تتبعان لبرنامج الغذاء العالمي بالقرب من مدينة الدلين بولاية جنوب كردفان يوم الأحد. وقال برنامج الأغذية العالمي في بيان أن الشاحنتين كانتا متجهتين إلى كادوغلي، وكانتا تحملان بوضوح شعارات وأعلام برنامج الأغذية العالمي. وأكد البرنامج أن الهجوم المسير على الشاحنتين أدى إلى تدمير أكثر من 50 طن متري من المواد الغذائية تكفي لتوفير مساعدات منقذة للحياة ل5800 شخص لمدة شهر. توقع خبراء اقتصاديون أن يتجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز 10,000 جنيه سوداني قبل نهاية العام الحالي، وحذروا من تداعيات اقتصادية خطيرة بسبب استمرار تراجع الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية. وكان يوم الخميس أكبر انهيار للجنيه السوداني أمام الدولار، حيث وصل سعر الدولار الواحد إلى ما يعادل 7,000 جنيه. وأرجع المحلل الاقتصادي كمال كرار هذا الانهيار للجنيه السوداني إلى الارتفاع المتزايد في الطلب على النقد الأجنبي، وتحديدا لتغطية تكاليف السلاح والاحتياجات العسكرية المتزايدة الناجمة عن الحرب الجارية. وحذر كرار من التبعات المعيشية الخطيرة لهذا التدهور وانعكاس خفضة الدولار المباشرة على القيمة الشرائية للجنيه وأجور المواطنين، مما يدفع المجتمع نحو مزيد من التوترات الاجتماعية والاضطرابات والاعتصامات للوصول إلى الحد الأدنى من متطلبات الحياة الأساسية. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: جزء كبير من الطلب على الدولار في احتياجات السلاح والتجيش والحرب دي وكذا، فالحرب دي هي سبب أساسي هسه لهذا المشهد الاقتصادي. فأتوقع يعني إنه خلال يعني قبل نهاية العام هذا الدولار بشكل ده يعني يفوت 10,000 جنيه للدولار الواحد يعني. وده معناه حي الاقتصاد السوداني في إطاره يعني إلى التلاشي، لأنه المثل بتنعكس مباشرة على أجور الناس والقيمة الشرائية للجنيه، وده بيخلق المزيد من التوترات الاجتماعية والإضرابات والاعتصامات في سبيل الناس تعيش على الأقل بالحد الأدنى من ما يتوفر من الاحتياجات الضرورية وكده يعني.
0: أعلن اتحاد المخابز بولاية الخرطوم أن تعديل سعر قطعة الخبز الواحدة لتصبح 500 جنيه اعتبارا من يوم الجمعة 4 سبتمبر، ورجع نائب رئيس الاتحاد عصام أكاشا في مقابلة مع راديو دبنجا هذا القرار إلى الارتفاع المتواصل في تكاليف الإنتاج ومدخلات الصناعة بعدما غفص سعر جوال الدقيق من 77 ألف جنيه إلى 108 ألف جنيه بنسبة زيادة تقارب 40%، إلى جانب صعود أسعار الزيت والخميرة وأجور العاملين. وأوضح أن صناعة الخبز تعد صناعة غير مدعومة وتتأثر مباشرة بالتقلبات الاقتصادية وتراجع قيمة العملة الوطنية، داعيا إلى إعادة الصلاحيات للأمن الاقتصادي للحد من المضاربات في سوق العملات وكبح جماح التجار المتسببين في انفلات الأسعار. وأضاف عكاشة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: الدقيق ده زايد مبلغ وقدره 62%، وكذلك الخميرة من 155 ل 200 ألف جنيه، وكل مشتغل الإنتاج الزيت من 120 ل 230 ألف جنيه، العمالة من 8 من 7 ألف ل 10 ألف جنيه، كل مشتغل إنتاج صناعة خبز يعني في تصاعد قريب جدا جدا، وانهيار شديد في سعر الصرف وانفلات شديد في سعر الدولار هابس بطريقه خياليه. الموضوع كله ما له ازداد سوء يعني. المتوقع انه انتدامه وغدا رغيفتين ب1000 جنيه، ده اذا اذا اذا اذا ما في زياده، إذا في زيادة بتكون مشكلة كمان.
0: حذرت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في دارفور من انهيار إنساني وشيك ومجاعة صامتة تفتك بسكان معسكر كلمة بولاية جنوب دارفور. وقال آدم رجال الناطق باسم المنسقية لراديو دبنجا أن سوء التغذية الحاد بات يهدد أرواح آلاف الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات في ظل انقطاع شبيه بالكامل للمساعدات والخدمات الأساسية. وأكد أن 30% فقط من سكان المعسكر يحصلون على الحصص الغذائية، بينما يواجه 70% من النازحين المتبقيين مصيرا مجهولا دون أي مساعدات غذائية، مما يحول عملية البحث اليومي عن الطعام إلى صراع مرير من أجل البقاء، وسط انعدام شبه تام للخدمات والرعاية الصحية الأساسية والمياه النظيفة. وأضاف آدم رجال لدبنجا في هذا الخصوص:
6: تطلق المنسقية العامة لمخيمات النازحين واللاجئين في السودان نداء عاجلا ويطالب الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بالتوسيع نطاق التدخل الفوري وزيادة حجم المساعدات الغذائية والصحية، برنامج الأغذية العالمي بضمان وصول الحصص الغذائية لجميع النازحين دون استثناء، اليونيسف بتكثيف رعاية التغذية أو برامج التغذية العلاجية للأطفال والنساء الحوامل المرضعات.
0: قالت لجنة المعلمين السودانيين أن إعلان نتائج امتحانات الشهادة السودانية التي عقدت في مناطق سيطرت سلطة الأمر الواقع بدارفور تمثل واقعا تعليميا لا ينبغي أن يتحمل الطلاب تبعاته، محذرة من أن استمرار تعدد مراكز القرار التعليمي قد يؤدي إلى انقسام الشهادات والمسارات الأكاديمية في السودان. وأكدت اللجنة في بيان أن موقفها لا يستهدف الطلاب نتائجهم، وإنما يرفض تحويل التعليم إلى ساحة للصراع السياسي والعسكري، مشيرة إلى أن إعلان نتائج الشهادة السودانية عبر مسارين منفصلين يكشف خطورة استمرار انقسام القرار التعليمي في البلاد. ودعت اللجنة إلى إيجاد صيغة وطنية وقانونية وأكاديمية لاعتماد أو معادلة شهادات الطلاب الذين أدوا الامتحانات وفق معايير واضحة تضمن سلامة العملية الامتحانية وتحفظ حقهم في مواصلة التعليم العالي. لا يزال مصير نحو 3000 طالب وطالبة معلقا بسبب قرار سابق بحرمانهم من الجلوس للامتحانات، امتحانات الشهادة المتوسطة بولاية النيل الأبيض، على خلفية مخالفات تتعلق بالقبول والانتقال بين الصفوف وسط مطالب متزايدة بمراجعة الحالات قبل فوات موعد الامتحانات. وقال الخبير التربوي صلاح عثمان إبراهيم في تصريح لراديو دبنجا أن اقتراب موعد الامتحانات يجعل مراجعة القرار أكثر إلحاحا، مشير إلى أن للوزارة الحق في تطبيق اللوائح ومحاسبة المدارس المخالفة، لكن ذلك لا ينبغي أن يؤدي تلقائيا إلى تحميل الطلاب مسؤولية أخطاء لم يكونوا طرفا فيها. ودعا إلى تشكيل لجنة عاجلة لمراجعة ملفات الطلاب بصورة فردية قبل انطلاق الامتحانات، والسماح للمستوفين للشروط بالجلوس مع محاسبة المدارس أو المسؤولين الذين تثبت مخالفتهم.
7: بالنسبة للقرار بتاع الوزارة بمنع العدد من الطلاب بأنهم ما يمتحنوا، حكاية بتاع 3000 وكذا طالب ما يمتحنوا، والله أنا كمعلمة مع القرار. مع القرار ليه؟ لأنه التجاوزات اللي حصلت في أنه الطلبة ديل اتخطوا المرحلة أو اتخطوا الفصول لاحقين شنو؟ يعني أنا ما عارفة الاستعجال هو أصلا لشنو. فالطلبة ديل كونوا يمنعوهم من الامتحان يمكن ده العقاب الصحيح بالنسبة ليهم.
0: في شمال دارفور أعلنت وزارة التربية والتعليم إلغاء تراخيص المدارس الخاصة بشمال دارفور الواقعة تحت سيطرة الدعم السريع ضمن حزمة من القرارات، قالت أنها تستهدف حوكمة العملية التعليمية وتنظيم عمل المؤسسات التعليمية بالتزامن مع إعلان بدء العام الدراسي 2026-2027 للمراحل التعليمية الأربعة في مطلع شهر أكتوبر المقبل. وانتقد وزير التربية بالولاية المعين من تأسيس أحمد عمر بهية ما وصفه بتسرع بعض المدارس الخاصة بفتح أبوابها قبل إعلان الوزارة الرسمي عن بداية العام الدراسي، مشير إلى أن عددا منها قام بتحصيل رسوم من أولياء الأمور مقابل نقل الطلاب إلى مدينة الدبة بالولاية الشمالية، الأمر الذي قال أنه ألحق أضرارا كبيرة بالطلاب وأسرهم. لوحت لجنة المعلمين السودانيين بالعودة لاستخدام سلاح الإضراب احتجاجا على عدم صرف المعلمين في الولاية الشمالية المرتبات لشهر 8 بتطبيق التعديلات على المرتبات. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجا أن البيان الصادر من لجنة المعلمين السودانيين بالولاية الشمالية أكد أن الحكومة لم توفي بوعدها بصرف المرتبات لهذا الشهر معدلة، مشير إلى أن اللجنة ذكرت الحكومة بالتزامها بالقرارات والمنشورات الصادرة بالزيادات. واعتبر الباقر أن موقف لجنة المعلمين في الولاية الشمالية يمثل كل المعلمين في السودان، داعيا المعلمين لرص الصفوف والاستعداد لجولة أخرى من الإضرابات. الخبر الأخير في النشرة، زار رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهاني يوم الخميس ولايتي النيل الأزرق والدمازين، واجتمع بالجيش في الدمازين والقضارف وحكومتي الولايتين. وأكد البرهان في الدمازين اهتمام الدولة بتعزيز الاستقرار ودعم جهود حكومة إقليم النيل الأزرق في مواجهة تداعيات الحرب. وعقد البرهان اجتماعا مع اللجنة الأمنية بالإقليم واستمع إلى تنوير شامل حول مستجدات الأوضاع الأمنية والموقف الميداني. وفي القضارف اجتمع البرهان مع الجيش بقيادة الفرقة الثانية مشاه واطلع على مستوى الجاهزية العسكرية بالولاية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية النشرة. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب.
8: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم، نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 3 من شهر تسعة سنة 2026، وتتابعون فيها. الجامعة العربية ترحب بمبادرة الحوار السوداني.
1: في تفاهم الآن بين عدد من العواصم العربية والإفريقية أن المشكل السوداني قد بلغ حدا من التعقيد يجعل التدخلات الخارجية غير مجدية.
0: تحالف قوى التغيير الجذري يلتقي بالآلية الخماسية.
2: تواصلنا مع الخماسية ببعض الترتيبات التي تمت منهم. نحن رأينا يعني دي فرصة لإيصال صوت الثورة.
0: توقعات بخفزة تاريخية للدولار وسقوط القيمة الشرائية للجنيه السوداني.
3: الاقتصاد السوداني في إطاره إلى التلاشي، بدأت تنعكس مباشرة على أجور الناس والقيمة الشرائية للجنيه.
0: 3000 طالب بالنيل الأبيض لا يزال مصيرهم معلق قبل 17 يوم من الامتحانات.
4: أنا أم لطالب قالوا ما يمتحن، اتضررنا حقيقي وتصدمنا صدمة حقيقية.
0: تفشي سوء التغذية الحاد بين الأطفال والنساء بمعسكر كلمة.
5: يعاني الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات من سوء التغذية الحاد، ولا يحصل سوى 30% ممن يتلقون حصصا غذائية على هذه الحصص.
0: أهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها من ترحيب جامعة الدول العربية بالحوار السوداني من خلال مشاورات أولية لبناء الثقة. وأكدت الجامعة على أهمية المبادرة في ظل انقطاع الحوار وتعمق الانقسامات بسبب الحرب. وقالت الدكتورة أماني الطويل خبيرة الشؤون الأفريقية بمركز الإحرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والمختصة في الشأن السوداني، قالت لجولة السودان اليوم أن ترحيب جامعة الدول العربية بالحوار السوداني وقبلها مفوضية الاتحاد الأفريقي جاء وفق معطيات أبرزها وجود تفاهم بين عواصم إقليمية بأن الأزمة بلغت حد يمنع جدوى التدخلات الخارجية. مزيد من التفاصيل في حديث الدكتورة أمان الطويل.
1: يعني أنا أعتقد أن ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بالحوار السوداني مرتبط بعدد من المعطيات. واحد، أن في تفاهم الآن بين عدد من العواصم العربية والإفريقية أن المشكل السوداني قد بلغ حدا من التعقيد يجعل التدخلات الخارجية غير مجدية بعد 3 سنوات من الحرب. 2، أن المشكل السوداني سوف يتسبب في اتساع حالة الزعزعة الاستقرار الإقليمي سواء في إثيوبيا أو في تشاد أو في إريتريا. 3، أن النخب المدنية لم تثبت قدرة على إيجاد مشتركات حتى في حدودها الدنيا. 4، مسألة الأمن البحر الأحمر مسألة حاكمة في تقديرات بعض العواصم، وبالتالي هي اللي بتقود الاهتمام وبتقود نوع أو اتجاهات الضغط. فكل دي أسباب يرى النطاق الإقليمي أنها كافية حتى يتم الإسراع بفكرة الحوار السوداني. صحيح أن هذا الحوار لم يملك بعد لا خارطة الطريق ولا بيئة مناسبة بالكامل، رغم بعض التقدم اللي حصل فيما يتعلق بشطب البلاغات وغيره، لكن الحقيقة أنه أيضا في مشكل أساسي، أنه هذا الحوار ليس بمعزل بالكامل عن سيطرة السلطة في الخرطوم رغم نفيها ده. أظن أن في مهمة كبيرة ملقاة على اللجنة التحضيرية حتى يمكن تجنب المزالق إذا جاز التعبير الموجودة حاليا، أيضا على تحالف إعلان المبادئ أنه يضغط ليس بالطرق

0: تقليدية ولكن بطرق مستحدثة، منها إنه يعمل مشروعات إجرائية وليس خطابات سياسية فيما يتعلق بالمسار السياسي، المسار الأمني، هل الآن هما مسارين مندمجين، التحالف إعلان المبادئ يرى إن وقف الحرب له أولوية، اتجاهات لجنة التحضيرية لا ترى مثل هذه الأولوية. هذه كلها تحديات موجودة أمامنا، ربما يمكن معالجتها وربما لا يمكن معالجتها. أنا أتصور أنه المحدد الحاكم الذي يمكن أن يجعل هذا الحوار مقبولا وقادرا على النجاح هو أنه الآن يعني يتم الإعلان عن تصور المؤسسة العسكرية لفكرة الجيش المهني، ودمج كل الفصائل المسلحة. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، ان الحكم يكون مدنيا ويبقى فيه تعهدات من هذا النوع، ويكون هناك ضمانات إقليمية ودولية بحيث يستعيد السودان يعني زخم التغيير تحت مظلة توافق وطني.
1: أيضا مستمعينا الكرام، تحدثت الأستاذة رشا عوض رئيس تحرير صحيفة التغيير لجولة السودان اليوم، معلقة على ترحيب الجامعة العربية بالحوار السوداني. إلى التفاصيل في حديث الأستاذة رشا عوض.
2: بيان الأمين العام لجامعة الدول العربية يقرأ على خلفية اتجاه نشأ داخل الآلية الخماسية بإيعاز من جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي في اتجاه شرعنة سلطة الأمر الواقع العسكرية بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، وذلك عبر عمليات مصنوعة لحوار سوداني سوداني يعقب هذا الحوار تكوين مؤسسة تشريعية. هذه المؤسسة التشريعية الدور المرسوم لها أن تنتخب البرهان رئيسا للسودان، وبالتالي يتسنى رفع تجميد عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي. والخطورة في هذا المسعى تكمن في أن هذه العملية لا تهدف إلى إنهاء الحرب ومخاطبة جذورها، بل تهدف إلى تحويل هذه الحرب إلى حالة شبيهة بالحروب السابقة، وهي أن تنحصر الحرب في أقاليم بعيدة عن المركز، ويتم تعريفها حسب تعريف سلطة الأمر الواقع أنها تمرد على الدولة، وأن الدولة الشرعية هي التي يقود أحد طرفي الحرب، وتستمر الحرب إلى أن إما أن يتم اتفاق سلام وإما أن يتم تقسيم البلاد أسوة بجنوب السودان. هذا المسعى مسعى خطير جدا. أكثر الدول التي تعزز هذا الاتجاه هي مصر، وتستخدم في ذلك جامعة الدول العربية، وهي مؤسسة أنا أعتبرها فرع من فروع الخارجية المصرية، يسعون لذلك من أجل شرعنة الحكم العسكري واستدامته في السودان، وليس هناك أي أولوية لمناقشة إيقاف الحرب ومناقشة الأسباب التي أدت لاندلاعها، ولا أتوقع من الحوار المزمع أن يناقش قضايا خطيرة هي السبب في اندلاع الحرب مثل قضية الإصلاح الأمني والعسكري وإنهاء واقع تعدد الميليشيات. فالميليشيات في السودان حالة متناسلة ومتزايدة، لا تنحصر فقط في الدعم السريع، وإنما كل يوم نشهد مولد ميليشيا جديدة ونشهد فصلا جديدا من فصول عسكرة الفضاء السياسي في السودان. على هذه الخلفية وعلى هذه المعطيات يقرأ بيان الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي يتماهى تماما مع أحد طرفي الحرب ويتماهى تماما مع ما تقوله أبواق سلطة الأمر الواقع عن هذا الحوار، وهذا الحوار سيكون بكل تأكيد غير منتج، وسيضيف إلى الأزمة السودانية تعقيدا جديدا، وسيكرس حالة الانقسام الإداري القائم في السودان الآن، لأن هذا الحوار كأنه سلم بأن السودان هو المناطق التي يسيطر عليها الجيش، لأن هناك أقاليم بأسرها خارج سيطرة الجيش وتقوم فيها أيضا سلطة موازية. فهذا أمر خطير جدا. الأولوية الآن لا يجب أن تكون لحوارات تكريس الأمر الواقع السياسي بوضع اليد أو بوضع البندقية، وإنما الأولوية يجب أن تكون لإنهاء الحرب عبر مفاوضات سلام جادة. وهذا هو الموقف الذي اتخذته القوى المدنية الساعية للسلام والديمقراطية.
1: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث عقد تحالف قوى التغيير الجذري اجتماعا يوم أمس 2 شهر سبتمبر الجاري مع ممثلي الخماسية، وذلك ضمن إطار الدعوة المطروحة للتشاور حول الأزمة السودانية وسبل إنهاء الحرب. مزيد من التفاصيل حول هذا اللقاء مع الأستاذ علي محلوب الناطق باسم مكتب العلاقات الخارجية لتحالف قوى التغيير الجذري.
3: شكرا لراديو دبنجا للمتابعة والتواصل لتوصيل صوت التحالفات المختلفة للسودانيين سواء كان بالداخل أو بالخارج. نحن تواصلنا مع الخماسية ببعض الترتيبات التي تمت منهم على أساس أنه تحالف التغيير الجذري موقفه من الأزمة السودانية، ونحن رأينا يعني دي فرصة لإيصال صوت الثورة وموقف القوة صاحبة المصلحة الحقيقية في إنهاء الحرب وبناء السودان. أولا استمعنا لوجهات نظرهم عموما حول كيفية إدارة الخماسية لوجهات حلول للأزمة السودانية، ونحن ركزنا برضو معهم في أن التحالف التغيير الجذري المشاركة التي تمت بإقرار أنه في أي لقاء أو مشاورات تعني لإيجاد الحل أو توصيل صوت الشارع لهم، باعتبار أنه هم في مرحلة يعني إجراء مشاورات وصياغة هذه المشاورات في إخراء بشكل معقول في إيجاد حل تغرب وجهات النظر في كيفية يعني تنفيذ بعض القرارات التي يمكن أن تساهم في إيقاف الحرب وتساهم في إيجاد حلول. المشاورات التي دخلنا فيها مع الخماسية، التقينا بالأمس، أنا كنت جزء من اللقاء، وبصورة واضحة جدا أوضحنا لهم أنه نحن ما بنخش في أي تفاوض أو مساومة أو لا نمنح أي شرعية لأي مشروع بتاع تسوية يعيد بالضبط إنتاج الأزمة ويعيد توزيع السلطة بين القوى اللي هي أساسا ساهمت في إشعال الحرب. وأفتكر أن اللقاء كان مثمر لأنه كان يعني به بعض التساؤلات حول موقفنا عموما وموقفنا من المشاورات التامة وموقفنا من أي خطوات يعني بعد هذه المشاورات هيكون شكل شنو وكيفية تأثيره. هم كانوا حريصين على أساس أنهم هم يعني يسمعوا وجهة نظرنا أكثر مما يضعوا علينا بعض الأسئلة والشروط اللي هم يعني خاتنها باعتبار المانديت اللي هو عندهم. أول شيء نرحبوا يعني ترحاب شديد بقبولنا للجلوس معهم ومناقشتهم واستيعاب وجهة نظرنا في أي صياغات مستقبلية لكيفية إيجاد الحلول للأزمة. تحديدا سألونا عن موقفنا في الأول وتحدثنا باستفاضة حول موقفنا من كل المساهمات ومن بينها دور المجتمع الدولي في إيجاد حلول، وبطريقة مباشرة برضو طرحنا وجهة نظرنا باعتبار أنه الحل الأساسي لابد من استيعاب الناس بالداخل. برضو سألونا عن موقفنا عموما من مشاركة التيارات الأخرى أو التجمعات الأخرى. وضحنا نحن لا نمتلك كل الحقيقة أو لا ندعي امتلاك كل الحقيقة، واختلاف وجهات النظر في بعض الأشياء أعتقد أنه ده شيء طبيعي ممكن يحدث بين الناس، والتجمعات الحالية موجودة، ولكن نحن يعني بنقدم وجهة نظرنا منفردة من غير لقاءات في أي تجمعات أو أي أحلاف أخرى. يعني اختلافنا لأن الحل للقضية السودانية لا يمكن أن يتم في الخارج، ولا بد من استيعاب آراء المواطنين السودانيين والتجمعات السودانية الموجودة في الداخل. وبوضوح شديد جدا أوضحنا أنه يعني المجموعات الموجودة حاليا في الداخل هي التي تعلم حقيقة ماذا يجري في الداخل وكيفية استحابة في أي قرارات ممكن تكون لإيجاد حلول، بعيدا عن أي تسوية تعيد النخب من جديد وتعيد الفاعلين الأساسيين في الأزمة بما فيها القوات المتحاربة الآن، سواء كان قوات الشعب المسلحة أو سواء كان قوات الدعم السريع. وهذه قضايا أساسية لا يمكن تجاوزها في أي اتفاق يعني مستقبلي أو في أي اتفاق لرسم سياسة موجودة. القضية الثانية القضية كيفية إيجاد حلول ليس من يحكم السودان أو ليس من يضع الخطوط الأساسية لفترة انتقالية حقيقية تعيد الوضع الديمقراطي وتأسيس المؤسسات الديمقراطية داخل الدولة السودانية بشكل مباشر، بعيدا عن أي تسويات تعيد المتقاتلين الآن وأسباب الأزمة لإيجادهم في السلطة. ده اختلاف كان أساسي أفتكر في القضايا كانت مطروحة حتى من التجمعات الأخرى، اللي هو استيعاب الجيش أو كما تم في الفترة الانتقالية السابقة وجود الجيش، وكان هو القائد الحقيقي بالنسبة للفترة الانتقالية باعتبار أنه التنازلات تمت من الحرية والتغيير في كيفية إدارة هذه الأزمة وكيفية إيجاد أرضية مشتركة لتنفيذ الفترة الانتقالية. ورأينا كيف كانت التنازلات حتى في قضية السلام في جوبا، الاتفاق تم تجاوز أصحاب المصلحة الحقيقية في المعسكرات وغيرهم، وتم اتفاق حول المناصب، وتم اتفاق حول الأشخاص، وتم اتفاق حول تسديد بعض التعويضات ليس للذين طالوا أشياء أساسية في الانتهاكات التي تمت، بقدر ما أنه أخذوها القيادات الموجودة في الحركات المسلحة في تلك الفترة. ده جزء من الأساسيات الأساسية اللي احنا كان يعني وضحناها بصورة واضحة جدا، في أنه لابد من استيعاب اللاعبين الأساسيين وأصحاب المصلحة الحقيقية والقوى الحية، سواء كان النقابات الديمقراطية، سواء كان ليان المقاومة، ناس العاملين على التكايا والموجودين في أغلب مدن السودان، الناس اللي كانوا بيعملوا وسط المواطنين في تأسيس أو في جمعهم سواء كان في معسكرات أو توصيل بعض المساعدات اللي كانت بتتم عبر المواطنين الأساسيين. وده جزء من الأزمة اللي نحن نفتكر أنه دير هم أصحاب المصلحة الحقيقية. أي تسويات أخرى بعد إيقاف الحرب وده جزء أساسي، وهذا ما يعني نراه أو نراه بأنه يعني يتم تجاوزه بشكل أو بآخر، فأنه ما يكون ده جزء من صوب الحل للمطلق. حتى موضوع الإيطالي ده جزء من السياسات اللي أدت إلى بعض الإشكاليات، لأنه هذه آراء كانت مفروضة من الخارج وكان من الأمريكان والسعوديين والفترات التي تمت فيها الإشكالية.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان اليوم، حيث توقع اقتصاديون قفزة تاريخية للدولار وسقوط للقيمة الشرائية للجنيه السوداني. وحذر المحلل الاقتصادي كمال كرار عبر جولة السودان اليوم من تداعيات اقتصادية خطيرة بسبب استمرار تراجع الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية. وتوقع كمال كرار أن يتجاوز سعر الصرف الدولار الأمريكي حاجز 10,000 جنيه سوداني قبل نهاية العام الحالي. مزيد من التفاصيل مستمعينا الكرام في حديث المحلل الاقتصادي كمال كرار.
4: طول ما في احتياج للعملات الصعبة بالذات الدولار وعدم قدرة السلطة بتاعت بورسودان على توفير احتياطي من النقد الأجنبي من أي مصادر يعني لمقابلة هذا الطلب. ده طوالي بيخلي أسعار الدولار مقارنة بالجنيه في ازدياد، خاصة إذا كنا عارفين كلنا أنه جزء كبير من الطلب على الدولار في احتياجات السلاح والتجيش والحرب دي وكذا. فالحرب دي هي سبب أساسي هسه لهذا المشهد الاقتصادي، لكنه بتتفرع منها أسباب تانية. إضافة لأنه القرار بتاع بنك السودان المنشور الأخير قبل أيام ده، بحيث أنه هو رفع يده من أي تحديد لسعر الدولار وكذا، ده اعتراف يعني على رؤوس الأشهاد بأنه بنك السودان انهزم أمام السوق الأسود، وهذه النتيجة طبعا ما في نتيجة أكثر من كده. السياسة النقدية هي من صميم مهام بنك السودان، والحفاظ على سعر صرف العملة بشكل كويس وثباته لأنه بيأثر على بقية العمليات الاقتصادية، دي من صميم قانون بنك السودان. فإذا أنت تخليت عن هذه المهمة معناها تركت أمر الاقتصادي حدد السوق الأسود عموما في العملات وفي غير العملات وكده. يعني أصلا كان في تعويم، لكن كان اسمه تعويم مرن مدار، فيه تحديد هامش يومي لأسعار العملات الأجنبية وكده، فذاته يعني بقى ما موجود، ودي القشة التي قصمت يعني ظهر البعير. إضافة لأنه طول ما أصلت بتاع البورسلان دي هي ما قادر تسيطر على المصدر الرئيسي للعملات الصعبة اللي هو الذهب، وما قادر تسيطر عليه وعمدنا مع سبق الأسرار، لأنه كل المصالح متشابكة في الموضوع ده، كل الناس بما فيهم يعني الناس اللي ممكن يكونوا في مناصب دستورية هم ضالعين في أمر التهريب، وعندهم مصالح مشتركة مع في إطار خروج الذهب بمنافس غير رسمية وكده. فأتوقع يعني قبل نهاية العام هذا الدولار بشكل ده يعني يفوت 10,000 جنيه للدولار الواحد يعني، وده معناه حي الاقتصاد السوداني يعني في إطاره يعني للتلاشي، لأنه المثل بتنعكس مباشرة على إجور الناس والقيمة الشرائية للجنيه، وده بيخلق المزيد من التوترات الاجتماعية والإضرابات والاعتصامات في سبيل الناس تعيش على الأقل بالحد الأدنى من ما يتوفر من الاحتياجات الضرورية وكده يعني.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث يعاني 3,000 طالب بالنيل الأبيض قبل أقل من 3 أسابيع على انطلاق امتحانات الشهادة المتوسطة بولاية النيل الأبيض المقرر لها في يوم 20 سبتمبر الجاري، مصيرا مجهول بسبب قرار سابق بحرمان من الجلوس للامتحانات على خلفية مخالفات تتعلق بالقبول والانتقال بين الصفوف، وسط مطالب متزايدة بمراجعة الحالات قبل فوات موعد الامتحانات. مزيد من التفاصيل مستمعينا الكرام في حديث والدة أحد الطلاب الذين تقرر عدم جلوسهم للامتحانات.
5: السلام عليكم، أنا أم لطالب وقفونا قالوا ما يمتحن، واتضررنا حقيقي واتصدمنا صدمة حقيقية بأنه إحنا جاهزين للامتحان ومهيئين للامتحان، في آخر أيام يقولوا لنا إنه ما بيمتحن بسبب قرار وزاري. طيب من البداية وافقوا لنا، إدارة المدرسة وافقت والإدارة التعليم عندها علم بإنه في طلبة فطوا ومشوا، ما وقفونا من البداية. فهس دارين نعرف يعني الصدمة دي إحنا نطلع منها كيف، دي حاجة. الحل حيكون شنو بالنسبة للطالب وغيره كتار، غيره كتار شديد يعني، دي كانت صدمة للأسر، صدمة كبيرة. فدارين حل جذري إنه الطالب ده هيحصل له شنو، مع العلم إنه هو ما راعوا لنفسيات الطالب في حد ذاته ولا لنفسيات الأسرة ولا الظروف اللي عاشتها الأسرة وهيئت للطالب إنه يصل المرحلة دي أو يصل لأيام الامتحان دي. دي كلها نحن دايرين نشوف الحل الجذري لها شنو. شكرا جزيلا.
1: وفي هذا الإطار أيضا مستمعينا الكرام استطلعت جولة السودان اليوم رأي إحدى المعلمات بالنيل الأبيض حول هذه المسألة، فنستمع لحديثها.
6: أنا معلمة بولاية النيل الأبيض المرحلة المتوسطة. بالنسبة للقرار بتاع الوزارة بمنع العدد من الطلاب بأنهم ما يمتحنوا، حكاية بتاع 3,000 وكذا طالب ما يمتحنوا، والله أنا كمعلمة مع الغرار. مع الغرار ليه؟ لأنه التجاوزات اللي حصلت في إنه الطلبة ديل اتخطوا المرحلة أو اتخطوا الفصول لاحقين شنو؟ يعني أنا ما عارفة الاستعجال هو أصلا لشنو. فالطلبة ديل كونوا يمنعوهم من الامتحان يمكن ده العقاب الصحيح بالنسبة ليهم، ده من جانب. الجانب الثاني، إدارات المدارس، إدارات المدارس لما تجي تسجل الطلبة بيكون عندها غيد، الغيد ده على أوراق الطالب الثبوتية، تاريخ ميلاده وهكذا. فمحاسبة إدارات المدارس ذاتها قد تكون غرار صايب. التجاوزات حصلت يمكن في المدارس الخاصة، حصلت في المدارس الخاصة يعني أكثر من المدارس الحكومية. أي ولي أمر داير ولده مستعجل له وداوى المدرسة الخاصة، دفعوا له المبلغ قبلوه على أساس أنه يمتحن، لحد ما جاءهم الغرار. الغرار نحن مع غرار الوزارة، أنا كمعلمة برى أنه كل طالب يأخذ التسلسل الصحيح بتحت مرحله من فصل لفصل لحد ما يمتحن.
1: في الختام مستمعينا الكرام، أصدرت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين أصدرت بيان حول سوء التغذية الحاد وتفشيه بين الأطفال والنساء في مخيم كلمة بمدينة نيالة بولاية جنوب دارفور، حيث أطلقت المنسقية في هذا البيان نداء عاجل ليطالب الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بالتوسيع نطاق التدخل الفوري وزيادة حجم المساعدات الغذائية والصحية. كذلك ناشدت برنامج الأغذية العالمي بضمان وصول الحصص الغذائية لجميع النازحين دون استثناء. مزيد من التفاصيل مستمعنا الكرام مع آدم رجال المتحدث باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين، فلنستمع إليه.
7: في ظل الظروف الإنسانية المتردية التي يواجهها النازحون في مخيم كلمة، أصبح الوضع حرجا للقاية مهددا بانهيار كامل. يعاني الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات من سوء التغذية الحاد، ولا يحصل سوى 30% ممن يتلقون حصصا غذائية على هذه الحصص، مما يترك 70% من النازحين دون أي مساعدة. وقد فاقم هذا الوضع معاناتهم اليومية وأدى إلى خسائر صامتة في الأرواح البرية. ومخيم كلمة هي نموذج لبقية المخيمات المنتشرة حاليا في السودان. تقاد الخدمات الإنسانية تنعدم في المخيم، ويفتقر النازحون للغذاء الكافي والرياض الصحية الأساسية والمياه النظيفة. وتظهر مقاطع فيديو وثائقية من داخل المخيم مشاهد مأساوية لأطفال هزيلين تبرز حجم الكارثة، ونساء يواجهن خطر الموت أثناء الحمل والولادة بسبب سوء التغذية ونقص الرعاية الطبية. أدى هذا النقص الحاد إلى تفاقم المعاناة اليومية، محولا البحث عن الطعام إلى صراع من أجل البقاء، ومجبرا العديد من العائلات على اتخاذ خيارات كارثية تحدد حياة أطفالهم. إن معاناتهم اليوم تتطلب تضامنا إنسانيا حقيقيا لا عودا جوفا. أجعلها حياة النازحين أولوية، وليكون التضامن بصيص أمل ينير القلوب المنهكة، وعيد إلينا الرحمة والمودة التي انتزعت منا قصرا. نداء تطلق المنسقية العامة لمخيمات النازحين واللاجئين في السودان نداء عاجلا، ويطالب بما يلي: الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بالتوسيع نطاق التدخل الفوري وزيادة حجم المساعدات الغذائية والصحية، برنامج الأغذية العالمي بضمان وصول الحصص الغذائية لجميع النازحين دون استثناء، اليونيسف بتكثيف رعاية التغذية أو برامج التغذية العلاجية للأطفال والنساء الحوامل والمرضعات. على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات عاجلة لإعطاء الأولوية لحياة النازحين، وجعل التضامن الإنساني بصيص أمل ينير القلوب المنهكة، ويعيد الرحمة والتضامن إلى هذه المخيمات المنسية. إن استمرار هذا الوضع الكارثي دون تدخل عاجل يعد تواطؤا في الجريمة نفسها. أطفال ونساء السودان يستحقون أن ينظر إليهم كبشر لهم حقوق، لا مجرد أرقام تسجل في التقارير. يا أحرار العالم، يا مناضلين من أجل الحرية، إن مخيم كلمة ساعة معركة بين الحياة والموت، بين صمت العالم وصوت الثورة. أطفالنا الذين يزبلون من سوء التغذية هم شهداء الجوع، ونساؤنا الحوامل المرضعات رمزا للتضحية في وجه الإهمال والخذلان.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا. أنا بشكر كل الذين شاركونا فيها وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في جولة أخرى لكم مني طيب التحايا.
8: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
9: نحبين ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله ما يمدي، أنا راني في التراب ذاته.
8: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
10: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
8: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
11: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
8: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
12: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.
13: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
14: أعزائي المستمعين، السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر 2026. المتحدث باسم لجنة الحوار عثمان مرغني لراديو دبنجا يقول: الاتحاد الأفريقي بواب الدخول اللجنة للمجتمع الدولي ونرحب بالبيان. عثمان مرغني يؤكد أن لجنة الحوار مستقلة وتعمل وفق إطار وطني تستهدف إدارة حوار شامل ومباشر بين السودانيين داخل أراضيهم. القوى السودانية المناهضة للحرب ترسل مذكرة وشكوى رسمية لمجلس السلم والأمن الأفريقي وتطالب بسحب ترحيبه بمبادرة الحوار السوداني. مذكرة القوى المناهضة للحرب تحذر أي حوار جزئي يدار من الخرطوم ودون أي التزام بوقف الأداعيات يرسخ وضعية تقسيم السودان. رئيس هيئة أركان الجيش الفريق ياسر عطا يقول: الجيش ماضي في توسيع عملياته البرية والجوية، ولا مجلس الأمن الدولي ولا الإمارات تستطيع إيقافه. أشر حالات وفاة بالكوليرا في محلية الوضية بغرب كردفان وأكثر من 2600 حالة إصابة في عدد من الولايات. حملة لتطعيم 928 ألف شخص ضد الكوليرا في ولايتي غرب دارفور وغرب كردفان وأخرى استباقية في كاسوة طويلة. الأمم المتحدة وشركاؤها والصحة العالمية يكثفون جهود مكافحة الكوليرا وتوزيع الإمدادات الطبية اللازمة للولايات المنكوبة. المنظمة الدولية للهجرة تعلن فرار 730 شخصا من عدة قرى في منطقة العباسية بجنوب كردفان جراء تدهور الأمن. أوشا تقول: المنظمة الإنسانية تواصل تقديم المساعدات المنقذة للحياة في السودان على الرغم من النزاعات الدائرة ونقص التمويل. احتجاجات لمخلصي الجمارك في وادي حلفة على إنشاء جهاز الأمن الاقتصادي نقطة تحصيل بالقرب من حظيرة معبر أشكيت بالولاية الشمالية. أطباء بلا حدود تقدم أكثر من 1 مليون لتر من المياه وخدمات لمكافحة الملاريا وسوء التغذية ل 57 ألف نازح من أبو جبيها بولاية جنوب كردفان. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وأتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجة الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الخميس 3 من شهر 9 سنة 2026. عناوين الأخبار: الجامعة العربية ترحب بمبادرة حوار سوداني، وتحالف قوى التغيير الجزري يجتمع مع الخماسي ويرفض أي تسوية تعيد إنتاج الأزمة. سعر الرغيفة 500 جنيه بالخرطوم اعتبارا من الجمعة، وسوء التغذية الحاد يهدد حياة 70% من نازحي معسكر كلمة، والدولار يتجاوز 7000 جنيه. مقتل 4 مدنيين في قصف جوي لقرية جفاوة بجنوب غرب الأبيض، والبرهان يزور النيل الأزرق والقضارف ويجتمع بالجيش. بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان تقول تجنيد المرتزقة وشبكات الإمداد العابرة للحدود ساهم في تصاعد الحرب. إلغاء تراخيص المدارس الخاصة بشمال دارفور، و 3000 طالب وطالبة بالنيل الأبيض مصيرهم ما زال معلقا والامتحانات على الأبواب. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية بمبادرة الحوار السوداني التي جرى تدشينها في الخرطوم هذا الأسبوع بردود فعل واسعة. وقالت الدكتورة أمان الطويل خبيرة الشؤون الأفريقية بمركز الإحرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والمختصة في الشأن السوداني، قالت لراديو دبنجا أن ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي ومن بعده الجامعة العربية بالحوار السوداني جاء وفق معطيات أبرزها وجود تفاهم بين عواصم إقليمية، بأن الأزمة بلغت حدا يمنع جدوى التدخلات الخارجية بعد 3 سنوات من الحرب وتأثيرها على استقرار دول الجوار وأمن البحر الأحمر. وأشارت إلى أن الحوار يواجه تحديات، منها غياب خارطة طريق واضحة وسيادة السلطة في الخرطوم، وشددت على أن المحدد الحاكم لإنجاح الحوار يكمن في إعلام تصور للجيش المهني ودمج الفصائل المسلحة وتحقيق الحكم المدني بضمانات دولية عبر توافق وطني. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: يعني أنا أعتقد أن ترحيم مفوضية الاتحاد الأفريقي بالحوار السوداني مرتبط بعدد من المعطيات. واحد، أن في تفاهم الآن بين عدد من العواصم العربية والإفريقية أن المشكل السوداني قد بلغ حدا من التعقيد يجعل يعني التدخلات الخارجية غير مجدية بعد 3 سنوات من الحرب. 2، أن المشكل السوداني سوف يتسبب في اتساع حالة الزعزعة الاستقرار الإقليمي سواء في إثيوبيا أو في تشاد أو في إريتريا. 3، أن النخب المدنية لم تثبت قدرة على يعني إيجاد مشتركات حتى في حدودها الدنيا. 4، أنه مسألة الأمن البحر الأحمر مسألة حاكمة في تقديرات بعض العواصم، وبالتالي هي اللي بتقود الاهتمام وبتقود نوع يعني أو اتجاهات الضغط.
0: من جانبها حذرت الأستاذة رشا عوض رئيسة تحرير صحيفة التغيير الإلكترونية من مساعي عربية أفريقية، قالت أنها تهدف إلى شرعنة سلطة الأمر العسكرية بقيادة عبد الفتاح البرهان عبر حوار سوداني سوداني، تليه عملية سياسية قد تفضي إلى تشكيل مؤسسة تشريعية تمهد لانتخاب البرهان رئيسا للسودان. وقالت رشا عوض لراديو دبنجا تعليقا على بيان الأمين العام لجامعة الدول العربية أن اتجاها نشأ داخل الآلية الخماسية بإعاز من مصر للجامعة العربية والاتحاد الأفريقي لدعم مسار من شأنه تثبيت السلطة العسكرية لحكم البلاد بقيادة البرهان، معتبرة أن الهدف النهائي من هذه العملية قد يكون رفع تجميد عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي. وأضافت في هذا الخصوص:
2: اتجاه نشأ داخل الآلية الخماسية بإيعاز من جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي في اتجاه شرعنة سلطة الأمر الواقع العسكرية بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، وذلك عبر عمليات مصنوعة لحوار سوداني سوداني يعقب هذا الحوار تكوين مؤسسة تشريعية. هذه المؤسسة التشريعية الدور المرسوم لها أن تنتخب البرهان رئيسا للسودان.
0: من جهة ثانية، قالت رئيسة تحرير صحيفة التغيير أن خطورة هذا المسعى تكمن في أنه لا يستهدف إنهاء الحرب ومعالجة جذورها، وإنما قد يقود إلى إعادة إنتاج نمط الحروب السابقة في السودان عبر حصر القتال في الأقاليم وتعريفه باعتباره تمردا على الدولة، بما يفتح الباب أمام استمرار الحرب أو تقسيم البلاد. واتهمت رشا مصر باستخدام جامعة الدول العربية التي وصفتها بأنها فرع لوزارة خارجيتها بشرعنة الحكم العسكري وإدامته في السودان، وقالت أن الأولوية في هذا المسار لا تبدو موجهة نحو مناقشة وقف الحرب أو الأسباب التي أدت إلى اندلاعها. ووصفت الحوار السوداني المرتقب بأنه غير منتج، وقد يضيف تعقيدا جديدا إلى الأزمة ويكرس حالة الانقسام الإداري القائمة. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: أحد طرفي الحرب ويتماهى تماما مع ما تقوله أبواق سلطة الأمر الواقع عن هذا الحوار، وهذا الحوار سيكون بكل تأكيد غير منتج، وسيضيف إلى الأزمة السودانية تعقيدا جديدا، وسيكرس حالة الانقسام الإداري القائم في السودان الآن، لأن هذا الحوار كأنه سلم بأن السودان هو المناطق التي يسيطر عليها الجيش، لأن هناك أقاليم بأسرها خارج سيطرة الجيش وتقوم فيها أيضا سلطة موازية، فهذا أمر خطير جدا.
0: كانت الجامعة العربية رحبت في بيان لها يوم الخميس بمبادرة شخصيات وطنية سودانية لتهيئة إطلاق حوار سوداني سوداني من خلال مشاورات أولية لبناء الثقة من دون فرض أجندة مسبقة، وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي أكد أهمية المبادرة في ظل انقطاع الحوار وتعمق الانقسامات بسبب الحرب. كما رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية بقرار مجلس السيادة شطب البلاغات ضد قيادات سياسية وحث القوى السودانية على الانخراط في المشاورات، مجددا التأكيد على ضرورة أن يكون الحوار بملكية وقيادة سودانية. قال تحالف قوى التغيير الجذري أنه عقد اجتماعا رسميا مع ممثلي المجموعة الخماسية للتشاور حول سبل إنهاء الحرب والأزمة السودانية المستمرة. وأكد علي محجوب النظيف الناطق الرسمي باسم مكتب العلاقات الخارجية بالتحالف أكد لراديو دبنجا أن مشاركة التغيير الجذري في الاجتماع مع الخماسية جاءت من أجل إيصال صوت القوى المدنية والديمقراطية الحية دون الدخول في مساومات أو إعطاء الشرعية لأي تسوية سياسية جديدة. وأوضح أن الاجتماع ركز على التعرف على المبادرة المطروحة للتشاور واستعراض مواقف التحالف المبدئية، إلى جانب مناقشة التساؤلات المتعلقة بمشاركة القوى السودانية ومستقبل العملية السياسية. وأضاف علي النظيف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: التقينا بالأمس، أنا كنت جزء من اللقاء، وبصورة واضحة جدا أوضحنا لهم أنه نحن ما بنخش في أي تفاوض أو مساومة أو لا نمنح أي شرعية لأي مشروع بتاع تسوية يعيد بالضبط إنتاج الأزمة ويعيد توزيع السلطة بين القوى اللي هي أساسا ساهمت في إشعال الحرب. أفتكر أنه اللقاء كان مثمر لأنه كان يعني به بعض التساؤلات حول موقفنا عموما وموقفنا من المشاورات التامة وموقفنا من أي خطوات يعني بعد هذه المشاورات.
0: من جهة أخرى، أعلنت البروفيسور نعمات الزبير تقديم استقالتها واعتذارها عن عدم مواصلة المشاركة في لجنة الحوار السوداني السوداني المستقل، مشيرة إلى أن هذا القرار ينبع من إحساسها بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية ورغبة منها في إفساح المجال لمتفرغين بصورة كاملة لحجم التحديات السياسية والوطنية المترتبة على العملية. وأكدت الزبير في بيان لها تقديرها الكامل لجهود أعضاء اللجنة وصدق نواياهم، معلنة عودتها للتركيز على العمل الاجتماعي والإنساني المباشر لتخفيف معاناة النازحين والقتلى والمتضررين من الحرب، مشددة على استمرار التزامها بدعم جهود تحقيق السلام المستدام وبناء الدولة المدنية الديمقراطية في السودان. لا تزال هذه الأخبار مستمعينا الكرام تأتيكم من راديو دبنجا. قتل 4 مدنيين بينهم امرأة وطفلان إثر غارة جوية نفذتها طائرة حربية تابعة للقوات المسلحة يوم الاثنين، واستهدف القصف الجوي غارية جفاوة الواقعة على بعد نحو 50 كيلومتر جنوب غرب مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. وأفاد أحد أقارب الضحايا راديو دبنجا أن الطائرة ألقت 3 براميل متفجرة على القرية، أصابت أحد المنازل ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص من أسرة واحدة، وهم عبد الله يوسف عبد المجيد وزوجته مريم محمد مهدي وابنه وأختهما فاطمة أحمد علي وحفيده حسن عبد الله. وينتمي الضحايا إلى أسرة يوسف عبد المجيد وهو جد شيخ غارية جفاوة الحالي يوسف أحمد يوسف عبد المجيد، كما ينتمي بعضهم إلى أسرة علي أدومة والد أحمد علي المعروف بمندلي. عزرت بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان من أن تجنيد مرتزقة أجانب وشبكات الإمداد العابرة للحدود يساهمان بشكل مباشر في تصاعد الحرب وتطوير العمليات العسكرية لأطراف النزاع، مما يدفع ثمنه المدنيون عبر انتهاكات وجرائم ترقى إلى جرائم حرب وسمات الإبادة الجماعية. وأكد رئيس البعثة محمد شاندي عثمان في تقرير جديد صدر يوم الخميس تحت عنوان تأجيج النزاع في السودان الأسلحة والمقاتلون وشبكات الدعم الخارجي، أكد أن هذا الدعم الخارجي تسبب في عواقب كارثية على المدنيين ومنازلهم والمستشفيات والمدارس. أدانت بريطانيا والأمم المتحدة ومنظمات سودانية بينها شبكة أطباء السودان ولجنة محامو الطوارئ تدمير طائرة مسيرة لشاحنتين من المساعدات تتبعان لبرنامج الغذاء العالمي بالقرب من مدينة الدلين بولاية جنوب كردفان يوم الأحد. وقال برنامج الأغذية العالمي في بيان أن الشاحنتين كانتا متجهتين إلى كادوغلي، وكانتا تحملان بوضوح شعارات وأعلام برنامج الأغذية العالمي. وأكد البرنامج أن الهجوم المسير على الشاحنتين أدى إلى تدمير أكثر من 50 طن متري من المواد الغذائية تكفي لتوفير مساعدات منقذة للحياة ل5800 شخص لمدة شهر. توقع خبراء اقتصاديون أن يتجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز 10,000 جنيه سوداني قبل نهاية العام الحالي، وحذروا من تداعيات اقتصادية خطيرة بسبب استمرار تراجع الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية. وكان يوم الخميس أكبر انهيار للجنيه السوداني أمام الدولار، حيث وصل سعر الدولار الواحد إلى ما يعادل 7,000 جنيه. وأرجع المحلل الاقتصادي كمال كرار هذا الانهيار للجنيه السوداني إلى الارتفاع المتزايد في الطلب على النقد الأجنبي، وتحديدا لتغطية تكاليف السلاح والاحتياجات العسكرية المتزايدة الناجمة عن الحرب الجارية. وحذر كرار من التبعات المعيشية الخطيرة لهذا التدهور وانعكاس خفضة الدولار المباشرة على القيمة الشرائية للجنيه وأجور المواطنين، مما يدفع المجتمع نحو مزيد من التوترات الاجتماعية والاضطرابات والاعتصامات للوصول إلى الحد الأدنى من متطلبات الحياة الأساسية. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: جزء كبير من الطلب على الدولار في احتياجات السلاح والتجيش والحرب دي وكذا، فالحرب دي هي سبب أساسي هسه لهذا المشهد الاقتصادي. فأتوقع يعني إنه خلال يعني قبل نهاية العام هذا الدولار بالشكل ده يعني يفوت 10,000 ليه جنيه للدولار الواحد يعني، وده معناه الاقتصاد السوداني يعني في إطاره يعني إلى التلاشي، لأنه مثلا بتنعكس مباشرة على أجور الناس والقيمة الشرائية للجنيه، وده بيخلق المزيد من التوترات الاجتماعية والإضرابات والاعتصامات في سبيل الناس تعيش على الأقل بالحد الأدنى من ما يتوفر من الاحتياجات الضرورية وكده يعني.
0: أعلن اتحاد المخابز بولاية الخرطوم أن تعديل سعر قطعة الخبز الواحدة لتصبح 500 جنيه اعتبارا من يوم الجمعة 4 سبتمبر، ورجع نائب رئيس الاتحاد عصام أكاشا في مقابلة مع راديو دبنجا هذا القرار إلى الارتفاع المتواصل في تكاليف الإنتاج ومدخلات الصناعة بعد ما غفز سعر جوال الدقيق من 77,000 جنيه إلى 108,000 جنيه بنسبة زيادة تقارب 40%، إلى جانب صعود أسعار الزيت والخميرة وأجور العاملين. وأوضح أن صناعة الخبز تعد صناعة غير مدعومة وتتأثر مباشرة بالتقلبات الاقتصادية وتراجع قيمة العملة الوطنية، داعيا إلى إعادة الصلاحيات للأمن الاقتصادي للحد من المضاربات في سوق العملات وكبح جماح التجار المتسببين في انفلات الأسعار. وأضاف عكاشة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: الدقيق زايد مبلغ وقدره 62,000 جنيه، وكذلك الخميرة من 155 ل 200,000 جنيه، وكل مشتغل الإنتاج الزيت من 120 ل 230,000 جنيه، العمالة من 8 من 7,000 ل 10,000 جنيه، كل مشتغل إنتاج صناعة الخبز يعني في تصاعد قريب جدا جدا، انهيار شديد في سعر الصرف وانفلات شديد في سعر الدولار هابس بطريقه خياليه. الموضوع كله ما له ازداد سوء يعني، المتوقع انه اتلامي وغدا رغيفتين ب 1000 جنيه، ده اذا اذا اذا اذا ما في زياده، إذا في زيادة بتكون مشكلة كمان.
0: حذرت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في دارفور من انهيار إنساني وشيك ومجاعة صامتة تفتك بسكان معسكر كلمة بولاية جنوب دارفور. وقال آدم رجال الناطق باسم المنسقية لراديو دبنجا أن سوء التغذية الحاد بات يهدد أرواح آلاف الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات في ظل انقطاع شبيه بالكامل للمساعدات والخدمات الأساسية. وأكد أن 30% فقط من سكان المعسكر يحصلون على الحصص الغذائية، بينما يواجه 70% من النازحين المتبقيين مصيرا مجهولا دون أي مساعدات غذائية، مما يحول عملية البحث اليومي عن الطعام إلى صراع مرير من أجل البقاء، وسط انعدام شبه تام للخدمات والرعاية الصحية الأساسية والمياه النظيفة. وأضاف آدم رجال لدبنجا في هذا الخصوص:
6: تطلق المنسقية العامة لمخيمات النازحين واللاجئين في السودان نداء عاجلا ويطالب الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بالتوسيع نطاق التدخل الفوري وزيادة حجم المساعدات الغذائية والصحية. برنامج الأغذية العالمي بضمان وصول الحصص الغذائية لجميع النازحين دون استثناء، اليونيسيف بتكثيف رعاية التغذية أو برامج التغذية العلاجية للأطفال والنساء الحوامل والمرضعات.
0: قالت لجنة المعلمين السودانيين أن إعلان نتائج امتحانات الشهادة السودانية التي عقدت في مناطق سيطرة سلطة الأمر الواقع بدارفور تمثل واقعا تعليميا لا ينبغي أن يتحمل الطلاب تبعاته، محذرة من أن استمرار تعدد مراكز القرار التعليمي قد يؤدي إلى انقسام الشهادات والمسارات الأكاديمية في السودان. وأكدت اللجنة في بيان أن موقفها لا يستهدف الطلاب نتائجهم، وإنما يرفض تحويل التعليم إلى ساحة للصراع السياسي والعسكري، مشيرة إلى أن إعلان نتائج الشهادة السودانية عبر مسارين منفصلين يكشف خطورة استمرار انقسام القرار التعليمي في البلاد. ودعت اللجنة إلى إيجاد صيغة وطنية وقانونية وأكاديمية لاعتماد أو معادلة شهادات الطلاب الذين أدوا الامتحانات وفق معايير واضحة تضمن سلامة العملية الامتحانية وتحفظ حقهم في مواصلة التعليم العالي. لا يزال مصير نحو 3000 طالب وطالبة معلقا بسبب قرار سابق بحرمانهم من الجلوس للامتحانات امتحانات الشهادة المتوسطة بولاية النيل الأبيض، على خلفية مخالفات تتعلق بالقبول والانتقال بين الصفوف، وسط مطالب متزايدة بمراجعة الحالات قبل فوات موعد الامتحانات. وقال الخبير التربوي صلاح عثمان إبراهيم في تصريح لراديو دبنجا أن اقتراب موعد الامتحانات يجعل مراجعة القرار أكثر إلحاحا، مشير إلى أن للوزارة الحق في تطبيق اللوائح ومحاسبة المدارس المخالفة، لكن ذلك لا ينبغي أن يؤدي تلقائيا إلى تحميل الطلاب مسؤولية أخطاء لم يكونوا طرفا فيها، ودعا إلى تشكيل لجنة عاجلة لمراجعة ملفات الطلاب بصورة فردية قبل انطلاق الامتحانات، والسماح للمستوفين للشروط بالجلوس مع محاسبة المدارس أو المسؤولين الذين تثبت مخالفتهم.
7: بالنسبة للقرار بتاع الوزارة بمنع العدد من الطلاب بأنهم ما يمتحنوا، حكاية بتاع 3000 وكذا طالب ما يمتحنوا، والله أنا كمعلمة مع القرار. مع القرار ليه؟ لأنه التجاوزات اللي حصلت في أنه الطلبة ديل اتخطوا المرحلة أو اتخطوا الفصول لاحقين شنو؟ يعني أنا ما عارفة الاستعجال هو أصلا لشنو؟ فالطلبة ديل كونوا يمنعوهم من الامتحان يمكن ده العقاب الصحيح بالنسبة ليهم.
0: في شمال دارفور أعلنت وزارة التربية والتعليم إلغاء تراخيص المدارس الخاصة بشمال دارفور الواقعة تحت سيطرة الدعم السريع ضمن حزمة من القرارات، قالت أنها تستهدف حوكمة العملية التعليمية وتنظيم عمل المؤسسات التعليمية بالتزامن مع إعلان بدء العام الدراسي 2026-2027 للمراحل التعليمية الأربعة في مطلع شهر أكتوبر المقبل. وانتقد وزير التربية بالولاية المعين من تأسيس أحمد عمر بهية ما وصفه بتسرع بعض المدارس الخاصة بفتح أبوابها قبل إعلان الوزارة الرسمي عن بداية العام الدراسي، مشير إلى أن عددا منها قام بتحصيل رسوم من أولياء الأمور مقابل نقل الطلاب إلى مدينة الدبة بالولاية الشمالية، الأمر الذي قال أنه ألحق أضرارا كبيرة بالطلاب وأسرهم. لوحت لجنة المعلمين السودانيين بالعودة لاستخدام سلاح الإضراب احتجاجا على عدم صرف المعلمين في الولاية الشمالية المرتبات لشهر 8 بتطبيق التعديلات على المرتبات. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجا أن البيان الصادر من لجنة المعلمين السودانيين بالولاية الشمالية أكد أن الحكومة لم توفي بوعدها بصرف المرتبات لهذا الشهر معدلة، مشير إلى أن اللجنة ذكرت الحكومة بالتزامها بالقرارات والمنشورات الصادرة بالزيادات. واعتبر الباقر أن موقف لجنة المعلمين في الولاية الشمالية يمثل كل المعلمين في السودان، داعيا المعلمين لرص الصفوف والاستعداد لجولة أخرى من الإضرابات. الخبر الأخير في النشرة، زار رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان يوم الخميس ولايتي النيل الأزرق والدمازين، واجتمع بالجيش في الدمازين والقضارف وحكومتي الولايتين. وأكد البرهان في الدمازين اهتمام الدولة بتعزيز الاستقرار ودعم جهود حكومة إقليم النيل الأزرق في مواجهة تداعيات الحرب. وعقد البرهان اجتماعا مع اللجنة الأمنية بالإقليم واستمع إلى تنوير شامل حول مستجدات الأوضاع الأمنية والموقف الميداني. وفي القضارف اجتمع البرهان مع الجيش بقيادة الفرقة الثانية

0: مستمعينا الكرام، نكون وصلنا إلى نهاية النشرة. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة. إليكم
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
2: مرحبا بكم السادة المستمعين في الجزء الثاني من الحوار مع السفير عادل الشرفي. أهلا ومرحبا بكم في ملفات سودانية، والتي نسلط فيها الضوء على آخر التطورات الميدانية والدبلوماسية في المشهد السوداني المعقد وتداعيات الكارثة الإنسانية المتفاقمة التي يمر بها الوطن. مرحبا بك السيد السفير عادل شرفي في ملفات سودانية. السيد السفير المبعوث الأمريكي للسلام في السودان مسعد بولس قدم مقترحات جديدة، من بينها توقيع هدنة مع التأكيد على المسارات السابقة، كما أدان قصف الطيران الحربي للجيش في لمناطق داخل تشاد.
3: مقترحات المبعوث الأمريكي للسلام في السودان مسعد بولس أرى أنها تمثل محاولة لإعادة تحريك المسار السياسي والإنساني في وقت وصلت فيه الحرب إلى مرحلة شديدة الخطورة، ليس فقط بسبب استمرار القتال داخل السودان، وإنما أيضا بسبب اتساع آثاره على دول الجوار وخصوصا تشاد. وأعتقد أن دعوته لتوقيع هدنة خطوة ضرورية وعاجلة، لكنها لا ينبغي أن تفهم باعتبارها بديلا عن المسارات السابقة، بل يجب أن تكون مدخلا لإحيائها وتطويرها. فالهدنة المطلوبة ليست مجرد توقف مؤقت لإطلاق النار ثم تعود العمليات العسكرية بعد أيام أو أسابيع، إنما ينبغي أن تكون هدنة واضحة ومحددة تتضمن آليات المراقبة والتحقق وضمان وصول المساعدات الإنسانية وفتح الطرق أمام المدنيين، والالتزام بعدم استغلال الهدنة لإعادة التموضع العسكري أو جلب مزيدا من السلاح. هنا تأتي أهمية تأكيد المبعوث الأمريكي على المسارات السابقة، لأن تعدد المبادرات خلال الفترة الماضية لم يكن المشكلة في حد ذاته، المشكلة كانت في غياب التنسيق وعدم وجود آلية تلزم الأطراف بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه. لذلك المطلوب الآن ليس إطلاق مبادرة جديدة، إنما جمع المسارات الغائمة في إطار واحد، بحيث يكون هناك مسار إنساني عاجل ومسار أمني يركز على وقف إطلاق النار ومسار سياسي يقود إلى تسوية مدنية شاملة. وأعتقد أن أي هدنة لن تنجح إذا لم تكن مرتبطة بعملية سياسية واضحة. فالهدنة قد توقف القصف مؤقتا، لكنها لا تعالج أسباب الحرب ولا تحدد مستقبل العلاقة بين المؤسسة العسكرية والقوى السياسية المدنية، ولا تجيب على أسئلة إعادة

0: بناء الدولة وإصلاح القطاع الأمني والعسكري. أما إدانة قصف الطيران الحربي للجيش لمناطق داخل تشاد فهي إدانة في محلها، لأن انتقال العمليات العسكرية إلى أراضي دولة مجاورة للسودان يمثل تطورا خطيرا للغاية. إذا ثبت وقوع هذا القصف فإنه لا يمكن التعامل معه باعتباره حادثا عسكريا عاديا، لأنه يمس سيادة دولة أخرى ويهدد بتوسيع نطاق الحرب من نزاع داخلي إلى أزمة إقليمية مفتوحة.
1: على ضوء هذه التطورات سيد السفير وتجدد المعارك في النيل الأزرق وكردفان، هل تعتقد أن تتراجع أطراف الحرب ويتحقق السلام أم أن السودان مرشح لمزيد من السرعة؟
0: من المعطيات الحالية لا تعطي أساسا للقول أن السلام أصبح قريبا، ولكنها أيضا لا تعني أن الحرب ستستمر بالضرورة إلى ما لا نهاية. فالمشهد الميداني في أغسطس يشهد تصعيدا في كردفان والنيل الأزرق، والأمم المتحدة حذرت قبل أيام من أن أطراف النزاع ما زالت أسيرة منطق عسكري صفري، بينما تشير تحليلات أخرى إلى أن أي من الطرفين لم يتمكن من تحقيق نصر عسكري حاسم بعد أكثر من 3 سنوات. وأنا بصراحة في هذا الوضع أعتقد أن السودان يقف الآن أمام مفترق طرق خطير جدا. إذا نظرنا إلى التطورات الأخيرة وخصوصا تجدد القتال في النيل الأزرق وكردفان، فمن الصعب أن نقول أن أطراف الحرب أصبحت الآن مستعدة للتراجع والذهاب إلى السلام. بالعكس، المؤشرات العسكرية الأخيرة تقول أن كل طرف ما زال يحاول تحسين موقعه على الأرض قبل الدخول في أي تفاوض. أمم المتحدة نفسها حذرت في الأيام الماضية من أن أطراف النزاع ما زالت تتحرك وفق ما وصفته بالمنطقة العسكري الصفري، أي أن كل طرف ما زال يعتقد أنه يستطيع تحسين موقفه عسكريا قبل أن يقدم تنازلات سياسية. لكن في المقابل لا أعتقد أن هذا يعني أن السودان متجه حتما إلى حرب لا نهاية، لأن هناك حقيقة أصبحت واضحة بعد أكثر من 3 سنوات من الحرب. للجيش وحلفائه استطاع أن يحسم الحرب عسكريا، وللدعم السريع وحلفائه استطاع أن يحسمها عسكريا. نعم، هناك تغيرات كبيرة في خريطة السيطرة، وهناك تقدم وتراجع من وقت لآخر، لكن لم يتحقق النصر الحاسم الذي يمكن أن يفرض على السودان نظاما مستقرا، وهذا مهم. أعتقد أن السلام في السودان لن يأتي عندما يقتنع أحد الطرفين بأنه أصبح أقوى فقط، إنما عندما يقتنع الطرفان بأن تكلفة استمرار الحرب أصبحت أكبر من تكلفة التسوية السياسية. وهنا نواجه مشكلة حقيقية. في الوقت الحالي ما زالت هناك موارد وسلاح ودعم خارجي، وما زالت هناك إمكانية أمام الأطراف لمواصلة القتال. لذلك فإن تجدد المعارك في كردفان والنيل الأزرق ليست مجرد تطور عسكري عابر، هو مؤشر على أن الحرب يمكن أن تدخل مرحلة جديدة من حرب الاستنزاف وتعدد الجبهات. وكردفان تحديدا أصبحت منطقة شديدة الأهمية لأنها تقع في قلب الاتصال الجغرافي بين مناطق نفوذ مختلفة، لذلك فإن الصراع عليها يمكن أن يكون له تأثير كبير على شكل الحرب في المرحلة القادمة. أما النيل الأزرق فإن تطوراتها تحمل أيضا خطرا إقليميا بسبب قربها من الحدود الأثيوبية، وقد شهدت المنطقة بالفعل تغيرات ميدانية مهمة خلال الأسابيع الأخيرة. لكن هناك شيء أخطر من مجرد اتساع رقعة القتال، وهو طبيعة الحرب نفسها تتغير. نحن لم نعد نتحدث فقط عن معارك تقليدية بين قوات على الأرض، استخدام الطائرات المسيرة أصبح منتشرا، والهجمات أصبحت أكثر قدرة على الوصول إلى مناطق بعيدة عن خطوط المواجهة، والمدنيون يدفعون الثمن بصورة متزايدة. وفي كردفان مثلا وقعت خلال الأيام الأخيرة هجمات بطائرات مسيرة أدت إلى سقوط مئات المدنيين، وهذا يجعلني أقل تفاؤلا على المدى القصير. لكنني في الوقت نفسه أعتقد أن هناك فرصة للسلام بشرط أن تتغير حسابات الحرب، وهذا هو الدور الذي يجب أن يلعبه المجتمع الإقليمي والدولي. لا يكفي أن نقول للطرفين أجلسوا وتفاوضوا، يجب أن تكون هناك ضغوط حقيقية على طرفي الحرب وعلى الجهات الخارجية التي تمد الحرب بالسلاح والمال. وفي الوقت نفسه يجب أن تكون هناك حوافز حقيقية للسلام. أعتقد أن المقترحات الأمريكية الأخيرة والتحرك داخل مجلس الأمن والدفع نحو توسيع حظر السلاح يمكن أن تكون جزءا من هذا الاتجاه إذا تم تطبيقها بصورة عادلة على جميع الأطراف. وأعتقد أيضا أن القوى السياسية والمدنية السودانية عليها مسؤولية كبيرة، لأن وقف الحرب وحده لا يكفي. نحن نحتاج إلى أن نبدأ من الآن في بناء توافق سياسي سوداني حول شكل الدولة التي نريد أن نصل إليها بعد الحرب، حتى لا ننتظر وقف إطلاق النار ثم نبدأ من الصفر مرة أخرى. ولذلك إذا سألتني هل أنا متفائل بأن أطراف الحرب ستتراجع قريبا، أقول لست متفائلا كثيرا على المدى القصير. أما إذا سألتني هل السودان مرشح بالضرورة لمزيد من الحرب لسنوات طويلة، فأقول ليس بالضرورة، لأن استمرار الحرب ليس غدرا محتوما، لكنه مرتبط بحسابات الأطراف وبحجم الدعم الخارجي وبقدرة المجتمع الإقليمي والدولي على تغيير هذه الحسابات. وأعتقد أن اللحظة التي سيبدأ فيها كل طرف يشعر أن النصر العسكري الكامل غير ممكن، وأن الاستمرار في الحرب سيكلفه أكثر مما يمكن أن يربحه، ستكون هي اللحظة الحقيقية التي يمكن أن يبدأ فيها السلام. لذا أنا أرى أن مسؤوليتنا الآن ليست فقط أن نسأل من الذي سيتقدم عسكريا في كردفان أو النيل الأزرق، السؤال الأهم هو كيف يمكن تحويل هذا التوازن العسكري المتحرك إلى توازن سياسي يدفع الطرفين إلى التفاوض، لأن السودان لا يحتاج إلى طرف ينتصر على السودان، إنما يحتاج تسوية تنتصر للسودان.
1: السيد السفير، أيضا كانت لديك رؤية بتدخل دول إنساني أسميتها بالتدخل الدولي الإنساني لتكثيف الضغوط على الطرفين، وأن هنالك أيضا بعض النماذج المماثلة لذلك في بعض الدول الأفريقية يمكن أن تطلعنا عليها حتى يقف عليها الناس ويتأكدون من أنها يمكن أن تكون موضوعية لوقف الحرب.
0: نعم، وبشكل واضح، بل أن التجارب الحديثة تقدم أمثلة قوية جدا على أن الحروب الأهلية يمكن أن تنتهي عندما يصبح الضغط الإقليمي والدولي على أطراف النزاع أقوى من قدرتهم أو رغبتهم في مواصلة الحرب. لكن بالطبع كما ذكرنا، الضغط الخارجي وحده لا يصنع السلام. الذي ينجح عادة هو معادلة من ثلاث عناصر: الضغط على الأطراف، ضغط على الداعمين الخارجيين، مسار تفاوض يقدم مخرجا سياسيا. لدينا في التاريخ الحديث والقريب ثلاثة أمثلة، هي الحرب الأهلية في ليبيريا، والحرب الأهلية في البوسنة والهرسك في يوغوسلافيا السابقة، والحرب الأهلية في سيراليون. في الحرب الأهلية الليبيرية الثانية، كان القتال مستمر بين حكومة تشارلز تايلور وحكومة لورد وحركتي لورد وموديل. في 2003 كان المتمردون يسيطرون على مساحات واسعة ويهددون العاصمة. لكن الذي حدث وأوقف الحرب مهم جدا، الضغط الإقليمي والدولي المكثف أجبر الأطراف على الاتجاه إلى التفاوض. الأمم المتحدة ذكرت صراحة أن الضغط الإقليمي والدولي المكثف أجبر الحكومة والحركات المسلحة على السعي إلى تسوية تفاوضية. غادت في ذلك الوقت منظمة إيكواس، وهي المنظمة الاقتصادية لغرب أفريقيا، عملية التفاوض في أكرا وغانا، عاصمة غانا، وشاركت فيها الحكومة والمتمردون والأحزاب السياسية والمجتمع المدني مع دعم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة ومجموعة الاتصال الدولية. والأهم أن الضغط لم يكن سياسيا فقط. عندما تصاعدت الحرب تعرض تشارلز تايلور لضغط أمريكي ودولي شديد، وبعدها غادر السلطة في 2000 أغسطس 2003. ثم أدخلت ونشرت قوة الإيكواس في 18 أغسطس 2003 ووقع اتفاق السلام الشامل. في البوسنة عندما أصبح الضغط العسكري والدبلوماسي كافيا لتغيير حسابات الأطراف، الحرب في البوسنة لم تنتهي بمجرد الدعوات إلى حوار. في 1995 استخدمت الولايات المتحدة وحلفائها ضغطا دبلوماسيا وعسكريا واقتصاديا متزامنا، وشن الناتو حملة جوية ضد مواقع صرب البوسنة لمدة 87 يوما متتالية، وساهمت العمليات العسكرية في تغيير ميزان القوى وإقناع القيادة الصربية بأن فوائد التفاوض أصبحت أكبر من فوائد استمرار الحرب. بعد ذلك جاءت مفاوضات دايتون واتفاق السلام. وبعد الاتفاق لم يترك المجتمع الدولي الأطراف وحدها، بل أرسلت قوة دولية لتنفيذ الجوانب العسكرية في الاتفاق. في سيراليون تم توقيع اتفاق لومي في 1999، لكن الاتفاق انهار عندما خرج المتمردون وقف إطلاق النار واحتجزوا مئات من القوات الأمم المتحدة. وهنا لم ينسحب المجتمع الدولي، بل زاد الضغط وفرض عقوبات على داعمي المتمردين، وعزز قوات الأمم المتحدة وتدخلت بريطانيا عسكريا لدعم استقرار البلاد. ثم عادت الوساطة والمفاوضات واستنفذت عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج. وفي يناير 2002 أعلنت الحكومة انتهاء الحرب، وكان قد تم نزع سلاح وتسريح أكثر من 70,000 مقاتل. وحتى بعد توقيع اتفاق السلام لم توجد آليات مراقبة وتنفيذ وضغط، يمكن أن يعود القتال. السؤال، هل يستطيع المجتمع الدولي أن يجبر السودانيين على السلام؟ السؤال الأدق هل يستطيع المجتمع الدولي أن يجعل استمرار الحرب أكثر كلفة على الطرفين من الدخول في تسوية؟ والجواب التاريخي هو نعم يستطيع، وقد حدث ذلك كما ذكرنا أكثر من مرة. لكن هناك شرط بالغ الأهمية في السودان. لا يكفي الضغط على الجيش والدعم السريع وحدهما أو حكومة البرهان وداعميها وحكومة تأسيس وداعميها. إذا كان أحد الطرفين يستطيع الحصول على السلاح والمال والذخيرة والدعم السياسي من الخارج، فسوف يستطيع تحمل الضغط لفترة طويلة. لذا فإن الضغط على الداعمين الخارجين يكون في الحالة السودانية أهم من الضغط على الأطراف نفسها. وهذا يجعل اقتراح توسيع حظر السلاح ليشمل كل السودان مهمة جدا من الناحية الاستراتيجية. لذلك ينبغي أن يكون حظرا حقيقيا ومتساويا وقابل للتنفيذ، وليس مجرد قرار على الورق. نعم التاريخ الحديث يقدم لنا أكثر من مثال على ذلك، وكما ذكرنا في أفريقيا ليبيريا وسيراليون، تجربتي ليبيريا وسيراليون، وفي أوروبا البوسنة. وفي الحالات الثلاثة لم ينتهي الصراع لأن أحد الأطراف استيقظ فجأة وغرر السلام، إنما عندما تغيرت حسابات الحرب نتيجة الضغوط إقليمية ودولية هائلة، وأصبح بما فيها التدخل العسكري الإنساني، وأصبح استمرار الحرب أكثر تكلفة من التفاوض. لذلك أعتقد أن المطلوب ليس فقط الضغط على الطرفين، إنما الضغط أيضا على الجهات الإقليمية الدولية التي تمدهما بالسلاح والمال والدعم السياسي. حتى لو أدى الأمر إلى جزء من هذا الضغط إلى التدخل الدولي الإنساني لإجبار الطرفين لإيقاف الحرب. وفي الوقت نفسه يجب أن يكون هناك مسار تفاوض واضح يوفر للطرفين مخرجا سياسيا. بمعنى آخر لا نريد أن نفرض السلام على السودانيين عموما، وإنما يجب فرضه على الطرفين المتحاربين. نريد أن نجعل استمرار الحرب أصعب والسلام أسهل، وهذا هو الدرس الذي يمكن أن نستفيده من تجارب ليبيريا والبوسنة والهرسك وسيراليون. لكم الشكر والتقدير.
1: الختام لا يسعنا إلا أن نشكر السيد السفير عادل سرفي على هذه الإيضاحات ذات الأهمية، وإلى أن نلتقي به في حلقات قادمة من ملفات سودانية مع راديو دبنج.
2: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: أهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامج إرشادات صحية، وبرنامجنا الليلة خصصناه للتوعية بمرض ضربات الشمس. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة زعفران الزاكي، أخصائي طبيب الأسرة بمستشفى الأطفال في بورسودان. أهلا ومرحبا بك يا دكتورة، ويا ريت لو وضحتي للمستمعين ما هي أمراض ضربات الشمس ومسببات شنو والتوقيت اللي بيحدث فيه المرض.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ضربات الشمس هي حالات مرضية بتحدث نتيجة لارتفاع درجة حرارة الجو فحد، ويكون معها في ارتفاع في نسبة الرطوبة. دي الاثنين مع بعض بيؤدي لفقدان سوائل عن طريق العرق، وده بيؤدي لحالات بتسمى ضربات الشمس أو ما قبل ضربة الشمس الإجهاد الحراري. يعني أول حاجة بيحصل إجهاد حراري، بعد ذلك المرحلة الثانية بيحصل ضربة الشمس. ضربة الشمس عادة في السودان بتحصل في لما ترتفع درجة حرارة أكثر من 45 درجة مئوية. في مناطق ثانية مثلا في أوروبا أو في المناطق المحتوية المناخية ممكن تحصل فيها ضربة الشمس، لكن بتحصل في درجات أقل شوية، مثلا 35 وأكثر، ممكن يكونوا هم معرضين لدرجة الحرارة لضربة الشمس.
1: ما هي أكثر المناطق المتأثرة بضربات الشمس في السودان؟
2: هي في أكثر حتة ممكن تكون بتحصل فيها ضربات الشمس هي منطقة كثر البحر الأحمر، اللي هي نتيجة الارتفاع حاد في درجة الرطوبة مع ارتفاع درجة الحرارة. لكن كل المناطق تقريبا ممكن تكون معرضة لضربات الشمس، يعني أي منطقة ممكن يكون فيها ارتفاع حاد في درجة الحرارة، يحصل معها فقدان للسوائل، عرق كثير، ممكن يكون معرضين لضربات الشمس.
1: طيب الاختلاف بين السحاي وضربات الشمس والفرق بينهم شنو يا دكتورة؟
2: ضربة الشمس دي هي إجهاد حراري، يعني شخص تعرض لحالة ارتفاع درجة حرارة الجو نتج عنها اللي هو الأعراض الثانية اللي هي بتاعت الإجهاد الحراري، يعني مثلا يكون في صداع، يكون في تعب في كده. أما السحاي فده التهاب فيروسي بيصيب الجهاز العصبي، ففي فرق في الحالتين.
1: طيب من هم الناس أو أكثر الفئات اللي بتتعرض لضربات الشمس وأعراض شنو؟
2: طيب هو طبعا ضربات الشمس أو الإجهاد الحراري هي من الحالات اللي ممكن تلافيها، ممكن يكون الوقاية منها هي أفضل من العلاج نفسه. تمام، اللي هم ديل العمال اليوميين اللي يكونوا مثلا حايمين في الشمس، ممكن يكونوا اللي هم الباعة المتجولين، العمال اللي بيشتغلوا في الشمس، كبار السن اللي بتكون حركتهم مثلا محدودة، بيكونوا موجودين مثلا في حتة سخنة لفترة طويلة جدا. ممكن يكونوا المرضى النفسيين اللي هم بيتعاطوا بعض الأدوية اللي مهدئة اللي بتخليهم هم ما يشعروا يعني
1: بحرارة الشمس
2: الحرارة. أيوة
1: نعم.
2: في بعض الناس اللي مثلا بيكونوا مثلا مرضين الناس الغدة الدرقية، انخفاض الغدة الدرقية بالذات، يعني دي الارتفاع درجة الحرارة العالية ممكن ما يشعروا له. بالإضافة للأطفال أقل من سنتين هم بيكونوا معرضين أكثر من غيرهم للإصابة بضربات الشمس. دي أكثر ناس بيكونوا معرضين للإصابة بضربات الشمس، دي فئات المستهدفة بالتوعية.
1: نعم.
2: دي واحدة. الحاجة الثانية في المرحلة الأولى اللي هي الإجهاد الحراري. الإجهاد الحراري دي بيحصل فيها قريب، يعني ممكن هي مرحلتين أو درجتين. الدرجة الأولى ممكن يشعر فقط أصلا بصداع خفيف أو بيشعر بأنه مركز، التركيز بتاعه بأقل، وبيكون طبعا في عرق. وفي مرحلة ثانية شوية ممكن يحصل فيها عرق شديد، زيادة بضربات القلب، النبض بتاعه يكون بدا عالي. في الإجهاد الحراري دي يعني إذا زول انتبه أفضل حاجة إنه ياخذ سوائل للفم، يعني مثلا يشرب عصير، يشرب. أحيانا ممكن تصل المرحلة مراحل متأخرة شوية، تحصل الدوخة، وإذا ما تحلت بعد شوية المريض بيخش في غيبوبة، وبيحصل فقدان حاد لدرجة الحرارة. هنا بتصل المرحلة الثانية اللي هي ضربة الشمس، اللي بعد ما كان في تعرق والجلد بيتكرر بعد شوية بيبقى جاف، لأنه بيكون فقد كل السوائل الموجودة في الجسم، بيكون حتى الجسم سخن جدا، بترتفع درجة الحرارة الخارجية للجسم. في إحنا شفنا حالات ممكن تكون يعني زي الحريق، هم وصلوا لمرحلة إنه حتى يعني زي بيسخر بقاق كده في جسمهم من برا.
1: ده من انخفاض درجة السوائل في الجسم.
2: انخفاض درجة السوائل في الجسم وارتفاع درجة الحرارة الخارجية.
1: نعم.
2: فدي كلها علامات بتاع ضربة الشمس. العلاج بتاع ضربة الشمس إنه سوائل وريدية، تخفيض درجة حرارة الجسم بالمكملات الباردة الخارجية، إنه يوضع في حتة تكون باردة، وبعد ذاك بتكون طبعا متابعة طبية لصيغة. لكن بالنسبة للإجهاد الحراري، يعني مثلا إذا مريض ممكن تكون مثلا لاحظوا للناس إنه مثلا وقع، أقرب حاجة تعملها إنه تبرد له حرارة الجسم وتديه حاجة، إذا هو يعني عنده القدرة إنه واعي يشرب بدي يشرب طوال. من الباعة المتجولين والناس بيكونوا أكثر عقدة بننصحهم إنه يشربوا مويه كثير، يشربوا عصائر، ما يقعدوا في حتة تكون كتمة، ما يكونوا مباشرة فترة طويلة معرضين لضربة الشمس.
1: طيب ما هي درجات خطورة المرض على الإنسان؟ يعني هل بيؤدي المرض ده لوفاة؟
2: طبعا أيوة، وأكثر الخطورة تحت اللي هي ضربة الشمس نفسها، يعني نخش في غيبوبة، يعني ممكن تكون غيبوبة طويلة ممكن ما يطلع منها، وحتى إذا طلع أحيانا لأنه مثلا في فقدان شديد لدرجة كمية السوائل داخل الجسم، ممكن تكون في مضاعفات أخرى، يعني ممكن تأثر على وظائف الكلى، ممكن تؤدي لفشل كلوي، بتأثر بزيد من اللزوجة بتاعة الدم، ودي ممكن تؤدي لحدوث جلطات، والجلطات دي ممكن تكون مثلا في أي حتة في الجسم، وممكن تؤدي لبتر الأعضاء، يعني مثلا إذا حصلت جلطة وحصل غرغرية وكده في الأطراف، فدي من الخطورة بتاعتها، يعني الوفاة وبالإضافة لمضاعفات أخرى.
1: طيب نصيحتك شنو بتقدمها للناس للوغاية من المرض؟
2: طيب يلا، احنا من اول حاجة الوقاية اللي ننصح انه الباعة المتجولين او الناس اللي بيكونوا معرضين للإصابة بالإجهاد الحرارة وضربات الشمس انه يتجنبوا التعرض للمباشر لضربات الشمس في ساعة الذروة، يعني مثلا من الساعة 12 لغاية الساعة 2. الحاجة الثانية انه نشربوا سوائل بصورة مستمرة. الحاجة الثالثة انه دائما يكونوا موجودين في منطقة فيها تيار هواء مباشر. احنا كنا لاحظنا انه في بورسودان بتحصل ضربات الشمس حتى بالليل، يعني مع انه ما تكون في شمس لكن اغلب الحالات كان بتجينا بالليل. يلا دي اللي بيكونوا معرضين لها اكثر، الناس اللي بيكون مثلا حركتهم صغيره او مثلا ياخذوا ادويه مهدئه، او الناس الكبار في السن اللي بيكونوا نايمين في غرف مقفوله ودرجه الرطوبه فيها عاليه ودرجه السخان عاليه. يلا احنا بننصح دائما انه الناس تنام في منطقه مفتوحه مكشوفه، بالذات اذا ما كان الكهرباء قاطعه ولا كده، يكون فيها تيار هوائي متحرك بالنهار مع ارتفاع درجه
1: يعني نوموا في الحيشان
2: ايوه، يعني او في بلكونات اذا كانوا هم في شقق او في كده، على اساس يكون في تيار متحرك.
1: نعم.
2: الحاجه الثانيه بالنسبه للناس اللي بالنهار مثلا بيكون مثلا حايل كده، او الاستحمام مثلا اسنان النهار الفادرية تحرر مرة مرتين، ويلبس ملابس تكون
1: يعني الاستحمام مفيد.
2: استحمام مفيد لترطيب الجسم وتخفيض درجة الحرارة تحت الجسم. كمان برضو بنقول إنه الناس تلبس ملابس لونها فاتح، يعني أبيض كده، ما يلبس ملابس غامقة لأن هي بتحبس درجة الحرارة، مثل طفاة بتحبسها.
1: نعم، يعني اللون الأسود بيجذب عليك الشمس.
2: أيوة، بيمتص درجة الحرارة وبيقوم بيزيد برضو من ارتفاع تحت الجسم. برضو يلبس ملابس قطنية، يعني ملابس عندها قدرة على إنه مثلا تدخل الهواء للجسم جوا على أساس إنه ما تم ترطيبه بطريقة جيدة. فالناس إذا اتبعت الحياة العامة دي إن شاء الله ما بتحصل حاجة.
1: نعم. طيب هل حدثت الفترة الأخيرة دي يعني حالات لناس متأثرين بالمرض؟ وإذا حدثت يعني بنقدر نكافحه كيف؟
2: طبعا أكثر الحالات يعني إحنا في الفترات الأولى كان بيجينا الحالات مرتفعة يعني كثيرة جدا، في السنين الأخيرة بقت بسيطة. ليه؟ لأنه بقى الوعي بطبيعة المرض بطبيعة الإصابة به، يعني بقى في وعي أكثر. لكن شنو، لا زال في حالات هنا. إحنا نقول أهم حاجة في مكافحة المرض هي توعية بطريقة الإصابة به. أكثر حالات بتيجي هم الباعة المتجولين، فعشان كده الناس محتاجة إنها تكثف جهدها وسط هؤلاء الباعة.
1: شكرا للدكتورة زعفران الزاكي المتخصصة في طب الأسرة بمستشفى الأطفال بمدينة بورسودان. شكرا لك وشكرا لإفاداتك لنا في البرنامج.
2: الله يسلمك.
1: ولحد ما نلقاكم أعزائي المستمعين نقول لكم قيل وعافية.
0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجة الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الخميس 3 من شهر 9 سنة 2026. عناوين الأخبار: الجامعة العربية ترحب بمبادرة حوار سوداني، وتحالف قوى التغيير الجزري يجتمع مع الخماسي ويرفض أي تسوية تعيد إنتاج الأزمة. سعر الرغيفة 500 جنيه بالخرطوم اعتبارا من الجمعة، وسوء التغذية الحاد يهدد حياة 70% من نازحي معسكر كلمة، والدولار يتجاوز 7000 جنيه. مقتل 4 مدنيين في قصف جوي لقرية جفاوة بجنوب غرب الأبيض، والبرهان يزور النيل الأزرق والقضارف ويجتمع بالجيش. بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان تقول تجنيد المرتزقة وشبكات الإمداد العابرة للحدود ساهم في تصاعد الحرب. إلغاء تراخيص المدارس الخاصة بشمال دارفور، و 3000 طالب وطالبة بالنيل الأبيض مصيرهم ما زال معلقا والامتحانات على الأبواب. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، يقراها لكم صادق مصطفى زكريا. رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية بمبادرة الحوار السوداني التي جرى تدشينها في الخرطوم هذا الأسبوع بردود فعل واسعة. وقالت الدكتورة أماني الطويل خبيرة الشؤون الأفريقية بمركز الإحرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والمختصة في الشأن السوداني، قالت لراديو دبنجة أن ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي ومن بعده الجامعة العربية بالحوار السوداني جاء وفق معطيات أبرزها وجود تفاهم بين عواصم إقليمية، بأن الأزمة بلغت حدا يمنع جدوى التدخلات الخارجية بعد 3 سنوات من الحرب وتأثيرها على استقرار دول الجوار وأمن البحر الأحمر. وأشارت إلى أن الحوار يواجه تحديات، منها غياب خارطة طريق واضحة وسيادة السلطة في الخرطوم، وشددت على أن المحدد الحاكم لإنجاح الحوار يكمن في إعلان تصور للجيش المهني ودمج الفصائل المسلحة وتحقيق الحكم المدني بضمانات دولية عبر توافق وطني. وأضافت لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: يعني أنا أعتقد أن ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بالحوار السوداني مرتبط بعدد من المعطيات. واحد، أن في تفاهم الآن بين عدد من العواصم العربية والإفريقية أن المشكل السوداني قد بلغ حدا من التعقيد يجعل يعني التدخلات الخارجية غير مجدية بعد 3 سنوات من الحرب. 2، أن المشكل السوداني سوف يتسبب في اتساع حالة الزعزعة الاستقرار الإقليمي سواء في إثيوبيا أو في تشاد أو في إريتريا. 3، أن النخب المدنية لم تثبت قدرة على يعني إيجاد مشتركات حتى في حدودها الدنيا. 4، أنه مسألة الأمن البحر الأحمر مسألة حاكمة في تقديرات بعض العواصم، وبالتالي هي اللي بتقود الاهتمام وبتقود نوع يعني أو اتجاهات الضغط.
0: من جانبها حذرت الأستاذة رشا عوض رئيسة تحرير صحيفة التغيير الإلكترونية من مساعي عربية أفريقية، قالت أنها تهدف إلى شرعنة سلطة الأمر العسكرية بقيادة عبد الفتاح البرهان عبر حوار سوداني تليه عملية سياسية قد تفضي إلى تشكيل مؤسسة تشريعية تمهد لانتخاب البرهان رئيسا للسودان. وقالت رشا عوض لراديو دبنجة تعليقا على بيان الأمين العام لجامعة الدول العربية أن اتجاها نشأ داخل الآلية الخماسية بإعاز من مصر للجامعة العربية والاتحاد الأفريقي لدعم مسار من شأنه تثبيت السلطة العسكرية لحكم البلاد بقيادة البرهان، معتبرة أن الهدف النهائي من هذه العملية قد يكون رفع تجميد عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي. وأضافت في هذا الخصوص:
2: اتجاه نشأ داخل الآلية الخماسية بإيعاز من جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي في اتجاه شرعنة سلطة الأمر الواقع العسكرية بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، وذلك عبر عمليات مصنوعة لحوار سوداني سوداني يعقب هذا الحوار تكوين مؤسسة تشريعية. هذه المؤسسة التشريعية الدور المرسوم لها أن تنتخب البرهان رئيسا للسودان.
0: من جهة ثانية، قالت رئيس التحرير صحيفة التغيير أن خطورة هذا المسعى تكمن في أنه لا يستهدف إنهاء الحرب ومعالجة جذورها، وإنما قد يقود إلى إعادة إنتاج نمط الحروب السابقة في السودان عبر حصر القتال في الأقاليم وتعريفه باعتباره تمردا على الدولة، بما يفتح الباب أمام استمرار الحرب أو تقسيم البلاد. واتهمت رشا مصر باستخدام جامعة الدول العربية التي وصفتها بأنها فرع لوزارة خارجيتها بشرعنة الحكم العسكري وإدامته في السودان، وقالت أن الأولوية في هذا المسار لا تبدو موجهة نحو مناقشة وقف الحرب أو الأسباب التي أدت إلى اندلاعها. ووصفت الحوار السوداني المرتقب بأنه غير منتج، وقد يضيف تعقيدا جديدا إلى الأزمة ويكرس حالة الانقسام الإداري القائمة. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: أحد طرفي الحرب ويتماهى تماما مع ما تقوله أبواق سلطة الأمر الواقع عن هذا الحوار، وهذا الحوار سيكون بكل تأكيد غير منتج، وسيضيف إلى الأزمة السودانية تعقيدا جديدا، وسيكرس حالة الانقسام الإداري القائم في السودان الآن، لأن هذا الحوار كأنه سلم بأن السودان هو المناطق التي يسيطر عليها الجيش، لأن هناك أقاليم بأسرها خارج سيطرة الجيش وتقوم فيها أيضا سلطة موازية، فهذا أمر خطير جدا.
0: كانت الجامعة العربية رحبت في بيان لها يوم الخميس بمبادرة شخصيات وطنية سودانية لتهيئة إطلاق حوار سوداني سوداني من خلال مشاورات أولية لبناء الثقة من دون فرض أجندة مسبقة. وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي أكد أهمية المبادرة في ظل انقطاع الحوار وتعمق الانقسامات بسبب الحرب. كما رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية بقرار مجلس السيادة شطب البلاغات ضد قيادات سياسية وحث القوى السودانية على الانخراط في المشاورات، مجددا التأكيد على ضرورة أن يكون الحوار بملكية وقيادة سودانية. قال تحالف قوى التغيير الجذري أنه عقد اجتماعا رسميا مع ممثلي المجموعة الخماسية للتشاور حول سبل إنهاء الحرب والأزمة السودانية المستمرة. وأكد علي محجوب النظيف الناطق الرسمي باسم مكتب العلاقات الخارجية بالتحالف أكد لراديو دبنجا أن مشاركة التغيير الجذري في الاجتماع مع الخماسية جاءت من أجل إيصال صوت القوى المدنية والديمقراطية الحية دون الدخول في مساومات أو إعطاء الشرعية لأي تسوية سياسية جديدة. وأوضح أن الاجتماع ركز على التعرف على المبادرة المطروحة للتشاور واستعراض مواقف التحالف المبدئية، إلى جانب مناقشة التساؤلات المتعلقة بمشاركة القوى السودانية ومستقبل العملية السياسية. وأضاف علي النظيف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: التقينا بالأمس، أنا كنت جزء من اللقاء، وبصورة واضحة جدا أوضحنا لهم أنه نحن ما بنخش في أي تفاوض أو مساومة أو لا نمنح أي شرعية لأي مشروع بتاع تسوية يعيد بالضبط إنتاج الأزمة ويعيد توزيع السلطة بين القوى اللي هي أساسا ساهمت في إشعال الحرب. أفتكر أنه اللقاء كان مثمر لأنه كان يعني به بعض التساؤلات حول موقفنا عموما وموقفنا من المشاورات التامة وموقفنا من أي خطوات يعني بعد هذه المشاورات.
0: من جهة أخرى، أعلنت البروفيسور نعمات الزبير تقديم استقالتها واعتذارها عن عدم مواصلة المشاركة في لجنة الحوار السوداني السوداني المستقل، مشيرة إلى أن هذا القرار ينبع من إحساسها بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية ورغبة منها في إفساح المجال لمتفرغين بصورة كاملة لحجم التحديات السياسية والوطنية المترتبة على العملية. وأكدت الزبير في بيان لها تقديرها الكامل لجهود أعضاء اللجنة وصدق نواياهم، معلنة عودتها للتركيز على العمل الاجتماعي والإنساني المباشر لتخفيف معاناة النازحين والقتلى والمتضررين من الحرب، مشددة على استمرار التزامها بدعم جهود تحقيق السلام المستدام وبناء الدولة المدنية الديمقراطية في السودان. لا تزال هذه الأخبار مستمعينا الكرام تأتيكم من راديو دبنجا. قتل 4 مدنيين بينهم امرأة وطفلان إسر غارة جوية نفذتها طائرة حربية تابعة للقوات المسلحة يوم الاثنين، واستهدف القصف الجوي غارة جفاوة الواقعة على بعد نحو 50 كيلومتر جنوب غرب مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. وأفاد أحد أقارب الضحايا راديو دبنجا أن الطائرة ألقت 3 برامل متفجرة على القرية، أصابت أحد المنازل ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص من أسرة واحدة، وهم عبد الله يوسف عبد المجيد وزوجته مريم محمد مهدي وابنه وأختهما فاطمة أحمد علي وحفيده حسن عبد الله. وينتمي الضحايا إلى أسرة يوسف عبد المجيد وهو جد شيخ غريد جفاوة الحالي يوسف أحمد يوسف عبد المجيد، كما ينتمي بعضهم إلى أسرة علي أدومة والد أحمد علي المعروف بمندلي. عزرت بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان من أن تجنيد مرتزقة أجانب وشبكات الإمداد العابرة للحدود يساهمان بشكل مباشر في تصاعد الحرب وتطوير العمليات العسكرية لأطراف النزاع، مما يدفع ثمنه المدنيون عبر انتهاكات وجرائم ترقى إلى جرائم حرب وسمات الإبادة الجماعية. وأكد رئيس البعثة محمد شاندي عثمان في تقرير جديد صدر يوم الخميس تحت عنوان تأجيج النزاع في السودان الأسلحة والمقاتلون وشبكات الدعم الخارجي، أكد أن هذا الدعم الخارجي تسبب في عواقب كارثية على المدنيين ومنازلهم والمستشفيات والمدارس. أدانت بريطانيا والأمم المتحدة ومنظمات سودانية بينها شبكة أطباء السودان ولجنة محامو الطوارئ تدمير طائرة مسيرة لشاحنتين من المساعدات تتبعان لبرنامج الغذاء العالمي بالقرب من مدينة الدلين بولاية جنوب كردفان يوم الأحد. وقال برنامج الأغذية العالمي في بيان أن الشاحنتين كانتا متجهتين إلى كادوغلي، وكانتا تحملان بوضوح شعارات وأعلام برنامج الأغذية العالمي. وأكد البرنامج أن الهجوم المسير على الشاحنتين أدى إلى تدمير أكثر من 50 طن متري من المواد الغذائية تكفي لتوفير مساعدات منقذة للحياة ل 5800 شخص لمدة شهر. توقع خبراء اقتصاديون أن يتجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز 10,000 جنيه سوداني قبل نهاية العام الحالي، وحذروا من تداعيات اقتصادية خطيرة بسبب استمرار تراجع الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية. وكان يوم الخميس أكبر انهيار للجنيه السوداني أمام الدولار، حيث وصل سعر الدولار الواحد إلى ما يعادل 7,000 جنيه. وأرجع المحلل الاقتصادي كمال كرار هذا الانهيار للجنيه السوداني إلى الارتفاع المتزايد في الطلب على النقد الأجنبي، وتحديدا لتغطية تكاليف السلاح والاحتياجات العسكرية المتزايدة الناجمة عن الحرب الجارية. وحذر كرار من التبعات المعيشية الخطيرة لهذا التدهور وانعكاس خفضة الدولار المباشرة على القيمة الشرائية للجنيه وأجور المواطنين، مما يدفع المجتمع نحو مزيد من التوترات الاجتماعية والاضطرابات والاعتصامات للوصول إلى الحد الأدنى من متطلبات الحياة الأساسية. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: جزء كبير من الطلب على الدولار في احتياجات السلاح والتجيش والحرب دي وكذا، فالحرب دي هي سبب أساسي هسه لهذا المشهد الاقتصادي. فأتوقع يعني إنه خلال يعني قبل نهاية العام هذا الدولار بالشكل ده يعني يفوت 10,000 جنيه للدولار الواحد يعني. وده معناه حي الاقتصاد السوداني في إطاره يعني إلى التلاشي، لأنه المثل بتنعكس مباشرة على أجور الناس والقيمة الشرائية للجنيه، وده بيخلق المزيد من التوترات الاجتماعية والإضرابات والاعتصامات في سبيل الناس تعيش على الأقل بالحد الأدنى من ما يتوفر من الاحتياجات الضرورية وكده يعني.
0: أعلن اتحاد المخابز بولاية الخرطوم أن تعديل سعر قطعة الخبز الواحدة لتصبح 500 جنيه اعتبارا من يوم الجمعة 4 سبتمبر، ورجع نائب رئيس الاتحاد عصام أكاشا في مقابلة مع راديو دبنجا هذا القرار إلى الارتفاع المتواصل في تكاليف الإنتاج ومدخلات الصناعة بعدما غفص سعر جوال الدقيق من 77 ألف جنيه إلى 108 ألف جنيه بنسبة زيادة تقارب 40%، إلى جانب صعود أسعار الزيت والخميرة وأجور العاملين. وأوضح أن صناعة الخبز تعد صناعة غير مدعومة وتتأثر مباشرة بالتقلبات الاقتصادية وتراجع قيمة العملة الوطنية، داعيا إلى إعادة الصلاحيات للأمن الاقتصادي للحد من المضاربات في سوق العملات وكبح جماح التجار المتسببين في انفلات الأسعار. وأضاف عكاشة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: الدقيق زايد مبلغ وقدره 62 ألف جنيه، وكذلك الخميرة من 155 ل 200 ألف جنيه، وكل مشتقات الإنتاج الزيت من 120 ل 230 ألف جنيه، العمالة من 8 من 7 ألف ل 10 ألف جنيه، كل مشتقات إنتاج صناعة الخبز يعني في تصاعد قريب جدا جدا، انهيار شديد في سعر الصرف وانفلات شديد في سعر الدولار هابس بطريقه خياليه. الموضوع كله ما له ازداد سوء يعني. المتوقع انه التزام يوم غدا رغيفتين ب 1000 جنيه، ده اذا اذا اذا اذا ما في زياده، إذا في زيادة بتكون مشكلة كمان.
0: حذرت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في دارفور من انهيار إنساني وشيك ومجاعة صامتة تفتك بسكان معسكر كلمة بولاية جنوب دارفور. وقال آدم رجال الناطق باسم المنسقية لراديو دبنجا أن سوء التغذية الحاد بات يهدد أرواح آلاف الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات في ظل انقطاع شبيه بالكامل للمساعدات والخدمات الأساسية. وأكد أن 30% فقط من سكان المعسكر يحصلون على الحصص الغذائية، بينما يواجه 70% من النازحين المتبقيين مصيرا مجهولا دون أي مساعدات غذائية، مما يحول عملية البحث اليومي عن الطعام إلى صراع مرير من أجل البقاء، وسط انعدام شبه تام للخدمات والرعاية الصحية الأساسية والمياه النظيفة. وأضاف آدم رجال لدبنجا في هذا الخصوص:
6: تطلق المنسقية العامة لمخيمات النازحين واللاجئين في السودان نداء عاجلا ويطالب الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بالتوصيل نطاق التدخل الفوري وزيادة حجم المساعدات الغذائية والصحية، برنامج الأغذية العالمي بضمان وصول الحصص الغذائية لجميع النازحين دون استثناء، اليونيسيف بتكثيف رعاية التغذية أو برامج التغذية العلاجية للأطفال والنساء الحوامل المرضعات.
0: قالت لجنة المعلمين السودانيين أن إعلان نتائج امتحانات الشهادة السودانية التي عقدت في مناطق سيطرت سلطة الأمر الواقع بدارفور تمثل واقعا تعليميا لا ينبغي أن يتحمل الطلاب تبعاته، محذرة من أن استمرار تعدد مراكز القرار التعليمي قد يؤدي إلى انقسام الشهادات والمسارات الأكاديمية في السودان. وأكدت اللجنة في بيان أن موقفها لا يستهدف الطلاب أو نتائجهم، وإنما يرفض تحويل التعليم إلى ساحة للصراع السياسي والعسكري، مشيرة إلى أن إعلان نتائج الشهادة السودانية عبر مسارين منفصلين يكشف خطورة استمرار انقسام القرار التعليمي في البلاد. ودعت اللجنة إلى إيجاد صيغة وطنية وقانونية وأكاديمية لاعتماد أو معادلة شهادات الطلاب الذين أدوا الامتحانات وفق معايير واضحة تضمن سلامة العملية الامتحانية وتحفظ حقهم في مواصلة التعليم العالي. لا يزال مصير نحو 3000 طالب وطالبة معلقا بسبب قرار سابق بحرمانهم من الجلوس للامتحانات امتحانات الشهادة المتوسطة بولاية النيل الأبيض، على خلفية مخالفات تتعلق بالقبول والانتقال بين الصفوف وسط مطالب متزايدة بمراجعة الحالات قبل فوات موعد الامتحانات. وقال الخبير التربوي صلاح عثمان إبراهيم في تصريح لراديو دبنجا أن اقتراب موعد الامتحانات يجعل مراجعة القرار أكثر إلحاحا، مشير إلى أن للوزارة الحق في تطبيق اللوائح ومحاسبة المدارس المخالفة، لكن ذلك لا ينبغي أن يؤدي تلقائيا إلى تحميل الطلاب مسؤولية أخطاء لم يكونوا طرفا فيها، ودعا إلى تشكيل لجنة عاجلة لمراجعة ملفات الطلاب بصورة فردية قبل انطلاق الامتحانات والسماح للمستوفين للشروط بالجلوس مع محاسبة المدارس أو المسؤولين الذين تثبت مخالفتهم.
7: بالنسبة للقرار بتاع الوزارة بمنع العدد من الطلاب بأنهم ما يمتحنوا، حكاية بتاع 3000 وكذا طالب ما يمتحنوا، والله أنا كمعلمة مع القرار. مع القرار ليه؟ لأنه التجاوزات اللي حصلت في أنه الطلبة ديل اتخطوا المرحلة أو اتخطوا الفصول لاحقين شنو؟ يعني أنا ما عارفة الاستعجال هو أصلا لشنو؟ فالطلبة ديل كونوا يمنعوهم من الامتحان يمكن ده العقاب الصحيح بالنسبة ليهم.
0: في شمال دارفور أعلنت وزارة التربية والتعليم إلغاء تراخيص المدارس الخاصة بشمال دارفور الواقعة تحت سيطرة الدعم السريع ضمن حزمة من القرارات، قالت أنها تستهدف حوكمة العملية التعليمية وتنظيم عمل المؤسسات التعليمية بالتزامن مع إعلان بدء العام الدراسي 2026-2027 للمراحل التعليمية الأربعة في مطلع شهر أكتوبر المقبل. وانتقد وزير التربية بالولاية المعين من تأسيس أحمد عمر بهية ما وصفه بتسرع بعض المدارس الخاصة بفتح أبوابها قبل إعلان الوزارة الرسمي عن بداية العام الدراسي، مشير إلى أن عددا منها قام بتحصيل رسوم من أولياء الأمور مقابل نقل الطلاب إلى مدينة الدبة بالولاية الشمالية، الأمر الذي قال أنه ألحق أضرارا كبيرة بالطلاب وأسرهم. لوحت لجنة المعلمين السودانيين بالعودة لاستخدام سلاح الإضراب احتجاجا على عدم صرف المعلمين في الولاية الشمالية المرتبات لشهر 8 بتطبيق التعديلات على المرتبات. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجا أن البيان الصادر من لجنة المعلمين السودانيين بالولاية الشمالية أكد أن الحكومة لم توفي بوعدها بصرف المرتبات لهذا الشهر معدلة، مشير إلى أن اللجنة ذكرت الحكومة بالتزامها بالقرارات والمنشورات الصادرة بالزيادات. واعتبر الباقر أن موقف لجنة المعلمين في الولاية الشمالية يمثل كل المعلمين في السودان، داعيا المعلمين لرص الصفوف والاستعداد لجولة أخرى من الإضرابات. الخبر الأخير في النشرة، زار رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان يوم الخميس ولايتي النيل الأزرق والدمازين، واجتمع بالجيش في الدمازين والقضارف وحكومتي الولايتين. وأكد البرهان في الدمازين اهتمام الدولة بتعزيز الاستقرار ودعم جهود حكومة إقليم النيل الأزرق في مواجهة تداعيات الحرب. وعقد البرهان اجتماعا مع اللجنة الأمنية بالإقليم واستمع إلى تنوير شامل حول مستجدات الأوضاع الأمنية والموقف الميداني. وفي القضارف اجتمع البرهان مع الجيش بقيادة الفرقة الثانية مشاه واطلع على مستوى الجاهزية العسكرية بالولاية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية النشرة. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب
8: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم.

0: تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 3 من شهر تسعة سنة 2026، وتتابعون فيها: الجامعة العربية ترحب بمبادرة الحوار السوداني.
2: في تفاهم الآن بين عدد من العواصم العربية والإفريقية أن المشكل السوداني قد بلغ حدا من التعقيد يجعل التدخلات الخارجية غير مجدية.
1: تحالف قوى التغيير الجذري يلتقي بالآلية الخماسية.
3: تواصلنا مع الخماسية ببعض الترتيبات التي تمت منهم. نحن رأينا يعني دي فرصة لإيصال صوت الثورة.
1: توقعات بخفزة تاريخية للدولار وسقوط القيمة الشرائية للجنيه السوداني.
4: الاقتصاد السوداني في إطاره للتلاشي، بدل بتنعكس مباشرة على أجور الناس والقيمة الشرائية للجنيه.
1: 3000 طالب بالنيل الأبيض لا يزال مصيرهم معلق قبل 17 يوم من الامتحانات.
5: أنا أم لطالب قالوا ما يمتحن، اتضررنا حقيقي وتصدمنا صدمة حقيقية.
1: تفشي سوء التغذية الحاد بين الأطفال والنساء بمعسكر كلمة.
6: يعاني الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات من سوء التغذية الحاد، ولا يحصل سوى 30% ممن يتلقون حصصا غذائية على هذه الحصص.
1: أهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها من ترحيب جامعة الدول العربية بالحوار السوداني من خلال مشاورات أولية لبناء الثقة. وأكدت الجامعة على أهمية المبادرة في ظل انقطاع الحوار وتعمق الانقسامات بسبب الحرب. وقالت الدكتورة أماني الطويل خبيرة الشؤون الأفريقية بمركز الإحرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والمختصة في الشأن السوداني، قالت لجولة السودان اليوم أن ترحيب جامعة الدول العربية بالحوار السوداني وقبلها مفوضية الاتحاد الأفريقي جاء وفق معطيات أبرزها وجود تفاهم بين عواصم إقليمية بأن الأزمة بلغت حد يمنع جدوى التدخلات الخارجية. مزيد من التفاصيل في حديث الدكتورة أماني الطويل.
2: يعني أنا أعتقد أن ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بالحوار السوداني مرتبط بعدد من المعطيات. واحد، أن في تفاهم الآن بين عدد من العواصم العربية والإفريقية أن المشكل السوداني قد بلغ حدا من التعقيد يجعل التدخلات الخارجية غير مجدية بعد 3 سنوات من الحرب. 2، أن المشكل السوداني سوف يتسبب في اتساع حالة الزعزعة الاستقرار الإقليمي سواء في إثيوبيا أو في تشاد أو في إريتريا. 3، أن النخب المدنية لم تثبت قدرة على إيجاد مشتركات حتى في حدودها الدنيا. 4، مسألة الأمن البحر الأحمر مسألة حاكمة في تقديرات بعض العواصم، وبالتالي هي اللي بتقود الاهتمام وبتقود نوع أو اتجاهات الضغط. فكل دي أسباب يرى النطاق الإقليمي أنها كافية حتى يتم الإسراع بفكرة الحوار السوداني. صحيح أن هذا الحوار لم يملك بعد لا خارطة طريق ولا بيئة مناسبة بالكامل، رغم بعض التقدم اللي حصل فيما يتعلق بشطب البلاغات وغيره، لكن الحقيقة أنه أيضا في مشكل أساسي، أنه هذا الحوار ليس بمعزل بالكامل عن سيطرة السلطة في الخرطوم رغم نفيها ده. أظن أن في مهمة كبيرة ملقاة على لجنة

0: التحضيرية، حتى يمكن تجنب المزالق إذا جاز التعبير الموجودة حاليا. أيضا على يعني تحالف إعلان المبادئ إنه يضغط ليس بالطرق التقليدية ولكن بطرق مستحدثة، منها إنه يعمل مشروعات إجرائية وليس خطابات سياسية فيما يتعلق بالمسار السياسي، المسار الأمني. هل هو الآن هما مسارين مندمجين؟ التحالف إعلان المبادئ يرى إن وقف الحرب له أولوية. اتجاهات لجنة التحضيرية لا ترى مثل هذه الأولوية. هذه كلها تحديات موجودة أمامنا، ربما يمكن معالجتها وربما لا يمكن معالجتها. أنا أتصور أنه المحدد الحاكم الذي يمكن أن يجعل هذا الحوار مقبولا وقادرا على النجاح هو أنه الآن يعني يتم الإعلان عن تصور المؤسسة العسكرية لفكرة الجيش المهني، ودمج كل الفصائل المسلحة. دي نمرة واحد. نمرة اتنين ان الحكم يكون مدنيا ويبقى فيه تعهدات من هذا النوع، ويكون هناك ضمانات إقليمية ودولية بحيث يستعيد السودان يعني زخم التغيير تحت مظلة توافق وطني.
1: أيضا مستمعينا الكرام، تحدثت الأستاذة رشا عوض رئيس تحرير صحيفة التغيير لجولة السودان اليوم، معلقة على ترحيب الجامعة العربية بالحوار السوداني. إلى التفاصيل في حديث الأستاذة رشا عوض.
2: بيان الأمين العام لجامعة الدول العربية يقرأ على خلفية اتجاه نشأ داخل الآلية الخماسية بإيعاز من جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي في اتجاه شرعنة سلطة الأمر الواقع العسكرية بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، وذلك عبر عمليات مصنوعة لحوار سوداني سوداني يعقب هذا الحوار تكوين مؤسسة تشريعية. هذه المؤسسة التشريعية الدور المرسوم لها أن تنتخب البرهان رئيسا للسودان، وبالتالي يتسنى رفع تجميد عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي. والخطورة في هذا المسعى تكمن في أن هذه العملية لا تهدف إلى إنهاء الحرب ومخاطبة جذورها، بل تهدف إلى تحويل هذه الحرب إلى حالة شبيهة بالحروب السابقة، وهي أن تنحصر الحرب في أقاليم بعيدة عن المركز، ويتم تعريفها حسب تعريف سلطة الأمر الواقع أنها تمرد على الدولة، وأن الدولة الشرعية هي التي يقود أحد طرفي الحرب، وتستمر الحرب إلى أن إما أن يتم اتفاق سلام، وإما أن يتم تقسيم البلاد أسوة بجنوب السودان. هذا المسعى مسعى خطير جدا. أكثر الدول التي تعزز هذا الاتجاه هي مصر، وتستخدم في ذلك جامعة الدول العربية، وهي مؤسسة أنا أعتبرها فرع من فروع الخارجية المصرية، يسعون لذلك من أجل شرعنة الحكم العسكري واستدامته في السودان. وليس هناك أي أولوية لمناقشة إيقاف الحرب ومناقشة الأسباب التي أدت لاندلاعها، ولا أتوقع من الحوار المزمع أن يناقش قضايا خطيرة هي السبب في اندلاع الحرب، مثل قضية الإصلاح الأمني والعسكري وإنهاء واقع تعدد الميليشيات. فالميليشيات في السودان حالة متناسلة ومتزايدة، لا تنحصر فقط في الدعم السريع، وإنما كل يوم نشهد مولد ميليشيا جديدة، ونشهد فصلا جديدا من فصول عسكرت الفضاء السياسي في السودان. على هذه الخلفية وعلى هذه المعطيات يقرأ بيان الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي يتماهى تماما مع أحد طرفي الحرب، ويتماهى تماما مع ما تقوله أبواق سلطة الأمر الواقع عن هذا الحوار. وهذا الحوار سيكون بكل تأكيد غير منتج، وسيضيف إلى الأزمة السودانية تعقيدا جديدا، وسيكرس حالة الانقسام الإداري القائم في السودان الآن. لأن هذا الحوار كأنه سلم بأن السودان هو المناطق التي يسيطر عليها الجيش، لأن هناك أقاليم بأسرها خارج سيطرة الجيش، وتقوم فيها أيضا سلطة موازية. فهذا أمر خطير جدا. الأولوية الآن لا يجب أن تكون لحوارات تكريس الأمر الواقع السياسي بوضع اليد أو بوضع البندقية، وإنما الأولوية يجب أن تكون لإنهاء الحرب عبر مفاوضات سلام جادة. وهذا هو الموقف الذي اتخذته القوى المدنية الساعية للسلام والديمقراطية.
1: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث عقد تحالف قوى التغيير الجذري اجتماعا يوم أمس 2 سبتمبر الجاري مع ممثلي الخماسية، وذلك ضمن إطار الدعوة المطروحة للتشاور حول الأزمة السودانية وسبل إنهاء الحرب. مزيد من التفاصيل حول هذا اللقاء مع الأستاذ علي محلوب الناطق باسم مكتب العلاقات الخارجية لتحالف قوى التغيير الجذري.
3: شكرا لراديو دبنجا للمتابعة والتواصل لتوصيل صوت التحالفات المختلفة للسودانيين سواء كان بالداخل أو بالخارج. نحن تواصلنا مع الخماسية ببعض الترتيبات التي تمت منهم على أساس أنه تحالف التغيير الجذري موقفه من الأزمة السودانية، ونحن رأينا يعني دي فرصة لإيصال صوت الثورة وموقف القوة صاحبة المصلحة الحقيقية في إنهاء الحرب وبناء السودان. أولا استمعنا لوجهات نظرهم عموما حول كيفية إدارة الخماسية لوجهات حلول الأزمة السودانية، ونحن ركزنا برضو معهم في أن التحالف التغيير الجذري المشاركة التي تمت بإقرار أنه في أي لقاء أو مشاورات تعني لإيجاد الحل أو توصيل صوت الشارع لهم، باعتبار أنه هم في مرحلة يعني إجراء مشاورات وصياغة هذه المشاورات في إخراج بشكل معقول في إيجاد حل تغرب وجهات النظر في كيفية يعني تنفيذ بعض القرارات التي يمكن أن تساهم في إيقاف الحرب وتساهم في إيجاد حلول. المشاورات التي دخلنا فيها مع الخماسية، التقينا بالأمس، أنا كنت جزء من اللقاء، وبصورة واضحة جدا أوضحنا لهم أنه نحن ما بنخش في أي تفاوض أو مساومة أو لا نمنح أي شرعية لأي مشروع بتاع تسوية يعيد بالضبط إنتاج الأزمة ويعيد توزيع السلطة بين القوى اللي هي أساسا ساهمت في إشعال الحرب. وأفتكر أنه اللقاء كان مثمر لأنه كان يعني به بعض التساؤلات حول موقفنا عموما وموقفنا من المشاورات التامة وموقفنا من أي خطوات يعني بعد هذه المشاورات هيكون شكله شنو وكيفية تأثيره. هم كانوا حريصين على أساس أنهم هم يعني يسمعوا وجهة نظرنا أكثر مما يضعوا علينا بعض الأسئلة والشروط اللي هم يعني خاتنها باعتبار المانديت اللي هو عندهم. أول شيء نرحبوا يعني ترحاب شديد بقبولنا للجلوس معهم ومناقشتهم واستيعاب وجهة نظرنا في أي صياغات مستقبلية لكيفية إيجاد الحلول اللازمة. تحديدا سألونا عن موقفنا في الأول وتحدثنا باستفاضة حول موقفنا من كل المساهمات ومن بينها دور المجتمع الدولي في إيجاد حلول، وبطريقة مباشرة برضو طرحنا وجهة نظرنا باعتبار أنه الحل الأساسي لابد من استيعاب الناس بالداخل. برضو سألونا عن موقفنا عموما من المشاركة التيارات الأخرى أو التجمعات الأخرى. وضحنا نحن لا نمتلك كل الحقيقة أو لا ندعي امتلاك كل الحقيقة، واختلاف وجهة النظر في بعض الأشياء أفتكر أنه شيء طبيعي ممكن يحدث بين الناس، والتجمعات الحالية موجودة، ولكن نحن يعني بنقدم وجهة نظرنا منفردة من غير لقاءات في أي تجمعات أو أي أحلاف أخرى. ودليل اختلافنا بأنه الحل للقضية السودانية لا يمكن أن يتم في الخارج، ولا بد من استيعاب آراء المواطنين السودانيين والتجمعات السودانية الموجودة في الداخل. وبوضوح شديد جدا أوضحنا أنه يعني المجموعات الموجودة حاليا في الداخل هي التي تعلم حقيقة ماذا يجري في الداخل وكيفية استحابة في أي قرارات ممكن تكون لإيجاد حلول، بعيدا عن أي تسوية تعيد النخب من جديد وتعيد الفاعلين الأساسيين في الأزمة بما فيها القوات المتحاربة الآن، سواء كان قوات الشعب المسلحة أو سواء كان قوات الدعم السريع. وهذه قضايا أساسية لا يمكن تجاوزها في أي اتفاق يعني مستقبلي أو في أي اتفاق لرسم سياسة موجودة. القضية الثانية القضية كيفية إيجاد حلول ليس من يحكم السودان أو ليس من يضع الخطوط الأساسية لفترة انتقالية حقيقية تعيد الوضع الديمقراطي وتأسيس المؤسسات الديمقراطية داخل الدولة السودانية بشكل مباشر، بعيدا عن أي تسويات تعيد المتقاتلين الآن وأسباب الأزمة لإيجادهم في السلطة. ده اختلاف كان أساسي أفتكر في القضايا كانت مطروحة حتى من التجمعات الأخرى، اللي هو استحاب الجيش أو كما تم في الفترة الانتقالية السابقة وجود الجيش، وكان هو القائد الحقيقي بالنسبة للفترة الانتقالية باعتبار أنه التنازلات تمت من الحرية والتغيير في كيفية إدارة هذه الأزمة وكيفية إيجاد أرضية مشتركة لتنفيذ الفترة الانتقالية. ورأينا كيف كانت التنازلات حتى في قضية السلام في جوبا، الاتفاق تم تجاوز أصحاب المصلحة الحقيقية في المعسكرات وغيرهم، وتم اتفاق حول المناصب، وتم اتفاق حول الأشخاص، وتم اتفاق حول تسديد بعض التعويضات ليس للذين طالوا أشياء الأساسية في الانتهاكات التي تمت، بقدر ما أنه أخذوها القيادات الموجودة في الحركات المسلحة في تلك الفترة. ده جزء من الأساسيات الأساسية اللي احنا كان يعني وضحناها بصورة واضحة جدا، في أنه لابد من استحاب اللاعبين الأساسيين وأصحاب المصلحة الحقيقية والقوى الحية، سواء كان النقابات الديمقراطية، سواء كان لجان المقاومة، ناس العاملين على التكايا والموجودين في أغلب مدن السودان، الناس اللي كانوا بيعملوا وسط المواطنين في تأسيس أو في جمعهم، سواء كان في معسكرات أو توصيل بعض المساعدات اللي كانت بتتم عبر المواطنين الأساسيين. وهذا جزء من الأزمة اللي نحن نفتكر أنه دير هم أصحاب المصلحة الحقيقية. أي تسويات أخرى بعد إيقاف الحرب، وهذا جزء أساسي، وهذا ما يعني نراه بأنه يعني يتم تجاوزه بشكل أو بآخر، فأنه ما يكون ذا جزء من صوب الحل للمطرح. حتى موضوع الإيطالي ذا جزء من السياسات اللي أدت إلى بعض الإشكاليات، لأنه هذه آراء كانت مفروضة من الخارج وكان من الأمريكان والسعوديين والفترات التي تمت فيها الإشكالية.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في جولة السودان اليوم، حيث توقع اقتصاديون قفزة تاريخية للدولار وسقوط للقيمة الشرائية للجنيه السوداني. وحذر المحلل الاقتصادي كمال كرار عبر جولة السودان اليوم من تداعيات اقتصادية خطيرة بسبب استمرار تراجع الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية. وتوقع كمال كرار أن يتجاوز سعر الصرف الدولار الأمريكي حاجز 10,000 جنيه سوداني قبل نهاية العام الحالي. مزيد من التفاصيل مستمعينا الكرام في حديث المحلل الاقتصادي كمال كرار.
4: طول ما في احتياج للعملات الصعبة بالذات الدولار وعدم قدرة السلطة بتاعت بورسودان على توفير احتياطي من النقد الأجنبي من أي مصادر يعني لمقابلة هذا الطلب، ده طوالي بيخلي أسعار الدولار مقارنة بالجنيه في ازدياد، خاصة إذا كنا عارفين كلنا أنه جزء كبير من الطلب على الدولار في احتياجات السلاح والتجيش والحرب دي وكذا. فالحرب دي هي سبب أساسي هسه لهذا المشهد الاقتصادي، لكنه بتتفرع منها أسباب تانية، إضافة لأنه القرار بتاع بنك السودان المنشور الأخير اللي قبل أيام ده بحيث أنه هو رفع يده من أي تحديد لسعر الدولار وكذا، ده اعتراف يعني على رؤوس الأشهاد بأنه بنك السودان انهزم أمام السوق الأسود، وهذه النتيجة طبعا يعني ما في نتيجة أكثر من كده. السياسة النقدية هي من صميم مهام بنك السودان، والحفاظ على سعر صرف العملة بشكل كويس وثباته لأنه بيأثر على بقية العمليات الاقتصادية دي من صميم قانون بنك السودان. فإذا أنت تخليت عن هذه المهمة معناها تركت أمر الاقتصادي حدد السوق الأسود عموما في العملات وفي غير العملات وكده يعني. أصلا كان في تعويم، لكن كان اسمه تعويم مرن مدار، فيه تحديد هامش يومي لأسعار العملات الأجنبية وكده، فذاته يعني بقى ما موجود، ودي القشة التي قصمت يعني ظهر البعير. إضافة لأنه طول ما السلطة بتاعت بورسودان دي هي ما قادرة تسيطر على المصدر الرئيسي للعملات الصعبة اللي هو الذهب، وما قادرة تسيطر عليه وعمدنا مع سبق الإصرار لأنه كل المصالح متشابكة في الموضوع ده، كل الناس بما فيهم يعني الناس اللي ممكن يكونوا في مناصب دستورية هم ضالعين في أمر التهريب وعندهم مصالح مشتركة معه في إطار خروج الذهب ده منافس غير رسمية وكده. فأتوقع يعني قبل نهاية العام هذا الدولار بشكل ده يعني يفوت 10,000 جنيه للدولار الواحد يعني، وده معناه حي الاقتصاد السوداني يعني في إطاره يعني للتلاشي، لأنه المثل بينعكس مباشرة على إجور الناس والقيمة الشرائية للجنيه، وده بيخلق المزيد من التوترات الاجتماعية والإضرابات والاعتصامات في سبيل الناس تعيش على الأقل بالحد الأدنى من ما يتوفر من الاحتياجات الضرورية وكده يعني.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث يعاني 3,000 طالب بالنيل الأبيض قبل أقل من 3 أسابيع على انطلاق امتحانات الشهادة المتوسطة بولاية النيل الأبيض المقرر لها في يوم 20 سبتمبر الجاري، مصيرا مجهول بسبب قرار السابق بحرمان من الجلوس للامتحانات على خلفية مخالفات تتعلق بالقبول والانتقال بين الصفوف، وسط مطالب متزايدة بمراجعة الحالات قبل فوات موعد الامتحانات. مزيد من التفاصيل مستمعينا الكرام في حديث والدة أحد الطلاب الذين تقرر عدم جلوسهم للامتحانات.
5: السلام عليكم، أنا أم لطالب وقفونا قالوا ما يمتحن، واتضررنا حقيقي واتصدمنا صدمة حقيقية بأنه إحنا جاهزين للامتحان ومهيئين للامتحان، في آخر أيام يقولوا لنا إنه ما بيمتحن بسبب قرار وزاري. طيب من البداية وافقوا لنا، إدارة المدرسة وافقت والإدارة التعليم عندها علم بإنه في طلبة فطوا ومشوا، ما وقفونا من البداية. فهسه دارين نعرف يعني الصدمة دي إحنا نطلع منها كيف، دي حاجة. الحل حيكون شنو بالنسبة للطالب وغيره كتار، غيره كتار شديد يعني، دي كانت صدمة للأسر، صدمة كبيرة. فدارين حل جذري إنه الطالب ده حيحصل له شنو، مع العلم إنه هو ما راعوا لنفسيات الطالب في حد ذاته ولا لنفسيات الأسرة ولا الظروف اللي عاشتها الأسرة وهيئت للطالب إنه يصل المرحلة دي أو يصل لأيام الامتحان دي. دي كلها نحن دايرين نشوف الحل الجذري لها شنو. شكرا جزيلا.
1: وفي هذا الإطار أيضا مستمعينا الكرام، استطلعت جولة السودان اليوم رأي إحدى المعلمات بالنيل الأبيض حول هذه المسألة، فنستمع لحديثها.
6: أنا معلمة بولاية النيل الأبيض المرحلة المتوسطة. بالنسبة للقرار بتاع الوزارة بمنع العدد من الطلاب بأنهم ما يمتحنوا، حكاية بتاع 3000 وكذا طالب ما يمتحنوا. والله أنا كمعلمة مع الغرار، مع الغرار ليه؟ لأنه التجاوزات اللي حصلت في أنه الطلبة ديل اتخطوا المرحلة أو اتخطوا الفصول لاحقين شنو؟ يعني أنا ما عارفة الاستعجال هو أصلا لشنو؟ فالطلبة ديل كونوا يمنعوهم من الامتحان يمكن ده العقاب الصحيح بالنسبة ليهم، ده من جانب. الجانب الثاني إدارات المدارس، إدارات المدارس لما تجي تسجل الطلبة بيكون عندها غيد، الغيد ده على أوراق الطالب الثبوتية، تاريخ ميلاده وهكذا. فمحاسبة إدارات المدارس ذاتها قد تكون غرار صايب. التجاوزات حصلت يمكن في المدارس الخاصة، حصلت في المدارس الخاصة يعني أكثر من المدارس الحكومية. أي ولي أمر داير ولده مستعجل له وداو المدرسة الخاصة، دفعوا له المبلغ قبلوه على أساس أنه يمتحن لحد ما جاءهم الغرار. الغرار نحن مع غرار الوزارة، أنا كمعلمة برى أنه كل طالب ياخد التسلسل الصحيح بتحت مرحله من فصل لفصل لحد ما يمتحن.
1: في الختام مستمعنا الكرام، أصدرت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين أصدرت بيان حول سوء التغذية الحاد وتفشيه بين الأطفال والنساء في مخيم كلمة بمدينة نيالة بولاية جنوب دارفور، حيث أطلقت المنسقية في هذا البيان نداء عاجل يطالب الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بتوسيع نطاق التدخل الفوري وزيادة حجم المساعدات الغذائية والصحية. كذلك ناشدت برنامج الأغذية العالمي بضمان وصول الحصص الغذائية لجميع النازحين دون استثناء. مزيد من التفاصيل مستمعنا الكرام مع آدم رجال المتحدث باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين، فلنستمع إليه.
7: في ظل الظروف الإنسانية المتردية التي يواجهها النازحون في مخيم كلمة، أصبح الوضع حرجا للقاية مهددا بانهيار كامل. يعاني الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات من سوء التغذية الحاد، ولا يحصل سوى 30% ممن يتلقون حصصا غذائية على هذه الحصص، مما يترك 70% من النازحين دون أي مساعدة. وقد فاقم هذا الوضع معاناتهم اليومية وأدى إلى خسائر صامتة في الأرواح البرية. ومخيم كلمة هي نموذج لبقية المخيمات المنتشرة حاليا في السودان. تقاد الخدمات الإنسانية تنعدم في المخيم، ويفتقر النازحون للغذاء الكافي والرياض الصحية الأساسية والمياه النظيفة. وتظهر مقاطب فيديو وثائقية من داخل المخيم مشاهد مأساوية لأطفال هزيلين تبرز حجم الكارثة، ونساء يواجهن خطر الموت أثناء الحمل والولادة بسبب سوء التغذية ونقص الرعاية الطبية. أدى هذا النقص الحاد إلى تفاقم المعاناة اليومية، محولا البعث عن الطعام إلى صراع من أجل البقاء، ومجبرا العديد من العائلات على اتخاذ خيارات كارثية تحدد حياة أطفالهم. إن معاناتهم اليوم تتطلب تضامنا إنسانيا حقيقيا لا عودا جوفا. أجعلها حياة النازحين أولوية، وليكون التضامن بصيص أمل ينير القلوب المنهكة، وعيد إلينا الرحمة والمودة التي انتزعت منا قصرا. نداء تطلق المنسقية العامة لمخيمات النازحين واللاجئين في السودان نداء عاجلا، ويطالب بما يلي: الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بالتوسيع نطاق التدخل الفوري وزيادة حجم المساعدات الغذائية والصحية، برنامج الأغذية العالمي بضمان وصول الحصص الغذائية لجميع النازحين دون استثناء، اليونيسف بتكثيف رعاية التغذية أو برامج التغذية العلاجية للأطفال والنساء الحوامل والمرضعات. على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات عاجلة لإعطاء الأولوية لحياة النازحين، وجعل التضامن الإنساني بصيص أمل ينير القلوب المنهكة، ويعيد الرحمة والتضامن إلى هذه المخيمات المنسية. إن استمرار هذا الوضع الكارثي دون تدخل عاجل يعد تواطؤا في الجريمة نفسها. أطفال ونساء السودان يستحقون أن ينظر إليهم كبشر لهم حقوق لا مجرد أرقام تسجل في التقارير. يا أحرار العالم، يا مناضلين من أجل الحرية، إن مخيم كلمة ساعة معركة بين الحياة والموت، بين صمت العالم وصوت الثورة. أطفالنا الذين يزبلون من سوء التغذية هم شهداء الجوع، ونساؤنا الحوامل المرضعات رمزا للتضحية في وجه الإهمال والخذلان.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا. أنا بشكر كل الذين شاركونا فيها وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في جولة أخرى لكم مني طيب التحية.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الخميس 3 من شهر 9 سنة 2026. عناوين الأخبار: الجامعة العربية ترحب بمبادرة حوار سوداني، وتحالف قوى التغيير الجزري يجتمع مع الخماسي ويرفض أي تسوية تعيد إنتاج الأزمة. سعر الرغيفة 500 جنيه بالخرطوم اعتبارا من الجمعة، وسوء التغذية الحاد يهدد حياة 70% من نازحي معسكر كلمة، والدولار يتجاوز 7000 جنيه. مقتل 4 مدنيين في قصف جوي لقرية جفاوة بجنوب غرب الأبيض، والبرهان يزور النيل الأزرق والقضارف ويجتمع بالجيش. بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان تقول تجنيد المرتزقة وشبكات الإمداد العابرة للحدود ساهم في تصاعد الحرب. إلغاء تراخيص المدارس الخاصة بشمال دارفور، و 3000 طالب وطالبة بالنيل الأبيض مصيرهم ما زال معلقا والامتحانات على الأبواب. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية بمبادرة الحوار السوداني التي جرى تدشينها في الخرطوم هذا الأسبوع بردود فعل واسعة. وقالت الدكتورة أماني الطويل خبيرة الشؤون الأفريقية بمركز الإحرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والمختصة في الشأن السوداني، قالت لراديو دبنجا أن ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي ومن بعده الجامعة العربية بالحوار السوداني جاء وفق معطيات أبرزها وجود تفاهم بين عواصم إقليمية، بأن الأزمة بلغت حدا يمنع جدوى التدخلات الخارجية بعد 3 سنوات من الحرب وتأثيرها على استقرار دول الجوار وأمن البحر الأحمر. وأشارت إلى أن الحوار يواجه تحديات، منها غياب خارطة طريق واضحة وسيادة السلطة في الخرطوم، وشددت على أن المحدد الحاكم لإنجاح الحوار يكمن في إعلان تصور للجيش المهني ودمج الفصائل المسلحة وتحقيق الحكم المدني بضمانات دولية عبر توافق وطني. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: يعني أنا أعتقد أن ترحيم مفوضية الاتحاد الأفريقي بالحوار السوداني مرتبط بعدد من المعطيات. واحد، أن في تفاهم الآن بين عدد من العواصم العربية والإفريقية أن المشكل السوداني قد بلغ حدا من التعقيد يجعل يعني التدخلات الخارجية غير مجدية بعد 3 سنوات من الحرب. 2، أن المشكل السوداني سوف يتسبب في اتساع حالة الزعزعة الاستقرار الإقليمي سواء في إثيوبيا أو في تشاد أو في إريتريا. 3، أن النخب المدنية لم تثبت قدرة على يعني إيجاد مشتركات حتى في حدودها الدنيا. 4، أنه مسألة الأمن البحر الأحمر مسألة حاكمة في تقديرات بعض العواصم، وبالتالي هي اللي بتقود الاهتمام وبتقود نوع يعني أو اتجاهات الضغط.
0: من جانبها حذرت الأستاذة رشا عوض رئيسة تحرير صحيفة التغيير الإلكترونية من مساعي عربية أفريقية، قالت أنها تهدف إلى شرعنة سلطة الأمر العسكرية بقيادة عبد الفتاح البرهان عبر حوار سوداني سوداني، تليه عملية سياسية قد تفضي إلى تشكيل مؤسسة تشريعية تمهد لانتخاب البرهان رئيسا للسودان. وقالت رشا عوض لراديو دبنجا تعليقا على بيان الأمين العام لجامعة الدول العربية أن اتجاها نشأ داخل الآلية الخماسية بإعاز من مصر للجامعة العربية والاتحاد الأفريقي لدعم مسار من شأنه تثبيت السلطة العسكرية لحكم البلاد بقيادة البرهان، معتبرة أن الهدف النهائي من هذه العملية قد يكون رفع تجميد عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي. وأضافت في هذا الخصوص:
2: اتجاه نشأ داخل الآلية الخماسية بإيعاز من جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي في اتجاه شرعنة سلطة الأمر الواقع العسكرية بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، وذلك عبر عمليات مصنوعة لحوار سوداني سوداني يعقب هذا الحوار تكوين مؤسسة تشريعية. هذه المؤسسة التشريعية الدور المرسوم لها أن تنتخب البرهان رئيسا للسودان.
0: من جهة ثانية، قالت رئيس التحرير صحيفة التغيير أن خطورة هذا المسعى تكمن في أنه لا يستهدف إنهاء الحرب ومعالجة جذورها، وإنما قد يقود إلى إعادة إنتاج نمط الحروب السابقة في السودان عبر حصر القتال في الأقاليم وتعريفه باعتباره تمردا على الدولة، بما يفتح الباب أمام استمرار الحرب أو تقسيم البلاد. واتهمت رشا مصر باستخدام جامعة الدول العربية التي وصفتها بأنها فرع لوزارة خارجيتها بشرعنة الحكم العسكري وإدامته في السودان، وقالت أن الأولوية في هذا المسار لا تبدو موجهة نحو مناقشة وقف الحرب أو الأسباب التي أدت إلى اندلاعها. ووصفت الحوار السوداني المرتقب بأنه غير منتج، وقد يضيف تعقيدا جديدا إلى الأزمة ويكرس حالة الانقسام الإداري القائمة. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: أحد طرفي الحرب ويتماهى تماما مع ما تقوله أبواق سلطة الأمر الواقع عن هذا الحوار، وهذا الحوار سيكون بكل تأكيد غير منتج، وسيضيف إلى الأزمة السودانية تعقيدا جديدا، وسيكرس حالة الانقسام الإداري القائم في السودان الآن، لأن هذا الحوار كأنه سلم بأن السودان هو المناطق التي يسيطر عليها الجيش، لأن هناك أقاليم بأسرها خارج سيطرة الجيش وتقوم فيها أيضا سلطة موازية، فهذا أمر خطير جدا.
0: كانت الجامعة العربية رحبت في بيان لها يوم الخميس بمبادرة شخصيات وطنية سودانية لتهيئة إطلاق حوار سوداني سوداني من خلال مشاورات أولية لبناء الثقة من دون فرض أجندة مسبقة. وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي أكد أهمية المبادرة في ظل انقطاع الحوار وتعمق الانقسامات بسبب الحرب. كما رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية بقرار مجلس السيادة شطب البلاغات ضد قيادات سياسية وحث القوى السودانية على الانخراط في المشاورات، مجددا التأكيد على ضرورة أن يكون الحوار بملكية وقيادة سودانية. قال تحالف قوى التغيير الجذري أنه عقد اجتماعا رسميا مع ممثلي المجموعة الخماسية للتشاور حول سبل إنهاء الحرب والأزمة السودانية المستمرة. وأكد علي محجوب النظيف الناطق الرسمي باسم مكتب العلاقات الخارجية بالتحالف أكد لراديو دبنجا أن مشاركة التغيير الجذري في الاجتماع مع الخماسية جاءت من أجل إيصال صوت القوى المدنية والديمقراطية الحية دون الدخول في مساومات أو إعطاء الشرعية لأي تسوية سياسية جديدة. وأوضح أن الاجتماع ركز على التعرف على المبادرة المطروحة للتشاور واستعراض مواقف التحالف المبدئية، إلى جانب مناقشة التساؤلات المتعلقة بمشاركة القوى السودانية ومستقبل العملية السياسية. وأضاف علي النظيف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: التقينا بالأمس، أنا كنت جزء من اللقاء، وبصورة واضحة جدا أوضحنا لهم أنه نحن ما بنخش في أي تفاوض أو مساومة أو لا نمنح أي شرعية لأي مشروع بتاع تسوية يعيد بالضبط إنتاج الأزمة ويعيد توزيع السلطة بين القوى اللي هي أساسا ساهمت في إشعال الحرب. أفتكر أنه اللقاء كان مثمر لأنه كان يعني به بعض التساؤلات حول موقفنا عموما وموقفنا من المشاورات التامة وموقفنا من أي خطوات يعني بعد هذه المشاورات.
0: من جهة أخرى، أعلنت البروفيسور نعمات الزبير تقديم استقالتها واعتذارها عن عدم مواصلة المشاركة في لجنة الحوار السوداني السوداني المستقل، مشيرة إلى أن هذا القرار ينبع من إحساسها بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية ورغبة منها في إفساح المجال لمتفرغين بصورة كاملة لحجم التحديات السياسية والوطنية المترتبة على العملية. وأكدت الزبير في بيان لها تقديرها الكامل لجهود أعضاء اللجنة وصدق نواياهم، معلنة عودتها للتركيز على العمل الاجتماعي والإنساني المباشر لتخفيف معاناة النازحين والقتلى والمتضررين من الحرب، مشددة على استمرار التزامها بدعم جهود تحقيق السلام المستدام وبناء الدولة المدنية الديمقراطية في السودان. لا تزال هذه الأخبار مستمعينا الكرام تأتيكم من راديو دبنجا. قتل 4 مدنيين بينهم امرأة وطفلان إثر غارة جوية نفذتها طائرة حربية تابعة للقوات المسلحة يوم الاثنين، واستهدف القصف الجوي غارية جفاوة الواقعة على بعد نحو 50 كيلومتر جنوب غرب مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. وأفاد أحد أقارب الضحايا راديو دبنجا أن الطائرة ألقت 3 براميل متفجرة على القرية، أصابت أحد المنازل ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص من أسرة واحدة، وهم عبد الله يوسف عبد المجيد وزوجته مريم محمد مهدي وابنه وأختهما فاطمة أحمد علي وحفيده حسن عبد الله. وينتمي الضحايا إلى أسرة يوسف عبد المجيد وهو جد شيخ غارية جفاوة الحالي يوسف أحمد يوسف عبد المجيد، كما ينتمي بعضهم إلى أسرة علي أدومة والد أحمد علي المعروف بمندلي. عزرت بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان من أن تجنيد مرتزقة أجانب وشبكات الإمداد العابرة للحدود يساهمان بشكل مباشر في تصاعد الحرب وتطوير العمليات العسكرية لأطراف النزاع، مما يدفع ثمنه المدنيون عبر انتهاكات وجرائم ترقى إلى جرائم حرب وسمات الإبادة الجماعية. وأكد رئيس البعثة محمد شاندي عثمان في تقرير جديد صدر يوم الخميس تحت عنوان تأجيج النزاع في السودان الأسلحة والمقاتلون وشبكات الدعم الخارجي، أكد أن هذا الدعم الخارجي تسبب في عواقب كارثية على المدنيين ومنازلهم والمستشفيات والمدارس. أدانت بريطانيا والأمم المتحدة ومنظمات سودانية بينها شبكة أطباء السودان ولجنة محامو الطوارئ تدمير طائرة مسيرة لشاحنتين من المساعدات تتبعان لبرنامج الغذاء العالمي بالقرب من مدينة الدلين بولاية جنوب كردفان يوم الأحد. وقال برنامج الأغذية العالمي في بيان أن الشاحنتين كانتا متجهتين إلى كادوغلي، وكانتا تحملان بوضوح شعارات وأعلام برنامج الأغذية العالمي. وأكد البرنامج أن الهجوم المسير على الشاحنتين أدى إلى تدمير أكثر من 50 طن متري من المواد الغذائية تكفي لتوفير مساعدات منقذة للحياة ل5800 شخص لمدة شهر. توقع خبراء اقتصاديون أن يتجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز 10,000 جنيه سوداني قبل نهاية العام الحالي، وحذروا من تداعيات اقتصادية خطيرة بسبب استمرار تراجع الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية. وكان يوم الخميس أكبر انهيار للجنيه السوداني أمام الدولار، حيث وصل سعر الدولار الواحد إلى ما يعادل 7,000 جنيه. وأرجع المحلل الاقتصادي كمال كرار هذا الانهيار للجنيه السوداني إلى الارتفاع المتزايد في الطلب على النقد الأجنبي، وتحديدا لتغطية تكاليف السلاح والاحتياجات العسكرية المتزايدة الناجمة عن الحرب الجارية. وحذر كرار من التبعات المعيشية الخطيرة لهذا التدهور وانعكاس خفضة الدولار المباشرة على القيمة الشرائية للجنيه وأجور المواطنين، مما يدفع المجتمع نحو مزيد من التوترات الاجتماعية والاضطرابات والاعتصامات للوصول إلى الحد الأدنى من متطلبات الحياة الأساسية. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: جزء كبير من الطلب على الدولار في احتياجات السلاح والتجيش والحرب دي وكده، فالحرب دي هي سبب أساسي هسه لهذا المشهد الاقتصادي. فأتوقع يعني إنه خلال يعني قبل نهاية العام هذا الدولار بشكل ده يعني يفوت 10,000. ليه؟ جنيه للدولار الواحد يعني، وده معناه حي الاقتصاد السوداني عن في إطاره يعني إلى التلاشي، لأنه المثل بتنعكس مباشرة على أجور الناس والقيمة الشرائية للجنيه، وده بيخلق المزيد من التوترات الاجتماعية والإضرابات والاعتصامات في سبيل الناس تعيش على الأقل بالحد الأدنى من ما يتوفر من الاحتياجات الضرورية وكده يعني.
0: أعلن اتحاد المخابز بولاية الخرطوم أن تعديل سعر قطعة الخبز الواحدة لتصبح 500 جنيه اعتبارا من يوم الجمعة 4 سبتمبر، ورجع نائب رئيس الاتحاد عصام أكاشا في مقابلة مع راديو دبنجا هذا القرار إلى الارتفاع المتواصل في تكاليف الإنتاج ومدخلات الصناعة بعد ما غفص سعر جوال الدقيق من 77 ألف جنيه إلى 108 ألف جنيه بنسبة زيادة تقارب 40%، إلى جانب صعود أسعار الزيت والخميرة وأجور العاملين. وأوضح أن صناعة الخبز تعد صناعة غير مدعومة وتتأثر مباشرة بالتقلبات الاقتصادية وتراجع قيمة العملة الوطنية، داعيا إلى إعادة الصلاحيات للأمن الاقتصادي للحد من المضاربات في سوق العملات وكبح جماح التجار المتسببين في انفلات الأسعار. وأضاف عكاشة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: الدقيق زايد مبلغ وقدره 62 ألف جنيه، وكذلك الخميرة من 155 ل 200 ألف جنيه، وكل مشتغل الإنتاج الزيت من 120 ل 230 ألف جنيه، العمالة من 8 من 7 ألف ل 10 ألف جنيه، كل مشتغل إنتاج صناعة خبز يعني في تصاعد قريب جدا جدا، انهيار شديد في سعر الصرف وانفلات شديد في سعر الدولار هابس بطريقة خيالية. الموضوع كله ما له ازداد سوء يعني، المتوقع انه اتلامي وغادا رغفتين بألفين ده إذا ما في زيادة، إذا في زيادة بتكون مشكلة كمان.
0: حذرت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في دارفور من انهيار إنساني وشيك ومجاعة صامتة تفتك بسكان معسكر كلمة بولاية جنوب دارفور. وقال آدم رجال الناطق باسم المنسقية لراديو دبنجا أن سوء التغذية الحاد بات يهدد أرواح آلاف الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات في ظل انقطاع شبيه بالكامل للمساعدات والخدمات الأساسية. وأكد أن 30% فقط من سكان المعسكر يحصلون على الحصص الغذائية، بينما يواجه 70% من النازحين المتبقيين مصيرا مجهولا دون أي مساعدات غذائية، مما يحول عملية البحث اليومي عن الطعام إلى صراع مرير من أجل البقاء، وسط انعدام شبه تام للخدمات والرعاية الصحية الأساسية والمياه النظيفة. وأضاف آدم رجال لدبنجا في هذا الخصوص:
6: تطلق المنسقية العامة لمخيمات النازحين واللاجئين في السودان نداء عاجلا ويطالب الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بالتوصيل نطاق التدخل الفوري وزيادة حجم المساعدات الغذائية والصحية، برنامج الأغذية العالمي بضمان وصول الحصص الغذائية لجميع النازحين دون استثناء، اليونيسيف بتكثيف رعاية التغذية أو برامج التغذية العلاجية للأطفال والنساء الحوامل والمرضعات.
0: قالت لجنة المعلمين السودانيين أن إعلان نتائج امتحانات الشهادة السودانية التي عقدت في مناطق سيطرة سلطة الأمر الواقع بدارفور تمثل واقعا تعليميا لا ينبغي أن يتحمل الطلاب تبعاته، محذرة من أن استمرار تعدد مراكز القرار التعليمي قد يؤدي إلى انقسام الشهادات والمسارات الأكاديمية في السودان. وأكدت اللجنة في بيان أن موقفها لا يستهدف الطلاب أو نتائجهم، وإنما يرفض تحويل التعليم إلى ساحة للصراع السياسي والعسكري، مشيرة إلى أن إعلان نتائج الشهادة السودانية عبر مسارين منفصلين يكشف خطورة استمرار انقسام القرار التعليمي في البلاد. ودعت اللجنة إلى إيجاد صيغة وطنية وقانونية وأكاديمية لاعتماد أو معادلة شهادات الطلاب الذين أدوا الامتحانات وفق معايير واضحة تضمن سلامة العملية الامتحانية وتحفظ حقهم في مواصلة التعليم العالي. لا يزال مصير نحو 3000 طالب وطالبة معلقا بسبب قرار سابق بحرمانهم من الجلوس للامتحانات امتحانات الشهادة المتوسطة بولاية النيل الأبيض، على خلفية مخالفات تتعلق بالقبول والانتقال بين الصفوف وسط مطالب متزايدة بمراجعة الحالات قبل فوات موعد الامتحانات. وقال الخبير التربوي صلاح عثمان إبراهيم في تصريح لراديو دبنجا أن اقتراب موعد الامتحانات يجعل مراجعة القرار أكثر إلحاحا، مشير إلى أن للوزارة الحق في تطبيق اللوائح ومحاسبة المدارس المخالفة، لكن ذلك لا ينبغي أن يؤدي تلقائيا إلى تحميل الطلاب مسؤولية أخطاء لم يكونوا طرفا فيها، ودعا إلى تشكيل لجنة عاجلة لمراجعة ملفات الطلاب بصورة فردية قبل انطلاق الامتحانات، والسماح للمستوفين للشروط بالجلوس مع محاسبة المدارس أو المسؤولين الذين تثبت مخالفتهم.
7: بالنسبة للقرار بتاع الوزارة بمنع العدد من الطلاب بأنهم ما يمتحنوا، حكاية بتاع 3000 وكذا طالب ما يمتحنوا، والله أنا كمعلمة مع القرار. مع القرار ليه؟ لأنه التجاوزات اللي حصلت في إنه الطلبة ديل اتخطوا المرحلة أو اتخطوا الفصول لاحقين شنو؟ يعني أنا ما عارفة الاستعجال هو أصلا لشنو؟ فالطلبة ديل كونوا يمنعوهم من الامتحان يمكن ده العقاب الصحيح بالنسبة ليهم.
0: في شمال دارفور أعلنت وزارة التربية والتعليم إلغاء تراخيص المدارس الخاصة بشمال دارفور الواقعة تحت سيطرة الدعم السريع ضمن حزمة من القرارات، قالت أنها تستهدف حوكمة العملية التعليمية وتنظيم عمل المؤسسات التعليمية بالتزامن مع إعلان بدء العام الدراسي 2026-2027 للمراحل التعليمية الأربعة في مطلع شهر أكتوبر المقبل. وانتقد وزير التربية بالولاية المعين من تأسيس أحمد عمر بهية ما وصفه بتسرع بعض المدارس الخاصة بفتح أبوابها قبل إعلان الوزارة الرسمي عن بداية العام الدراسي، مشير إلى أن عددا منها قام بتحصيل رسوم من أولياء الأمور مقابل نقل الطلاب إلى مدينة الدبة بالولاية الشمالية، الأمر الذي قال أنه ألحق أضرارا كبيرة بالطلاب وأسرهم. لوحت لجنة المعلمين السودانيين بالعودة لاستخدام سلاح الإضراب احتجاجا على عدم صرف المعلمين في الولاية الشمالية المرتبات لشهر 8 بتطبيق التعديلات على المرتبات. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجا أن البيان الصادر من لجنة المعلمين السودانيين بالولاية الشمالية أكد أن الحكومة لم توفي بوعدها بصرف المرتبات لهذا الشهر معدلة، مشير إلى أن اللجنة ذكرت الحكومة بالتزامها بالقرارات والمنشورات الصادرة بالزيادات. واعتبر الباقر أن موقف لجنة المعلمين في الولاية الشمالية يمثل كل المعلمين في السودان، داعيا المعلمين لرص الصفوف والاستعداد لجولة أخرى من الإضرابات. الخبر الأخير في النشرة، زار رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان يوم الخميس ولايتي النيل الأزرق والدمازين، واجتمع بالجيش في الدمازين والقضارف وحكومتي الولايتين. وأكد البرهان في الدمازين اهتمام الدولة بتعزيز الاستقرار ودعم جهود حكومة إقليم النيل الأزرق في مواجهة تداعيات الحرب. وعقد البرهان اجتماعا مع اللجنة الأمنية بالإقليم واستمع إلى تنوير شامل حول مستجدات الأوضاع الأمنية والموقف الميداني. وفي القضارف اجتمع البرهان مع الجيش بقيادة الفرقة الثانية مشاة واطلع على مستوى الجاهزية العسكرية بالولاية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية النشرة. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

بابانوسا. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.

0: عندي أنا راني في التراب ذاته.
1: الفاشر قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يصبحون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة. رأيت الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
1: الأبيض 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
1: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: راديو دبنجا يقدم
6: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
7: مرحبا بكم السادة المستمعين في الجزء الثاني من الحوار مع السفير عادل الشرفي. أهلا ومرحبا بكم في ملفات سودانية، والتي نسلط فيها الضوء على آخر التطورات الميدانية والدبلوماسية في المشهد السوداني المعقد وتداعيات الكارثة الإنسانية المتفاقمة التي يمر بها الوطن. مرحبا بك السيد السفير عادل شرفي في ملفات سودانية. السيد السفير المبعوث الأمريكي للسلام في السودان مزعب بولس قدم مقترحات جديدة من بينها توقيع الهدنة مع التأكيد على المسارات السابقة، كما أدان قصف الطيران الحربي للجيش في لمناطق داخل تشاد.
8: مقترحات المبعوث الأمريكي للسلام في السودان مزعب بولس أرى أنها تمثل محاولة لإعادة تحريك المسار السياسي والإنساني في وقت وصلت فيه الحرب إلى مرحلة شديدة الخطورة، ليس فقط بسبب استمرار القتال داخل السودان، وإنما أيضا بسبب اتساع آثاره على دول الجوار وخصوصا تشاد. وأعتقد أن دعوته لتوقيع هدنة خطوة ضرورية وعاجلة، لكنها لا ينبغي أن تفهم باعتبارها بديلا عن المسارات السابقة، بل يجب أن تكون مدخلا لإحيائها وتطويرها. فالهدنة المطلوبة ليست مجرد توقف مؤقت لإطلاق النار ثم تعود العمليات العسكرية بعد أيام أو أسابيع، إنما ينبغي أن تكون هدنة واضحة ومحددة تتضمن آليات المراقبة والتحقق وضمان وصول المساعدات الإنسانية وفتح الطرق أمام المدنيين، والالتزام بعدم استغلال الهدنة لإعادة التموضع العسكري أو جلب مزيدا من السلاح. هنا تأتي أهمية تأكيد المبعوث الأمريكي على المسارات السابقة، لأن تعدد المبادرات خلال الفترة الماضية لم يكن المشكلة في حد ذاته، المشكلة كانت في غياب التنسيق وعدم وجود آلية تلزم الأطراف بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه. لذلك المطلوب الآن ليس إطلاق مبادرة جديدة، إنما جمع المسارات الغائمة في إطار واحد، بحيث يكون هناك مسار إنساني عاجل ومسار أمني يركز على وقف إطلاق النار ومسار سياسي يقود إلى تسوية مدنية شاملة. وأعتقد أن أي هدنة لن تنجح إذا لم تكن مرتبطة بعملية سياسية واضحة، فالهدنة قد توقف القصف مؤقتا لكنها

0: لا تعالج أسباب الحرب ولا تحدد مستقبل العلاقة بين المؤسسة العسكرية والقوى السياسية المدنية، ولا تجيب على أسئلة إعادة بناء الدولة وإصلاح القطاع الأمني والعسكري. أما إدانة قصف الطيران الحربي للجيش لمناطق داخل تشاد فهي إدانة في محلها، لأن انتقال العمليات العسكرية إلى أراضي دولة مجاورة للسودان يمثل تطورا خطيرا للغاية. إذا ثبت وقوع هذا القصف فإنه لا يمكن التعامل معه باعتباره حادثا عسكريا عاديا، لأنه يمس سيادة دولة أخرى ويهدد بتوسيع نطاق الحرب من نزاع داخلي إلى أزمة إقليمية مفتوحة.
1: على ضوء هذه التطورات سيد السفير وتجدد المعارك في النيل الأزرق وكردفان، هل تعتقد أن تتراجع أطراف الحرب ويتحقق السلام أم أن السودان مرشح لمزيد من السرعة؟
0: من المعطيات الحالية لا تعطي أساسا للقول أن السلام أصبح قريبا، ولكنها أيضا لا تعني أن الحرب ستستمر بالضرورة إلى ما لا نهاية. فالمشهد الميداني في أغسطس يشهد تصعيدا في كردفان والنيل الأزرق، والأمم المتحدة حذرت قبل أيام من أن أطراف النزاع ما زالت أسيرة منطق عسكري صفري، بينما تشير تحليلات أخرى إلى أن أي من الطرفين لم يتمكن من تحقيق نصر عسكري حاسم بعد أكثر من 3 سنوات. وأنا بصراحة في هذا الوضع أعتقد أن السودان يقف الآن أمام مفترق طرق خطير جدا. إذا نظرنا إلى التطورات الأخيرة وخصوصا تجدد القتال في النيل الأزرق وكردفان، فمن الصعب أن نقول أن أطراف الحرب أصبحت الآن مستعدة للتراجع والذهاب إلى السلام. بالعكس، المؤشرات العسكرية الأخيرة تقول أن كل طرف ما زال يحاول تحسين موقعه على الأرض قبل الدخول في أي تفاوض. الأمم المتحدة نفسها حذرت في الأيام الماضية من أن أطراف النزاع ما زالت تتحرك وفق ما وصفته بالمنطقة العسكري الصفري، أي أن كل طرف ما زال يعتقد أنه يستطيع تحسين موقفه عسكريا قبل أن يقدم تنازلات سياسية. لكن في المقابل لا أعتقد أن هذا يعني أن السودان متجه حتما إلى حرب لا نهاية، لأن هناك حقيقة أصبحت واضحة بعد أكثر من 3 سنوات من الحرب. للجيش وحلفائه استطاع أن يحسم الحرب عسكريا، وللدعم السريع وحلفائه استطاع أن يحسمها عسكريا. نعم، هناك تغيرات كبيرة في خريطة السيطرة، وهناك تقدم وتراجع من وقت لآخر، لكن لم يتحقق النصر الحاسم الذي يمكن أن يفرض على السودان نظاما مستقرا، وهذا مهم. أعتقد أن السلام في السودان لن يأتي عندما يقتنع أحد الطرفين بأنه أصبح أقوى فقط، إنما عندما يقتنع الطرفان بأن تكلفة استمرار الحرب أصبحت أكبر من تكلفة التسوية السياسية. وهنا نواجه مشكلة حقيقية. في الوقت الحالي ما زالت هناك موارد وسلاح ودعم خارجي، وما زالت هناك إمكانية أمام الأطراف لمواصلة القتال. لذلك فإن تجدد المعارك في كردفان والنيل الأزرق ليست مجرد تطور عسكري عابر، هو مؤشر على أن الحرب يمكن أن تدخل مرحلة جديدة من حرب الاستنزاف وتعدد الجبهات. وكردفان تحديدا أصبحت منطقة شديدة الأهمية لأنها تقع في قلب الاتصال الجغرافي بين مناطق نفوذ مختلفة، لذلك فإن الصراع عليها يمكن أن يكون له تأثير كبير على شكل الحرب في المرحلة القادمة. أما النيل الأزرق فإن تطوراتها تحمل أيضا خطرا إقليميا بسبب قربها من الحدود الأثيوبية، وقد شهدت المنطقة بالفعل تغيرات ميدانية مهمة خلال الأسابيع الأخيرة. لكن هناك شيء أخطر من مجرد اتساع رقعة القتال، وهو طبيعة الحرب نفسها تتغير. نحن لم نعد نتحدث فقط عن معارك تقليدية بين قوات على الأرض، استخدام الطائرات المسيرة أصبح منتشرا، والهجمات أصبحت أكثر قدرة على الوصول إلى مناطق بعيدة عن خطوط المواجهة، والمدنيون يدفعون الثمن بصورة متزايدة. وفي كردفان مثلا وقعت خلال الأيام الأخيرة هجمات بطائرات مسيرة أدت إلى سقوط مئات المدنيين، وهذا يجعلني أقل تفاؤلا على المدى القصير. لكنني في الوقت نفسه أعتقد أن هناك فرصة للسلام بشرط أن تتغير حسابات الحرب، وهذا هو الدور الذي يجب أن يلعبه المجتمع الإقليمي والدولي. لا يكفي أن نقول للطرفين أجلسوا وتفاوضوا، يجب أن تكون هناك ضغوط حقيقية على طرفي الحرب وعلى الجهات الخارجية التي تمد الحرب بالسلاح والمال. وفي الوقت نفسه يجب أن تكون هناك حوافز حقيقية للسلام. أعتقد أن المقترحات الأمريكية الأخيرة والتحرك داخل مجلس الأمن والدفع نحو توسيع حظر السلاح يمكن أن تكون جزءا من هذا الاتجاه إذا تم تطبيقها بصورة عادلة على جميع الأطراف. وأعتقد أيضا أن القوى السياسية والمدنية السودانية عليها مسؤولية كبيرة، لأن وقف الحرب وحده لا يكفي. نحن نحتاج إلى أن نبدأ من الآن في بناء توافق سياسي سوداني حول شكل الدولة التي نريد أن نصل إليها بعد الحرب، حتى لا ننتظر وقف إطلاق النار ثم نبدأ من الصفر مرة أخرى. ولذلك إذا سألتني هل أنا متفائل بأن أطراف الحرب ستتراجع قريبا، أقول لست متفائلا كثيرا على المدى القصير. أما إذا سألتني هل السودان مرشح بالضرورة لمزيد من الحرب لسنوات طويلة، فأقول ليس بالضرورة، لأن استمرار الحرب ليس غدرا محتوما، لكنه مرتبط بحسابات الأطراف وبحجم الدعم الخارجي وبقدرة المجتمع الإقليمي والدولة على تغيير هذه الحسابات. وأعتقد أن اللحظة التي سيبدأ فيها كل طرف يشعر أن النصر العسكري الكامل غير ممكن، وأن الاستمرار في الحرب سيكلفه أكثر مما يمكن أن يربحه، ستكون هي اللحظة الحقيقية التي يمكن أن يبدأ فيها السلام. لذا أنا أرى أن مسؤوليتنا الآن ليست فقط أن نسأل من الذي سيتقدم عسكريا في كردفان أو النيل الأزرق، السؤال الأهم هو كيف يمكن تحويل هذا التوازن العسكري المتحرك إلى توازن سياسي يدفع الطرفين إلى التفاوض، لأن السودان لا يحتاج إلى طرف ينتصر على السودان، إنما يحتاج تسوية تنتصر للسودان.
1: السيد السفير، أيضا كانت لديك رؤية بتدخل دول إنساني أسميتها بالتدخل الدولي الإنساني لتكثيف الضغوط على الطرفين، وأن هنالك أيضا بعض النماذج المماثلة لذلك في بعض الدول الأفريقية يمكن أن تطلعنا عليها حتى يقف عليها الناس ويتأكدون من أنها يمكن أن تكون موضوعية لوقف الحرب.
0: نعم، وبشكل واضح، بل أن التجارب الحديثة تقدم أمثلة قوية جدا على أن الحروب الأهلية يمكن أن تنتهي عندما يصبح الضغط الإقليمي والدولي على أطراف النزاع أقوى من قدرتهم أو رغبتهم في مواصلة الحرب. لكن بالطبع كما ذكرنا الضغط الخارجي وحده لا يصنع السلام. الذي ينجح عادة هو معادلة من ثلاث عناصر: ضغط على الأطراف، ضغط على الداعمين الخارجيين، مسار تفاوض يقدم مخرجا سياسيا. لدينا في التاريخ الحديث والقريب ثلاثة أمثلة، هي الحرب الأهلية في ليبيريا، والحرب الأهلية في البوسنة والهرسك في يوغوسلافيا السابقة، والحرب الأهلية في سيراليون. في الحرب الأهلية الليبيرية الثانية كان القتال مستمر بين حكومة تشارلز تايلور وحكومة لورد وحركتي لورد وموديل. في 2003 كان المتمردون يسيطرون على مساحات واسعة ويهددون العاصمة، لكن الذي حدث وأوقف الحرب مهم جدا، الضغط الإقليمي والدولي المكثف أجبر الأطراف على الاتجاه إلى التفاوض. الأمم المتحدة ذكرت صراحة أن الضغط الإقليمي والدولي المكثف أجبر الحكومة والحركات المسلحة على السعي إلى تسوية تفاوضية. غادت في ذلك الوقت منظمة إيكواس وهي المنظمة الاقتصادية لغرب أفريقيا عملية التفاوض في أكرا وغانا عاصمة غانا، وشاركت فيها الحكومة والمتمردون والأحزاب السياسية والمجتمع المدني مع دعم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة ومجموعة الاتصال الدولية. والأهم أن الضغط لم يكن سياسيا فقط، عندما تصاعدت الحرب تعرض تشارلز تايلور لضغط أمريكي ودولي شديد، وبعدها غادر السلطة في 2000 أغسطس 2003. ثم أدخلت ونشرت قوة الإيكواس في 18 أغسطس 2003 ووقع اتفاق السلام الشامل في البوسنة، عندما أصبح الضغط العسكري والدبلوماسي كافيا لتغيير حسابات الأطراف. الحرب في البوسنة لم تنتهي بمجرد الدعوات إلى حوار. في 1995 استخدمت الولايات المتحدة وحلفائها ضغطا دبلوماسيا وعسكريا واقتصاديا متزامنا، وشن الناتو حملة جوية ضد مواقع صرب البوسنة لمدة 87 يوما متتالية، وساهمت العمليات العسكرية في تغيير ميزان القوى وإقناع القيادة الصربية بأن فوائد التفاوض أصبحت أكبر من فوائد استمرار الحرب. بعد ذلك جاءت مفاوضات دايتون واتفاق السلام. وبعد الاتفاق لم يترك المجتمع الدولي الأطراف وحدها، بل أرسلت قوة دولية لتنفيذ الجوانب العسكرية في الاتفاق. في سيراليون تم توقيع اتفاق لومي في 1999، لكن الاتفاق انهار عندما خرج المتمردون وقف إطلاق النار واحتجزوا مئات من القوات الأمم المتحدة. وهنا لم ينسحب المجتمع الدولي، بل زاد الضغط وفرض عقوبات على داعمي المتمردين، وعزز قوات الأمم المتحدة وتدخلت بريطانيا عسكريا لدعم استقرار البلاد. ثم عادت الوساطة والمفاوضات واستونفت عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج. وفي يناير 2002 أعلنت الحكومة انتهاء الحرب، وكان قد تم نزع سلاح وتسريح أكثر من 70,000 مقاتل. وحتى بعد توقيع اتفاق السلام لم توجد آليات مراقبة وتنفيذ وضغط، يمكن أن يعود القتال. السؤال، هل يستطيع المجتمع الدولي أن يجبر السودانيين على السلام؟ السؤال الأدق هل يستطيع المجتمع الدولي أن يجعل استمرار الحرب أكثر كلفة على الطرفين من الدخول في تسوية؟ والجواب التاريخي هو نعم يستطيع، وقد حدث ذلك كما ذكرنا أكثر من مرة. لكن هناك شرط بالغ الأهمية في السودان، لا يكفي الضغط على الجيش والدعم السريع وحدهما أو حكومة البرهان وداعميها وحكومة تأسيس وداعميها. إذا كان أحد الطرفين يستطيع الحصول على السلاح والمال والذخيرة والدعم السياسي من الخارج، فسوف يستطيع تحمل الضغط لفترة طويلة. لذا فإن الضغط على الداعمين الخارجين يكون في الحالة السودانية أهم من الضغط على الأطراف نفسها. وهذا يجعل اقتراح توسيع حظر السلاح ليشمل كل السودان مهمة جدا من الناحية الاستراتيجية. لذلك ينبغي أن يكون حظرا حقيقيا ومتساويا وقابل للتنفيذ، وليس مجرد قرار على الورق. نعم التاريخ الحديث يقدم لنا أكثر من مثال على ذلك، وكما ذكرنا في أفريقيا ليبيريا وسيراليون، تجربتي ليبيريا وسيراليون، وفي أوروبا البوسنة. وفي الحالات الثلاثة لم ينتهي الصراع لأن أحد الأطراف استيقظ فجأة وغرر السلام، إنما عندما تغيرت حسابات الحرب نتيجة الضغوط إقليمية ودولية هائلة، وأصبح بما فيها التدخل العسكري الإنساني، وأصبح استمرار الحرب أكثر تكلفة من التفاوض. لذلك أعتقد أن المطلوب ليس فقط الضغط على الطرفين، إنما الضغط أيضا على الجهات الإقليمية الدولية التي تمدهما بالسلاح والمال والدعم السياسي. حتى لو أدى الأمر إلى جزء من هذا الضغط إلى التدخل الدولي الإنساني لإجبار الطرفين لإيقاف الحرب. وفي الوقت نفسه يجب أن يكون هناك مسار تفاوضي واضح يوفر للطرفين مخرجا سياسيا. بمعنى آخر، لا نريد أن نفرض السلام على السودانيين عموما، وإنما يجب فرضه على الطرفين المتحاربين. نريد أن نجعل استمرار الحرب أصعب والسلام أسهل، وهذا هو الدرس الذي يمكن أن نستفيده من تجارب ليبيريا والبوسنة والهرسك وسيراليون. لكم الشكر والتقدير.
1: الختام لا يسعنا إلا أن نشكر السيد السفير عادل سرفي على هذه الإيضاحات ذات الأهمية، وإلى أن نلتقي به في حلقات قادمة من ملفات سودانية مع راديو دبنجا.
2: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الخميس 3 من شهر 9 سنة 2026. عناوين الأخبار: الجامعة العربية ترحب بمبادرة حوار سوداني، وتحالف قوى التغيير الجزري يجتمع مع الخماسي ويرفض أي تسوية تعيد إنتاج الأزمة. سعر الرغيفة 500 جنيه بالخرطوم اعتبارا من الجمعة، وسوء التغذية الحاد يهدد حياة 70% من نازحي معسكر كلمة، والدولار يتجاوز 7000 جنيه. مقتل 4 مدنيين في قصف جوي لقرية جفاوة بجنوب غرب الأبيض، والبرهان يزور النيل الأزرق والقضارف ويجتمع بالجيش. بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان تقول تجنيد المرتزقة وشبكات الإمداد العابرة للحدود ساهم في تصاعد الحرب. إلغاء تراخيص المدارس الخاصة بشمال دارفور، و 3000 طالب وطالبة بالنيل الأبيض مصيرهم ما زال معلقا، والامتحانات على الأبواب. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم صادق مصطفى زكريا. رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية بمبادرة الحوار السوداني التي جرى تدشينها في الخرطوم هذا الأسبوع بردود فعل واسعة. وقالت الدكتورة أماني الطويل خبيرة الشؤون الأفريقية بمركز الإحرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والمختصة في الشأن السوداني، قالت لراديو دبنجا أن ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي ومن بعده الجامعة العربية بالحوار السوداني جاء وفق معطيات أبرزها وجود تفاهم بين عواصم إقليمية، بأن الأزمة بلغت حدا يمنع جدوى التدخلات الخارجية بعد 3 سنوات من الحرب وتأثيرها على استقرار دول الجوار وأمن البحر الأحمر. وأشارت إلى أن الحوار يواجه تحديات، منها غياب خارطة طريق واضحة وسيادة السلطة في الخرطوم، وشددت على أن المحدد الحاكم لإنجاح الحوار يكمن في إعلان تصور للجيش المهني ودمج الفصائل المسلحة وتحقيق الحكم المدني بضمانات دولية عبر توافق وطني. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: يعني أنا أعتقد أن ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بالحوار السوداني مرتبط بعدد من المعطيات. واحد، أن في تفاهم الآن بين عدد من العواصم العربية والإفريقية أن المشكل السوداني قد بلغ حدا من التعقيد يجعل يعني التدخلات الخارجية غير مجدية بعد 3 سنوات من الحرب. 2، أن المشكل السوداني سوف يتسبب في اتساع حالة الزعزعة الاستقرار الإقليمي سواء في إثيوبيا أو في تشاد أو في إريتريا. 3، أن النخب المدنية لم تثبت قدرة على يعني إيجاد مشتركات حتى في حدودها الدنيا. 4، أنه مسألة الأمن البحر الأحمر مسألة حاكمة في تقديرات بعض العواصم، وبالتالي هي اللي بتقود الاهتمام وبتقود نوع يعني أو اتجاهات الضغط.
0: من جانبها حذرت الأستاذة رشا عوض رئيسة تحرير صحيفة التغيير الإلكترونية من مساعي عربية أفريقية، قالت أنها تهدف إلى شرعنة سلطة الأمر العسكرية بقيادة عبد الفتاح البرهان عبر حوار سوداني تليه عملية سياسية قد تفضي إلى تشكيل مؤسسة تشريعية تمهد لانتخاب البرهان رئيسا للسودان. وقالت رجع عوض لراديو تبنغ تعليقا على بيان الأمين العام لجامعة الدول العربية أن اتجاها نشأ داخل الآلية الخماسية بإعاز من مصر للجامعة العربية والاتحاد الأفريقي لدعم مسار من شأنه تثبيت السلطة العسكرية لحكم البلاد بقيادة البرهان، معتبرة أن الهدف النهائي من هذه العملية قد يكون رفع تجميد عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي. وأضافت في هذا الخصوص:
2: اتجاه نشأ داخل الآلية الخماسية بإيعاز من جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي في اتجاه شرعنة سلطة الأمر الواقع العسكرية بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، وذلك عبر عمليات مصنوعة لحوار سوداني سوداني يعقب هذا الحوار تكوين مؤسسة تشريعية. هذه المؤسسة التشريعية الدور المرسوم لها أن تنتخب البرهان رئيسا للسودان.
0: من جهة ثانية، قالت رئيس التحرير صحيفة التغيير أن خطورة هذا المسعى تكمن في أنه لا يستهدف إنهاء الحرب ومعالجة جذورها، وإنما قد يقود إلى إعادة إنتاج نمط الحروب السابقة في السودان عبر حصر القتال في الأقاليم وتعريفه باعتباره تمردا على الدولة، بما يفتح الباب أمام استمرار الحرب أو تقسيم البلاد. واتهمت رشا مصر باستخدام جامعة الدول العربية التي وصفتها بأنها فرع لوزارة خارجيتها بشرعنة الحكم العسكري وإدامته في السودان، وقالت أن الأولوية في هذا المسار لا تبدو موجهة نحو مناقشة وقف الحرب أو الأسباب التي أدت إلى اندلاعها. ووصفت الحوار السوداني المرتقب بأنه غير منتج وقد يضيف تعقيدا جديدا إلى الأزمة ويكرس حالة الانقسام الإداري القائمة. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: أحد طرفي الحرب ويتماهى تماما مع ما تقوله أبواق سلطة الأمر الواقع عن هذا الحوار، وهذا الحوار سيكون بكل تأكيد غير منتج وسيضيف إلى الأزمة السودانية تعقيدا جديدا، وسيكرس حالة الانقسام الإداري القائم في السودان الآن، لأن هذا الحوار كأنه سلم بأن السودان هو المناطق التي يسيطر عليها الجيش، لأن هناك أقاليم بأسرها خارج سيطرة الجيش وتقوم فيها أيضا سلطة موازية، فهذا أمر خطير جدا.
0: كانت الجامعة العربية رحبت في بيان لها يوم الخميس بمبادرة شخصيات وطنية سودانية لتهيئة إطلاق حوار سوداني سوداني من خلال مشاورات أولية لبناء الثقة من دون فرض أجندة مسبقة. وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي أكد أهمية المبادرة في ظل انقطاع الحوار وتعمق الانقسامات بسبب الحرب. كما رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية بقرار مجلس السيادة شطب البلاغات ضد قيادات سياسية وحث القوى السودانية على الانخراط في المشاورات، مجددا التأكيد على ضرورة أن يكون الحوار بملكية وقيادة سودانية. قال تحالف قوى التغيير الجذري أنه عقد اجتماعا رسميا مع ممثلي المجموعة الخماسية للتشاور حول سبل إنهاء الحرب والأزمة السودانية المستمرة. وأكد علي محجوب النظيف الناطق الرسمي باسم مكتب العلاقات الخارجية بالتحالف أكد لراديو دبنجا أن مشاركة التغيير الجذري في الاجتماع مع الخماسية جاءت من أجل إيصال صوت القوى المدنية والديمقراطية الحية دون الدخول في مساومات أو إعطاء الشرعية لأي تسوية سياسية جديدة. وأوضح أن الاجتماع ركز على التعرف على المبادرة المطروحة للتشاور واستعراض مواقف التحالف المبدئية، إلى جانب مناقشة التساؤلات المتعلقة بمشاركة القوى السودانية ومستقبل العملية السياسية. وأضاف علي النظيف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: التقينا بالأمس، أنا كنت جزء من اللقاء، وبصورة واضحة جدا أوضحنا لهم أنه نحن ما بنخش في أي تفاوض أو مساومة أو لا نمنح أي شرعية لأي مشروع بتاع تسوية يعيد بالضبط إنتاج الأزمة ويعيد توزيع السلطة بين القوى اللي هي أساسا ساهمت في إشعال الحرب. أفتكر أنه اللقاء كان مثمر لأنه كان يعني به بعض التساؤلات حول موقفنا عموما وموقفنا من المشاورات التامة وموقفنا من أي خطوات يعني بعد هذه المشاورات.
0: من جهة أخرى، أعلنت البروفيسور نعمات الزبير تقديم استقالتها واعتذارها عن عدم مواصلة المشاركة في لجنة الحوار السوداني السوداني المستقل، مشيرة إلى أن هذا القرار ينبع من إحساسها بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية ورغبة منها في إفساح المجال لمتفرغين بصورة كاملة لحجم التحديات السياسية والوطنية المترتبة على العملية. وأكدت الزبير في بيان لها تقديرها الكامل لجهود أعضاء اللجنة وصدق نواياهم، معلنة عودتها للتركيز على العمل الاجتماعي والإنساني المباشر لتخفيف معاناة النازحين والقتلى والمتضررين من الحرب، مشددة على استمرار التزامها بدعم جهود تحقيق السلام المستدام وبناء الدولة المدنية الديمقراطية في السودان. لا تزال هذه الأخبار مستمعينا الكرام تأتيكم من راديو دبنجا. قتل 4 مدنيين بينهم امرأة وطفلان إسر غارة جوية نفذتها طائرة حربية تابعة للقوات المسلحة يوم الاثنين، واستهدف القصف الجوي غريد جفاوة الواقعة على بعد نحو 50 كيلومتر جنوب غرب مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. وأفاد أحد أقارب الضحايا راديو دبنجا أن الطائرة ألقت 3 براميل متفجرة على القرية، أصابت أحد المنازل ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص من أسرة واحدة، وهم عبد الله يوسف عبد المجيد وزوجته مريم محمد مهدي وابنه وأختهما فاطمة أحمد علي وحفيده حسن عبد الله. وينتمي الضحايا إلى أسرة يوسف عبد المجيد وهو جد شيخ غريد جفاوة الحالي يوسف أحمد يوسف عبد المجيد، كما ينتمي بعضهم إلى أسرة علي أدومة والد أحمد علي المعروف بمندلك. عزرت بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان من أن تجنيد مرتزقة أجانب وشبكات الإمداد العابرة للحدود يساهمان بشكل مباشر في تصاعد الحرب وتطوير العمليات العسكرية لأطراف النزاع، مما يدفع ثمنه المدنيون عبر انتهاكات وجرائم ترقى إلى جرائم حرب وسمات الإبادة الجماعية. وأكد رئيس البعثة محمد شاندي عثمان في تقرير جديد صدر يوم الخميس تحت عنوان تأجيج النزاع في السودان الأسلحة والمقاتلون وشبكات الدعم الخارجي، أكد أن هذا الدعم الخارجي تسبب في عواقب كارثية على المدنيين ومنازلهم والمستشفيات والمدارس. أدانت بريطانيا والأمم المتحدة ومنظمات سودانية بينها شبكة أطباء السودان ولجنة محامو الطوارئ تدمير طائرة مسيرة لشاحنتين من المساعدات تتبعان لبرنامج الغذاء العالمي بالقرب من مدينة الدلين بولاية جنوب كردفان يوم الأحد. وقال برنامج الأغذية العالمي في بيان أن الشاحنتين كانتا متجهتين إلى كادوغلي، وكانتا تحملان بوضوح شعارات وأعلام برنامج الأغذية العالمي. وأكد البرنامج أن الهجوم المسير على الشاحنتين أدى إلى تدمير أكثر من 50 طن متري من المواد الغذائية تكفي لتوفير مساعدات منقذة للحياة ل 5800 شخص لمدة شهر. توقع خبراء اقتصاديون أن يتجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز 10,000 جنيه سوداني قبل نهاية العام الحالي، وحذروا من تداعيات اقتصادية خطيرة بسبب استمرار تراجع الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية. وكان يوم الخميس أكبر انهيار للجنيه السوداني أمام الدولار، حيث وصل سعر الدولار الواحد إلى ما يعادل 7,000 جنيه. وأرجع المحلل الاقتصادي كمال كرار هذا الانهيار للجنيه السوداني إلى الارتفاع المتزايد في الطلب على النقد الأجنبي، وتحديدا لتغطية تكاليف السلاح والاحتياجات العسكرية المتزايدة الناجمة عن الحرب الجارية. وحذر كرار من التبعات المعيشية الخطيرة لهذا التدهور وانعكاس خفضة الدولار المباشرة على القيمة الشرائية للجنيه وأجور المواطنين، مما يدفع المجتمع نحو مزيد من التوترات الاجتماعية والاضطرابات والاعتصامات للوصول إلى الحد الأدنى من متطلبات الحياة الأساسية. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: جزء كبير من الطلب على الدولار في احتياجات السلاح والتجيش والحرب دي وكذا، فالحرب دي هي سبب أساسي هسه لهذا المشهد الاقتصادي. فأتوقع يعني إنه خلال يعني قبل نهاية العام هذا الدولار بشكل ده يعني يفوت 10,000 جنيه للدولار الواحد يعني، وده معناه حي الاقتصاد السوداني عن في إطاره يعني إلى التلاشي، لأنه المثل بتنعكس مباشرة على إجور الناس والقيمة الشرائية للجنيه، وده بيخلق المزيد من التوترات الاجتماعية والإضرابات والاعتصامات في سبيل الناس تعيش على الأقل بالحد الأدنى من ما يتوفر من الاحتياجات الضرورية وكده. يعني
0: أعلن اتحاد المخابز بولاية الخرطوم أن تعديل سعر قطعة الخبز الواحدة لتصبح 500 جنيه اعتبارا من يوم الجمعة 4 سبتمبر، ورجع نائب رئيس الاتحاد عصام أكاشا في مقابلة مع راديو دبنجا هذا القرار إلى الارتفاع المتواصل في تكاليف الإنتاج ومدخلات الصناعة بعد ما غفص سعر جوال الدقيق من 77 ألف جنيه إلى 108 ألف جنيه بنسبة زيادة تقارب 40%، إلى جانب صعود أسعار الزيت والخميرة وأجور العاملين. وأوضح أن صناعة الخبز تعد صناعة غير مدعومة وتتأثر مباشرة بالتقلبات الاقتصادية وتراجع قيمة العملة الوطنية، داعيا إلى إعادة الصلاحيات للأمن الاقتصادي للحد من المضاربات في سوق العملات وكبح جماح التجار المتسببين في انفلات الأسعار. وأضاف عكاشة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: الدقيق زايد مبلغ وقدره 62 ألف جنيه، وكذلك الخميرة من 155 ل 200 ألف جنيه، وكلهم اشتغل الإنتاج الزيت من 120 ل 230 ألف جنيه، العمالة من 8 من 7 ألف ل 10 ألف جنيه، كلهم اشتغل إنتاج صناعة خبز، يعني في تصاعد قريب جدا جدا، انهيار شديد في سعر الصرف وانفلات شديد في سعر الدولار هابس بطريقة خيالية. الموضوع كله ما له ازداد سوء، يعني المتوقع انه ابتداء من يوم غدا رغيفتين بألف جنيه، ده اذا اذا اذا اذا ما في زيادة، إذا في زيادة بتكون مشكلة كمان.
0: حذرت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في دارفور من انهيار إنساني وشيك ومجاعة صامتة تفتك بسكان معسكر كلمة بولاية جنوب دارفور. وقال آدم رجال الناطق باسم المنسقية لراديو دبنجا أن سوء التغذية الحاد بات يهدد أرواح آلاف الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات في ظل انقطاع شبيه بالكامل للمساعدات والخدمات الأساسية. وأكد أن 30% فقط من سكان المعسكر يحصلون على الحصص الغذائية، بينما يواجه 70% من النازحين المتبقيين مصيرا مجهولا دون أي مساعدات غذائية، مما يحول عملية البحث اليومي عن الطعام إلى صراع مرير من أجل البقاء، وسط انعدام شبه تام للخدمات والرعاية الصحية الأساسية والمياه النظيفة. وأضاف آدم رجال لدبنجا في هذا الخصوص:
6: تطلق المنسقية العامة لمخيمات النازحين واللاجئين في السودان نداء عاجلا ويطالب الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بالتوصيل نطاق التدخل الفوري وزيادة حجم المساعدات الغذائية والصحية، برنامج الأغذية العالمي بضمان وصول الحصص الغذائية لجميع النازحين دون استثناء، اليونيسيف بتكثيف رعاية التغذية أو برامج التغذية العلاجية للأطفال والنساء الحوامل المرضعات.
0: قالت لجنة المعلمين السودانيين أن إعلان نتائج امتحانات الشهادة السودانية التي عقدت في مناطق سيطرت سلطة الأمر الواقع بدارفور تمثل واقعا تعليميا لا ينبغي أن يتحمل الطلاب تبعاته، محذرة من أن استمرار تعدد مراكز القرار التعليمي قد يؤدي إلى انقسام الشهادات والمسارات الأكاديمية في السودان. وأكدت اللجنة في بيان أن موقفها لا يستهدف الطلاب أو نتائجهم، وإنما يرفض تحويل التعليم إلى ساحة للصراع السياسي والعسكري، مشيرة إلى أن إعلان نتائج الشهادة السودانية عبر مسارين منفصلين يكشف خطورة استمرار انقسام القرار التعليمي في البلاد. ودعت اللجنة إلى إيجاد صيغة وطنية وقانونية وأكاديمية لاعتماد أو معادلة شهادات الطلاب الذين أدوا الامتحانات وفق معايير واضحة تضمن سلامة العملية الامتحانية وتحفظ حقهم في مواصلة التعليم العالي. لا يزال مصير نحو 3000 طالب وطالبة معلقا بسبب قرار سابق بحرمانهم من الجلوس للامتحانات امتحانات الشهادة المتوسطة بولاية النيل الأبيض، على خلفية مخالفات تتعلق بالقبول والانتقال بين الصفوف وسط مطالب متزايدة بمراجعة الحالات قبل فوات موعد الامتحانات. وقال الخبير التربوي صلاح عثمان إبراهيم في تصريح لراديو دبنجا أن اقتراب موعد الامتحانات يجعل مراجعة القرار أكثر إلحاحا، مشير إلى أن للوزارة الحق في تطبيق اللوائح ومحاسبة المدارس المخالفة، لكن ذلك لا ينبغي أن يؤدي تلقائيا إلى تحميل الطلاب مسؤولية أخطاء لم يكونوا طرفا فيها، ودعا إلى تشكيل لجنة عاجلة لمراجعة ملفات الطلاب بصورة فردية قبل انطلاق الامتحانات، والسماح للمستوفين للشروط بالجلوس مع محاسبة المدارس أو المسؤولين الذين تثبت مخالفتهم.
2: بالنسبة للقرار بتاع الوزارة بمنع العدد من الطلاب بأنهم ما يمتحنوا، حكاية بتاع 3000 وكذا طالب ما يمتحنوا، والله أنا كمعلمة مع القرار. مع القرار ليه؟ لأنه التجاوزات اللي حصلت في أنه الطلبة ديل اتخطوا المرحلة أو اتخطوا الفصول لاحقين شنو؟ يعني أنا ما عارفة الاستعجال هو أصلا لشنو؟ فالطلبة ديل كونوا يمنعوهم من الامتحان يمكن ده العقاب الصحيح بالنسبة ليهم.
0: في شمال دارفور أعلنت وزارة التربية والتعليم إلغاء تراخيص المدارس الخاصة بشمال دارفور الواقعة تحت سيطرة الدعم السريع ضمن حزمة من القرارات قالت أنها تستهدف حوكمة العملية التعليمية وتنظيم عمل المؤسسات التعليمية بالتزامن مع إعلان بدء العام الدراسي 2026-2027 للمراحل التعليمية الأربعة في مطلع شهر أكتوبر المقبل. وانتقد وزير التربية بالولاية المعين من تأسيس أحمد عمر بهية ما وصفه بتسرع بعض المدارس الخاصة بفتح أبوابها قبل إعلان الوزارة الرسمي عن بداية العام الدراسي، مشير إلى أن عددا منها قام بتحصيل رسوم من أولياء الأمور مقابل نقل الطلاب إلى مدينة الدبة بالولاية الشمالية، الأمر الذي قال أنه ألحق أضرارا كبيرة بالطلاب وأسرهم. لوحت لجنة المعلمين السودانيين بالعودة لاستخدام سلاح الإضراب احتجاجا على عدم صرف المعلمين في الولاية الشمالية المرتبات لشهر 8 بتطبيق التعديلات على المرتبات. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجا أن البيان الصادر من لجنة المعلمين السودانيين بالولاية الشمالية أكد أن الحكومة لم توفي بوعدها بصرف المرتبات لهذا الشهر معدلة، مشير إلى أن اللجنة ذكرت الحكومة بالتزامها بالقرارات والمنشورات الصادرة بالزيادات. واعتبر الباقر أن موقف لجنة المعلمين في الولاية الشمالية يمثل كل المعلمين في السودان، داعيا المعلمين لرص الصفوف والاستعداد لجولة أخرى من الإضرابات. الخبر الأخير في النشرة، زار رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان يوم الخميس ولايتي النيل الأزرق والدمازين، واجتمع بالجيش في الدمازين والقطارف وحكومتي الولايتين. وأكد البرهان في الدمازين اهتمام الدولة بتعزيز الاستقرار ودعم جهود حكومة إقليم النيل الأزرق في مواجهة تداعيات الحرب. وعقد البرهان اجتماعا مع اللجنة الأمنية بالإقليم واستمع إلى تنوير شامل حول مستجدات الأوضاع الأمنية والموقف الميداني. وفي القضارف اجتمع البرهان مع الجيش بقيادة الفرقة الثانية مشاه واطلع على مستوى الجاهزية العسكرية بالولاية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية النشرة. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب.
7: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم، نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا، فأهلا بكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 3 من شهر تسعة سنة 2026، وتتابعون فيها الجامعة العربية ترحب بمبادرة الحوار السوداني.
1: في تفاهم الآن بين عدد من العواصم العربية والإفريقية أن المشكل السوداني قد بلغ حدا من التعقيد يجعل التدخلات الخارجية غير مجدية.
0: تحالف قوى التغيير الجذري يلتقي بالآلية الخماسية.
2: تواصلنا مع الخماسية ببعض الترتيبات التي تمت منهم. نحن رأينا يعني دي فرصة لإيصال صوت الثورة.
0: توقعات بخفزة تاريخية للدولار وسقوط القيمة الشرائية للجنيه السوداني.
3: الاقتصاد السوداني في إطاره إلى التلاشي، بدأت تنعكس مباشرة على أجور الناس والقيمة الشرائية للجنيه.
0: 3000 طالب بالنيل الأبيض لا

0: الامتحانات.
1: أنا أم لطالب قالوا ما يمتحن، اتضررنا حقيقي واتصدمنا صدمة حقيقية.
0: تفشي سوء التغذية الحاد بين الأطفال والنساء بمعسكر الكلمة.
2: يعاني الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات من سوء التغذية الحاد، ولا يحصل سوى 30% ممن يتلقون حصصا غذائية على هذه الحصص.
0: أهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها من ترحيب جامعة الدول العربية بالحوار السوداني السوداني من خلال مشاورات أولية لبناء الثقة. وأكدت الجامعة على أهمية المبادرة في ظل انقطاع الحوار وتعمق الانقسامات بسبب الحرب. وقالت الدكتورة أماني الطويل خبيرة الشؤون الأفريقية بمركز الإحرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والمختصة في الشأن السوداني، قالت لجولة السودان اليوم أن ترحيب جامعة الدول العربية بالحوار السوداني السوداني وقبلها مفوضية الاتحاد الأفريقي جاء وفق معطيات أبرزها وجود تفاهم بين عواصم إقليمية، بأن الأزمة بلغت حد يمنع جدوى التدخلات الخارجية. مزيد من التفاصيل في حديث الدكتورة أماني الطويل.
3: يعني أنا أعتقد أن ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بالحوار السوداني مرتبط بعدد من المعطيات. واحد، أن في تفاهم الآن بين عدد من العواصم العربية والإفريقية أن المشكل السوداني قد بلغ حدا من التعقيد يجعل يعني التدخلات الخارجية غير مجدية بعد 3 سنوات من الحرب. 2، إن المشكل السوداني سوف يتسبب في اتساع حالة الزعزعة الاستقرار الإقليمي سواء في إثيوبيا أو في تشاد أو في إريتريا. 3، إن النخب المدنية لم تثبت قدرة على يعني إيجاد مشتركات حتى في حدودها الدنيا. 4، مسألة الأمن البحر الأحمر مسألة حاكمة في تقديرات بعض العواصم، وبالتالي هي اللي بتقود الاهتمام وبتقود نوع يعني أو اتجاهات الضغط. فكل دي يعني أسباب يرى النطاق الإقليمي إنها كافية حتى يتم الإسراع بفكرة الحوار السوداني السوداني. صحيح أن هذا الحوار لم يملك بعد لا خارطة طريق ولا بيئة مناسبة بالكامل، رغم بعض التقدم اللي حصل فيما يتعلق بشطب البلاغات وغيره، لكن الحقيقة أنه أيضا في مشكل أساسي، أنه هذا الحوار ليس بمعزل بالكامل عن يعني سيطرة السلطة في الخرطوم رغم نفيها ده. أظن أن في يعني مهمة كبيرة ملقاة على اللجنة التحضيرية حتى يمكن تجنب المزالق إذا جاز التعبير الموجودة حاليا، أيضا على يعني تحالف إعلان المبادئ أنه يضغط ليس بالطرق التقليدية ولكن بطرق مستحدثة، منها أنه يعمل مشروعات إجرائية وليس خطابات سياسية فيما يتعلق بالمسار السياسي، المسار الأمني. هل الآن هما مسارين مندمجين، التحالف إعلان المبادئ يرى أن وقف الحرب له أولوية، اتجاهات اللجنة التحضيرية لا ترى مثل هذه الأولوية. هذه كلها تحديات موجودة أمامنا ربما يمكن معالجتها وربما لا يمكن معالجتها. أنا أتصور أنه المحدد الحاكم الذي يمكن أن يجعل هذا الحوار مقبولا وقادرا على النجاح هو أنه الآن يعني يتم الإعلان عن تصور المؤسسة العسكرية لفكرة الجيش المهني ودمج كل الفصائل المسلحة. دي نمرة 1. نمرة 2، إن الحكم يكون مدنيا ويبقى فيه تعهدات من هذا النوع، ويكون هناك ضمانات إقليمية ودولية بحيث

0: استعيد السودان يعني زخم التغيير تحت مظلة توافق وطني.
1: أيضا مستمعينا الكرام، تحدثت الأستاذة رشا عوض رئيس تحرير صحيفة التغيير لجولة السودان اليوم، معلقة على ترحيب الجامعة العربية بالحوار السوداني. إلى التفاصيل في حديث الأستاذة رشا عوض.
2: بيان الأمين العام لجامعة الدول العربية يقرأ على خلفية اتجاه نشأ داخل الآلية الخماسية بإيعاز من جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي في اتجاه شرعنة سلطة الأمر الواقع العسكرية بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، وذلك عبر عمليات مصنوعة لحوار سوداني سوداني يعقب هذا الحوار تكوين مؤسسة تشريعية. هذه المؤسسة التشريعية الدور المرسوم لها أن تنتخب البرهان رئيسا للسودان، وبالتالي يتسنى رفع تجميد عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي. والخطورة في هذا المسعى تكمن في أن هذه العملية لا تهدف إلى إنهاء الحرب ومخاطبة جذورها، بل تهدف إلى تحويل هذه الحرب إلى حالة شبيهة بالحروب السابقة، وهي أن تنحصر الحرب في أقاليم بعيدة عن المركز، ويتم تعريفها حسب تعريف سلطة الأمر الواقع أنها تمرد على الدولة، وأن الدولة الشرعية هي التي يقود أحد طرفي الحرب، وتستمر الحرب إلى أن إما أن يتم اتفاق سلام، وإما أن يتم تقسيم البلاد أسوة بجنوب السودان. هذا المسعى مسعى خطير جدا. أكثر الدول التي تعزز هذا الاتجاه هي مصر، وتستخدم في ذلك جامعة الدول العربية، وهي مؤسسة أنا أعتبرها فرع من فروع الخارجية المصرية، يسعون لذلك من أجل شرعنة الحكم العسكري واستدامته في السودان. وليس هناك أي أولوية لمناقشة إيقاف الحرب ومناقشة الأسباب التي أدت لاندلاعها، ولا أتوقع من الحوار المزمع أن يناقش قضايا خطيرة هي السبب في اندلاع الحرب، مثل قضية الإصلاح الأمني والعسكري وإنهاء واقع تعدد الميليشيات. فالميليشيات في السودان حالة متناسلة ومتزايدة، لا تنحصر فقط في الدعم السريع، وإنما كل يوم نشهد مولد ميليشيا جديدة، ونشهد فصلا جديدا من فصول عسكرت الفضاء السياسي في السودان. على هذه الخلفية وعلى هذه المعطيات يقرأ بيان الأمين العام لجامعة الدول العربية، الذي يتماهى تماما مع أحد طرفي الحرب، ويتماهى تماما مع ما تقوله أبواق سلطة الأمر الواقع عن هذا الحوار. وهذا الحوار سيكون بكل تأكيد غير منتج، وسيضيف إلى الأزمة السودانية تعقيدا جديدا، وسيكرس حالة الانقسام الإداري القائم في السودان الآن. لأن هذا الحوار كأنه سلم بأن السودان هو المناطق التي يسيطر عليها الجيش، لأن هناك أقاليم بأسرها خارج سيطرة الجيش، وتقوم فيها أيضا سلطة موازية. فهذا أمر خطير جدا. الأولوية الآن لا يجب أن تكون لحوارات تكريس الأمر الواقع السياسي بوضع اليد أو بوضع البندقية، وإنما الأولوية يجب أن تكون لإنهاء الحرب عبر مفاوضات سلام جادة. وهذا هو الموقف الذي اتخذته القوى المدنية الساعية للسلام والديمقراطية.
1: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث عقد تحالف قوى التغيير الجذري اجتماعا يوم أمس الثاني من شهر سبتمبر الجاري مع ممثلي الخماسية، وذلك ضمن إطار الدعوة المطروحة للتشاور حول الأزمة السودانية وسبل إنهاء الحرب. مزيد من التفاصيل حول هذا اللقاء مع الأستاذ علي محلوب الناطق باسم مكتب العلاقات الخارجية لتحالف قوى التغيير الجذري.
3: شكرا لراديو دبنجا للمتابعة والتواصل لتوصيل صوت التحالفات المختلفة للسودانيين سواء كان بالداخل أو بالخارج. نحن تواصلنا مع الخماسية ببعض الترتيبات التي تمت منهم على أساس أنه تحالف التغيير الجذري موقفه من الأزمة السودانية، ونحن رأينا يعني دي فرصة لإيصال صوت الثورة وموقف القوة صاحبة المصلحة الحقيقية في إنهاء الحرب وبناء السودان. أولا استمعنا لوجهات نظرهم عموما حول كيفية إدارة الخماسية لوجهات حلول الأزمة السودانية، ونحن ركزنا برضو معهم في أن التحالف التغيير الجذري المشاركة التي تمت بإقرار أنه في أي لقاء أو مشاورات تعني لإيجاد الحل أو توصيل صوت الشارع لهم باعتبار أنه هم في مرحلة يعني إجراء مشاورات وصياغة هذه المشاورات في إخراج بشكل معقول في إيجاد حل تغرب وجهات النظر في كيفية يعني تنفيذ بعض القرارات التي يمكن أن تساهم في إيقاف الحرب وتساهم في إيجاد حلول. المشاورات التي دخلنا فيها مع الخماسية التقينا بالأمس، أنا كنت جزء من اللقاء، وبصورة واضحة جدا أوضحنا لهم أنه نحن ما بنخش في أي تفاوض أو مساومة أو لا نمنح أي شرعية لأي مشروع بتاع تسوية يعيد بالضبط إنتاج الأزمة ويعيد توزيع السلطة بين القوى اللي هي أساسا ساهمت في إشعال الحرب. وأفتكر أنه اللقاء كان مثمر لأنه كان يعني به بعض التساؤلات حول موقفنا عموما وموقفنا من المشاورات التامة وموقفنا من أي خطوات يعني بعد هذه المشاورات هيكون شكله شنو وكيفية تأثيره. هم كانوا حريصين على أساس أنهم هم يعني يسمعوا وجهة نظرنا أكثر مما يضعوا علينا بعض الأسئلة والشروط اللي هم يعني خاتمها باعتبار المانديت اللي هو عندهم. أول شيء نرحبوا يعني ترحاب شديد بقبولنا للجلوس معهم ومناقشتهم واستيعاب وجهة نظرنا في أي صياغات مستقبلية لكيفية إيجاد الحلول اللازمة. تحديدا سألونا عن موقفنا في الأول وتحدثنا باستفاضة حول موقفنا من كل المساهمات ومن بينها دور المجتمع الدولي في إيجاد حلول، وبطريقة مباشرة برضو طرحنا وجهة نظرنا باعتبار أنه الحل الأساسي لابد من استيعاب الناس بالداخل. برضو سألونا عن موقفنا عموما من المشاركة التيارات الأخرى أو التجمعات الأخرى، وضحنا نحن لا نمتلك كل الحقيقة أو لا ندعي امتلاك كل الحقيقة واختلاف وجهات النظر في بعض الأشياء. أفتكر أنه ده شيء طبيعي ممكن يحدث بين الناس والتجمعات الحالية موجودة، ولكن نحن يعني بنقدم وجهات نظرنا منفردة من غير لقاءات في أي تجمعات أو أي أحلاف أخرى. ودليل اختلافنا بأنه الحل للقضية السودانية لا يمكن أن يتم في الخارج، ولا بد من استيعاب آراء المواطنين السودانيين والتجمعات السودانية الموجودة في الداخل. وبوضوح شديد جدا أوضحنا أنه يعني المجموعات الموجودة حاليا في الداخل هي التي تعلم حقيقة ماذا يجري في الداخل وكيفية استحابة في أي قرارات ممكن تكون لإيجاد حلول بعيدا عن أي تسوية تعيد النخب من جديد وتعيد الفاعلين الأساسيين في الأزمة بما فيها القوات المتحاربة الآن سواء كان قوات الشعب المسلحة أو سواء كان قوات الدعم السريع. وهذه قضايا أساسية لا يمكن تجاوزها في أي اتفاق يعني مستقبلي أو في أي اتفاق لرسم سياسة موجودة. القضية الثانية القضية كيفية إيجاد حلول ليس من يحكم السودان أو ليس من يضع الخطوط الأساسية لفترة انتقالية حقيقية تعيد الوضع الديمقراطي وتأسيس المؤسسات الديمقراطية داخل الدولة السودانية بشكل مباشر بعيدا عن أي تسويات تعيد المتقاتلين الآن وأسباب الأزمة لإيجادهم في السلطة. ده اختلاف كان أساسي أفتكر في القضايا كانت مطروحة حتى من التجمعات الأخرى اللي هو استحاب الجيش أو كما تم في الفترة الانتقالية السابقة وجود الجيش وكان هو القائد الحقيقي بالنسبة للفترة الانتقالية باعتبار أنه التنازلات تمت من الحرية والتغيير في كيفية إدارة هذه الأزمة وكيفية إيجاد أرضية مشتركة لتنفيذ الفترة الانتقالية ورأينا كيف كانت التنازلات حتى في قضية السلام في جوبا الاتفاق تم تجاوز أصحاب المصلحة الحقيقية في المعسكرات وغيره وتم اتفاق حول المناصب وتم اتفاق حول الأشخاص وتم اتفاق حول تسديد بعض التعويضات ليس للذين طالوا أشياء الأساسية في الانتهاكات التي تمت بقدر ما أنه أخذوها القيادات الموجودة في الحركات المسلحة في تلك الفترة. ده جزء من الأساسيات الأساسية اللي احنا كان يعني وضحناها بصورة واضحة جدا في أنه لابد من استحاب اللاعبين الأساسيين وأصحاب المصلحة الحقيقية والقوة الحية سواء كان النقابات الديمقراطية سواء كان ليان المقاومة ناس التعاملين على التكايا والموجودين في أغلب مدن السودان الناس اللي كانوا بيعملوا وسط المواطنين في تأسيس أو في جمعهم سواء كان في معسكرات أو توصيل بعض المساعدات اللي كانت بتتم عبر المواطنين الأساسيين وهذا جزء من الأزمة اللي نحن نفتكر أنه دير هم أصحاب المصلحة الحقيقية. أي تسويات أخرى بعد إيقاف الحرب وده جزء أساسي وهذا ما يعني نراه أو نراه بأنه يعني يتم تجاوزه بشكل أو بآخر فأنه ما يكون ده جزء من صوب الحل للمطرح حتى موضوع الإيطالي ده جزء من السياسات اللي أدت إلى بعض الإشكاليات لأنه هذه آراء كانت مفروضة من الخارج وكان من الأمريكان والسعوديين والفترات التي تمت فيها الإشكالية.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في جولة السودان اليوم حيث توقع اقتصاديون قفزة تاريخية للدولار وسقوط للقيمة الشرائية للجنيه السوداني وحذر المحلل الاقتصادي كمال كرار عبر جولة السودان اليوم من تداعيات اقتصادية خطيرة بسبب استمرار تراجع الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية وتوقع كمال كرار أن يتجاوز سعر الصرف الدولار الأمريكي حاجز 10,000 جنيه سوداني قبل نهاية العام الحالي. مزيد من التفاصيل مستمعينا الكرام في حديث المحلل الاقتصادي كمال كرار.
4: طول ما في احتياج للعملات الصعبة بالذات الدولار وعدم قدرة السلطة بتاعة بورسودان على توفير احتياطي من النقد الأجنبي من أي مصادر يعني لمقابلة هذا الطلب تطوالي بيخلي أسعار الدولار مقارنة بالجنيه في ازدياد خاصة إذا كنا عارفين كلنا أنه جزء كبير من الطلب على الدولار في احتياجات السلاح والتجيش والحرب دي وكذا فالحرب دي هي سبب أساسي هسه لهذا المشهد الاقتصادي لكنه بتتفرع منها أسباب تانية إضافة لأنه القرار بتاع بنك السودان المنشور الأخير اللي قبل أيام ده بحيث أنه هو رفع يده من أي تحديد لسعر الدولار وكذا ده اعتراف يعني على رؤوس الأشهاد بأنه بنك السودان انهزم أمام السوق الأسود وهذه النتيجة طبعا يعني ما في نتيجة أكثر من كده. السياسة النقدية هي من صميم مهام بنك السودان والحفاظ على سعر صرف العملة بشكل كويس وثباته لأنه بيأثر على بقية العمليات الاقتصادية دي من صميم قانون بنك السودان فإذا أنت تخليت عن هذه المهمة معناها تركت أمر الاقتصادي حدد السوق الأسود عموما في العملات وفي غير العملات وكده يعني أصلا كان في تعويم لكن كان اسمه تعويم مرن مدار فيه تحديد هامش يومي لأسعار العملات الأجنبية وكده فذاته يعني بقى ما موجود ودي القشة التي قصمت يعني ظهر البعير إضافة لأنه طول ما السلطة بتاع بورت سودان دي هي ما قادرة تسيطر على المصدر الرئيسي للعملات الصعبة اللي هو الذهب، وما قادرة تسيطر عليه وعمدنا مع سبق الإصرار، لأنه كل المصالح متشابكة في الموضوع ده، كل الناس بما فيهم يعني الناس اللي ممكن يكونوا في مناصب دستورية هم ضالعين في أمر التهريب وعندهم مصالح مشتركة مع في إطار خروج الذهب ده منافس غير رسمية وكده. فأتوقع يعني قبل نهاية العام هذا الدولار بشكل ده يعني يفوت 10,000 جنيه للدولار الواحد يعني، وده معناه حي الاقتصاد السوداني يعني في إطاره يعني للتلاشي، لأنه المثل بينعكس مباشرة على إجور الناس والقيمة الشرائية للجنيه، وده بيخلق المزيد من التوترات الاجتماعية والإضرابات والاعتصامات في سبيل الناس تعيش على الأقل بالحد الأدنى من ما يتوفر من الاحتياجات الضرورية وكده يعني.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث يعاني 3,000 طالب بالنيل الأبيض قبل أقل من 3 أسابيع على انطلاق امتحانات الشهادة المتوسطة بولاية النيل الأبيض المقرر لها في يوم 20 سبتمبر الجاري، مصيرا مجهول بسبب قرار السابق بحرمان من الجلوس للامتحانات على خلفية مخالفات تتعلق بالقبول والانتقال بين الصفوف، وسط مطالب متزايدة بمراجعة الحالات قبل فوات موعد الامتحانات. مزيد من التفاصيل مستمعينا الكرام في حديث والدة أحد الطلاب الذين تقرر عدم جلوسهم للامتحانات.
5: السلام عليكم، أنا أم لطالب وقفونا قالوا ما يمتحن، واتضررنا حقيقي واتصدمنا صدمة حقيقية بأنه إحنا جاهزين للامتحان ومهيئين للامتحان، في آخر أيام يقولوا لنا إنه ما بيمتحن بسبب قرار وزاري. طيب من البداية وافقوا لنا، إدارة المدرسة وافقت والإدارة التعليم عندها علم بإنه في طلبة فطوا ومشوا، ما وقفونا من البداية. فهس دارين نعرف يعني الصدمة دي إحنا نطلع منها كيف، دي حاجة. الحل حيكون شنو بالنسبة للطالب وغيره كتار، غيره كتار شديد يعني، دي كانت صدمة للأسر، صدمة كبيرة. فدارين حل جذري إنه الطالب ده هيحصل له شنو، مع العلم إنه هما راعوا لنفسيات الطالب في حد ذاته ولنفسيات الأسرة وللظروف العايشة الأسرة، وهيئت للطالب إنه يصل المرحلة دي أو يصل لأيام الامتحان دي. دي كلها نحن دايرين نشوف الحل الجذري لها شنو. شكرا جزيلا.
1: وفي هذا الإطار أيضا مستمعينا الكرام، استطلعت جولة السودان اليوم رأي إحدى المعلمات بالنيل الأبيض حول هذه المسألة، فنستمع لحديثها.
6: أنا معلمة بولاية النيل الأبيض المرحلة المتوسطة. بالنسبة للقرار بتاع الوزارة بمنع العدد من الطلاب بأنه ما يمتحنوا، حكاية بتاع 3,000 وكذا طالب ما يمتحنوا، والله أنا كمعلمة مع القرار. مع القرار ليه؟ لأنه التجاوزات اللي حصلت في إنه الطلبة ديل اتخطوا المرحلة أو اتخطوا الفصول لاحقين شنو؟ يعني أنا ما عارفة الاستعجال هو أصلا لشنو؟ فالطلبة ديل كونوا يمنعوهم من الامتحان يمكن ده العقاب الصحيح بالنسبة ليهم، ده من جانب. الجانب الثاني إدارات المدارس لما تجي تسجل الطلبة بيكون عندها غيد، الغيد ده على أوراق الطالب الثبوتية، تاريخ ميلاده وهكذا. فمحاسبة إدارات المدارس ذاتها قد تكون قرار صايب. التجاوزات حصلت يمكن في المدارس الخاصة، حصلت في المدارس الخاصة يعني أكثر من المدارس الحكومية. أي ولي أمر داير ولده مستعجل له وداو المدرسة الخاصة، دفعوا له المبلغ قبلوه على أساس أنه يمتحن لحد ما جاءهم القرار. القرار نحن مع قرار الوزارة، أنا كمعلمة برى أنه كل طالب ياخد التسلسل الصحيح بتحت مرحله من فصل لفصل لحد ما يمتحن.
1: في في الختام مستمعنا الكرام، أصدرت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين أصدرت بيان حول سوء التغذية الحاد وتفشيه بين الأطفال والنساء في مخيم كلمة بمدينة نيالة بولاية جنوب دارفور، حيث أطلقت المنسقية في هذا البيان نداء عاجل يطالب الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بتوسيع نطاق التدخل الفوري وزيادة حجم المساعدات الغذائية والصحية. كذلك ناشدت برنامج الأغذية العالمي بضمان وصول الحصص الغذائية لجميع النازحين دون استثناء. مزيد من التفاصيل مستمعنا الكرام مع آدم رجال المتحدث باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين، فلنستمع إليه.
7: في ظل الظروف الإنسانية المتردية التي يواجهها النازحون في مخيم كلمة، أصبح الوضع حرجا للقاية مهددا بانهيار كامل. يعاني الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات من سوء التغذية الحاد، ولا يحصل سوى 30% ممن يتلقون حصصا غذائية على هذه الحصص، مما يترك 70% من النازحين دون أي مساعدة. وقد فاقم هذا الوضع معاناتهم اليومية وأدى إلى خسائر صامتة في الأرواح البرية. ومخيم كلمة هي نموذج لبقية المخيمات المنتشرة حاليا في السودان. تقاد الخدمات الإنسانية تنعدم في المخيم، ويفتقر النازحون للغذاء الكافي والرياض الصحية الأساسية والمياه النظيفة. وتظهر مقاطع فيديو وثائقية من داخل المخيم مشاهد مأساوية لأطفال هزيلين تبرز حجم الكارثة، ونساء يواجهن خطر الموت أثناء الحمل والولادة بسبب سوء التغذية ونقص الرعاية الطبية. أدى هذا النقص الحاد إلى تفاقم المعاناة اليومية، محولا البعث عن الطعام إلى صراع من أجل البقاء، ومجبرا العديد من العائلات على اتخاذ خيارات كارثية تحدد حياة أطفالهم. إن معاناتهم اليوم تتطلب تضامنا إنسانيا حقيقيا لا عودا جوفا. أجعلها حياة النازحين أولوية، وليكون التضامن بصيص أمل ينير القلوب المنهكة، وعيد إلينا الرحمة والمودة التي انتزعت منا قصرا. نداء تطلق المنسقية العامة لمخيمات النازحين واللاجئين في السودان نداء عاجلا، ويطالب بما يلي: الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بتوسيع نطاق التدخل الفوري وزيادة حجم المساعدات الغذائية والصحية، برنامج الأغذية العالمي بضمان وصول الحصص الغذائية لجميع النازحين دون استثناء، اليونيسف بتكثيف رعاية التغذية أو برامج التغذية العلاجية للأطفال والنساء الحوامل والمرضعات. على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات عاجلة لإعطاء الأولوية لحياة النازحين، وجعل التضامن الإنساني بصيص أمل ينير القلوب المنهكة، ويعيد الرحمة والتضامن إلى هذه المخيمات المنسية. إن استمرار هذا الوضع الكارثي دون تدخل عاجل يعد تواطؤا في الجريمة نفسها. أطفال ونساء السودان يستحقون أن ينظر إليهم كبشر لهم حقوق، لا مجرد أرقام تسجل في التقارير. يا أحرار العالم، يا مناضلين من أجل الحرية، إن مخيم كلمة ساعة معركة بين الحياة والموت، بين صمت العالم وصوت الثورة. أطفالنا الذين يزبلون من سوء التغذية هم شهداء الجوع، ونساؤنا الحوامل المرضعات رمزا للتضحية في وجه الإهمال والخذلان.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا. أنا بشكر كل الذين شاركونا فيها، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في جولة أخرى لكم مني طيب التحية.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الخميس 3 من شهر 9 سنة 2026. عناوين الأخبار: الجامعة العربية ترحب بمبادرة حوار سوداني، وتحالف قوى التغيير الجزري يجتمع مع الخماسي ويرفض أي تسوية تعيد إنتاج الأزمة. سعر الرغيفة 500 جنيه بالخرطوم اعتبارا من الجمعة، وسوء التغذية الحاد يهدد حياة 70% من نازحي معسكر كلمة، والدولار يتجاوز 7000 جنيه. مقتل 4 مدنيين في قصف جوي لقرية جفاوة بجنوب غرب الأبيض، والبرهان يزور النيل الأزرق والقضارف ويجتمع بالجيش. بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان تقول تجنيد المرتزقة وشبكات الإمداد العابرة للحدود ساهم في تصاعد الحرب. إلغاء تراخيص المدارس الخاصة بشمال دارفور، و 3000 طالب وطالبة بالنيل الأبيض مصيرهم ما زال معلقا، والامتحانات على الأبواب. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية بمبادرة الحوار السوداني التي جرى تدشينها في الخرطوم هذا الأسبوع بردود فعل واسعة. وقالت الدكتورة أمان الطويل خبيرة الشؤون الأفريقية بمركز الإحرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والمختصة في الشأن السوداني، قالت لراديو دبنجا أن ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي ومن بعده الجامعة العربية بالحوار السوداني جاء وفق معطيات أبرزها وجود تفاهم بين عواصم إقليمية، بأن الأزمة بلغت حدا يمنع جذب التدخلات الخارجية بعد 3 سنوات من الحرب وتأثيرها على استقرار دول الجوار وأمن البحر الأحمر. وأشارت إلى أن الحوار يواجه تحديات، منها غياب خارطة طريق واضحة وسيادة السلطة في الخرطوم، وشددت على أن المحدد الحاكم لإنجاح الحوار يكمن في إعلان تصور للجيش المهني ودمج الفصائل المسلحة وتحقيق الحكم المدني بضمانات دولية عبر توافق وطني. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: يعني أنا أعتقد أن ترحيم مفوضية الاتحاد الأفريقي بالحوار السوداني مرتبط بعدد من المعطيات. واحد، أن في تفاهم الآن بين عدد من العواصم العربية والإفريقية أن المشكل السوداني قد بلغ حدا من التعقيد يجعل يعني التدخلات الخارجية غير مجدية بعد 3 سنوات من الحرب. 2، أن المشكل السوداني سوف يتسبب في اتساع حالة الزعزعة الاستقرار الإقليمي سواء في إثيوبيا أو في تشاد أو في إريتريا. 3، أن النخب المدنية لم تثبت قدرة على يعني إيجاد مشتركات حتى في حدودها الدنيا. 4، أنه مسألة الأمن البحر الأحمر مسألة حاكمة في تقديرات بعض العواصم، وبالتالي هي اللي بتقود الاهتمام وبتقود نوع يعني أو اتجاهات الضغط.
0: من جانبها حذرت الأستاذة رشا عوض رئيسة تحرير صحيفة التغيير الإلكترونية من مساعي عربية أفريقية، قالت أنها تهدف إلى شرعنة سلطة الأمر العسكرية بقيادة عبد الفتاح البرهان عبر حوار سوداني تليه عملية سياسية قد تفضي إلى تشكيل مؤسسة تشريعية تمهد لانتخاب البرهان رئيسا للسودان. وقالت رشا عوض لراديو دبنجا تعليقا على بيان الأمين العام لجامعة الدول العربية أن اتجاها نشأ داخل الآلية الخماسية بإعاز من مصر للجامعة العربية والاتحاد الأفريقي لدعم مسار من شأنه تثبيت السلطة العسكرية لحكم البلاد بقيادة البرهان، معتبرة أن الهدف النهائي من هذه العملية قد يكون رفع تجميد عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي. وأضافت في هذا الخصوص:
2: اتجاه نشأ داخل الآلية الخماسية بإيعاز من جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي في اتجاه شرعنة سلطة الأمر الواقع العسكرية بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، وذلك عبر عمليات مصنوعة لحوار سوداني سوداني يعقب هذا الحوار تكوين مؤسسة تشريعية. هذه المؤسسة التشريعية الدور المرسوم لها أن تنتخب البرهان رئيسا للسودان.
0: من جهة ثانية، قالت رئيس التحرير صحيفة التغيير أن خطورة هذا المسعى تكمن في أنه لا يستهدف إنهاء الحرب ومعالجة جذورها، وإنما قد يقود إلى إعادة إنتاج نمط الحروب السابقة في السودان عبر حصر القتال في الأقاليم وتعريفه باعتباره تمردا على الدولة، بما يفتح الباب أمام استمرار الحرب أو تقسيم البلاد. واتهمت رشا مصر باستخدام جامعة الدول العربية التي وصفتها بأنها فرع لوزارة خارجيتها بشرعنة الحكم العسكري وإدامته في السودان، وقالت أن الأولوية في هذا المسار لا تبدو موجهة نحو مناقشة وقف الحرب أو الأسباب التي أدت إلى اندلاعها. ووصفت الحوار السوداني المرتقب بأنه غير منتج وقد يضيف تعقيدا جديدا إلى الأزمة ويكرس حالة الانقسام الإداري القائمة. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: أحد طرفي الحرب ويتماهى تماما مع ما تقوله أبواق سلطة الأمر الواقع عن هذا الحوار، وهذا الحوار سيكون بكل تأكيد غير منتج، وسيضيف إلى الأزمة السودانية تعقيدا جديدا، وسيكرس حالة الانقسام الإداري القائم في السودان الآن، لأن هذا الحوار كأنه سلم بأن السودان هو المناطق التي يسيطر عليها الجيش، لأن هناك أقاليم بأسرها خارج سيطرة الجيش وتقوم فيها أيضا سلطة موازية، فهذا أمر خطير جدا.
0: كانت الجامعة العربية رحبت في بيان لها يوم الخميس بمبادرة شخصيات وطنية سودانية لتهيئة إطلاق حوار سوداني سوداني من خلال مشاورات أولية لبناء الثقة من دون فرض أجندة مسبقة. وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي أكد أهمية المبادرة في ظل انقطاع الحوار وتعمق الانقسامات بسبب الحرب. كما رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية بقرار مجلس السيادة شطب البلاغات ضد قيادات سياسية وحث القوى السودانية على الانخراط في المشاورات، مجددا التأكيد على ضرورة أن يكون الحوار بملكية وقيادة سودانية. قال تحالف قوى التغيير الجذري أنه عقد اجتماعا رسميا مع ممثلي المجموعة الخماسية للتشاور حول سبل إنهاء الحرب والأزمة السودانية المستمرة. وأكد علي محجوب النظيف الناطق الرسمي باسم مكتب العلاقات الخارجية بالتحالف أكد لراديو دبنجا أن مشاركة التغيير الجذري في الاجتماع مع الخماسية جاءت من أجل إيصال صوت القوى المدنية والديمقراطية الحية دون الدخول في مساومات أو إعطاء الشرعية لأي تسوية سياسية جديدة. وأوضح أن الاجتماع ركز على التعرف على المبادرة المطروحة للتشاور واستعراض مواقف التحالف المبدئية، إلى جانب مناقشة التساؤلات المتعلقة بمشاركة القوى السودانية ومستقبل العملية السياسية. وأضاف علي النظيف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: التقينا بالأمس، أنا كنت جزء من اللقاء وبصورة واضحة جدا أوضحنا لهم أنه نحن ما بنخش في أي تفاوض أو مساومة أو لا نمنح أي شرعية لأي مشروع بتاع تسوية يعيد بالضبط إنتاج الأزمة ويعيد توزيع السلطة بين القوى اللي هي أساسا ساهمت في إشعال الحرب. أفتكر أنه اللقاء كان مثمر لأنه كان يعني به بعض التساؤلات حول موقفنا عموما وموقفنا من المشاورات التامة وموقفنا من أي خطوات يعني بعد هذه المشاورات.
0: من جهة أخرى، أعلنت البروفيسور نعمات الزبير تقديم استقالتها واعتذارها عن عدم مواصلة المشاركة في لجنة الحوار السوداني السوداني المستقل، مشيرة إلى أن هذا القرار ينبع من إحساسها بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية ورغبة منها في إفساح المجال لمتفرغين بصورة كاملة لحجم التحديات السياسية والوطنية المترتبة على العملية. وأكدت الزبير في بيان لها تقديرها الكامل لجهود أعضاء اللجنة وصدق نواياهم، معلنة عودتها للتركيز على العمل الاجتماعي والإنساني المباشر لتخفيف معاناة النازحين والقتلى والمتضررين من الحرب، مشددة على استمرار التزامها بدعم جهود تحقيق السلام المستدام وبناء الدولة المدنية الديمقراطية في السودان. لا تزال هذه الأخبار مستمعينا الكرام تأتيكم من راديو دبنجا. قتل 4 مدنيين بينهم امرأة وطفلان إسر غارة جوية نفذتها طائرة حربية تابعة للقوات المسلحة يوم الاثنين، واستهدف القصف الجوي غريد جفاوة الواقعة على بعد نحو 50 كيلومتر جنوب غرب مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. وأفاد أحد أقارب الضحايا راديو دبنجا أن الطائرة ألقت 3 براميل متفجرة على القرية، أصابت أحد المنازل ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص من أسرة واحدة، وهم عبد الله يوسف عبد المجيد وزوجته مريم محمد مهدي وابنه وأختهما فاطمة أحمد علي وحفيده حسن عبد الله. وينتمي الضحايا إلى أسرة يوسف عبد المجيد وهو جد شيخ غريد جفاوة الحالي يوسف أحمد يوسف عبد المجيد، كما ينتمي بعضهم إلى أسرة علي أدومة والد أحمد علي المعروف بمندلي. عزلت بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان من أن تجنيد مرتزقة أجانب وشبكات الإمداد العابرة للحدود يساهمان بشكل مباشر في تصاعد الحرب وتطوير العمليات العسكرية لأطراف النزاع، مما يدفع ثمنه المدنيون عبر انتهاكات وجرائم ترقى إلى جرائم حرب وسمات الإبادة الجماعية. وأكد رئيس البعثة محمد شاندي عثمان في تقرير جديد صدر يوم الخميس تحت عنوان تأجيج النزاع في السودان الأسلحة والمقاتلون وشبكات الدعم الخارجي، أكد أن هذا الدعم الخارجي تسبب في عواقب كارثية على المدنيين ومنازلهم والمستشفيات والمدارس. أدانت بريطانيا والأمم المتحدة ومنظمات سودانية بينها شبكة أطباء السودان ولجنة محامو الطوارئ تدمير طائرة مسيرة لشاحنتين من المساعدات تتبعان لبرنامج الغذاء العالمي بالقرب من مدينة الدلين بولاية جنوب كردفان يوم الأحد. وقال برنامج الأغذية العالمي في بيان أن الشاحنتين كانتا متجهتين إلى كادوغلي، وكانتا تحملان بوضوح شعارات وأعلام برنامج الأغذية العالمي. وأكد البرنامج أن الهجوم المسير على الشاحنتين أدى إلى تدمير أكثر من 50 طن متري من المواد الغذائية تكفي لتوفير مساعدات منقذة للحياة ل5800 شخص لمدة شهر. توقع خبراء اقتصاديون أن يتجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز 10,000 جنيه سوداني قبل نهاية العام الحالي، وحذروا من تداعيات اقتصادية خطيرة بسبب استمرار تراجع الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية. وكان يوم الخميس أكبر انهيار للجنيه السوداني أمام الدولار، حيث وصل سعر الدولار الواحد إلى ما يعادل 7,000 جنيه. وأرجع المحلل الاقتصادي كمال كرار هذا الانهيار للجنيه السوداني إلى الارتفاع المتزايد في الطلب على النقد الأجنبي، وتحديدا لتغطية تكاليف السلاح والاحتياجات العسكرية المتزايدة الناجمة عن الحرب الجارية. وحذر كرار من التبعات المعيشية الخطيرة لهذا التدهور وانعكاس خفضة الدولار المباشرة على القيمة الشرائية للجنيه وأجور المواطنين، مما يدفع المجتمع نحو مزيد من التوترات الاجتماعية والاضطرابات والاعتصامات للوصول إلى الحد الأدنى من متطلبات الحياة الأساسية. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: جزء كبير من الطلب على الدولار في احتياجات السلاح والتجيش والحرب دي وكذا، فالحرب دي هي سبب أساسي هسه لهذا المشهد الاقتصادي. فأتوقع يعني إنه خلال يعني قبل نهاية العام هذا الدولار بشكل ده يعني يفوت 10,000 جنيه للدولار الواحد يعني. وده معناه حي الاقتصاد السوداني عن في إطاره يعني إلى التلاشي، لأنه المثل بتنعكس مباشرة على إجور الناس والقيمة الشرائية للجنيه، وده بيخلق المزيد من التوترات الاجتماعية والإضرابات والاعتصامات في سبيل الناس تعيش على الأقل بالحد الأدنى من ما يتوفر من الاحتياجات الضرورية وكده. يعني
0: أعلن اتحاد المخابز بولاية الخرطوم أن تعديل سعر قطعة الخبز الواحدة لتصبح 500 جنيه اعتبارا من يوم الجمعة 4 سبتمبر، ورجع نائب رئيس الاتحاد عصام أكاشا في مقابلة مع راديو دبنجا هذا القرار إلى الارتفاع المتواصل في تكاليف الإنتاج ومدخلات الصناعة بعد ما غفص سعر جوال الدقيق من 77 ألف جنيه إلى 108 ألف جنيه بنسبة زيادة تقارب 40%، إلى جانب صعود أسعار الزيت والخميرة وأجور العاملين. وأوضح أن صناعة الخبز تعد صناعة غير مدعومة وتتأثر مباشرة بالتقلبات الاقتصادية وتراجع قيمة العملة الوطنية، داعيا إلى إعادة الصلاحيات للأمن الاقتصادي للحد من المضاربات في سوق العملات وكبح جماح التجار المتسببين في انفلات الأسعار. وأضاف عكاشة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: الدقيق زايد مبلغ وقدره 62 ألف جنيه، وكذلك الخميرة من 155 ل 200 جنيه، وكلهم اشتغل الانتاج الزيت من 120 ل 230 ألف جنيه، العمالة من 7 ألف ل 10 ألف جنيه، كلهم اشتغل انتاج صناعة خبز، يعني في تصاعد قريب جدا جدا، انهيار شديد في سعر الصرف وانفلات شديد في سعر الدولار، هابس بطريقة خيالية. الموضوع كله ما له ازداد سوء، يعني المتوقع انه ابتدام يوم غدا رغيفتين بألف جنيه، ده اذا اذا اذا اذا ما في زيادة، إذا في زيادة بتكون مشكلة كمان.
0: حذرت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في دارفور من انهيار إنساني وشيك ومجاعة صامتة تفتك بسكان معسكر كلمة بولاية جنوب دارفور. وقال آدم رجال الناطق باسم المنسقية لراديو دبنجا أن سوء التغذية الحاد بات يهدد أرواح آلاف الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات في ظل انقطاع شبيه بالكامل للمساعدات والخدمات الأساسية. وأكد أن 30% فقط من سكان المعسكر يحصلون على الحصص الغذائية، بينما يواجه 70% من النازحين المتبقيين مصيرا مجهولا دون أي مساعدات غذائية، مما يحول عملية البحث اليومي عن الطعام إلى صراع مرير من أجل البقاء، وسط انعدام شبه تام للخدمات والرعاية الصحية الأساسية والمياه النظيفة. وأضاف آدم رجال لدبنجا في هذا الخصوص:
6: تطلق المنسقية العامة لمخيمات النازحين واللاجئين في السودان نداء عاجلا، ويطالب الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بالتوسيع نطاق التدخل الفوري وزيادة حجم المساعدات الغذائية والصحية، برنامج الأغذية العالمي بضمان وصول الحصص الغذائية لجميع النازحين دون استثناء، اليونيسيف بتكثيف رعاية التغذية أو برامج التغذية العلاجية للأطفال والنساء الحوامل المرضعات.
0: قالت لجنة المعلمين السودانيين أن إعلان نتائج امتحانات الشهادة السودانية التي عقدت في مناطق سيطرة سلطة الأمر الواقع بدارفور تمثل واقعا تعليميا لا ينبغي أن يتحمل الطلاب تبعاته، محذرة من أن استمرار تعدد مراكز القرار التعليمي قد يؤدي إلى انقسام الشهادات والمسارات الأكاديمية في السودان. وأكدت اللجنة في بيان أن موقفها لا يستهدف الطلاب أو نتائجهم، وإنما يرفض تحويل التعليم إلى ساحة للصراع السياسي والعسكري، مشيرة إلى أن إعلان نتائج الشهادة السودانية عبر مسارين منفصلين يكشف خطورة استمرار انقسام القرار التعليمي في البلاد. ودعت اللجنة إلى إيجاد صيغة وطنية وقانونية وأكاديمية لاعتماد أو معادلة شهادات الطلاب الذين أدوا الامتحانات وفق معايير واضحة تضمن سلامة العملية الامتحانية وتحفظ حقهم في مواصلة التعليم العالي. لا يزال مصير نحو 3000 طالب وطالبة معلقا بسبب قرار سابق بحرمانهم من الجلوس للامتحانات امتحانات الشهادة المتوسطة بولاية النيل الأبيض، على خلفية مخالفات تتعلق بالقبول والانتقال بين الصفوف وسط مطالب متزايدة بمراجعة الحالات قبل فوات موعد الامتحانات. وقال الخبير التربوي صلاح عثمان إبراهيم في تصريح لراديو دبنجا أن اقتراب موعد الامتحانات يجعل مراجعة القرار أكثر إلحاحا، مشير إلى أن للوزارة الحق في تطبيق اللوائح ومحاسبة المدارس المخالفة، لكن ذلك لا ينبغي أن يؤدي تلقائيا إلى تحميل الطلاب مسؤولية أخطاء لم يكونوا طرفا فيها، ودعا إلى تشكيل لجنة عاجلة لمراجعة ملفات الطلاب بصورة فردية قبل انطلاق الامتحانات، والسماح للمستوفين للشروط بالجلوس مع محاسبة المدارس أو المسؤولين الذين تثبت مخالفتهم.
7: بالنسبة للقرار بتاع الوزارة بمنع العدد من الطلاب بأنهم ما يمتحنوا، حكاية بتاع 3000 وكذا طالب ما يمتحنوا، والله أنا كمعلمة مع القرار. مع القرار ليه؟ لأنه التجاوزات اللي حصلت في إنه الطلبة ديل اتخطوا المرحلة أو اتخطوا الفصول لاحقين شنو؟ يعني أنا ما عارفة الاستعجال هو أصلا لشنو؟ فالطلبة ديل كونوا يمنعوهم من الامتحان يمكن ده العقاب الصحيح بالنسبة ليهم.
0: في شمال دارفور أعلنت وزارة التربية والتعليم إلغاء تراخيص المدارس الخاصة بشمال دارفور الواقعة تحت سيطرة الدعم السريع ضمن حزمة من القرارات، قالت أنها تستهدف حوكمة العملية التعليمية وتنظيم عمل المؤسسات التعليمية بالتزامن مع إعلان بدء العام الدراسي 2026-2027 للمراحل التعليمية الأربعة في مطلع شهر أكتوبر المقبل. وانتقد وزير التربية بالولاية المعين من تأسيس أحمد عمر بهية ما وصفه بتسرع بعض المدارس الخاصة بفتح أبوابها قبل إعلان الوزارة الرسمي عن بداية العام الدراسي، مشير إلى أن عددا منها قام بتحصيل رسوم من أولياء الأمور مقابل نقل الطلاب إلى مدينة الدبة بالولاية الشمالية، الأمر الذي قال أنه ألحق أضرارا كبيرة بالطلاب وأسرهم. لوحت لجنة المعلمين السودانيين بالعودة لاستخدام سلاح الإضراب احتجاجا على عدم صرف المعلمين في الولاية الشمالية المرتبات لشهر 8 بتطبيق التعديلات على المرتبات. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجا أن البيان الصادر من لجنة المعلمين السودانيين بالولاية الشمالية أكد أن الحكومة لم توفي بوعدها بصرف المرتبات لهذا الشهر معدلة، مشير إلى أن اللجنة ذكرت الحكومة بالتزامها بالقرارات والمنشورات الصادرة بالزيادات. واعتبر الباقر أن موقف لجنة المعلمين في الولاية الشمالية يمثل كل المعلمين في السودان، داعيا المعلمين لرص الصفوف والاستعداد لجولة أخرى من الإضرابات. الخبر الأخير في النشرة، زار رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان يوم الخميس ولايتي النيل الأزرق والدمازين، واجتمع بالجيش في الدمازين والقضارف وحكومتي الولايتين. وأكد البرهان في الدمازين اهتمام الدولة بتعزيز الاستقرار ودعم جهود حكومة إقليم النيل الأزرق في مواجهة تداعيات الحرب. وعقد البرهان اجتماعا مع اللجنة الأمنية بالإقليم واستمع إلى تنوير شامل حول مستجدات الأوضاع الأمنية والموقف الميداني. وفي القضارف اجتمع البرهان مع الجيش بقيادة الفرقة الثانية مشاه واطلع على مستوى الجاهزية العسكرية بالولاية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية النشرة. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وسنتناول فيها المطالبات بتمديد ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل كل السودان بدلا عن حصرها في دارفور، وفي حالة عدم تحقيق ذلك ما هي البدائل لتحقيق العدالة، والنظر في الانتهاكات التي صاحبت الحرب الجارية في السودان منذ بدايتها والتي شملت أجزاء واسعة خارج دارفور. هذا المطلب مستمعينا الكرام ورد في جلسة مجلس الأمن المنعقدة في يوم 24 من شهر 8 الجاري، تقدمت به الدنمارك. الجلسة كانت مخصصة للنظر في حماية المدنيين بالسودان والوضع الإنساني الجاري بالسودان والمتردي بسبب الحرب. اليوم وبمعية كل من الأستاذ عبد المنعم آدم المحامي الناشط في المجال الإنساني والخبير في مجال القانون الدولي، والأستاذ مساعد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات

0: المطلق وإلى أي حد يمكن أن يتحقق وتشمل الولاية كل أنحاء السودان. وفي حال عدم تحقيقه، ما هي البدائل الواجب اتباعها لتحقيق العدالة للضحايا وملاحقة الجناة ومحاربة مسألة الإفلات من العقاب؟ أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد المنعم آدم في راديو دبنجا، برنامج في الميزان. مدخل لحلقتنا اليوم، ما هي الإجراءات الواجب اتباعها لتمديد هذه الولاية لتشمل كل السودان؟
1: مرحبا بك ومرحبا بالسادة المستمعين. مبدئيا المقترح طبعا هو تقدموا به مجموعة من المحامين والخبراء في مجال القانون الجنائي الدولي من عدة شهور أو منذ اندلاع الحرب الحالية. بدأ كثير من الناس الخبراء في مجال القانون الجنائي الدولي في مسألة المقترح العام، والنقاش الدار في جلسة مجلس الأمن طبعا، لأنه الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية نفسه نشأ بالإحالة المعروفة للمسألة حقت الحرب والاتهامات أو المشاكل اللي حصلت كبيرة في الحرب الأولى 2003 في دارفور. وكانت النقاش حق مجلس الأمن دار في المرحلة زي ما أنت تكلمت عنها، اللي هو في مسألة تمديد ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتكون تشمل كافة مناطق السودان حسب الحرب الحالية. طبعا كثير من الفقهاء في مجال القانون الدولي والخبراء المختلفين وزملاء محامين مختلفين بيفتكروا إنه الاختصاص للمحكمة بينعقد بسبب أشياء ثلاثة: الأولى الأشخاص المتهمين بشكل عام اللي هم الجيش والدعم السريع والجنجويد في المرحلة السابقة، والضحايا الموجودين في مناطق مختلفة بما فيهم الضحايا اللي كانوا بسببهم عمل مجلس الأمن الإحالة الأولى، وبسبب الانتهاكات الكبيرة الحاصلة لمسألة السلم والأمن الدوليين. فبسبب الأشياء الثلاثة دي أعتقد كثير من الخبراء بيتفقوا مع المقترح في أنه المحكمة لها أصلاً بينعقد الاختصاص بسبب على على على قرار الإحالة الأولى. ولكن طبعا في تحديات كبيرة جدا في مسألة تطبيق هذا المبدأ، باعتبار إنه المحكمة أصلا عندها طبعا اختصاص محدود، وهي فقط يعني بتلاحق الناس المتهمين بارتكاب الجرائم الدولية الفظيعة، بتدخل في جرائم الخمسة، ولكن اختصاص المحكمة نفسه فقط للقادة الأوائل في مسألة الانتهاكات. وتطبيق هذا عمليا طبعا الإحالة حتى الأولى كانت أخذ فيها ديبات طويل جدا بين الدول عشان يحصل، ولكن الآن بسبب كمان المحكمة الجنائية نفسها بتواجه مشاكل كبيرة وبتواجه أصلا تحديات سياسية بسبب يعني التعارض الدولي في مسألة الاختصاص حقها، وعشان كده كمان فيه تحديات كبيرة قد تعقد مسألة تطبيق هذه الإحالة، وممكن اصلا الموضوع ده ما يتم يعني النظر له او الاتفاق في مجلس الامن بسبب التعقيدات دي والتعقيدات السياسيه المتعلقه به. فاعتقد هي من حيث المبدا زي ما انا ذكرتها في نظره عامه انه دي شيء اصلا المحكمه بينعقد لها الاختصاص، ولكن التطبيق بتواجهه مسائل كبيره جدا. وانا اعتقد من ضمن المشاكل الكبيره اللي ممكن تحصل، اصلا المحكمه ما حققت كثير للسكان الذين تضرروا من الحرب الأولى في دارفور حتى الآن، والعدالة ما تم تحقيقها بشكل واسع. فأعتقد أصلا دي واحدة من التحديات وجدوى الإحالة نفسها.
0: رجوعا يا أستاذ عبد المنعم للإحالة الأولى، اللي هو مجلس الأمن اتفق في ذلك الزمان بكل أعضاؤه على أن يحول الملف بتاع الحرب في دارفور للمحكمة الجنائية الدولية، وحدد لها اختصاص في مكان محدد اللي هو جرائم الواقع داخل إقليم دارفور، اختصاص مكاني. سمح الإجراء المطلوب شنو داخل مجلس الأمن عشان الاختصاص ده يتحول بدل دارفور لكل السودان؟
1: طبعا مجلس الأمن إذا تم نقاش لاحق ووافق مجلس الأمن بالأعضاء المختلفين وما في أي عضو من الأعضاء اللي عندهم حق الفيتو يعني اعترضوا على الإحالة، ممكن مجلس الأمن إذا اتفقوا يوافقوا إنه بنفس القدر، باعتبار إنه السودان هو ما عضو فما بينعقد الاختصاص. ولكن إذا تم الاتفاق داخل أعضاء مجلس الأمن وحصل تعديل على الإحالة الأولى، ففي هذه الحالة أعتقد بيكون الاختصاص للمحكمة بينعقد في كل مناطق السودان. أنا ما أعتقد إنه مجلس الأمن في الظروف الحالية ولا سيما الظروف السياسية نفسها ممكن يتفقوا في موضوع الإحالة، بل

0: أنا ممكن أمشي أكثر وأقول لك إنه حتى ولو حصل الاتفاق ده مع إنه شبه بعيد، يعني إذا حصل هو ما حيكون في مصلحة جميع القضية السودانية. إذا نظرنا لأداء المحكمة خلال 20 سنة الماضية، ما حققت إلا قضية واحدة ضد شخص هو أصلاً ما من الأشخاص، حتى ممكن يكونوا العشرة الأوائل إذا تبعنا فقط الأدلة. الأسباب اللي بتخلي إنه مسألة الإحالة، لانه يكون ملف المحكمه الجنائيه الدوليه على غلاء الاختصاص في كافه مناطق السودان، جزء منها اساسي هو اعضاء مجلس الامن نفسه، باعتبار انه الان مثلا روسيا طلعت من مجلس من المحكمه من المانديت حق طلعت من ميثاق روما بعد اندلاع الحرب الروسيه في اوكرانيا، والصين عندها مصالح كبيره جدا ضد يعني كانه يعني استمرار النفوذ للقانون الدولي عبر المحكمة الجنائية الدولية. كذلك أمريكا الآن عندها مساعي كبيرة جدا ضد المحكمة الجنائية الدولية. فأنا أعتقد إذا ثلاثة أعضاء على الأقل، ثلاثة أعضاء الآن هم من مجلس الأمن وأعضاء دائمين وعندهم حق النقض الفيتو، هم أصلا عندهم مساعي كبيرة جدا سياسية ضد المحكمة الجنائية الدولية أصلا، فأنا ما أعتقد هم الأعضاء الثلاثة حيتفقوا في أنه يدوا الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية باعتبار المشاكل السياسية اللي هم بيفتكروها، وباعتبار انه اصلا ممكن يكون واحد من الارجمنت الاساسية او واحد من القضايا الاساسية ممكن يتكلموا عنها انه المحكمة ما ادت بشكل واسع وما في يعني تعاون من الدول مع المحكمة الجنائية الدولية عشان تقدر تحقق عدالة، وزي ما انا تكلمت في 20 سنة الماضية اللي حققته ما بيرقى لمرحلة انه يدوها اختصاص كامل في اراضي السودان الكاملة.
1: مرحبا بك أستاذ مساعد محمد علي في راديو دبنجة برنامج في الميزان. وكما عرفنا من حديث الأستاذ عبد المنعم إنه مسألة تمديد ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل كل السودان مسألة مواجهة بعقبات متعددة واحتمال عدم حدوثها. إذن أستاذ مساعد، ما هي البدائل؟
2: أهلا ومرحبا بك أستاذ الصادق، وأهلا بكل مستمعي ومشاهدي ومتابعي راديو دبنجة، وسعيد جدا جدا بهذه الاستضافة. أنا أفتكر سؤالك ده سؤال موضوع جدا، لأنه كل الضحايا وكل الناجين ممكن يسألوا نفس الأسئلة. والله إحنا أملنا كبير جدا جدا في إنه المحكمة الجنائية الدولية ممكن تحل لنا القضية بتاعتنا. هلا كله المحكمة الجنائية الدولية ما حلت لنا قضيتنا، الحين بدائل اللي عندنا حتكون شنو؟ هنا واحدة من البدائل في إنه الحكومة بتاعت السودان الحالية الموجودة، حتى لو سميناها مثلا حكومة افتراضية ولا حكومة أمر واقع ولا أي مسمى تاني، إذا هي مثلا جبلت باختصار المحكمة الجنائية الدولية بإنه ممكن تجي وتحقق في الجرائم اللي تم ارتكابها في السودان بما فيها المناطق الثانية مثلا الموجودة خارج دارفور، هنا تلغائيا المحكمة الدولية المحكمة الجنائية الدولية طوالي كريم خان ولا أي مدعي عام يجي بعده ولا غيره ممكن يجي طوالي ويبدأ تحقيقه مباشرة في كل الجرائم اللي حصلت كويس، سواء كان في كردفان، في النيل الأزرق، في الخرطوم، في شرق السودان، في عبرة، في أي بقعة من السودان بيجي وبيحقق. لكن دي عملية ما ممكن تحصل ببساطة لأنه الحكومة الحالية الموجودة في السودان ما عندها مصلحة في أنه يتم التحقيق خارج الانتهاكات اللي تمت في منطقة دارفور. ولو سألتني ليه بقول لك ببساطة لأنه الانتهاكات اللي تمت في كافة أجزاء السودان بما فيها المناطق الخارج دارفور إذا تم التحقيق فيها ما بيتم فيها بس عن الجرائم اللي تم ارتكابها بواسطة الدعم السريع، ولكن برضو بيتم فيها عن الجرائم اللي تم ارتكابها بواسطة القوات المسلحة السودانية والقوات المتحالفة معها. فعشان كده الحكومة السودانية الافتراضية الحالية من المستبعد إنه تقبل بإنه تجي المحكمة الجنائية الدولية وتحقق. صحيح إنهم استقبلوا عدد من الوفود التابعين للمحكمة الجنائية الدولية خلال الأشهر القليلة الماضية، لكن بس قبلوها لأنهم بس بيحققوا في جرائم حصلت في الجنينة في يونيو 23 وبرضو الحاجات اللي حصلت في حصار الفاجر وغيرها، فعشان كده هم قاموا بادروا إن يتعاونوا مع المحكمة الجنائية الدولية في أخذ الصدد. لكن إذا المحكمة الجنائية مثلا قررت في إنه تحقق في جرائم مشتبه بإنه أفراد تتبعوا القوات المسلحة السودانية قاموا بارتكابها، بالتأكيد رئيس الحكومة السودانية ما تقبل بهذا الشيء، وده مجرد افتراض من عندي إلى أن يثبت العكس. الخيار الثاني إنه تكون مثلا في محاكم سودانية تختص بهذا الشأن، لكن برضو مع كل أسف يا أستاذ الصادق المحاكم السودانية الموجودة الآن كويس هي غير قادرة وغير الراغبة في إنها تحقق في هكذا جرائم بتاع الحرب وجرائم ضد الإنسانية. الحكم الوطنية في الوقت الراهن هي ما خيار متاح، ولكن إذا حصل تحول ديمقراطي وتم انتقال الدولة السودانية من دولة ديكتاتورية إلى دولة تحترم سلطة القانون، فهنا ممكن المحاكم المحلية السودانية بعد ما يتم إعادة تأهيل القضاء وبعد إجراء الإصلاحات المؤسسية في الجهاز العدلي، فهنا ممكن تكون المحاكم السودانية والأجهزة العدلية السودانية هي بديل للمحكمة الجنائية الدولية. الخيار الثالث اللي هي محاكم مختلطة أو اسمها hybrid court، ودي ما بتكون محتاجة بعد كذا مثلا لقرار يصدر من مجلس الأمن. كويس، يعني هنا بس بيكون في مثلا في قضاة وفي وكلاء نيابة وفي محامين من ذات الدولة وفي محامين وكلاء نيابة وقضاة دوليين بيعملوا مع بعض عشان يشكلوا اختراق في قضايا بتاعت حساسية دولية في جرائم مثلا كبيرة وكده. ودي قبل كده حصلت في سيراليون وحصلت في كمبوديا وغيرها، لكن بالضرورة أنه مثلا بعد ذلك تعمل تحت رغابة ومتابعة المجتمع الدولي بشكل أو بآخر، أو حتى الأجسام الإقليمية سواء كان الاتحاد الأفريقي في حالة السودان أو ما شابه. وبنجي بعد ذلك للخيار الرابع اللي هي الولاية القضائية العالمية. نحن في المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام قبل عدد من الشهور اللي مضت قدمنا دعوة تحت الولاية بتاعت القضاء العالمي أو تحت الولاية القضائية العالمية أمام الأجهزة العدلية الكينية، وده تحديدا قمنا قدمناها ضد عدد من الأشخاص اللي بيشتبه في إنهم بينتموا إلى قوات الدعم السريع واللي قاموا بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد أشخاص مدنيين موجودين في مناطق حول الخرطوم ومناطق حوالينا وفي داخل الخرطوم، وقدمناها للأجهزة العدلية الكينية باعتبار إنها ملزمة بموجب الاقتصاد القضائي العالمي بأنه أي شخص موجود في أراضيها ومتهم أو يشتبه في أنه ارتكب جرائم دولية هي بكون عندها الاختصاص تلغائيا في أنها تحاكم مثل هؤلاء الأشخاص. لكن لغاية الوقت ما استلمنا أي رد إيجابي من السلطات الكينية بخصوص الخطوات القادمة فيما يتعلق بمحاكمة الأشخاص اللي تم تقديم الدعوة في مواجهتهم. الخيار الخامس ممكن تكون بعد ذلك الآليات بتاعة التحقيق الدولية المستغلة، ودي زي اللجنة بتاعة تغطي الحقائق المستغلة التابعة للأمم المتحدة، ودي دورها في إنها تقدم توصيات. يعني هي مثلا بيتم تشكيلها عن طريق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أو عن طريق الجمعية العامة للأمم المتحدة عشان تحقق في حاجات محددة، ودي حصلت قبل كده في دارفور في 2004 واللي بموجبها تمت إحالة ملف السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية عن طريق مجلس الأمن. حاليا عندنا بعض تقصي حقائق تم تكوينها عن طريق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وده كان تقريبا من سبتمبر 2023 ولغاية دلوقتي حسها عندها الاختصاص وعندها الولاية. والأسبوع بعد القادم في 8 سبتمبر في جلسة منعقدة عشان ما يتم التمديد للولاية بتاعتها عشان ما تنجز أكتر وتجمع معلومات أكتر وتطلع بتوصيات أكتر وضوح فيما يتعلق بمسار العدالة. فدي واحدة من الآليات اللي ممكن يتم التعاون معها عشان يتم الاستفادة بعد كده من المعلومات التي تم جمعها عن الجرائم والانتهاكات وبرضه عن توصياتهم المتعلقة بآليات العدالة سواء كانت دولية أو الآليات البديلة. فأي توصيات مثلا بتطلع من هكذا جسم دولي مستقل بالتأكيد مثلا بتساعد كثير جدا جدا في تحسين وتوسيع فرص العدالة بالنسبة للضحايا. الحاجة الأخيرة أو البديل السابع كويس، فدي ممكن تكون العقوبات الدولية، والعقوبات الدولية شهدنا عدد منها. يعني في عقوبات دولية صدرت من الولايات المتحدة الأمريكية ضد أشخاص بيتبعوا لقوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية بما فيها القيادات الكبرى في الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، وبرضه في إجراءات عقابية شبيهة صدرت من الاتحاد الأوروبي وصدرت من المملكة المتحدة أو من بريطانيا وغيرها. فدي برضو ممكن تكون واحدة من الآليات المساعدة اللي ممكن تحد من حجم الانتهاكات وتمهد الطريق بعد كده مثلا لأي فرص بتاعة محاسبة وعدالة.
1: يعني فيما يخص مسألة الولاية القضائية العالمية كخيار كما ذكرت أنت، يعني تردد كثير لدى المشتغلين في مجال العدالة وحقوق الإنسان ومحاربة الإفلات من العقاب، مسألة الولاية القضائية كبديل لعدم تمديد ولاية المحكمة الجنائية لتشمل كل السودان، فإلى أي حد يمكن لهذا الخيار أن يكون بديل لتمديد هذه الولاية ويكون حل لمسألة محاربة الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة لضحايا في السودان؟
2: على ضوء الراهن السوداني، وبما أنه من الصعوبة إحالة الملف بتاع السودان للمحكمة الجنائية الدولية، تضطف إلى الولاية القضائية الدولية زي ما نحن عملناها مثلا مع كينيا، فدي ممكن يتعمل مثلا في أوروبا، في أمريكا، في دول أفريقية تانية، في دول عربية تانية، حتى لو مثلا ما في نتيجة ملموسة، لكن على الأقل مثلا نختبر التزام الدول دي مثلا بالمواثيق والمعاهدات بتاعت الأمم المتحدة بتلزمها في إنها تحاكم أي شخص متهم بارتكاب جرائم حرب موجود في أراضيها بأي شكل من الأشكال. نختبر هكذا آليات حتى لو الأمل فيها مثلا كان بسيط ولا كان ضعيف. الحاجة الثالثة برضه هي أنه ندعم ونساعد الآليات بتاعة جمع الأدلة الدولية زي بحث التقصي الحلالي الدولية، لأنه أي توصية بتقدمها بالتأكيد ممكن تعمل اختراق وممكن تنتهي بأنه ممكن تتم إحالة للملفات دي سواء كان المحكمة الجنائية الدولية أو حتى مثلا إنشاء محاكم خاصة. يعني مثلا ناهيك عن المحاكم السودانية الدولية المختلطة، ممكن تكون محكمة خاصة زي المحاكم التمت مثلا بتاعة أروشا للحاجات التمت مثلا في القدس والتوتسي وبتاعت يوغوسلافيا وفصائل دولية تانية كثيرة، ممكن تعمل محاكم خاصة بس معنية بالجرائم الدولية اللي وقعت في السودان دي، فدي برضو ممكن تكون واحدة من البدائل. والحالة الأخيرة بعد ذلك هو الإصلاح الغضائي والإصلاح القانوني على المستوى الوطني، ده محتاج لزمن طويل، محتاج لنفس طويل، ده ممكن يتم على المستوى البعيد جدا جدا، لكن بيظل بعد ذلك هو الخيار الأفضل إذا حصل تحول ديمقراطي وتم بناء دولة تحترم القانون وتحترم سيادة القانون، بالتأكيد بيكون هو الأكثر فعالية والأكثر إحقاق للعدل.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان، والتي تناولنا فيها إمكانية تمديد ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل كل أنحاء السودان بدلا عن حصرها في دارفور. وفي حالة الاستحالة تحدثنا أيضا عن البدائل التي يمكن اتباعها لتحقيق العدالة ومحاربة الإفلات من العقاب ومحاسبة الجناح. أنا بشكر كل من الأستاذ عبد المنعم آدم المحامي والأستاذ مساعد محمد علي المحامي والمدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة، أشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى حول موضوع آخر، لكم مني أطيب التحايا.
3: بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
4: نحبينا ونهنا التبادين ويهون نهنا دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
3: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية، المواطنين يزبطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
5: المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
3: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية، نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
6: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
3: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
7: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
8: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. يسعدنا أن نلتقي بكم مجددا في الجزء الثاني من الحلقة السابقة التي ناقشنا فيها سبل خفض التصعيد العسكري بين طرفي النزاع في السودان، القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، والجهود الممكنة لوقف التصعيد وتهيئة الطريق أمام السلام. في هذه الحلقة نواصل النقاش مع عدد من الشباب والناشطين المدنيين للتعرف على رؤاهم ومقترحاتهم حول كيفية خفض التصعيد ودور الشباب والقوى المدنية في الدفع نحو وقف الحرب والوصول إلى حل سلمي. ضيفنا الأول في هذه الحلقة الأستاذ أحمد توم من الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية. أهلا ومرحبا بك أحمد، كيف تقيم ما يجري الآن من التصعيد للحرب بين الجيش والدعم السريع، وكيف يمكن خفض هذا التصعيد؟
2: شكرا على هذا السؤال. صحيح، مؤخرا السودان شهد تصعيد عسكري متزايد في بعض المناطق، خاصة كردفان، شمال كردفان بالتحديد، وهذه المعارك من المؤكد تأثيرات كبيرة على حياة المواطنين المدنيين، تأثيرات على نشاطهم بصورة كبيرة أيضا، وده الطبيعي في كل المعارك اللي حصلت في السودان، طبيعي اللي بيحصل يعني على امتداد الحرب منذ اندلاعها حتى الآن، إنه أغلب الضحايا هم المدنيين. كذلك هذا التصعيد له تأثير كبير جدا على الأنشطة بتاعة المواطنين أنفسهم. السودان في الوقت الحالي هو في موسم الخريف، وأغلب السكان بالذات في الريف هم بيتجهوا للأنشطة الزراعية. من المعلوم إنه في الفترة الحالية أغلب العمليات العسكرية هي تخاض خارج المدن، بمعنى هي تخاض في المناطق الريفية، وده بيأثر بشكل كبير جدا على الحاجة دي. والسودان بالذات إنه بيشهد يعني أزمة إنسانية حادة جدا، أزمة ضائقة اقتصادية كبيرة على المواطنين، وكذلك قيود كبيرة، قيود في الحركة، قيود في الوصول الإنساني، قيود في الحركة التجارية بين الولايات في مناطق السيطرة المختلفة يعني، وده كله بيجعل الأثر مزدوج يعني على المدنيين. فيما يتعلق بالخطوات العاجلة التي يمكن أن تسهم في خفض التصعيد وحماية المدنيين وتهيئة المناخ لسلام مستدام، أفتكر يعني أصبحنا في السودان بنعيش فيما يشبه حالة اليأس من حدوث هذا الأمر، وده نتيجة لغياب الإرادة السياسية لدى طرفي الصراع، لأنه أي إجراءات من شان تقود لسلام هي بتتطلب إرادة سياسية. الإرادة السياسية توفر آلية بتاعة حوارات لخفض التصعيد، لوقف إطلاق النار، لفتح المسارات الإنسانية، وبالتالي تهيئة المناخ للسلام بما في ذلك فتح المجال المدني وإطلاق الحريات وإجراءات أخرى. غياب هذه الإرادة هو المعطل الرئيس لحدوث هذا الأمر، وبالتالي أفتكر إذا كانت ثمة إجراءات مطلوبة هي الضغط على طرفي الصراع لتوليد إرادة سياسية تفضي لهذه الإجراءات الأولية، وهي وقف إطلاق النار، فتح المسارات الإنسانية للوصول، وكذلك فتح مسارات الحركة الداخلية، حركة التجارة الداخلية ما بين المدن وبين الولايات، عشان تخفف المعاناة من المواطنين أنفسهم وتبني نوع من الثقة عند المواطنين يعني الحراك الداخلي ده يعني. هذه إجراءات مطلوبة وأفتكر هي المهمة لتهيئة المناخ، وكما أسلفت هي تتطلب إرادة سياسية لدى الطرفين المتغاتلين حاليا.
1: بعد الاستماع إلى رؤية الأستاذ أحمد توم من الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية، الآن ننتقل إلى الأستاذة اعتزاز بكري من الشبكة الشبابية السودانية للتحول المدني الديمقراطي. أهلا ومرحبا بك اعتزاز، وما الذي يمكن أن تقوم به القوى المدنية والشباب للضغط من أجل وقف الحرب؟
3: صباح الخير. بالنسبة لكيف يتم خفض التصعيد الحالي، فأنا بشوف إنه المجموعات الشبابية والأجسام الشبابية اللي بتناهض وقف الحرب عندها دور كبير في مناصرة خفض التصعيد من أطراف النزاع، وده بيجي عبر الحملات بتاعت المناصرة المختلفة اللي ممكن تقوم بها الأجسام دي في مناشدة الأطراف النزاع ومناشدة المجتمع الدولي في إنه يتوقف التمويل بتاع الحرب للأطراف المختلفة بتاعت النزاع، وبرضو عبر يعني إرسال رسائل محددة للشباب اللي هم ذاتهم جزء من أطراف النزاع اللي بيغزوا الحري، وهم بتم استخدام قواعد للحرب في إنهم يعني يقدموا المصالح بتاعت حماية المدنيين وإحلال السلام عليه إنه يكون في تصعيد يعني حربي وكده. برضو مهم شديد إنه يعني يكون في دور للأجسام الشبابية دي في إنها تنشر ثقافة السلم وتنبذ خطاب الكراهية، لأنه خطاب الكراهية هو اللي بيغذي الخطاب بتاع التحشيد العسكري، وبخلي مجموعات كبيرة من الشباب إن هم ينضموا لأطراف النزاع المختلفة وكده. برضو ممكن يكون في قنوات بتاع التواصل ما بين الأطراف المتنازعة دي، بحيث إنه يتم نقل المطالب تحت المدنيين واحتياجاتهم الإنسانية، وإنه يتم دعم المبادرات الوطنية والإقليمية الداعية لوقف إطلاق النار، وأي صوت يعني هو بينادي بإحلال السلام في السودان. برضو يعني شايفة من المهم شديد إنه يتم تمكين المجموعات الشبابية دي باعتبارها هي ممكن تكون بديل للعنف اللي قاعد يحصل في أرض الواقع في السودان وكده، ده مع مراعاة ذاته للظروف الأمنية والتهديدات الأمنية اللي ممكن يواجهوها الشباب دي سواء كانوا هم جوا السودان أو برا السودان. أخيرا يعني حابة إنه أختم إنه مثلا من أكثر الأدوات اللي أنا بشوفها يعني كانت فعالة في الفترة اللي فاتت وكانت عملية بالنسبة للمجموعات الشبابية في مناصرة السلام، اللي هي الحملات الرقمية اللي بتتم في السوشيال ميديا في أوقات مختلفة حسب المناخ السياسي، حسب المبادرات الدولية اللي قاعد تتم سواء كانت زمان الرباعية ولا حاليا الخماسية، وأي مبادرة لتحديد العملية السياسية وكده. وإنه مهم شديد أصوات الشباب والشابات كلهم تكون مضمنة في عملية رسم المسار السياسي في السودان لما بعد الحرب.
1: شكرا جزيلا لك اعتزاز بكري من الشبكة الشبابية تنسيقية كينيا على هذه الإضاءات. والآن ننتقل إلى الناشط المدني عبد الرحمن موسى. أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد الرحمن في برنامج قضايا الشباب.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب براديو دوبنغا ونرحب بكل التيم العامل لدى راديو دوبنغا وعلى طرح تلك هذه الأسئلة، بأن في ظل التوترات والتصعيدات الحاصلة الآن بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، بأن نتمنى من المجتمع الدولي الضغوط الإقليمية والدولية لوقف القتال، لأن هنالك الآن قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو دائما تريد وقف إطلاق النار وتريد دائما أن تخرج المواطنين إلى بر الأمان، وكذلك المحافظة على المؤسسات سواء كانت المؤسسات المدنية أو المؤسسات العسكرية والبنية التحتية حفاظا على هذا الوطن، وكذلك برضو تريد بأن يكون هنالك اتزان بالنسبة للاقتصاد. ولكن الجيش هنالك يعني يبدو بأن يطرح

0: أو الولايات المتحدة الأمريكية أو الجامعة العربية. فنتمنى من المجتمع الدولي بأن يكون هنالك مراقبة. لو أراد أن يوقف هذا القتال أو هذا التصعيد لازم يكون هنالك وضع خطة، وكذلك ضغوط تكون على الجيش السوداني لأنه حاليا الآن في التصعيد. عندما يعني يكون هنالك عدم تصعيد لقوات الدعم السريع، فيكون هنالك الطرف الآخر يصعد يعني. فهسه حاليا في توترات يعني شرسة جدا بين قوات الدعم السريع وكذلك القوات المسلحة. وحاليا نحن كناشطين نطلب من الاتحاد الدولي أو دول الاتحاد الإفريقي بأن يكون هنالك بنود أو تكون هنالك رؤية واضحة جدا وتكون على أرض الميدان، بأن يعني يكون هنالك وقف إطلاق نار فوري وتبدأ المراقبة بتدخل مراقبة الطرفين يعني. الشعب السوداني سواء كان في كل الولايات، سواء كان تحت سيطرة الجيش السوداني أو تحت سيطرة القوات شنو المسلحة، فحاليا الضائع والرهينة في هذه الحرب هو شنو المواطن. ونحن كناشطين نتمنى من الاتحاد الدولي أن يكون أن يدخل تدخلات صارمة جدا للطرفين وأن يمنع من التصعيد.
1: بهذا نصل مستمعينا الأعزاء إلى ختام هذا النقاش الذي استمعنا خلاله إلى رؤى مختلفة حول سبل خفض التصعيد العسكري في السودان ودور الشباب والقوى المدنية في الدفع نحو وقف الحرب. نشكر ضيوفنا كل من الأستاذ أحمد توم من الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية والأستاذ اعتزاز بكري من الشبكة الشبابية تنسيقية كينيا والناشط المدني عبد الرحمن موسى على مشاركتهم معنا، كما نشكركم أنتم مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الخميس 3 من شهر 9 سنة 2026. عناوين الأخبار: الجامعة العربية ترحب بمبادرة حوار سوداني، وتحالف قوى التغيير الجزري يجتمع مع الخماسي ويرفض أي تسوية تعيد إنتاج الأزمة. سعر الرغيفة 500 جنيه بالخرطوم اعتبارا من الجمعة، وسوء التغذية الحاد يهدد حياة 70% من نازحي معسكر كلمة، والدولار يتجاوز 7000 جنيه. مقتل 4 مدنيين في قصف جوي لقرية جفاوة بجنوب غرب الأبيض، والبرهان يزور النيل الأزرق والقضارف ويجتمع بالجيش. بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان تقول تجنيد المرتزقة وشبكات الإمداد العابرة للحدود ساهم في تصاعد الحرب. إلغاء تراخيص المدارس الخاصة بشمال دارفور، و 3000 طالب وطالبة بالنيل الأبيض مصيرهم ما زال معلقا والامتحانات على الأبواب. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم صادق مصطفى زكريا. رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية بمبادرة الحوار السوداني التي جرى تدشينها في الخرطوم هذا الأسبوع بردود فعل واسعة. وقالت الدكتورة أماني الطويل خبيرة الشؤون الأفريقية بمركز الإحرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والمختصة في الشأن السوداني، قالت لراديو دبنجا أن ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي ومن بعده الجامعة العربية بالحوار السوداني جاء وفق معطيات أبرزها وجود تفاهم بين عواصم إقليمية، بأن الأزمة بلغت حدا يمنع جدوى التدخلات الخارجية بعد 3 سنوات من الحرب وتأثيرها على استقرار دول الجوار وأمن البحر الأحمر. وأشارت إلى أن الحوار يواجه تحديات، منها غياب خارطة طريق واضحة وسيادة السلطة في الخرطوم، وشددت على أن المحدد الحاكم لإنجاح الحوار يكمن في إعلام تصور للجيش المهني ودمج الفصائل المسلحة وتحقيق الحكم المدني بضمانات دولية عبر توافق وطني. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: يعني أنا أعتقد أن ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بالحوار السوداني مرتبط بعدد من المعطيات. واحد، أن في تفاهم الآن بين عدد من العواصم العربية والإفريقية أن المشكل السوداني قد بلغ حدا من التعقيد يجعل التدخلات الخارجية غير مجدية بعد 3 سنوات من الحرب. 2، أن المشكل السوداني سوف يتسبب في اتساع حالة الزعزعة الاستقرار الإقليمي سواء في إثيوبيا أو في تشاد أو في إريتريا. 3، أن النخب المدنية لم تثبت قدرة على إيجاد مشتركات حتى في حدودها الدنيا. 4، أنه مسألة الأمن البحر الأحمر مسألة حاكمة في تقديرات بعض العواصم، وبالتالي هي اللي بتقود الاهتمام وبتقود نوع أو اتجاهات الضغط.
0: من جانبها حذرت الأستاذة رشا عوض رئيسة تحرير صحيفة التغيير الإلكترونية من مساعي عربية أفريقية، قالت أنها تهدف إلى شرعنة سلطة الأمر العسكرية بقيادة عبد الفتاح البرهان عبر حوار سوداني تليه عملية سياسية قد تفضي إلى تشكيل مؤسسة تشريعية تمهد لانتخاب البرهان رئيسا للسودان. وقالت رشا عوض لراديو دبنجا تعليقا على بيان الأمين العام لجامعة الدول العربية أن اتجاها نشأ داخل الآلية الخماسية بإعاز من مصر للجامعة العربية والاتحاد الأفريقي لدعم مسار من شأنه تثبيت السلطة العسكرية لحكم البلاد بقيادة البرهان، معتبرة أن الهدف النهائي من هذه العملية قد يكون رفع تجميد عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي. وأضافت في هذا الخصوص:
2: اتجاه نشأ داخل الآلية الخماسية بإيعاز من جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي في اتجاه شرعنة سلطة الأمر الواقع العسكرية بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، وذلك عبر عمليات مصنوعة لحوار سوداني سوداني يعقب هذا الحوار تكوين مؤسسة تشريعية. هذه المؤسسة التشريعية الدور المرسوم لها أن تنتخب البرهان رئيسا للسودان.
0: من جهة ثانية، قالت رئيسة التحرير صحيفة التغيير أن خطورة هذا المسعى تكمن في أنه لا يستهدف إنهاء الحرب ومعالجة جذورها، وإنما قد يقود إلى إعادة إنتاج نمط الحروب السابقة في السودان عبر حصر القتال في الأقاليم وتعريفه باعتباره تمردا على الدولة، بما يفتح الباب أمام استمرار الحرب أو تقسيم البلاد. واتهمت رشا مصر باستخدام جامعة الدول العربية التي وصفتها بأنها فرع لوزارة خارجيتها بشرعنة الحكم العسكري وإدامته في السودان، وقالت أن الأولوية في هذا المسار لا تبدو موجهة نحو مناقشة وقف الحرب أو الأسباب التي أدت إلى اندلاعها. ووصفت الحوار السوداني المرتقب بأنه غير منتج، وقد يضيف تعقيدا جديدا إلى الأزمة ويكرس حالة الانقسام الإداري القائمة. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: أحد طرفي الحرب ويتماهى تماما مع ما تقوله أبواق سلطة الأمر الواقع عن هذا الحوار، وهذا الحوار سيكون بكل تأكيد غير منتج، وسيضيف إلى الأزمة السودانية تعقيدا جديدا، وسيكرس حالة الانقسام الإداري القائم في السودان الآن، لأن هذا الحوار كأنه سلم بأن السودان هو المناطق التي يسيطر عليها الجيش، لأن هناك أقاليم بأسرها خارج سيطرة الجيش وتقوم فيها أيضا سلطة موازية، فهذا أمر خطير جدا.
0: كانت الجامعة العربية رحبت في بيان لها يوم الخميس بمبادرة شخصيات وطنية سودانية لتهيئة إطلاق حوار سوداني سوداني من خلال مشاورات أولية لبناء الثقة من دون فرض أجندة مسبقة. وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، أكد أهمية المبادرة في ظل انقطاع الحوار وتعمق الانقسامات بسبب الحرب. كما رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية بقرار مجلس السيادة شطب البلاغات ضد قيادات سياسية وحث القوى السودانية على الانخراط في المشاورات، مجددا التأكيد على ضرورة أن يكون الحوار بملكية وقيادة سودانية. قال تحالف قوى التغيير الجذري أنه عقد اجتماعا رسميا مع ممثلي المجموعة الخماسية للتشاور حول سبل إنهاء الحرب والأزمة السودانية المستمرة. وأكد علي محجوب النظيف الناطق الرسمي باسم مكتب العلاقات الخارجية بالتحالف، أكد لراديو دبنجا أن مشاركة التغيير الجذري في الاجتماع مع الخماسية جاءت من أجل إيصال صوت القوى المدنية والديمقراطية الحية دون الدخول في مساومات أو إعطاء الشرعية لأي تسوية سياسية جديدة. وأوضح أن الاجتماع ركز على التعرف على المبادرة المطروحة للتشاور واستعراض مواقف التحالف المبدئية، إلى جانب مناقشة التساؤلات المتعلقة بمشاركة القوى السودانية ومستقبل العملية السياسية. وأضاف علي النظيف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: التقينا بالأمس، أنا كنت جزء من اللقاء، وبصورة واضحة جدا أوضحنا لهم أنه نحن ما بنخش في أي تفاوض أو مساومة أو لا نمنح أي شرعية لأي مشروع بتاع تسوية يعيد بالضبط إنتاج الأزمة ويعيد توزيع السلطة بين القوى اللي هي أساسا ساهمت في إجعال الحرب. أفتكر أنه اللقاء كان مثمر لأنه كان يعني به بعض التساؤلات حول موقفنا عموما وموقفنا من المشاورات التامة وموقفنا من أي خطوات يعني بعد هذه المشاورات.
0: من جهة أخرى، أعلنت البروفيسور نعمات الزبير تقديم استقالتها واعتذارها عن عدم مواصلة المشاركة في لجنة الحوار السوداني السوداني المستقل، مشيرة إلى أن هذا القرار ينبع من إحساسها بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية ورغبة منها في إفساح المجال لمتفرغين بصورة كاملة لحجم التحديات السياسية والوطنية المترتبة على العملية. وأكدت الزبير في بيان لها تقديرها الكامل لجهود أعضاء اللجنة وصدق نواياهم، معلنة عودتها للتركيز على العمل الاجتماعي والإنساني المباشر لتخفيف معاناة النازحين والقتلى والمتضررين من الحرب، مشددة على استمرار التزامها بدعم جهود تحقيق السلام المستدام وبناء الدولة المدنية الديمقراطية في السودان. لا تزال هذه الأخبار مستمعينا الكرام تأتيكم من راديو دبنجا. قتل 4 مدنيين بينهم امرأة وطفلان إسر غارة جوية نفذتها طائرة حربية تابعة للقوات المسلحة يوم الاثنين، واستهدف القصف الجوي غارية جفاوة الواقعة على بعد نحو 50 كيلومتر جنوب غرب مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. وأفاد أحد أقارب الضحايا راديو دبنجا أن الطائرة ألقت 3 براميل متفجرة على القرية، أصابت أحد المنازل ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص من أسرة واحدة، وهم عبد الله يوسف عبد المجيد وزوجته مريم محمد مهدي وابنه وأختهما فاطمة أحمد علي وحفيده حسن عبد الله. وينتمي الضحايا إلى أسرة يوسف عبد المجيد وهو جد شيخ غارية جفاوة الحالي يوسف أحمد يوسف عبد المجيد، كما ينتمي بعضهم إلى أسرة علي أدومة والد أحمد علي المعروف بمندلي. عزرت بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان من أن تجنيد مرتزقة أجانب وشبكات الإمداد العابرة للحدود يساهمان بشكل مباشر في تصاعد الحرب وتطوير العمليات العسكرية لأطراف النزاع، مما يدفع ثمنه المدنيون عبر انتهاكات وجرائم ترقى إلى جرائم حرب وسمات الإبادة الجماعية. وأكد رئيس البعثة محمد شاندي عثمان في تقرير جديد صدر يوم الخميس تحت عنوان تأجيج النزاع في السودان الأسلحة والمقاتلون وشبكات الدعم الخارجي، أكد أن هذا الدعم الخارجي تسبب في عواقب كارثية على المدنيين ومنازلهم والمستشفيات والمدارس. أدانت بريطانيا والأمم المتحدة ومنظمات سودانية بينها شبكة أطباء السودان ولجنة محامو الطوارئ تدمير طائرة مسيرة لشاحنتين من المساعدات تتبعان لبرنامج الغذاء العالمي بالقرب من مدينة الدلين بولاية جنوب كردفان يوم الأحد. وقال برنامج الأغذية العالمي في بيان أن الشاحنتين كانتا متجهتين إلى كادوغلي، وكانتا تحملان بوضوح شعارات وأعلام برنامج الأغذية العالمي. وأكد البرنامج أن الهجوم المسير على الشاحنتين أدى إلى تدمير أكثر من 50 طن متري من المواد الغذائية تكفي لتوفير مساعدات منقذة للحياة ل 5800 شخص لمدة شهر. توقع خبراء اقتصاديون أن يتجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز 10,000 جنيه سوداني قبل نهاية العام الحالي، وحذروا من تداعيات اقتصادية خطيرة بسبب استمرار تراجع الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية. وكان يوم الخميس أكبر انهيار للجنيه السوداني أمام الدولار، حيث وصل سعر الدولار الواحد إلى ما يعادل 7,000 جنيه. وأرجع المحلل الاقتصادي كمال كرار هذا الانهيار للجنيه السوداني إلى الارتفاع المتزايد في الطلب على النقد الأجنبي، وتحديدا لتغطية تكاليف السلاح والاحتياجات العسكرية المتزايدة الناجمة عن الحرب الجارية. وحذر كرار من التبعات المعيشية الخطيرة لهذا التدهور وانعكاس خفضة الدولار المباشرة على القيمة الشرائية للجنيه وأجور المواطنين، مما يدفع المجتمع نحو مزيد من التوترات الاجتماعية والاضطرابات والاعتصامات للوصول إلى الحد الأدنى من متطلبات الحياة الأساسية. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: جزء كبير من الطلب على الدولار في احتياجات السلاح والتجيش والحرب دي وكذا، فالحرب دي هي سبب أساسي هسه لهذا المشهد الاقتصادي. فأتوقع يعني إنه خلال يعني قبل نهاية العام هذا الدولار بشكل ده يعني يفوت 10,000. ليه؟ جنيه للدولار الواحد يعني، وده معناه حي الاقتصاد السوداني عن في إطاره يعني إلى التلاشي، لأنه المثل بتنعكس مباشرة على أجور الناس والقيمة الشرائية للجنيه، وده بيخلق المزيد من التوترات الاجتماعية والإضرابات والاعتصامات في سبيل الناس تعيش على الأقل بالحد الأدنى من ما يتوفر من الاحتياجات الضرورية وكده يعني.
0: أعلن اتحاد المخابز بولاية الخرطوم أن تعديل سعر قطعة الخبز الواحدة لتصبح 500 جنيه اعتبارا من يوم الجمعة 4 سبتمبر، ورجع نائب رئيس الاتحاد عصام أكاشا في مقابلة مع راديو دبنجا هذا القرار إلى الارتفاع المتواصل في تكاليف الإنتاج ومدخلات الصناعة بعدما غفص سعر جوال الدقيق من 77 ألف جنيه إلى 108 ألف جنيه بنسبة زيادة تقارب 40%، إلى جانب صعود أسعار الزيت والخميرة وأجور العاملين. وأوضح أن صناعة الخبز تعد صناعة غير مدعومة وتتأثر مباشرة بالتقلبات الاقتصادية وتراجع قيمة العملة الوطنية، داعيا إلى إعادة الصلاحيات للأمن الاقتصادي للحد من المضاربات في سوق العملات وكبح جماح التجار المتسببين في انفلات الأسعار. وأضاف عكاشة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: الدقيق ده زايد مبلغ وقدره 62 ألف جنيه، وكذلك الخميرة من 155 إلى 200 ألف جنيه، وكلهم اشتغل الإنتاج الزيت من 120 إلى 230 ألف جنيه، العمالة من 8 من 7 ألف إلى 10 ألف جنيه، كلهم اشتغل إنتاج صناعة الخبز يعني في تصاعد قريب جدا جدا، وانهيار شديد في سعر الصرف وانفلات شديد في سعر الدولار هابس بطريقة خيالية. الموضوع كله ما له ازداد سوء يعني، المتوقع انه انتدامي وغادل رغفتين بألفينية ده إذا ما في زيادة، إذا في زيادة بتكون مشكلة كمان.
0: حذرت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في دارفور من انهيار إنساني وشيك ومجاعة صامتة تفتك بسكان معسكر كلمة بولاية جنوب دارفور. وقال آدم رجال الناطق باسم المنسقية لراديو دبنجا أن سوء التغذية الحاد بات يهدد أرواح آلاف الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات في ظل انقطاع شبيه بالكامل للمساعدات والخدمات الأساسية. وأكد أن 30% فقط من سكان المعسكر يحصلون على الحصص الغذائية، بينما يواجه 70% من النازحين المتبقيين مصيرا مجهولا دون أي مساعدات غذائية، مما يحول عملية البحث اليومي عن الطعام إلى صراع مرير من أجل البقاء، وسط انعدام شبه تام للخدمات والرعاية الصحية الأساسية والمياه النظيفة. وأضاف آدم رجال لدبنجا في هذا الخصوص:
6: تطلق المنسقية العامة لمخيمات النازحين واللاجئين في السودان نداء عاجلا، ويطالب الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بالتوسيع نطاق التدخل الفوري وزيادة حجم المساعدات الغذائية والصحية، برنامج الأغذية العالمي بضمان وصول الحصص الغذائية لجميع النازحين دون استثناء، اليونيسيف بتكثيف رعاية التغذية أو برامج التغذية العلاجية للأطفال والنساء الحوامل المرضعات.
0: قالت لجنة المعلمين السودانيين أن إعلان نتائج امتحانات الشهادة السودانية التي عقدت في مناطق سيطرة سلطة الأمر الواقع بدارفور تمثل واقعا تعليميا لا ينبغي أن يتحمل الطلاب تبعاته، محذرة من أن استمرار تعدد مراكز القرار التعليمي قد يؤدي إلى انقسام الشهادات والمسارات الأكاديمية في السودان. وأكدت اللجنة في بيان أن موقفها لا يستهدف الطلاب نتائجهم، وإنما يرفض تحويل التعليم إلى ساحة للصراع السياسي والعسكري، مشيرة إلى أن إعلان نتائج الشهادة السودانية عبر مسارين منفصلين يكشف خطورة استمرار انقسام القرار التعليمي في البلاد. ودعت اللجنة إلى إيجاد صيغة وطنية وقانونية وأكاديمية لاعتماد أو معادلة شهادات الطلاب الذين أدوا الامتحانات وفق معايير واضحة تضمن سلامة العملية الامتحانية وتحفظ حقهم في مواصلة التعليم العالي. لا يزال مصير نحو 3000 طالب وطالبة معلقا بسبب قرار سابق بحرمانهم من الجلوس للامتحانات، امتحانات الشهادة المتوسطة بولاية النيل الأبيض، على خلفية مخالفات تتعلق بالقبول والانتقال بين الصفوف وسط مطالب متزايدة بمراجعة الحالات قبل فوات موعد الامتحانات. وقال الخبير التربوي صلاح عثمان إبراهيم في تصريح لراديو دبنجا أن اقتراب موعد الامتحانات يجعل مراجعة القرار أكثر إلحاحا، مشير إلى أن للوزارة الحق في تطبيق اللوائح ومحاسبة المدارس المخالفة، لكن ذلك لا ينبغي أن يؤدي تلقائيا إلى تحميل الطلاب مسؤولية أخطاء لم يكونوا طرفا فيها، ودعا إلى تشكيل لجنة عاجلة لمراجعة ملفات الطلاب بصورة فردية قبل انطلاق الامتحانات، والسماح للمستوفين للشروط بالجلوس مع محاسبة المدارس أو المسؤولين الذين تثبت مخالفتهم.
7: بالنسبة للقرار بتاع الوزارة بمنع العدد من الطلاب بأنهم ما يمتحنوا، حكاية بتاع 3000 وكذا طالب ما يمتحنوا، والله أنا كمعلمة مع القرار. مع القرار ليه؟ لأنه التجاوزات اللي حصلت في أنه الطلبة ديل اتخطوا المرحلة أو اتخطوا الفصول لاحقين شنو؟ يعني أنا ما عارفة الاستعجال هو أصلا لشنو. فالطلبة ديل كونوا يمنعوهم من الامتحان يمكن ده العقاب الصحيح بالنسبة ليهم.
0: في شمال دارفور أعلنت وزارة التربية والتعليم إلغاء تراخيص المدارس الخاصة بشمال دارفور الواقعة تحت سيطرة الدعم السريع ضمن حزمة من القرارات قالت أنها تستهدف حوكمة العملية التعليمية وتنظيم عمل المؤسسات التعليمية بالتزامن مع إعلان بدء العام الدراسي 2026-2027 للمراحل التعليمية الأربعة في مطلع شهر أكتوبر المقبل. وانتقد وزير التربية بالولاية المعين من تأسيس أحمد عمر بهية ما وصفه بتسرع بعض المدارس الخاصة بفتح أبوابها قبل إعلان الوزارة الرسمي عن بداية العام الدراسي، مشير إلى أن عددا منها قام بتحصيل رسوم من أولياء الأمور مقابل نقل الطلاب إلى مدينة الدبة بالولاية الشمالية، الأمر الذي قال أنه ألحق أضرارا كبيرة بالطلاب وأسرهم. لوحت لجنة المعلمين السودانيين بالعودة لاستخدام سلاح الإضراب احتجاجا على عدم صرف المعلمين في الولاية الشمالية المرتبات لشهر 8 بتطبيق التعديلات على المرتبات. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجا أن البيان الصادر من لجنة المعلمين السودانيين بالولاية الشمالية أكد أن الحكومة لم توفي بوعدها بصرف المرتبات لهذا الشهر معدلة، مشير إلى أن اللجنة ذكرت الحكومة بالتزامها بالقرارات والمنشورات الصادرة بالزيادات. واعتبر الباقر أن موقف لجنة المعلمين في الولاية الشمالية يمثل كل المعلمين في السودان، داعيا المعلمين لرص الصفوف والاستعداد لجولة أخرى من الإضرابات. الخبر الأخير في النشرة، زار رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهاني يوم الخميس ولايتي النيل الأزرق والدمازين، واجتمع بالجيش في الدمازين والقضارف وحكومتي الولايتين. وأكد البرهان في الدمازين اهتمام الدولة بتعزيز الاستقرار ودعم جهود حكومة إقليم النيل الأزرق في مواجهة تداعيات الحرب. وعقد البرهان اجتماعا مع اللجنة الأمنية بالإقليم واستمع إلى تنوير شامل حول مستجدات الأوضاع الأمنية والموقف الميداني. وفي القضارف اجتمع البرهان مع الجيش بقيادة الفرقة الثانية مشاه واطلع على مستوى الجاهزية العسكرية بالولاية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية النشرة. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب.
8: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم، نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 3 من شهر تيزع سنة 2026، وتتابعون فيها: الجامعة العربية ترحب بمبادرة الحوار السوداني.
1: في تفاهم الآن بين عدد من العواصم العربية والإفريقية أن المشكل السوداني قد بلغ حدا من التعقيد يجعل التدخلات الخارجية غير مجدية.
0: تحالف قوى التغيير الجذري يلتقي بالآلية الخماسية.
2: تواصلنا مع الخماسية ببعض الترتيبات التي تمت منهم. نحن رأينا يعني دي فرصة لإيصال صوت الثورة.
0: توقعات بخفزة تاريخية للدولار وسقوط القيمة الشرائية للجنيه السوداني.
3: الاقتصاد السوداني في إطاره إلى التلاشي، بدأت تنعكس مباشرة على أجور الناس والقيمة الشرائية للجنيه.
0: 3000 طالب بالنيل الأبيض لا يزال مصيرهم معلق قبل 17 يوم من الامتحانات.
4: أنا أم لطالب قالوا ما يمتحن، اتضررنا حقيقي واتصدمنا صدمة حقيقية.
0: تفشي سوء التغذية الحاد بين الأطفال والنساء بمعسكر كلمة.
5: يعاني الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات من سوء التغذية الحاد، ولا يحصل سوى 30% ممن يتلقون حصصا غذائية على هذه الحصص.
0: أهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها من ترحيب جامعة الدول العربية بالحوار السوداني من خلال مشاورات أولية لبناء الثقة. وأكدت

0: بسبب الحرب. فقالت الدكتورة أماني الطويل خبيرة الشؤون الأفريقية بمركز الإحرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والمختصة في الشأن السوداني، قالت لجولة السودان اليوم أن ترحيب جامعة الدول العربية بالحوار السوداني السوداني وقبلها مفوضية الاتحاد الأفريقي جاء وفق معطيات أبرزها وجود تفاهم بين عواصم إقليمية بأن الأزمة بلغت حد يمنع جدوى التدخلات الخارجية. مزيد من التفاصيل في حديث الدكتورة أمان الطويل.
1: يعني أنا أعتقد أن ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بالحوار السوداني مرتبط بعدد من المعطيات. واحد، أن في تفاهم الآن بين عدد من العواصم العربية والأفريقية أن المشكل السوداني قد بلغ حدا من التعقيد يجعل يعني التدخلات الخارجية غير مجدية بعد 3 سنوات من الحرب. 2، إن المشكل السوداني سوف يتسبب في اتساع حالة الزعزعة الاستقرار الإقليمي سواء في إثيوبيا أو في تشاد أو في إريتريا. 3، إن النخب المدنية لم تثبت قدرة على يعني إيجاد مشتركات حتى في حدودها الدنيا. 4، مسألة الأمن البحر الأحمر مسألة حاكمة في تقديرات بعض العواصم، وبالتالي هي اللي بتقود الاهتمام وبتقود نوع يعني أو اتجاهات الضغط. فكل دي يعني أسباب يرى النطاق الإقليمي إنها كافية حتى يتم الإسراع بفكرة الحوار السوداني السوداني. صحيح أن هذا الحوار لم يملك بعد لا خارطة طريق ولا بيئة مناسبة بالكامل رغم بعض التقدم اللي حصل فيما يتعلق بشطب البلاغات وغيره، لكن الحقيقة أنه أيضا في مشكل أساسي أنه هذا الحوار ليس بمعزل بالكامل عن يعني سيطرة السلطة في الخرطوم رغم نفيها ده. أظن إن في يعني مهمة كبيرة ملقاة على اللجنة التحضيرية حتى يمكن تجنب المزالق إذا جاز التعبير الموجودة حاليا. أيضا على يعني تحالف إعلان المبادئ إنه يضغط ليس بالطرق التقليدية ولكن بطرق مستحدثة، منها إنه يعمل مشروعات إجرائية وليس خطابات سياسية فيما يتعلق بالمسار السياسي، المسار الأمني. هل هو الآن هما مسارين مندمجين، التحالف إعلان المبادئ يرى إن وقف الحرب له أولوية، اتجاهات اللجنة التحضيرية لا تراه مثل هذه الأولوية. هذه كلها تحديات موجودة أمامنا ربما يمكن معالجتها وربما لا يمكن معالجتها. أنا أتصور إنه المحدد الحاكم الذي يمكن أن يجعل هذا الحوار مقبولا وقادرا على النجاح هو إنه الآن يعني يتم الإعلان عن تصور المؤسسة العسكرية لفكرة الجيش المهني ودمج كل الفصائل المسلحة. دي نمرة 1. نمرة 2، إن الحكم يكون مدنيا ويبقى فيه تعهدات من هذا النوع ويكون هناك ضمانات إقليمية ودولية بحيث يستعيد السودان يعني زخم التغيير تحت مظلة توافق وطني.
0: أيضا مستمعينا الكرام، تحدثت الأستاذة رشا عوض رئيس تحرير صحيفة التغيير لجولة السودان اليوم معلقة على ترحيب الجامعة العربية بالحوار السوداني. إلى التفاصيل في حديث الأستاذة رشا عوض.
2: بيان الأمين العام لجامعة الدول العربية يقرأ على خلفية اتجاه نشأ داخل الآلية الخماسية بإيعاز من جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي في اتجاه شرعنة سلطة الأمر الواقع العسكرية بقيادة

0: فريق عبد الفتاح البرهان، وذلك عبر عمليات مصنوعة لحوار سوداني سوداني يعقب هذا الحوار تكوين مؤسسة تشريعية. هذه المؤسسة التشريعية الدور المرسوم لها أن تنتخب البرهان رئيسا للسودان، وبالتالي يتسنى رفع تجميد عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي. والخطورة في هذا المسعى تكمن في أن هذه العملية لا تهدف إلى إنهاء الحرب ومخاطبة جذورها، بل تهدف إلى تحويل هذه الحرب إلى حالة شبيهة بالحروب السابقة، وهي أن تنحصر الحرب في أقاليم بعيدة عن المركز، ويتم تعريفها حسب تعريف سلطة الأمر الواقع أنها تمرد على الدولة، وأن الدولة الشرعية هي التي يقود أحد طرفي الحرب، وتستمر الحرب إلى أن إما أن يتم اتفاق سلام، وإما أن يتم تقسيم البلاد أسوة بجنوب السودان. هذا المسعى مسعى خطير جدا. أكثر الدول التي تعزز هذا الاتجاه هي مصر، وتستخدم في ذلك جامعة الدول العربية، وهي مؤسسة أنا أعتبرها فرع من فروع الخارجية المصرية، يسعون لذلك من أجل شرعنة الحكم العسكري واستدامته في السودان. وليس هناك أي أولوية لمناقشة إيقاف الحرب ومناقشة الأسباب التي أدت لاندلاعها، ولا أتوقع من الحوار المزمع أن يناقش قضايا خطيرة هي السبب في اندلاع الحرب، مثل قضية الإصلاح الأمني والعسكري وإنهاء واقع تعدد الميليشيات. فالميليشيات في السودان حالة متناسلة ومتزايدة، لا تنحصر فقط في الدعم السريع، وإنما كل يوم نشهد مولد ميليشيا جديدة، ونشهد فصلا جديدا من فصول عسكرت الفضاء السياسي في السودان. على هذه الخلفية وعلى هذه المعطيات يقرأ بيان الأمين العام لجامعة الدول العربية، الذي يتماهى تماما مع أحد طرفي الحرب، ويتماهى تماما مع ما تقوله أبواق سلطة الأمر الواقع عن هذا الحوار. وهذا الحوار سيكون بكل تأكيد غير منتج، وسيضيف إلى الأزمة السودانية تعقيدا جديدا، وسيكرس حالة الانقسام الإداري القائم في السودان الآن. لأن هذا الحوار كأنه سلم بأن السودان هو المناطق التي يسيطر عليها الجيش، لأن هناك أقاليم بأسرها خارج سيطرة الجيش، وتقوم فيها أيضا سلطة موازية. فهذا أمر خطير جدا. الأولوية الآن لا يجب أن تكون لحوارات تكريس الأمر الواقع السياسي بوضع اليد أو بوضع البندقية، وإنما الأولوية يجب أن تكون لإنهاء الحرب عبر مفاوضات سلام جادة. وهذا هو الموقف الذي اتخذته القوى المدنية الساعية للسلام والديمقراطية.
1: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث عقد تحالف قوى التغيير الجذري اجتماعا يوم أمس 2 سبتمبر الجاري مع ممثلي الخماسية، وذلك ضمن إطار الدعوة المطروحة للتشاور حول الأزمة السودانية وسبل إنهاء الحرب. مزيد من التفاصيل حول هذا اللقاء مع الأستاذ علي محلوب الناطق باسم مكتب العلاقات الخارجية لتحالف قوى التغيير الجذري.
2: شكرا لراديو دبنجا للمتابعة والتواصل لتوصيل صوت التحالفات المختلفة للسودانيين سواء كان بالداخل أو بالخارج. نحن تواصلنا مع الخماسية ببعض الترتيبات التي تمت منهم على أساس أنه تحالف التغيير الجذري موقفه من الأزمة السودانية، ونحن رأينا يعني دي فرصة لإيصال صوت الثورة وموقف القوة صاحبة المصلحة الحقيقية في إنهاء الحرب وبناء السودان. أولاً استمعنا لوجهات نظرهم عموماً حول كيفية إدارة الخماسية لوجهات حلول للأزمة السودانية، ونحن ركزنا برضو معهم في أن التحالف التغيير الجذري المشارك التي تمت بإقرار أنه في أي لقاء أو مشاورات تعني لإيجاد الحل أو توصيل صوت الشارع لهم باعتبار أنه هم في مرحلة يعني إجراء مشاورات وصياغة هذه المشاورات في إخراج بشكل معقول في إيجاد حل تغرب وجهات النظر في كيفية يعني تنفيذ بعض القرارات التي يمكن أن تساهم في إيقاف الحرب وتساهم في إيجاد حلول. المشاورات التي دخلنا فيها مع الخماسية التقينا بالأمس، أنا كنت جزء من اللقاء، وبصورة واضحة جدا أوضحنا لهم أنه نحن ما بنخش في أي تفاوض أو مساومة أو لا نمنح أي شرعية لأي مشروع بتاع تسوية يعيد بالضبط إنتاج الأزمة ويعيد توزيع السلطة بين القوى اللي هي أساسا ساهمت في إشعال الحرب. وأفتكر أنه اللقاء كان مثمر لأنه كان يعني به بعض التساؤلات حول موقفنا عموما وموقفنا من المشاورات التامة وموقفنا من أي خطوات يعني بعد هذه المشاورات هيكون شكله شنو وكيفية تأثيره. هم كانوا حريصين على أساس أنهم هم يعني يسمعوا وجهة نظرنا أكثر مما يضعوا علينا بعض الأسئلة والشروط اللي هم يعني خاتمها باعتبار المانديت اللي هو عندهم. أول شيء نرحبوا يعني ترحاب شديد بقبولنا للجلوس معهم ومناقشتهم واستيعاب وجهة نظرنا في أي صياغات مستقبلية لكيفية إيجاد الحلول للأزمة. تحديدا سألونا عن موقفنا في الأول وتحدثنا باستفاضة حول موقفنا من كل المساهمات ومن بينها دور المجتمع الدولي في إيجاد حلول، وبطريقة مباشرة برضو طرحنا وجهة نظرنا باعتبار أنه الحل الأساسي لابد من استيعاب الناس بالداخل. برضو سألونا عن موقفنا عموما من المشاركة التيارات الأخرى أو التجمعات الأخرى، ووضحنا نحن لا نمتلك كل الحقيقة أو لا ندعي امتلاك كل الحقيقة واختلاف وجهات النظر في بعض الأشياء. أفتكر أنه ده شيء طبيعي ممكن يحدث بين الناس والتجمعات الحالية موجودة، ولكن نحن يعني بنقدم وجهة نظرنا منفردة من غير لقاءات في أي تجمعات أو أي أحلاف أخرى. نحن اختلافنا لأن الحل للقضية السودانية لا يمكن أن يتم في الخارج، ولا بد من استيعاب آراء المواطنين السودانيين والتجمعات السودانية الموجودة في الداخل. وبوضوح شديد جدا أوضحنا أنه يعني المجموعات الموجودة حاليا في الداخل هي التي تعلم حقيقة ماذا يجري في الداخل وكيفية استحابها في أي قرارات ممكن تكون لإيجاد حلول، بعيدا عن أي تسوية تعيد النخب من جديد وتعيد الفاعلين الأساسيين في الأزمة بما فيها القوات المتحاربة الآن سواء كان قوات الشعب المسلحة أو سواء كان قوات الدعم السريع. وهذه قضايا أساسية لا يمكن تجاوزها في أي اتفاق يعني مستقبلي أو في أي اتفاق لرسم سياسة موجودة. القضية الثانية القضية كيفية إيجاد حلول ليس من يحكم السودان أو ليس من يضع الخطوط الأساسية لفترة انتقالية حقيقية تعيد الوضع الديمقراطي وتأسيس المؤسسات الديمقراطية داخل الدولة السودانية بشكل مباشر بعيدا عن أي تسويات تعيد المتقاتلين الآن وأسباب الأزمة لإيجادهم في السلطة. ده اختلاف كان أساسي أفتكر في القضايا كانت مطروحة حتى من التجمعات الأخرى اللي هو استيعاب الجيش أو كما تم في الفترة الانتقالية السابقة وجود الجيش وكان هو القائد الحقيقي بالنسبة للفترة الانتقالية باعتبار أن التنازلات تمت من الحرية والتغيير في كيفية إدارة هذه الأزمة وكيفية إيجاد أرضية مشتركة لتنفيذ الفترة الانتقالية. ورأينا كيف كانت التنازلات حتى في قضية السلام في جوبا، الاتفاق تم تجاوز أصحاب المصلحة الحقيقية في المعسكرات وغيرهم، وتم اتفاق حول المناصب، وتم اتفاق حول الأشخاص، وتم اتفاق حول تسديد بعض التعويضات ليس للذين طالوا أشياء أساسية في الانتهاكات التي تمت بقدر ما أنه أخذوها القيادات الموجودة في الحركات المسلحة في تلك الفترة. ده جزء من الأساسيات الأساسية نحن كان يعني وضحناها بصورة واضحة جدا في أنه لابد من استيعاب اللاعبين الأساسيين وأصحاب المصلحة الحقيقية والقوى الحية، سواء كان النقابات الديمقراطية، سواء كان ليان المقاومة، ناس التعاملين على التكايا والموجودين في أغلب مدن السودان، الناس اللي كانوا بيعملوا وسط المواطنين في تأسيس أو في جمعهم، سواء كان في معسكرات أو توصيل بعض المساعدات اللي كانت بتتم عبر المواطنين الأساسيين. وهذا جزء من الأزمة اللي نحن نفتكر أنه دير هم أصحاب المصلحة الحقيقية. أي تسويات أخرى بعد إيقاف الحرب وذلك جزء أساسي، وهذا ما يعني نراه أو نراه بأنه يعني يتم تجاوزه بشكل أو بآخر، فأنه ما يكون ده جزء من صوب الحل للمطرح. حتى موضوع الإيطالي ده جزء من السياسات اللي أدت إلى بعض الإشكاليات، لأنه هذه آراء كانت مفروضة من الخارج وكان من الأمريكان والسعوديين والفترات التي تمت فيها الإشكالية.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان اليوم، حيث توقع اقتصاديون قفزة تاريخية للدولار وسقوط للقيمة الشرائية للجنيه السوداني، وحذر المحلل الاقتصادي كمال كرار عبر جولة السودان اليوم من تداعيات اقتصادية خطيرة بسبب استمرار تراجع الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية. وتوقع كمال كرار أن يتجاوز سعر الصرف الدولار الأمريكي حاجز 10,000 جنيه سوداني قبل نهاية العام الحالي. مزيد من التفاصيل مستمعينا الكرام في حديث المحلل الاقتصادي كمال كرار.
3: طول ما في احتياج للعملات الصعبة بالذات الدولار وعدم قدرة السلطة بتاعت بورسودان على توفير احتياطي من النقد الأجنبي من أي مصادر يعني لمقابلة هذا الطلب، ده طوالي بيخلي أسعار الدولار مقارنة بالجنيه في ازدياد، خاصة إذا كنا عارفين كلنا أنه جزء كبير من الطلب على الدولار في احتياجات السلاح والتجيش والحرب دي وكده. فالحرب دي هي سبب أساسي هسه لهذا المشهد الاقتصادي، لكنه بتتفرع منها أسباب تانية. إضافة لأنه القرار بتاع بنك السودان المنشور الأخير اللي قبل أيام ده، بحيث أنه هو رفع يده من أي تحديد لسعر الدولار وكده، ده اعتراف يعني على رؤوس الأشهاد بأنه بنك السودان انهزم أمام السوق الأسود. وهذه النتيجة طبعا ما يعني ما في نتيجة أكتر من كده. السياسة النقدية هي من صميم مهام بنك السودان، والحفاظ على سعر صرف العملة بشكل كويس وثباته لأنه بيأثر على بقية العمليات الاقتصادية، دي من صميم قانون بنك السودان. فإذا أنت تخليت عن هذه المهمة معناها تركت أمر الاقتصادي حدد السوق الأسود عموما في العملات وفي غير العملات وكده. يعني أصلا كان في تعويم، لكن كان اسمه تعويم مرن مدار، فيه تحديد هامش يومي لأسعار العملات الأجنبية وكده، فلذاته يعني بقى ما موجود، ودي القشة التي قصمت يعني ظهر البعير. إضافة لأنه طول ما السلطة بتاع بورسودان دي هي ما قادرة تسيطر على المصدر الرئيسي للعملات الصعبة اللي هو الذهب، وما قادرة تسيطر عليه وعمدنا مع سبق الأسوار، لأنه كل المصالح متشابكة في الموضوع ده، كل الناس بما فيهم يعني الناس اللي ممكن يكونوا في مناصب دستورية هم ضالعين في أمر التهريب وعندهم مصالح مشتركة معه في إطار خروج الذهب ده منافس غير رسمية وكده. فأتوقع يعني قبل نهاية العام هذا الدولار بالشكل ده يعني يفوت 10,000 جنيه للدولار الواحد يعني، وده معناه الاقتصاد السوداني يعني في إطاره يعني إلى التلاشي، لأنه مثلا بتنعكس مباشرة على أجور الناس والقيمة الشرائية للجنيه، وده بيخلق المزيد من التوترات الاجتماعية والإضرابات والاعتصامات في سبيل الناس تعيش على الأقل بالحد الأدنى من ما يتوفر من الاحتياجات الضرورية وكده يعني.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث يعاني 3000 طالب بالنيل الأبيض قبل أقل من 3 أسابيع على انطلاق امتحانات الشهادة المتوسطة بولاية النيل الأبيض المقرر لها في يوم 20 سبتمبر الجاري، مصيرا مجهول بسبب قرار سابق بحرمان من الجلوس للامتحانات على خلفية مخالفات تتعلق بالقبول والانتقال بين الصفوف، وسط مطالب متزايدة بمراجعة الحالات قبل فوات موعد الامتحانات. مزيد من التفاصيل مستمعينا الكرام في حديث والدة أحد الطلاب الذين تقرر عدم جلوسهم للامتحانات.
4: السلام عليكم، أنا أم لطالب وقفونا قالوا ما يمتحن، واتضررنا حقيقي واتصدمنا صدمة حقيقية بأنه إحنا جاهزين للامتحان ومهيئين للامتحان، في آخر أيام يقولوا لنا إنه ما بيمتحن بسبب قرار وزاري. طيب من البداية وافقوا لنا، إدارة المدرسة وافقت والإدارة التعليم عندها علم بإنه في طلبة فطوا ومشوا، ما وقفونا من البداية. فهس دارين نعرف يعني الصدمة دي إحنا نطلع منها كيف، دي حاجة. الحل حيكون شنو بالنسبة للطالب وغيره كتار، غيره كتار شديد، يعني دي كانت صدمة للأسر، صدمة كبيرة. فدارين حل جذري إنه الطالب ده حيحصل له شنو، مع العلم إنه هو ما راعوا لنفسيات الطالب في حد ذاته ولا لنفسيات الأسرة ولا الظروف العايشة الأسرة، وهيئت للطالب إنه يصل المرحلة دي أو يصل لأيام الامتحان دي. دي كلها نحن دايرين نشوف الحل، الحل الجذري لها شنو. شكرا جزيلا.
1: وفي هذا الإطار أيضا مستمعينا الكرام، استطلعت جولة السودان اليوم رأي إحدى المعلمات بالنيل الأبيض حول هذه المسألة، فنستمع لحديثها.
5: أنا معلمة بولاية النيل الأبيض المرحلة المتوسطة. بالنسبة للقرار بتاع الوزارة بمنع العدد من الطلاب بأنهم ما يمتحنوا، حكاية بتاع 3000 وكذا طالب ما يمتحنوا، والله أنا كمعلمة مع الغرار. مع الغرار ليه؟ لأنه التجاوزات اللي حصلت في إنه الطلبة ديل اتخطوا المرحلة أو اتخطوا الفصول لاحقين شنو؟ يعني أنا ما عارفة الاستعجال هو أصلا لشنو؟ فالطلبة ديل كونوا يمنعوهم من الامتحان يمكن ده العقاب الصحيح بالنسبة ليهم، ده من جانب. الجانب الثاني إدارات المدارس، إدارات المدارس لما تجي تسجل الطلبة بيكون عندها غيد، الغيد ده على أوراق الطالب الثبوتية، تاريخ ميلاده وهكذا. فمحاسبة إدارات المدارس ذاتها قد تكون قرار صائب. التجاوزات حصلت يمكن في المدارس الخاصة، حصلت في المدارس الخاصة يعني أكثر من المدارس الحكومية. أي ولي أمر داير ولده مستعجل له وداوى المدرسة الخاصة، دفعوا له المبلغ قبلوه على أساس أنه يمتحن لحد ما جاءهم الغرار. الغرار نحن مع غرار الوزارة، أنا كمعلمة برى أنه كل طالب ياخد التسلسل الصحيح بتحت مرحله من فصل لفصل لحد ما يمتحن.
1: في الختام مستمعينا الكرام، أصدرت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين أصدرت بيان حول سوء التغذية الحاد وتفشيه بين الأطفال والنساء في مخيم كلمة بمدينة نيالة بولاية جنوب دارفور، حيث أطلقت المنسقية في هذا البيان نداء عاجل يطالب الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بتوسيع نطاق التدخل الفوري وزيادة حجم المساعدات الغذائية والصحية. كذلك ناشدت برنامج الأغذية العالمي بضمان وصول الحصص الغذائية لجميع النازحين دون استثناء. مزيد من التفاصيل مستمعنا الكرام مع آدم رجال المتحدث باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين، فلنستمع إليه.
6: في ظل الظروف الإنسانية المتردية التي يواجهها النازحون في مخيم كلمة، أصبح الوضع حرجا للقاية مهددا بانهيار كامل. يعاني الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات من سوء التغذية الحاد، ولا يحصل سوى 30% ممن يتلقون حصصا غذائية على هذه الحصص، مما يترك 70% من النازحين دون أي مساعدة. وقد فاقم هذا الوضع معاناتهم اليومية وأدى إلى خسائر صامتة في الأرواح البرية. ومخيم كلمة هي نموذج لبقية المخيمات المنتشرة حاليا في السودان. تقاد الخدمات الإنسانية تنعدم في المخيم، ويفتقر النازحون للغذاء الكافي والرعاية الصحية الأساسية والمياه النظيفة. وتظهر مقاطع فيديو وثائقية من داخل المخيم مشاهد مأساوية لأطفال هزيلين تبرز حجم الكارثة، ونساء يواجهن خطر الموت أثناء الحمل والولادة بسبب سوء التغذية ونقص الرعاية الطبية. أدى هذا النقص الحاد إلى تفاقم المعاناة اليومية، محولا البحث عن الطعام إلى صراع من أجل البقاء، ومجبرا العديد من العائلات على اتخاذ خيارات كارثية تحدد حياة أطفالهم. إن معاناتهم اليوم تتطلب تضامنا إنسانيا حقيقيا لا عودا جوفاء. أجعلها حياة النازحين أولوية، وليكون التضامن بصيص أمل ينير القلوب المنهكة، وعيد إلينا الرحمة والمودة التي انتزعت منا قسرا. نداء تطلق المنسقية العامة لمخيمات النازحين واللاجئين في السودان نداء عاجلا، ويطالب بما يلي: الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بتوسيع نطاق التدخل الفوري وزيادة حجم المساعدات الغذائية والصحية، برنامج الأغذية العالمي بضمان وصول الحصص الغذائية لجميع النازحين دون استثناء، اليونيسف بتكثيف رعاية التغذية أو برامج التغذية العلاجية للأطفال والنساء الحوامل والمرضعات. على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات عاجلة لإعطاء الأولوية لحياة النازحين، وجعل التضامن الإنساني بصيص أمل ينير القلوب المنهكة، ويعيد الرحمة والتضامن إلى هذه المخيمات المنسية. إن استمرار هذا الوضع الكارثي دون تدخل عاجل يعد تواطؤا في الجريمة نفسها. أطفال ونساء السودان يستحقون أن ينظر إليهم كبشر لهم حقوق، لا مجرد أرقام تسجل في التقارير. يا أحرار العالم، يا مناضلين من أجل الحرية، إن مخيم كلمة ساعة معركة بين الحياة والموت، بين صمت العالم وصوت الثورة. أطفالنا الذين يذبلون من سوء التغذية هم شهداء الجوع، ونساؤنا الحوامل المرضعات رمزا للتضحية في وجه الإهمال والخذلان.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا. أنا بشكر كل الذين شاركونا فيها، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في جولة أخرى لكم مني طيب التحية.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجة الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الخميس 3 من شهر 9 سنة 2026. عناوين الأخبار: الجامعة العربية ترحب بمبادرة حوار سوداني، وتحالف قوى التغيير الجزري يجتمع مع الخماسي ويرفض أي تسوية تعيد إنتاج الأزمة. سعر الرغيفة 500 جنيه بالخرطوم اعتبارا من الجمعة، وسوء التغذية الحاد يهدد حياة 70% من نازحي معسكر كلمة، والدولار يتجاوز 7000 جنيه. مقتل 4 مدنيين في قصف جوي لقرية جفاوة بجنوب وغرب الأبيض، والبرهان يزور النيل الأزرق والقضارف ويجتمع بالجيش. بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان تقول تجنيد المرتزقة وشبكات الإمداد العابرة للحدود ساهم في تصاعد الحرب. إلغاء تراخيص المدارس الخاصة بشمال دارفور، و 3000 طالب وطالبة بالنيل الأبيض مصيرهم ما زال معلقا والامتحانات على الأبواب. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، يقراها لكم صادق مصطفى زكريا. رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية بمبادرة الحوار السوداني التي جرى تدشينها في الخرطوم هذا الأسبوع بردود فعل واسعة. وقالت الدكتورة أماني الطويل خبيرة الشؤون الأفريقية بمركز الإحرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والمختصة في الشأن السوداني، قالت لراديو دبنجة أن ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي ومن بعده الجامعة العربية بالحوار السوداني جاء وفق معطيات أبرزها وجود تفاهم بين عواصم إقليمية، بأن الأزمة بلغت حدا يمنع جدوى التدخلات الخارجية بعد 3 سنوات من الحرب وتأثيرها على استقرار دول الجوار وأمن البحر الأحمر. وأشارت إلى أن الحوار يواجه تحديات، منها غياب خارطة طريق واضحة وسيادة السلطة في الخرطوم، وشددت على أن المحدد الحاكم لإنجاح الحوار يكمن في إعلام تصور للجيش المهني ودمج الفصائل المسلحة وتحقيق الحكم المدني بضمانات دولية عبر توافق